0: فعلا مراحل متعددة من التحولات الطبيعية لهذه الفوهة اللي شهدتها يعني خلال السنين وعبر الزمن، ويمنحها قيمة علمية وجمالية لافتة. وننطلق بطائرتنا الآن متوجهين إلى الشرق من المملكة العربية السعودية، وتحديدا إلى محافظة حفر الباطن مع زميلنا خالد الحمداني في جولة مباشرة. وهناك قصة نجاح مختلفة، لأنه فيها دعم للشباب وفيها نجاح لهذا الشاب. فبنسمع هذه القصة من زميلنا خالد. خالد مساء الخير.
1: يا هلا وسهلا ظافر، امسي عليك بالخير وعلى زملاء في الاستوديو ومستمعين.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله خالد. خالد، قصة نجاح حلوة جميلة، الموضوع شدني من بدايته، فنبي نتعرف عليك، نتعرف ايضا على هذه القصة معك يعني عفوا، فاعطينا ما هي تفاصيل هذه القصة.
1: اي نعم يا ظافر، يعني عندنا قصة اليوم عن شاب سعودي ابدع في ميكانيكا وكهرباء السيارات، وحول يعني شغفه وهوايته إلى حرفة ومشروع، وصار يعني مصدر رزق له ليقدم نموذجا ملهما للشباب السعودي في أهمية استثمار الموهبة وتطويرها وتحويلها إلى إنجاز حقيقي.
0: ما شاء الله.
1: أنا سمحت لي ظافر.
0: إيه تفضل خالد.
1: ودي أستضيف الضيف عساس نأخذ منه بعض يعني النقاط وينصحنا بعد. إن شاء الله نصير أنا وياك من الشباب الطموح بإذن الله.
0: يا الله حنا وياك وياه بعد، يعني يستاهل الطيب والعلوم الغانمه والله يا خالد.
1: انا اي نعم، انا تواجد معي الان الاخ محمد المتيتي وهو صاحب هذه القصه. حياك الله ابو يزيد، شرفنا فيك عبر اذاعه الرياض.
2: حياكم الله اذاعه الرياض وشرفتونا ونورتونا.
1: ابو يزيد، خلني ابدا معاك اولا في كيف بدت علاقتك يعني مع السيارات والميكانيكا.
2: ارتبطت هذه البدايه بهوايه تطعيس وتعديل السيارات، فبعد ما كانت البداية شغف وتعلم ما هو جديد في هذا المجال سواء في صيانة السيارات أو تعديلها. أول ما بدينا يعني كنا نشتغل في السيارات التابعة لأصحابنا أو شريكي المهنة معنا، ثم انطلقت بعدها في مجال الكهرباء ودراسة مخططات السيارات وأنظمة السيارات والبحث فيها وتقنيتها ومحاولة الدخول والتعمق في أنظمتها، ومن ثم الدخول في مجال البرمجة سواء التعديل البسيط أو تصحيح الأنظمة المتعطلة داخل المحركات. بعدها انطلقت في مجال صيانة سيارات الوكالة وترتيبها لحد ما تم افتتاح كراج وبدأنا أو انطلقنا في العمل في هذا الكراج.
1: اليوم يعني أبو يزيد مجال السيارات وإصلاحها متعب جدا، يعني أكيد في صعوبات وتحديات تواجهك.
2: في البداية كنت أواجه مشكلة أو صعوبة الحصول على الأجهزة الحديثة والبرمجيات، ولكن مع الطموح يصل الواحد إلى الشيء الذي يريده، بحيث أنه يستطيع أن كل فترة يوجد له جهاز أو نوع من هذه التقنيات، وما ننسى التسهيلات والدعم الحكومي المرتبط بهذه الأشياء.
1: طبعا يعني أبو يزيد نبغى منك نصيحة لي أنا وظافر ولكل شاب سعودي طموح.
2: نصيحة لكل شاب سعودي وطموح أنه يسعى في أي مجال يحبه ويهواه أنه يبدع في هذا المجال، وبمجرد ما أنه ينطلق في هذا المجال فسوف يعني تنفتح له أبواب هو ما كان يتوقعها وما كان يطمح أنه يصل إليها. فمجرد أو الواضح من الذي نراه أن الشاب السعودي حتى يعني لما يتجه لأي مجال فإنه يبدع فيه، حتى أنه يصل إلى مراكز متقدمة ويصل إلى أشياء يعني في يوم من الأيام يتوقع أنه يعني لا يصل إليها. هذا شيء. الشيء الثاني، الهمة يعني يصل الواحد إلى القمة، وفي مجالنا اللي هو مجال السيارات يعني أصناف متعددة سواء من الكهرباء أو الميكانيكا أو البرمجة أو التعديل أو صيانة السيارات أو صيانة الحوادث لا سمح الله، فكل هذه المجالات مفتوحة للشاب السعودي أنه يبدع فيها.
1: طبعا أبو يزيد أنت تستقبل يعني جميع السيارات هنا في الورشة، أبي متى أول يعني عرفت المهنة هذه؟ كم كان عمرك؟
2: عرفت المهنة في السنة الأولى بالجامعة، تقريبا عمري حل 20 سنة.
1: من بعدها انطلقت
2: إلى هذا الوقت.
1: طبعا كيف الإقبال عليكم اليوم من السيارات، وأنك أنت تشتغل يعني بيدك في السيارات،

0: الإقبال على الشخص السعودي والشاب السعودي المتواجد في المكان هذا يعني يفرض فرضية على أن الزبائن أو العملاء أنهم يحرصون على المكان المتواجد فيه الشخص السعودي، ثقة وجودة في العمل، وأيضا سهولة التفاهم بينه وبين صاحب المحل.
1: الله يعطيك العافية أبو يزيد، والله يزيدك يا رب إن شاء الله، وشكرا على تواجدك معنا.
0: العفو، شكرا لكم إذاعة الرياض.
1: طبعا يعني أبو يزيد يثبت ظافر أن الموهبة السعودية قادرة على التميز في مختلف المجالات المهنية، وهذا أن النجاح لا يرتبط بنوع المهنة وإنما بالاتقان والطموح والحرص على تطوير يعني المهارات لدى السعودي.
2: صحيح. وخالد أنا أشكر الحقيقة على روح الجميلة، وهذا يدل على أنه ما شاء الله مطلع وعنده ساعة اطلاع رائعة جدا وعنده ثقافة متنوعة ومختلفة. هذا يعطيك أن الشباب السعودي عندهم إبداع، يعني كل يوم نحصل إنجاز وإبداع واهتمام، فهذه قصص نجاحنا اللي نعرضها للمستمع الكريم.
1: صحيح. يعني إضافة أنا بقول لك نقطة بس، أبو يزيد ما شاء الله تبارك الله عليه من أول ما فتح الكراج أنا كنت موجود عنده، فكان ما يملك يعني التقنيات الحديثة اللي يعني يصير فيها إصلاح السيارات، فطور من نفسه واجتهد، فالآن الحمد لله يعني عنده جميع التقنيات الحديثة اللي يسوي فيها السيارات.
2: يستاهل الدعم ويستاهل الطيب والله أبو يزيد، وإن شاء الله إن شاء الله نشوفه يعني أيضا يفتتح فروع أخرى في المملكة. يعني هذا ترى ما هو يقف عند بس محافظة حفر الباطن، إن شاء الله نشوفه أنه يحقق طموح أكبر من هذا كله إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
2: شكرا لك خالد وشكرا لضيفك.
1: شكرا يزيد.
2: يا هلا وسهلا. يا هلا حياك الله.

نذكركم بسؤالنا ومشاركتكم معنا مستمعين الكرام في ساعتنا الثانية إن شاء الله. ساعة السادسة نبدأ استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. سؤالنا: منطقة زرتها من مناطق المملكة لكنها كانت مختلفة عن الخيال اللي رسمته ببالك عن هذه المنطقة، عرفنا إيش اللي شاهدت فيها من معالم وأماكن سياحية، مواقع تراثية وتاريخية. خلنا نكتشف معك جانب آخر من هذه المناطق. شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي. هوا بلادي.

والله محمد يقول أنا رحت المدينة فيها براد ما شاء الله ينسنس الهواء فيها. ها أنت رحت وين؟ أبها ولا الباحة ولا بتروح الحين قصدك؟ الحين؟ أي متى؟ بعدين؟ أي عموما هذا سؤالنا معكم وباقي عنده خيارات مفتوحة. عموما سؤالنا معكم اليوم إن شاء الله في ساعتنا الثانية مستمعين الكرام، منطقة زرتها من مناطق المملكة لكنها فاقت توقعاتك، يعني كان في مخيلتك عنها شيء يمكن مثلا معلومات بسيطة، لكن لما زرتها لا صار عندك هذه المدينة تفوق كل التوقعات اللي كانت ببالك. فأعطنا يعني موجز كذا بسيط عن معالمها، أجواءها،

والأماكن اللي زرتها في هذه المدينة. خلنا نكتشف معك هذه المدينة ويكتشفها أيضا مستمعنا الكريم من خلال تواصلكم معنا على 011 40 33 33 33.

0: والله تقدير لكم مستمعي الكرام والمتصلين اللي جوا الحين، احنا قلنا بناخذ الحين اتصالات مع انه كان المفترض ان ناخذها في بداية ساعتنا الثانية، فبننطلق معكم يعني عادي ناخذها من الان. تقدير لكم انتم مستمعينا واللي تواصل معنا واللي اتصل واللي عنده يعني حاب يشاركنا، بالعكس احنا نرحب فيه. فعشان كذا مخرجنا قال تقدير لهم لانهم بدأوا من الان في الاتصال، فايش رايك ناخذهم؟ قلت لا ابد ابد، الا المتصلين لاذاعتنا والبرنامج هوا بلادي نبيهم الان. فنذكركم بالسؤال معنا، منطقه زرتها من مناطق المملكه فاقت كل توقعاتك عنها، وزرت معالم فيها، اجواء يعني كانت رائعه جدا، مواقع تاريخيه، مواقع سياحيه، فاعطونا هذه المواقع، اعطونا هذه الاماكن اللي زرتها وشاركونا على 011 40 33 33 3. يا عائشة هلا وغلا، حياك الله.
1: يا هلا والله فيك.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله يا عائشة. من وين تكلمين؟
1: الله يبقيك، من تبوك.
0: يا هلا وسهلا بأهل تبوك. ها عائشة، مدينة زرتيها وفاقت كل توقعاتك وكان يعني فيها أماكن حلوة.
1: صراحة العلا، لأن زمان زمان ما جيتها أنا صغيرة، لما أنا كبيرة ما توقعت أنها متغيرة لهالدرجة.
0: أي إيش اللي زرتي في العلا؟
1: مداين صالح توقفنا كذا.
0: اي نعم صحيح.
1: ايوه، والجبل الفيل.
0: يعني كان عندك، كان في خيالك انه يعني مناطق معينه موجوده في العلا، بس انها غيرت النظره بالنسبه لك للعلا زيارتها.
1: ايوه مره بالحال والله.
0: تزورينها مره ثانيه؟
1: اكيد خلاص اعتمدتها.
0: الحين لو واحد من صديقاتك ولا من بنات عمك يعني يقولون حنا بنزور، وين توجهينهم؟ لأي منطقة؟ العلا ولا غيرها من مناطق المملكة اللي ممكن يكون تجربة حلوة؟
1: يعني قصدك بس
0: نجرب
1: يعني نمشي؟
0: اي يعني مثلا واحدة من بنات عمك ولا من صديقاتك قالوا والله يا عايشة اعطينا مدينة نزورها او موقع نزورها.
1: اقول ابها يعني والباحة.
0: اي وعندك يعني معلومات، انت زرتي ابها والباحة صح؟
1: لا والله ما عمري صراحة
0: جيتها. اي بس انه حسب ما تسمعين انه اجواءها حلوة.
1: ايه مره حلوه والله.
0: الله يعطيك العافيه عائشه، شكرا لك وشكرا لتواصلك. يا هلا وغلا، حياك الله. يعني احيانا لما يكون عندك زياره لموقع معين وفوق كل توقعاتك فيصير عندك شيء معين مختلف تماما، ف يعني ترسم ببالك مخيلة معينة ويعني تصور معين. مثلا عايشة تقول لك أنا والله زرت العلا لكنها كانت زيارة مختلفة تماما، زرت الأماكن التاريخية التراثية فيها، اختلفت عندي العلا اختلاف كبير جدا. ولما أحد يسألها من صديقات أو من أخوات قالت لا أنا بوجههم يحيى على العلا لكنه في مناطق ثانية حلوة حسب ما أسمع وأشوف، أنه مثلا الباحة وأبها، فيصير في عندي خيارات متنوعة في السفر وخيارات حلوة جميلة. يعني ما بالك انك لما تزور مناطق ثانية مثلا تبوك، الجوف، عرعر، سكاكا، فيصير في في في تنوع وفي خيارات حلوة. فخلونا ناخذ ام صالح. ام صالح يا هلا وغلا.
2: يا هلا وسهلا.
0: يا هلا يا ام صالح، حياك الله.
2: الله يحييك ويبقيك ان شاء الله.
0: من وين تكلمينا ام صالح؟
2: اكلم للرياض.
0: يا هلا. ها ام صالح، قولي لنا منطقة زرتيها واختلفت كل توقعاتك عنها، يعني لو أحد يسألك يا أم صالح وين نروح تقولين لهم لا المنطقة الفلانية هذه روحوها.
2: صراحة يعني أنا لما زرت خططت إني دائما نسمع عن جازان.
0: أي.
2: فخططنا إنه صاحباتنا نروح نشوف جازان ونكتشف جازان. لما رحنا جازان يعني شفت شيء أنا يعني مو زي اللي يسمع مو زي اللي يشوف.
0: أي.
2: يعني تروح تطلع برا تشوف مناظر وتشوف أشياء، بس لما رح وأجواء، بس لما رحت جازان
0: إيه؟
2: يعني مدينة متطورة، يعني شيء فوق الخيال، يعني شيء
0: مختلف تماما، خالف كل التوقعات والتصور اللي عندك صح؟
2: أيوة، صبية، المزارع حقة المنقى، استرنا فيفا، رحنا جزيرة فرسان. يعني أنا والتطور اللي صاير صراحة أنا ذهلت. الطايف،
0: الله.
2: الطايف رحت الطايف، ما كنت أحب الطايف، ما كنت أحب أقول ما فيها شيء. بس جتنا واحدة زميلتنا نفس الشيء ساكنة في الطايف قالت تعالوا أوريكم المعالم في الطايف. أنا رحت الطايف رجعت لأهلي قاعد أقول عن جازان وقاعد أقول عن الطايف أشياء ما كنا نشوفها. أهل الديرة صراحة لما ودونا ورونا أشياء يعني فظيعة صراحة.
0: الله هنا لما الشخص مصالح
2: يعني شوف نعم
0: هنا مصالح عذرا المقاطعة لما يجيك أحد يقول لك والله المنطقة الفلانية أنت ممكن يكون تصورك بسيط فيها بس لما تزورينها يختلف.
2: يختلف تماما تماما. أنا قاعدة طول الطريق وأنا أمشي يعني أمان أمان يعني أنا رايحة في أمان في ديرتي وعن أهلي كرم كرم كرم يعني سهل جيزان فيهم كرم. أنا اللي انبهرت في جزيرة فرسان العبارة اللي طلعنا فيها التطورات التسهيلات. امشي بس وادعي
0: اقول الله يعز حكومتنا ودولتنا. اللهم امين اللهم امين. والله ترى يا مصالح ترى مناطق المملكه ممتعه يعني قبل شوي عايشه تقول انا اول مره ازور العلا لكنه اختلفت كل توقعاتي عنها تغيرت النظره بالنسبه لي للعلا.
2: ولما انا حتى اخطط اقول مدعيالي حتى اللي فيها يقولون تعالوا جازان على اجواءها الحلوه. انا قاعد اقول مدعيالي لازم تروحون معي تشوفون جازان. اقول لاهلي لازم اروح اوديكم جزاء لازم تشوفون الطايف. الطايف تغيرت ما هي بشكل اول الطايف.
0: لا لا روح روح وغيروا جو. ترى فيفا ترى فيفا جميله ايضا صامته صبيه بيش يعني كل هالمواقع ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: مناطق انا يعني بس ما رحت للجزان وذهلت فيها فما بالك عاد مناطق المملكه اللي ما بعد زرناها.
0: لا لا شوفي حتى الجوف اليوم يعني كنا كان عندنا خبر نتكلم عن منتزه القرعه في الجوف. أيوة. فقلت القرعه في ابها والقرعه في الجوف فيعني في مواقع حلوه.
2: صحيح اي والله صراحه انا حابه يعني دائما اخطط ابي اروح اشوف الباحه لاني دائما اشوفها في التلفزيون وفي شو اسمه الاشياء اللي تطلع الحين يعني تطور تطور جميل. تطور يعني انا اول كنت اخطط اروح اقول سنه اروح برا وسنه اقعد في اخذ هالجولات يعني في ديرتي يعني اشوف الله. بس ما فكرت اروح برا.
0: لا لا اجل خططي في الفتره الجايه. الله يعطيك العافيه ام صالح.
2: الله يسلمك.
0: شكرا لك وشكرا على تواصلك. يا هلا وغلا حياك الله. يا هلا وسهلا. وعشان ام صالح لما تقول انا ودي اخطط اني ازور الباحه والاجواء فيها وخطط ازور ابها احنا نقول لا احنا جايبين لكم ابها الحين جايبين لكم أبها ونسانيس البراد والعلوم الغانمة من عند سعيد مشهور زميلنا في عسير. لا والله لا حبيبي كيف
3: خلاص حنا أوكي لازلنا في الصيف ولكن خلاص بدأت الدراسة.
0: لا لا ما عليه في ناس ترى مدوبهم مخذين إجازاتهم ما عندهم مدارس ولا عندهم شيء. سيد أبي يروح يغير جو.
3: فعلا
0: يشوفون
3: أنفسهم
0: إيه هم يشوفون أنفسهم الحين الوقت. حبيبنا سعيد قول حبيبي.
3: الله يسلمك. أنا عندي صراحة موضوع اليوم عن الاستعداد للدراسة وألتقي مع الزوار والأهل وأيضا برنامجهم عشان الزحمة وبعض الأمور اللي تحصل مع الدراسة. فمعي ضيفي الكريم. أخذ ضيفي وأرجع لك.
0: يا أبد خذ راحتك حبيبنا تفضل.
3: الله يحييك ضيفي الكريم في رسالة مباشرة من أبها تعرف عليك طال عمرك.
4: الله يحييك ويحيي السادة المستمعين وحي الزملاء كذلك في الرياض. أخوكم أحمد المازني. الله يحييك. شوف معك أغراض وتشلشل أغراض والعيال معك والأمور هذه. متى بدأت تستعدوا للدراسة اليوم أو من قبل؟
5: طيب على كل حال شكرا لكم والله على هالاستضافة. وأول شيء دعواتنا وأمنياتنا الصادقة لأبنائنا بإذن الله تعالى بداية عام جديد مليء بالجد والاجتهاد يختتم بإذن الحي القيوم التوفيق والفعل الطيب بإذن الله تعالى. وأسأل الله العظيم الله يوفقكم. عد الاستعداد الأيام هذه إحنا هنا استعدينا من فترة. أولا في استعداد الأهم اللي هو تعديل جدول الأبناء.
3: والله معك حق هذا بحد ذاته جزء مهم للاستعداد
5: جدا. وإحنا والله وهذا ما عليك إحنا بنشتري وبنتقضى وبنخلص صحيح. لكن التعديل الجدول الحقيقة هو مهم

0: جدا وتهيئة أنفس أبنائنا الطلاب للمرحلة القادمة بعد يعني إجازة جميلة جدا قضوها في مدينة أبها. إحنا في أبها عاد ما شاء الله تبارك الله نحمد الله ونشكره في براد وفي ونجتهد إحنا أهل المنطقة يعني وأهل المدينة نأخذ قسمنا مع أحبابنا
1: الزوار
0: والمصيفين. استعدينا من أسبوع أكثر بتعديل الجداول واليوم نستعد يعني توفير الحوائج اللي يحتاجونها لأنه عندنا الآن إحنا مهمة صعبة جدا أنا وأم العيال وعندنا طالب جديد في أولى.
2: هذا شيء موت
0: هذا شيء توكل على الله هذا شيء متعب جدا وكل طلبات سموا لبيه وكل اللي يبي نشتريه اللي يحتاجه نشتريه واللي ما يحتاجه نشتريه. نعم
2: يعني من اللي قبل اللي في اولى
0: قبل اثنين اخوانا كبار يعني الان واحد لثالث ابتدائي واحد لخمس ابتدائي الان
2: أيوه
0: خلاص هم بالنسبة لي زملاء الحين
2: بالضبط صحيح
0: بيحتاجوا ملابس وأشياء الأسبوع الجاي واللي بعده إن شاء الله نمون عليهم ونمون على مدانا. لكن هالجديد اللي نحاول نهيئه للدخول لساحات العلم أسأل الله عز وجل يكون نافعا لدينه والوطنه ويكون لبنة صالحة من لبنة الوطن الغالي.
2: إذا نسمح لنا نلتقي مع مصطفى.
0: أي نعم
2: مصطفى أبغى اسمك كامل يا مصطفى.
3: أنا مصطفى الماسني.
2: ونعم ونعم
3: مالك صوت.
2: طيب مصطفى أنت تدرس أولى السنة هذه؟
3: أيوة أدرسني أولى أني مبسوط في أولى.
2: ما شاء الله تبارك الله أهم شيء أنك مبسوط يعني إن شاء الله تستمر
0: بصف دائما إن شاء الله الأسبوع الأول
2: إن شاء الله إحنا خوفنا الأسبوع الأول وبعدها
0: خوفنا شيء الهدايا
3: أسمع إن شاء الله أسمع إن شاء الله
0: إن شاء الله
2: نقول إن شاء الله. نعم والله يا ظافر صراحة مصطفى
4: إيه؟
2: دارس بداية أولى ابتدائي
4: لا بطل بطل بطل صدقني صدقني بيخلف بكل التوقعات بتختلف تماما
2: والله إنهم بنعمة حاليا يعني راحت علينا أيام زمان ولكن الآن مرفهين.
4: أيام زمان كان يعطونك حلاوة مصاص وعصير سنتوب وخلاص واليوم الثاني وانت داخل في عمق في في في عمق الدراسة لا في ثلاثة أيام ولا أسبوع ولا هم يحزنون
2: ظافر والله استقبلونا بمخمس
4: فشوف هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وقيادتنا تدعم كافة القطاعات التعليمية والمعلمين بأمانة يقدمون يعني رسالة سامية في استقبال أبنائهم الطلبة أو حتى المعلمات بناتهم الطالبات فهذا يعطي مجال مميز أنه حنا نقول ترى التعليم عندنا فيه يعني آباء وأمهات معلمين ومعلمات يعطون مجال حلو للطالب والطالبة
2: صحيح يهيئون نفسيا
4: صحيح
2: بكل ما يحتاجه الطالب أو الطالبة حقيقة فالحمد لله
4: لا الحمد لله ومصطفى أنا أقول من أول يومين إن شاء الله اندماج كامل مع زملاء إن شاء الله
2: ما أتوقع هم يتعرفون من الروضة
4: أي أكيد إن شاء الله بإذن الله عاد يعني هو لابد يعني يصير فيه نوع ما لكن الأمور زينة إن شاء الله
2: طبيعي
4: الله يعطيكم العافية إن شاء الله شكرا لك سعيد شكرا لك حبيبنا
2: أحمد المازني شكرا يا شيخ مصطفى شكرا لكم ومع السلامة يا ضيوفنا عودة إليكم ظافر وفي أمان
4: شكرا لك زميلي سعيد مشهور من عسير ومن أبها البهية دائما جولاتنا مختلفة ودائما معكم نطلع بجولة كذا من نسانيس البراد من أبها كلا لكم أنتم مستمعين وإرضاءكم وإرضاء ذائقتكم شكرا لك سيد يعطيك العافية
2: الله يعافيك في أمان
4: يا هلا وسهلا

ولازلنا في المنطقة الجنوبية، لكن المنطقة الجنوبية كذا بنروق معكم في موضوع جميل جدا. موضوعنا إن شاء الله بيكون مع ضيف من الضيوف اللي سيعطينا معلومات جميلة من امتزاج الطبيعة الجبلية بأجواء الريف الهادية، لأنه نحن نبغى أجواء الريف تماما، المزارع الريفية اللي فيها تجربة مختلفة. فتتجاوز المزارع فكرة المزرعة التقليدية، لأنها تمنح للزائر فرصة أن يعيش

0: التجربة داخل تفاصيل الطبيعة، التعرف على جانب أيضا من الحياة الريفية في المنطقة، فتتناغم هذه المساحات الخضراء مع تفاصيل المكان، أجواء الهادئة الجميلة، فتقدم تجربة مميزة للزائر، الاستمتاع بالطبيعة، اكتشاف المقومات الريفية اللي تتميز فيها محافظة بالقرن في سبت العلاية تحديدا، ووجهة تحمل أيضا طابع خاص وتفتح باب للتجربة سياحية مختلفة تماما. لماذا نقول أنه تجربة سياحية متكاملة؟ لأنها تخليك تعيش الطبيعة وتعيش الأجواء الطبيعية، فكلها تفاصيل حلوة وتفاصيل جميلة جدا. والأجمل فيها أنه اليوم عندنا مقومات سياحية طبيعية في هذه المساحات الخضراء ومساحات الريفية الممتعة اللي دائما ما تعطي رحابة صدر والناس اللي يحبون الطبيعة. يا أخي كذا وانت بخيمتك وانت ماخذ جو ولا في كوخ ولا في متعيش جوك بشكل جميل جدا، مع الأستاذ حاتم القرني صاحب مزرعة زرعة ريفية في بالقرن سبت العلاي. حياك الله أستاذ حاتم.
1: الله يحييك يا طويل العمر.
0: يا هلا وغلا، يمسيك بالنور ورضى والعافية.
1: مسيك بالنور، الله يحييك يا طويل العمر.
0: يا هلا بك. احنا نقول المساحة المساحات الخضراء والزراعة الريفية والسياحة الريفية ممتعة جدا. انتوا كيف بديتوا أستاذ حاتم في حكاية مزرعة زرعة الريفية، والفكرة اللي بديتوا فيها في تغيير هذا النوع من السياحة الجميلة في محافظة بالقرن؟
1: اولا الله يحييك يا طويل العمر.
0: الله يسلمك.
1: مقدر لك والأخوة المعدين لهذا البرنامج الطيب.
0: الله يسلمك.
1: فيما يخص يا طويل العمر بالنسبة لمزرعة زرعة، يعني كانت الفكرة صراحة يعني مجرد انها يعني تسلي ان تكون مزرعة ريفية زي اي مزرعة يعني. بدينا طال عمرك في زراعة بعض الفواكه وايضا البر والتين والتوت والفراولة، الى ان الحمد لله تطورت اصبحت يعني مزار سياحي على مستوى يعني المنطقة.
0: متى بدأت عندكم الفكرة انكم تحولونها الى مزار سياحي؟
1: والله طبعا تشرفت بالظهور معكم عبر الإذاعة الطيبة العام الماضي.
0: صحيح أنا أذكر. أي نعم.
1: أي نعم، والحمد لله بشك يعني من العام الماضي ولله الحمد في ازدياد، وطورنا المزرعة في هذه السنة إلى أن أصبحت عن وجهة سياحية طيبة الحمد لله وشكرا.
0: يعني كنا فال خير عليك أستاذ حاتم.
1: الشرف والله أستاذي.
0: الشرف لي والله ما يحتاج. يعني من الأشياء الجميلة دائما نقول أنه المزارع تتميز بنوع يعني جميل ومميز من التجارب الريفية. حدثنا عن أبرز ما يميز مزرعة زرعة الريفية من الطبيعة والمكونات والتجارب والفعاليات داخل هذه الوجهة الريفية.
1: طبعا أنا والله ما ودي أنا أمدح المزرعة لأنه في مزارع
0: منافسة
1: وأفضل ومنافسة، ولكن طبعا كلنا نهدف إلى رؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان الله يطول عمره أن السعودية الخضراء، وأن يكون تكون يعني السياحة الداخلية وجهة يعني ضرورية جدا لكل طبعا للسائح سواء سعودي أو أجنبي، وتوفيق والله عمرك جميع الإمكانات وتصيرها للظهور بالشكل المطلوب.
0: يعني مع أنه محمية الشيخ فهد القرني ما شاء الله جزء لافت في المكان يعني. ها؟
1: طبعا.
0: وش اللي فيها وش اللي لافت في الموضوع؟
1: والله طبعا الشيخ فهد احد اقاربي بكل شرف يعني.
0: الله يحفظك ويحفظه ان شاء الله، ونعم فيكم.
1: ما عليك زود، طبعا والله هو داعم لنا سواء قبل الشهرة ولا حتى بعد الشهرة، هو داعم لنا صراحة وبيض الله وجهه. وايضا الاستاذ القدير طباخ الشيف العالمي المشهور يعني السعودي ابراهيم بشاشة
0: معروف.
1: والله نعم هم اللي دعمنا و يعني وصلنا إلى ما وصلنا إليه. بالنسبة طول الله عمرك يعني محمية الشيخ فهد موجود فيها جميع أنواع الطيور.
0: أي.
1: طبعا مصرحة من نظام فطري.
0: أي.
1: وأيضا الغزلان موجودة يا طول العمر. جبنا أشياء يعني تكون يعني للأطفال موجودة يعني يتصورون مع هذه الطيور،
0: ولها أيضا مكان مخصص.

0: تم.
1: طبعا يا طويل العمر لها أكل معين ولها وقت دخول للزوار ووقت الخروج. يعني وضعت بشكل يعني مقنن صراحة.
0: بعض المزارع أستاذ حاتم أيضا من خلال هذه المحميات بدأت تقدم عملية قطف الثمار من خلال المزارع الريفية، هل أنتم توجهتم لهذا التوجه أنه الزائر يجي يقطف من الثمار الموجودة أو يتعرف على تفاصيل زراعتها ومعلوماتها ويقدم أيضا معلومة وثقافة لنفسه؟
1: طبعا يا طويل العمر بالنسبة طبعا لثقافة السائح سواء السعودي أو حتى الأجنبي، ولكن خلينا مثلا نقول السعودي في مسألة التعامل مع الفواكه
0: إيه؟
1: صراحة ثقافته أصبحت لله الحمد ممتازة جدا وعدم العبث فيها. تكون مثلا على سبيل المثال التين يا طويل العمر يكون في قطف للتين بشكل يعني مرتب ويباع بشكل يعني رخيص جدا، أيضا قطف الفراولة يا طويل العمر يعني الجميع السوا بس بطريقة مقننة ما هي تكون مثلا عشوائية عبر سلال يعني معينة.
0: يعني عموما هي من التجارب الحلوة، يعني أحيانا ممكن تكون مو عملية فقط قطف، هي عملية أنه أنا أتعرف على نوعية الشجر الموجودة وعملية زراعتها.
1: أي نعم طال عمرك. أيضا فيه أيضا العسل، لأنه إحنا نعمل كل يوم من الساعة 4 عصر حتى الساعة 6 مساء
0: إيه؟
1: اللي هو الخبز الميفا.
0: أي نعم سلام.
1: أي نعم اللي هو طبعا البر اللي إنتاج المزرعة يا طويل العمر. ويكون فيه هناك السمن البلدي
0: إيه؟
1: اللي هو البقري
0: إيه؟
1: والعسل عسل الآن الطلحة يا طويل العمر.
0: سلام عاد قرصان البر طال عمرك، الميفا مع السمن والعسل والعلوم الزينة والقهوة وهذه والله من الأشياء الحلوة يا زوار للمزرعة كذا، خذوا لكم قرص بر وسمن عسل على مسؤوليتي.
1: عاد يعني عطال عمرك هم أكثر يعني زوار عندي بكل شرف يعني قبيلتك المحترمة.
0: الله يسعدك أتشرف أتشرف.
1: إي والله
0: أنا والله إني كان ودي إني وأنا موجود هناك إني أزورها لكن ما سمحت الفرصة، لكن إن شاء الله نزورها عما قريب بإذن الله تعالى.
1: الله يحييك تحت أمرك يا طويل.
0: يا حبيبنا فوق الأمر. لكن اليوم سؤالي الأخير لك أستاذ حاتم، كلمة توجهها للناس اللي يحبون السياحة الريفية والزراعة الريفية والاهتمام بالمزارع اللي اليوم أصبح هذا التوجه سمة بارزة في المملكة.
1: والله يا طويل العمر أنا والله أنصح يعني كل مواطن عنده مساحة طيبة حتى لو مساحة يعني بسيطة أن والله يستغل يا أخي مثل هذه الأمور في زراعة مثلا المحاصيل اللي عندنا بشرط توفر المياه، عشان برضو نكون منصفين يعني في أماكن عن أماكن إذا توفر الماء وضفت التربة والحمد لله التربة طيبة في المنطقة الجنوبية بصفة يعني عامة أن والله يستغل في مثل هذه الأمور يستغل يطلع السلام لاستثمارها.
0: نعم
1: بكل أمانة،
0: ولأنه الاستثمار فيها مجدي يعني مجدي
1: طبعًا
0: وجميلة
1: طبعًا. والدولة ما قصرت يعني سخرت لنا الإمكانيات لعمل ذلك يعني فتحت
0: صحيح.
1: المجال وكانوا متعاونين للأمانة سعادة المحافظ والدوائر الحكومية لهذا الشيء، بالعكس هم يزورونا ويشرفونا صراحة ويدعمونا حتى.
0: وهذه وجهة
1: سمو أمير منطقة عسير أمانة الأمير تركي بن طلال يعني دعم المزارعين وأصحاب المزارع بشكل لافت.
0: والأمير تركي بن طلال ما شاء الله عليه، يعني ممكن اليوم تلقاه في مزرعة زرعة
1: طبعًا.
0: في أي وقت موجود يعني.
1: نعم يا طويل العمر.
0: فما شاء الله عليه الله يعطيه الصحة والعافية. وهذا دعم أمراء المناطق لمثل هذا التوجه الجميل في هذه المزارع يعني سمة بارزة لقيادتنا وأمرائنا أنهم هم القدوة لنا الحقيقة في هالمجال.
1: طبعًا.
0: أنا أشكرك
1: طبعًا.
0: والله أستاذ حاتم شكرا لروحك الجميلة وهالمداخلة الحلوة اللي أضفت لنا شيء من الجمال من الجنوب تحديدا من الهواء ونسناس البراد.
1: على راسي والله يوفق والشرف
0: سلام راسك.
1: يطلع عمرك.
0: شكرا لك استاذ حاتم القرني صاحب مزرعه الزرع الريفيه في محافظه بالقرن بسبت العلا، يعطيك العافيه.

لحظات إن شاء الله، يعني تبقى لنا 7 دقائق ندخل ساعتنا الثانية عشان نستقبل اتصالاتكم أكثر وأكثر ومشاركاتكم معنا. مدينة زرتها وكانت نظرتك مختلفة عنها تماما وأصبحت يعني من ضمن اهتماماتك في زياراتك القادمة لها، عرفنا على هذه المنطقة وشاركنا أيضا المعلومات اللي أنت شاهدتها من خلال زيارتك لها، إحنا ما شاهدناها

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام، وبدأنا معكم ساعتنا الثانية. ساعتنا الثانية هي مخصصة لكم أنتم مستمعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي. ساعتنا الثانية هي لاتصالاتكم أنتم ومشاركاتكم معنا، نستقبل مشاركاتكم على 011-43-33-33-3. سؤالنا بسيط، مدينة زرتها من مدن المملكة وفاقت كل توقعاتك من معالمها، أجواءها، تجاربها المختلفة، فأعطنا هذه المدينة اللي انت زرتها وتجولت فيها، خلنا نستفيد وأيضا نستمتع بالحوار معك من خلال هذا الحوار الجميل معكم أنتم مستمعينا. فشاركونا على 011-43-33-33. ناخذ صالح. صالح حياك الله.
1: الله يبقيك ويغنيك. سلام عليكم.
0: يا هلا وغلا يا صالح، يا مرحبا، حياك الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيكم.
0: بارك فيك.
1: مشكورين طاقم البرنامج كله.
0: يا هلا بك والله. صالح وين تكلمنا يا صالح؟
1: اكلمك من نجران.
0: يا مرحبا، يا هلا والله وهلا بهالنجران كلهم.
1: يا مر الله يبقيك ويغنيك.
0: ها صالح، قل لنا مدينة زرتها وفاقت كل توقعاتك.
1: والله مدينة زرتها بس بالشتاء.
0: اي عادي، يعطنا بالشتاء بالصيف ابد الامور طيبة.
1: ايوه، هذه مدينة جيزان.
0: جيزان.
1: اي نعم.
0: اي تغيرت النظرة عندك عن جيزان من خلال اجواءها، الاماكن اللي زرتها.
1: ايوه صحيح، وهي والله تغيرت يعني فكرتنا عنها، وان نروح لها في الشتاء.
0: ما شاء الله. يزين
1: الجو هناك.
0: ما شاء الله. وش زرت في جيزان يا صالح؟
1: والله زرنا طول عمر اللي هو نبدأ من أول بداية رحلتنا الدرب.
0: الدرب.
1: الدرب.
0: اي.
1: وبعدها بيش.
0: ما شاء الله.
1: وبعدها طول عمر صبية. بعدها اتجهنا فيه مهرجان سنوي اسمه مهرجان القهوة.
0: اي.
1: في محافظة الدائر.
0: اي معروف. اي.
1: وانا نخطط كل شتاء نروح في هناك يعني صوب مهرجان القهوة، وبعدها تمشى في جيزان.
0: ما شاء الله، عجل انتو خدتوا جولة ممتعة ما شاء الله عليكم، عشتوا التجارب يا صالح.
1: اي والله يا غالي. والله امتعتنا.
0: تزورها مرة ثانية؟
1: شلون؟
0: تزورها مرة ثانية؟
1: ايوه، هذا طال عمرك ان شاء الله برنامجنا السنوي الشتوي.
0: يا سلام.
1: كل صوب الساحل من جيزان اللي نوقف في المدينة منورة.
0: الله يوفقكم والله يا صالح. ويهنيكم ويهنيكم، سعيد فيك وسعيد بهالاتصال الجميل.
1: الله ما زد، عطني بس دقيقة بس.
0: يقول يا صالح.
1: يعني أننا نمشي على الساحل ونمر القنفذة ومحافظات الساحل، ونمر على طول عمر فيها يجي الحبحب العنتري، نسميه عنتري على المطر.
0: إيه.
1: في الساحل.
0: إيه.
1: إلى نوصل جدة يا طول عمر.
0: ايه ما شاء الله، انت لو بتاخذ الساحل ما شاء الله معك من المحاي العسير جلالما الى المناطق المخوى القنفذة الى جدة الليث، فكل هذه ما شاء الله حلوة، ولا انت توصل المدينة، فهي ممتعة. إيه ممتعة الجولة في الشتاء يعني صراحة. إيه يعني
1: لا، هم يحطوا لنا مهرجان زي مهرجان القهوة بالدائر، مزبوط. مهرجان المانجو في جيزان. وش بعد
0: مهرجان العسل، العسل في في في رجال المع ومحايل العسير.
1: ايوه محايل، اكبر سوق للعسل الظاهر انه بمحايل العسير.
0: بمحايل العسير. نعم يا صالح صحيح.
1: اي والله. وبعدها طول العمر كنا الان تركيزنا في المنطقه الجنوبيه من ابها وتنومه والنماص الى نجران.
0: الله يوفقكم والله يا صالح.
1: يجي الشتاء بعدها نتجه الرياض القصيم.
0: هذه الجولة الممتعة في رجال الوطن. شكرا لك يا صالح يا حبيبنا، الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك.
1: مشكورين على إذاعة الرياض.
0: شكرا لك يا حبيبنا والله، شكرا على اتصالك. يا هلا بك يا صالح. يا هلا وغلا. أبو طلال، يا هلا وغلا يا أبو طلال.
2: هل بقى يا مرحب؟ السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو طلال.
2: الله يبقيك ويسلمكم، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا.
0: مساء نور وسرور، حياك يا ابو طلال. من وين تكلمنا حبيبي؟
2: اكلمك من جده
0: مرخه والشده. طيب قل لنا يا ابو طلال، مدينه زرتها وفاقت كل توقعاتك.
2: والله اولا بصراحه موضوعكم شيق وهو اللي دعاني للاتصال.
0: عباد حياك الله في وقت.
2: أنا والله كل المناطق تستهويني لكثرة المزارع الخاصة للأمانة. أنا والأهل دائما إذا رحنا مدينة الطائف، الباحة، جيزان، نحرص على المزارع الخاصة صراحة، تكون فيها روح الطبيعة والاستجمام يعني بشكل عام.
0: إيه ما شاء الله.
2: اللي شدني في الموضوع يوم تتكلمون عن فرسان.
0: إيه لأنه في ناس يقولون زرنا جيزان عموما ونظرتنا كانت مختلفة، فرسان ممتعة
2: جدا. أنا والله زيارتي صراحة لفرسان عام 1426 لكن كانت زيارة سريعة يومين، وفي أجواء الصيف كانت جدا حارة، والمرشد السياحي الله يغفر لنا ولا ما كان.
0: إيه الحين اختلف الوضع 20 سنة الحين، بس اختلف الوضع. فرسان وين الحين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن،
2: ما شاء الله. وهذا اللي أتمنى أن يزورها مثل ما قلت أنت.
0: لا لا إن شاء الله زر جيزان وفيفا، زر فيفا بتتغير نظرتك أيضا، مختلفة بتكون يعني.
2: في نفس الفترة هذيك الأيام أقول لك أربع جيزان كلها لفناها في ذيك السنوات، لكن تعرف الآن مع التطور والرؤية سيدي سمو ولي العهد للأمانة نقل نوعية في جميع المحافظات والقرى، حتى القرى والله العظيم. صحيح. أبالك في المدن الكبيرة ولا الازدهار اللي نشوفه ملكتنا الحبيبة.
0: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. شكرا لك أبو طلال على هذه الروح الجميلة.
2: يا الأخير للأمانة المزارع كانت قبل أسبوعين في الطائف. للأمانة والله الواحد ما ودي يروح للأمانة يعني.
0: البراد والعلوم الزينة يا أبو طلال.
2: تعرف مع الرطوبة والأشياء هذه.
0: إيه هي مع الاجواء الحلوه البارده. شكرا لك ابو طلال يا حبيبي.
2: يا لا سعدنا بالتواصل،
0: احنا سعداء فيك والله يا ابو طلال وبالمتصلين. حياك الله ابو طلال. سعد يا سعد، يا هلا وغلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، يمسيك بالنور ورضى. حياك الله يا سعد.
3: كيف الحال طال عمرك؟
0: الله يسلمك. من وين تكلمنا يا سعد؟
3: ما شاء الله. أنا أكلمك من محافظة الأفلاج طال عمرك.
0: يا هلا بك، هلا وغلا بهالأفلاج.
3: أنا دائما معتاد على التواصل معكم والمداخلة.
0: والله إحنا نسعد فيك، أنا أسعد بسمع أصواتكم والله.
3: اليوم ما أزعجنا منور، منور ما أزعجنا.
0: منور اليوم أزعج محمد، محمد خلاص استلموا اليوم.
3: الله يسعدك.
0: قلنا يا سعد.
3: برنامج جميل وموضوع جميل طال عمرك ولا الحمد، يعني مناطقنا جدا جميلة.
0: صحيح.
3: وحتى يعني تزورها اليوم تحصلها بعد سنة أكثر يعني جمال. وتغير جميل ويعني متغيرة بشكل كامل. لكن في مدينة، في مدينة أنا معتاد أجيها طال عمرك كل شتاء يعني أزورها كل خمس سنوات، قدر خمس سنوات أنا أجيها طال عمرك، ألا وهي مدينة حائل. مدينة حائل مدينة
0: ما شاء الله. طيب حائل تغيرت عندك النظرة لها صح؟ وين زرتها؟ وش زرت في حائل؟
3: كل سنة طال عمرك نحصلها أفضل من السنة اللي قبلها.
0: وش زرت في حائل؟
3: وخصوصا عاد بمتابعة سمو سيدي وجه السعد الله يعطيه العافية إن شاء الله وزملائه الله يوفقهم إن شاء الله.
0: آمين.
3: فالمدينة ما شاء الله يعني جامعة الطبيعة التضاريسية الشتوية والمهرجان الشتوية والربيع، المهرجان الربيعي ومهرجان أجا وسلمى. وجميع الأشياء يعني الجميلة يعني اللي طال عمرك يعني خصوصا تحاكي البادية وكبوت الشعر كذا وتحضير القهوة وكذا. فمهرجانات جدا جميلة ومدينة جميلة كجمال أهلها الله يعطيهم العافية.
0: الله أبو حائل ما شاء الله أهلها يعني كرماء كما هي عادة المملكة العربية السعودية كلها في مناطق مملكة.

0: حركتنا ما شاء الله.
1: نعم نعم طال عمرك. انا معتاد كل سنه شتويه لازم اني اذهب الى حائل واقضي فيها عده ايام، والحقيقه المدينه تستحق الزياره ومدينه جميله.
0: صحيح،
1: جامعة التاريخ والطبيعة وتضاريس والمهرجانات الشتوية
0: أجا وسلمى من الأسواق الشعبية فيها.
1: نعم.

0: رحلاتنا السياحية بما نتكلم عن مدينة من مدن المملكة ولك فيها ذكرى جميلة وحتى زرتها وكانت فاقت كل توقعاتك، لكن لما يكون عندنا رحلة سياحية ناجحة كذا ونبدأ اختيار وجهتنا لها، فأكيد أنه نخطط ونجعل أنها تكون تجربة أكثر ملائمة، واختلاف أيضا في الاهتمام والأعمار والتوجهات، وهذا دائما لما يكون في منظم وجمعيات تهتم بهذا الجمال وتقدم لك باقة حلوة ورحلة حلوة وممتعة سياحية، فيكون عندك مسار مميز. الحديث أكثر عن المسارات السياحية وكيف نختارها مع الأستاذ سوسن السفياني، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رونق الترفيهية السياحية. حياك الله أستاذ سوسن.
1: حلو والله أخوي ظافر،
0: يا هلا وسهلا
1: معكم اليوم.
0: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذ سوسن. أستاذ سوسن، دائما نقول عندما نقرر أن نروح زيارة لمدينة أو منطقة، كيف نبدأ ننظم يعني ترتيب الرحلة واختيار ما يناسبنا من المواقع السياحية والفعاليات والتجارب؟
1: أول شيء أرحب بك أخوي ظافر وأرحب بالمستمعين معنا.
0: يا هلا وسهلا.
1: برأيي، أهلين، برأيي السائح يبدأ يحدد أهمية اهتماماته، سواء كانت للمواقع الترفيهية أو الفعاليات أو الأماكن التاريخية، بس في الأغلب السياح يكون طالبين تبدأ رحلتهم باسترخاء وبعدين يطلبوا الأماكن التاريخية والثقافية والترفيهية.
0: يا سلام، دائما يقولون أنه سائح يكون في معلومات يحتاجها من المنظم وحتى يتمكن من تصميم رحلة تتناسب مع اهتماماته واحتياجاته، صحيح؟
1: أكيد، دائما المنظم يحتاج معلومات دقيقة عن السائح حتى تكون الرحلة أنسب له وأمتع له أكثر. من ضمن المعلومات يكون أعمارهم، أعدادهم، أهدافهم في الرحلة أو مدة الرحلة وهوياتهم. في ناس هواياتهم يكون محبين للطبيعة وللتراث.
0: وفي ناس تختلف، إيه تختلف توجهاتهم ما شاء الله
1: تبارك. على حسب اهتماماتهم.
0: جميل. طبعا يكون في اختلاف في تصميم الرحلة، صح ولا لا؟ يعني باختلاف عمر السائح واهتماماته.
1: أكيد أكيد طبعا. أول شيء السائح نهتم بأعمارهم عشان يعرف مستوى النشاط اللي يبغاه. فمثلا كبار السن يميلون أكثر للأنشطة المريحة الهادية، وطبعا الشباب يناسبهم المغامرات. أما الاهتمامات على حسب خطة الرحلة. في ناس عندهم تسويقية، طبيعية، يعني مناطق طبيعية، ثقافية، تراثية.
0: وعادة كبار السن يحبون الأماكن التاريخية والتراثية بالعادة يعني.
1: أكيد.
0: اليوم كيف يتم التنسيق يعني بين المرشد السياحي أيضا والجهة المنظمة؟ لما اليوم أنا مثلا بدخل معكم في تنظيم رحلة، أكيد أنكم متعاونين مع جهات أخرى، كيف يعني نضمن كمال التجربة وجودة الرحلة؟
1: أكيد نجاح هذه الرحلة يعتمد على تعاون بين الشركاء، يبدأ من تحديد احتياجات السائح ثم التنسيق مع بعض الجمعيات السياحية والمرشدين وشركات النقل. وطبعا الشركاء مهمين في هذه الرحلة لتحسين جودتها والتجربة.
0: أنتوا تختارون الشركاء بالعادة يعني؟ أكيد عندكم. أكيد. عندكم تعاونات مع جمعيات وقطاعات ثانية يعني؟
1: أكيد، والنقل الجماعي وتنظيم الفعاليات.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا كله ما يسهم في تنوع الفعاليات والبرامج في إثراء الرحلة السياحية. وهذا كيف ينعكس أستاذ سوسن على تميز الرحلة وجودتها؟
1: شوف بقول لك، أول شيء عندنا تنوع في الفعاليات. إذا كان بس أنا بسألك سؤال، إذا اليوم أنا أخذتك مثلا في رحلة فعالية وبعدها أخذتك لمطعم، ثاني يوم نفس الشيء أخذتك نفس الفعالية ونفس المطعم، شو يكون ردك؟
0: خلاص أنا أمل، أحس أنه في ملل شوي.
1: لذلك إحنا نوع لهم ونسوي لهم فعاليات عشان يكون متجدد الوضع عندهم، والفعاليات تكون متنوعة وفيها برامج، ونعطي الريح عشان نعطي الرحلة روح ومختلفة للسائح، يحس أنه وده يكرر التجربة معنا.
0: يعني أنتوا كل يوم برحلة معينة وجدول معين وتنظيم معين ما شاء الله.
1: أكيد، أنت عارف مدينة الطائف ما شاء الله تبارك الله تعتبر الوجهة السياحية بسبب أجواءها، بسبب الفعاليات فيها الجديدة والمتنوعة.
0: طبعا الأماكن ما شاء الله في الطائف، الهدى، الشفا، المنتزه، الردف، فكل هذه الأماكن ما شاء الله فيها تنوع حلو، خيارات.
1: أكيد

الله يعطيك العافية أستاذة سوسن السفياني، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا لك، الله يسعدك. أستاذة سوسن السفياني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رونق الترفيهية السياحية.

0: نشكر الأستاذة سوسن السفياني على هذه المعلومات القيمة عن تنظيم رحلاتنا السياحية وكيف ننظمها وكيف يكون الاختيار الفعاليات أيضا بالتعاون مع الشركاء. سؤالنا لما تزور منطقة من مناطق المملكة فيكون عندك معلومة عنها، لكن لما تكون تفوق كل تخيلاتك وكل توقعاتك فيختلف الوضع. حدثنا عن منطقة قمت بزيارتها وكانت يعني تصور آخر وتوقع مختلف تماما وتكرر الزيارة لها. شاركونا على 011-43-33-33. محمد، يا محمد، يا هلا وغلا يا محمد.
1: يا هلا أخي ظافر، كيف حالك؟
0: يا هلا وسهلا يا محمد، حياك الله حبيبنا.
1: حياك الله يا أبوي. هلا بك. أنا حقيقة أعجبت في محافظة ينبع، أنا لسه جاي منها قبل يومين يعني.
0: إيه ما شاء الله. طيب أعطنا، وش زرت في ينبع؟
1: والله زرت، طبعا أنا من هواة السباحة في البحر طبعا، فكل بعد سنتين ثلاث أروح مدينة ينبع، لأن حقيقة مدينة جميلة، وبعدين فيها تطور حقيقة. كل سنة، كل بعد سنتين ثلاثة اللي زرتها فعلا تحس ان فيها تغير.
0: إيه؟
1: وفيها تطور بالنسبة للمدينة وللنظافة وللعمران فيها. فحقيقة اشكر بلدية ينبع
0: ما شاء الله
1: على اهتمامهم، والله العظيم الصراحة يعني ايش اقول لك.
0: كيف كان جدول، كيف كان جدول فعالياتك في ينبع؟
1: والله شوف يا طول العمر، انا طبعا حنا طلعاتنا كلها من بعد العصر كذا، لأن تعرف فيه الجو حار هناك.
0: إيه؟
1: لكن من بعد العصر تبدأ الفعاليات حنا.
0: من بعد العصر طبعا أكيد وجهتكم بحرية صحيح؟
1: سم؟
0: وجهاتكم بحرية يعني.
1: إيه طبعا أكيد، هو البحر يأخذ 70% من الرحلة.
0: إيه؟ إيه طبعا. وتستمتع بالجو هناك عاد ما شاء الله.
1: إيه والله، والسنة دي جو حلو صراحة، لأن في هواء ومع البحر يصير براد شوي.
0: تكرر الزيارة اليوم بقى محمد؟
1: أكيد أكيد، هذه أنا أحبها ينبع من يوم أنا طفل. كنت أروح مع أبوي، أبوي كان صاحب سيارة. وكنا نروح للمينا نجيب اسمنت وذا، فسبحان الله متعلق قلبي فيها المدينة. الآن مع أنا والأولاد وكذا، كل بعد سنتين ثلاث نروح نزورها مرة ثانية. فيها مدينة زي ما تقول المباني التاريخية، فجزاهم الله خير حطوا فيها كافيهات وجددوها وطلعت حلوة الصراحة.
0: عاد أنا كان في زيارة لي يمكن قبل سنوات الينبع، صراحة الواجهة البحرية اللي يعني منظمة أظن أعتقد من الهيئة الملكية لينبع، الجبال ينبع، صراحة جميلة جدا.
1: لا والله جميلة جدا، أنا أقول لك حدود سلال حدود يشكرون حقيقة على تعاونهم مع اللي يجون للبحر وكذا، يساعدونهم ويرشدونهم على الأماكن المخصصة للسباحة وكذا.
0: عاد أيضا الأماكن التاريخية فيها ينبع النخل أيضا برضو من المناطق الحلوة للزيارة يعني.
1: لا كل المدينة ينبع النخل وينبع البحر كلها حلوة. لكن أنا وجهتي على طول في ينبع البحر.
0: عاد استمتع بأجواء البحرية. تصيد سمك ولا ما تصيد يا والله يا محمد؟
1: لا والله أنا مجرد سباحة وبالشرم على طول، منطقة تم الشرم هناك.
0: السباحة طيبة، بس قول بغير الجو سباحة بس.
1: أبد على طول،
0: مالي في الصيد كله أصلا.
1: أبد أنا الحمد لله موجودات محلات الأسماك وكذا. وبعدين سمك ينبع ممتاز جدا حقيقة. وأملج وكذا، أسماكها حلوة المنطقة هذه.
0: زرت أماكن ثانية غير ينبع وتغيرت النظرة عندك؟
1: لا والله السنة دي أنا ما رحت للينبع بس.
0: ينبع. شكرا لك محمد، والله سعدتنا بهالحوار الجميل اللطيف معك والله. شكرا لك يا حبيبي. يا هلا بك، يا هلا وسهلا.

الأجواء والسباحة في البحر والأجواء البحرية. أنت عزيز المستمع سواء لك مدينة زرتها وتغيرت النظرة عندك عن هذه المدينة لمعالمها لأجواءها لتجاربها المختلفة، عطنا هالمدينة، خلنا نستمتع معك بالحوار وناخذ أيضا معلومات عن هذه المدينة من خلال تواصلك معنا على 011 40 33 33 3.

0: وكذا نغير الجو عليكم، لازم نغير الجو، ندخلكم كذا بدخلات حلوة والأجواء الحلوة. خلونا نتعرف أيضا على مهرجان حلو جميل بإمكانكم زيارته في القريب العاجل إن شاء الله، مهرجان اللومي الحساوي. واللومي الحساوي واحد من المهرجانات اللي له محبين لما يقام في الأحساء، ومن أكبر واحة نخيل في العالم، مع زميلنا حسين السلطان. حسين مساء الخير.
1: مرحبا يا ظافر ومساء الخير.
0: يا هلا.
1: من اكبر واحد نخيل في العالم.
0: يا هلا بك والله حسين حبيب قلبي.
1: انا ظافر قاعد اسمع ما شاء الله المستمعين لكل منطقه وتراجع فيها يعني ويشدني حقيقه تفاعل المستمع لكل منطقه من بلادي لما يزورها ويمدح حقيقه ويتفاجأ بالخدمات والفعاليات والفلكلورات الموجوده في بلادي. وانت تتكلم عن شبه قاره يا ظافر، ما شاء الله المملكه العربيه السعوديه. عشان كذا احنا نقول للمستمعين تعالوا عندنا الحسا، لا تخلون، ترى بتتفاجئون. وعندنا ان شاء الله من بكره راح تنطلق مهرجان معرض اللومي الحساوي في النسخه الثالثه، وهذا صحيح. المهرجان عاد تعال شوف الفعاليات، تعال شوف اللومي على اصوله يقول.
0: اي والله، والتنوع في الفعاليات بعد هناك
1: ابد. تبي تنتعش في هالصيف تعال شوف اللومي، تعال شوف هل الحسا كيف يشتغلون في الصناعات التحويلية وينتجوا لك صناعات متعددة، استثمار هذا المنتج الوطني اللي يعتبر أكبر إنتاج زراعي بعد التمور في الأحساء. تخيل يا ظافر،
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هو في دورة الرابعة تقريبا ولا الثانية؟ الثانية ها؟
1: السنة الثالثة. نعم
0: السنة الثالثة. والله ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني هذا يعطي دليل على أنه المهرجان كل سنة عن سنة يفرق في حتى في الفعاليات في التجارب.
1: صحيح. عشان كذا أنا في جانبي الأستاذ خالد القحطاني وهو رئيس اللجنة الإعلامية في معرض اللومي الحساوي للسنوات السابقة ولهذا العام. ما شاء الله أستاذ خالد عادة إن شاء الله راح يتحفنا الآن ونتحدث معه عن أهمية هذا المهرجان تحديدا. أستاذ خالد
2: أسعد الله مساك كل خير والمستمعين. أستاذ ظافر، اليوم احنا في معرض اللومي الحساوي، هذا المعرض اللي يرعاه صاحب السمو الملكي الامير سعود بن طلال بن بدر محافظ الاحساء وبشراكه مع كثير من الجهات. اليوم اللومي الحساوي اخوي حسين جزء اصيل يعني من هويه الاحساء وموروثها الزراعي، واليوم الحساء تساهم تقريبا بنحو 30% من اجمالي انتاج الحمضيات على مستوى المملكه. اليوم الحساء تضم اكثر من 120 الف شجره لومي. هذا المعرض اليوم هو يعني يعزز حضور هذا المنتج الوطني.
1: لكن خلينا المستفيد الأول والأهم عندنا وعند الكل هو المزارع. ماذا يستفيد المزارع من هكذا معارض؟
2: اليوم في نسخة هذا العام تحديدا نسخة استثنائية، اليوم معرضنا تقريبا على مساحة أكثر من 9000 مساحة مكيفة، تجربة أوسع وأكثر تنوع. اليوم احنا مع المزارعين نعمل على تحويل هذا اللومي من منتج زراعي إلى علامة وطنية. اليوم هناك العديد من المزارعين حولوا هذا المنتج إلى براندات، اليوم يبيعون اللوم الحساوي من خلال تقريبا وصلنا اليوم إلى تقريبا عدد 80 من الصناعات التحويلية المرتبطة بهذا المنتج. اليوم احنا ندعم مستهدفات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، من خلالها نعزز مكان الأحساء كوجهة زراعية يستفيد منها المزارع وكذلك المواطنين بشكل عام.
1: يعني أستاذ خالد، أنا خلال السنوات الماضية ولما أقيم أول نسخة لمهرجان اللومي أنا شاهدت المزارعين ما شاء الله بدأوا يتنافسون ويزرعون ويستعدون لهذا المعرض. ماذا تحقق خلال السنوات الماضية من خلال هذا المعرض؟
2: مزرعة المعرض اللومي الحساوي النسخة الأولى بدأنا بتقريبا 16 منتج مبتكر تحويلي، اليوم في هذه النسخة تقريبا وصلنا إلى 80 من الصناعات التحويلية، وهذا إنجاز كبير جدا. اليوم إحنا كثير من المزارعين أصبحوا لديهم محلات يبيعون من خلالها المنتجات الخاصة باللومي. اليوم شاهدنا الكثير من البراندات العالمية يحولون بعض منتجاتهم بنكهة اللومي. ما ودي أذكر بعض البراندات العالمية، لكن اليوم هم مشاركين معنا كذلك من خلال هذا المعرض. اليوم كذلك احنا نستهدف في هذا المعرض تقريبا أكثر من 500,000 زائر، هذا دليل على أنه من النسخة الأولى 160,000 زائر، اليوم نستهدف 500,000 زائر. هناك شغف كبير جدا لحضور هذا المعرض والاطلاع على المنتجات الهامة اللي مرتبطة بهذا المنتج.
1: أبو ناصر أخيرا، أنا
2: يعني خلال ايضا لقائي مع المزارعين، اللومي ما عنده عصير، اللومي اليوم نشوفه صابون اللومي، قاعدين نشوف بهارات اللومي، قاعدين نشوف جميد اللومي، قاعدين نشوف مشمس اللومي، ومشتقات كثيره ما شاء الله تبارك الله. لكن احنا المعرض يعني حصل له اقبال كبير خاصه من دول الخليج، والاحساء هي بوابه لدول الخليج. ايضا ماذا تعد زائرين الاحساء من الخليج ومن المملكه؟
3: نقول حياكم الله لكل زوار الموجودين في الاحساء والمنطقه الشرقيه والمملكه ودول الخليج. اليوم احنا نستقبل عدد كبير من زوار من اهلنا في الخليج، ونقول لهم يعني راح تكتشفون اشياء جميله مرتبطه باللومي، وراح تستمتعون بتجربه ان شاء الله تجمع ما بين السياحه وما بين الموروث والزراعة والمنتج المحلي. اليوم إن شاء الله راح تكون تجربة رائعة، وأيضا ندعو كافة المستمعين اليوم إنهم إن شاء الله يشرفونا ويزورنا في واحد النخيل والليمون.
2: وناصر أخيرا بس المواعيد، راح ينطلق المهرجان بكرة من الساعة كم إلى الساعة كم وإلى متى؟
3: بإذن الله راح ينطلق غدا 19 أغسطس حتى إن شاء الله 5 سبتمبر من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 11 مساء، وراح يكونون كافة الفرق المنظمة في استقبال أهلنا وزوارنا.
2: شكرا أستاذ خالد القحطاني، وأنت رئيس اللجنة الإعلامية في معرض اللومي الحساوي. شكرا.
3: شكرا لكم لوجودكم وتغطياتكم دائما معنا.
2: إذن اللومي اللومي يا ظافر، ونقول للمستمعين دائما سأدعو في كف الليالي وصية وأنقشها في وجه هذا المدى وشما، إذا مت والأحساء في عز بردها فدسوا رفاتي في مواقدها فحلا.
0: الله الله، صح لسانك والله يا حسين، والله الجمال وجمال ضيفك وجمالك لما نقدم معلومة قبل الافتتاح ونستمتع بهالمعلومات الجميلة. وأنا أعتقد أن المفاجآت حتكون في هذه الفعاليات القادمة لهذا المعرض الجميل في السنة الثالثة، حيكون بتميز كبير جدا. شكرا والله.
2: هي استثمار يعني واهتمام أمارة المنطقة الشرقية وسمو الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء على إقامة هذه المعارض ودعم المزارعين والأنشطة والصناعات التحويلية، كلها تأتي لدعم المنتج المحلي وتنويع السلة الغذائية في المملكة، كون الأحساء هي سلة غذائية كذلك.
0: وأنت حسين فاجأتنا قبل الجمال هذا، أنك أنت طلعت قبل الافتتاح واليوم تطلع تعطينا جو جميل لهالمعرض قبل افتتاحه. شكرا لك من الاعماق حسين والله. شكرا. يعني هذا هو هدف اذاعه الرياض، ان تشوق المستمع لمثل هذه المهرجانات. يعطيك العافيه حسين السلطان.
2: شكرا
0: شكرا لك يا حبيبي، يا هلا.

إذن كان معنا حسين سلطان زميلنا من الساحل الشرقي وتحديدا محافظة الأحساء عن مهرجان اللوم الحساوي. هذه واحدة من الوجهات الحلوة الجميلة اللي لما تزور الأحساء تبي تعرف عن الأحساء شيء. سؤالنا لك، مدينة زرتها ويعني تغيرت كل توقعاتك عن هذه المدينة وتجاربك والمعالم اللي فيها والمواقع السياحية اللي أنت زرتها في هذه المدينة، وتكرر التجربة مرة ثانية أنك تزور هذه المدينة أو هذه المحافظة لأنه خالفت كل التوقعات عندك. فأعطونا مدينة من مدن المملكة قمت بزيارتها، استمتعت بجوها بتجاربها، وتكرر الزيارة لها على 011-40-33-33-3. من الأشياء الجميلة مبادرة سفراء الإعلام، لأنه في يعني مرحلة حلوة وجميلة من خلال برنامج رحلة إعلامي لنقل الخبرات إلى الأجيال الإعلامية الصاعدة، واحدة من المبادرات الجميلة. لذلك مبادرة سفراء الإعلام برنامج رحلة إعلامي يعد يعني برنامج حواري ينقل الخبرات والتجارب المهنية إلى الأجيال الإعلامية الصاعدة، وهذا من خلال لقاءات مباشرة واستضافة نخبة من الأسماء البارزة في القطاع الجميل. أنه هذه المحطات اللي قدمها نخبة من الإعلاميين تشكلت عبر مسيرتهم، ودروس أيضا مستفادة من مواقع الممارسات الإعلامية. لذلك هذا البرنامج ضمن جهود هذه المبادرة لسفراء الإعلام لتعزيز واقع المعرفة المهنية وربط الأجيال أيضا الإعلامية الصاعدة بأصحاب التجارب المؤثرة اللي كان لهم تجربة طويلة جدا، وهذا بما يسهم أيضا في تطوير هذه المهارات، رفع الوعي أيضا بمتطلبات العمل الإعلامي. هناك تحولات كبيرة جدا في قطاع الإعلام من خلال الصحافة، الإعلام، صناع المحتوى في السنوات الماضية، والآن ما شاء الله وصلنا إلى مرحلة رائعة جدا. لذلك برنامج رحلة إعلامي في أول لقاءاته كان استضاف رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز فيصل عباس، ورئيس تحرير صحيفة عكاظ جميل الأستاذ جميل الذيابي، والإعلامي والصحفي في قناة العربية محمد الطميحي. جلسات تناولت فعلا محطات من تجارب هؤلاء الإعلاميين البارزين والتحديات اللي واجهوها ورؤيتهم أيضا لتطور الصناعة في مجال الإعلام. ترى مسيرة الإعلام لأنك تستفيد من تجارب سابقة لخبرات رائعة، هذه من التجارب المميزة، ففعلا مبادرة رائعة لسفراء الإعلام من خلال برنامج رحلة إعلامي.

ونحن ننقل لكم أيضا تجارب حلوة جميلة، لكن أنت أنقل لنا مستمعنا الكريم، إن قلنا تجاربك أنت في زيارتك لمدينة مدن المملكة غيرت كل توقعاتك وغيرت كل معلوماتك عن هذه المدينة. أكيد عزيزي المستمع أنك زرت مدينة مدن المملكة وتغيرت النظرة عندك عن هذه المدينة وعن معالمها وتجاربها وأجواءها. زرت قمت بزيارتها أنت مثلا كشخص أو كعائلة أو كمجموعة أصدقاء، تغيرت النظرة عندك عن هذه المدينة لأنه تشكلت معلومات أكثر وأوسع، إما لأجواءها، إما لمواقعها التاريخية، إما لمواقعها يعني في منطقة تكون باردة، أجواء حلوة، أجواء بحرية، أجواء ساحلية، أيا كانت. فأعطنا هالمدينة اللي غيرت كل هذه النظرة عندك أنت عزيزي المستمع الكريم، وشاركنا على 011-40-33-33-3. هذا رقم التواصل، نكرر رقم التواصل 011-40-33-33-3. وكان في اتصالات حلوة وجميلة استمعنا لها، ويعني قدمنا نوع من الجمال من خلال أيضا مشاركات ضيوفنا اللي ربطناها مع موضوعنا، لأنه يعني نبيك تغير النظرة شوي وتعطينا أيضا مشاركتك معنا من خلال رقم التواصل 011-40-33-33-3.

0: أبو عبد الله حياك الله.
1: الله يبقيك يا مرحبا، هلا وسهلا.
0: يا هلا وغلا يا أبو عبد الله، من وين تكلمنا أبو عبد الله؟
1: من جدة طال عمرك.
0: جدة مرخة والشدة، حياك الله.
1: الله يبقيك يا مرحبا.
0: يا هلا بك، يا هلا وسهلا. قل لنا يا عبد الله، كيف الأجواء السياحية بالنسبة لك هذا العام؟ وين رحت؟ وش المدينة اللي غيرت كلها النظرة عند عبد الله؟
1: والله في مدينة يعني صراحة جميلة، وأحس أنها مظلومة إعلاميا حتى، عارف؟
0: قول.
1: يعني أنا تفاجأت بجوها صراحة، يعني اللي هي مدينة النماص. كنت طالع من تنومة على النماص، أول ما طلعت النماص استقبلني الضباب، عارف؟
0: الله، الأجواء يعني الحلوة.
1: تخيل أجواء أصلا جميلة، يعني ما تتوقع أنك أول ما تطلع. طبعا النماص أعلى من تنومة. تنومة يعني منخفضة، والنماص يعني مرتفعة قليلا.
0: مرتفع يعني، صحيح.
1: أي نعم. فأول أنت ما تطلع تتفاجأ أن حتى الضباب يعني ماشي معك على الأرض، يعني عارف.
0: ما شاء الله،
1: يعني والله كان منظر بديع يعني، وما قدرت أتجاوز المنظر هذا.
0: ما أخذ معك جاكيت ولا لا؟
1: أنا ما أخذ معي جاكيت، لأني كنت رايح على أبها ورجعت على جدة عن طريق الطريق اللي هو من أبها على الطائف على الباحة إلى جدة، عارف. لكن استوقفني صراحة النماص.
0: النماص يعني، شوف احنا ما شاء الله احنا في هوا بلادي كانت

0: التجارب أيضا المتصلين يعني كانت مختلفة هذا العام، لا بفعاليات ولا تجارب الأمانة
1: جدا، مع أني أحس أنها مظلومة إعلاميا، يعني لما تتكلم عن المناطق السياحية في المملكة تتكلم عن أبها عن الباحة عن الطائف، يعني ما أحد يجيب طاري النمط.
0: لا لا هو حاضر معنا، بس يمكن لأنه شوف أنا أقول لك ممكن السبب الرئيسي في هذا الموضوع أنه الناس تحس أنه هي بعيدة عن الإعلام، يعني بعيدة عن الإعلام وأنه ما في أحد يقدمها بصورة، لكن صحيح. للأمانة هي حاضرة، ويمكن في أغلب الفعاليات والتجارب حتى على مستوى منطقة عسير ومن خلال المبادرات تجد أن الناس حاضرة ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله أجواء حلوة، واليوم السوشيال ميديا اليوم ما خلت شيء ترى يا عبد الله، الله على طول سنابات ومطلعين لك النماص، أنت صورت صورت ولا ما صورت؟
1: يعني إني أنا
0: أنت معي عبد الله؟
1: الجو ممطر عارف؟
0: إيه.
1: وأجواء بديعة يعني تمر على أماكن، يعني أنت تقول لازم أعيد المرة لازم أجيها كل مرة عارف؟
0: يعني كل صيف بتكون في النماص؟
1: يعني والله يعني النفس لما تشوف المناظر هذه يعني تقول لازم أجيها مرة ثانية عارف؟
0: أبد هذه لابد أن تكون ضمن القائمة عندك أكيد.
1: بإذن الله، يعني صراحة عندنا مناطق جميلة في بلادنا وأماكن حلوة وطبيعة وخلابة لكن إحنا مقصرين صراحة يعني، وحتى الإعلام
0: نعم صحيح. لا والله أنا أقول لك يعني قد نكون في تقصير نوعا ما، لكن للأمانة يعني ما شاء الله تبارك الله المملكة قارة، وبالتالي يعني مهما تكلمت عن مدينة أو عن محافظة أو كذا أحيانا تأخذها في موجز أخبار أو في موجز معلومة، لكن تبقى أن حاضرة موجودة. وشكرا صحيح. لك والله يا عبد الله أنك أنت قدمت أيضا محافظة محافظات المملكة بهذه الروح الجميلة.
1: الله يحفظك حبيبي.
0: أهم شيء صورت أنت ولا ما صورت؟
1: والله يا أخي أنا كنت أسوق ما صورت.
0: أفا يا العلم كان وقفت.
1: الأخوان اللي كانوا معنا ما قصروا يعني بالصور.
0: أي بس احتفظ فيها، اطلبها اطلب الصور.
1: أكيد حبيبي الله.
0: شكرا لك يا عبد الله يعطيك العافية حبيبي. شكرا لك. يا هلا وسهلا يا هلا. من معنا الحين؟ أبو عبد الله. طيب يلا شكرا لك يا أبو عبد الله، لأنه يمكن أنا قلت عبد الله، شكرا له على هذا التواصل وهذه الروح الجميلة يا أخي، هذه روح المتصلين اللي تعطيك والله إضافة ومعلومات رائعة جدا. يقول لك أنا النماص زرتها لكن كانت يعني غير توقعاتي، مختلفة عن النماص، ويكرر زيارة لها. أنت مستمعنا الكريم، سؤالنا لك، مدينة زرتها وتغيرت فعلا النظرة عندك؟ في مدن ما شاء الله مملكتنا قارة، لا محافظة لا مواقع تاريخية لا مواقع تراثية، أكيد تتغير عندك معلومات وفي ناس يقدمون لك معلومات، لكن أنت مدينة زرتها وكل النظرة اللي كانت في خيالك لا تغيرت عن هذه المدينة وتكرر زيارتك لها. أعطينا هذه المدينة ووصفها لنا وكيف كانت زيارتك لها، أكيد إنها كانت زيارة مختلفة، فأعطنا بعض المعلومات عنها وأعطنا شارك لك كذا بحوار جميل عن هذه المدينة وعن زيارتك لها وكيف كان جدولك أيضا فيها. خلنا نأخذ جدول حلو ممكن يصير ضمن قائمتنا فنعتمده في خطتنا السياحية. شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: عموما يعني اكيد ان مشاركاتكم ايضا يعني مخرجنا يقول ودنا تستمر المشاركات لانه الموضوع جميل يعني كل شوي يقول يجيني معلومه حلوه استفيد من معلومه ولا محمد والله المعلومات حلوه يعني اخرها النماص بس والله وجزان ام صالح تقول جزان تقول انا زرت جزان تغيرت اول مره ازور جزان بس يعني نظرتي مختلفه تماما فالتجارب حلوه لما المستمع يقول لك أنا تجربتي للمدينة الفلانية اختلفت توقعي عنها مختلف تماما وأزورها وممكن أكرر زيارة لها فأنت عزيز المستمع الكريم أعطنا توجهك لهذه المدينة وشاركنا على 011-40-33-33-3 فاصل قصير وراجع لكم
1: في سيارتك أو بيتك في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا ما يحتاج تغير الموجة ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة

0: ثقافاتك، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، حياكم في ساعتنا الثالثة من برنامج هوا بلادي. معكم دائما وابدا في هالبرنامج نستمتع بأجوائنا في مملكتنا الغالية، أخبارنا وأيضا الزملاء والزميلات وحصادهم لنا في هالبرنامج. ساعتنا انطلقت الثالثة، خلونا ناخذ أبو سليمان ونذكركم كذا موضوعنا قبل أبو سليمان. موضوعنا مدينة زرتها وتغيرت النظرة عندك عن هذه المدينة وتكرر زيارتك لها، خلنا ناخذ معلومات أكثر معك عن هذه المدينة على 011-43-33-33. أبو سليمان سلام
1: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا وغلا يا أبو سليمان، يلا حيا.
1: هلا والله وغلا.
0: من وين تكلمني يا أبو سليمان؟
1: والله أكلمكم من باريس نجد من عنيزة.
0: أهلا وسهلا بأهل عنيزة، يلا حيهم.
1: بس أنا صراحة نصي طائفي ونصي قصيمي صراحة.
0: لا ما علي، الأمور طيبة، أجواء باردة وأجواء حارة، معتدل الجو.
1: والله أجواء عندنا خليها على الله يا حبيبي، والله حر موت.
0: يا مرحبا بك أبو سليمان. وش المدينة اللي زرتها وفعلا تغيرت النظرة عندك عن هذه المدينة وتكرر الزيارة لها؟
1: والله بيني وبينك أنا في الطائف صراحة، ما تعديت الطائف الهدى الشفا، يعني مناطق الطائف عموما صراحة.
0: أي رحت كيف أجواء الهدى والشفا بالنسبة لك؟
1: ما يحتاج وصف يا أخي الكريم، ما يحتاج جو يجيب العافية.
0: يا سلام. زرت أماكن ثانية في الطائف غير الهدى والشفا، منتزه الرداف؟
1: طبعا أنا من قلت لك أنا يعني من أساسا من أهل الطائف.
0: والله ونعم والله.
1: ما في ولا محل في الطائف إلا زرته.
0: أهل مكة أدرى بشعابها.
1: ما يحتاج لا تشكيلي أبكي لك. لكن الله أجابنا نصيبنا في آخر عمرنا.
0: أبد يعني. لا وين ترى حلوة، ترى في الشتاء بعد. أنت الحين
1: الحين يا حبيبي لما نطلع نتمشى ما نقدر يا راجل.
0: الحين أنت إذا جاء البرد عندهم في الطائف قل ها حليلكم يا للطائف، تعالوا عندنا زورونا، شوف الجو عندنا.
1: لا تمسك الجرح حق الطائف، خلي على الله.
0: درجة الحرارة كم عندكم؟ 45 ولا؟
1: من 50 وانت طالع وسحت، يعني جو صراحة أكل الحمد لله.
0: لا الحمد لله، هي أهم شيء. شوف والله أهم شيء نعمة الأمن والأمان، والله نحمد الله ونشكره.
1: هذا أهم حاجة لله الحمد.
0: أي والله، ولكن اختلاف الأجواء هي اللي يفرق في الموضوع، وأهم شيء الواحد إنه بصحة وعافية، هذه نعمة من نعم الله. فانت على يعني خذ الامور بسهالاتها يا ابو سليمان. ايه والله مشي الامور.
1: اخذنا بالسهالات لك يا حبيبي، ماشي انت حين
0: وقلبك في الهدى والشفا، وقلبك في الهدى والشفا.
1: والله خلي اشوف الحين، انا طالع من عنيزة ورايح البريد عشان احضر مباراة الاتحاد، والله العظيم اقول ودي اتفرج في البيت ولا في الملعب.
0: اتحادي ها الحين. كم توقعك فوز الاتحاد اليوم؟
1: كيف؟
0: انت اتحادي صح؟
1: صعب شتوانا اقول لك.
0: اي توقعك اليوم. توقعك من يفوز؟
1: لا الامور بسيطة ان شاء الله، ما عليك.
0: اي يعني واثق من الفوز ها؟
1: والله ما توثق في الاتحاد صراحة، العاب طلعنا الخلود.
0: اي
1: كيف عاد النجم السنة هذه؟
0: لا ان شاء الله الامور زينة والله.

0: الله يوفقهم ان شاء الله وكلهم عينين في راس. الله يسعدك يا حبيبنا يا ابو سليمان، سعدتنا بالحوار الجميل وهالابتسامه الجميله يا ابو سليمان.
1: تحياتي لك كل طاقم البرنامج كله.
0: يا هلا بك والله يا ابو سليمان، حياك الله. يا هلا
1: انا اكلمك وحلو مشغول في الملعب مع
0: لا لا ابد ابد، شجع وانبسط وابد اسفهل امورك كلها، خلها مسفله
1: والعن
0: ابليس. العن ابليس
1: الخفيف على قول.
0: الله يسعدك ابو سليمان، شكرا لك يا حبيبنا. يا هلا بك، يا هلا وغلا يا ابو سليمان، حياك الله.

0: الروح الجميله حلوه لما المتصل فعلا يعطيك روح والله ممتع ممتع. هذه اتصالاتكم انتم، هذه هي روحكم الجميله اللي نسعد فيها ونسعد انه ناخذها بروحنا ايضا معكم يعني. فمستمعنا الكريم، مدينه زرتها من مدن المملكه وتحب انك انت يعني تعطينا معلومات عنها وتغيرت النظره عندك عن هذه المدينه، شاركنا اليوم. انا اقول مخرجنا انا ومخرجنا نقول انه اليوم مفتوح يعني ابد، حياكم في اي وقت.
1: انتم على موجات اثير اذاعه الرياض،
2: معكم في اذاعه الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من مقهى ديرتي التي نقدمها لكم من منطقة جازان. هذه اطيب واجمل التحايا لكم من جماح دغريري ومشبي بحار. اليوم نقدم لكم مقهى ديرتي في احد المقاهي في المحافظة الجميلة والرائعة، محافظة الفل، محافظة أبو عريش. واليوم احنا متواجدين في هذه المحافظة الجميلة والرائعة، معي الأستاذ خالد رياني. حياك الله أستاذ خالد.
1: الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومسا عليك حقيقة.
0: والله يحيينا أبو عريش،
1: سعدت أني أكون معك حقيقة في هذه الساعة المباركة.
0: ونحيي المستمعين في أبو عريش،
1: ونحيي المستمعين مو في أبو عريش، في جميع مناطق المملكة.
0: لا، نحييهم هنا من أبو عريش يعني.
1: ونحييكم من أبو عريش موطن التراث والتاريخ والفل والكادي.
0: ومعي أيضا الأستاذ المنتصر بالله دراج. حياك الله المنتصر.
2: أهلا وسهلا،
0: وشكرا لك على كرم الضيافة واختيار هذا المكان الرائع والجميل.
2: أهلا وسهلا أستاذ جماح، احنا اليوم سعيدين أنكم بتواجدكم في محافظتكم، محافظة أبو عريش. وأبو عريش صراحة تبتهج بمقدمكم وبكل زواره.
0: تسلم والله، المقهى جميل ورائع. ليش اخترت المكان هذا؟
2: احنا اخترنا المقهى هذا حتى يحاكي نوعا من التراث العريشي، الذي يعني احنا غالبا زوارنا من كل مناطق المملكة وكذلك زوارنا من الدول الخارجية لما يأتوا إلى السياحة نحاول انه يبدؤون من هذه الأماكن التراثية الجميلة،
0: ما شاء الله،
2: لأنها تعكس تراث المكان وتعكس تراث الزمان.
0: طبعا احنا على الحزام الدائري ما شاء الله. المكان هذا استاذ خالد يعني كما تشاهد المنظر جميل على هذه المزارع الخضراء في محافظة
1: طبعا
0: تبعريش.
1: تزدهر وتشتهر محافظة تبعريش بالزراعة.
0: يا سلام.
1: ولهذا في أول سد وادي، أول سد أو من أكبر السدود في المملكة،
0: في نعم،
1: المملكة،
0: وقريب من
1: سد وادي جيزان. نعم. وهذا السد ما هو ناتج إلا عن كثرة أمطار وسيول ومناطق زراعية كبيرة. المناطق الزراعية اللي كانت تغطي وما زالت تغطي محافظة تبعريش هي كانت تسمى سلة
0: غذاء المملكة،
1: غذاء المملكة. وهذا سبب رئيسي طبعا لعمل هذا السد، الاستفادة من الأمطار والسيول التي كانت تغمر المحافظة. طبعا من أشهر الأودية اللي تغطي محافظة تبعريش طبعا معروف اللي هو وادي عز الدين،
0: ما شاء الله.
1: ولهذا طبعا احنا في السد وادي جيزان هو المسمى لوادي جيزان لكنه الذي يتبع إلى محافظة تبعريش.
0: الله يعطيك العافية. طبعا الكوب الفنجان اللي قاعدين معانا اليوم شايفه من مش من الطين لكنه مزخرف كذا وشكله. القهوة حقتك ايش نوعها اليوم يعني؟
2: اليوم احنا نتكلم عن القهوة السعودية الجميلة اللي صراحة ما ذاقها أحد إلا وفتن فيها فما بالك وأنت تذوقها في أحد الأماكن التاريخية. ونحن هنا في إطلالة مباشرة على مسجد القباب الذي حظي بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي عراب الرؤية
0: طبعا، وأيضا الإطلالة على مسجد القباب وأيضا على المزارع الجميلة.
2: نعم،
0: والرائعة.
2: نعم صحيح. احنا نتميز أبو عريش بأنه منطقة زراعية وبيئة جاذبة للمزارعين والفلاحين، لأنهم يهتمون خاصة الناس اللي عندها اللي تهتم بالأنعام وكذلك الحيوانات الأليفة. فإحنا الآن ما بالك إنه أبو عريش الآن يتواجد فيها ما يقارب 15 مربط وإسطبل للخيل.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب أستاذ خالد ما شاء الله تبارك الله جايب لبس شعبي، لبس جميل، لبس تقليدي يحكي أصالة وتاريخ وتراث أبناء محافظة أبو
1: والله
0: عريش.
1: أنا طبعا من الناس المحب
0: يمكن من عشاق لهذا اللبس،
1: من محب ومن عشاق هذا اللبس حقيقة يعني. طبعا لابد أن نعتز بهويتنا التراثية. محافظة أبو عريش من المحافظات التي لها طابع تراثي كبير في المنطقة.
0: جميل.
1: لها استقلاليتها يعني عن معظم المحافظات حقيقة في التراث. محافظة أبو عريش لما جينا نتكلم عن
0: خلينا في اللبس معاك اللي
1: طيب
0: تلابسه
1: يعني. اللبس طبعا يحاكي معظم التراث في اللبس التراثي في المنطقة، وهو المكون من المصناف والسميج ونعم. كما أنه لابد أنه يكون عندنا هذا العقد من الورد ومن الفل اللي ومن ومن الكادي. نعم هذا شيء من الموجود وليس من منطقة أخرى طبعا. طبعا المنطقة بحكم أنها زراعية وأرضها زراعية فاشتهرت عادة محافظة أبو عريش بإنتاج الفل والنباتات
0: العطرية
1: عامة، لكن أكثرها شهرة طبعا الفل والكادي.
0: يا سلام،
1: وهذه أحيانا نعتز فيها ونتمسك بحقنا حقيقة في هذا.
0: صالح خيري من الفنانين من الحنان.
2: نعم أبو عريش أبو عريش فيها يعني صراحة أذواق موسيقية عالية جدا، في عدد من الموسيقيين اللي كانوا من أبو عريش، ودائما في المحافل الوطنية نبتهج بسماعهم عندما يتغنون بالمنطقة عامة وبأبو عريش خاص.
0: يعني في اثنين ما شاء الله يمكن اللي أعرفهم، صالح خيري وعلي عيسى.
2: نعم
1: ما شاء الله. جبلي طلال جبلي هذا من أقدم الفنانين حقيقة،
0: تاريخ
1: يعني الفن عندنا في أبو عريش ما زال نمشي عليه ترى احنا حقيقة ونعتز فيه. على فكرة الأوبريتات حق الأيام الوطنية ما زلنا متمسكين في صالح خيري، متمسكين في علي عيسى، متمسكين في أبناء أبو عريش. الآن ما شاء الله طالع لنا جيل شاب يغني برضو بنفس الـ
0: ما شاء الله
1: بنفس الـ النمط الذي يعني. الفلكلور نعم. طبعا احنا عندنا أبرز الشخصيات اللي ما زالت تحافظ على هذا اللحن، أستاذ تركي الدبيان ملحن رائع جدا وما زال متمسك بهوية التراث في الفن التراثي في محافظة أبو عريش.
0: أظن كان في حفلات تقام المنتصر لهؤلاء الفنانين، كانوا موجودين يعني على مسرح جمعية الثقافة والفنون مثلا في مدينة جيزان، وكثير من الحضور الجماهيري اللي كان يرافقهم في حفلاتهم.
2: نعم صحيح، لأنهم صراحة لهم جمهورهم ولهم شعبيتهم، لا سيما عندما يكون من ابن المكان يكون له طابع فريد، يكون له نكهة خاصة.
0: الله.
2: أنت لما تتغنى لما ابن ديرتك وابن محافظتك يتغنى، بالعكس هذا ما نسعى دائما أن نطمح أنه دائما ندعم بعضنا البعض ونحفز بعضنا البعض حتى الأجيال القادمة تحذو حذوهم. يعني
0: أنت ذكرت يعني في بداية الحديث بعض المهن الجميلة الموجودة، وذكرت منها تربية الخيول تعتبر مهنة جميلة، والزراعة أيضا كما تفضل الأستاذ خالد، لكن أيضا في مهن موجودة يعني ما كان يمارسها أبناء المحافظة.
2: نعم احنا صراحة أول شيء في أبو عريش احنا سعيدين أنه عندنا أقدم مركز أبحاث زراعية.
0: ما شاء الله،
2: مركز الأبحاث الزراعية يعتبر الأول في على مستوى المملكة العربية السعودية ومن أقدم المراكز، فهذا ساعد أنه في أول شيء أنه الزراعة تتطور بتطور قوي لأنه كان في دعم كبير من المركز الأبحاث الزراعية. أما بالنسبة للحرف وطبعا المهن أبو عريش ولادة، وأنت لما أصلا احنا سوق عندنا سوق الأربعاء، هذا السوق الشعبي الجميل اللي لما تنزل فيه خاصة عندما تسقط يعني قطرات المطر الجميلة وأنت تسوق في هذا السوق الجميل الشعبي تستذكر فيه روح الزمان والمكان، يعود بك الزمن إلى العديد من السنوات.
0: يمكن الأستاذ خالد أكبر منا شوية، أكبر منك مش أكبر مني، أنا أكبر منه بس هو أكبر منك، يمكن عارف بعض
2: جميعكم أكبر قدرا.
1: طبعا معروف سوق الأربعاء أو سوق الصميل في بعريش هي من أشهر من أشهر الأسواق على مستوى المنطقة إذا لم يكن على مستوى المملكة، لأنه قديم حقيقة. وسوق الصميل في أبو عريش امتداد للإرث التاريخي في محافظة أبو عريش. أنا طبعا من الناس اللي سوقت مع الوالد الله
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: وكان
0: كان الوالد ولابس الفطور والكادي.
1: الوالد كان مزارع كبير وفي المنطقة، لحقت أنا عرفت تصريف السيول والاستفادة من السيول والري والعقوم والزبر.
0: أنا أبغى أروح فاصل بس وأرجع لك أستاذ خالد.
1: تفضل.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مكهى ديرتي. طبعا ما زال الحديث متواصل، معلش المنتصر خلينا نواصل الحديث شيق مع
1: كلنا مستمتعين مع
0: الأستاذ خالد حول تجربته في السوق الشعبي.
2: فكان الحب عندنا طبعا تعرف المعروف
0: الآن الحب اللي هو الذرة،
2: أي نعم حب الذرة، نعم كيس الشعير الآن هو الكيس اللي أجا قريب تمام، لكن كان من كثرة إنتاج الذرة في المنطقة كان يسمونه كيس أبو عرقة، كيسين ونص من أكياس الشعير للآن، كيسين ونص. وطبعا قبلها كان أكياس الكبير اللي طبعا من الوضين، لكن أنا عرفت طبعا أكياس أبو عرقة والله كان كيسين ونص تعبأ تروح من المجران، وكنا نروح
0: بمية كيس. المجران طبعا هذا المكان،
2: يا سلام نرجع للمجران طبعا
0: فيه تنقية الذرة.
2: طبعا بعد بعد بعد بعد الأمطار أو بعد السيول تيجي مثلا مرحلة اللي مرحلة زراعة أو حرث الأرض.
0: نعم.
2: أول ما يكبر ويبدأ طبعا موسم الخضير اللي هو يعني هذا موسم الآن صار له مهرجانه، يجي فترة ما قبل ما يكون يعني الذرة أحمر، الفترة اللي يكون الحبة ما زال يعني أخضر. وهذا طبعا موسم الخضير، وكان الناس كلهم حقيقة يستمتعون. أنا قبل فترة كنت أتكلم أقول مهرجان خضير الحب هذا الخضير الآن يبيعونه، زمان يستحون يبيعونه، كان كلهم يعطون، كل الناس يجون من كل مكان ما حدروا
0: يسمونه التخضر يعني.
2: التخضر نعم أي والله، ومخضارة وتخضير وكذا، أي والله تتخضر وكل الناس تخضرون. يجي مرحلة الحب، يجي بعدين مرحلة كان الناس يتعاونون زمان، أنا لحقت هذا الموضوع، كان الناس يتعاونون في النصيد
0: اللي هو الصريب.
2: أيوة نعم، لا قبل الصريب النصيد اللي هو ويسمونه عطين، نزل حش القصب اللي يكون حبه أحمر على الأرض، هذا يسمونه نصيد أو عطين، بحيث أن العطين بمعنى أنه نحط القصب على الأرض يسمونه زمان معطن،
0: أهم شيء ما يجي له سيل
2: يجي. أيوة صحيح صحيح، ولهذا أنا الحق طبعا أنه زمان برضو بعد العطين يجي فرحة كذا، تيبس القصبة وتيبس الحب، يجي مرحلة الصريب. الصريب يودون يقطعون العذق طبعا، أيوة العذق الحب، ويودون في زنابل يودون إلى المجران. المجران أرض مرتفعة من المزرعة، وكان طبعا الأراضي الزراعية تعتمد على السيول والأمطار، ما كانت تعتمد على المواطير اللي جت مع بعض يعني.
0: نعم.
2: فأرض مستوية وينحط هناك طبعا عليها العذق. أول ما يخلصون في حي اسمها حزمة، يحزمونهم قصب طبعا، بعد ما يحزمون يزومون القصب على أشكال طبع هرمية، تلقى يمكن أحيانا 100 محزام أحيانا 200 محزام في الزوام الواحد. أيوة نعم. يتجهون بعدها إلى خبط الذرة وتعبئته في أكياس، ثم نقل هذه الأكياس إلى البيت، ثم نقل هذه المزاوم إلى مكان مرتفع بعيد عن السيول
0: على الجمال.
2: نعم على طريق الجمال. نعم زمان نعم أيوة، كان قلب الشاصات
0: ما شاء الله. كنت تروح السوق من بدري يعني من الساعة 6 صباحا
2: والله. شوف أول السوق هو أحلى وهو أقوى.
0: نعم.
2: أول السوق
0: زمان يقول السوق في أوله،
2: السوق في أوله، ولهذا ما أقول لك يعني موضوع الحب هذا زمان المسألة ما كانت تتعبى بس حب الذرة. عندنا الدجر وعندنا حاجة زمان والله ما أذكر اسمها الآن، لكن عموما الدجر لا هذه من الذرة اللي كانت تنباع يابسة اسمها قطن
0: والجلجلان
2: أو قطن. اسمها قطن تمام.
0: نعم.
2: القطن هذا يزرع زي الدجر لكنه يستفاد منه كأعلاف فقط، لأنه علاف يعتبر كانوا كبروتين، يعتبر يروحون بالبيت أخضر للبقر ولل
0: وأيضا السمسم يعني الجلجلان.
2: الجلجلان طبعا عندنا برضو احنا برضو كنا يعني بحكم أننا كنا مزارعين الجلجلان تيجي فترة طبعا زراعته، ثم أول ما يبدأ يظهر الثمرة حق الجلجلان أو
0: ما شاء الله. أنت جايب لي موسوعة معنا
1: منتصر. أنا حرصت صراحة على وجود الأستاذ خالد، لأنه الأستاذ خالد
0: طيب
1: يعتبر ما شاء الله مدرسة.
0: إيش رأيك؟
1: هو معلم جغرافيا أصلا.
0: لا لا ما شاء الله الألوان الشعب والفنون الشعبية اللي اشتهرت فيها المحافظة كثيرة ما شاء الله تبارك الله. يعني إذا ذكر السيف ذكر أبو عريش،
1: نعم.
0: إذا ذكرت الرقصات الشعبية تذكر أبو عريش دائما وأبدا. أكيد عشت بعض الأجل.

0: اجوائها.
1: هذه الان تميز يعني المحافظه انه في الان اغلب الزواجات يصير في عندهم مثل المقيل،
0: وهو
1: يسبق الزواج بيوم او يومين او حتى في نفس اليوم يكون يبدا من بعد صلاه العصر، فيكون كرنفال من الفنون الشعبية وتجمع للعديد خصوصا الأجيال الحديثة، يعني الجيل الجديد يعني ينبهر بهذه الأشياء خصوصا تعرف أنت مع التكنولوجيا وكذا، ولكن احنا
0: لازلنا الذكاء الاصطناعي بس نعم.
1: لازلنا إلى الآن نحاول قد ما نقدر أنه ندخل الجيل الجديد في التراث، دمجهم في التراث. وكذلك احنا نتميز بميزة في أبو عريش أنه محافظة أبو عريش تعتبر سنتر المنطقة.
0: نعم،
1: أنت تعتبر يعني إذا أردت
0: في قلب جازان.
1: نعم، في قلب جازان يعني، ونحظى بصراحة من بدعم كبير وعالي جدا وعظيم من قيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين، وكذلك سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأمرانا الشباب في المنطقة الذين لا يؤولون جهدا على تنمية أبو عريش وازدهار أبو عريش. اليوم أبو عريش أصبحت فاتنة
0: ما شاء الله
1: صراحة.
0: الزواج زمان، أنت جبتنا في الأعراس والزواج. نعم. والزواجات زمان ترى غير زواجات اليوم، يعني ما في لا قصر أفراح، وكان الزواج في البيت.
1: للأمانة الزواجات قديما لها نكاتها، يعني كلما كان الزواج في البيت كلما كانت في روح في معنى بعيدا عن التكلف.
0: صحيح.
1: وكذلك يعني الناس لما يجتمعوا عندك في بيتك يعني يشعرون بكرمك وجودك. صح، اليوم احنا كذلك اللي يتميز الزواجات الزمان في المنازل والبيوت انه الزواجات تكون من وقت مبكر. يختلف عن حالنا يعني اليوم، انهم الان اغلب الزواجات تبدا في وقت متاخر، ولكن سبحان الله يعني كلما كان الزواجات في المنازل كلما كان لها نكتها. نعم. كلما كانت طابعها الفريد.
0: حتى الوجبة، وجبة العشاء، يعني كان يسموها المغملة الطاهر، يعني اللي يبدأوا في طبخها من الظهر.
1: نعم صحيح. وكان يتوافدون،
0: يعني أنا أذكر الشيخ عيسى الدراج هو عمك.
1: نعم.
0: أنا عم وأكرم بهذا الرجل الطيب، يعني كان زواجات قديما ما شاء الله تبارك الله من الفجر هو موجود.
1: نعم صحيح. عمي الشيخ ضيف الله ما شاء الله تبارك الله، يعني من
0: الشيخ ضيف الله. نعم.
1: من الناس
0: اللي ضيعت الاسم بس يعني.
1: لا ابدا، جد عيسى عين ما يحتاج، كلهم علم على راسي نار. فكان نعم يعني، وعم الشيخ ضيف حريص انه الاشياء الشعبيه تستمر.
0: يا سلام.
1: والتراث يستمر، لانه كلما كان لديك ارث كلما يعني تكون لك قيمه
0: أكثر. تذكر العصريه كانت هذه، كانت لعبه السيف.
1: نعم
0: نعم
1: نعم.
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: يتميزون فيه عندنا العديد.
0: نعم.
1: صراحة.
0: وفي المساء كان تجيك لعبة المعشى
1: والأرضى. نعم.
0: يعني أشياء ما شاء الله تبارك، فخامة،
1: تعيش كأنك في كرنفال. نعم يعني صراحة الآن لما تشوف الشيء هذا تنبسط، لأنه يحسسك بروح الماضي، يحسسك بعبيق عبق الماضي وروح الماضي، يعني تستشعرها. يعني كلما يعني كنا انشغلنا بالحاضر، ولكن تعود هذه المناسبات لإحياء التراث وإحياء الماضي بطريقة جميلة.
0: خالد خلص حتى الكوب ويستمع لها.
2: أخذ بالعكس والله.
0: أذنه طردت شوية بس شايفه قاعد
2: يفز. طبعا أنا أضيف كلام على كلام الأخ المنتصر. طبعا الأخ المنتصر هو ابن عائلة مشيخ.
0: نعم.
2: ويحتفظون بالتراث إلى الآن حقيقة يعني. يمكن أنا من الشخص
0: تبعشان أكبر منه يعني.
2: أنا قريب منهم كثير حقيقة. أنا قريب منهم الحقيقة، عرفت أبو رحمة الله عليه مع الشيخ ضيف، حقيقة من الناس اللي ما زالوا يعتزون بالتراث، وإلى الآن في بيوتهم مواد أثرية محفوظة بهم إلى الآن يعني.
0: ما شاء الله تبارك.
2: طبعا أنا أضيف على كلام المنتصر، طبعا في الزواجات، الزواجات
0: عادات وتقاليد،
2: عادات وتقاليد عندنا حقيقة في بعريش شيء نعتز فيه من قديم الزمن، إحنا عشان عليها وما زلنا نمشي عليها طبعا.
0: ايش رايك نروح الفاصل وبعدين نجي نتكلم عن هذه العادات الجميله. فاصل مع زميل مشب.

0: من جديد مستمعينا الكرام نرحب بكم في مقهى ديرتي، ضيوفي المنتصر بالله دراج وأيضا الأستاذ خالد رياني من أحد المقاهي الجميلة والرائعة في محافظة أبو عريش. وقفنا عند العادات وتقاليد الزواج،
1: فكان أحلى ما فيها طبعا تدي يومنا بالطلاب.
0: الدعوات يعني.
1: الله، الدعوات هذه لها عبق عجيب. تقوم كذا العصر يطلعون الناس يتغدون ويطلعون الناس العريس سمان او حتى في الختام.
0: كان العريس يمكن يوصي اخوه الصغير علشان يوزع.
1: لا لا لا لا لا لا يوم
0: الحق
1: يوم يوم لا يوم العرضه هذا يطلبون، سواء في الهود او سواء في الزواج، سواء في هود الختام
0: نعم
1: او سواء في الزواج، الطلاب انه يطلع تطلع الفرقه من البيت بالعريس او سواء في الختان بالختان نفسه، ويروحون ليطلبون اخوالهم او عمامهم او كبارات القريه
0: جاهه يعني.
1: هذا يطلعون وكل القريه معهم يمشون في صوت جميل. ما زلنا يعني ما زلت اسمع الطرب.
0: تعرف بعض الهزيجه اللي كانت تقال،
1: ما اذكر اسمائها لكن حقيقه
0: ولا الصوت ما زال
1: الحقيقه ايوه، لانه لها لحن رائع جدا. هذول كلهم كل واحد منهم يعني مثلا كمثال خال العريس يستقبلوا في في في في دارته ويلعبون على طول سيف في نفس البيت، ويخرجون الى شخص اخر ونفس الكلام يستقبلهم ويعطيهم المويه ويلعبون ويخرجون لبيت اخر، ثم الانتقال الى الميدان. على الميدان اللي هو مجمع القريه بالكامل زمان. ولهذا انت تسمع، شوف في كل قريه او في كل محافظه مدينه مثلا تلقى لها ميدان تاريخي.
0: نعم.
1: حقيقه يعني احنا عندنا ميدان
0: عاده يكون ملعب كوره احنا
1: الان ملعب يسمونه اي والله. ولهذا ترى على فكره كانوا يقولون ملعب، ما يقولون ميدان، يقولون ملعب محل اللعب. ومن هناك صفون خط يلعبون اول حاجه عرضه، وما بين عرضه وعرضه ينزلون مجموعه من الشباب في السيف.
0: يا سلام، دقه سيف
1: حقيقه. دقه سيف ولعب لعب يعني من الأشياء اللي تعتز بقوتها ولها لها هيبتها حقيقة. لعبة السيف
0: لحقت انت الكلام هذا المنتصر ولا
2: أنا صراحة يعني اعتبرها نوعا ما
1: لا لا لا
0: على خفيف بس
1: منتصر لحقها لأنه بيتهم ما زالوا
0: يعني بيتهم عند الملعب يعني
1: بيتهم هم الأساس نفس المجاي أيوة كشيخة يعتزون بهذا في كل مناسبة.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب المنتصر، أنت يعني أول ما دخلنا المكان هذا فكنت تشير يعني لبعض اللوحات الجميلة اللي موجودة في المكان هذا، يعني هذا المكان الجميل وهو يتزين بهذه اللوحات الشعبية. أنت الآن كشاب من أبناء المحافظة، ماذا يعني لك هذا الشيء بصراحة؟ يعني
2: صراحة
0: يعني تشاهد العشة موجودة.
2: نعم.
0: تشاهد منظر الصورة للناس وهي تجتمع على البير، صورة لبعض الناس وهم يحصدون الأراضي الزراعية، كيف تشاهد هذه المناظر؟
2: للأمانة هذه أول شيء احنا يعني حرصنا وجودها لأنه يكون فيها محاكاة ما بين الماضي والحاضر، وحتى الأجيال هذه إنها لما تجي تشوف في عندهم يعني عدة أسئلة يسأل إيش هذا إيش هذا. يعني أنت لما تتكلم عن أبو عريش أنت تتكلم عن أشياء تاريخية عديدة، لا سيما المسمى عندما تقول درب النجا.
0: يا سلام،
2: لما تتكلم عن درب النجا من وصل إلى أبو عريش فقط النجا.
0: بس الأستاذ خالد يقول لي قاعد يأشر لي على صورة كذا، صورة المرسى.
2: نعم،
0: الأكلات الشعبية الجميلة اللي تشتهي فيها المحافظة.
1: طبعا مشهورة المحافظة أبو عريش. أبو عريش حقيقة يعني أنت لما تتكلم على أبو عريش والله عبق التاريخ.
0: درب النجا،
1: والله درب النجا وعبق التاريخ. طبعا على فكرة يمكن في صورة اشتهرت في مجلة تقريبا اسمها اليمامة الكويتية، أشارت إلى صورة من زواج
0: هذيك القبس الكويتي.
1: القبس الكويتي تقريبا. نعم. القبس الكويتي تقريبا. الصورة أشارت إلى هذا، إلى أن هذه من عام 1985 ميلادي تقريبا 1405 هجري. الصورة تحكي صفرة المنطقة بما فيها من
0: ما شاء الله.
1: أيوة السفرة الجيزانية أنا أكاد أقول أنه تتميز عن جميع سفر محافظات ومناطق المملكة.
0: ايش اللي تحبه انت في السفره الجازانيه؟
2: صراحه احنا الميزه عندنا في منطقه جازان انه في تتنوع الموائد، المائده الجبليه، المائده التهاميه، المائده الساحليه.
0: انا خليني في ابو عريش،
2: ولكن ابو عريش انا
0: الوجبه اللي راح تعزمني عليها
2: صراحه معروفه المرسى هي القاعده الاولى في السفره العريشيه، وبعد ذلك ياتيك المغش. انا صراحه من عشاق المغش.
0: ما شاء الله تبارك،
2: يعني منظر المغش كذا وهو مكتظ باللحم مع المرق.
0: بس تكفى يا
1: طبعا شوف المنطقه. ايوه شوف المرسى،
0: هو قال
1: المرسى اصلا ما جت. ايوه المرسى ما جت كذا من فراغ، هي ما جت من من من محافظه ثانيه، هي جت من الذره عندنا الدخن،
0: و يعني هي انواع على كذا.
1: ايوه نعم عندنا الدخن،
0: يعني في مرسى بالدخن، في مرسى
1: السمنه عندنا طبعا طبعا تحت. يعني حقيقه من الـ من الـ من الاشياء المميزه في محافظه ابو عريش انهم الزراعه عندهم، نعم الزراعه عندهم طبعا تلقى في كل بيت تقريبا قديما البقر،
0: نعم
1: والحقنه والسمن، ولهذا في كل بيت كانت تلقى سمنه يعني طبعا.
0: ما شاء الله تبارك.
1: العسل هذا انا مما عرفته.
0: واللي لفتك انت اكثر يا المنتصر؟ اللحوح
1: العسل
2: الحيسيه لما كذا تكون مرشوشه بنوع من البهارات.
1: يا سلام،
0: هذا يعني
2: لحمه الميفه
0: قاعد يعمل حاجات يعني تخلي الواحد يفتح الشهيه.
1: والله يا اخي شوف، انت جيت تتكلم عن المرسى اولا مكوناتها
0: يا استاذ خالد، هو تكلم عن المغاش وعن الحيسيه.
1: الله
0: يعني حاجه تفتح النفس يا.
1: وهذه ان شاء الله باذن الله بعد الحلقه هذه نتجه الى ان شاء الله باذن الله.
0: باذن الله عز وجل. طبعا احنا وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، بصراحة ما أدري كيف الوقت مضى، لكن سعدنا كثيرا بتواجدنا في ضيافة هذا المكهى في محافظة أبو عريش. شكرا لك أستاذ خالد. عادة تحب أنها تيجي بس بسرعة، ما زالت موجودة
1: يحافظون على السفرة كما هي
0: الجزائر
1: بدون مطاعم.
0: طيب عادة تحب، عادة كانت قديمة موجودة وحب أنها تكون موجودة.
2: احنا الاعتزاز والاستمرار على تراث المنطقة،
0: نعم،
2: وتراث المحافظة
0: خاصة. الأستاذ خالد رياني شكرا جزيلا لك. الأستاذ المنتصر بالله دراش،
2: احنا كنا سعيدين اليوم بوجودكم في أبو عريش، وإحنا سعيدين بوجودنا معكم، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة.
0: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة. هذه أجمل وأطيب التحايا لكم من جماح دغريري ومشبي بحاري.

0: مشتاق لك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: سعادة جارية.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج سعادة جارية. أرحب فيكم الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا أرحب وتقبلوا أيضا ترحيب ضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي وأيضا الأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السران. طيب، الطلاق وما أدراكم ما الطلاق، وهو على قولتهم يعني هو من أسوأ، أو يعتبره البعض أنه من الخيارات الغير يعني محببة، ويمكن نقول آخر العلاج الكي، لكن هل هو راح يكون، هل ممكن يكون علاج ولا ما هو بعلاج، هل هو حل ولا ما هو بحل، يعني نتساءل أحيانا. يقول لك البعض والله في مشاكل ما في توافق، نقعد نستمر نبتل نستمر، أو هو عبث وفعلا يتخذ أثناء حالة غضب أو بدون إدراك ويدفع طبعا ثمنها الأطفال، وهذه من الإشكاليات اللي دائما يجب أن نناقشها في مجتمعنا، وهي مهمة جدا. يعني أنا لما اطلعت على نسبة الطلاق في السعودية لعام 2025 بلغت 57.595 حالة طلاق. هذا هو موضوعنا اليوم، نبي ندخل فيه، متى يكون الطلاق حل، ومتى نقول إنه غلط أصلا، ومتى نعتبره غلط، وليش غلط، يعني وش اللي يخليه يوصل إنه غلط ويكون آثاره السلبية على الأسرة، أو حتى نتكلم بالدرجة الأولى على الأبناء. حياك الله تغريد.
1: أهلا وسهلا، هلا بك وهلا بالمستمعين.
0: نورتينا كالعادة.
1: نور نورك.
0: لما قلت لك يعني نتكلم عن موضوع الطلاق، يعني قلتي الموضوع مهم ودسم.
1: مهم جدا، مهم جدا جدا جدا.
0: ليش قلتي مهم جدا؟ من وين جت الأهمية لما تغريد وش وين شافت؟ احنا دارين انه مهم، لكن بالنسبة في نظرة تغريد،
1: اي أهمية الطلاق، اننا نناقش موضوع الطلاق، ويتناقش موضوع الطلاق مو بمرة ولا مرتين، يتناقش بكل تفاصيله، بإسهاب، بكل أدق تفاصيل الطلاق، لأنه جدا مهم في المجتمع. الزواج رباط مقدس بين اثنين.
0: نعم.
1: والطلاق مشروع، لكنه أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى الطلاق. لكن لو ما كان الطلاق سبب في حل كثير من المشاكل كما الله شرعه، لكن قبل ما نتجه إلى خط أو نتخذ قرار الطلاق، فيه مجموعة أشياء لازم نراجعها. أهميته في أنه أحيانا حنا ودنا نتطلق، يعني تكون الحياة خلاص شبه مستحيلة، لكن نخاف من كلمة طلاق. نخاف من نظرة المجتمع لهذا الطلاق، نخاف على مستقبل أبناء الأسرة دي بعد الطلاق. كل هذه حاجات تخلي الواحد أحيانا ما يتخذ هالخطوة. لكن هنا السؤال، هل هي خطوة صح ولا ميب صح؟ متى يكون الزواج حل ويكون يعني سبب في عدم تفاقم الأمور وزيادة المشاكل؟ نعم. ومتى يكون الطلاق هو القرار الخاطئ اللي أنا أخذه؟ نعم. وأقدم على طلاق، أهدم أسرة من غير سبب مقنع.
0: نعم.
1: فهذا هو الطلاق،

0: أننا ناخذه بسهولة، لكن ولا يجب أنه يكون أول الحلول.
1: أيوة ممتاز.
0: لا، هو آخر الحلول. نعم. الطلاق. نعم. إذا كانت الطلاق فيه أو منفعة الطلاق أكثر من استمرار الزواج، هنا أنا أقدم. طبعا في أمور كثيرة لازم أنا أراعيها، أسئلة لازم أسألها الزوجين نفسهم قبل الإقدام على الخطوة دي.
1: وش نوع الأسئلة يعني اللي المفروض الزوجة أو الزوج أحيانا ممكن تكون رغبة الطلاق من قبل الزوجة والزوج ما وده؟
0: أيوه.
1: وأحيانا الزوج يقدم وبما أنه عنده عصمة يعني أو هو بيده خيار الطلاق، أحيانا يطلق حتى المرأة الزوجة ما هو بودها.
0: أكيد.
1: فلذلك يعني نرى أنه نسبة اتخاذ الخيار وسهولته
0: شوفي
1: وسرعته لدى الرجل. لكن اليوم بالأنظمة التشريعية اللي كفلت حق المرأة وحق الزوج والزوجة في خيارهم، في خاصة مع أسبابهم المشروعة، أنه ممكن يتجهون لهذا الخيار. لكن اليوم نسأل، لما تجي هذه الزوجة ولا يجي هذا الزوج ويجون أمام رغبة الطلاق، أحيانا نجي نقول أحيانا ممكن تكون الزوجة اللي تبي والزوج يرفض، وأحيانا الزوج يبي والزوجة ترفض.
0: الطرف المتضرر الأكثر من هذا الزواج هو اللي دائما يصر على خيار الطلاق، بغض النظر عن كان الطرف الآخر يبي يقدم على هالخطوة ولا لا. لكن اللي شايف حياته داخل منظومة الزواج أو داخل الزواج هذا مضرته منه أكثر، هو اللي يصر على الطلاق. لكن خلينا نقول متى يكون الطلاق ضرورة ومتى يكون الطلاق لا قرار خاطئ. ترى فيه نوعين من الطلاق.
1: وشي؟
0: فيه طلاق العقل والحكمة.
1: يا سلام.
0: وفيه طلاق العاطفة والانفعال.
1: لا.
0: يعني أحياناً احنا في مشاكل، في مشاكل، حلو، اقدامي او طلبي للطلاق سواء امراه او رجل يكون بناء على عاطفه، رده فعل، انفعال.
1: واعتقد في طيب الغالب هذا اللي حاصل.
0: اي بس هل جربتوا انتم حلول اخرى ولا اسهل ما عندنا انه طلقني او ترايب طلقك؟
1: الخلع مثلا، المراه عندها خيار الخلع حسب يعني التشريعات اللي يعني النظامية والقانونية، والرجل طبعا برمي اليمين أو الطلاق على المرأة.
0: بغض النظر يعني طلاق الانفعال والعاطفة دائما قرار خاطئ. طلاق تبعياته السيئة أو آثاره السلبية أكثر من إيجابياته. لكن طلاق العقل اللي ما جاء إلا بعد محاولات كثيرة لإصلاح البيت الزوجي، لإصلاح ما بين الزوجين، لسد الفجوة بينهم، هذا يجي يكون قرار حكيم، لأنه مبني على مو بقرار متسرع، مو بقرار نتيجة انفعال. عاشوا مع بعض، اكتشفوا أن الحياة بينهم ما راح تستمر، لأنه الزواج مو فترة مؤقتة وبتنتهي،
1: أو أنها بس تجربة سهلة خلنا نخوضها يلا.
0: والله أنا دخلت هالشركة، شركة الزواج هذه، لأنه الزواج شركة بين الاثنين.
1: شراكة.
0: أنا دخلت هالشراكة هذه ما جازت لي، أنا والله اليوم أفك هالشراكة وأروح أجرب. لا، الزواج رباط مقدس.
1: نعم.
0: الزواج عمر. نعم. وحياة.
1: نعم.
0: فأحيانا الواحد قبل ما يقدم على هالخطوة يحاول مرة وثنتين وثلاث وسنين، بعدين يجد أنه لا والله أنا ما أقدر أكمل الحياة، هنا يكون الطلاق مشروع. ويكون وبعد أحيانا يعني مو ترى دائما أنا والله لا ما في خلاص أنا بقدم على هالزواج، لكن لازم يكون له آثار أو تأثير على أحد الطرفين أو كلاهما يخليه يتخذ هذه الخطوة عن قناعة مطلقة،
1: بحيث أنه ما يندم بعدها،
0: عشان ما يندم بعدها. لازم أشوف أنه وش الأسباب اللي تخليني أحط مثلا استمراري في الحياة الزوجية وخروجي من الشراكة الزوجية في على كفتين ميزان.
1: نعم. وش الأكثر ضررا وش الأكثر
0: طيب
1: نفعا؟
0: أنا هنا وش إيجابيات استمراري في الحياة الزوجية؟ نعم. وش سلبياته؟ وش إيجابيات

0: اللي بتعود علي من طلاقي وش السلبيات اللي بتعود علي من طلاقي، وأحطها كذا مثل كني قاعد أزنها بميزان، أشوف وش الكفة اللي ترجح. أحيانا حنا نصر على الطلاق لكن نجد أنه تبعيات هذا الطلاق حنا ما حسبنا حسابها،
1: مع أخذ بالاعتبار أنه يجب أن يكون فيه إدراك أنه لازم يكون في تضحية.
0: صح صح،
1: في كلا الحالتين
0: بالضبط. وأحيانا
1: تأخذ بعين الاعتبار أني أنا ترى لازم أضحي.
0: وأحيانا يا مريم مثل ما كنا نصر على الطلاق بعدين نكتشف أننا غلطانين، أحيانا نخاف من خطوة الطلاق هذه ونستمر في الحياة ونجد أنه صرنا ميتين داخل هذا البيت وحنا أجساد تتحرك.
1: بالضبط.
0: طيب وش الأشياء اللي إن سارت أصبح الطلاق حل حل حل وحل يعني
1: ضرورة، خلاص
0: ضرورة لابد. وحل فيه النجاة. لما يكون الطلاق أو المشاكل في الأسرة فيها إهانة لأحد الطرفين، حاولت مرة مرتين، إهانة للكرامة، تعنيف مستمر، عدم تحمل المسؤولية، يكون مثلا أحيانا الزوج عالة على زوجته، أنا يعني إيش قاعدة تسوي في البيت؟
1: يعني لا صرف، وأحيانا يمكن تكون عنده مشاكل سلوكية، أحيانا عنده ممكن يكون مضر تربويا حتى على الأبناء.
0: بالضبط. يعني ما في احترام من أحد الطرفين للآخر، فقدان الأمان، لأنه الأسرة هي الأمان.
1: نعم، والأم بالذات الزوجة إذا ما كانت تشعر بالأمان عادة ينعكس على الأبناء.
0: صحيح.
1: لذلك تجدين أن الزوجة اللي تحت الضغط ومتوترة تلقينها تحط حرتها في أبناء، ما تقدر تعطيهم بطاقة إيجابية.
0: بالضبط. ومن الضحية؟ من اللي يدفع؟ من اللي يدفع الثمن؟ اللي يدفع الثمن ترى لا الزوج ولا الزوجة،
1: الأطفال.
0: الأطفال
1: للأسف. نعم.
0: أو أحيانا شوفي مو بقاعدة لكنها الأغلب، الزوجة هي اللي تدفع الثمن. ليش؟ لأنه دائما في مجتمعاتنا الشرقية الرجل هو الأقوى، شئنا أم أبينا الرجل أقوى. حلو؟ فلما يكون المرأة بالبيت قاعدة مضغوطة ومتحملة أشياء كثيرة مقابل أنها تخاف من هالزواج، هي أصيبت باضطرابات نفسية. الاضطرابات النفسية هذه أكيد بتأثر عليها هي شخصيا، على الأسرة اللي هي المفروض أنها مسؤولة فيها على تربية الأبناء، على إنشاء جيل متزن.
1: نعم. متزن نفسيا.
0: بالضبط.
1: إحنا ما نشعر تغريد، وهذه مع الأسف اللي ودنا نستشعرها دائما، ترى عيالنا حسهم عالي جدا. صح. إحساسهم فينا حتى لو من يوم يحسون أن علاقة أبوهم وأمهم متوترة يجيهم حالة من القلق طبيعي. بالضبط. يشعر يبدون يقلقون وما عاد يبدون يفقدون الأمان، والأمان هذا مصدر مهم
0: وهم
1: للطفل حتى يكون صحي.
0: إيه؟ أكثر من يعاني
1: مهم في نشأة
0: من
1: الصحية.
0: من الأسرة المضطربة.
1: بالضبط.
0: عدم توافق الزوجين.
1: نعم.
0: فهنا احنا لازم نحطها مثل ما قلنا في ميزان، بين كفتين ميزان، ونشوف. نعم. ايش اللي يرجح.
1: بالضبط. لذلك اليوم لما نقول متى يكون الطلاق حل ومتى يكون قرار خاطئ يدفع يعني يضر بالمنظومة، يضر بالأطفال، يضر حتى يمكن الأسرتين، وممكن يمكن يخلف وراءه خلافات تمتد للعائلتين، ويمكن تمتد لأمور
0: طبعًا
1: أكبر نحن لا ندرك مداها ولا يدركها الطرف اللي اتخذ هالقرار أو تسبب فيه بسبب إما ذكرتي. صح. عاطفة أو عن جهية أو ما يهمني، على قولتهم خلفي الطوفان، خلاص ما عاد يهمه من يدفع الثمن ومتى يعني من يعني يتضرر من خلال هذا القرار. إذن راح ننتقل في الجزء الثاني بعد هالفاصل، متى يكون أيضا مثل ما قلتي حل، نبي نكمل في هذه الجزئية، وأيضا الحلول لتفادي أضرارها اللي ممكن توصلنا فيها قرار اتخاذ الطلاق. فاصل، راجعين.
2: سعادة جارية

0: الله من جديد، ولازلنا نتحدث معكم. وللتذكير لمن انضم إلينا في هذه الأثناء، كنا نتكلم عن الطلاق وأهمية هذا الموضوع وتأثيره على الأسرة نفسها اللي متكونة من أب وأم وأطفال، أو زوج وزوجة وبينهم أطفال، تأثير هذا الطلاق إلى أنه يمتد أيضا على التفكك الأسري والمجتمع، وتأثيره على طرفي العائلة، سواء من عائلة الزوج أو عائلة الزوجة، وما إلى ذلك أيضا على مستوى منظومة المجتمع بأكمله. متى يكون حل، متى يكون لا غلط. أيضا بنتكلم، ذكرتي تغريد في جزئيتين مهمة، أنه طلاق العاطفة وطلاق العقل.
1: طلاق العاطفة قلنا اللي مبني على انفعال،
0: نعم،
1: تهاوشوا واختلفوا وأبي كذا أبي كذا، لا، اختلاف وجهات. هذه غالبا طلاق العاطفة غالبا يحدث أول أيام الزواج أو أول سنوات الزواج. طلاق العقل غالبا أنه يكون بعد سنوات. أحيانا يستغربون ليش واحدة مثلا عمرها 40 أو واحد عمره 50
0: توك تطلق توك تعرفها الحين،
1: أي.
0: أو مثلا الزوجة لما تصر على الطلاق وتطلب الطلاق، يجون مثلا سواء أهلها أو من اللي حولها، توك الحين تستوعبين عقب هالعمر الحين، أي. تطلبين هالطلاق، ترى يقال هالشيء،
1: صح، هذا كلام المجتمع،
0: نعم.
1: لكن كلام العقل يقول لك هذولا أخذوا قرار الطلاق، قرار كان بحكمة، أدوا اللي عليهم من من من واجبات تجاه الأطفال، تجاه كذا، بعدين خلاص، يعني إنه استحالة الحياة، اختلاف وجهات نظر، أحيانا إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله، يعني تغيرت العاطفة، ما عاد في، رغم إنه هنا نقول العشرة إذا ما في مشاكل تحوج لا كمل العشرة، ليش أنا أقدم على الطلاق؟ طلاق العاطفة هذا اللي دائما قلنا في أول مراحل، أول سنوات الزواج، شباب واختلاف وجهات نظر ومدري شيء. لكن متى يكون أنا لازم أطلق؟ في بداية الزواج ما في مجال، إني لازم يكون
0: التوقيت مهم،
1: لأنه دائما إحنا نقول ليش يعني بداية الزواج دائما الاثنين يحاولون ياخذ وقت طويل لين يفهمون بعض. لكن أحيانا أقول لك لا، تطلق،
0: أخطأت. صحيح، هذه ملاحظة مهمة يا تغريد. أحيانا كان من المفترض يكون، يعني أحيانا البعض يكون شايف وملاحظ وعارف العيب اللي هو ما هو قادر يكمل معه، بس وش يقول؟ يجي مططها شوي، مططها لين يجي الأبناء، أو يجي يعني
1: لا، حتى لو
0: الضريبة أكبر، يعني
1: حتى لو كانت فيه أنا اكتشفت أني ما أقدر أعيش هذا مع هذا الإنسان، ليش أنا أنتظر لما أجيب أولاد؟ لكن خلينا نقول وش الحالات اللي إن شاء الله ما مر على زواجكم إلا أشهر أو سنة أو كذا لازم تأخذ خطوة الطلاق. شوفي، الزواج كاشف الأقنعة، كاشف الأسرار، مزيل الأقنعة. إحنا ممكن نمثل على العالم كله، بس لما في بيت الزوجية تسقط كل الأقنعة.
0: بالضبط.
1: فمتى ما اكتشفت الزوجة أو الزوج، يعني أحد الطرفين، أن الطرف الثاني مثلا يعاني من اضطرابات نفسية تشكل خطر على حياته، تشكل خطر مثلا على الأبناء اللي بينيجون، ما هو براضي يتعالج، ترى في بعض الاضطرابات النفسية لا تتعالج، فلازم هنا أنا ما أنتظر. إذا كانت والله تهدد حياة الآخر، تهدد استقرار الآخر، أمن الآخر، إذا كان مثلا أحد الطرفين يعاني من إدمان،
0: نعم،
1: ولم يعالج أو نعم، ما عنده نعم، رغبة في العلاج، فهنا نعم، لا، هنا يكون الطلاق، اتخاذ قرار الطلاق هو الأصلح إذا كان ما في أمل من العلاج،
0: نعم.
1: شفتي كيف؟ فهنا يكون قرار الطلاق هو الأفضل.
0: طيب العقلاني،
1: شوفي العقلاني أحيانا
0: يعني شلون أقدر أفرق اليوم؟ أنا مثلا معليش، حنا عندنا نتكلم عن المجتمع السعودي، يعني قاعدة أمهاتنا دائما، والقاعدة اللي هي معروفة عندنا، والصبر زين في كل الأحوال، لكن أحيانا يكون ممكن يكون مضر. القاعدة الأولى دائما الصبر، التنازل،
1: الصبر
0: تحمل
1: جميل.
0: التحمل الصبر التضحيات
1: الصبر جميل.
0: ليش هذه وين راحت؟
1: الصبر جميل،
0: شلون أقدر استخدمها وشلون أقدر أقول لا؟
1: حلو، الصبر جميل.

0: إعطاء الفرصة لزواج لمنظومة الزواج إنها تستمر، وإني أحاول وإني ممكن في يوم من الأيام يصلح الحال، هذا شيء بالعكس إحنا لازم إننا نحث عليه. لكن أحيانا لا، التنازلات يعني أكبر غلط. أنا معاكي مع الصبر، الصبر لازم نصبر، لازم نحاول محاولة ورا الثانية ورا الثالثة، لأنه الشخصيات عشان أو قصدي الطباع عشان تغيرينها أو تتغير تحتاج إلى وقت. فأنا لازم أعطي الطرف الآخر الصبر اللي يستحقه، لأنه زوج أو زوجة شريك. نعم. طيب، ولازم أعطيه مجال من الفرص أو مخزون من الفرص يستحق الزواج هذا لكي ينجح، والطرف الآخر لكي ينجح. طيب، لكن أحيانا ينفذ مخزون
1: المحاولات كلها استخدمها،
0: اللي تقولين أنا مع الصبر لكني ما نبمع التنازلات. لا تقدمين تنازلات
1: إذا كانت على حساب الكرامة
0: التنازلات من طرف واحد. أوكي، تنازلت اليوم، عشت لي كم شهر ولا سنة نتيجة التنازل، أنا استقرت الأمور شوي، بعدين إذا ما تغير الطبع نفسه تبي تعود عليك التنازلات. نعم. بضرر
1: واحتراق نفسي وممكن تصل إلى القلق والتوتر.
0: التنازلات مو من طرف، التنازلات متى تكون جيدة؟ لما تكون التنازلات من الطرفين.
1: ممتاز.
0: أنا أتنازل، هو يتنازل. فبالتالي إلى شفنا
1: تكافؤ
0: يصير هكا الساعة، لا تلين القلوب. تقترب وجهات النظر من بعضها، نردم هالفجوة اللي بين الاثنين. لأنه أنا أشوف هو يحاول، هو يشوف هي تحاول، عرفتي كيف؟
1: فبالتالي يبنى الاحترام،
0: تحن القلوب.
1: نعم، وتحن القلوب.
0: لكن تنازل يجي من طرف على حساب الطرف الآخر، لا، هذا
1: يعني تغريد ألا ترين صراحة. وإحنا ما نبغى نجامل، وإحنا يعني قاعدتنا في لأنك لا، إذا تبي تناقش مشكلة لازم تناقشها بشكل حقيقي
0: طبعًا،
1: واضح ومكشوف بدون مجاملات
0: طبعًا.
1: فاليوم وإحنا نتكلم يجي يقفز في تفكيري اليوم، يومنا ندخل هالمشاكل وتوني بشوف عيوبه ونشوف عيوب، وحنا قد عرسنا وتزوجنا ودخلنا بيت عش الزوجي. نعم، في عيوب لا يمكن تكشف إلا في مثل ما قلتي في بيت الزوجية، لكن أنا ليش قبل ما تكون في مصارحة ومكاشفة؟ كأنك تقولين ترى العلة قبل الزواج،
0: شوفي
1: نشأت ما قبل الزواج. وين
0: المصارحة؟
1: وين المعنى؟ وين
0: وش تصارحين وتكاشفين فيه؟ أنا هذا الشخص أنا قدامك. طيب،
1: قبل الزواج وين؟
0: ليش؟ وش تبين تقولين له؟ تقولين له أنا والله ما اتفقت معاك في هذا الشيء؟ لا، هي طباع تكتشف، شخصية عاشت مع شخصية ثانية، هذا من مختلفين عن بعض. ما أقدر أجي أصارحك أقولك ترى أنا فيني كذا وكذا. في أشياء عامة، عرفتي كيف؟ أوكي، إنك ممكن يكون فيها المصارحة، لكن في أشياء اللي هي نمط الشخصية نفسها. هل أنا لما قعدت مع هذا الشخص في بيت واحد عشان نكون أسرة، أنت هيك الساعة في يكون في طباع ما تتقبلينها؟ ما أقدر أجي أقول لك والله وشلون تبين تكشفين له كل طباعك، يكشف لك كل طباعك.
1: على الأقل
0: إحنا في أشياء
1: أهم عيوبي،
0: عاملة
1: أبرز عيوبي، وهو أيضا يقول ترى شوفي، لأنه أكيد هو في جانب إيجابي وأكيد في جانب سلبي، مو معقول أنه بكون 100%
0: كويس. بس ما في شيء اسمه أنا بصارحك بعيوبي، وش عيوبك؟ ما تقدرين أنت
1: يمكن تجيب. يقول أنا شخص تراني شخص نمطي أو شخص منظم
0: ما
1: أو شخص أنا ترى أحب كذا وما أحب كذا.
0: هذه أشياء عامة، هذه ممكن الواحد يقول، لكن في أشياء ما نقدر نقولها. أنت ما تعرفين الإنسان، إذا كانوا أصدقاء تقول لك ما يقول لك ما تعرف صديقك إلا لما تسافر معه، أو ما تعرف فلان إلا لما. ليش؟ لأنه مهما تعاملنا في الحياة الطبيعية، بس في أشياء ما تقدرين تصرحين عنها، ما تقدرين.
1: نعم.
0: ما هو طبيعي. لكن خلينا ندخل قبل ما
1: ياخذ الوقت.
0: ياخذنا. نعم. وقت الحلقة. طيب، الآن تكلمنا عن الطلاق العاطفي والعقلاني، وتكلمنا عن متى نصبر، متى ما نكمل الزواج. بعد الطلاق في الطلاق الراقي وفي الطلاق المؤذي.
1: يا سلام،
0: إذا الله
1: وصلنا لهالقرار خلصنا الآن،
0: وصلنا إحنا القرار الطلاق.
1: نعم.
0: طيب، وخلاص الله سبحانه وتعالى قال لك إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. طيب بغض النظر المرأة قالت أنا ما أبي هذا الرجل أو الرجل قال أنا ما أبي هذه المرأة، أحيانا كثيرة الأذى يجيك بعد الطلاق. واحد كرامته ما سمحت، ليش تقول لنا ما بيك؟ ليش تقول لنا بتطلق؟ أو وش فيني أنا هو ما يبيني؟ يا أختي يا أخي ما تبيك، ما يبي ما
1: القلب
0: أنت ما هو ما يبيك، خلاص ما عاد تقدر الحياة. ليش تقلبون حياة الطرف الآخر بعد الزواج إلى جحيم؟
1: نعم
0: ليش؟ ليش أنت يعني أنت تدور أي شيء تضر فيه هالإنسانة وتنسى المعروف اللي كان بينكم؟ ليش أنت تدورين أي شيء تضرين هذا الرجل وتنسين المعروف اللي كان بينكم؟
1: والأسوأ كشف الأسرار والابتزاز اللي قاعد يصير،
0: أحيانا
1: للأسف يكون بعدين عن طريق الأبناء.
0: الحمد لله رب العالمين اللي الله الآن وفقنا بفضل ولاة أمرنا أنه أصبحت فيه قوانين تنصف الأبناء، لكن ترى قبل سنوات مضت كانت وسيلة الرجل في الضغط على المرأة هي الأبناء،
1: والمرأة أيضا تكون أحيانا
0: وكذلك المرأة. طيب فالحمد لله أنه أصبح فيه قوانين تحمي من هذا الشيء، لكن نرجع نقول حدث الطلاق هنا يجب أنه برضه يكون فيه مراعاة أو تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. ليش أضرك وليش تضرني؟
1: متى يكون الطلاق حضاري؟
0: يكون الطلاق حضاري لما أنا أنفصل عن هذا الشخص. ما في داعي المحاكم، ما في داعي الأذى، حتى لو المحاكم الحين أصبح في تنظيم أكثر.
1: حتى ولو دخلتها والحوسة ليش؟
0: ما في داعي إني أنا أستخدم الأبناء وسيلة.
1: نعم.
0: ما في داعي إني أنا أتكلم عن فلان
1: بالسوء.
0: أو أتكلم عن فلانة بالسوء.
1: خلاص استروا على بعض.
0: نستر على بعض. أمتن للوقت اللي عشته معاك، تمتن للوقت اللي عشته معاك
1: واشكره
0: وأشكر، لكن مو بأدور
1: العيوب
0: وش العيوب وش وأقعد إما أني يعني تصل إلى درجة من الإسفاف.
1: نعم.
0: وننسى أنه الله سبحانه وتعالى قال لك هذا أكبر رباط يربط بين البشر، الزواج.
1: نعم. كانت بينكم عشرة، بيننا عشرة.
0: ايه.
1: بيننا،
0: وإني لازم أحترم هذا الشخص. أنا أحاول قد ما أقدر أني أقلب حياته جحيم. ليش؟
1: ليش؟ نعم. نعم. وكانت يعني تدرين أنا الآن في دقيقتين جاء في بالي، طيب قبل الله ينتهي الوقت أبي أنوه، عندنا جزئية مهمة بما أن احنا نتكلم عن طرف ثالث مهم. إذا تكلمنا عن الطلاق نتكلم عن زوج وزوجة، بس في طرف ثالث
0: أبناء.
1: هم الأبناء. لذلك مستمعين الكرام، جزئية الأبناء ما بعد الطلاق كيف احنا نحميهم، ومتى يكون مؤذي، ومتى يعني كيف نحمي الأطفال ما بعد الطلاق، راح تكون في حلقتنا القادمة من أسبوعنا القادم بإذن الله. نتكلم فيها عن جزئية الطرف الثالث الأبناء. تدرين في دقيقة أو على عجالة، وإذا أسعفنا إذا ما أسعفنا الوقت نبي نجز، وش أسوأ، الطلاق العاطفي ولا الطلاق الحقيقي؟
0: كلاهما،
1: لأن أحيانا يكون استمرار للزواج لكن يكون في طلاق عاطفي داخل البيت.
0: كلهم بس شوفي الطلاق الحقيقي
1: أهون من الطلاق العاطفي.
0: يعطيه لأنه هذاك أنت عايشة في سجن. هذا أنت خلاص عشتي حياتك. فالطلاق العاطفي أو اللي داخل الأسرة
1: في أذى متكرر يوميا وتشوفين العيوب قدامك. إذا شكرا لك تخريت كالعادة، الحديث معك لا يمل.
0: الله يسعدك.
1: مخزون يعني معرفي واجتماعي، وفعلا أنت مؤثرة اجتماعية
0: أكيد. هذا بعض ما عندك، قطرة من بعض اللي عندك
1: عزيزتي. شكرا لك الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. وأيضا تقبلوا تحياتي أنا معكم محدثتكم مريم القحطاني، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. ألقاكم
2: سعادة جارية.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: صيفك على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أرض الحكاية.
2: أنا الحجاز، أرض مشى فوقها الأنبياء، وتقاطعت عند دروبها قوافل الدنيا. أنا مكة، حيث ارتفع النداء الأول من بين الجبال. وأنا جدة، البوابة التي عبرت منها أمم الأرض نحو البيت العتيق. شهدت ممالك قامت وأخرى غابت خلف رمال الزمن. سمعت صليل السيوف ودعوات الحجيج وأحلام الرجال الذين أرادوا أن يجعلوا من هذه الأرض وطناً آمناً يجمع الشتات. في مطلع القرن العشرين كنت أعيش زمناً مضطرباً، سلطات متفرقة، نزاعات متكررة، وطريق يحتاج إلى قائد يعيد إليه الأمن ويجمع أطرافه تحت راية واحدة. ومن قلب نجد بدأت الحكاية تقترب مني.

في عشرينيات القرن الماضي كانت الجزيرة العربية تعيش مرحلة مفصلية من تاريخها، فبعد أن نجح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في توحيد أجزاء واسعة من البلاد، بقي الحجاز بما يحمله من مكانة دينية وسياسية محوراً مهماً في مشروع بناء الدولة السعودية الحديثة. لم يكن الأمر مجرد توسع جغرافي، بل كان مشروعاً لإعادة الاستقرار إلى منطقة تستقبل ملايين المسلمين وتحتضن أقدس بقاع الأرض، مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. كانت تمثل قلب العالم الإسلامي، وكان مستقبل هذه المدن مرتبطاً بمستقبل الجزيرة العربية بأكملها. في عام 1924 للميلاد بدأت الأحداث تتسارع. القوى السياسية في الحجاز كانت تواجه تحديات داخلية وخارجية متزايدة، وفي تلك الأثناء تحركت القوات السعودية نحو الطائف. هناك دارت معارك شكلت نقطة تحول مهمة، ومع تغير موازين القوى أصبحت مكة المكرمة أمام مرحلة جديدة من تاريخها. دخل الملك عبد العزيز مكة المكرمة في مشهد ظل محفوراً في الذاكرة الوطنية. لم يكن دخول المنتصر المتعالي، بل دخول القائد الذي أعلن احترام قدسية المكان وحرمة الدماء، وأمام الكعبة المشرفة بدأت صفحة جديدة من تاريخ الحجاز، صفحة عنوانها الأمن والوحدة والاستقرار.

كم رأيت من ملوك وكم شهدت من دول، لكن أعظم ما تبحث عنه المدن المقدسة ليس القوة وحدها، بل الطمأنينة أن يأتي الحاج آمناً وأن يعود آمناً، أن تصان الطرق وأن تحفظ الأرواح. كنت أنتظر زمناً يعود فيه الأمن إلى دروبي، وكان ذلك الزمن يقترب. بعد مكة اتجهت الأنظار نحو جدة، المدينة الساحلية التي كانت تمثل شريان الحجاز التجاري وبوابة

بوابته البحرية. هنا كانت السفن تصل من آسيا وإفريقيا وأوروبا، وهنا كان الحجاج يبدأون رحلتهم الأخيرة نحو المشاعر المقدسة. كانت جدة مدينة استراتيجية بكل المقاييس، لذلك أصبحت السيطرة عليها خطوة حاسمة في مسار توحيد الحجاز. استمرت الأحداث عدة أشهر، وتوالت المفاوضات والتحركات السياسية والعسكرية، حتى أصبحت المدينة أمام منعطف تاريخي جديد. أنا جدة، حارسة البحر الأحمر، بوابة الحجاج منذ قرون. شهدت لغات العالم وهي تختلط في أزقتي، ورأيت وجوه القادمين من كل الجهات. كنت أعرف أن الأمن ليس مطلباً محلياً فقط، بل رسالة للعالم الإسلامي كله. وحين اقتربت لحظة التحول، كنت أدرك أن تاريخاً جديداً يوشك أن يولد. في ديسمبر من عام 1925 دخلت القوات السعودية جدة، وبذلك انتهت مرحلة سياسية كاملة من تاريخ الحجاز، وأصبحت مكة والمدينة وجدة تحت إدارة الدولة السعودية. كان الحدث أكبر من مجرد تغيير سياسي، لقد فتح الباب أمام مشروع طويل لبناء مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات وتأمين طرق الحج والتجارة. ومن هنا بدأت ملامح المملكة الحديثة تتشكل بصورة أوضح. ما إن استقرت الأوضاع حتى بدأت رحلة البناء. شقت الطرق، تطورت الموانئ، تحسنت الخدمات، وأصبح الحج أكثر تنظيماً عاماً بعد عام. ومع إعلان توحيد المملكة العربية السعودية عام 1932، تحولت مدن الحجاز إلى جزء أساسي من كيان وطني واحد يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر. ومنذ ذلك الوقت استمرت مسيرة البناء والتنمية بلا توقف.

لو عاد أبناء ذلك الزمن إلى حاضرنا لرأوا مشهداً يكاد يشبه الحلم: قطار الحرمين السريع، المطارات الحديثة، توسعات المسجد الحرام وتوسعات المسجد النبوي والموانئ العالمية، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة التي جعلت من جدة ومكة والمدينة مراكز حضارية واقتصادية وثقافية كبرى. كل ذلك امتداد لرحلة بدأت قبل أكثر من قرن، رحلة عنوانها الوحدة. أنا الحجاز، كنت صفحات متفرقة فأصبحت فصلاً واحداً في كتاب وطن، من مكة حيث تتجه القلوب إلى جدة حيث تعبر الأمم، امتدت راية الوحدة وأصبح الأمن قصة تروى للأجيال.

حيث لم يكن التوحيد نهاية معركة فقط، بل بداية وطن. وما بين مكة وجدة كتبت واحدة من أهم صفحات التاريخ السعودي، صفحة ما زالت آثارها حاضرة في الطرق والمدن والموانئ والمشاعر المقدسة. حاج يصل آمناً ويغادر مطمئناً. هنا السعودية أرض الحكاية ووطن المجد الممتد من الماضي إلى المستقبل.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: حياكم الله مستمعينا في إضاءات لغوية جديدة.
5: أسماء الأصوات.
4: وفي هذه الفقرة من هذه الحلقة نتناول من أسماء الأصوات النشيش. فما هو؟ ورد في لسان العرب: نش الماء ينش نشا ونشيشا ونشش، أي صوت عند الغليان أو الصب. وكذلك كل ما سمع له كتيت. وقيل النشيش أول أخذ العصير في الغليان، ونش اللحم نشا ونشيشا سمع له صوت على المقلى أو في القدر، ونشيش اللحم صوته إذا غلى، والقدر تنش إذا أخذت تغلي، ونش الماء إذا صببته من صاخرة طال عهدها بالماء، والنشيش صوت الماء وغيره إذا غلى.
5: أخطاء شائعة.
4: وفي هذه الفقرة من هذه الحلقة نتناول قول بعضهم: هل زيد عندك أم عمرو؟ فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل أمحمد في الدار أم مستأجرها؟ وقل أمقيم أنت أم مسافر؟ وقل أأردت هذا أم لم ترد؟ ولا تقل هل محمد في الدار أم مستأجرها، ولا تقل هل مقيم أنت أم مسافر، ولا تقل هل أردت هذا أم لم ترده. وذلك لأن الهمزة في الأصل في الاستفهام. قال الزمخشري في المفصل: والهمزة أعم تصرفا في بابها من أختها هل، تقول أزيد عندك أم عمر، يعني أنه لا يجوز في الكلام العربي الفصيح أن يقال هل زيد عندك أم عمر، فإذا استعملنا حرف العطف أم للتعيين بعد الاستفهام وجب أن نستعمل معها همزة الاستفهام ولا نستعمل هل، كقوله تعالى: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وقوله تعالى: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وقال الشاعر: فقمت للطيف مرتاعا وأرقني، فقلت أهي سرت أم عادني حلم. وتحذف الهمزة في الشعر خاصة إذا دل عليها، كقول ابن أبي ربيعة: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا، أراد أبي سبع رمينا الجمر أم بثمان.
5: متشابهات وفروق.
4: ونتناول في هذه الفقرة الفرق بين الحماقة والرقاعة. يقول أبو هلال العسكري: الفرق بين الحماقة والرقاعة أن الرقاعة على ما قال الجاحظ حمق مع رفعة وعلو رتبة، ولا يقال للأحمق إذا كان وضيعا رقيعا، وإنما يقال ذلك للأحمق إذا كان سيدا أو رئيسا أو ذا مال وجاه.
5: الأضداد.
4: وفي هذه الفقرة نتناول الكلمات التي تحمل المعنى وضده، والكلمة التي نتناولها الآن هي كلمة ظن، التي تأتي بمعنى شك وتأتي بمعنى أيقن، ورد في لسان العرب. ورد في المحكم: الظن شك ويقين، إلا أنه ليس بيقين عيان، إنما هو يقين تدبر. فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم، وهو يكون اسما ومصدرا. وجمع الظن الذي هو الاسم ظنون. وورد في التهذيب: الظن يقين وشك. وأنشد أبو عبيدة: ظني بهم كعسى، وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال. يقول: اليقين منهم كعسى، وعسى شك. وقال شمر: قال أبو عمرو: معناه ما يظن بهم من الخير فهو واجب، وعسى من الله واجب. وفي التنزيل العزيز: إني ظننت أني

0: ملاق حسابية، أي علمت. وكذلك قوله عز وجل: وظنوا أنهم قد كذبوا، أي علموا، يعني الرسل، أن قومهم قد كذبوهم فلا يصدقونهم، وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر بالتشديد، وبه قرأت عائشة وفسرته على ما ذكرناه. وقال الجوهري: الظن معروف. قال: وقد يوضع موضع العلم. قال دريد بن الصمة: فقلت لهم: ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسردي، أي استيقنوا. وإنما يخوف عدوه باليقين لا بالشك. وفي الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أراد الشك، يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به. وقيل: أراد إياكم وسوء الظن وتحقيقه دون مبادئ الظنون التي لا تملك، وخواطر القلوب التي لا تدفع. ومنه الحديث: وإذا ظننت فلا تحقق. قال: وقد يجيء الظن بمعنى العلم. وفي حديث أسيد بن حضير: وظننا أن لم يجد عليهما، أي علمنا. وفي حديث عبيدة قال أنس: سألته عن قوله تعالى: أو لامستم النساء، فأشار بيده فظننت ما قال، أي علمت. وظننت الشيء أظنه ظناً، واظطننته وتظننته وتظنيته على التحويل.
1: أبيات وشواهد.
0: والبيت الذي معنا في هذه الفقرة هو: وقائع في مضر تسعة، وفي وائل كانت العاشرة. والشاهد فيه قوله تسعة، فإنه عدد لمعدود مؤنث وهو واقعة، وكان حقه التذكير، لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود. ويؤول هذا على وجهين: الأول أنه أراد بالوقائع الأيام، فأنث العدد لذلك. والأشهر من ذلك الوجه الثاني، وهو أن العدد من ثلاثة إلى تسعة إذا تأخر عن المعدود جاز فيه الموافقة للوصف، وجاز فيه المخالفة، فيؤنث للمذكر ويذكر للمؤنث. وفي الختام نشكركم على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي، أنا خالد الغانم وزميلي المخرج محمد المنيف. إلى اللقاء.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السابعة صباحا في الرياض. سعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد ضيبري، أهلا بكم. بحضور وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية المشتري الرئيس، توقع 4 اتفاقيات لمشروع تخزين الطاقة بتقنية البطاريات بسعة إجمالية 2000 ميجا وات لمدة 4 ساعات. وزير النقل والخدمات اللوجستية يدشن المقر الرئيسي للمركز الوطني لسلامة النقل. نائب وزير الخارجية يستقبل مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية. أمانة منطقة جازان تشرع في تنفيذ مبادرات مجتمعية تواكب انطلاق العام الدراسي. ورشتان للمركز الوطني للصقور حول أنظمة مكافحة المنشطات وتراخيص مراكز إكثار الصقور. كرنفال بريدة الدولي للتمور يطلق الباص السياحي للتعريف بمعالم المدينة. الأرصاد تنبه من تأثر منطقة الرياض بالأتربة التي تستمر حتى 7 مساء. اختتام أعمال المؤتمر العربي 9 لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية في تونس. تعليم عسير يعلن مواعيد عودة الطلاب والطالبات للعام الدراسي لعام 1448 للهجرة. منشآت تنظم فعاليات وجلسات حوارية بالتزامن مع اليوم العالمي لرواد الأعمال. وصول حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج واشنطن إلى بحر العرب. 7 دول تدعو الاحتلال الإسرائيلي للتراجع الفوري عن مشروع A1 الاستيطاني. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة في زيمبابوي إلى 97. خبرنا الأخير في هذا الموجز: صربيا تواصل جهودها للسيطرة على حرائق الغابات الهائلة. دمتم بخير.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مسار

0: اللطف من أجمل الصفات الإنسانية، لكن ما يعني أننا نتنازل عن حقوقنا أو نسمح للآخرين باستغلالنا. أحياناً نخلط بين الطيبة والضعف، بين وضع الحدود والقسوة. متى يكون لطفنا قوة ومتى يتحول إلى ضعف؟ كيف نحافظ على طيبتنا بدون ما نخسر أنفسنا؟ وهذا هو الأهم. كل هذه الفقرات بنتناقش فيها مع ضيفنا اليوم الأستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر في برنامجكم مسار. أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، يا هلا وسهلا فيك في برنامجنا مسار.
1: أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ هند، وسعيد وفي سعادة أن أنا ألتقي بكم، الله يحفظ.
0: الله يحييك ويبقيك. أستاذ تركي، في البداية كيف نفرق بين اللطف الحقيقي وبين الطيبة الزايدة اللي ممكن تخلي الشخص أحيانا يتنازل عن حقوقه؟
1: طيب دعيني بداية، الله يحفظك، خلينا نوضح للإخوة المستمعين ما هو اللطف. اللطف ترى كلمة جميلة جدا وعميقة، فاللطف أساسا هو له آثار جدا ممتازة على الإنسان، جانبية رائعة، يعني يخلي الإنسان في سعادة. هو عرفنا مفهوم اللطف، يعني هو اللطف هو التعاطف، هو اللين، طيبة القلب، التأثير على الآخر، الإحسان، مراعاة المشاعر الآخرين، الإنسانية، الاهتمام بالآخر، عمل الخير، الامتنان، النية الحسنة، الكرم، البر، التصدق. فإذا اللطف مجموعة من هذه المعالي اللي ذكرت لكم إياها، هي مجموعة. إذا اللطف عبارة عن هو أكثر من تصرف لطيف.
0: حلو، عبارة عن باقة متكاملة من التعاملات الإنسانية الراقية.
1: نعم، باقة كاملة متكاملة يستطيع الإنسان أن يقوم بها، مجموعة أنا أسميها مجموعة ورود أو زهور.
0: جميل.
1: تعطي عبق جدا جميل، رائحة لمن للطف. إن الله لطيف خبير، فما بالك يعني بنحن كالبشر يعني.
0: تمام.
1: فهذه مفهوم جميل جدا يعني على مفهوم اللطف يعني.
0: تمام. طيب وكيف نفرق بين اللطف اللي تفضلت أنت بشرح معنى كلمة اللطف، وبين الطيبة الزايدة اللي ساعات تخلي الإنسان يتنازل حتى عن حقوقه؟
1: طيب طبعاً اللطف الحقيقي أساساً إحنا زي ما ذكرنا المجموعة هذه الباقات اللي ذكرتيها الله يحفظك، هو عبارة عن نابع يأتي هذا من قوة الإنسان وفهمه للطف، من وعيه ومن اختياره. بمفهوم آخر، أنا أساعدك أنت يا إنسان، أو أنا أحب أقدم لك أي خدمة لأني أنا كتركي

0: ما يكون الإنسان غير قادر على حماية حقوقه، يعني عنده خوف أمام الآخر تلقاه يخاف. فإذا دائما يقول كلمة نعم نعم، وهذه طبعا غير مقبولة، لازم تقول كلمة لا عندما تكون في قمة الوعي. إذا اللطف أني أنا أساعدك باختياري، والطيبة الزائدة تجعلني أسوي زيادة عن الأمر وأنا ماني مقتنع فيه أو أني خاف أني أفقدك. فهذا الفرق واضح إن شاء الله.
1: ممكن أستاذ تركي أقول أنه اللطف الصحي أو اللطف الطبيعي هو اللي أنا أقدمه بمحض إرادتي بدون ما أعمل حساب لردة فعل الطرف الآخر.
0: صحيح، يعني هو هذا هي.
1: أيوة، يعني نعم. أنا هنا قدمت اللطف لأنه اختياري، وبعيداً عن إحساس ساعات الناس تقدم الطيبة الزايدة خوفاً من خسارة الإنسان الآخر.
0: صحيح.
1: هنا هو يحسب حساب ردة الفعل.
0: صحيح، هذا المفهوم اللي أنا ذكرت لك إياه، وهذا صحيح هذا المفهوم. وعادة يعني دائماً الطيبة الزايدة، في قاعدة مهمة جداً لابد نوضحها، الطيبة الزايدة ما تحمي صاحبها أبداً أبداً أبداً نهائياً، وتتحول دائما بعض المرات الى من شيء، يعني يكون انسان طيب الى استنزاف مشاعر هذا الاخر او هذا اللي يقوم بالطيبه الزائده. فزي ما تفضلتي هذا هو المفهوم، ان نفرق بين اللطف الحقيقي والطيبه الزائده. صحيح،
1: نقدر نقول انه ممكن اللطف يتحول في بعض الاحيان من صفه جميله الى نقطه ضعف ونقطه استغلال من الاخرين.
0: طبعا صحيح، انت يتحول هذا الامر، اللطف يتحول نقطة ضعف عندما نكون في ثلاثة نقاط. اول واحد، عندما يفقد الانسان القدرة، في بعض الناس عنده يفقد القدرة على يضع حدود مع الاخر. اذا فقد الانسان انه يضع حدود مع الاخر، هنا هذه علامة اولى على انه بدا يفقد اللطف، يتحول لنقطة ضعف يتم استغلالها. كذلك دائما إذا رفض طلب معين شخص يشعر بالذنب، عندما تشعر بالذنب فعند رفضك لطلب من شخص آخر، هذه علامة ثانية تدل على أنك فقدت اللطف، صار عندك تحولت إلى تستغل في هذه النقطة. النقطة الثالثة، دائما يكرر التسامح مع الشخص الآخر، دائما يعني الشخص اللي أمامه يتسامح منه مع أنه هو يعني أذى. فهذه العلامات الثلاثة تجعل الإنسان يتحول من اللطف الموجود داخله والطيبة الجميلة إلى نقطة ضعف تستغل من الآخر.
1: أوكي، ثلاث نقاط أساسية أستاذ تركي، اللي هي عدم قول لا أو عدم رفض أي طلب من الأشخاص الآخرين. نعم. اثنين، الإحساس بالذنب عند رفض. صحيح. أو عدم المقدرة، يعني ساعات أنت مش على قولتهم مش عايز، انت مش قادر، فهنا برضو يحوشك لوم، يحوشك تأنيب ضمير انك كيف ما استطعت. والعلامة الثالثة اللي تفضلت فيها استاذ تركي، انه الانسان
0: يكرر التسامح
1: مع شخص مستمر بالخطأ.
0: نعم، طب هي المشكلة ما تكون المشكلة، يعني المشكلة ليست في ان تكون لطيفة، بل في ان بعض الناس يعتقد الاخر ان لطفك هذا الجميل حقوق مباحه، يعني انت لا انت لطيف، لا ما علي، انت حقك مباح، لازم تساعدني ولازم تخدمني. لا، هذا غير صحيح اطلاقا. فهذه الفكره والمفهوم ليس ان تكون لطيفا، النقطه المهمه جدا في بعض الناس او الاخر يعتقد انك انت اذا ما قدمت لهذا العمل انت غلطان. لا، هذا غير مقبول اطلاقا في مفهوم اللطف.
1: يعني نقدر نقول انه كلمه لا، وضع الحدود مع الأشخاص الآخرين، ما يتعارض مع كونك شخص لطيف؟
0: صحيح، طبعا أحيانا كلمة لا هي تعتبر يعني بالمفاهيم اللي تكلم عنها في مفهوم اللطف هي أكثر صدقا من كلمة نعم غير الصادقة. يعني بعض الناس يقول نعم هو غير صادق أو لا يستطيع بس يجامل الآخر، فلما تقول كلمة لا هذه أصدق مليون مرة من كلمة نعم اللي أنت غير صادق فيها أو لا تستطيع بس تجامل الآخر، تجامل الشخص اللي أمامك. طبعا احنا ممكن نغير هذا المفهوم، إذا أنت بتقول لا ممكن تقول له يعني أنا أقدر طلبك هذا ولكني أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا العمل أو بهذا الطلب. دائما ممكن تقول له والله أنا أحترم رأيك لكن هذا الأمر اللي تطلبه مني ما يناسبني ولا ما هو من أخلاقي، أيا كان يعني. وكذلك أنا أستطيع أن أساعدك في هذا الأمر اللي طلبته مني.

0: ولكن بطريقة أنا أشوف أنها هي المناسبة. دائما هذه المفاهيم لابد أن الإنسان عشان ما تتحول كلمة لا يعني عند بعض الناس يعتقد أنها هي أكثر صدقة من كلمة نعم.
1: أيوة وبعض لا تجي قاسية يعني خاصة إذا كان في مثلا طلب معين ويشعر الطرف الثاني أنك أنت تقدر عليه، هو متيقن أنك تقدر عليه، فتجي لا قاسية. فممكن إحنا نحور كلمة لا بأننا نغلفها، نلبسها يعني قرفتها، نخليها لا مبررة، أو نخليها اعتذار بدون ما نستخدم حتى لفظ لا، اللي هو يعني ممكن يخلي الناس تكش شوية من بعض.
0: هو بصفة عامة الحزم ليس قسوة، الحزم ليس قسوة، ولكن اللطف ليس ضعفا. لابد نفهم هذه المعادلة. يعني الحزم مو هو قسوة عندنا، يعني لما أقول لا ومهم لا هذا مين قساوة مني، ولكن في نفس الوقت اللطف اللي عندي أنا مو هو أنا مو ضعف عندي، أنا أستطيع أن أقول لا أو أغير المفهوم أو زي ما تفضلتي تغلف بشكل جميل ويفهمها الآخر على أن هذا الأمر أنا لا أستطيع أن أسوي لك إياه أو أفعل لك إياه إلا بشكل أنا أشوفه مناسب أو بطريقتي أنا المناسبة.
1: ليش أستاذ تركي كثير من الأشخاص يخاف أنه يبدو عليه القساوة نوعا ما إذا بدأ يدافع عن نفسه أو عن حدوده أو عن مستحقاته؟
0: لأن بعض الناس يخشى هذا الأمر، لأنه هو صار عنده الله يحفظك ربط القبول الاجتماعي، أساس أنا أصير مقبول اجتماعيا عند الآخر يجب أني أنا أتنازل. فبعض الناس يعني يدافع عن نفسه بهذا النقطة، فيخافون من أن يقول لهم الآخر عنهم أنك أنت تغيرت أو أنك صرت قاسيا أو ما تتلبي طلباتنا. هنا فيخافون من يقول، يعني الشخص الآخر يقول عنهم أنك تغيرت أو أنك تحسنت أو صرت قاسي. فهذا المفهوم هو اللي خلى الناس بعض الأشخاص يبدون قاسين عندما يدافعون عن أنفسهم، خوفا من أنه يقول أنت تغيرت أو أنك أنت صرت قاسي. لكن في الحقيقة الإنسان دائما عندما يحط لحد حدود صحية في التعامل مع الآخر قد يتغير انطباع بعض الناس عنه. يعني ماذا تعودوا عليك الناس اللي تقول دائما تقول أنا نعم نعم نعم، بس أحد المرات قلت لهم لا. فهنا بعض الناس يعني يتغير انطباع عنه إذا قال لا، وخاصة أولئك الذين اعتادوا أن يستفيدوا منك، فأنت هنا وضعت لهم حد مباشر، خلهم هم يعني في نهاية الأمر يعتقدوا ما يعتقدون، ولكن أنت اتخذت القرار الصحيح، ولا تخاف من رد فعلهم أنك أنت صرت قاسي أو ما صرت تنفع. هذا الأمر يرجع لهم، أنت اتخذت القرار الصحيح.
1: إذن المحافظة على الحدود بين الناس حتى لو ظنوا فيك أنك قاسي ما هي مشكلة، لكن الأهم أنك تكون واضح في حدودك وفي الأمور اللي تقبلها والأمور اللي لا تقبلها.
0: صحيح، حدد هذه الأمور، خليك واضح جدا جدا جدا، كن لطيفة في التعامل مع الآخر. الأمر أستطيع أنا أفعل لك إياه، نعم أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. والشخص الذي أمامي إذا قلت له لا في هذا الأمر واعتبرها قاسية مني، هذا أمر يرجع له، ليس لي أنا علاقة به بهذا الأمر.
1: أوكي، يعني وإحنا كلنا عارفين طبعا أستاذ تركي أن الحدود هذه متغيرة حسب المشاعر مع الأشخاص، حسب القرابة، حسب دائرة العلاقات. فبعض الأشخاص الحدود تكون جدا عريضة، وبعض الحدود لا تكون أقل أقل أقل. فكمال الإنسان هنا أنه يوازن في تعاملاته مع الآخرين بحيث أنه يعطي لكل مقام مقال ولكل شخص قيمته وقدره حسب الأقرب إلى النفس والروح. يعني ساعات الناس يكون في بينهم قرابة نسب ولكن ما يكون في بينهم قرابة مشاعر، فهنا الحدود تكون مختلفة.
0: صحيح، حتى بعض الناس يعني ممكن يقول لا لنفسه.
1: صحيح،
0: ممكن إنسان يقول لا لنفسه هو في أمر ما يريد أن يقوم به ويرى أن هذا الأمر يعني غير، يعني عنده القدرة يقول لا. فأنت لما عندك القدرة تقول لنفسك لا، فأنت عندك القدرة أنك تقول للآخر لا على حسب الأمر، يعني زي ما تفضلتي. صحيح،
1: جميل. ونتكلم عن أنفسنا، هنا يجيني سؤال، كيف نكون لطيفين مع الآخرين وبنفس الوقت ما نهمل احتياجاتنا ومشاعرنا، وزي ما قلت أستاذ تركي حدودنا، لأنه حتى إحنا بيننا وبين أنفسنا ساعات نضطر نقول لأنفسنا لا.
0: طبعا دائما

0: دائماً أنا أطلب من الآخر يعني يسأل نفسه. الإنسان يسأل نفسه عدة أسئلة على أساس يعني تبان عنده الصورة. أنا لما أحد يطلب مني هذا الأمر، هل أنا فعلا أبغى أسويه أو أريد أن أفعل به، أو أنا أخشى أن أرفض يعني، أو أن إذا رفضت بيزعلوا مني؟ فأسأل نفسي هل أنا أستطيع أو بأقوم بهذا العمل، أو أنا أريد فعلا، أو أنا أتمنى أن أخدمك، أو أني أنا بس
1: هو الشيء إرضاء لك أو خوفا من ردك.
0: نعم نعم نعم. كذلك دائما يعني ضع نفسك في دائرة اهتماماتك أنت، يعني حاول تضع نفسك، اسأل نفسك أنا هل أنا في دائرة اهتمام هذا الآخر؟ هل أنا فعلا هذا الشخص اللي بخدمه يحتاج مني أنا فقط، أو أنا هو الشخص يهتم بي؟ يعني ولو جيت يوم من الأيام وأنا طلبت منه طلب، هل بيرد علي؟ هل بيتجاوب معي؟ يعني طبعا بالقاعدة العامة ليس مطلوب أنك تختار بين نفسك وبين الآخرين. أوجد مساحة تكون فيها نسبة الاحترام بين اثنين متوازنة مثل ما لك عليك. فهذه من الأشياء اللي نحب أن نركز عليها، دائما يسأل نفسه هذه الأسئلة. ولكن أنا يعني حتى كذلك في مقولة جميلة، أنا ممكن أكون رحيما معك أو رحيم بك، ولكن لن أكون ظالم لنفسي. فهذه من الأشياء اللي يجب أن الإنسان يكون في عقله وفي فهمه. فرد على السؤال احفظت، أسأل نفسي هذه الأسئلة فيتبان معي حقيقة الأمر.
1: الناس أستاذ تركي، بعض الأشخاص اللي يجي على نفسه وخوفا من ردة فعل الأشخاص الآخرين ويبدي احتياجاتهم على نفسه ويخجل أو صعب عليه يقول لا، فيضغط على نفسه ويجي عليها، هل إحنا نقدر هنا نقول إنه هذا الشخص يحتاج إلى إعادة النظر بتقديره لذاته؟
0: صحيح نعم، يحتاج إنه يعيد في تقديره وفي تقدير ذاته. وطبعا المهم جدا إنه معيد النظر، مو معناته إني أنا أصبح يعني شديد أو
1: تحول إلى شرير.
0: إيه شرير أو شديد أو صلب، لا هي نعيد النظر في هذا الأمر، لأن دائما اللطف في الإنسان يحتاج الإنسان يكون حازم. لماذا؟ عشان يحمي اللطف اللي عنده، اللطف اللي الذي يعني موجود فيه. فهذه من الأشياء دائما أشياء جميلة تحتاج الإنسان يكون لها حماية، ولكن لابد أن يحميها بهدوء. دائما اللطف يعني إذا ما كنت حازم في هذا الأمر أو حميت اللطف اللي عندي، الناس يتمادون معي. وطبعا ممكن بعض الناس توصل عندهم يعني أن يكون هذا الإنسان منفرا للآخر، يعني يجعل هذا ينظر نظرة استعلاء عليه أو نظرة تهزئة هزءا به. فمهم جدا أن يكون الإنسان متوازن. القاعدة الرئيسية في أنك أنت تكون متوازن، يكون عندك قلب لطيف، قلب جميل، قلب أنيق راقي، وكذلك يكون عندك عقل يعني مدرك للأمور، واعي، فاهم الحياة، فاهم الدنيا، فاهم الأمور، فاهم قدراتك، فاهم واجباتك، ما لك وما عليك، وكذلك حدود واضحة. هذه كل الأمور في الحياة ليس في اللطف، كل مكان. يعني أنا إذا عندي هذه القواعد أنا أسميها المثلث الجميل في الإنسان يكون مرتاح، يكون عندي قلب لطيف، والله لطف جميل جدا جدا جدا، يعني لأن حتى اللطف يعني ذكر في القرآن في سبع آيات يعني، وكلمة ورقم سبع من أرقام جدا التي أسرارها عظيمة. فاللطف يجب أن الإنسان يكون لطيف في حياته. على فكرة ترى اللطف يعني يخليك أكثر سعادة ويفيد قلبك، ترى اللطف يخلي القلب في سعادة.
1: حلو، هذا إذا تطبق بمفهومه الصحي.
0: صحيح نعم نعم، إذا تطبق بمفهومه الصحيح يخلي الإنسان مبتسم، ترى يخلي البشرة جميلة، يخلي يعني علاقاتك رائعة. فأنت إذا كان قلبك لطيف وجميل وأنيق وعندك عقل واعي ومدرك للأمور وعندك حدود واضحة، فأنت على المسار. هذا يسمونه التوازن في العلاقات أو التوازن مع الآخر.
1: جميل جدا. النقطة الثالثة أستاذ تركي اللي أنت ذكرتها في النقاط اللي تخلينا كيف نعرف أنه إحنا أشخاص لطيفين أو أشخاص ضعفاء، كانت التسامح الزايد. لو نجي نتكلم عن موضوع التسامح، هل يمكن أن يكون التسامح سببا في استمرار تعرض الشخص للأذى؟
0: نعم، التسامح صحيح، التسامح الزائد نعم يعرض الإنسان إلى بعض الأذى، هذا كلام صحيح. طبعا نحن التسامح من الفضائل، فضيلة

0: فضيلة من فضائل الإنسان يتصف بها. ولكن التسامح ليس معناته أني أنا أعطي زي ما نقول يعني تصريح للآخر وخلاص كل ما سوى تسامح معه. لا، لابد يكون فيه هنا نهاية، لازم يكون فيه، لأن هذا حيكون علي أذى، أذى علي على نفسيتي وعلى شخصيتي. أنا ممكن أسامح الناس وهذا من الصفات الجميلة، عشان لا نفهم أن التسامح لا، أنا يمكن أن أسامح شخصا أخطأ في حقي أو شيء، ولكن في الوقت نفسه يعني أخذ قرار ما يكرر هذا السلوك معي أو هذا الأمر أو هذا الأمر اللي فعله معي. لابد أني أفرق أني أنا أسامحك على ما فعلت، وأن أسمح لك أو لن أسمح لك بأن تقوم بهذا الأمر أخرى. أنا سامحتك يا أخي الكريم، ولكن لن أسمح أن يتكرر هذا الأمر معي. هنا توازن. إذن التسامح فضيلة يجب أن نفهمها بهذا المفهوم.
1: ونرجع يعني دائما نقول التسامح بين قوسين الصحي.
0: صحيح، التسامح الصحي زي ما قلنا يكون الإنسان بعقل واعي ومدرك، لأنك أنت إذا تسامحت بإرادتك وبوعيك وبإدراكك حينعكس على نفسيتك وعلى صحتك. ولكن لا أتسامح مع الآخر فقط لمجرد سامحته، يجب أني أضع حد عشان تكون أنا متوازن في العلاقة ومتوازن في فهمي لهذا الأمر. سامحت فلان، سامحتك يا أستاذ أي شخص أمامي، ولكن يجب علي أني أنا أقول له والله هذا الأمر وهذا الفعل لا يتكرر منك مرة أخرى، لأني لا أسمح لك، أو نعطيه كلمة لن أسمح أو لن أتنازل. فهذه الكلمة بحد ذاتها توصل مفهوم للآخر أنك أنت ماخذ قرار لن يتكرر هذا الأمر معك مرة أخرى.
1: إذا التسامح يكون بشكل صحي، ويعني للأسف أنه بعض الأشخاص ممكن يفسر التسامح المتكرر على نفس الأذى أو نفس الأخطاء هو نوع من الضعف، فهنا إحنا رح ندخل في دوامة إثبات أني أنا ماني ضعيف. فمن البداية الواحد يكون واضح في حدوده وفي استحقاقه لأشياء معينة، يكون واضح فيها برضو مع الناس، مو غلط. طيب
0: استاذ، عفوا مقاطعتك، هو طبعا زي ما تفضلتي التسامح، إذا تسامحت من الآخر بدون ما أوضح له نقطة أو عدم تكرار هذا الفعل، هنا يتحول إلى ضعف، هنا يصير ضعيف. يعني إنسان أنا اسمحوا لي، أعذرني، ما قدرت، والله حاولت، والله، هذه يجعل الإنسان الآخر يشعر أنك ضعيف خلاص يعني، وحتى ما يمكن ما يحترمك بعظم الأحوال. ولكن لا، أنا زي ما ذكر التسامح فضيلة أو التسامح الصحي مطلوب، ولكن أنا يعني أستطيع أن أسامحك على فعل هذا الشيء، ولكن يجب أن يفهم هذا النقطة، لن أسمح لك أن تكرر هذا الأمر. هنا حيشعر أنك أنت إنسان واضح وإنسان قوي ومتخذ قرار وليس ضعفا في علاقتك معه.
1: طيب هل تعتقد أستاذ تركي أن بعض الأشخاص تجردت من الطيبة والإنسانية وصارت تخاف أصلاً أنها تكون ضمن قائمة الناس الطيبين، خوفاً من استغلال الآخرين لها، أو خوفاً من أنها يعني ممكن بعض الناس تسمي الطيبة أو اللطافة غباء؟ عفواً على هذا التعبير، ولكن هل نقدر نقول أنه فعلاً في ناس بدأت تخاف من الطيبة، تخاف من الإنسانية علشان ما تتحول إلى مستغلة؟
0: صحيح، في بعض الناس طبعا من إذا مروا بتجارب يعني مرة أو مريرة زي ما نقول، فتخليهم يربطون الطيبة بالألم، فدائما أو الاستغلال زي ما تفضلتي، فينتقلون من الطيبة الغير الواعية إلى القسوة الدفاعية. فهذه جملة يعني لابد نوضحها، فينتقل من الطيبة الغير واعية إلى القسوة الدفاعية. طبعا الحل هنا أو الفكرة أننا لابد أنا أن أفهم أني أنا إنسان، لا يعني ليس من مطلوب مني أن أفقد إنسانيتي، إنسانيتي التي خلقني الله عليها. ولكن أنا دائما في قاعدة يعني مهمة جدا، أنا بكون طيب مع الجميع مهما حدث، هذه قاعدة أنا اتخذتها حتى أنا على المستوى الشخصي، أنا بكون طيب مع الجميع مهما حدث، ولكن أختار الشخص الذي أمنحه وقتي وثقتي وحدودي. لابد تكون هذه الأمور عشان يعني إذا كان عندي الأمر متاح زي ما نقوله أو مباح، هنا زي ما تنتقل هذه الطيبة إلى قسوة، وبالتالي تصير أنت مدافع وتصير عنيف مع الآخر. إذا أنا أكون إنسان مع الجميع، وحنا إن شاء الله كلنا كذلك، ولكن أنا سوف أختار الأشخاص اللي أنا أعطيهم ثقتي وأعطيهم وقتي وحدودي وأوضح لهم متى أنا أقول نعم ومتى أقول لا.
1: طيب أستاذ تركي، إحنا نتكلم عن الطيبة وعن الحدود وعن التعامل، كيف أتعامل مع شخص، ما راح أقول لك عادي أو عابر أو زميل، لا أنا حقول كيف أتعامل مع شخص قريب ومستمر باستغلال طيبتي بشكل مستمر. صعب أني أقول لهذا الإنسان لا، وصعب أني أبعده، يعني صعب أني أصده ومستمر هو باستغلال الطيبة، كيف ممكن أتعامل مع شخص زي كذا؟
0: طبعا الشخصية هذه ما تكفي أو ليس مطلوب أني أنا أشرح له ما أعاني منه أو أشرح له مشاعري في كل مرة أو كل مرة ألتقي به. المطلوب مني أن أغير طريقة التعامل معه، وهذه من الأشياء المهمة جدا. أول شيء من طرق التعامل مع هذا الشخص يعني أني أحط له حد، أضع حد واضح وصريح معه وأعبر عن هذا الحد بهدوء وأقول أنا هذا حدود وضعتها وأشرحها له وأطبقها معه، لأنك أنت إذا وضعت الحد ولم تشرح له ولم تطبق له فأنت هنا سوف يعني تكون بشخصية أمام الشخص هذا يعني هزيلة صراحة يعني. طبعا خلينا ناخذ أبعد شوية، إذا كان هو هذا الشخص استمر في التجاوزات أو استمر باستغلال طيبتنا يعني نقلل من التواصل معه أو نحاول نتجنبه، لأنه هو ما وصلت له الرسالة بصورة واضحة أو ما فهم ماذا أنا أريد. طبعا دائما الحدود التي اللي ما فيها تصرف تصبح دائما مجرد أمنيات عند الإنسان، يتمنى أنه حاول يرد عليه، يتمنى أنه ودي أنا قلت له هذا المعلومة، فلا أنا ما أبغاها أمنيات، أنا أبغاها تطبيق عملي وتوضح لهذا الشخص اللي يستغل طيبتك بشكل متكرر بهذه الأمور. فأوش نحط له حد واضح ونشرح له بهدوء وأطبق هذا الحد، أقول له من اليوم ترى 1 2 3 4. إذا استمر بالتجاوز، استمر أنه ما فهم الرسالة، يعني نقلل صراحة، لأنه هو يمتص من قدراتك ومن وعيك ومن طاقتك بشكل مزعج يعني، فأنت تفقد كثير من هذا الأمر، فأنا أقلل التواصل معه، وبالتالي أنا وضعت حد لهذا الشخص اللي يستغل طيبتنا بشكل متكرر.
1: طيب أستاذ تركي، في علاقة واضحة بين الثقة بالنفس والقدرة على وضع الحدود مع الآخرين؟
0: طبعا في علاقة قوية جدا بين الثقة بالنفس والقدرة على وضع حدود، هذه علاقة قوية جدا أساسا. دائما الشخص الواثق قيمته ما تعتمد على أرضاء الآخرين، هذه قاعدة مهمة جدا. الإنسان يثق في نفسه عنده يعني معلومة أو يعرف أن قيمته ما تعتمد على أرضاء الآخرين. أنا لما أرضى الآخرين أنا أصير لي قيمة؟ لا، هذا غير صحيح. دائما أستطيع أن أقول لا دون أن أشعر أن هذا أنه شخص سيء الذي أمامي، أنا أقول لا، لا أستطيع. ودائما يعني ما في خوف عندي من هذا الأمر، وممكن أنسحب من أي علاقة مؤذية معي، حتى لو في العمل، حتى على من الأقارب، حتى من الزملاء، دون أن أخسر قيمتي أنا أو قيمته هو. فمهم جدا أني أنا تكون هذه الأمور واضحة، هي علاقة صحيح قوية. الثقة بالنفس دائما في علاقة أو في مفهوم الثقة بالنفس، أنا أحترمك ولكني أحترم نفسي كذلك، هذه مهم جدا، لابد أن الإنسان تكون في عقله حاضرة في مفهومه، أنا أحترمك لكني أنا أحترم نفسي كذلك، أنا كمان عندي مشاعر وعندي شعور وعندي ثقة بنفسي وعندي قدرات وعندي. فمهم جدا أني أنا أحترمك على عيني وراسي أخي الكريم، ولكن أنا أحترم نفسي كما أحترمك. فهي العلاقة بينهم جدا قوية بين الثقة بالنفس ووضع الحدود.
1: جميل جدا أستاذ تركي. آخر سؤال بقول لك، إيش هي النصيحة اللي حاب تقدمها للشخص اللي يحس أنه طيبته الزايدة تخليه يتنازل عن حقوقه ويسمح للآخرين باستغلاله؟
0: والله أنا أقول هذا الشخص صديقي وعزيزي وأخي الكريم وأختي الكريمة، لا تتخلى عن طيبتك، لا تتخلى عن طيبتك، بل طور هذه الطيبة اللي أنت موجود اللي الله أعطاك إياها. يعني زي ما قلنا إحنا في منتصف الحديث، تحول إنسان إلى إنسان يعني يتخلى عن الطيبة. لا تتخلى عن طيبتك، طور هذه الطيبة اللي فيك وحسنها ورتبها واجعلها قيمة مضافة عندك. لا تخلي تجاه

0: يعني التجارب السيئة تتحولك إلى شخص قاسي، يعني دائما التجارب السيئة تخلي الإنسان يعني يفتقد إلى الثقة بالناس ويفتقد الناس كلهم سيئين. لا خليها دائما يعني مهمة، التجارب هذه حولها ما تحولك إلى شخص قاسي، وفي نفس الوقت ما تخلي طيبتك يعني مشتبهة عند الآخر. يعني هي معادلة، يجب على الإنسان أن تعلم متى تقول كلمة لا دون ما تشعر بذنب. بعض الناس كلمة لا عندها يعني يمكن ذلك الليلة ما ينوم، لأن أنا قال أحد أصدقائه، فلا أنا أقول كلمة لا بدون ما أشعر بذنب، أساعد الآخر من غير ما استنزاف طاقتي، أتسامح يعني مع الشخص دون ما أخليه في المكانة نفسها إذا تكرر هذا الأمر. يعني أحب الآخرين، أنا ناس أحب الآخرين وأحب الناس، هذا من الطيب فيني من اللطف فيني، ولكن لا أهمل نفسي ولا أجعل نفسي يعني زي ما نقول يعني ممر للآخر. لا، هذا الكلام مهم جدا أننا نفهم هذا الأمر. دائما الإنسان الطيب ليس هو الذي يسمح للآخرين بأن يؤذوه، الإنسان الطيب ليس هو الذي يسمح للآخرين بأن يؤذوه، بل هو الذي يستطيع أن يحمي نفسه دون أن يفقد إنسانيته.
1: الله.
0: بعض الناس زي ما ذكرنا حنا بداية الحديث مع الألم ومع الزعل كذا يفقد إنسانيته، لا، أنا دائما الإنسان الطيب هو اللي يسمح لآخرين يعني ما يسمح لهم بأن يؤذوه، بل يستطيع أن يحمي نفسه دون أن يفقد إنسانيته. وهذه معادلة مهمة جدا، يعني لأن دائما اللطف مع الحزم وأكررها، اللطف مع الحزم تعطي شخصية ناضجة ومحترمة وقوية.
1: جميل جدا، يعني قمة التوازن النفسي، نضع الحدود، نبين الممنوعات المحظورات عندنا، نعبر عن شخصيتنا عن هويتنا بشكل واضح وصريح، وهذا شيء يفترض أنه ما يسبب مشاكل مع أحد.
0: نعم، لابد أن تكون إنسان متوازن، يعني دائما يعني لأنه اللطف بلا حدود، يعني اللطف اللي زي ما نقول إحنا مفتوح، هذا يسبب لك استنزاف
1: صح
0: للمشاعر والطاقة ونفسك ونفسيتك، يعني توصل مرحلة نسأل الله السلامة. والحزم بلا لطف يعتبر يعني زي ما ذكرنا يعني قسوة، الحزم بلا لطف يعتبر قسوة على الآخر. فأنت عشان تصير عندك المعادلة متوازنة، اللطف مع الحزم، يعني أنت تكون لطيف وكن حازم، في نهاية الأمر أنت هتكون شخصية ناضجة ومحترمة، والآخر يحترمك، وأنت عارف حدودك وعارف متى تقول لا للآخر وتشرح له عند الآخر ومن غير ما يؤثر عليك. فإذا هي معادلة بسيطة جدا، يعني كن لطيفا ولكن مع الحزم الذي يجعلك شخصية ناضجة ومحترمة.
1: جميل جدا أستاذ تركي، اسمح لي ننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ.
0: تفضلي.
1: طبعا في فقرة صح أو خطأ أنا أحتاج منك التنويه على إذا كانت الجملة صحيحة بكلمة صحيحة، وإذا كانت خاطئة بكلمة خاطئة. التسامح مع الآخرين لا يعني بالضرورة السماح لهم بتكرار نفس السلوك المؤذي.
0: صح، يمكن الإنسان طبعا أنا أشرح أنا ولا يكتشف كلمة صح.
1: لا أكيد، إذا حاب تشرح أكيد يعني
0: طبعا هذه الجملة صحيحة، يمكن الإنسان أن يسامح وفي الوقت نفسه يضع حد لعدم تكرار هذا الأذى.
1: حلو، يعني التسامح مع الآخرين لا يعني بالضرورة أننا نسمح لهم بتكرار الخطأ، بل نضع حدود زي ما كثير أنت يعني أكدت لنا على هذا الموضوع خلال اللقاء.
0: صحيح.
1: صح أم خطأ، الشخص الذي يخشى رفض الآخرين قد يستخدم اللطف أحياناً لتجنب المواجهة وكسب القبول؟
0: صحيح، هذا جملة صحيحة، لأن في بعض يعني قد يتحول اللطف هنا إلى وسيلة لإرضاء الآخرين بدل ما نعبر عن رأيه، فهذه الجملة صحيحة.
1: جميل جدا، كلما كان الإنسان أكثر لطفاً كلما كان يتنازل عن حقوقه أكثر.
0: لا، هذه الجملة خطأ. اللطف لا يعني التنازل عن الحقوق، اللطف لا يعني التنازل عن الحقوق، أي إنسان يستطيع أن يكون لطيفا وحازما في الوقت نفسه.
1: جميل جدا، بعض الأشخاص يمكن أستاذ تركي بعد فترة من العشرة أو الميانة واللطفك الدائم الدائم الدائم تصير الأشياء اللي أنت تعتبر لطافة منك واجبة عليك.

0: ذكرنا احنا هو بعض الناس يعتقد هذا خلص. الامر فانت لابد تكون تحط لك حد واضح، وزي ما ذكرت لك تكون عندك حدود واضحه جدا، لطيف معك ولكن في حزم. انا اليوم ما بقول لك لا، المره الاولى قلت نعم والمره الثانيه وجاك مشاعر او شعور ان الشخص هذا يستغلك او يستنزفك، لا هنا يجب ان اقول له لا اساس يعني يفهم هذا الامر. فما نترك الامور مفتوحه صفة عامة ولا نقلق الباب بصفة عامة، يعني نكون لطيفين مع حزم بسيط، متى أقول لا ومتى أقول نعم. والأهم من هذا الأمر أنا لما أفعل الشيء لأني أنا أريد أن أساعدك أو أريد أن أعمل، وليس أنا أحب هذا الأمر، أحب الأجر يكون لي. فطبعا الأجر إن شاء الله بيوصل للجميع، بس يجب أن يفهم هو وأفهم أنا أن هذا العمل اللي بقوم به علشاني أنا، فبالتالي ليس لك، لأن إذا أعتقد أن أنت تخدمه فهنا المرة القادمة بيزعل منك إذا قلت لا لا.
1: أيوة. طيب كيف أستاذ تركي كيف ممكن يكون اللطف قوة؟
0: أنا لما أضع لحد اللطف يكون عندي قوة، زي ما قلت لك يعني اللطف إذا كان ما له حدود يصير استنزاف علي، يصير يعني مشكلة كبيرة. والحزم عندي لازم يكون يعني عندي حزم، غير لطح يكون قسوة. فأنا أعرف متى أقول لا وأعرف متى أقول نعم، فمهمة جدا تكون عندي شخصية واضحة جدا، شخصيتي ناضجة ومحترمة، أني أنا أعرف متى أقول نعم ومتى أقول لا. فهذه هي جزئية مهمة جدا أساس يعني ما يصير أنا عندي الإنسان عنده قسوة، أو الإنسان يقول والله هذا الإنسان يعني عنده طيبة زائد ويستغل بهذا الأمر.
1: يمكن بعض الأشخاص طول وقته قاسي، فلما يعني يسوي أي حاجة لطيفة تلقى الناس كلها إيش تتداولها، يعني في مجتمعات مثلاً ينبسطون كأنه عمل إنجاز.
0: أيوة طبعاً هنا زي ما تفضلتي في بعض الناس يعني يكون قاسي جداً، ولما يطلب منه أحد وشيء فهو يعني إحنا لا ندخل في النوايا، قد يكون هذا الشخص القاسي لما عمل هذا الأمر يعني يرجو يعني خدمة أو مقابل لها في المستقبل. ولكن اللطف مسموح جدا ومتاح، يجب على الإنسان، وأنا والله دائما أقول هذه الجملة، يجب على الإنسان يكون لطيفا، لأن اللطف يعني الله سبحانه وتعالى لطيف، فيجب على الإنسان يكون لطيفا في تعامله. واللطف ترى ليس التعامل مع الآخر، يعني ممكن اللطف أكون أنا مع نفسي لما أكون مع الطيور، مع أي شيء في الكون هذا ربي خلقه أكون لطيف. اللطف جميل جدا، ولكن زي ما ذكرنا يعني لابد يكون الإنسان عنده الوعي والإدراك بأن اللطف هذا لا يستغل ولا يستنزف مني طاقتي، ولا يجعلني أنا دائما كل من يأتي يطلب مني نعم نعم نعم، وبالتالي أنا فقدت لطفي وفقدت الأجر اللي بحصل عليه وأصير قاسي القلب. فلا، اللطف مطلوب، وزي ما ذكرت لك أستاذ فاضل ترى اللطف والله العظيم له أثر جدا جدا على الإنسان نفسه، يعني حتى إذا سمحتي لي يعني في بعض اللطف يعني مفيد للقلب، لأن اللطف الإنسان إذا قدم خدمة لطيفة للآخر وشعر بالراحة، هرمون الأكسوستسين هذا هرمون للقلب يوسع الشرايين فيجعل الإنسان في راحة نفسية مفيد للقلب، ترى هذا كلام علمي ومثبت. كذلك دائما الإنسان لطيف الجميل مبتسم اللي ذو الوجه المنير سبحان الله العظيم، يعني فيها طاقة إيجابية، شاب مرتب يعني علاقات
1: سبحان الله. أيوة ويصير يصير له قبول عند الناس،
0: قبول عند الآخر، يعني يحسن العلاقات مع الناس بشكل ما يتخيلها. أهم نقطة أن الإنسان يجب أن يدرك وبوعي اللطف هذا، كلنا الله سبحانه وتعالى أن الله لطيف خبير، يعني أنت نقطة على السطر، فأنت كل لطيف، لما تكون لطيف زي ما قلنا لا تكون يعني لطيف لأقصى درجة فتستنزف، ولا تكون قاسي فتكون يعني قضية أنت في غنى عنها.
1: صحيح، لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر.
0: صحيح.
1: أستاذ تركي لو أنا حأسس ابني على أول خطوة أقول له اللطف ولا أقول له حدودك الخاصة وأعلمه كيف يستخدم كلمة لا، أيهما أولى
0: وأهم؟ لمين؟
1: للطفل.
0: للطفل لا طبعا لازم هو الطفل أو الشاب الصغير هذا لازم نوضح له نقطة مهمة جدا، نشرح له اللطف ما هو مفهوم اللطف يعني.

0: يعني. على فكرة ترى اللطف ممكن أن ناس يسوي أفعال وأعمال ما يدر أن هذه من اللطف. الابتسامة لما يشوف عصفور، لما أي شيء، هذه كلها من اللطف. فيجب حنا نوضح لها أنك أنت لما تسوي حاجة هذا لطف، ونفرق له بين أنك أنت يتعود عليه تقول لا أو تقول نعم. ففي على مقدار قوتك وعلى مقدار فهمك نشرح له بهدوء وبصورة واضحة جدا، ممكن نعطيه أمثلة أو تطبيقات عملية نوضح له هذا الأمر.
1: حلو، يعني يعني نعلمه الثنتين في نفس الوقت،
0: نعم نعم، لابد أنه يفهم الحلو. يعني يفهم أن اللطف هذا في هذا نتائجه، والقسوة أو يعني العكس من هذا الأمر أو نسميه إحنا الطيبة الزائدة، ترى هذه نتائجها 1 2 3 4. أنت يجب أن تكون عندك اللطف بصورة جدا رائعة، والمقابل لا يكون عندك الطيبة الزائدة هذه، أنك أنت حتستغل استغلال. ترى كثير كثير من المشاكل نسأل الله العفو والعافية من دراسات يعني النفسية يكون سببها الطيبة الزائدة. فإنسان يكون طيب طيب طيب معناه، وفجأة الآخر يعني ينسحب أو أنه يرد رد عليه مزعج، فبالتالي يشعر بالألم والقسوة، فيتحول يعني يشعر بالإحباط، فيكون عنده أشكالية كبرى. نسأل الله أن يحفظ الجميع.
1: اللهم أمين. أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك.
0: الله يعطيك العافية أستاذة هند، وبارك الله في جهدك، ونفع الله بك البلاد والعباد، واستودعناك الله جميعا.
1: فقرة ببساطة. الطيبة صفة جميلة، لكن لما تزيد عن حدها تخلي الإنسان يتنازل عن حقوقه ويتحمل ما لا يرضيه خوفا من إزعاج الآخرين. كيف نحافظ على طيبتنا بدون ما نتحول إلى ناس ضعيفة؟ 4 خطوات للتعامل مع الطيبة الزائدة. 1. تعلم قول لا. ارفض ما لا يناسبك دون الشعور بالذنب. 2. ضع حدودا واضحة لا تسمح للآخرين باستغلال طيبتك. 3. اهتم بنفسك، احتياجاتك مشاعرك مهمة مثل احتياجات الآخرين. 4. كن طيبا بوعي، ساعد الآخرين عندما تستطيع دون أن يكون ذلك على حساب راحتك وحقوقك. في الختام، الطيبة لا تعني أن نسمح للآخرين يتجاوزوا حدودهم. كن طيباً لكن كن واعياً بحدودك. القوة الحقيقية أن تحافظ على قلبك الطيب وتحمي نفسك في الوقت نفسه. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار مسار.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا وسمي بصاهود

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جداراً ولا مدفعاً فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهوت العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العالم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. لم تكن الفنون البصرية نتاج ترف فكري أو ممارسة جمالية عابرة، بل نشأت بوصفها حاجة إنسانية أصيلة رافقت الإنسان منذ بداياته وحتى الآن. انبثقت الصورة من الغريزة الأولى للإنسان في التعبير عن الخوف والفرح والبقاء. كانت الخطوط البدائية على جدران الكهوف فعلا فطريا لا يخضع لقواعد أو مدارس، بل يعكس رغبة داخلية في تثبيت اللحظة وتسجيل التجربة.
3: يعرف الجميع أن الصورة يعني سبقت الكلمة، نعرف جميعا ما هو موجود في الكهوف، وكانت هي لغة التخاطب في مر العصور القديمة، يعني عشرات الآلاف من السنوات التي كان يستفيد منها الإنسان في نقل الأخبار ونقل الأحداث. كان الإنسان يعبر بهذا الرسم والنقش

0: بهذه اللغة، وتختلف من مناطق إلى مناطق. ويمكن سمعنا مؤخرا أن هناك اكتشافات لبعض الرموز وبعض الكتابات التي تدل على رسومات أعزكم الله لحيوانات معينة، وبعض المرات يكتشفون أن هناك في هذه المنطقة أسود، وهناك أفئة، وهناك ذهاب، وهناك وهكذا، وهناك حروب، وهناك يعني تدرس هذه الصور البسيطة إلى أنها عبارة عن تبادل خبرات وتبادل لغة. اللغة هذه كانت طبعا تحتاج ترجمة من مكان لمكان، وكان هناك من يختص في هذه الجمال.
1: تميزت الصورة منذ نشأتها بقدرتها الفائقة على الوصول المباشر إلى الوعي الإنساني، فالفهم البصري أسرع من الكلمة وأكثر رسوخا في الذاكرة، لهذا أصبحت الصورة أداة تأثير قوية قادرة على نقل المعنى وإثارة الشعور وتوحيد الفكرة دون حاجة إلى شرح أو تفسير مطول.
0: معروف أن الصورة المميزة هي دائما تعرف بالفهم الفوري، والصورة لا تقرأ، بل نستطيع أن نقول أنها يعني تحس، ولهذا ردة الفعل تجاهها مباشرة جدا، وهي تتعامل مع أحد الحواس وهي حاسة البصر. ومعروف أن حاسة البصر يتلقى التعليم الإنسان ب 83% من بقية الحواس، وهذا يعني دراسة علمية تحقق هذا بحكم اختصاصي في الوسائل التعليمية المتعددة ومعرفتي بفسيولوجية المخ لترجمة هذه العمليات. فمعناها أن الصورة لا تفسر، ولذلك دائما نقول يعني يستفاد منها في الإعلام وفي التعليم وفي الإعلان أيضا.
1: مع نشوء الحضارات تحول الفن البصري إلى ركيزة أساسية في بناء الهوية الثقافية، تجلى ذلك في العمارة والنقوش والرموز والجداريات التي لم تكن مجرد مظاهر جمالية بل تعبيرا عن القيم والمعتقدات والنظام الاجتماعي. أصبح الفن وسيلة لإعلان الوجود الحضاري وتأكيد الخصوصية الثقافية وتخليد المنجز الإنساني.
0: الحضارات دائما نقول أنها تعرف بما خلفته بصريا أكثر من الكتب، يعني الكتب لابد أن يكون الإنسان مثقف ويزور المكتبات ويدور على المتاحف وغيرها، بينما الحضارة الموجودة من العمارة، من الزخرفة، من الألوان، من الألبسة، يعني تشكل الحقيقة هذه ذاكرة للشعوب. ومعروف أن الهوية البصرية ليست شكلا فقط، بل أيضا إحساس وانتماء. دائما نتكلم عن موضوع أهمية التأصيل في مسألة الالتزام في الألوان والهوية والزخرفة، ويمكن تطرق لها إن شاء الله في المحاور القادمة.
1: أدى الفن البصري دور الذاكرة الحية للشعوب، فحفظ تاريخها وطقوسها وانتصاراتها وتحولاتها. لم تعد الهوية مجرد رموز ثابتة، بل شعورا عميقا بالانتماء يتجدد ذلك من خلال الصورة. وهكذا أصبحت الفنون البصرية جسرا بين الماضي والحاضر، تحفظ الذاكرة منه الكثير وتغذي الإحساس بالذات الجماعية.
0: أكيد يعني الأعمال المرتبطة بالهوية الحقيقة أنها تعيش فترة طويلة في الذاكرة، لذلك هذا يعني مهم جدا. ونعرف أن حرص دائما الجهات أو الدول حرصها على تأصيل مسألة الهوية الشعبية، الهوية التراثية، الهوية الوطنية، كل هذه لها دور في هذا الوقت، علما أن هناك نوع من نقدر نقول عنه المقاومة لوجود العالمية أو العولمة نسميها حنا، التي أصبح الآن الشباب والبنات الآن جزء لا يتجزأ من العالم، ومشاهدة مثلا نقدر نقول عنه الآن الزخم والكم الهائل من العناصر البصرية، نستطيع أن نقول أنها ممكن أن تنازع أو تنافس الهوية الخاصة أو الهوية الأصيلة، وهذا يشكل لا نستطيع أن نقول خطورة، بل أن لابد أن يكون هناك ردة فعل جيدة من قبل المسؤولين ومن قبل الفنانين والمثقفين في تأصيل أو إرجاع إرجاع الناس إلى الأصالة في هذا الفن، حيث أننا نرى أن

0: الهوية الصادقة نشعر بها وتتركز لدينا في ذاكرتنا البصرية.
1: شهد الوعي الجمالي تحولات عميقة منذ عصر النهضة، حيث التقت الفنون بالعلم والفلسفة وبرز الاهتمام بالإنسان بوصفه مركزا للصورة، ثم جاءت الحداثة لتكسر القوالب الكلاسيكية وتنقل الفن من محاكاة الواقع إلى تفسيره.
0: دائما لما نقرأ في التاريخ نجد أن في عصور النهضة يعني نقل الفن، عصر النهضة طبعا انطلق بعدما أصبح الفن عبارة عن قانون أو قواعد تدرس، وكان في السابق هو عبارة عن حاجة واحتياج لنقل المعلومة، نقل الفكرة، نقل الأحداث وغيره. بينما في عصر النهضة نقل الفن من العفوية إلى شيء نسميه حنا الوعي، يعني ظهر مثلا مفهوم التوازن، ظهر مفهوم النسب والتناسب، ظهر شيء يسمونه الانسجام البصري، وكان له دور كبير مثلا فناني عصر النهضة حينما يعني نقرأ عن مثلا ليوناردو دافنشي، مايكل أنجلو وغيره من الفنانين، وأيضا دور أيضا الفن الإسلامي الذي يعني كان في إيجاد الزخرفة الإسلامية والتجريد وغيره من تأصيل الجمال، وأن هناك نوع من اللي نقول عنده أنه أصبح الجمال يفهم أو مفهوم يفهم وليس إحساس فقط، يعني ما في إحساس عشوائي، ما في شيء اسمه عشوائي، يعني العين البشرية تميل دائما للأشياء المتوازنة، الأشياء الواضحة، الأشياء المتزنة الجميلة.
1: مع تطور التجربة الفنية لم تعد الكثافة البصرية معيارا للقيمة، بل ظهرت البساطة بوصفها علامة نضج، اختزال الشكل ووضوح الفكرة وقوة الرسالة، لذلك أصبحت سمات أساسية في الفنون البصرية المعاصرة، فالبساطة لم تعد نقصا بل تعبيرا واعيا عن عمق الرؤية وصفاء الفكرة.
0: الآن الإنسان حينما يشاهد مثلا الأعمال اللي نسميها حنا الواقعية أو الأعمال الصريحة تكون مشاهدتها لفترة وجيزة ونقدر نقول أنا مختصرة، يعني ما يستمتع فيها بامتداد، بينما الآن الفن التجريدي هو عبارة عن تبسيط الفن، هو عبارة عن نضج. دائما نتكلم ويمكن تكلمت في بعض الوسائل التواصل الاجتماعي حول الفن التجريدي ليس عبثا، إنما هو فن أصبح يطلق أو يحول العناصر الأساسية والواقعية لعناصر نسميها حنا مجردة، استطاع أن يبسط العنصر البصري من كونه حقيقي وواقعي إلى جزء عبارة عن حركة ومثل المثلث والمربع والدائرة، حينما نعبر عن الشجرة يستطيع أن يعبر عنها مثلا بدائرة وخط ويشكل لها من ألوان. فالبساطة اليوم يعني هي نضج بصري لا تقليل في شأن الفن، سبحان الله العظيم، يعني الذوق يمشي بمراحل حتى يكتمل ثم يبنى مع الوقت ويظهر لنا، يعني كل فترة يظهر لنا عنصر جديد من الفن، والفن جميل جدا أستاذ غافر، والدخول فيه والتعمق يجعل منا نأخذ مفاتيح الجمال ومفاتيح التذوق، والتذوق للجميع وليس للمختصين. ترى
1: في العصر الحديث انتقلت الفنون البصرية بقوة إلى فضاء العلامات التجارية والهوية المؤسسية، أصبحت الصورة عنصرا حاسما في بناء الثقة وترسيخ الانطباع وخلق العلاقة بين الفرد والمنتج أو الجهة. لم تعد الهوية البصرية مجرد شعار أو لون، بل نظاما متكاملا يعكس القيم والرؤية ويصنع التميز.
0: والله الحديث عن هذا الأمر حديث الحقيقة مهم جدا، حيث أن الهوية البصرية، خلنا نقول العلامة التجارية، العلامة التجارية تشكل أمرا مهما جدا، لأنها أمام الجميع وأمام حياة الجميع. يعني الآن تحول الفن يعني من كونه في معرض إلى كونه في سوق، الآن موجود على العلب، موجود على الكراتين، موجود على الألبسة، موجود على لوحات الشوارع، لوحات الإعلانات. فالعلامة التجارية يعني تجربة لابد أن تكون متكاملة وليست شعار فقط. يمكن بعض الجهات لما أحد العملاء يأتينا ويقول يريد شعار فقط، يعني الحقيقة أقول له بكلمة مختصرة، الشعار فقط هو مجرد ختمك، أما

0: الهوية البصرية هي عبارة عن الطابع العام الخاص فيك من نقوص وأرضيات وألوان، عبارة عن هوية، يعني كيان متكامل سواء للشركة أو للمؤسسة الحكومية أو الأهلية أو التجارية أو الشخصية. ترى على فكرة يعني هناك برضو هوية شخصية، إنما يكون لك حساب خاص أو هوية خاصة لابد أن تنتبه لهذا الأمر. والصورة أو الهوية البصرية تعكس القيم قبل أن تشرحها بالكلمات. يعني
1: تطورت الهوية البصرية لتتحول من شكل ثابت إلى تجربة متكاملة يعيشها المتلقي من خلال التفاعل والانغماس والشعور، كلها عناصر أصبحت جزءا من التصميم البصري، فلم يعد المتلقي مشاهدا فقط بل مشاركا في التجربة من خلال تفاعله مع الصورة، ويعيد إنتاج معناها داخليا
0: على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد. ونقدر نقول عنه العملاء، حينما نقول لما تكون هوية ناجحة معناها أن تكون عملية يعني تولد الثقة لدى العميل، لدى الشعوب، لدى الناس كلهم. يعني خلينا نتكلم مثلا، خلينا نقول عن مثلا هوية لون الخزامة الذي يعني أطلق يعني للسجاد، يعني اللون البنفسجي الجميل للخزامة حينما أطلق واعتمد عندنا في السعودية، يعني هذا أحد نقدر نقول عنه التذوق العالي اللي وصل لنا الحقيقة من جمال الخزامة وتاريخ الخزامة وأنه ينبت في أرضنا، ويعني قصة طويلة، بينما هو لون وأصبح هوية تدرس وتعلم من قيمة تولد الطمأنينة الاحتراف، وأيضا العلامة الصادقة دائما نقول تحب قبل أن تسوق. يعني دائما يعني حنا حبيناها قبل ما نبدأ نسوقها، يعني سواء في اللون أو الشكل أو العنصر.
1: أحدث التحول الرقمي نقلة نوعية في الفنون البصرية، وجاء الذكاء الاصطناعي ليكون أداة توسع من خلال إمكانيات الإبداع دون أن تلغي الدور الإنساني. لذلك أصبحت الخوارزميات وسيلة لتحليل الأنماط وتسريع الإنتاج وفتح آفاق جديدة للتجريب البصري، بينما ظل الإنسان هو صاحب الرؤية والقرار والمعنى.
0: والله دائما هناك حرب بين من هل نستخدم كفنانين الذكاء الاصطناعي أو لا نستخدم. طبعا أنا مع أي تحول يطور الفن، بمعنى أن حينما بدأ الإنسان الأول يحفر على بالإزميل والحجر انتقل من مرحلة إلى مرحلة، وبدأ يعني بالعصور النهضة بدأ يرسم بفرشة وألوان زيتية وألوان كريليك، وبعدها انتقل إلى ألوان كذا، وبعدها بدأ بالفلوماستر، بعدها بدأ بالإقلام، وهكذا. يعني المراحل الانتقالية هي عبارة عن مراحل يستفيد منها المثقف والفنان ويستفيد من إيجابياتها ويستبعد أو نقدر نقول عنه يقاوم سلبياته، وهذا شيء طبيعي في كل فن من الفنون حتى الفنون القديمة. لكن نقول حنا التحول الرقمي الحقيقي وسع حضور الصورة في حياتنا اليومية، يعني أصبح أسرع، انتشاره أكثر وتأثيره أعلى. وفي نقطة مهمة هي التي يعني حولت مفاهيم الفن عندنا، يعني أصبح الآن المستهلك هو صانع الصورة. أصبح الآن المتلقي يستطيع أن يصنع صورة، يصنع لوحة ويقوم بطباعتها وإنشاء ونشرها. ولكن هناك خطورة في هذا الأمر، وهو عدم يعني معرفة الجوهر في الإبداع، في الأسس، في أسس التكوين. يعني يكون هناك نوعا ما، خلينا نقول إذا صح التعبير، هناك عبث في تاريخ الفن، إنما يعني يكون هناك من يولد صور يعني شخص غير متخصص أو غير متذوق. يعني عينه نستطيع أن نقول أن العين مي مليانة فنيا، ما تعرف الأسس والقواعد وأسس الفن وغيره.
1: من الغريزة الأولى إلى الخوارزمية الذكية، بقيت الفنون البصرية لغة للإنسان الأكثر صدقا وقدرة على التعبير. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الأستاذ علي أنجدان المهتم في الفنون البصرية وبناء العلامات التجارية من خلال خبرة ممتدة في هذا المجال. كنت معكم أنا ظافر الخثعمي في الإعداد والتقديم، ومن الإخراج واللمسات الفنية عبد المحسن السران. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله من برنامجكم من العالم، في أمان الله. من العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغيير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. في كل صيف تتصدر مشاهد حرائق الغابات الموسمية حول العالم في الولايات المتحدة وأستراليا وغيرها من البلدان خلال موسم الجفاف اهتمام الناس، وتشتعل معها الأسئلة كما تشتعل الأشجار. لكن حلقتنا اليوم لا تبدأ من لحظة اشتعال النار، بل من اليوم الذي يليه. ماذا يبقى في التربة بعد أن تهدأ النار؟ وهل تعود الغابة كما كانت؟ ومتى تحتاج إلى يد الإنسان لتنهض؟ في مملكتنا الغالية حماها الله تمتد الغابات على نحو 2,700,000 هكتار، أي ما يقارب 1.2% من مساحة أراضينا، ويتركز معظمها في الجنوب الغربي على سلسلة جبال السروات. وفي المرتفعات التي تتجاوز 2000 متر تنمو غابات العرعر أيقونة الجنوب وأبطأ أشجاره نمواً، مما يعني تحدياً بيئياً متنامياً بسبب ارتفاع حرارة الصيف والجفاف والأعشاب الجافة. لذا تبذل فرق الدفاع المدني السعودي جهوداً سريعة لاحتواء الحرائق ومنع توسعها في المواقع الوعرة، كما تطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة سنوياً في موسم الصيف حملات تحذيرية وإرشادات للمتنزهين والمزارعين لتقليل الممارسات الضارة، كما تستجيب فرق الإنقاذ والإرشاد الوقائي والفرق التطوعية بكفاءة عالية في حال حدوث أي حريق في المتنزهات. وبفضل الله ثم بفضل التنسيق الفوري وتفعيل خطط الطوارئ، لم تشهد المملكة حوادث حرائق الغابات بشكل كبير. ضيفنا اليوم هو الأستاذ ناصر الحميدي، الخبير في الغطاء النباتي. سنقرأ معه الحريق من زاوية لا تطرق كثيرا، زاوية ما بعده. فأهلا وسهلا به ضيفا على السعودية الخضراء. حين نقول احترقت غابة، فإن أول ما يتبادر للذهن هو المشهد أشجار سوداء ودخان كثيف، لكن الخسارة الحقيقية أعمق من الصورة. فغابات العرعر مثلا تنمو على ارتفاعات تتجاوز 2000 متر على جبال السروات، وهي من أبطأ الأشجار نموا في بيئتنا. شجرة العرعر اعتمد عليها الإنسان في هذه المرتفعات آلاف السنين، وهي اليوم تعتبر أيقونة سياحية وبيئية لمنطقة عسير. معنى ذلك أن النار حين تمر على هذه الغابة لا سمح الله، فإنها لا تأخذ أشجارا فقط، بل تأخذ عقودا من النمو دفعة واحدة، وتترك فراغا لا تملأه سنة ولا سنتان. سؤالنا لك ضيفنا الكريم الأستاذ ناصر الحميدي، حين يمر الحريق على غابة عرعر في جبال السروات مثلا، ما الذي يفقد فعليا على الأرض؟ ولماذا تعد خسارة هذه الأشجار تحديدا أثقل من غيرها؟
1: أتحدث في البداية عن تقسيم الخسارة الناتجة عن حرائق الغابات إلى ثلاث مستويات. الأول هو الشجرة والزمن الذي استغرقه نموها. العرعر بطيء النمو، والشجرة التي تفقدها الغابة خلال ساعات قد تكون حصيلة عقود. الثاني هو وظيفة الشجرة داخل بيئتها، فالعرعر يساعد على تثبيت تربة المنحدرات ويلتقط رطوبة الضباب ويوفر الظل والمأوى لعدد من الطيور والحشرات والكائنات الأخرى. الثالث هو الغطاء النباتي المحيط في الشجيرات والنباتات الأرضية. الشجيرات والنباتات الأرضية غالباً ما تخفف

0: ترى الأمطار وتحمي سطح التربة من الانجراف. لهذا يمتد أثر الحريق من الشجرة إلى التربة، ومن التربة إلى الكائنات، ومن اللحظة التي تشتعل فيها النار إلى سنوات التعافي.
1: التربة ليست مجرد تراب، هي كائن حي فيه مواد عضوية وكائنات دقيقة، وكذلك بذور كامنة تنتظر ظروفها المناسبة لتنبت، وهذا ما يسميه المختصون بنك البذور. والنار حين تمر لا تحرق ما فوق السطح فقط، بل تستهلك المادة العضوية في الطبقة العليا، وكذلك تؤثر على قدرة التربة على امتصاص الماء وعلى تماسكها، فتصبح أكثر عرضة للانجراف مع أول موسم للأمطار. وفي منطقة جبلية شديدة الانحدار كجبال السروات، تتحول أول سيول بعد الحريق إلى عامل خسارة ثاني يجرف ما تبقى من تربة نحو الأودية. سؤالنا للأستاذ ناصر، ماذا يحدث للتربة ولبنك البذور الكامن تحتها بعد الحريق مباشرة، وكيف ينعكس ذلك على فرص الغابة في التعافي؟
0: ماذا يبقى تحت الرماد؟ تنطفئ النار في يوم وقد تبقى آثارها في التربة لمواسم، وهنا يتحدد جانب كبير من مستقبل الغابة. فالتعافي يبدأ من الأرض التي ستنمو فيها الحياة من جديد. ماذا يحدث للتربة وبنك البذور بعد الحريق، وكيف يحدد ذلك قدرة الغابة على التعافي؟ أول ما يتغير هو سطح التربة. الغطاء المتراكم من الأوراق والأغصان كان يحميها من المطر ويحد من انجرافها بعد احتراقه، وتصبح التربة أكثر انكشافاً، وقد يحمل أول موسم مطري جزءاً منها بعيداً. طبعاً يتأثر بنك البذور وفق شدة الحرارة وعمق وصولها، وتكون البذور القريبة من السطح أكثر عرضة للتضرر، كما تحتاج الكائنات الدقيقة المسؤولة عن تحليل المادة العضوية وتدوير المغذيات إلى وقت لاستعادة نشاطها. وتظهر مشكلة أخرى حين تصبح الأرض المكشوفة فرصة للأنواع الغازية سريعة النمو، فتنافس النباتات المحلية على المساحة والموارد. لهذا يبدأ تقييم الغابة بعد الحريق من سؤال حاسم: ماذا بقي في التربة؟ ماذا بقي في التربة؟ الإجابة عنه تكشف قدرتها على التجدد، وتحدد مقدار التدخل الذي تحتاجه.
1: في بعض النظم البيئية حول العالم، النار جزء من الدورة الطبيعية، وبعض الأشجار تتجدد بعدها، لكن الدراسات على أشجار العرعر في جنوب غرب المملكة تشير إلى أن هذه الشجرة تحديداً شديدة الحساسية للنار، وأن معظم الأشجار المحترقة لا تتجدد طبيعياً، وهنا يصبح التدخل المدار ضرورة لا خيار. ومن نماذج ذلك في المملكة مشروع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لإعادة تأهيل المواقع المتضررة في غابات متنزه الجرة بمنطقة عسير، مشروع لمدة عامين بزراعة أكثر من 160 ألف شجرة وشجيرة من الأنواع المحلية أبرزها الطلح والعرعر. المهم في هذا المشروع أنه لم يبدأ بالزراعة، بل بإزالة آثار الحريق وفحص طبيعة التربة ودراسة جيولوجية للموقع قبل أن تغرس أول شجرة. الأستاذ ناصر الحميدي، حدثنا عن متى نترك الطبيعة تعمل وحدها بعد الحريق، ومتى يصبح التدخل ضروري، وما شروط نجاح إعادة التأهيل حتى لا تكون مجرد زراعة شكلية؟
0: التدخل بعد الحريق يحتاج إلى تشخيص دقيق. بعض المواقع تستعيد غطاءها طبيعياً إذا حميت، وبعضها يحتاج إلى تأهيل النشط حتى تبدأ دورة التعافي. ومن النماذج في المملكة مشروع إعادة تأهيل المواقع المتضررة في غابات متنزه الجرة بمنطقة عسير، الذي يمتد عامين ويشمل زراعة أكثر من 160 ألف شجرة وشجيرة محلية، ومن أبرزها أشجار الطلح والعرعر. نصل إلى متى نمنح الطبيعة فرصة للتجدد ومتى يصبح التدخل ضروريا. البداية دائما من قراءة الموقع. إذا حافظت التربة على استقرارها وبقي بنك البذور قادرا على التجدد وكانت ظروف الموقع مناسبة، تكون الأولوية لحمايته من الرعي والعبث ومنح التجدد الطبيعي فرصته. أما المواقع التي فقدت جزءا كبيرا من تربتها وتضررت قدرتها الطبيعية على التجدد فتحتاج إلى تدخل مدروس. ونجاح التأهيل يعتمد على 4 عناصر: اختيار الأنواع المحلية الملائمة، متابعة الشتلات بعد زراعتها، حماية الموقع خلال سنوات التأسيس، ثم قياس النتائج. الرقم الأهم هنا ليس عدد الشتلات يوم زراعتها، الرقم الأهم هو نسبة ما سيستمر منها حياً بعد سنوات.
1: مستمعين الكرام، هنا نصل إلى محور آخر وهو المستوى الوطني. المعالجة انتقلت من الاستجابة الطارئة إلى منظومة متكاملة، فقد أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر دراسة بعنوان سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة آثارها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة، وكان ذلك بالتعاون مع جامعة الملك خالد وجامعة موناش الأسترالية. شملت الدراسة إنشاء قاعدة بيانات رقمية وتقنيات إنذار مبكر وطائرات بدون طيار وممرات استراتيجية ودليل لإعادة تأهيل الغابات بعد الحريق وغرفة عمليات مشتركة، إضافة إلى تفعيل دور الفرق التطوعية المجتمعية في الوقاية والمكافحة عبر التدريب والتأهيل. وعلى مستوى الأرقام، يعمل المركز على مبادرة لزراعة 60 مليون شجرة بما يعادل تأهيل 30 ألف هكتار حتى عام 2030، وهي أرقام تصب مباشرة في مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030. سؤالنا الأخير لضيفنا الكريم الأستاذ ناصر الحميدي: كيف يكون المجتمع من زائر الغابة إلى الفرق التطوعية جزءا فعليا من هذه المنظومة لا مجرد متلقي للتوعية؟
0: تعمل المملكة العربية السعودية على مبادرة لزرع 60 مليون شجرة وتأهيل نحو 300 ألف هكتار حتى عام 2030. هذه المستهدفات تضع استعادة الغطاء النباتي ضمن مسار طويل يجمع التأهيل والحماية والوقاية. كيف يصبح المجتمع شريكا فعليا في هذا المسار من زائر الغابة إلى الفرق التطوعية؟ إن المجتمع يمثل خطا مهما في حماية الغابات، فالفرق التطوعية المدربة تعرف المسالك والشعاب، وعندما تعمل ضمن تنسيق واضح مع الجهات المختصة تصبح أكثر قدرة على الاستجابة السريعة والمساندة الميدانية. ويبدأ دور زائر الغابة من سلوكيات بسيطة ذات أثر كبير: إطفاء الفحم والنار بالكامل، وتجنب إشعالها في الظروف الخطرة، وعدم ترك أي مصدر محتمل للاشتعال. ثم يأتي البلاغ المبكر، ففي الحرائق قيمة الدقيقة الأولى كبيرة، وكل تأخير يمنح النار مساحة إضافية ويضاعف صعوبة السيطرة عليها. ولهذا تبدأ حماية الغابة قبل اشتعال النار، ويبدأ تأهيلها الحقيقي بمنع الحريق متى كان من الممكن منعه. الغابة عمر يتجاوز أعمارنا، وما نحميه اليوم نورثه في الغد.

أعزائي المستمعين، النار تنطفئ في ساعات، أما الغابة فتبنى في عقود من السنوات. ولذلك فإن أصدق ما نقدمه لأرضنا ليس أن نطفئ الحريق سريعا فحسب، بل ألا نشعله أرضا.

0: أصلا وأن نمنح ما احترق يدا تعينه على النهوض. شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ ناصر الحميدي الخبير في الغطاء النباتي على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم على حسن وطيب الاستماع. كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق بدر الحربي، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. نلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله.
1: السعودية الخضراء.

0: مرة كنت متحمسة عشان أداوم، وأنا الحين طلعت صف ثاني ومرة أحب فصلي وأحب أصدقائي.
1: بالعلم والمعرفة تفتح أبواب المستقبل، فاستعد لتحقيق أحلامك واستمتع برحلة تعليم جديدة مليئة بالإنجازات والتقدم والنجاح مع بداية العام الدراسي الجديد. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين. فرسان التمكين، البرنامج الأسبوعي اللي يسلط الضوء على قصص الإبداع والابتكار، وياخذكم في رحلة ملهمة مع نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات صنعت فرق في مجتمعاتهم. نستضيف في كل أسبوع شخصية متميزة لنكتشف معها كيف بدأت الفكرة وما التحديات اللي واجهتها، وكيف أصبح الإصرار والشغف طريقا نحو النجاح والتميز. نستمع سوا إلى تجاربهم ونستلهم منهم الدروس اللي تأكد أن الابتكار ما هو حكر على أحد، بل هو فرصة لكل من يمتلك رؤية وإرادة وعزيمة. فرسان التمكين يؤمن بأن كل فكرة واعدة قد تكون بداية لتغيير كبير، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استثمار في مستقبل أكثر إشراق وازدهار. وعشان كذا نسعى في فرسان التمكين إلى إبراز النماذج الملهمة ونشر ثقافة الابتكار وتشجيع كل صاحب موهبة على الانطلاق نحو تحقيق طموحاته. كونوا معنا في كل حلقة لنحتفي بالإنجاز ونستكشف عقولاً مبدعة، نروي قصصاً تستحق أن تسمع. أهلا بكم في فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة ويصنع الإبداع.
0: فرسان التمكين.
1: ضيفنا في هذه الحلقة يقدم مشروعاً مبتكراً في مجال الطاقة المتجددة، يعالج أحد أهم التحديات اللي تواجه شبكات الكهرباء، وهو التذبذب في إنتاج الطاقة الناتج عن تغيير سرعة الرياح أو شدة أشعة الشمس. ويعتمد المشروع على تطوير أنظمة تحكم ذكية تعيد توزيع الطاقة بطريقة تحقق استقراراً أكبر في إنتاج الكهرباء، مما يرفع كفاءة الشبكة ويزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وقد خضع هذا الابتكار للاختبار من خلال المحاكاة والتجارب العلمية، وأثبت نتائج واعدة في تحسين استقرار تشغيل مزارع الرياح وكفاءة إنتاج الطاقة. وراح نتعرف أكيد على تفاصيل هذا الإنجاز مع ضيفنا الدكتور سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم المشارك بجامعة الطائف. في البداية دكتور سمير، عرفنا عن نفسك وعن المشروع وكيف استلهمت فكرة تنفيذه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم في جامعة الطائف وتطبيقاتها في هندسة الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص. الفكرة بشكل مختصر هي محاولة تصميم نظام تحكم مركزي قادر على زيادة إقحام الطاقة المتجددة، سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، بالشبكة العامة الموجودة في بلد ما. فغالبا يكون عندنا على سبيل المثال شركة الكهرباء السعودية تكون هي المشغل للشبكة، ويكون هناك مشغل آخر لطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو أي نوع من الطاقة من أنواع الطاقة المتجددة. فغالبا مشغل الشبكة يطلب كمية ثابتة من الطاقة المتجددة لدمجها مع الطاقة العامة عند نقطة الالتقاء. ولكن مع الأسف أنه يعني الطاقة المتجددة دائما، سواء كانت الرياح أو الشمسية على سبيل المثال، دائما متغيرة، يعني ما تكون ثابتة. فإذا تغيرت الشمس مثلا أو تغيرت سرعة الرياح تتغير هذه الطاقة. فإذا كانت يعني الطاقة المطلوبة من الطاقة المتجددة كانت كمية قليلة، فهي غالبا يعني تدمج كما هي مع الشبكة العامة، لأنها لا تؤثر في تردد الشبكة العامة حتى لو تغيرت الرياح أو تغير الضوء. لكن إذا كانت الكمية عالية جدا زي يعني كثير من بعض البلدان تكون معتمدة بشكل كبير على يعني الطاقة المتجددة، فإذا كانت هاي الطاقة عالية جدا فأي تغير في الرياح أو في ضوء الشمس يؤدي إلى تغير كبير في تردد الشبكة. فبالتالي دائما تعمد يعني مراكز الأبحاث إلى إيجاد حلول في حال كانت هذه الطاقة عالية ونريد دمجها مع الشبكة العامة، فإذا تغيرت الرياح أو تغير ضوء الشمس ماذا نعمل؟ كيف نتعامل مع هذه التغيرات؟ كيف يعني نوزع الطاقة المطلوبة من قبل مشغل الشبكة على جميع التوربينات إذا كانت في مزرعة، أو على جميع الألواح الشمسية إذا كانت في مزرعة طاقة شمسية؟ فبالتالي طريقة توزيع الديماند، هذه نسميها الديماندينج باور، اللي عند نقطة الالتقاء اللي مطلوبة من قبل مشغل الشبكة، طريقة توزيع هذه الطاقة إذا تغيرت الرياح أو تغيرت الشمس على جميع الوحدات الموجودة في هذه المزارع تحتاج إلى نظام تحكم ذكي يحاول يعني التوزيع بطريقة تضمن أنه إذا تغيرت الشمس أو تغيرت الرياح يكون التغير طفيف في الطاقة المزودة عند نقطة الالتقاء، فبالتالي هذا يؤدي إلى أنه يعني دمج طاقة ثابتة بقدر المستطاع يعني بأفضل صورة ممكنة، لكي يؤدي إلى استقرار التردد عند نقطة الالتقاء مع الشبكة العامة. فبالتالي إيجاد حل لهذه المشكلة يعتبر من التحديات الموجودة حاليا والمدروسة بعناية من قبل كثير من مراكز الأبحاث.
1: دكتور سمير، حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
2: دائما هناك هدف يجب تحقيقه عند إنتاج الطاقة، وهو دائما المحافظة على التردد، تردد الشبكة. طبعا عندنا هنا 60 هيرتز، وإذا كان يعني في بعض الدول 50 هيرتز، لكن لو قلنا 60 هيرتز دائما نحافظ عليها حتى لو تغيرت يعني أو تغير الاستخدام أو استهلاك هذه الطاقة من المنازل، عندما تتغير يتغير مع التردد، أو إذا حصل مشكلة في أحد مولدات الطاقة يبدأ يتغير هذا التردد. فبالتالي دائما مشغل الشبكة يحرص دائما على الحفاظ على هذا التردد. طبعا أنظمة التحكم الاعتيادية الموجودة، هناك شيء يسمى دروب كنترول، هذا أشهر أنواع الكنترول الموجودة حاليا، بحيث أنه يشوف التغير في الفريكوانس اللي يحصل بسبب الاستهلاك من قبل المستهلك أو بسبب تغير توليد الطاقة من قبل الوحدات الموجودة، فيشوف مقدار التغير في الفريكوانسي ويبدأ يوزع هذا التغير على المولدات الموجودة على الشبكة. فلو كان مقدار التغير في الفريكوانسي 5% مثلا على سبيل المثال، وكان عندي أكثر من 100 وحدة موجودة في الشبكة من المولدات، فيقوم بتوزيع هذه 5% بالتساوي على كل المولدات الموجودة، فنجد مثلا مولد مثلا 1 ميجا وات، واحد مولد مثلا 2 ميجا وات، مولد 3 ميجا وات، وهكذا في الشبكة. فيبدأ يعني يأخذ 5% من إنتاج كل واحد من هذه المولدات، ولكن يعني هذه الطريقة غير مناسبة، لأنه هناك يعني في طاقة الرياح على سبيل المثال هناك توربينات كبيرة، توربينات صغيرة، توربينات متوسطة الحجم في الإنتاج، فبالتالي توزيع اللود أو الحمل أو التغير في الفريكوانسي بهذه الطريقة بشكل متساوي لا يعطينا يعني أفضلية في يعني تزويد طاقة ثابتة عند نقطة الالتقاء عندما تتغير الرياح أو تتغير ضوء الشمس. فبالتالي نحتاج إلى طرق تحكم مختلفة يعني تعمل لي عملية optimization، بحيث أن التوزيع ما يكون بشكل متساوي على كل التوربينات، ولكن يكون بطريقة يكون فيها ضمان ل يعني توليد طاقة ثابتة بقدر المستطاع عند نقطة الالتقاء.
1: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
2: طبعا كأي نظام تحكم مركزي لابد يكون فيه تحديات لهذا النوع من التحكم. فنظام التحكم المركزي كأنه يعني على شكل هرم، من أعلى الهرم كذا ننظر من فوق لمزرعة الرياح أو كذلك يعني مزرعة الخلايا الشمسية. فإذا تغير ضوء الشمس أو تغيرت سرعة الرياح، يعني يبدأ مشغل الشبكة من فوق يشوف كل التوربينات الموجودة، يشوف أو يحسب كل الطاقة المتوفرة من كل التوربينات أو من كل الخلايا الشمسية، ليبدأ يوزع الديماندينج باور أو الباور المطلوبة أو الطاقة المطلوبة عند نقطة الالتقاء. فبالتالي نحتاج إلى توصيلات، يعني لابد يكون في توصيل لكل هذه التوربينات، يعني لابد أنها تكون مربوطة بمركز التحكم، لأنه يعني مركز التحكم يكون سنترال أو مركزي، فبالتالي لابد يعني تكون كل البيانات هذه الموجودة مرتبطة بمركز التحكم. وهذا فيه تحدي، ممكن يكون فيه تكلفة عالية جدا، يعني التوصيل أو الربط بالمركز أو مركز التحكم. فبالتالي هذا يعتبر تحدي كبير جدا، اللي هو يعني دائما

0: شبكات الطاقات المتجددة يحاول يتجنب هذا النوع من الربط، لأنه يعني دائما يبحثون عن خفض التكلفة، فبالتالي يعني ممكن يكون تحدي لبعض مشغلي الشبكات. التحدي الآخر اللي هو محاولة قياس سرعة الرياح أو كذلك يعني التغير في ضوء الشمس، لأنه يعني هذه العملية تعتبر استيميشن أو عملية تقريبية، فكل ما كان يعني قياس سرعة الرياح أو ضوء الشمس كل ما كان دقيق جدا، كل ما يعني كانت دقة هذه الطريقة اللي نعمل عليها. لكن إذا كان يعني الاستيميشن بعيد جدا وغير صحيح لا تعطي نتائج صحيحة، فبالتالي هذا تحدي قوي أو بحث آخر في المشروع، أنه كيف نسوي عملية استيميشن أو عملية قياس دقيقة للتغير في الرياح أو في ضوء الشمس. فبالتالي يعني هذين التحديين يعتبران من التحديات القوية جدا في هذا المشروع.
1: نقدر نعرف دكتور سمير إيش هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: طبعا الاختبار مثل هذه الطرق يعني يتم بأكثر من طريقة. هناك طرق المحاكاة وهي طريقة سهلة، ويعني كنا متوقعين أن تعطي نتائج صحيحة مثل ما توقعناها، لأنه الماتيماتيكال فورموليشن أو البناء الرياضي أو النماذج الرياضية التي بنيت كانت واضحة من البداية أنها يعني كان في هايبوثيسز عالي جدا أو يعني شعور قوي جدا أنها راح تعطي النتائج، وهي فعلا وهي كذلك يعني أعطت نتائج مثل ما توقعنا على برامج المحاكاة. لكن التحدي الأكبر أنه كيف يعني ممكن تطبق هذه الطريقة على أرض الواقع، بالذات أنه أنت تحتاج إلى يعني لو قلنا مزرعة رياح متكاملة كيف تطبق مثل هذه الطريقة على مزرعة رياح. ولكن يعني اللي تم عمله هو إنشاء شيء يسمى wind tunnel أو قناة للرياح، وهي عبارة عن بوكس أو صندوق. في بداية هذا الصندوق يكون فيه مروحة كبيرة جدا تشتغل بسرعة عالية، وفي نهاية هذه التانل أو يعني هذه القناة يكون في نهايتها شيء يسمى الهونيكام، ليضمن يعني الرياح تنساب بشكل جيد من خلال هذه القناة. في نص هذه القناة عملنا يعني توربينات، أكثر من توربين تم تصميمها بعناية على عدة مراحل، تم اختبارها طبعا ببرامج المحاكاة وتصميمها، ثم طباعتها بطابعات ثلاثية الأبعاد ووضعها في منتصف هذه القناة. يعني تمر الرياح من خلال هذه القناة عن طريق شفط أو سحب الهواء من خلال هذه المروحة، فتبدأ تحرك هذه التوربينات. إذا تغيرت هذه الرياح، يعني نعمل داخل هذه القناة نخلي كل توربين يعني يستقبل رياح مختلفة، وفيه يعني عملنا عملية استيميشن للسرعة لكل واحد من هذه التوربينات، فبالتالي تم اختبار يعني هذه الميثودولوجي وأعطت فعلا يعني طاقة، يعني حتى لو تغيرت سرعة الرياح تكون يعني يكون التغير طفيف جدا، فبالتالي نضمن أنه الفريكوانسي عند نقطة الالتقاء بالشبكة العامة يكون تغير طفيف كذلك. لذلك يعني كان اختبار رائع. طبعا هذا الاختبار ما عملناه عندنا في الجامعة، ولكن بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة كيس وسترن ريزيرف، ولازلنا يعني نطور في هذه الطرق.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع دكتور سمير، وكيف كانت التجربة؟
0: طبعا لتطبيق المشروع على أرض الواقع حقيقة يعني الانتقال من مجرد فكرة أو مشروع وتطبيقه إلى خط إنتاج يعني حقيقي وتطبيقه على أرض الواقع ليس يعني بالشكل المباشر أو الشكل السهل حقيقة يعني. فهناك يعني لابد يكون فيه خطوات كبيرة جدا لتطبيقه، وبالذات أنه ليس شك يعني هذا المشروع ليس شيء يعني فردي أو على مستوى صغير جدا، ولكن يطبق على مزارع ذات يعني مساحات شاسعة جدا. فبالتالي الفكرة تطبيقه على مزارع الرياح بشكل فعلي قائمة، ولكن لازلنا تحت دراسة يعني كيفية نقل هذا المشروع وإثباته على أرض الواقع.
1: نقدر نعرف إذا كان هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: طبعا الإقبال على الطاقة المتجددة سواء كان يعني طاقة الرياح

0: مثل هذا النوع من الطاقة، وكذلك يعني تأسيس بنى تحتية ملائمة لمثل هذه الأنواع من الطاقة. فالمشاريع في هذا الاتجاه ستتطور يعني مع الوقت، بالذات يعني احنا شايفين يعني الإقبال الشديد حتى يعني مش فقط في بلدنا ولكن حتى في البلدان الخارجية. هناك تنافس شديد جدا على الطاقة المتجددة وكيفية تهيئة البيئة المناسبة لاستقبال هذا النوع من الطاقة. فبالتالي أنا أتصور يعني مشروعنا يعني سيكون هناك خطط إن شاء الله مستقبلية يعني الاستفادة من مشروعنا وغيره من المشاريع في هذا الاتجاه. فقط يعني عامل الوقت سيكشف يعني مدى احتياجنا لمثل هذه المشاريع بإذن الله تعالى.
1: فرسان التمكين.
2: في ختام هذه الحلقة نأكد أن الابتكار ليس مجرد فكرة، بل هو رؤية تتحول إلى حلول واقعية تسهم في خدمة الإنسان وبناء مستقبل أكثر استدامة. واللي استمعنا إليه اليوم يجسد كيف يمكن للعلم والبحث والإصرار أن يقدموا حلولاً عملية لتحديات كبيرة، مثل تحسين كفاءة الطاقة المتجددة والمحافظة على استقرار الشبكات الكهربائية، بما يسهم أكيد في دعم التنمية وتحقيق مستقبل أكثر كفاءة واعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. نتوجه بخالص الشكر لضيفنا على مشاركتنا هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة عرفتنا برحلة هذا الابتكار منذ انطلاق الفكرة، مرورا بمراحل البحث والتطوير، وصولا إلى التطبيق العملي والنتائج التي حققها. كانت هذه التجربة مثالاً واضحاً على أن الطموح عندما يقترن بالعلم والاجتهاد يمكن أن يتحول إلى إنجاز يخدم المجتمع ويترك أثراً إيجابياً في حياة الآخرين. كما نشجع كل صاحب فكرة أو موهبة على أن يؤمن بقدراته وأن يجعل من التحديات فرصاً للإبداع والتميز. كل إنجاز عظيم يبدأ بفكرة، وكل فكرة تحتاج إلى عزيمة وإصرار حتى ترى النور. المستقبل يصنع بأفكار المبدعين وبجهود الباحثين وبكل من يسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير وطنه وخدمة مجتمعه. في النهاية شكراً لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة. نأمل أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم وقدمت لكم صورة عن أهمية الابتكار ودوره في صناعة المستقبل. نلتقي على خير في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة نجاح جديدة وابتكار جديد وشخصية ملهمة تواصل صناعة المستقبل. إلى أن نلقاكم تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.
1: فرسان التمكين.

نفّة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن. في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون وحق على

0: متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
5: من الإذاعات العربية.
6: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج من الإذاعات العربية.

مستمعين الأفاضل، حلقة جديدة من برنامج أعلام العرب أنتجتها إذاعة المملكة الأردنية الشقيقة بعنوان أعلام حماية اللغة العربية. تتحدث الحلقة عن الأديب الأردني الدكتور محمد السعودي، وقد اخترنا لكم هذا الجزء من الحلقة، تابعوا معنا.

0: سيداتي وسادتي، اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتعبير، هي تاريخ يسكن الكلمات وذاكرة أمة تروى بالحرف والصوت والمعنى. منذ قرون طويلة تعاقبت أجيال من العلماء والمفكرين وهم يحملون هم اللغة، يصغون معاجمها ويجددون علومها ويحفظونها من التبدد في زمن التحولات. في قلب هذا المشروع الحضاري وجدت المجامع اللغوية، مؤسسات تحرس الكلمة العربية وتفتح لها أبواب المستقبل. في هذه الحلقة من برنامج أعلام العرب، أعلام حماية اللغة العربية، نقترب معا من تجربة فكرية وعلمية مهمة، تجربة مجمع اللغة العربية الأردني، ونستضيف من خلال هذه الحلقة أحد الذين أسهموا في مسيرته العلمية والإدارية، الأستاذ الدكتور محمد السعودي، أستاذ اللغة العربية وأدابها في النقد الأدبي في الجامعة الأردنية، وأيضا الأمين العام السابق لمجمع اللغة العربية الأردني، والحاضر على مشهد حماية اللغة العربية سواء على المستوى المحلي أو المستوى العربي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور محمد.
1: أهلا بك يا أستاذة منى.
0: طبعا حوارنا اليوم معك دكتور محمد من خلال هذه الحلقة من برنامج أعلام العرب، أعلام حماية اللغة العربية، حوار عن اللغة، عن المصطلح، وأيضا عن مستقبل اللغة العربية في هذا الزمن التي تتسارع فيه المعرفة. دعنا في البداية نتحدث عن واقع اللغة العربية، ومن ثم ننطلق في سبيل الحديث عن أهمية حماية اللغة العربية، وإلى أين وصلنا في كل هذه المشاريع سواء على المستوى المحلي الأردني أو المستوى العربي في حماية اللغة العربية. تفضل.
1: بداية أشكرك أستاذة منى على هذا اللقاء وعلى هذا الاهتمام أيضا باللغة العربية وبفنون العربية. وبداية كما ذكرت، يعني أبدأ من حيث انتهيت بأن اللغة ذاكرة، وذاكرة للأمة، واللغة كائن حي يتطور، يتأثر، يأتي بشيء جديد، يتقلص، يتمدد، ولذلك نحن اليوم في واقع اللغة العربية أكيد هناك مشاريع كبيرة وهناك اهتمام.

0: كلام عظيم للغة العربية لأسباب كثيرة، أولها هي لغة القرآن الكريم ولغة الحديث النبوي ولغة الشعر العربي، لغة الذاكرة. ولكن في الوقت نفسه نحن في هذا الزمن ابتعدنا كثيرا عن تقديم اللغة بصورتها اللائقة لهذا الزمن. وهنا ممكن المفارقة الكبيرة التي قد ندخل من خلالها. هناك أعمال كبيرة للغة العربية، ما في هذا صحيح ولا جدال فيه. هناك اهتمام بالمصطلح من قبل معاجم اللغة، هناك اهتمام في التأليف. مجمع اللغة العربية الأردني أشرف على تعليم تأليف مناهج اللغة العربية في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات أيضا في المملكة الأردنية الهاشمية. هناك اهتمام أيضا في تسهيل العربية أو الإسهام في تبسيط العربية، أو هناك مصطلحات كثيرة حول هذا الهدف. إلا أنا نشكو اليوم أننا لم نعمل ما يجب للغة العربية. هذا هو الواقع الذي،
1: ويمكن هذا لب الحديث لهذه البرامج خصوصا في هذا الوقت الحاضر، وكما أشرت يعني في البداية في هذا الزمن، زمن التحولات والزمن المتسارع والعولمة وهذا التداخل ما بين الثقافات المختلفة الغربية للثقافة العربية، والابتعاد كثيرا عن لغتنا الأم، لغة القرآن ولغة القصيد كما أشرت، وهذه الذاكرة التي نعيش من خلالها تاريخ أمتنا، تراثنا، هويتنا، قوميتنا. في كل هذا يعني الوضع القائم نحتاج إلى أن نضع أيدينا على التحديات التي تواجه اللغة العربية، ومن هذا منطلق حديثنا حماية اللغة العربية. وعندما نتحدث عن أعلام اللغة العربية تحديدا نتحدث عن مؤسسات وعن أشخاص. اليوم معنا حديث مع عالم لغة عربية متخصص في اللغة العربية وأدابها، في النقد العربي واهتماماته في القراءات الشعرية الحديثة، ولديك مشاركات كبيرة في مؤتمرات وأبحاث كمتحدث ومقدم أوراق تتحدث فيها عن حماية اللغة العربية بكافة أصولها وبكافة أشكالها. نتحدث أيضا عن المؤسسات كالمجامع للغة العربية ومنها مجمع اللغة العربية الأردني. نتحدث عن اللغة العربية وتاريخها ونجد أن حمايتها كانت مشروعا علميا طويلا. كيف يمكن فهم دور المجامع اللغوية دكتور محمد ضمن هذا السياق الحضاري لحماية اللغة العربية؟
0: جميل، يعني فكرة يعني حفزتني أن أبدأ بالقول إن المسيحيين اللبنانيين قبل قرن ونصف بدأوا بحماية اللغة العربية من خلال تأليف مناهج للعرب. هذه المناهج تعتمد على الذائقة العالية في اختيار النصوص وعلى تبسيط النحو العربي. هناك نماذج كثيرة جدا في لبنان، انطلقت هذه المناهج اللبنانية إلى بلاد الشام، سوريا والأردن وفلسطين في ذاك الزمن، ودخلت مصر ودخلت العراق ودخلت المغرب العربي. هذا النمط الأول من الحماية، وهو العناية بمناهج خاصة للنشء للجيل الصغير. والارتفاع بالذائقة، وهذا مشروع كبير كان في جبل لبنان. صراحة وهذا المشروع عكس شيئا جديدا. قبل فترة نتحدث في أحد المحاضرات، هذا المشروع ولد لدينا لغة جديدة. ممكن السامع الآن يقول كيف لغة جديدة يا دكتور محمد؟ مثلا عندما نقرأ في مجلة العروة الوثقى لمحمد عبده وجمال الدين الأفغاني، اللغة المكتوبة في ذاك الزمن هي لغة صعبة، أو هي تقترب اللغة من يعني القوالب اللغوية الجاهزة. بعد هذه الجهود اللبنانية انتقلت اللغة إلى لغة أكثر خفة وطرافة
1: ورشاقة

0: ورشاقة وتناغما مع العصر.
1: جميل.
0: أي نعم. ولذلك خرج لدينا كتاب كثر على رأسهم جبران خيل الجبران وميخائيل نعيمة والبستاني وعوائل ظهرت في ذاك الزمن.
1: نعم.
0: فكرية. حتى الذين ذهبوا إلى في الهجرة من اللبنانيين إلى أمريكا الشمالية أو الجنوبية أسسوا هناك جمعيات للنهضة باللغة العربية ولتقديم اللغة العربية للعالم وتقديم اللغة العربية للمشرق العربي. يعني شيء غريب.
1: نعم.
0: أن إنسان مهاجر يذهب إلى بلاد ويعتني باللغة بلغته الأم، وهذا الذي حدث. اليوم نحن بعد قرن ونصف نحتاج إلى حماية أخرى. تجربة المجمع، مجمع اللغة العربية في قانون الحماية، كان يقول لي بعض الزملاء يعني الغيارة على العربية، لماذا لا تشتكوا على هذه المحلات التي تكتب بالعاميات؟ القانون يجرم، ولكن القانون أنا أشعر به أنه ثقافي وفكري.
1: نعم.
0: وإقناعي أكثر منه قانونا جامدا. ولذلك علينا بتوعية الناس باستخدام اللغة.

0: مستمعين الكرام، روايات لرحلات عبر الزمان والمكان جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل قرونا من الإبداع، وذلك عنوان لرحلة يؤخذ من خلالها المستمع إلى بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، برنامج من إنتاج إذاعة الدوحة، نقدم لكم المسمع التالي من إحدى حلقاته، تابعوا معنا.
1: في بساتين الحكمة تنمو المعاني كما تنمو الأزهار، وتثمر التجارب دروساً تضيء دروب الحياة.
2: وهنا نرتشف من نبع القول ما يزكي العقول والقلوب.
1: قال خالد بن صفوان: أنا لا أصادق إلا من يغفر لي زللي ويسد خللي ويقبل عللي.
2: وقال أبو العتاهية: قلت لعلي بن الهيثم: ما يجب للصديق؟ قال: ثلاث خلال: كتمان حديث الخلوة، والمواساة عند الشدة، وإقالة العثرة.
1: وقصد ابن السماك الواعظ رجلا في حاجة لرجل فتعبس، فقال له: اعلم أني أتيتك في حاجة، وأن الطالب والمطلوب إليه عزيزان إن قضيت، وذليلان إن لم تقضي، فاختر لنفسك عز البذل على ذل المنع، واختر لي عز النجح على ذل الرد. فقضاها له.
2: وقصد آخر مرة أخرى في حاجة فتلوى، أي استدار، فكاد ينكل عن الكلام، أي يحجم، ثم سبق إلى معنى تخيره فقال للمسؤول: أخبرني حين غدوت إليك في حاجتي، أحسن بك الظن وأصوغ فيك الثناء وأتخير لك الشكر وأمشي إليك بقدم الإجلال وأكلمك بلسان التواضع، أصبت أم أخطأت؟
1: قال:

0: وقضى حاجته وسأله المعاودة.
1: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا خير فيما دون الصدق من الحديث، من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك. قد أفلح من حفظ من ثلاث: الطمع والهوى والغضب.
0: قال ذو النون المصري: مفتاح العبادة الفكرة، وعلامة الهوى متابعة الشهوات، وعلامة التوكل انقطاع الأطماع. وقيل الهوى شريك العمى.
1: وقيل لصوفي: ما صناعتك؟ قال: حسن الظن بالله وسوء الظن بالناس. وقيل: ثلاثة يبلغ بها الإنسان ما يحب: حسن الظن بالله تعالى، والمكافأة على القبيح بالجميل، وشكر الله على الشدة.
0: قال الثوري: من كان في يده شيء فليصلح، فإنكم في زمان إذا احتاج الرجل فيه إلى الناس كان أول ما يبذله لهم دينه.
1: وقال الحر العقيلي لابنه: إذا قدمت المصر فاستكثر من الصديق، وأما العدو فلا يهمنك.
0: قال ابن المقفع: أبذل لصديقك دمك ومالك، ولمعرفتك رفدك ومحضرك، وللعامة بشرك وتحيتك، ولعدوك عدلك وإنصافك، واضنن بدينك وعرضك عن كل حد.
1: ويقال في المثل: روي تحزم، فإذا استوضحت فاعزم. ومعناه: لا تعجل بشيء حتى يتحقق ما أنت فاعله.
0: وقال رجل لابن أخيه: إذا لقيت المؤمن فخالطه، وإذا لقيت الفاجر فخالفه، ودينك فلا تكلمنه. وقالوا: لا تزوجن حرمتك إلا عاقلا، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها أنصفها.
1: ودخل عبد العزيز بن زرارة الكلابي على معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، جالس الألباء أعداء كانوا أو أصدقاء، فإن العقل يقع على العقل.
0: قال أبو السرايا لأبي الشوكي غلامه: كن بحيلتك أوثق منك بشدتك، وبحذارك أفرح منك بنجدتك، فإن الحرب حرب المتهور وغيمة المتحدر.
1: وقال أحدهم: قرأت على قائم بحمص مكتوبا: إذا عز أخوك فهن، وتحته مكتوب: قال هامان، وكان أعلم وأعقل وأحكم: إذا عز أخوك فأهن.
0: قالوا: النعم وحشية، فقيدوها بالمعروف. وقيل: ثلاثة لا تقابل إلا بالبشر: النعم والصديق والغريم.
1: وكتب حكيم إلى حكيم يسأله: وبما تتلقى النعمة من الله عز وجل؟ فأجابه: تتلقى النعمة من الله تعالى بكثرة شكره، ولزوم طاعته، واجتناح معصيته.
0: ما أجمل أن نغادر بستان الحكمة وأرواحنا مليئة بعبيرها، فلنحمل معنا ثمارها لنزرعها في واقعنا عملاً ونوراً.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من الإذاعات العربية. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السباعي. الإذاعات العربية من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية.
5: ديرتي حبيبتي.

0: الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال، في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وطابت جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطرة لكم في مستهل لقائنا الأسبوعي بكم ومعكم في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله سيكون لدينا سلسلة من مواضيع تختص بالاحتباس الحراري والتأثيرات عليه من أكثر من جانب. هذه السلسلة من إعداد الفريق العلمي في مجموعة تدعى مكاو جروب، وقام على ترجمتها الأستاذة هاجر موسى بإشراف الدكتور غانم السامرائي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق.
1: حياكم الله.
0: نتحدث عن مدخل في موضوع الاحتباس الحراري ولماذا هذا الاهتمام المتزايد فيه محليا وعالميا، ومن ثم ندخل إلى هذا الجزء في هذه الحلقة.
1: عندما نأتي إلى الأستاذ صالح إلى الاحتباس الحراري مفهوما، فهو يعني ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض ارتفاعا تدريجيا على أمد بعيد، وعادة ما يقسم الأمد أو المدى إلى مدى قصير ومتوسط وبعيد. فهذا هو الاحتباس الحراري، وأصبح هناك كثير من الاتفاقات الدولية التي تحاول إيجاد حل لهذه المشكلة، ويهتم الباحثون بالاحتباس الحراري لما له من تأثيرات عظيمة، تأثيرات على البشرية في الوفاة والأمراض مثلا، وفي الكوارث الطبيعية، وتأثير في الزراعة، وتأثير في الحياة البرية، وتأثير في الشعاب المرجانية، وتأثير في الغابات، وتأثير حتى في المسطحات المائية، والتأثير في مياه الشرب، وهناك في المناطق القطبية، وأخذوا يبحثون حتى تغير المناخي الذي حدث في الماضي، وهل هذا الاحتباس الحراري هو سلسلة من

0: التغيرات الماضية ونعاني منها إلى يومنا هذا، وأخذوا أيضا يتنبؤون بما سوف يكون عليه المناخ في المستقبل. فأصبح فعلا الاحتباس الحراري هو الشغل الشاغل حتى تعيش الكائنات الحية على سطح الأرض بسلام. هذا باختصار ما تتحدث عنه هذه السلسلة.
1: طيب، إذن هو مسألة يعني طويلة الأمد ومبنية على دراسات وتنبؤات، لكنها يعني مسؤولية مشتركة على سكان الكوكب، خصوصا من يعني يعيشون فيه أو من بيدهم القرار مثل البشر. ما التأثير الذي أتت عليه الدراسة في هذا التغيير المناخي وما قد يؤدي إليه من احتباس حراري؟
0: هناك كثير من التأثيرات. إذا أتينا مثلا إلى جزئيات من الاحتباس الحراري أو حتى إلى الطقس، يعني المناخ مثلا هو متوسط حالة الطقس في منطقة معينة، بينما الطقس هو حالة الغلاف الجوي لتلك المنطقة، وهناك عوامل تلعب دورا كبيرا في تشكيل الطقس في منطقة معينة، مثل هطول الأمطار ودرجة الحرارة والضغط الجوي ومستوى الرطوبة. ومع أن الطقس يتغير بشكل يومي، إلا أن التغير المناخي يعد ظاهرة طويلة الأمد ولها تأثيرات جذرية وعواقب وخيمة على النظام البيئي. وقد أثبتت ارتفاع درجات الحرارة العالمية خلال العقود الماضية أن هناك تغيرا حقيقيا في المناخ، ومعظم هذه التغيرات المناخية ناتجة من الأنشطة البشرية المختلفة. فهنا لابد من التكيف مع التغيرات المناخية حتى وإن كان ذلك صعبا، وحتى للحيلولة دون إحداث مزيد من الأضرار، يعني سيتعين على البشر تبني مواقف أكثر مسؤولية تجاه الطبيعة والحد من الأنشطة التي تؤدي بالإضرار البيئي على المدى البعيد. فمثلا في الاحتباس الحراري، عندما تصل أشعة الشمس إلى سطح الأرض، ينعكس جزء منها مرة أخرى نحو الشمس، ولكن هناك ما يسمى بالغازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي تمنع بعض الأشعة المنبعثة من الأرض من العودة مرة أخرى، ونتيجة لهذا ترتفع درجة الحرارة، فتعيق الغازات الدفيئة عودة الحرارة إلى الفضاء وتحافظ على دفء الأرض بما يكفي لاستمرار الحياة. هذا ما يعرف بالتأثير بالاحتباس الحراري. وكذلك مما يؤثر حتى على الاحتباس الحراري يعني العوامل الطبيعية أو التغير المناخي، فهو يعني نتيجة تداخل بين أسباب طبيعية أو عوامل طبيعية وعوامل بشرية، مع أن الأسباب الطبيعية كما تقول هذه الدراسة لا تتسبب بتغيرات جذرية في المناخ، ولكنها تترك أثرا طويل الأمد. يعني قبل ملايين السنين على يقال أن انجرفت كتل أرضية لتشكل القارات الحالية، فغيرت مسارات تيارات المحيطات، وهذا بدوره أثر في مناخ العالم. هذا باختصار. ولكن عندما نأتي إلى التأثيرات البشرية، يعني ساهمت الأنشطة البشرية في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، واتضحت أن الأنشطة البشرية اليومية تؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة القوية مثل ثاني أكسيد الكربون ومثل الميثان، وهذا ساهم في زيادة تأثير الاحتباس الحراري. وللمعلومية، فإن تفاوت القدرة على الاحتباس الحراري بين الغازات الدفيئة المختلفة أو تتفاوت القدرة، وبالتالي تعد الأنشطة البشرية سببا جزئيا وليس جذريا في تغير المناخ العالمي. خذ على سبيل المثال من الأنشطة البشرية إزالة الغابات وتزايد النشاط الصناعي في القضاء على الغابات، طبعا على نطاق واسع، فتزايد عدد الأشجار التي يتم قطعها للاستخدام في صناعة الخشب والورق وغيرها دون إعادة زراعة أشجار جديدة محلها. وأدى إزالة الغابات على نطاق واسع إلى زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ومع انخفاض عدد الأشجار التي كانت تمتص ثاني أكسيد الكربون الزائد، فإن تأثير الاحتباس الحراري يزداد. لذلك تستمر ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي في التفاقم. خذ على سبيل المثال من التأثيرات البشرية الزيادة السكانية، لأن تزايد عدد السكان يستنزف الوقود الأحفوري لتلبية الاحتياجات البشرية، فهذا يعني الوقود يستخدم مثلا في توليد الكهرباء، في تشغيل المركبات، في تشغيل المصانع، مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة جدا من ثاني أكسيد الكربون في البيئة.

0: وبالتالي يعني يشكل ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج بشكل كبير بواسطة هذه العمليات ما يقرب من 3/4 إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من الأنشطة البشرية. هذا من الأسباب. كذلك أيضا هناك الانبعاثات الصناعية، وتقول الدراسة بأن الغلاف الجوي شهد منذ بداية الثورة الصناعية في القرن 19 يعني زيادة هائلة في تركيزات الغازات الدفيئة، فيعد قطاع الصناعة ووسائل النقل من أهم المصادر الرئيسية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. فوسائل النقل في الولايات المتحدة وحدها تصدر أكثر من 1,700,000,000 طن من ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات كل عام. وقد شهد الغلاف الجوي خلال 150 عاما الماضية زيادة هائلة في تركيز ثاني أكسيد الكربون. يعني تقول الدراسة أنه ارتفع من 280 جزءا في المليون إلى 379 جزءا في المليون، وكل ذلك بسبب الانبعاثات الصناعية.
1: نواصل حديثنا وإياكم مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في سلسلة دراسات بعنوان الاحتباس الحراري، وحديثنا في هذه الحلقة تحديدا عن التغير المناخي. ذكرت نموذج للعوامل الطبيعية في تحرك قشرة الأرض قبل ملايين السنين. هل هناك نماذج لعوامل طبيعية أخرى أدت إلى هذا التغير المناخي؟
1: طبعا هو يبحث عن أسباب الاحتباس الحراري. من العوامل أيضا التغير المناخي ما فعله من تأثيرات في الزراعة، وما فعله حتى من تأثير في الحياة البرية وفي الشعاب المرجانية وفي الغابات وفي المسطحات المائية وحتى في مياه الشرب كما قلنا، وهو يؤثر تأثيرا مباشرا حتى على صحة الإنسان ويسبب الوفاة والأمراض. يعني البشر يواجهون تحديات في التأقلم مع التأثيرات المترتبة على ارتفاع درجة الحرارة، كما يحدث في أوروبا الآن عندما يتوفى عدد كبير أو بالمئات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة إلى 40، بينما تعد درجة الحرارة 40 مثلا في الشرق الأوسط عند درجة حرارة يمكن التأقلم معها. فلأن البشر قدرتهم على التكيف مع الظروف تختلف من بقعة إلى أخرى، ولكن سرعة التغير المناخي أصبحت تفرض تحديات صحية غير مسبوقة. ذكرت الدراسة أن هناك 500 طفل فقدوا حياتهم في الولايات المتحدة بسبب التعرض لضربات الشمس خلال أشهر الصيف ما بين عام 98 إلى عام 2011. وثمة أمراض مرتبطة بالمناخ يعني وتسمى حتى زيادة هذه الأمراض أو ناقلات الأمراض، وخاصة تلك التي تحدث في المناطق الدافئة وتنتقل عن طريق البعوض والحشرات الأخرى وتتزايد حتى الأمراض القاتلة، وذكروا منها الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء. وقالوا في هذه الدراسة أن ارتفاع درجة الحرارة وزيادة هطول الأمطار تؤدي إلى إطالة فترة انتقال الأمراض، وأيضا يعني تغير أنماط هطول الأمطار يؤدي إلى فشل المحاصيل على الرغم من جهود البشر في تقنية في تطوير تقنية حديثة لزيادة إنتاج المحاصيل. وذكر حتى أن تقلبات فصول الزراعة يعني تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في نمو المحاصيل في المناطق التي تشهد استمرارا في ارتفاع درجة الحرارة. يعني مثلا تقول الدراسة هنا أن كاليفورنيا تعاني من انخفاض في إنتاج العنب، وغير أن إنتاج المحاصيل في المناطق الباردة مثل منطقة البحيرات الكبيرة وكندا يتزايد نتيجة لمواسم نمو أطول. وكذلك يعني أثرت بالتسميد بثاني أكسيد الكربون، وقال بأن غاز ثاني أكسيد الكربون يساهم بشكل إيجابي في الزراعة على الرغم من أنه يعد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الذي تتحدث عنه في هذه الحلقة. يعني وترتفع تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي نتيجة للأنشطة البشرية، فتلعب دور السماد فتعزز إنتاج بعض المحاصيل مثل فول الصويا والأرز والقمح، وتسمى هذه العملية بالتسميد بثاني أكسيد الكربون. وفي الوقت نفسه تحتاج المحاصيل أيضا إلى مدد كاف من الماء ومواد غذائية مثل النترات. وقالت بأن تغير المناخ هنا يعني يؤثر في تركيز هذه المواد مما يؤثر سلبا على الزراعة. فهذا من التأثيرات، مثلا من التأثيرات في الحياة البرية. يعني أخذ الثدييات على سبيل المثال، ويقول يعني في جميع أنحاء العالم تواجه الثدييات يعني تغيرات في أنماط تكاثرها وفترات سباتها، وكذلك حتى يتغير حجمها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وقلة الغذاء والتغيرات في نمط حياتها. فأخذ الدببة القطبية على سبيل المثال التي تعتمد على الجليد البحري في صيدها وفي تنقلها، وعلى الفقمات أيضا التي تعتمد على الجليد البحري في التكاثر ورعاية صغارها، فقالها يعني هاتين الطائفتين تواجه خطرا جسيما بسبب ذوبان جليد البحر في فصل الصيف بسبب الاحتباس الحراري، وتؤثر أيضا حتى على الأسماك والبرمائيات. وذكر يعني حتى في الغابات، فقال الغابات الشمالية الموجودة في المناطق المرتفعة يعني تواجه تراجعا في النمو وتراجعا في الإنتاجية بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وإذا أتينا إلى التأثير الاقتصادي، يقول يعني إمكانية زيادة إنتاجية الغابات بسبب تغيرات المناخ، وهذا نعم يسهم في زيادة إنتاج الخشب، ومن المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخشب في المستقبل. ولكن يعني ثمة بعض المخاطر للاحتباس الحراري في التصحر الذي تواجهه هذه الغابات عندما تزال الأشجار وتتحول إلى أخشاب أو إلى أوراق.
0: ماذا عن الكوارث الطبيعية وعلاقتها بهذا التغير المناخي؟ قبل أن نصل إلى الدراسات أو التنبؤ بالمستقبل الذي وصلت إليه الدراسة،
1: يعني يقول من الكوارث الطبيعية مثل التسونامي على سبيل المثال، والأعاصير والزلازل والفيضانات وموجة الحر، يعني تحدث مرة واحدة كل عدة سنوات، ولكن فترات حدوثها قد تضاعفت بشكل كبير منذ القرن الفائت. لماذا؟ نتيجة للتغيرات المناخية. وذكر مثلا في موجات الحرارة، يقول ألمح عالم أمريكي بارز اسمه جيمس هانسون، يقول إلى أن موجة الحر القاتلة التي ضربت أوروبا في عام 2003 وموجة الحر الروسية عام 2010 يمكن أن تكون نتيجة الاحتباس الحراري. ويقول بأن الدراسات المتعلقة بالتغير المناخي بشكل مستمر تقول إلى أن ارتفاع في درجات الحرارة يعني سوف يأتي خلال العقود المقبلة، وسوف يكون هناك تغيرات في توزيع تساقط الأمطار، مما يعني ينتج عنه جفاف التربة وعوامل أخرى. وقال أيضا بأن الاحتباس الحراري أو زيادة درجة الحرارة تسبب في زيادة تبخر الماء طبعا من المحيطات والبحار، وهذا يؤدي إلى زيادة كمية بخار الماء في الغلاف الجوي، مما يتسبب في هطول أمطار أكثر، وتؤدي الأمطار الغزيرة إلى فيضانات في بعض المناطق، وترتفع منسوب المياه في الأنهار والبحيرات. وقال هذا من مضار الاحتباس الحراري. وكذلك تكلم عن الأعاصير وعرفها بحكم أن عامل من العوامل الطبيعية، وقال بأن عواصف استوائية تحدث عندما ترتفع حرارة مياه المحيط وتتبخر، ومن ثم تمتزج مع الرياح القوية، وتحصل الأعاصير على طاقتها من ارتفاع درجة حرارة المحيطات. ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة المحيطات نتيجة التغير المناخي تزداد حدة الأعاصير.
0: نصل إلى ختام الحلقة، ونذكر بما يعني تتوقع الدراسة من مستقبل التغير المناخي.
1: تحدثت الدراسة يعني عن المناخ في المستقبل، وذكرت يعني لابد من محاولة التكيف قدر الإمكان مع التغيرات، وقالت بأن هناك ارتفاع للغازات الدفيئة فهي تزداد انبعاثا في الغلاف الجوي. وتوقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه بحلول عام 2100 ستزداد تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنسب تتراوح ما بين 41 إلى 158%، وذلك حسب الموقع الجغرافي. وقالت الدراسة أيضا أن أو البيانات تشير إلى وصول تركيزات الغازات الدفيئة المتبقية إلى 13 مليار طن بحلول عام 2020، بعدما كانت 9 مليار طن في 1990. وكذلك تشير الدراسة أو التقديرات عن ارتفاع درجة الحرارة سطح الأرض تزيد بنحو 2 أو درجتين مئوية بحلول العام 2100. وقالت يعني سوف ترتفع حتى درجة الحرارة في المناطق القريبة من القطب الشمالي، لأن الجليد المذاب في القطب الشمالي يمتص مزيدا من ضوء الشمس. وكذلك توقعات الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي بارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار 7.2 إلى 23.6 بوصة بحلول عام 2100، مع استبعاد تأثير تدفق الجليد. وجاءت هذه التوقعات المستقبلية مع مراعاة الارتفاع الذي شهده مستوى البحر على مستوى العالم، والذي كان بمقدار 0.17 في القرن الفائت.
0: نصل وإياكم مستمعين لختام هذه الحلقة في الإذاعة تقرأ، وقد ناقشنا فيها جانبا من سلسلة دراسات تتعلق بالاحتباس الحراري، وهذه الحلقة خصصناها للحديث عن التغير المناخي. شكرا لطيب متابعتكم، وشكرا لزميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة، ولنا بكم إن شاء الله لقاء وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد، بسألك سؤال، هل أنت من الأشخاص اللي يقضون وقت طويل يقرؤون بصمت الورقة اللي تجي مع كرتون الدواء؟ إذا كان الجواب نعم، لا تقلق، أنا أعرف أشخاص كثير زيك، وحتى أنهم صاروا يعرفون جذر الدواء واستخداماته والأعراض الجانبية اللي ممكن تحدث إذا أخذه مع دواء آخر. تخيل، هذا التخصص أو هذا القسم اسمه الصيدلانيات والصناعات الدوائية، وهو أحد أقسام كلية الصيدلة. يهدف هذا التخصص لاكتشاف أساليب التصنيع الدوائي الحديثة، واللي تمنح المتخصص القدرة على التعامل مع أحدث معدات التصنيع الدوائي والاطلاع على أفضل طرق توصيل العقار والارتقاء بمستوى الأبحاث العلمية في مجال صناعة الدوائي.

دكتور وليد نياز، خريجي جامعة الملك سعود في 2007، انضميت إلى جامعة طيبة في عند تأسيسها، بعد كده ابتعثت إلى كندا حيث درست الماجستير والدكتوراه في مجال طرق إيصال الدواء باستخدام تقنية النانو والعلاج الجيني، وبعد ذلك عملت زمالة ما بعد الدكتوراه أيضا في كندا. انضممت في كلية الصيدلة في جامعة طيبة في عام 2020، كنت وكيل الكلية للتطوير والجودة، وحاليا نائب رئيس قسم الصيدلانيات والصناعة الدوائية. فالصيدلانيات أو ما نسميها فارماسيوتكس هو فرع من فروع العلوم الصيدلانية، والتي تهتم بدراسة وتحضير الأدوية في الأشكال الصيدلانية المعروفة، يعني زي الأقراص والكبسولات والكريمات والمحاليل والمستحضرات المعقمة وغيرها والمستنشقات. فتهدف المقررات في القسم إلى ضمان توصيل الدواء إلى الطريقة بطريقة فعالة وآمنة، مع مراعاة طبعا الخواص الفيزيائية والكيميائية للأدوية، وهي تشمل مجموعة واسعة من المقررات أو التخصصات نقول. فمثلا عند تصميم الأشكال الصيدلانية، وهي دراسة تحويل المادة الفعالة الدوائية بعد استكشافها إلى شكل دوائي مناسب يسهل استخدامه وأيضا تخزينه، سواء عن طريق أخذ الدواء المختلفة عن طريق الفم أو الجلد أو الحقن أو عن طريق الاستنشاق مثلا. كذلك هناك ما يتعلق بتحرير الدواء أو انطلاق الدواء من الشكل الصيدلاني إلى الجسم، يتلو ذلك دراسة حركيات الدواء أو ما تعرف بالفارماكوكينيتيك، وهي دراسة العمليات الحيوية التي تحدث للدواء كتأثير الجسم لها من امتصاص وتوزيع وأيض وإخراج خارج الجسم. وهذه مهمة هذه الدراسات في تطوير الدواء من ناحية تحديد الجرعة المناسبة، أيضا استقرار وثباتية الدواء والجرعات الصيدلانية، ودراسة كيفية الحفاظ على فعالية وثبات الدواء أثناء التصنيع والتخزين وخلال فترة سلاسل الإمداد، ومعرفة العوامل التي تؤدي إلى تغير جودة المستحضرات الدوائية، وأيضا كذلك سلامة المستحضرات الدوائية من ناحية المراقبة التصنيع والتغليف والتخزين بوافق مع الاشتراطات والمعايير. بما يخص الصيدلة الصناعية، ترتكز المقررات التي تدرس في القسم في المجال إنتاج الأدوية على نطاق صناعي أو نطاق كبير، وهذا التخصص يتعامل مع الجوانب التقنية والإدارية والنظامية المتعلقة بتصنيع الأدوية بكميات كبيرة في المصانع الأدوية. ومن ناحية التعليم في هذا، فتهدف المقررات إلى إعداد الطلاب للعمل في مجال تصنيع الأدوية، وتشمل هذه المواضيع تقنيات تصنيع الدواء، مثلا الأجهزة المستخدمة في تصنيع المستحضرات الصيدلانية المختلفة، كذلك مقررات في ضمان الجودة وما يسمى بالكواليتي أشورنس أند كواليتي كنترول، وهي دراسات عمليات والممارسات تهدف إلى ضمان جودة المنتج وفق المعايير الداخلية والدولية. وأيضا عندنا ما نسمى بالممارسات الصناعية الجيدة أو Good Manufacturing Practice، وهي دراسة القوانين واللوائح التي يجب اتباعها في مصانع الأدوية لضمان فعاليتها وأمانها. أيضا كذلك الأبحاث والتطوير خاصة بتطوير المستحضرات الدوائية. القسم هو جزء من كلية الصيدلة ويقدم مقررات ضمن برنامج كلية الصيدلة، فهناك مجموعة من المهارات المعرفية، مجموعة من المهارات الشخصية، مجموعة من القيم يحتاج الطالب في هذا المجال. نحن في كلية الصيدلة نجهز ممارسين صحيين، فتتطلب ذلك مجموعة من المهارات. فمثلا على الطالب القدرة على الفهم في الأمور المتخصصة بالكلية، لازم يكون عنده قدرة في مناقشة هذه المفاهيم والقوانين، فهذه من ناحية معرفية، فهي قدرة على فهم واستيعاب وإدراك العلوم المتخصصة من مجال العلاجيات، الصيدلانيات، الأدوية والسموم. لكن يهم أيضا في هناك مهارات متقدمة، زي ما قلنا الطالب خريج هو ممارس، حيختلط مع مرضى، حيختلط مع أعضاء الفريق الطبي، حيختلط مع جهات ذات يعني في الصناعات الدوائية وجهات تنظيمية. فمثلا القدرة على إيصال المعلومة، القدرة على التواصل بطريقة فعالة مع المريض، القدرة على التواصل مع الكادر الطبي، القدرة على التواصل مع القطاعات المختلفة بطريقة منمقة تدل على استيعاب العلمي بطريقة مخاطبة للعامة. طبعا أكيد مخاطبة المريض تختلف عن مخاطبة أعضاء الفريق الطبي، تختلف عن مخاطبة التجارية مثلا في حالة التسويق للمستحضرات الصيدلية.

0: الصيدلانية. أيضا يجب أن يكون عند الطالب الصيدلة بصفة عامة القدرة على القراءة النقدية البحثية للموارد العلمية والأبحاث العلمية بنهج نقدي بنهج واضح، لأنه مثل جميع الكليات الصحية الصيدلة والصناعات الدوائية في تطور مستمر، فيجب على الخريج أو الطالب القدرة على استكمال دراسته وإظهار الاستقلالية في الحصول على المعلومة وتحكيمها. ومن أهم المهارات مهارة التعاطف مع المرضى، السلوك الأخلاقي والقانوني خاصة في مسألة التجارة، في مسألة بيع الأدوية، في مسألة التسويق للأدوية، مسألة إظهار التعاطف في الدفاع عن حقوق المرضى، ضمان إيصال المعلومة بطريقة فاعلة للمرضى لضمان أمن وفعالية المستحضرات الدوائية. وكذلك أيضا المهارات التي لها علاقة في مسألة التوعية، توعية المجتمع، التواصل والابتكار، وأيضا التعليم الذاتي. قلنا أنه الممارس الصيدلاني يجب أن يستمر في التعلم إلى آخر يوم هذا في حياته، لأنه التطور في مجال الأدوية تطور سريع جدا.
1: يمثل قطاع صناعة الأدوية واحد من أهم قطاعات الصحة والرعاية الطبية، حيث أن التطور في هذا القطاع ساهم في إنتاج الكثير من الأدوية وابتكارها لتغطية شريحة كبيرة من المرضى، وبالتالي ارتفاع نسبة الأصحاء في المؤشرات الصحية للدولة، مما يلقي الضوء على أهمية تخصص الصيدلانيات والصناعات الدوائية ودورها الهام في رفع جودة الحياة.
0: بالنسبة للتدريب الميداني فيما يتعلق بتخصص الصيدلانية والصناعة الدوائية، في القسم عندنا نشرف على مقرري تدريب. الأول له علاقة في سلاسل الإمداد الدوائي وصيدليات المجتمع، استخدام الأمثل للجرعة الدوائية وطرق حفظها خلال عمليات سلاسل الإمداد وفي صيدليات المجتمع، فهذا المقرر. والمقرر الثاني يختص بالصناعة الدوائية ذاتها بمراحل مختلفة، بداية من استلام المواد الخام واختبار جودتها إلى خطوات التصنيع الجيد، إلى اختبارات الجودة للمستحضرات خلال تصنيعها والمستحضرات المنتهي صناعتها، إجراءات التخزين وسلاسل الإمداد، وأيضا أنظمة تسجيل المستحضرات الدوائية وإجراءات الحصول على ترخيص من جهات العلاقة في السعودية للمنتج الدوائي أو المصنع الدوائي. فهذا فيما يخص القسم. طبعا التدريب الميداني في الكلية كبير، يشمل مجموعة كبيرة من المقررات أو المجالات التدريب، لكن نحن نحب أن نختصر هنا فيما يتعلق بقسم الصيدلانية والصناعة الدوائية. طبعا الكلية بعد تخرج الطالب من كلية الصيدلة في السعودية يحصل على مسمى صيدلي أو دكتور صيدلي على حسب الشهادة. عنده شهادتين، بكالوريوس علوم الصيدلية أو شهادة دكتور صيدلي، فهو المسمى هو مسمى صيدلي. لكن في الصناعات الدوائية، خلينا نتكلم في مجال الصناعات الدوائية، هناك وظائف يجب أن يشغلها الصيدلي. فمثلا في المصانع الدوائية هناك صيدلي مخصص في مسألة المستودعات الدوائية، فهو صيدلي لكن هذه الوظيفة يجب أن يمارسها الصيدلي. في الأدوية المخدرة مثلا، إذا كانت المصنع يستحضر أدوية مخدرة فهي فيها عهدة ويجب أن يعمل فيها صيدلي. كذلك وظائف ما تسمى بالتيقظ الدوائي يجب أن يكون على رأسها صيدلي، إضافة إلى الوظائف الأخرى في خلال عملية التصنيع الدوائي أو عملية الأبحاث والتطوير أيضا في المصانع، هيئة غذاء والدواء أيضا في أنظمة التسجيل والمراقبة النوعية تأخذ يعني في وظائف للصيد، لكن كمسمى هو مسمى صيدلي. طبعا الممارسة الصيدلية تحتاج إلى رخصة من هيئة التخصصات الصحية، فبصفة عامة يحتاج طالب الصيدلة بعد تخرجه الحصول على رخصة ممارسة المهنة. نجد أن أحد أهم محاور رؤية هي جودة الحياة وكذلك الدعم مجال الصناعات الواعدة. من ضمن الصناعات الواعدة هي الصناعات الدوائية، لما يترتب في تحقيق الأمن الدوائي وإلى تأمين احتياجات الدوائية للسكان المملكة بشكل مستدام. ومواكبة رؤية 2030 تسعى حكومة الرشيدة بدعم الصناعات الدوائية من خلال برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وتشرف عليه هيئة السعودية للغذاء والدواء ووزارة الصناعة، وتشمل ثلاث مبادرات: مبادرة دعم إنتاج الأدوية الجنيسة محليا، وكذلك مبادرة دعم الصناعة المحلية مستحضرات الحيوية والجينية والعلاجات المتقدمة، وكذلك مبادرة تطوير المنظومة التقنية الذكية لدعم الرقابة على المنتجات المستوردة.

0: تقود المملكة العربية السعودية استثمارات كبيرة في صناعة الأدوية المحلية من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث تعمل الحكومة على تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الصناعة مع التركيز بشكل أكبر على البحث والتطوير، مما أدى إلى إنشاء مرافق جديدة بالإضافة إلى شراكات مع شركات الأدوية العالمية. ومع تقدم المملكة العربية السعودية نحو أهداف رؤيتها لعام 2030، تحدث هذه التطورات على شكل إصلاحات في مجال الرعاية الصحية الأولية وزيادة أعداد العاملين في المجال الطبي والتوطين التدريجي لصناعة الأدوية. كونوا معنا في حلقات جديدة نتعرف فيها على تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. نترككم في حفظ الله.
1: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: مسار

0: اللطف من أجمل الصفات الإنسانية، لكن ما يعني أننا نتنازل عن حقوقنا أو نسمح للآخرين باستغلالنا. أحياناً نخلط بين الطيبة والضعف، بين وضع الحدود والقسوة. متى يكون لطفنا قوة ومتى يتحول إلى ضعف؟ كيف نحافظ على طيبتنا بدون ما نخسر أنفسنا؟ وهذا هو الأهم. كل هذه الفقرات بنتناقش فيها مع ضيفنا اليوم الأستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر في برنامجكم مسار. أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، يا أهلا وسهلا فيك في برنامجنا مسار.
1: أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أستاذ هند، وسعيد وفي سعادة أننا نلتقي بكم، الله يحفظك.
0: الله يحييك ويبقيك. أستاذ تركي، في البداية كيف نفرق بين اللطف الحقيقي وبين الطيبة الزايدة اللي ممكن تخلي الشخص أحيانا يتنازل عن حقوقه؟
1: طيب دعيني بداية، الله يحفظك، خلني نوضح للأخوة المستمعين ما هو اللطف. اللطف ترى كلمة جميلة جدا وعميقة، فاللطف أساسا هو له أثار جدا ممتازة على الإنسان، جانبية رائعة، يعني يخلي الإنسان في سعادة. لو عرفنا مفهوم اللطف، يعني هو اللطف هو التعاطف، هو اللين، طيبة القلب، التأثير على الآخر، الإحسان، مراعاة المشاعر الآخرين، الإنسانية، الاهتمام بالآخر، عمل الخير، الامتنان، النية الحسنة، الكرم، البر، التصدق. فإذا اللطف مجموعة من هذه المعالي اللي ذكرت لكم إياها، هي مجموعة. إذا اللطف عبارة عن هو أكثر من تصرف لطيف.
0: حلو، عبارة عن باقة متكاملة من التعاملات الإنسانية الراقية.
1: نعم، باقة كاملة متكاملة يستطيع الإنسان أن يقوم بها، مجموعة أنا أسميها مجموعة ورود أو زهور.
0: جميل.
1: تعطي

0: في عبق جدا جميل، رائحة لمن للطف، إن الله لطيف خبير، فما بالك يعني بنحن كالبشر يعني.
1: تمام.
0: فهذه مفهوم جميل جدا يعني على مفهوم اللطف يعني.
1: تمام. طيب وكيف نفرق بين اللطف اللي تفضلت أنت بشرح معنى كلمة اللطف، وبين الطيبة الزايدة اللي ساعات تخلي الإنسان يتنازل حتى عن حقوقه؟
0: طيب طبعا اللطف الحقيقي اساسا احنا زي ما ذكرنا المجموعه هذه الباقات اللي ذكرتيها الله يحفظك، هو عباره عن نابع ياتي هذا من قوه الانسان وفهمه للطف، من وعيه ومن اختياره. بمفهوم اخر، انا اساعدك انت يا انسان، او انا احب اقدم لك اي خدمه لاني انا كتركي او اي شخص اخر او الاستاذه هند تحب تقوم بهذا العمل. هذا مفهوم جدا واضح جدا. مو أنا لما أسوي لك هذا الأمر إني أنا إذا ما لازم أسويه عشان ما أخسرك، أو علشان أخاف من إني أنا تزعل علي أو تغضب علي. فالطيبة الزائدة، شنو نفرق بين اللطف الحقيقي والطيبة الزائدة؟ ذكرنا عرفنا اللطف الحقيقي. الطيبة الزائدة تظهر عند الإنسان أو تبان لما يكون الإنسان غير قادر على حماية حقوقه، يعني عنده خوف أمام الآخر تلقاه يخاف، فإذا دائما يقول كلمة نعم نعم، وهذه طبعا غير مقبولة، لازم تقول كلمة لا عندما تكون في قمة الوعي. إذا اللطف أني أنا أساعدك باختياري، والطيبة الزائدة تجعلني أسوي زيادة عن الأمر وأنا ماني مقتنع فيه أو أني خاف أني أفقدك، فهذا الفرق واضح إن شاء الله.
1: ممكن أستاذ تركي أقول أنه اللطف الصحي أو اللطف الطبيعي هو اللي أنا أقدمه بمحض إرادتي بدون ما أعمل حساب لردة فعل الطرف الآخر.
0: صحيح، يعني هو هذا هي.
1: أيوة يعني نعم. أنا هنا قدمت اللطف لأنه اختياري، وبعيدا عن احساس ساعات الناس تقدم الطيبه الزايده خوفا من خساره الانسان الاخر،
0: فهنا صحيح صحيح
1: هنا هو يحسب حساب رده الفعل.
0: صحيح، هذا المفهوم اللي انا ذكرت لك اياه، وهذا صحيح هذا المفهوم. وعاده يعني دائما الطيبه الزايده في قاعده مهمه جدا لابد نوضحها، الطيبه الزايده ما تحمي صاحبها ابدا ابدا ابدا نهائيا، وتتحول دائما بعض المرات الى من شيء يعني يكون انسان طيب الى استنزاف مشاعر هذا الاخر او هذا اللي يقوم بالطيبه الزائده. فزي ما تفضلتي هذا هو المفهوم، انه نفرق بين اللطف الحقيقي والطيبه الزائده. صحيح،
1: نقدر نقول انه ممكن اللطف يتحول في بعض الاحيان من صفه جميله الى نقطه ضعف ونقطه استغلال من الاخرين.
0: طبعا صحيح، انت يتحول هذا الامر، اللطف يتحول نقطه ضعف عندما نكون في ثلاثه نقاط. اول واحد، عندما يفقد الانسان القدره، عند في بعض الناس عنده يفقد القدره على يضع حدود مع الاخر. اذا فقد الانسان ان يضع حدود مع الاخر، هنا هذه علامه اولى على ان بدا يفقد اللطف، يتحول لنقطه ضعف يتم استغلالها. كذلك دائما إذا رفض طلب معين شخص يشعر بالذنب، عندما تشعر بالذنب فعند رفضك لطلب من شخص آخر هذه علامة ثانية تدل على أنك فقدت اللطف، صار عندك تحولت إلى تستغل في هذه النقطة. النقطة الثالثة، دائما يكرر التسامح مع الشخص الآخر، دائما يعني الشخص اللي أمامه يتسامح منه مع أنه هو يعني أذاه. فهذه العلامات الثلاثة تجعل الإنسان يتحول من اللطف الموجود داخله والطيبة الجميلة إلى نقطة ضعف تستغل من الآخر.
1: أوكي، ثلاث نقاط أساسية أستاذ تركي، اللي هي عدم قول لا أو عدم رفض أي طلب من الأشخاص.
0: صحيح.
1: الآخرين.
0: نعم.
1: اثنين، الإحساس بالذنب عند رفض. صحيح. أو عدم المقدرة، يعني ساعات أنت مش على قولتهم مش عايز، انت مش قادر، فهنا برضو يحوشك لوم، يحوشك تأنيب ضمير انك كيف ما استطعت. والعلامة الثالثة اللي تفضلت فيها استاذ تركي، انه الانسان
0: يكرر التسامح
1: مع شخص مستمر بالخطأ.
0: نعم. طب هي المشكلة ما تكون المشكلة، يعني المشكلة ليست في ان تكون لطيفة، بل في ان بعض الناس يعتقد الاخر ان لطفك هذا الجميل حقوق مباحه، يعني انت لا انت لطيف، لا ما علي، انت حقك مباح، لازم تساعدني ولازم تخدمني. لا هذا غير صحيح إطلاقا. فهذه الفكرة والمفهوم ليس أن تكون لطيفا. النقطة المهمة جدا في بعض الناس أو الآخر يعتقد أنك أنت إذا ما قدمت لهذا العمل أنت غلطان، لا هذا غير مقبول إطلاقا في مفهوم اللطف.
1: يعني نقدر نقول أنه كلمة لا ووضع الحدود مع الأشخاص الآخرين ما يتعارض مع كونك شخص لطيف؟
0: صحيح طبعا، أحيانا كلمة لا هي تعتبر يعني بالمفاهيم اللي اتكلم عنها في مفهوم اللطف هي أكثر صدقا من كلمة نعم غير الصادقة. يعني بعض الناس يقول نعم هو غير صادق أو لا يستطيع بس يجامل الآخر، فلما تقول كلمة لا هذه أصدق مليون مرة من كلمة نعم اللي أنت غير صادق فيها أو لا تستطيع بس تجامل الآخر، تجامل الشخص اللي أمامك. طبعا احنا ممكن نغير هذا المفهوم، إذا أنت بتقول لا ممكن تقول له يعني أنا أقدر طلبك هذا ولكني أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا العمل أو بهذا الطلب. دائما ممكن تقول له والله أنا أحترم رأيك لكن هذا الأمر اللي تطلبه مني ما يناسبني ولا ما هو من أخلاقي أي كان يعني، وكذلك أنا أستطيع أن أساعدك في هذا الأمر اللي طلبته مني ولكن بطريقة أنا أشوف أنها هي المناسبة. دائما هذه المفاهيم لابد أن الإنسان عشان ما تتحول كلمة لا يعني عند بعض الناس يعتقد أنها هي أكثر صدقة من كلمة نعم.
1: أيوة وبعض لا تجي قاسية يعني خاصة إذا كان في مثلا طلب معين ويشعر الطرف الثاني أنك أنت تقدر عليه، هو متيقن أنك تقدر عليه فتجي لا قاسية، فممكن إحنا نحور كلمة لا بأننا نغلفها يعني نلبسها يعني قرفتها نخليها لا مبررة أو نخليها اعتذار بدون ما نستخدم حتى لفظ لا اللي هو يعني ممكن يخلي الناس تكش شوية من بعض.
0: هو بصفة عامة الحزم ليس قسوة، الحزم ليس قسوة ولكن اللطف ليس ضعفا، لابد نفهم هذه المعادلة. يعني الحزم مهم قسوة عندنا، يعني لما أقول لا ومهم لا هذا مين قساوة مني، ولكن في نفس الوقت اللطف اللي عندي أنا مهضم، أنا مهم ضعف عندي، أنا أستطيع أن أقول لا أو أغير المفهوم أو زي ما تفضلتي تغلف بشكل جميل ويفهمها الآخر على أن هذا الأمر أنا لا أستطيع أن أسوي لك إياه أو أفعل لك إياه إلا بشكل أنا أشوفه مناسب أو بطريقتي أنا المناسبة.
1: ليش أستاذ تركي كثير من الأشخاص يخاف أنه يبدو عليه القساوة نوعا ما إذا بدأ يدافع عن نفسه أو عن حدوده أو عن مستحقاته؟
0: لأن بعض الناس يخشى هذا الأمر لأنه هو صار عنده الله يحفظك ربط القبول الاجتماعي على أساس أنا أصير مقبول اجتماعيا عند الآخر يجب أني أنا أتنازل. فبعض الناس يعني يدافع عن نفسه بهذا النقطة فيخافون من أن يقول لهم الآخر عنهم أنك أنت تغيرت أو أنك صرت قاسيا أو ما تتلبي طلباتنا، هنا فيخافون من يقول يعني الشخص الآخر يقول عنهم أنك تغيرت أو أنك تحسنت أو صرت قاسي. فهذا المفهوم هو اللي خلى الناس بعض الأشخاص يبدون قاسين عندما يدافعون عن أنفسهم خوفا من أنه يقول أنت تغيرت أو أنك أنت صرت قاسي. لكن في الحقيقة الإنسان دائما عندما يحط لحد حدود صحية في التعامل مع الآخر قد يتغير انطباع بعض الناس عنه. يعني ماذا تعودوا عليك الناس اللي تقول دائما تقول أنا نعم نعم نعم بس أحد المرات قلت لهم لا، فهنا بعض الناس يعني يتغير انطباعهم عنه إذا قال لا، وخاصة أولئك الذين اعتادوا أن يستفيدوا منك، فأنت هنا وضعت لهم حد مباشر خلهم هم يعني في نهاية الأمر يعتقدوا ما يعتقدون، ولكن أنت اتخذت القرار الصحيح ولا تخاف من رد فعلهم أنك أنت صرت قاسي أو ما صرت تنفع، هذا الأمر يرجع لهم أنت اتخذت القرار الصحيح.
1: إذا المحافظة على الحدود بين الناس حتى لو ظنوا فيك أنك قاسي ما هي مشكلة، لكن الأهم أنك تكون واضح في حدودك وفي الأمور اللي تقبلها والأمور اللي لا تقبلها.
0: صحيح، حدد هذه الأمور، خليك واضح جدا جدا جدا، كن لطيفا في التعامل مع الآخر، الأمر أستطيع أنا أفعل لك إياه، نعم أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. والشخص الذي أمامي إذا قلت له لا في هذا الأمر واعتبرها قاسية مني هذا أمر يرجع له ليس لي أنا علاقة به بهذا الأمر.
1: أوكي يعني، وإحنا كلنا عارفين طبعا أستاذ تركي أن الحدود هذه متغيرة، متغيرة حسب المشاعر مع الأشخاص، حسب القرابة، حسب دائرة العلاقات. فبعض الأشخاص الحدود تكون جدا عريضة، وبعض الحدود لا تكون أقل أقل أقل. فكمان الإنسان هنا أنه يوازن في تعاملاته مع الآخرين، بحيث أنه يعطي لكل مقام مقال ولكل شخص قيمته وقدره حسب الأقرب إلى النفس والروح. يعني ساعات الناس يكون في بينهم قرابة نسب، ولكن ما يكون في بينهم قرابة مشاعر، فهنا الحدود تكون مختلفة.
0: صحيح، حتى بعض الناس يعني ممكن يقول لا لنفسه.
1: صحيح،
0: ممكن إنسان يقول لا لنفسه هو في أمر ما يريد أن يقوم به، ويرى أن هذا الأمر يعني غير عنده القدرة يقول لا. فأنت لما عندك القدرة تقول لنفسك لا، فأنت عندك القدرة أنك تقول للآخر لا، على حسب الأمر يعني زي ما تفضلتي. صحيح،
1: جميل. ونتكلم عن أنفسنا هنا، يجيني سؤال كيف نكون لطيفين مع الآخرين وبنفس الوقت ما نهمل احتياجاتنا ومشاعرنا، وزي ما قلت أستاذ تركي حدودنا، لأنه حتى إحنا بيننا وبين أنفسنا ساعات نضطر نقول لأنفسنا لا.
0: طبعا دائما أنا أطلب من الآخر يعني يسأل نفسه، الإنسان يسأل نفسه عدة أسئلة على أساس يعني تبان عنده الصورة. أنا لما أحد يطلب مني هذا الأمر، هل أنا فعلا أبغى أسويه أو أريد أن أفعل به، أو أنا أخشى أن أرفض يعني، أو أن إذا رفضت بيزعلوا مني. فأسأل نفسي هل أنا أستطيع أو بقوم بهذا العمل، أو أنا أريد فعلا، أو أنا أتمنى أن أخدمك، أو أني أنا بس
1: هو الشيء إرضاء لك أو خوفا من ردك.
0: نعم نعم نعم. كذلك دائما يعني ضع نفسك في دائرة اهتماماتك أنت، يعني حاول تضع نفسك، اسأل نفسك أنا هل أنا في دائرة اهتمام هذا الآخر، هل أنا فعلا هذا الشخص اللي بخدمه يحتاج مني أنا فقط، أو أنا هو الشخص يهتم بي يعني، ولو جيت يوم من الأيام وأنا طلبت منه طلب هل بيرد علي، هل بيتجاوب معي. يعني طبعا بالقاعدة العامة ليس مطلوب أنك تختار بين نفسك وبين الآخرين، أوجد مساحة تكون فيها نسبة الاحترام بين اثنين متوازنة مثل ما لك عليك. فهذه من الأشياء اللي نحب أن نركز عليها، دائما يسأل نفسه هذه الأسئلة. ولكن أنا يعني حتى كذلك في مقولة جميلة، أنا ممكن أكون رحيما معك أو رحيم بك، ولكن لن أكون ظالم لنفسي. فهذه من الأشياء اللي يجب أن الإنسان يكون في عقله وفي فهمه. فرد على السؤال يحفظك، أسأل نفسي هذه الأسئلة فيتبان معي حقيقة الأمر.
1: الناس أستاذ تركي، بعض الأشخاص اللي يجي على نفسه وخوفا من ردة فعل الأشخاص الآخرين ويبدي احتياجاتهم على نفسه ويخجل أو صعب عليه يقول لا، فيضغط على نفسه ويجي عليها. هل إحنا نقدر هنا نقول إنه هذا الشخص يحتاج إلى إعادة النظر بتقديره لذاته؟
0: صحيح، نعم، يحتاج إنه يعيد في تقديره وفي تقدير ذاته. وطبعا المهم جدا إنه يعيد النظر، مو معناته إني أنا أصبح يعني شديد
1: تحول إلى شرير.
0: شرير أو شديد أو صلب، لا لا، هي نعيد النظر في هذا الأمر، لأن دائما اللطف في الإنسان يحتاج الإنسان يكون حازم. لماذا؟ عشان يحمي اللطف اللي عنده، اللطف اللي الذي يعني موجود فيه. فهذه من الأشياء دائما أشياء جميلة تحتاج الإنسان يكون لها حماية، ولكن لابد أن يحميها بهدوء. دائما اللطف يعني إذا ما كنت حازم في هذا الأمر أو حميت اللطف اللي عندي، الناس يتمادون معي. وطبعا ممكن بعض الناس يوصل عندهم يعني أن يكون هذا الإنسان منفرا للآخر، يعني يجعل هذا ينظر نظرة استعلاء عليه أو نظرة تهزئة هزءا به. فمهم جدا أن يكون الإنسان متوازن. القاعدة الرئيسية في أنك أنت تكون متوازن، يكون عندك قلب لطيف، قلب جميل، قلب أنيق راقي، وكذلك يكون عندك عقل يعني مدرك للأمور، واعي، فاهم الحياة، فاهم الدنيا، فاهم الأمور، فاهم قدراتك، فاهم واجباتك، ما لك وما عليك، وكذلك حدود واضحة. هذه كل الأمور في الحياة ليس في اللطف، كل مكان. يعني أنا إذا عندي هذه القواعد أنا أسميها المثلث الجميل في الإنسان يكون مرتاح، يكون عندي قلب لطيف، والله لطف جميل جدا جدا جدا يعني، لأن حتى اللطف يعني ذكر في القرآن في سبع آيات، سبع آيات يعني كلمة ورقم سبع من أرقام جدا التي أسرارها عظيمة. فاللطف يجب أن الإنسان يكون لطيف في حياته. على فكرة ترى اللطف يعني يخليك أكثر سعادة ويفيد قلبك، ترى اللطف يخلي القلب في سعادة.
1: هذا إذا تطبق بمفهومه الصحي.
0: صحيح، نعم نعم، إذا تطبق بمفهومه الصحيح يخلي الإنسان مرتسم، ترى يخلي البشرة جميلة، يخلي يعني علاقاتك رائعة. فأنت إذا كان قلبك لطيف وجميل وأنيق وعندك عقل واعي ومدرك للأمور وعندك حدود واضحة، فأنت على المسار. هذا يسمونه التوازن في العلاقات أو التوازن مع الآخر.
1: جميل جدا. النقطة الثالثة أستاذ تركي اللي أنت ذكرتها في النقاط اللي تخلينا كيف نعرف أنه إحنا أشخاص لطيفين أو أشخاص ضعفاء، كانت التسامح الزائد. لو نجي نتكلم عن موضوع التسامح، هل يمكن أن يكون التسامح سببا في استمرار تعرض الشخص للأذى؟
0: نعم، التسامح صحيح، التسامح الزائد نعم يعرض الإنسان إلى بعض الأذى، هذا كلام صحيح. طبعا نحن التسامح من الفضائل، فضيلة من فضائل الإنسان يتصف بها. ولكن التسامح ليس معناته أني أنا أعطي زي ما نقول يعني تصريح للآخر وخلاص، كل ما سواء تسامح مع لا، لابد يكون فيه هنا نهاية، لازم يكون فيه، لأن هذا حيكون علي أذى، هذا علش على نفسيتي وعلى شخصيتي. أنا ممكن أسامح الناس وهذا من الصفات الجميلة، عشان لا نفهم أن التسامح لا، أنا يمكن أن أسامح شخصا أخطأ في حقي أو شيء، ولكن في الوقت نفسه يعني أخذ قرار ما يكرر هذا السلوك معي أو هذا الأمر أو هذا الأمر اللي فعله معي. لابد أني أفرق أني أنا أسامحك على ما فعلت، وأن أسمح لك بأن تقوم بهذا الأمر أخرى. أنا سامحتك يا أخي الكريم، ولكن لن أسمح أن يتكرر هذا الأمر معي. هنا توازن. إذن التسامح فضيلة يجب أن نفهمها بهذا المفهوم.
1: ونرجع يعني دائما نقول التسامح بين قوسين الصحي.
0: صحيح، التسامح الصحي زي ما قلنا يكون الإنسان بعقل واعي ومدرك، لأنك أنت إذا تسامحت بإرادتك وبوعيك وبإدراكك حينعكس على نفسيتك وعلى صحتك. ولكن لا أتسامح مع الآخر فقط لمجرد سامحته، يجب أني أضع حد عشان تكون أنا متوازن في العلاقة ومتوازن في فهمي لهذا الأمر. سامحت فلان، سامحتك يا أستاذ أي شخص أمامي، ولكن يجب علي أني أنا أقول له والله هذا الأمر وهذا الفعل لا يتكرر منك مرة أخرى، لأني لا أسمح لك، أو نعطيه كلمة لن أسمح أو لن أتنازل. فهذه الكلمة بحد ذاتها توصل مفهوم للآخر أنك أنت ماخذ قرار لن يتكرر هذا الأمر معك مرة أخرى.
1: إذا التسامح يكون بشكل صحي، ويعني للأسف أنه بعض الأشخاص ممكن يفسر التسامح المتكرر على نفس الأذى أو نفس الأخطاء هو نوع من الضعف، فهنا إحنا رح ندخل في دوامة إثبات أني أنا ماني ضعيف. فمن البداية الواحد يكون واضح في حدوده وفي استحقاقه لأشياء معينة، يكون واضح فيها برضو مع الناس، مو غلط. طيب أستاذ،
0: عفوا مقاطعتك، هو طبعا زي ما تفضلتي التسامح، إذا تسامحت من الآخر بدون ما أوضح له نقطة أو عدم تكرار هذا الفعل، هنا يتحول إلى ضعف، هنا يصير ضعيف. يعني إنسان أنا أسمحوا لي، أعذرني، ما قدرت، والله حاولت، والله هذه يجعل الإنسان الآخر يشعر أنك ضعيف خلاص، يعني وحتى ما يمكن ما يحترمك بعظم اللحظات. ولكن لا، أنا زي ما ذكر التسامح فضيلة أو التسامح الصحي مطلوب، ولكن أنا يعني أستطيع أن أسامحك على فعل هذا الشيء، ولكن يجب أن يفهم هذا النقطة، لن أسمح لك أن تكرر هذا الأمر. هنا حيشعر أنك أنت إنسان واضح وإنسان قوي ومتخذ قرار وليس ضعفا في علاقتك معه.
1: طيب، هل تعتقد أستاذ تركي أن بعض الأشخاص تجردت من الطيبة والإنسانية وصارت تخاف أصلاً أنها تكون ضمن قائمة الناس الطيبين خوفاً من استغلال الآخرين لها، أو خوفاً من أنها يعني ممكن بعض الناس تسمي الطيبة أو اللطافة غباء، عفواً على هذا التعبير، ولكن هل نقدر نقول أنه فعلاً في ناس بدأت تخاف من الطيبة، تخاف من الإنسانية؟ علشان ما تتحول إلى مستغلة.
0: صحيح، في بعض الناس طبعا من

إذا مروا بتجارب يعني مرة أو مريرة زي ما نقول، فتخليهم يربطون الطيبة بالألم، فدائما أول استغلال زي ما تفضلتي، فينتقلون من الطيبة الغير الواعية إلى القسوة الدفاعية. فهذه جملة يعني

0: هذه قاعدة أنا اتخذتها حتى أنا على المستوى الشخصي. أنا بكون طيب مع الجميع مهما حدث، ولكن أختار الشخص الذي أمنحه وقتي وثقتي وحدودي. لابد تكون هذه الأمور عشان يعني لم إذا كان عندي الأمر متاح زي ما نقوله أو مباح، هنا زي ما تنتقل هذه الطيبة إلى قسوة، وبالتالي تصير أنت مدافع وتصير عنيف مع الآخر. إذا أنا أكون إنسان مع الجميع، وحنا إن شاء الله كلنا كذلك، ولكن أنا سوف أختار الأشخاص اللي أنا أعطيهم ثقتي وأعطيهم وقتي وحدودي، وأوضح لهم متى أنا أقول نعم ومتى أقول لا.
1: طيب أستاذ تركي، إحنا نتكلم عن الطيبة وعن الحدود وعن التعامل، كيف أتعامل مع شخص، ما راح أقول لك عادي أو عابر أو زميل، لا أنا حقول كيف أتعامل مع شخص قريب ومستمر باستغلال طيبتي بشكل مستمر. صعب أني أقول لهذا الإنسان لا، وصعب أني أبعده، يعني صعب أني أصده ومستمر هو باستغلال الطيبة. كيف ممكن أتعامل مع شخص زي كذا؟
0: طبعا الشخصية هذه ما تكفي أو ليس مطلوب أني أنا أشرح له ما أعاني منه أو أشرح له مشاعري في كل مرة أو كل مرة ألتقي به. المطلوب مني أن أغير طريقة التعامل معه، وهذه من الأشياء المهمة جدا. أول شيء من طرق التعامل مع هذا الشخص يعني أني أحط له حد، أضع حد واضح وصريح معه، وأعبر عن هذا الحد بهدوء وأقول أنا هذا حدود وضعتها وأشرحها له وأطبقها معه. لأنك أنت إذا وضعت الحد ولم تشرح له ولم تطبق له، فأنت هنا سوف يعني تكون بشخصية أمام الشخص هذا يعني هزيلة صراحة يعني. طبعا خلينا ناخذ أبعد شوية. إذا كان هو هذا الشخص استمر في التجاوزات أو استمر باستغلال طيبتنا، يعني نقلل من التواصل معه أو نحاول نتجنبه، لأنه هو ما وصلت له الرسالة بصورة واضحة أو ما فهم ماذا أنا أريد. طبعا دائما الحدود التي اللي ما فيها تصرف تصبح دائما مجرد أمنيات عند الإنسان، يتمنى أنه حاول يرد عليه، يتمنى أنه ودي أنا قلت له هذه المعلومة. فلا، أنا ما أبغاها أمنيات، أنا أبغاها تطبيق عملي، وتوضح لهذا الشخص اللي يستغل طيبتك بشكل متكرر في هذه الأمور. فأوش نحط له حد واضح ونشرح له بهدوء وأطبق هذا الحد، أو قل له من اليوم ترى 1 2 3 4. إذا استمر بالتجاوز، استمر أنه ما فهم الرسالة، يعني نقلل صراحة، لأنه هو يمتص من قدراتك ومن وعيك ومن طاقتك بشكل مزعج يعني، فأنت تفقد كثير من هذا الأمر. فأنا قلل التواصل معه، وبالتالي أنا وضعت حد لهذا الشخص اللي يستغل طيبتنا بشكل متكرر.
1: طيب أستاذ تركي، في علاقة واضحة بين الثقة بالنفس والقدرة على وضع الحدود مع الآخرين؟
0: طبعا في علاقة قوية جدا بين الثقة بالنفس والقدرة على وضع حدود، هذه علاقة قوية جدا. أساسا دائما الشخص الواثق قيمته ما تعتمد على أرضاء الآخرين، هذه قاعدة مهمة جدا. الإنسان يثق في نفسه عنده يعني معلومة أو يعرف أن قيمته ما تعتمد على أرضاء الآخرين. أنا لما أرضى الآخرين أنا أصير لي قيمة؟ لا، هذا غير صحيح. دائما أستطيع أن أقول لا دون أن أشعر أن هذا أنه شخص سيء الذي أمامي، أنا أقول لا أستطيع. ودائما يعني ما في خوف عندي من هذا الأمر، وممكن أنسحب من أي علاقة مؤذية معي، حتى لو في العمل، حتى على من الأقارب، حتى من الزملاء، دون أن أخسر قيمتي أنا أو قيمته هو. فمهم جدا أني أنا تكون هذه الأمور واضحة، هي علاقة صحيح قوية. الثقة بالنفس دائما في علاقة أو في مفهوم الثقة بالنفس، أنا أحترمك ولكني أحترم نفسي كذلك، هذه مهم جدا. لابد أن الإنسان تكون في عقله حاضرة في مفهومه، أنا أحترمك لكني أنا أحترم نفسي كذلك، أنا كمان عندي مشاعر وعندي شعور وعندي ثقة بنفسي وعندي قدرات وعندي. فمهم جدا أني أنا أحترمك على عيني وراسي أخي الكريم، ولكن أنا أحترم نفسي كما أحترمك. فهي العلاقة بينهم جدا قوية بين الثقة بالنفس ووضع الحدود.
1: جميل جدا أستاذ تركي. آخر سؤال بقول لك، إيش هي النصيحة اللي حاب تقدمها للشخص اللي يحس أنه طيبته الزايدة تخليه يتنازل

0: عن حقوقه ويسمح للآخرين باستغلاله.
1: والله أنا أقول هذا الشخص صديقي وعزيزي وأخي الكريم وأختي الكريمة، لا تتخلى عن طيبتك، لا تتخلى عن طيبتك، بل طور هذه الطيبة اللي أنت موجود اللي الله أعطاك إياها. يعني زي ما قلنا احنا في منتصف الحديث، تحول الانسان الى انسان يعني يتخلى عن الطيبه. لا تتخلى عن طيبتك، طور هذه الطيبه اللي فيك وحسنها ورتبها واجعلها قيمه مضافه عندك. لا تخلي التجارب السيئه تتحولك الى شخص قاسي. يعني دائما التجارب السيئه تخلي الانسان يعني يفتقد الى الثقه بالناس، يفتقد الناس كلهم سيئين. لا خليها دائما يعني مهمة. التجارب هذه حولها، ما تحولك إلى شخص قاسي، وفي نفس الوقت ما تخلي طيبتك يعني مستباحة عند الآخر. يعني هي معادلة، يجب على الإنسان أن تعلم متى تقول كلمة لا دون ما تشعر بذنب. بعض الناس كلمة لا عندها يعني يمكن ذيك الليلة ما ينوم، لأن أنا قال أحد أصدقاء. فلا أنا أقول كلمة لا بدون ما أشعر بذنب، أساعد الآخر من غير ما استنزاف طاقتي، أتسامح يعني مع الشخص دون ما أخليه في المكانة نفسها إذا تكرر هذا الأمر. يعني أحب الآخرين، أنا ناس أحب الآخرين وأحب الناس، هذا من الطيب فيني ومن اللطف فيني، ولكن لا أهمل نفسي ولا أجعل نفسي يعني زي ما نقول يعني ممر للآخر. لا، هذا الكلام مهم جدا اننا نفهم هذا الامر. دائما الانسان الطيب ليس هو الذي يسمح للاخرين بان يؤذوه، الانسان الطيب ليس هو الذي يسمح للاخرين بان يؤذوه، بل هو الذي يستطيع ان يحمي نفسه دون ان يفقد انسانيته.
0: الله.
1: بعض الناس زي ما ذكرنا احنا بدايه الحديث مع الالم ومع الزعل كذا يفقد انسانيته. لا، انا دائما الانسان الطيب هو اللي يسمح للاخرين، يعني ما يسمح لهم بأن يؤذوه، بل يستطيع أن يحمي نفسه دون أن يفقد إنسانيته. وهذه معادلة مهمة جدا، يعني لأن دائما اللطف مع الحزم، اللطف مع الحزم وأكررها، اللطف مع الحزم تعطي شخصية ناضجة ومحترمة وقوية.
0: جميل جدا. يعني قمة التوازن النفسي، نضع الحدود، نبين الممنوعات المحظورات عندنا، نعبر عن شخصيتنا عن هويتنا بشكل واضح وصريح، وهذا شيء يفترض أنه ما يسبب مشاكل مع أحد.
1: نعم، لابد أن تكون إنسان متوازن، يعني دائما يعني لأنه اللطف بلا حدود، يعني اللطف اللي زي ما نقول إحنا مفتوح، هذا يسبب لك استنزاف للمشاعر والطاقة ونفسك ونفسيتك، يعني توصل مرحلة أسأل الله السلامة. والحزم بلا لطف يعتبر يعني زي ما ذكرنا يعني قسوة. الحزم بلا لطف يعتبر قسوة على الآخر. فأنت عشان تصير عندك المعادلة متوازنة، اللطف مع الحزم، يعني أنت تكون لطيف وكن حازم، في نهاية الأمر أنت هتكون شخصية ناضجة ومحترمة، والآخر يحترمك، وانت عارف حدودك وعارف متى تقول لا للآخر وتشرح له عند الآخر ومن غير ما يؤثر عليك. فإذا هي معادلة بسيطة جدا، يعني كن لطيفا ولكن مع الحزم الذي يجعلك شخصية ناضجة ومحترمة.
0: جميل جدا أستاذ تركي، اسمح لي ننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ.
1: تفضلي.
0: طبعا في فقرة صح أو خطأ أنا أحتاج منك التنويه على إذا كانت الجملة صحيحة بكلمة صحيحة، وإذا كانت خاطئة بكلمة خاطئة. التسامح مع الآخرين لا يعني بالضرورة السماح لهم بتكرار نفس السلوك المؤذي.
1: صح، يمكن الإنسان طبعا أنا أشرح أنا ولا
0: يكتشف. لا أكيد إذا حاب تشرح أكيد يعني
1: طبعا هذه الجملة صحيحة، يمكن الإنسان أن يسامح وفي الوقت نفسه يضع حد لعدم تكرار هذا الأذى.
0: حلو، يعني التسامح مع الآخرين لا يعني بالضرورة أننا نسمح لهم بتكرار الخطأ، بل نضع حدود زي ما كثير أنت يعني أكدت لنا على هذا الموضوع خلال اللقاء.
1: صحيح.
0: صح أم خطأ، الشخص الذي يخشى رفض الآخرين قد يستخدم اللطف أحياناً لتجنب المواجهة وكسب القبول؟
1: صحيح، هذا جملة صحيحة. لأن في بعض يعني قد يتحول اللطف هنا إلى وسيلة لإرضاء الآخرين بدل ما نعبر عن رأيه. فهذه الجملة صحيحة.
0: جميل جدا. كلما كان الإنسان أكثر لطفا كلما كان يتنازل عن حقوقه أكثر.
1: لا، هذه الجملة خطأ. اللطف لا يعني التنازل عن الحقوق. اللطف لا يعني التنازل عن الحقوق. أي إنسان يستطيع أن يكون لطيفا وحازما في الوقت نفسه.
0: جميل جدا. بعض الأشخاص يمكن أستاذ تركي بعد فترة من العشرة أو الميانة واللطفك الدائم الدائم الدائم تصير الأشياء اللي أنت تعتبر لطافة منك واجبة عليك.
1: ذكرنا حنا هو بعض الناس إيه؟ يعتقد هذا خلاص. الأمر فأنت لابد تكون تحط لك حد واضح، وزي ما ذكرت لك تكون عندك حدود واضحة جدا، لطيف معك ولكن في حزم. أنا اليوم ما بقول لك لا، المرة الأولى قلت نعم والمرة الثانية وجاك مشاعر أو شعور أن الشخص هذا يستغلك أو يستنزفك، لا، هنا يجب أن أقول له لا أساس يعني يفهم هذا الأمر. فما نترك الأمور مفتوحة بصفة عامة ولا نقلق الباب بصفة عامة، يعني نكون لطيفين مع حزم بسيط متى أقول لا ومتى أقول نعم. والأهم من هذا الأمر أنا لما أفعل الشيء لأني أنا أريد أن أساعدك أو أريد أن أعمل، وليس أنا أحب هذا الأمر، أحب الأجر يكون لي. فطبعا الأجر إن شاء الله يوصل للجميع، بس يجب أن يفهم هو وأفهم أنا أن هذا العمل اللي بقوم به علشاني أنا، فبالتالي ليس لك، لأن إذا أعتقد أن أنت تخدمه فهنا المرة القادمة بيزعل منك إذا قلت لا.
0: أيوة. طيب كيف أستاذ تركي كيف ممكن يكون اللطف قوة؟
1: أنا لما أضع لحد اللطف يكون عندي قوة، زي ما قلت لك يعني اللطف إذا كان ما له حدود يصير استنزاف علي، يصير يعني مشكلة كبيرة. والحزم عندي لازم يكون يعني عندي حزم، غير لطف يكون قسوة. فأنا أعرف متى أقول لا وأعرف متى أقول نعم. فمهمة جدا تكون عندي شخصية واضحة جدا، شخصيتي ناضجة ومحترمة، أني أنا أعرف متى أقول نعم ومتى أقول لا. فهذه هي جزئية مهمة جدا أساس يعني ما يصير أنا عندي الإنسان عنده قسوة أو الإنسان يقول الله يا هذا الإنسان يعني عنده طيبة زائد ويستغل بهذا الأمر.
0: يمكن بعض الأشخاص طول وقته قاسي، فلما يعني يسوي أي حاجة لطيفة تلقى الناس كلها إيش تتداولها، يعني في مجتمعات مثلا ينبسطون كأنه عمل إنجاز.
1: أيوة طبعا هنا زي ما تفضلتي في بعض الناس يعني يكون قاسي جدا، ولما يطلب منه أحد وشيء فهو يعني إحنا لا ندخل في النوايا. قد يكون هذا الشخص القاسي لما عمل هذا الأمر يعني يرجو يعني خدمة أو مقابل لها في المستقبل، ولكن اللطف مسموح جدا ومتاح. يجب على الإنسان، وأنا والله دائما أقول هذه الجملة، يجب على الإنسان يكون لطيفا، لأن اللطف يعني الله سبحانه وتعالى لطيف، فيجب على الإنسان يكون لطيفا بتعامله. واللطف ترى ليس التعامل مع الآخر، يعني ممكن اللطف أكون أنا مع نفسي لما أكون مع الطيور، مع أي شيء في الكون هذا ربي خلقه أكون لطيف. اللطف جميل جدا، ولكن زي ما ذكرنا يعني لابد يكون الإنسان عنده الوعي والإدراك بأن اللطف هذا لا يستغل ولا يستنزف مني طاقتي ولا يجعلني أنا دائما كل من يأتي يطلب مني نعم نعم نعم، وبالتالي أنا فقدت لطفي وفقدت الأجر اللي بحصل عليه وأصير قاسي القلب. فلا، اللطف مطلوب. وزي ما ذكرت لك أستاذ الفاضل، ترى اللطف والله العظيم له أثر جدا جدا على الإنسان نفسه، يعني حتى إذا سمحتي لي يعني في بعض اللطف يعني مفيد للقلب، لأن اللطف الإنسان إذا قدم خدمة لطيفة للآخر وشعر بالراحة، هرمون الأكسوستسين هذا هرمون للقلب يوسع الشرايين فيجعل الإنسان في راحة نفسية مفيد للقلب. ترى هذا كلام علمي ومثبت. كذلك دام الإنسان لطيف الجميل مبتسم اللي ذات ذو الوجه المنير، سبحان الله العظيم، يعني فيها طاقة إيجابية، شاب مرتب يعني علاقات مع الجميع،
0: ويصير في يصير له قبول عند الناس،
1: قبول عند الآخر، يعني يحسن العلاقات مع الناس بشكل ما يتخيلها. أهم نقطة أن الإنسان يجب أن يدرك وبوعي اللطف هذا. كلنا الله سبحانه وتعالى، أن الله لطيف خبير، يعني نقطة على السطر. فأنت كل لطيف لما تكون لطيف زي ما قلنا لا تكون يعني لطيف لأقصى درجة فتستنزف، ولا تكون قاسي فتكون

0: يعني قضية أنت في غنى عنها.
1: صحيح، لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر.
0: صحيح.
1: أستاذ تركي، لو أنا حأسس ابني على أول خطوة، أقول له اللطف ولا أقول له حدودك الخاصة، وأعلمه كيف يستخدم كلمة لا، أيهما أولى وأهم؟
0: لمين عفوا؟ لمين؟
1: للطفل.
0: للطفل إيه عفوا إيه. لا طبعا لازم هو الطفل أو الصغير هذا لازم إن نوضح له نقطة مهمة جدا، نشرح له اللطف ما هو مفهوم اللطف. يعني على فكرة ترى اللطف ممكن إن الناس يسوي أفعال وأعمال ما يدر إن هذه من اللطف. الابتسامة لما يشوف عصفور، لما أي شيء، هذه كلها من اللطف. فيجب حنا نوضح له أنك أنت لما بتسوي حاجة هذا لطف، ونفرق له بين أنك أنت اللي تعود عليه تقول لا أو تقول نعم. ففي على مقدار قوتك وعلى مقدار فهمك نشرح له بهدوء وبصورة واضحة جدا، ممكن نعطيه أمثلة أو تطبيقات عملية نوضح له هذا الأمر.
1: حلو، يعني يعني نعلمه الثنتين في نفس الوقت،
0: نكون نعم لابد أنه يفهم الحدود. يعني يفهم أن اللطف هذا في هذا نتائجه، والقسوة أو يعني العكس من هذا الأمر أو نسميه إحنا الطيبة الزائدة، ترى هذه نتائجها 1 2 3 4. أنت يجب أن تكون عندك اللطف بصورة جدا رائعة، والمقابل لا يكون عندك الطيبة الزائدة هذه، لأنك أنت حتستغل استغلال. ترى كثير من المشاكل نسأل الله العفو والعافية من دراسات يعني النفسية يكون سببها الطيبة الزائدة. فالإنسان يكون طيب مع الآخر، وفجأة الآخر يعني ينسحب أو أنه يرد عليه مزعج، فبالتالي يشعر بالألم والقسوة فيتحول يعني يشعر بالإحباط، فيكون عنده إشكالية كبرى. نسأل الله أن يحفظ الجميع.
1: اللهم أمين. أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك.
0: الله يعطيك العافية أستاذة هند، وبارك الله في جهدك، ونفع الله بك البلاد والعباد، واستودعناك الله جميعا.
1: فقرة ببساطة. الطيبة صفة جميلة، لكن لما تزيد عن حدها تخلي الإنسان يتنازل عن حقوقه ويتحمل ما لا يرضيه خوفا من إزعاج الآخرين. كيف نحافظ على طيبتنا بدون ما نتحول إلى ناس ضعيفة؟ 4 خطوات للتعامل مع الطيبة الزائدة. 1. تعلم قول لا. ارفض ما لا يناسبك دون الشعور بالذنب. 2. ضع حدوداً واضحة لا تسمح للآخرين باستغلال طيبتك. 3. اهتم بنفسك، احتياجاتك مشاعرك مهمة مثل احتياجات الآخرين. 4. كن طيباً بوعي، ساعد الآخرين عندما تستطيع دون أن يكون ذلك على حساب راحتك وحقوقك. في الختام، الطيبة لا تعني أن نسمح للآخرين يتجاوزوا حدودهم. كن طيباً لكن كن واعياً بحدودك. القوة الحقيقية أن تحافظ على قلبك الطيب وتحمي نفسك في الوقت نفسه. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في قطاع السياحة، انتقل بها من وجهة ترتبط بأنماط سياحية محددة إلى منظومة متكاملة تجمع بين التراث والثقافة والطبيعة والترفيه والفعاليات الكبرى والاستثمارات النوعية. وفي ظل رؤية المملكة 2030 أصبحت السياحة أحد الروافد الرئيسة للتنوع الاقتصادي، حيث تجاوز عدد السياح 122 مليون سائح خلال عام 2025 مع إنفاق تجاوز 300 مليار ريال، فيما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى نحو 5% وسط مستهدفات طموحة للوصول إلى 150 مليون سائح سنوياً ومساهمة تبلغ 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. للحديث عن هذا الحراك المتسارع والفرص التي يفتحها القطاع للمواطنين والمستثمرين وأثر المشاريع الكبرى والفعاليات العالمية في رسم صورة المملكة الجديدة على خارطة السياحة العالمية، يسعدنا أن يكون معنا سعادة الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور، شكرا لكم على قبولكم دعوة البرنامج.
5: أهلا وسهلا، حياكم الله يا مرحبا.
4: حياك الله. نستفتح الحديث عن السياحة اليوم في المملكة العربية السعودية، ما هي أبرز التحولات التي شهدها القطاع منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتحول من سياحة محدودة بسيطة جدا إلى سياحة تضاهي كثير من مجالات السياحة على أقل تقدير في الشرق الأوسط؟
5: حياكم الله وأهلا وسهلا. بالنسبة للسياحة السعودية بين الحاضر والماضي هناك تغيير جذري كبير. السبب في هذا هو وجود الرؤية التحول الوطني لكثير من المناشط، التحول الوطني الصحي، التحول الوطني التعليمي، التحول الوطني وقس مثلها التحول الوطني في قطاع السياحة. في الماضي كانت السياحة حصرا على ما يسمى بالسياحة الدينية اللي هي العمرة في أوقات محدودة وموسم الحج كذلك، أما بقية مناشط السياحة فكانت محدودة جدا وكانت تعاني من عجز، يعني لأنها ما كانت موضوعة بنظام المؤسسات ولا هي محوكمة تحت الحوكمة الصحيحة.
4: نعم، واليوم أصبحت مفتوحة على مصراعيها يعني السياح الداخليين وكذلك أيضا الخارجيين.
5: ما عاد في حدود أخي الفاضل في موضوع السياحة، وهذا مهم ان احنا ما عاد نقول والله احنا نبحث عن السائح الداخلي او السائح الاجنبي. مقومات السياحه جاذبه لكل من عنده اهتمام في المناشط اللي قلت عليها، تكلمت عن موضوع السياحه بالنسبه للتراث،
4: نعم،
5: بالنسبه للثقافه، نعم، بالنسبه للترفيه، وفيه منشط جديد اللي هو السياحه العلاجيه كذلك، وفيه المنشط الرابع والخامس والسياحه البيئيه كذلك،
4: نعم،
5: وهذه اصبحت عناصر جاذبه كلها. الميزة فيها أنها تم مؤسستها، أصبحت مؤسسة ما هي يعني عشوائية أو عفو الخاطر، هذا من ناحية. الناحية الثانية تم حوكمتها بحيث أصبح في حتى قصبة، فعلا عندك اللواء السياحي في الماضي كان عشوائي، كان يعتمد على نشاطي أنا ورغبتي أنا كصاحب منشأة للإيواء، وأنت والثاني والثالث. الآن في أنظمة وضوابط تحوكم بالضبط نوعية الإيواء السياحي، الشروط المطلوبة لتأمينها فيه، بحيث أن أضمن سائح عموما أنه يجد عنده هذه الثقة الكاملة أنه سيجد إيواء سياحي بمستويات أو بستاندردز ترقى أنها تكون مستويات عالمية.
4: نعم دكتور، أصدرت وزارة السياحة تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2025، واستعرضت يعني أبرز مؤشرات نمو القطاع السياحي في المملكة، وأيضا محور التحول الشامل وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030، ويعني أيضا كشفت عن رقم مهول وهو إنفاق 304 مليارات ريال على قطاع السياحة. هذا الأمر أصبح فعليا على أرض الواقع يرفض ويدعم الناتج المحلي بالأرقام وليس بالآراء. كيف تجد هذا الرقم؟ وأيضا هل هذا يعبر عن فعل النجاح في الخطوات الأولى للسياحة السعودية؟
5: أخي الفاضل، الانفاق على السياحة مثل ما قلت لك كان جزء من رؤية التحول الوطني. أصبحت السياحة مستهدف استراتيجي بالنسبة للمملكة، ولذلك أنفق عليها الإنفاق الصحيح والحقيقي. وأعتقد من هنا إلى 2030 راح يرتفع هذا الرقم. طبعا ما ودي أقول أرقام غير منضبطة، لكن سيرتفع بنسبة كبيرة جدا، لأنه أثبتت أنه ما تم إنفاقه من هذه الأرقام اللي تبان مهولة أنها مستحقة، وأنها وضعت في مكانها المناسب، وأنه وهذا الميزة أن المردود عليها ما كان طويل الأجل، كان سريع الأجل. يعني أصبحنا مثل ما قلت، بدل ما يكون عندنا يعني ملايين السائحين القليل جدا كان معظمهم يأتي من السياحة الدينية، أصبح عندنا ما يزيد عن 120 مليون سائح. هذا يعني أنه أصبح فيه مصداقية لما تم تأسيسه على مدى 5 سنوات الماضية في مناشط السياحة المختلفة. أعتقد كذلك انه ال 120 مليون سائح او 125 مليون سائح اللي تم حصرهم في السنوات الماضيه راح يرتفع الرقم بشكل متسارع جدا، لان الثقه المكتسبه يرفدها كما قلت حوكمه للسياحه بحيث تصبح منضبطه حقيقه وتعطي مصداقيه. انا لما اسافر لندن او اسافر باريس او اسافر جنيف كسائح سعودي خليني اقول او خليجي، أنا أروح وأنا متأكد واثق جدا أن كل مناشط السياحة اللي أنا قاصدها موجودة العام وقبل 10 سنين وتتطور مع الأيام. هذا اللي كنا نفتقده، هذا هو الآن موجود.
4: نعم نعم دكتور، خليني بروح معك. يعني إيش أبرز العوامل وجهة نظرك اللي أسهمت في تحقيق يعني هذا المستهدف 100 مليون سائح قبل الموعد المخطط له بسنوات؟
5: نقاط عدة. النقطة الأولى مثل ما قلت لك الدعم الحكومي أصبحت من ضمن استراتيجية البلد. التحول الوطني في السياحة أصبح يناقش على أعلى المستويات ويدعم على أعلى المستويات. أنا لما أمارس سياحي أقدم خدمات سياحية في البلد أشعر أنه الدولة على كافة مستوياتها تدعم نشاطي البسيط، أتشجع وأدعم هذا العمل. الشيء الثاني موضوع الجوازات والتأشيرات اللي تمنح للقادمين إلى المملكة كانت فيها بعض الصعوبات. الآن أصبح الحصول على تأشيرة سائح من أسهل ما يكون، وأنا أقول لك من ممارستي كسائح خارج المملكة في السنوات الماضية، منح التأشيرة عندنا للسائح حقيقة أسهل بكثير جدا، وهذا واقع. يعني تفتح المنظومة في الأونلاين على الأبليكيشن تتم في خلال أقل في ساعات، أقل من 24 ساعة، بينما تحتاج أيام أحيانا أسابيع حتى تحصل عليها في دول عريقة في السياحة. هذا يخلي السائح يطمئن أنه يستطيع أنه يبني حساباته المالية والمواعيده على مواعيد ثابتة في الحصول على التأشيرة. الشيء الثاني الأمن والأمان في البلد. نسمع عن قصص عدة في دول كثيرة خارج المملكة فيها تحذير من جهات كثيرة، يعني أنه في المساء ما تخرج، في المكان الفلاني ما تتحرك. بلدنا بحمد الله ترفل في ثياب الأمن والأمان، تعطي الثقة الكاملة للسائح أنه ممكن يتجول في أي مكان. يعني بس نفرض أنه سائح بيئي يركب سيارته من جدة أو من الرياض ينطلق في رحلة يتعرف فيها على تراث المملكة وعلى بيئة المملكة. يروح مثلاً خلينا نقول تروح يمر على وادي الدواسر، بيروح جهة جحلة أبها، منها يروح الجيزان، منها يرجع الطائف، يروح المكة أو جدة إذا كان
4: في كل الأوقات، حتى لو كانت في يعني في آخر الليل
5: ما يتردد أبداً. صحيح. والشيء الأهم برضو أن يمكن يسكن في أي مكان يراه.
4: نعم.
5: بيقول والله أنا لا ما أسكن إلا في فندق 7 نجوم لأنه هذا من ضمن تشين أو سلسلة فنادق أجنبية فهي مضمونة، أما ما عداها الداخلية والله ما أضمن. لا الثقة أنه أنا أقدر أسكن في أي مكان. صحيح. أقدر أنزل أتبضع في أي مكان، أقدر أتعامل مع أي مواطن. النقطة الثالثة والأخيرة الشعور الضيافة اللي يملكه المواطن السعودي. المواطن السعودي مضياف يعني مرحب في على مدى 24 ساعة، عنده القدرة أن يستوعب كل الثقافات، مع أنه قد يكون مزارع بسيط في قريته أو قد يكون تاجر بسيط في مدينته، لكنه عنده الرغبة والقدرة أن يظهر وجه المملكة المضيء في كافة الجوانب ويطمئن السائح ويكون جاذب له، لأنه في النهاية بيرجع السائح لبلده بيسأل عن تجربتك، بيقول أنا سكنت كذا وأكلت كذا وقابلت الناس اللي هم كذا، أنا تجربتي عن السياحة في مجملها بالبلد تجربة ثرية وكويسة.
4: جميل. اسمح لي دكتور أطلع فاصل قصير وبرجع بعدها أكمل معك الحوار. فاصل ثم نعود.
1: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
4: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن السياحة السعودية والرافد الاقتصادي الكبير الذي تقدمه لميزانية المملكة. معنا الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية دكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور من جديد.
5: أهلا وسهلا بك.
4: حياك دكتور. المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر نسمعه منذ الأزل، يعني منذ أن كنا صغارا ونقرأ في الكتب وفي الصحف وقبل ذلك حتى في مقاعد الدراسة في كتاب الجغرافيا، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بتنوع ثقافي وتتمتع أيضا بتنوع جغرافي كبير. في الشمال هنالك جبال بشكل معين وهنالك يعني رياض معينة، في المنطقة الغربية هنالك بحر، في المنطقة الشرقية خليج، في المنطقة الجنوبية لدينا تنوع وإرث عظيم، سواء كان مثلا في مناطق نجران جازان، وفي المنطقة الجنوبية أيضا هنالك يعني سياحة باردة إنجاز التعبير ومناطق مرتفعة. هذا الأمر لم يكن واقعا في السياحة إلا بهذه الفترة، أصبحنا نرى استغلال حقيقي مثلا للعلا أيضا في مناطق مثلا الجنوب وما إلى ذلك. كلمني عن هذا الأمر في الواقع الحالي للسياحة السعودية.
5: أخي الفاضل، الجغرافيا هي الجغرافيا والتاريخ هو التاريخ، هو أن يحسن استخدام الجغرافيا والتاريخ هو اللي يفوز. يعني أبها هي أبها بميزاتها العديدة، العلا هي العلا. بعض مواطنين للأسف ما يعرفون حتى عن بعض مناطق المملكة. عندنا ميزة وهي نحتاج نستغلها. المملكة قارة يعني فيها كل الأجواء، فيها كل الجغرافيا، فيها كل التغيرات الجغرافية. في الماضي ما كانت موجودة على مستوى الإعلام، ما كانت موجودة على مستوى التواصل الاجتماعي، لأن ما كانت مؤسسة، يعني ما كان في مؤسسة لهذا العمل. كانت هي عبارة عن يعني تروح أبها تلقى فيها أنشطة، لكنها على مستوى الأبها نفسها ما أعرف عنها اللي في مثلا في حايل أو في الجبيل. لكن الآن ما أصبحت كلها موجودة على الخريطة وكلها شبكة مترابطة. أستطيع أنه وأنا أفتح خريطة المملكة كان يفتح خريطة فرنسا أو خريطة هولندا أو خريطة النمسا، أقدر أشوف فيها كل المناشط السياحية الموجودة.
4: نعم.
5: كل أماكن الإقامة. هذا التسهيل والدعم الموجود من صاحب القرار أنه تظهر وتخرج هذه.
4: نعم.
5: الكنوز الموجودة شجع الكل أنه يعرف. أنا أعرف ناس صدقا يعني قبل أسابيع كنت أتكلم معهم من خارج منطقة الطائف ومن خارج المنطقة الجنوبية، يسألوا عن أسماء فاكهة معينة في الطائف، أسماء خضار معينة ما كان يعرفون عنها. يعني ما ودي أذكر الأسماء حتى ما يعرف الأخ اللي تكلمت عنه، لكن صدقا الناس فعلا لأنه ما كان في هذا الترابط الموجود.
4: طيب
5: دكتور، شغل سيارتك ومش.
4: أي دكتور، أنا بس خليني برجع معك النقطة. سم الله عدوك، كان دور الإعلام في تلك المرحلة ينتقد عدم وجود مثلا خدمات، عدم وجود مراكز إيواء أو مثلا فنادق، وحتى يعني في وجود الفنادق كان في استغلال رهيب جدا، وكانت الأسعار يعني غير مستطاعة للأسر، خاصة الأسر. أنت تعرف كان المجتمع السعودي لا يسافر أسرة واحدة، تسافر مثلا 3-4 أسر جملة واحدة ويتنقلون سويا، فكان الأمر مكلف نوعا ما، ومع ذلك لم يكن هنالك وسائل مساعدة. الآن تغير، وكان أيضا للإعلام دور كبير جدا في تغير هذا الأمر بالانتقاد، وكان في انتقاد النظافة وعدم وجود مثلا فعاليات معينة، مطاعم، أمور كثيرة جدا. بين تلك المرحلة وهذا، ما الذي تغير وما الذي تجده يعني كان المحور الأساسي للتغير؟ هل تغيرت مثلا البنية التحتية أم تغيرت العقلية؟
5: سنتين. والدافع لهذا كله هو التمكين، يعني النقطة، العنوان الرئيسي اللي ممكن نبني كل حوارنا عليه هو التمكين. التمكين للإعلام أنه ينقد بأريحية وبصراحة طالما كان النقد إيجابي. التمكين للبنى التحتية أنها تذهب المشوار الأبعد أو الميل الأبعد في أنه تصبح على مستوى الحدث اللي هو السياحة عموما. النقطة الثانية تغيير الثقافة. السياحة في الماضي ما كانت من ضمن أولويات مقدم الخدمة، سبق من اللي بيروح يتمشى أو يمارس يعني السياحة بده، لكن المقدم الخدمة ما كانت هذيك الأولوية بالنسبة له. وذلك حتى تلاحظ
4: صحيح
5: في البنى التحتية بالنسبة لنا، حتى الشقق المفروشة أو المخدومة كان وضعها بائس.
4: صحيح.
5: الآن حتى هو يبني، يخطط يبني، يضع تصوره أنه والله أنا بنافس الشيء اللي موجود في الرياض أو في جدة أو خارج المملكة.
4: وهناك اشتراطات أصلا ما تسمح لك أنت تعمل كل شيء.
5: يا سلام عليك، نظام الكود السعودي في البناء غير الفكرة. فقلت لك التغيير هو التمكين، أن تمكن البلدية أن تمارس دورها في حوكمة عمل الإيواء السياحي وباني المطاعم والآلية اللي تنفذ فيها. كان الناس يعني يعانون من الأكل في المطاعم، من ناحية الأسعار من ناحية، ومن ناحية نوعية الأكل، والشيء الأهم أنه كان نوع واحد، يعني وين ما تروح تبدأ نفس الوجبة اللي إحنا نأكلها الشعبية. الآن أصبح فيه الخيارات موجودة. أنا بدأت أفاجأ إيجابيا يعني أنه في أماكن ما كنت أتصور أن يكون فيها مطاعم فرنسية وإيطالية وأجنبية في عمومها، موجودة في أماكن بعيدة جدا وعليها إقبال. ونوع الأكل اللي فيها ونوع الخدمة اللي فيها مرة متقدم. قيس على هذا الفنادق اللي ذكرتها قبل شوي حضرتك. الفنادق كانت محدودة من ناحية الستايل حقها، والليفل كان يعني ما يبقى إلى المستوى المطلوب. والشيء الثاني أصبح في منافسة الآن في بناء مجموعة كبيرة من الفنادق والتشين الموجودة خارج المملكة. التمكين اللي قلت قبل شوي أعطى كل فرصة أن يقدم أفضل ما عنده بما فيها الإعلام الناقد اللي هو مرحب فيه أن يكون موجود.
4: صحيح. خلني بروح معك إلى نقطة قد تكون هي الأخيرة، التكامل بين القطاعات يا دكتور. أكيد أن السياحة لا يمكن أن تقوم بذاتها، لا يمكن في أي بلد ولا حتى في أي زمن. الحديث عن التكامل بينها وبين مثلا قطاع الرياضة، النقل، الثقافة، الترفيه، إذا اكتملت هذه المنظومات كيف تكون السياحة؟
5: تتميز بنقطة واحدة. تتميز، أنا أعطيك مثال وهو خارج السياق شوي. اليوم احنا نشوف ونتابع كأس العالم الموجود في 3 دول، في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. الملايين اللي رايحين لهالدول الثلاث لا يعدون. لأنه البنى التحتية للرياضة موجودة جاهزة مؤهلة. هذا مثال. فالناس كلهم على رغم ضغط المسافة، يعني اللي ما قدر فينا بارتباطات الوظيفية يشوفها بالليل وفي النهار، لكن أعرف أنه من المملكة سافر ألوف، وكل دول العالم سافر مئات الألوف. الرياضة والسياحة الرياضية يعني أحد أفرع السياحة بالنسبة لنا. إحنا مقدمين عام 2034 بإذن الله تعالى على كأس العالم عندنا هنا. البنى التحتية تحت التجهيز ومحضرها مكتمل. الدعاية لها متقدمة جدا، قس عليها. أعطيك مثال ثاني، الحج والعمرة. العمرة كانت محدودة في أيام معدودة وأسابيع معدودة. الآن على مدار السنة 365 يوم ما عدا موسم الحج.
4: لا بأعداد حتى محدود، يعني محدودة جدا.
5: والعدد مفتوح. والسهولة في الحصول على التأشيرة مفتوحة. قلت لك تمكين كل واحد في تخصصه أن يمارس دوره في دعم تخصصه أنتجت في كل التخصصات. تقول لي أنت الثقافية، تقول لي أنت التراث، تقول لي الترفيه، كلها أصبحت تخطو خطى متقدمة جدا، وفي الواقع تسابق بعضها البعض في سبيل تقدم أفضل ما عندها لجذب هذا السائح. أنا أحب أجي عشان الترفيه، أنا تحب تجي عشان التراث، واحد ثاني يجي عشان والله البيئة، الثالث عشان العمرة والحج. إحنا عندنا ميزة حقيقة ما هي في العالم كله. إحنا عندنا أولا جغرافيا، المناخ المتعدد، عندنا

0: مكة والمدينة عنصر جذب كبير جدا. أقول لك مثال أخير قبل
1: المطيق. نعم.
0: السياحة العلاجية، أنا أجيب السائح اللي بتعالج في مركز متقدم جدا متفق معاه إنه يجري عمليات زراعة كبد مثلا أو تغيير مفصل، تو سيجمنتس يعني فصلين أقول له فيها في أثناء جيته. كثير منهم اللي يجون من دول عربية يجي أساسي وده يجي للعمرة
1: إيه؟
0: فأنا أخذه لأمرين، الأمر الأول يجي أساسي يروح العمرة محمول مكفول ويجي أساس العلاج حقه مثلا في الطائف أو
1: نعم.
0: في أبها
1: نعم.
0: الصورة هذه ما هي يعني تايلاند ما تقدمها، بأذكر الأسماء الآن
1: إيه؟
0: تركيا ما تقدمها
1: نعم. تشيك ما تقدمها،
0: ما تقدمها تشيك ما تقدمها، يقدم لك والله يغير مفصل توكل على الله، يزرع لك شعر توكل على الله، لكني أنا أقول له عندي أشياء ثانية. نفس الشيء أقدر أخذه من الطائف وأوديه أبها يعني يتعب الشيء ذي ويشوف أبها
1: نعم.
0: في صورة مختلفة عما هي في جدة أو في الطائف وهكذا يعني.
1: جميل. الحقيقة الحديث معك لا يمل، والحديث أيضا عن هذا الموضوع السياحي شيق جدا. شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق التي قضيتها معنا، متفضلا بالإجابة على كثير من التساؤلات بإجابات شافية كافية وافية. شكرا جزيلا للرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي، شكرا لك.
0: شاكر لك، ما قصرت، يعطيك العافية.
1: شكرا لضيف الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، من الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. تقبلوا أجمل التحايا في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الشموع الطبيعية يدوياً، فن يجمع بين دقة التفاصيل وجمال الروائح العطرية لإضفاء أجواء مريحة ومميزة في المكان. فهو منتج طبيعي يصنع من أنواع مختلفة من الشمع، ويشكل الفتيل أحد عناصره الأساسية، فيما تضيف الزيوت العطرية روائح متنوعة لينتج عنها شموع تختلف في ألوانها وروائحها بحسب المكونات المستخدمة. وضيفتنا اليوم الحرفية المتخصصة في صناعة الشموع الطبيعية يدوياً الأستاذة تقى علي.
5: الشموع الطبيعية اليدوية هي طبيعية 100%، تفرق بنسبة الجودة، ما تأثر على الإنسان بحيث اللي يكون معه حساسية جيوب، احنا آمنة بالمئة 100%. اللي بالأسواق تختلف، احنا عندنا الشموع الطبيعية نستخدمها من شمع النحل، شمع الصويا، شمع جوز الهند، عندنا مختلف كثير،
3: يعني في أنواع كثيرة للشموع
5: كثيرة. بس انت مثلا احنا كمتجرنا نستخدم بنسب، يعني كل نوع شمع نلاقيه بنسبة، كل موسم نختار نوع شمع. شمع جوز الهند ما نقدر نستخدمه بالصيف لأن يسيل ذوبان أسرع، فنفضل نستخدمه بالشتاء، فيختلف بهذا الشيء.
3: طب أنت ذكرتي أنواع كثيرة من الشموع، وش الفرق بينهم؟ كيف نحدد النوع المناسب لكل شمعة؟
5: التجارب، وقت اللي تعمل التجارب وتدرس الموضوع بحب، بتعرفي كل منتج أو كل نوع شمع متى تستخدميه وبأي نسبة تستخدميها. كل ما جربتي وكل ما بحثتي، صح البحث والقراءة والاطلاع وتجارب الناس مختلف عن تجربتك أنت، فهذا يختلف حتى بطريقة الزيت، نسبة الزيت مع الشمع مختلفة لكل نوع. فأنت كل ما

0: طبقتي أو جربتي راح تطلع بنتيجة مبهرة، وكل شمعة عن شمعة تفرق.
1: طب لكل نوع خصائص مختلفة، يعني من ناحية ذوبان، مدة الاحتراق، قوة انتشار الريحة
0: مختلفة. صحيح، كل نوع مختلف عن الثاني، مو بس نوع الشمع، حتى الفتيل له دور بالانتشار، نسبة حجم الفتيل، شكل الفتيل. احنا ممكن نتميز باختيار شمع الفتيل الخشب، فهذا يساعدك على احتراق آمن، يعطيك ميزة حرق الخشب، صوته انتشاره مختلف عن القطن.
1: أنا توني بقول، لأن لفت انتباهي وأنا طالع في الشموع حقتك، إن من الخشب مش الفتيل المعتاد اللي نشوفه في كل مكان.
0: ممكن احنا نستخدم في بعض الأنواع فتيل قطن، بس اللي يميزنا من البداية إن أنا مشيت على الخشب، مشيت بشكل مميز مش موجود بالسوق. يعني دائما كانوا يتسألون ليش حط هذا الفتيل، وين الفتيل اللي احنا عارفينه؟ لا، احنا مختلفين، فدائما نحب الاختلاف، فنحب نجرب الاشياء.
1: انت واضح ما شاء الله يعني انك مهتمه بادق التفاصيل.
0: صحيح،
1: يعني انا ركزت صراحه على سالفه انه الخشب اذا احترق يطلع صوت.
0: يطلع صوت ويعطيك ريلاكس بشكل ما تتوقعيه. ممكن اذا كنتي انت لوحدك وبهدوء بتحسي احساس مختلف، حتى بانتشار الزيت او ريحه المكان بتكون مختلفه بالخشب.
1: طيب وش الادوات اللي راح نحتاجها عشان نسوي الشمعة؟
0: نحتاج الشمع، سواء بأي نوع تختاري، شمع نحل، شمع صايا. شمع صايا مرة مشهور عندنا ومتوفر بكل مكان. منحتاج نوع الزيت، العطر تختاري بنسب معينة، الوعاء اللي راح نحط فيه الشمع، علب زجاج، والفتيل. نختار الفتيل القطن، نسبة الحجم الفتيل، مثلا إذا علبة كبيرة نحتاج فتيلين أو ثلاث، أنت بتعرفي وقتها.
1: ما تحتاجون مقياس للحرارة؟
0: هذا الضروري، مقياس، ميزان، هذا الضروري، هذا اللي يفرق، هذا الأساس. وقت الإذابة تذوبيه بحمام مائي أو بجهاز خاص لذوبان الشمع. ما رح تسكب الزيت عليه إلا بنسبة معينة. وقت اللي نسكب الزيت لازم نخلطه بشكل معين
1: متجانس
0: علشان يتجانس مع الزيت مع الشمع. وقتها ما نسكبه على طول بالوعاء، ننتظر يعني فترة زمنية معينة بمقياس الحرارة طبعا، وبعدها نحطه بالوعاء ونتركه يجمد.
1: لأن صراحة الشموع اللي عندك احترت كلها روائحها ما شاء الله تبارك الله مرة تجنن. نبي نقول للمستمع شلون يسوي له شمعة، اختاري لنا ريحة وعطينا الخطوات.
0: أوكي، ممكن نختار اللي عندك، خشب الصندل مثلا. ناخذ وعاء 200 ملي، نحتاج شمع بهذا الحدود. طبعا الشمع لازم نوزنه قبل نعمل الإذابة، فلازم ناخذ 200 جرام للشمع. بعد الإذابة مثلا يوصل كدرجة حرارة 185 درجة فهرنهايت، نحط الزيت. نسبة الزيت من 200 جرام 20، إذا تبي أقل يعني أنا قلت لك النسبة تفرق.
1: أي كأنك تقولين نسبة وتناسب.
0: نسبة وتناسب. فأنت بوجهة نظرك يعني تبيها مرة عالية، طبعا مو إذا زدنا الزيت يعني راح يكون واو كذا ممكن نخرب الشمعة. لا، يعني أنت مع التجارب راح تعرفي كم نسبة الزيت. فممكن نحطها قولي 19 جرام. نخلط الزيت بشكل متجانس لمثلا 3 دقائق متواصل بهدوء، بعدها نسكب الشمع في الوعاء.
1: طب هل ممكن يطلع فقاعات؟
0: اي.
1: واذا طلع؟
0: اذا طلع بعد ما نسكب في الوعاء نخليها تجمد، ما نحركها. اذا حركناها او وقت السكب سكبناه سريع هذا بيزيد الفقاعات. حتى وقت الخلط قلت لك الخلط بشويش، ما نخلطه بزياده بيدخل الهواء.
1: طب هل صحيح اذا اضفتي زيت العطري اذا اضفتيه على درجه حراره عاليه ممكن بس يحترق؟ أنا سمعت بعد أنه ممكن تضعف ثبات الريحة.
0: يحترق خلاص ثبات الريحة، هذه وقت الامتزاج. بس حتى لو مثلا حطيناه أكثر من 200 درجة فهرنهايت راح يحترق الزيت. حتى لو شميتي الريحة وأنت تخلطي، بس ما بتكون كجودة إذا حطيتي بدرجة معينة من الحرارة.
1: طيب متى نضيفه في الوعاء؟
0: إذا وصلت درجة الحرارة تقريباً 155 فهرنهايت. طبعاً في تكنيك أن نحمل العلبة، أن نعطيها حرارة خفيفة بمسدس حراري نشتغل

0: عليه علشان يتساوى درجة حرارة الوعاء مع الشم، بعدها نسكب الشم.
1: كيف تسوينه يعني بمسدس حراري؟ ترى راح بالي مع المسدس هذا اللي فيه الشمع و...
0: لا لا لا لا أجل. مسدس حراري هواء يعطيه حرارة الوعاء قبل لا نسكبه، وبعدها نحط الشمع.
1: يعني ممكن يستخدمون الاستشوار اللي يعطي هواء حار؟
0: ممكن، بس عندنا هنا المسدس الحراري أعلى حرارة.
1: طيب عطينا الحين حرارة، متى تثبتين الفتيل؟ كيف تثبتين الفتيل؟
0: قبل الحرارة تثبت الفتيل بالنص، بعدها خلاص نعطيه حرارة ونضيف الشمع على طول.
1: ما يحتاج لها تدرج، يعني على طول تسكبينه؟
0: على حسب التكنيك حقك، في البعض يحط نص الشمع بعد ما يجمد لضمان ان الزيت ينتشر بكل الشمع انه ما ينزل، وفي تكنيك ثاني لا نقدر نسكبه كامل وبعد ما يجمد، وإذا لقينا فقط.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الحادية عشر صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءتي راشد ضيبري، أهلا بكم. بحضور وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية، المشتري الرئيس توقع 4 اتفاقيات لمشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات بسعة إجمالية 2000 ميجا وات لمدة 4 ساعات. وزير النقل والخدمات اللوجستية يدشن المقر الرئيسي للمركز الوطني لسلامة النقل. نائب وزير الخارجية يستقبل مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية. أمانة منطقة جازان تشرع في تنفيذ مبادرات مجتمعية تواكب انطلاق العام الدراسي. ورشتان للمركز الوطني للصقور حول أنظمة مكافحة المنشطات وتراخيص مراكز إكثار الصقور. كرنفال بريدة الدولي للتمور يطلق الباص السياحي للتعريف بمعالم المدينة. الأرصاد تنبه من تأثر منطقة الرياض بالأتربة التي تستمر حتى 7 مساء. اختتام أعمال المؤتمر العربي 9 لمدري إدارات الجنسية والأحوال المدنية في تونس. تعليم عسير يعلن عن مواعيد عودة الطلاب والطالبات للعام الدراسي 1448 للهجرة. منشآت تنظم فعاليات وجلسات حوارية بالتزامن مع اليوم العالمي لرواد الأعمال. وصول حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج واشنطن إلى بحر العرب. 7 دول تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع الفوري عن مشروع A1 الاستيطاني. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبر في زيمبابوي إلى 97. خبرنا الأخير في هذا الموجز، صربيا تواصل جهودها للسيطرة على حريق هائل للغابات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: وعي.
5: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي

0: التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. حنتذكر اليوم موضوع الهجرة النبوية. الهجرة النبوية أمر متعلق بحياتنا اليومية والشهرية والسنوية، لأنه تاريخنا الهجري مربوط بهذه الهجرة، والسنين اللي بتعدي علينا بتذكرنا دائما بالهجرة. فلما نقول احنا في سنة 1446، اي 1446 سنة من الهجرة، لما نقول احنا في عام 1447 فمعناها انه هو 1447 من هجرة النبي. لما نقول احنا الان في 1448 معناها انه عدت 1448 سنة على هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولماذا ربط التاريخ بالهجرة؟ لماذا لم يربط بالبعثة؟ لماذا لم يربط بولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذا كان اختيار من سيدنا عمر بالتشاور مع مجموعة من أصحابه، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب. أشاروا إلى أنه لابد، كان سيدنا عمر يقول لهم لابد من أن نضع تاريخ نؤرخ به، فأشاروا عليه أن يربط الأمر بالهجرة وأن يجعله على عادة العرب، لأن البعض مننا يظن أن هجرة النبي كانت في محرم. لا، الهجرة يكاد أغلب كتب السير تذكر أنها كانت في ربيع الأول، فهجرة النبي المصطفى كانت في شهر ربيع الأول. طيب إذا المفروض نبدأ السنة بشهر واحد، شهر ربيع أول، شهر اثنين شهر ربيع ثاني، لأنه الهجرة بدأت من هنا. لا، الصحابة اختاروا أن يجعلوا بداية السنة على عادة العرب، وعادة العرب كانت بداية السنة من محرم، وربطوا أول سنة في التاريخ بهجرة النبي المصطفى. تقريبا كان هذا الأمر في السنة 16 من الهجرة، يعني عدت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاءت خلافة سيدنا أبو بكر الصديق، وفي خلافة سيدنا عمر بن الخطاب جاء هذا الاقتراح وبدأ به سيدنا عمر وسنه، ثم سار المسلمون عليه. هذه فيما يتعلق بمعلومة تاريخية بأمر الهجرة. أما الهجرة في ذاته فهو حدث عظيم فيه دروس لا تعد ولا تحصى. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة جعل أصحابه يهاجرون قبله، وقدم أصحابه على نفسه، وبقي هو وبقي معه عدد بسيط جدا من أصحابه، ومنهم سيدنا أبو بكر الصديق، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب. والأمر صراحة مقلق، لأنه الإنسان قوته بأصحابه، وخصوصا في وقت الأعداء متكالبين فيه على النبي، يريد أن يؤذي النبي بأي طريقة، بل كلنا يعلم أنهم هموا بقتله، وما زالت الأفكار الشيطانية تتوارد عليهم. ابتدأوا هذا الأمر بمحاولة ثنية عن أمر هذه الرسالة، ثم بعد ذلك بمحاولة إغرائه بالمال بالملك. قالوا إذا تبغى الملك علينا سودناك، وإذا تبغى مال أغنيناك، وإذا تبغى طبيب جبنا لك طبيب. شوف إيش تبغى يا محمد. ولما يأسوا من كل هذه العروض قالوا طيب يا محمد نتبع دينك سنة وتتبع ديننا سنة، وأنزل الله قل يا أيها الكافرون. ولما يأسوا من العرض هذا جاءوا بالعرض الآخر اللي فيه صورة التهديد، وعملوا الحصار على النبي وعلى قومه وعلى أهله. ثم لما شافوا أنه حتى الحصار ما يفيد اجتمعوا، قالوا لابد أن نجتمع ونقرر قرار في محمد. يا ترى إيش القرار هذا؟ القرار هذا

يعني ما أنا استمعت إنه اجتمعتم عشان تتخلصوا من محمد، أنتوا لن تعدموا رأيي، أنا حتستفيدوا من رأيي. وكلما جابوا فكرة كان يقول لهم إبليس لا ليست هذه ليست هذه، لين إبليس البشر أبو جهل، إنه في إبليس الجن في إبليس البشر. ربنا ذكر في القرآن قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ففي شياطين في الإنس وفي شياطين في الجن، وأبو جهل كان على رأس شياطين الإنس، وربما أحيانا شياطين الجن يتعلموا من شياطين الإنس كأبي جهل. الشاهد لما أبو جهل تكلم جاب الفكرة هذه أنه نجيب من كل قبيلة شاب ونجعل يسمون على بيت محمد وكلهم يرمونه بقوس سهم واحد مباشرة ويتفرق دمه في القبائل، وبذلك ما يستطيع أحد أن يتكلم لا من بني المطلب ولا بني هاشم، وإذا أبو الدية بعدين عطيناهم الدية وتخلصنا من محمد. هم يعرفون أن الموضوع ليس متعلق بمحمد، أن الموضوع متعلق برب محمد. الله سبحانه وتعالى قال للنبي المصطفى الله يعصمك من الناس، الله أخبر النبي المصطفى أن يعلم أمته أن يحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. فكيف إذا كان هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه هو المحفوظ الأول. مباشرة سيدنا جبريل أخبر سيدنا رسول الله إنه قريش ومن معها نوت هذه النية، فأذن الله لرسوله بالهجرة. فلما أذن الله لرسوله بالهجرة ذهب مباشرة إلى بيت أبي بكر الصديق وقال له أخرج من عنده، قال إنما يعني هي يعني زوجك وبنتك يعني سيدتنا عائشة. فقال إن الله قد أذن لنا بالهجرة أو أذن لي بالهجرة. قالوا سيدنا أبو بكر الصحبة يا رسول الله، قالوا الصحبة، وكان عنده دابتين يعرفهم يجهزهم لمثل هذا اليوم، ناقتين، وسار بهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بالثمن وسار. وهنا تبرز يعني عظمة البيت الصديقي، كيف هذا البيت بكله كان مسخر لخدمة النبي. ابن سيدنا بكر الصديق يأتي له بالأخبار، سيدتنا أسماء تأتي له بالطعام، عامر بن أبي فهيرة خادم مولى بكر الصديق في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا بكر بكله في خدمة حبيبي رسول الله، يحرسه ويراعيه ويتحسس من احتياجاته ويفعل كل ما يستطيع فعله. من أجل من؟ من أجل حبيبه محمد، من أجل إرضاء رب العالمين. سيدنا بكر الصديق عرف أن هذا الأمر يرضي رب العالمين فتفنن في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا يشهد لا شك أن الصحابة بكلهم ما زاد قدرهم إلا برسول الله. الشاهد إن الله أذن النبي بالهجرة وتوجه لسيدنا أبي بكر الصديق وقال إن الله أذن لي، قال للصحبة قال للصحبة وانطلق. هنا جنون قريش وكفار قريش أيقظهم إبليس الملعون إبليس الرجيم، قال لهم أنتم ما زلتم هنا ومحمد في موطن أو في مكان آخر. طبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج من البيت يعلم الكفار أنه ليس بخائف، لكن هو يقيم الأسباب الكونية. الأسباب الكونية أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج طالما الأعداء متربصين به، يخرج بحنكة بحكمة بدهاء بتخفي حتى لا يتمكن من رؤيته الأعداء. هذه الأسباب الكونية. القوة الطمأنينة بالرب أخذ سيدنا رسول الله حفنة من تراب وضع يعني فوق رأس كل شاب من هؤلاء الشباب حفنة من التراب، جاءوا من النعاس غشيهم ما تمالكوا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرجوا من بينهم وهم يعني بخارج البيت والنبي خرج من أمامهم. فهل شخص خائف يخرج هكذا من أمام الأعداء؟ إلا الرجل قلبه مطمئن بالله سبحانه وتعالى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجعل وحث التراب على رؤوسهم وسار حتى أيقظهم إبليس وشتمهم ونبههم، فتفاجأوا أن الذي بالداخل مين؟ أول فدائي في الإسلام سيدنا علي بن أبي طالب، فدى النبي بروحه وبنفسه. ليش أبقاه النبي؟ تعرفوا ليش أبقاه يا جماعة؟ هذه نقطة عميقة ومهمة جدا. النبي ألقى سيدنا علي حتى يرجع الأمانات إلى أهلها،

أنه كثير كانوا يجعلون أماناتهم عند رسول الله، وخصوصا قبل البعثة. لما؟ لأنه كان يسمى بالأمين، وكان يسمى بالصادق، وهو الصادق الأمين. فإذا عندك شيء هو أحسن من تضع عنده أمانتك. فأبقى سيدنا علي حتى يرجع الأمانات إلى أهله. وسيدنا علي فدى النبي بروحه، كان بإمكان أن يرسلوا سهامهم ظنا أنه محمد فيقتلونه، لكنه كان مطمئن بربه. وما أحوجنا إحنا في حياتنا أن نكون مطمئنين بربنا. هذه الطمأنينة كنز من الكنوز التي يكرم الله بها من يحب من عباده. القناعة كنز من الكنوز التي يكرم بها الله سبحانه وتعالى من يحب من عباده. هذه الطمأنينة القناعة أشياء نسمع بها، لكن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، يرزقه من يشاء. الله يجعله رزق يرزقكم طمأنينة بالله والفرح بالله سبحانه وتعالى، والقناعة بما قسمه الله سبحانه وتعالى لنا. الشاهد أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له بالهجرة، وتحرك رسول الله إلى المدينة وتوجه في البداية. الأصل المفروض أنت المدينة تتجه للشمال، لكن النبي اتجه للجنوب. لما؟ أخذا بالأسباب، واختبأ في غار ثور، وقلنا جن جنون كفار قريش، وهم يعني من أوائل الناس اللي بدأوا بفكرة الوانتد. تعرف الآن تسمعوا في المحطات خصوصا في الأخبار، لما يكون في إنسان يعني مطلوب وضروري إحضاره يوضع عليه مبلغ، يقول لك مطلوب ب10 مليون دولار، ب5 مليون دولار. كفار قريش عمموا الفكرة هذه في طلبهم للنبي، إنه من أتى بمحمد حي وميت فلو 100 ناقة، 100 ناقة لإحضار محمد. فكان من يتحمس من سراقة بن مالك، وشعر ب يعني كأنه له معرفة تتبع الآثار، عرف النبي سار من هذا الطريق. فجاء فيعني أخبر الناس أن النبي سار من طريق آخر وهو تتابع النبي. فلما قرب من رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق يقول رسول الله إنه خلفنا، وسيدنا رسول الله يقول لسيدنا أبو بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وكان يثبت بهذه الدعوات والكلمات. فلما قرب فخيل سراقة من خيل النبي، وإذا به ولما قرب سراقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بخيله تغوص في الأرض، فعرف أنها بسبب محمد، فقال يا محمد أرجع الخيل، وأدعو الله أن يرجع الخيل كما كانت وأخذل عنك الأعداء. طبعا تذكر بعض كتب السير أنه حصلت أكثر من مرة. فلما صدقه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله أن يرجع فرسه وخيله كما كانت، وقرب سراقة من النبي المصطفى، قال النبي المصطفى لسراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى أو كانوا بين يديك. العجيب في القصة إيش يا جماعة؟ العجيب في القصة إنه عدة سنين طويلة بل حياة النبي لأن مات النبي، ثم جاءت فترة سيدنا أبو بكر الصديق ومات سيدنا أبو بكر الصديق، وما حصل شيء من كلام النبي. فربما الإنسان يتزعزع في إيمانه ويتشك، يعني يشك في إيمانه، كيف النبي قال سوف ألبس سواري كسرى؟ إذا حصلت حصلت في زمن سيدنا عمر بن الخطاب. هذه تأتي يا اختبارات، أحسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون. لكن المؤمن الذي يعرف أن النبي على الحق يصدق كلامه، لابد أن تحصل. ما دام النبي قال لي حألبس سواري كسرى، حألبس سواري كسرى، ولو في أحد خلافة من يعني يكون. فإجمالا هذه كذا ملامح في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أحببت أن أذكرها. وما أجمل الكلام عن هجرة الحبيب المصطفى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم من السعدة، ونور قلوبنا بحقائق الهجرة، وجعلنا ممن هاجر الله ورسوله بهجر المعاصي وهجر المخالفات والإقبال على الطاعات وكل الأمور التي ترضي رب العالمين عنا. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي سؤال على الهاتف. أنقل لكم تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام الزميل فيحان السبيعي، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ خالد المالكي، وفي التنسيق عبد الله الدوسري، في التقديم على الهواء محدثكم أحمد الشدي، وفي الإخراج الزميل محمد الشمري. كما نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ السلام عليكم، أسعد الله مساءك بكل خير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
0: اللهم آمين. نستأذنك شيخ عبد الله في أخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا، ولعلي أبدأ بسؤال السائل. يقول: تريد جدتي أن تكتب في وصيتها ما لن تخصه لإحدى بناتها، هل يجوز لها ذلك أم أن الذي يرث ليس له نصيب من الوصية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا تجوز الوصية لوارث، هذه نسختها آيات المواريث، هذه رقم واحد. رقم اثنين، بعض الناس يتحيل لإعطاء الوارث، فمثلا امرأة توصي العيال بنتها وقصدها أن تصل هذه الوصية إلى بنتها التي تحبها وتريد أن تفضلها على أخواتها، هذا لا يجوز. والإنسان يا إخواني يتعامل مع العليم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا يجوز الإنسان أن يجور أو يحتال في وصيته. هذه من الأمور التي ينبغي لنا أن نفضل لها يا إخواني. رب العالمين ما يضحك عليه، رب العالمين يعلم قصدك ويعرف مرادك، فاتق الله يا أخي، فاتق الله يا أخي في نفسك.
0: جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. معنا فاطمة من الرياض، تفضل يا فاطمة.
2: لدي سؤالان.
0: الأول،
2: كنت موظفة وقال لي الأهل: لماذا لا تشتري لك أرض؟ فاشتريت أرض وزكيتها لفترة، ثم قيل لي أن ليس عليها زكاة، هل تكون هذه الأرض بحكم حفظ المال وتجب فيها الزكاة؟ وهل علي أن أزكي كل السنوات الماضية وهي كثيرة ولا أعرف مقدارها، أم ماذا أفعل؟
1: أنت شريتي الأرض هذه للتجارة

0: تبين تبيعين وتشترين يعني. لو زادت 5000 بعتي حطيتيها في أرض ثانية وبعتي واشتريتي، ولا بس تقولين بخليها تحفظ راتبي وإن غلط بعدين إن غلط وجاء خير بعت، ولا مو بلازم؟
1: الأهل يعني قالوا لي أشتريها للزمن.
0: أي ما بها زكاة، لكن إذا بعتيها زكيها عن سنة واحد.
1: يعني هي تجب فيها الزكاة؟
0: تجب فيها الزكاة سنة واحدة عند بيعك لها، لأن ما هي بعروض تجارة، ما أنت ما شريتيها عارضتها للتجارة.
1: طب والسنوات اللي راحت أنا زكيتها أول كم سنة، بعدين خلاص تركتها لأني ما كنت ناوي أسوي فيها شيء.
0: طيب انت الان دخلتي الزكاة في حسابك عند رب العالمين، تبين تسحبينها بعد؟
1: يعني
0: انت الان دخلتيها في الحساب اللي عند ربي زكاة، هل عاد تسحبينها يا بنتي؟ خلاص
1: يعني ما
0: فهمتي؟
2: واضح يا فاطمة؟ طيب سؤالك الثاني.
1: السؤال الثاني، أبني عمارة بغرض التأجير ثم توقف البناء لفترة من البلدية في هذه المنطقة، وأنا الآن أحتار يعني ما أدري، أفكر أبيع أو أكمل، هل عليها زكاة؟
0: يا بنتي أنت الآن تبيعين ليس للتجارة، تبيعين للتخلص من هالورطة اللي تورطتي فيها.
1: أيوة.
0: فهمتي ولا لا؟ أيوة. ما هي بتجارة عشان زكينها، ليست للتجارة.
1: أيوة. بس يعني ما عليها إن شاء الله زكاة.
0: ما عليها زكاة.
1: جزاكم الله خير.
2: اللهم آمين. شكرا شكرا لك يا فاطمة. نعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات الذين بعثوا بأسئلتهم. يقول يا شيخ عبد الله، من هم أهل الصفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: هم فقراء المهاجرين الذين تركوا أموالهم وأولادهم وقدموا إلى المدينة يتعلمون الدين والعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده في المدينة في ذلك الوقت فنادق ولا أوقاف ولا غيره، فكانوا يسكنون في آخر المسجد في شمال المسجد، لأن قبلة المدينة ناحية الجنوب، فكانوا يسجدون في ناحية شمال المسجد، وإذا ذهب أحدكم إلى المسجد النبوي يسأل أين الصفة، يورونها الإخوان اللي هناك في الروضة يروه مكان الصفة.
2: نعم جزاكم الله خير. لازلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء. معنا أيضا متصل فارس، تفضل.
3: السلام عليكم يا شيخ.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: الله وبركاته.
3: عندي سؤال، وش حكم وضع طرف الشماغ وأنا ساجد؟ طبعا الفرشة تكون مهد نظيفة المسجد.
0: إذا كان عندك تحسس أو تخشى من التحسس حينئذ يجوز لك ذلك، بل يمكن يستحب إذا كنت تخشى التحسس والمرض. أما إذا كان فقط من أجل أنها تراب أو أرض، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يسجدون على الأرض وعلى التراب وعلى الحصى، وكانوا هم أفضل منا بكثير يا أخي. نعم.
2: طيب
3: العافية.
2: الله يعافيك، شكرا لك يا فارس. شيخ عبد الله، أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول صليت 3 فروض، المغرب والعشاء والفجر، وكان في ثوبي نجاسة لم أعلم بها إلا فيما بعد، يقول ماذا أفعل في هذه الحالة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
0: إنسان إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة علمها ثم نسيها فلا شيء عليه، أو لم يعلم بها حتى انتهى من الصلاة لا شيء عليه، أما إذا علمها في أثناء الصلاة فإنه يتخلص منها إن قدر، كما تخلص النبي صلى الله عليه وسلم من النجاسة التي في عليه. نعم
2: جزاكم الله خير. نعود إلى اتصالات الإخوة. أبو عبد العزيز تفضل.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: كيف حالك يا شيخ؟ الله يسعدك. عندي اللي هو موضوع الزكاة، هل الذهب الملبوس عليه زكاة؟
2: الذهب الملبوس في خلاف بين العلماء، جمهور العلماء يرون أنه لا زكاة فيه. المذهب الحنفي ورأي مشايخنا أهل الحديث الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين يرون أن فيه زكاة، ويستدلون بحديث ذات السوارين التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ فحينئذ يعني بعد ذلك زكتها. فهم يستدلون بهذا الحديث وبأمثاله على وجوب الزكاة في الذهب الملبوس في الحلي. نعم.
0: جزاك الله خير يا شيخ.
1: جزاكم الله خير يا شيخ، وشكرا لك يا أبو عبد العزيز. أعود إلى أسئلة الإخوة عبر الرسائل. هذا المستمع يا شيخ يقول: أحيانا أتصدق بمبلغ قليل وأنويه لوالدي رحمه الله ولنفسي ولوالدتي وموت المسلمين، هل يقبل أم أنويه فقط لوالدي؟
2: أما أن التنويه لنفسك ولوالدك ولوالدتك ولقراباتك فهذا مقبول وإن شاء الله ما في شيء عندي. أما أن تنوي به المسلمين عموما، يا أخي لو حتى ربي عطاك الآن 1,000,000 حسنة، كل شيء مقدر حسناته، وش بمع المسلمين واجد ملايين مليارات. فأنت يا ولدي الآن لو افرض الآن أن عندك، أنت الآن عندك 1,000,000 ريال تبي توزع على فقراء المسلمين، يمكن كل واحد منهم يجي هللة أو بعد ما يجيش. فأنت لا تتبرع إلا لقرابتك الذين تريد أن تشركهم في لك. نعم
1: نعم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. أيضا في سؤاله الثاني يقول: بعض الأحيان أتصدق للجمعيات الخيرية عن طريق النقاط الموجودة في يعني تطبيق الجوال من خلال المشتريات، فهل يعتبر هذا من الصدقة أن أتصدق بهذه النقاط؟
2: ما دام أنهم ينتفعون بها فهي صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل معروف صدقة. أي معروف، أي منفعة تعملها وتهدي ثوابها فهو صدقة، أو تهديها فهي صدقة. نعم.
1: جزاكم الله خير. أبو أحمد تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نبغى نسأل الشيخ بارك الله فيك، أنا عندي جار وقريب من المسجد جدا.
1: نعم.
3: ويصلي جميع في البيت، ما يصلي في المسجد نهائيا. سؤالي طال عمرك، هل يلحقني أنا شيء جاره، وهل صلاته جائزة في البيت بارك الله فيك؟
2: أما أنت فلا يلحقك شيء إذا نصحت له بالرفق، لا يلحقك شيء. وأما هو فالصحيح أنه يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يعاقب الذين لا يصلون، قال: قد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر بحطب فيحتطب، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فلا يجوز المسلم يا إخواني أن يترك صلاة الجماعة التي ينادى لها رب العالمين. وشو يقول؟ حي على الصلاة، تعال للصلاة، حي على الفلاح، تعال للفلاح. والله يا إخواني فلاح، فلاح في بيت الكريم العظيم يناديك، فلماذا تتأخر يا أخي؟ والصحابة يقولون: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
1: نعم. جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. معنا اتصال نور من مكة.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: الله يبارك.

0: سؤال، عندي سؤال يا شيخ،
1: اي
0: في
1: تفضل.
0: الرقية الشرعية هل نكتفي بسورة الفاتحة والمعوذات، ولا نقرأ يعني سور معينة زي سورة البقرة وطه والانفطار وياسين؟
1: طيب، تستمعي للإجابة، تفضل يا شيخ.
2: الرقية الشرعية ما فيها البقرة ولا طه ولا ياسين. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، وإذا زدت عليها الفاتحة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد في حديث أبي سعيد: وما أدراك أنها رقية، وإذا زدت عليها قل هو الله أحد فهو تعظيم للرب جل وعلا، يتوسل به إلى الحصول على المطلوب. وأما يا أخي هذه الآيات التي يقرأها الناس الآن من أول البقرة ويأخذون منها كذا يوم من كل سورة، هذه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عملها. وأما الرقية بالبقرة، فالبقرة يا أخي أغلب ما فيها قصص بني إسرائيل. أنت انظرها الآن، هي فيها صحيح آية الكرسي، وآية الكرسي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنها تطرد الشيطان من البيت. الحديث أن قراءة آية الكرسي تطرد الشيطان من البيت، وهي تفسر أيضا الحديث أن الـ الـ أن يعني قراءة البقرة تطرد الشياطين. فهذه البقرة المقصود بها آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، كما أن الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله.
0: سورة الفاتحة لها يعني عدد معين، مثلا 7 مرات أقرأها، ولا عادي يعني قد ما أقرأ أقرأ؟
2: قد ما تقرأين ترى فاتحة الكتاب أفضل سورة، وآية الكرسي أفضل آية في القرآن الكريم.
0: هل تجوز للمرأة الحائض أن تدعو في أوقات الاستجابة وتسجد وهي يعني حائض؟
2: نعم، تدعو في أوقات الاستجابة وتسجد، لأن السجود ما يستلزم الطهارة. أرأيت سجود القرآن الكريم، سجدات القرآن يسجدها الإنسان وهو غير طاهر، لو كان يقرأ مثلا غيب ومر بآية السجدة يسجد. نعم،
0: بنت صغيرة تعبانة مرة.
2: الله يشفيك.
1: شكرا لك يا نور، جزاكم الله خير. لازلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف، مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء. نعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هذا المستمع يا شيخ عبد الله يقول: أنا أصلي الظهر والعصر في المسجد في مقر عملي، وبعض الأحيان يفوتني 2 أو 3، وعندما ينتهي الإمام من الصلاة تأتي جماعة أخرى ويدخلون معي في الصلاة فأكون إماما لهم، هل هذا الفعل صحيح؟
2: لا بأس يا أخي أن يكون المسبوق إماما بعد سلام إمامه. يعني أنا الآن فاتني 2 ركعة من المغرب وصليت 2 ركعة ثم قمت بعد السلام، فجاء ناس ودخلوا معي وصلوا الصلوات، صلوا صلواتهم التي أدركوها معي، ثم لما أنا سلمت قاموا وأكملوا، لا بأس بذلك إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. معنا المتصل إبراهيم، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا والله الشيخ عبد الله.
2: نعم،
3: عندي سؤالان،
1: تفضل.
3: السؤال الأول شيخ، هل ورد في الدفن على القبر ورد شيء؟
2: هل ورد
1: أجر في الدفن؟
3: لا، الدفن على القبر، دفن تراب.
2: اي يعني الحزوات
3: الحتوية.
2: اي يا اخي هذا الدفن، انت لا تشارك في الدفن الا اذا انت شاركت في الحزوات.
3: شلون
2: يعني؟ هل الان تقول انت انا والله صليت على الميت الفلاني ودفنته وانت ما ما ما ما حزوت التراب؟
3: لا، بس هل ورد شيخ؟ لان بعض الناس يقول ما ورد.
2: يا اخي الرسول كان يحط على قبره من اللي الملائكه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل على
4: النبي. الحسام يأتي بالشسمة بالصحابة الموتى يسلمهم على القبر ويروح.
3: لا ما أحتاج يدفن يدفن
4: خلاص، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل.
4: أنه هو الصحابة يحضرون الدفن ويشاركون فيه ويضعون العلامات اللي مثل النصايب والحاجات اللي تثبت التراب وتخليه ما يعني ما يطير، ما يصبح عرضة للحفر القبر.
3: اي نعم. السؤال الثاني شيخ،
1: تفضل.
3: بالنسبة للإمام، هل إذا دخل واحد فجر الصلاة يقوم يصلي خلف هذا، هل هذا دائما؟
4: إذا كنت إمام وشفت واحد جاي مسكين في حاجة للصدقة ما تقول تصدقوا عليه؟
3: لا شيخ، ما يكون ذريعة للكسالة إنه يقول إيه الإمام بيقول من يصلي خلف هذا وأجي جماعة؟
4: عاد أنت الله يحفظك الأهل الكسالة، ما هم بحظك تتنشط معهم وتأخذ منهم أجر. الآن الفقراء اللي يشحذون واللي نعطيهم مثلا، يعني ما نعطيهم لأنهم فقراء، ولا نقول الحمد لله إن الله جاب فقير نتصدق عليه؟
3: الفقير اللي قاعد يعطيه هذا يبينا ما مشتغل، لكن
4: ابن الحلال يا ابن الحلال عطهم، لا تصير كسلان وتكسل غيرك، عطهم ورزقهم على الله. وهذا شوف، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، وقال من يتجر على هذا. الحلال يا اخي باب من ابواب الصدقه وباب من ابواب التجاره، لماذا انت الان تنزعج منه؟ وسع صدرك جعل والديك في الجنه.
1: شكرا لك شيخ عبد الله. نعود الى اسئله الاخوه الذين بعثوا وارسلوا برسائلهم. هذا ماجد بعث بسؤاله يقول هل يجوز ان اجمع واقصر في السفر لاكثر من 10 ايام؟
2: نعم يجوز الى 19 يوم، لان الامام البخاري رحمه الله قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر الصلاة. هذا الحديث رواه ابن عباس. ثم قال ابن عباس بعد ما انتهى من الحديث فنحن إذا أقمنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. فهذا الحديث فيه نص حديث نبوي وفيه فتوى الإمام ابن عباس.
1: نعم جزاكم الله خير. لازلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء. معنا اتصال من أبي سلطان، تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: في وقتكم وعلمكم يا رب.
1: آمين.
2: آمين.
5: سؤالي متعلق بالصلاة. أحيانا بعض الأئمة لا تتوافق حركته مع كلامه، يعني يكبر للركوع عندما يستوي ظهره يقول الله أكبر، فأنا كمأموم خلف الإمام هل أتابع الحركة أم أتابع الصوت؟
2: تابع يا أخي الصوت، لأنك أنت متابع الحركة اللي جالس تلفلف تشوف وش سوى الإمام. أنت اخشع وعاين موضع سجودك وتابع يا أخي الإمام بالصوت. والإمام بعض الناس بطيء الحركة، لو أنه ابتدأ وعند القيام قال مثلا الله أكبر اسبقوه المأمومين، فهو يتوخى ألا يسبقوه. والمسألة يا إخواني سهلة، المفروض أن الإنسان يجعل التكبير في مدة الانتقال، يجعل التكبير في مدة الانتقال، لكن إذا قدمه أو أخره قليلا فلا بأس. نعم.
1: جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول أدركت ركعتين في حال السفر والقصر، يعني أدرك ركعتين مع الإمام ولا أعلم هل صلى 4 ركعات أم أنه صلى ركعتين، يقول ما الواجب فعله في هذه الحال؟
2: الواجب أنت مسافر فالحمد لله، وأما إن كنت مقيم فتتم 4 ما في إشكال. لكن إن كنت مسافر والمسجد في الغالب مسجد سفر مثل مساجد محطات البنزين، فأنت إذا سلم
4: يعني بعد

0: سواء كانت الأخيرة إذا سلم للأخيرة أو الأولى سلم معه لأنك مسافر.
1: بعضهم يا شيخ إذا صلى ركعتين يسأل بعض المأمومين كم صلى الإمام، فمثلا إذا قالوا أربع هل يجب عليه أن يصلي أربع؟
0: إذا علم يا أخي، إذا علم أن الإمام مقيم يجب عليه أن يتم، إذا علم
1: الصلاة.
0: ما إذا لم يعلم فالمسجد نوعان،
1: نعم.
0: مسجد سفري اللي مثل محطات البنزين،
1: أي واضح، نعم.
0: أغلب ما يجي سفري، هذا خلاص يعتبر نفسه مسجد سفر ويبني على هذا،
1: نعم.
0: الثاني أن يكون مسجد مقيمين، مسجد حي، هذا يعني ليس مسجد سفر، يعامل الإمام على أنه مقيم ويصلي أربعا وراءه. لو أدرك ثنتين وفات ثنتين، أو حتى كان ذاك اليوم مسافر وصلى وهو يعتقد ويظن أنه مقيم يصلي أربعا.
1: نعم، جزاكم الله خير الشيخ عبد الله على المشاركة معنا في هذه الحلقة والإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات.
0: وأنا أشكرك جزاك الله خيرا، وأشكر إخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأشكر إخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على ما يقربنا منه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن شكرا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، أن شارك معنا في هذا اللقاء. أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لنا. وفي ختم هذه الحلقة أنقل لكم تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام فيحان السبيعي، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ خالد المالكي، وفي التنسيق عبد الله الدوسري، في التقديم على الهواء محدثكم أحمد الشدي، وفي الإخراج الزميل محمد الشمري. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.
1: خطيب المسجد الحرام ليلقي الخطبة على جموع المصلين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نحمده سبحانه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه لا حد لمنتهاه. لك الحمد حمدًا نبتغيه وسيلةً إليك لتجديد اللطائف والبشرى. لك الحمد تعظيمًا لوجهك قائمًا على نعمٍ أتبعتها نعمًا تترى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصَّنا ببعثة نبيِّه ومُصطفاه، فجلَّ في مُسمَّاه ومعناه. وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدَنا وإمامَنا محمدًا عبد الله ورسوله، قلبه بذكر الله أواه، صلى الله وبارك عليه عدد قطر الأمواه، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لقاه. أما بعد، فيا عباد الله، إن خير ما يوصى به ويستزاد، وأعظم ما يورى به زناد، تقوى الله في الغيب والإشهاد، والتأسي بخير العباد عليه الصلاة والسلام. ألا فاتقوا الله عباد الله، فإنها خير زاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نوراً تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. معاشر المؤمنين، منذ ما يربو عن 14 قرناً من الزمان، تعطرت الأقطار والأرجاء ببعثة سيد المرسلين والأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وحفلت سيرته المؤنقة البلجاء بالمهابة والجمال والخشية والجلال والحكمة المجلية في الأقوال والفعال. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد ملأ عليه الصلاة والسلام الكون عدلا وأمنا وسلاما، ونثر في أفانين الأرض أسس الحق والعدل والسماحة والرأفة والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. إخوة الإيمان، السيرة النبوية العطرة هي المكنز التاريخي والمنهل الحضاري والمنهاج العلمي والمعراج العملي الذي يبوئ الأمة السؤدد والمهابة والتوفيق والإصابة، فهي سيرة من هدى البشرية من الضلالة وعلمها من الجهالة وانتحى بها قمم الرفعة والجلالة، نبي المعجزات وآخذنا عن النار بالحجوزات، أمن الناس على كل مسلم ومسلمة، وأحقهم نقلا وعقلا بالمحبة الوادقة والطاعة الصادقة. إذا ما المجد فاخر في علاه، بدا محبوبنا أبهى انتسابا، إذا ما العز أخجلنا صداه، بدا في الناس أرفعهم جنابا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. وتلكم هي المحبة المفضية إلى أصل الطاعة والاتباع والتسليم الذي دل عليه قول المولى الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلِّموا تسليمًا. معاشر المسلمين، السيرة النبوية والسنة السنية على صاحبها أزكى صلاةٍ وسلامٍ وتحية هما مناط العز والنصر وأجلى لغات العصر التي تؤصل للأمة الرفعة والتمكين. لذا لا بد من بعث السيرة المشرقة وإحياء معانيها ومراميها، وأن نكون مع مرور الأيام أشد تعلقًا بها تأسيًا وفهمًا واستبصارًا وسلوكًا وفكرًا واعتبارًا. ختمت به الأخلاق فهو تمامها، ولقد يفوق بداية إنهاء جاء الأولى قبلا بألف فضيلة فأتى بهيمنة على ما جاءوا. بل لا بد للأمم من استشعار القيم الدينية والشمائل النبوية، لأنها النبراس الحادي والمرشد الأمين الهادي. قال جل اسمه: وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لعلى خلق عظيم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أمة السيرة وأزكى المسيرة. اغرسوا وربوا أولادكم وأسركم على محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، محبة اهتداء واقتداء واتباع وائتساء. وعظموا مصادر السيرة في السنة النبوية كالصحيحين ونحوهما، وتحلوا يا كرام بالذب عن أعراض الأئمة الأعلام والآل والصحب الكرام أمة الإسلام. وعلى المؤثرين وصناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي الحرص على نشر السنة النبوية الصحيحة وفقهها ومقاصدها وقيمها التربوية ومنهجها العقدي، والإفادة من وقائع السيرة في تحقيق التوحيد وتعزيز الاعتدال والوسطية، والاهتمام بضوابط الاستنباط والاستدلال منها، وإبراز منهج السلف في ذلك وحسن تطبيقها على النوازل المعاصرة، والحذر الحذر من الابتداع في الدين والغلو والجفاء. وبذلك تتحقق المنهجية الصحيحة في التعامل مع وقائع وأحداث السيرة النبوية. فيا أتباع رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، لتكن السنة والسيرة المنهل العذب الروي في تصحيح المسيرة، ينهل منها كل صادي ويرجع إليهما كل مهتد وهادي، حتى لا نضل ولا نشقى وفي طرائق المجد نسعد ونرقى. وهذا أدل دليل على صدق الاتباع لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابًا رحيمًا. الحمد لله جعل التمسك بالسنة الغراء إلى مراضيه سبيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المبجل في العالمين تبجيلا، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المفضلين تفضيلا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلاةً وسلامًا يتعاقبان بكرةً وأصيلا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعةٍ ضلالة. واقتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام، يتحقق لكم الخير والصلاح والنجاة والنجاح والفوز والفلاح. أمة الإسلام، إن صلة الأمة ومحبتها لرسولها صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة ليس ارتباط أوقات ومناسبات ومظاهر وشكليات، بل إنه ارتباط وثيق في كل الظروف وجميع الشؤون وأحوال الحياة إلى الممات، يتوج بالتأسي والاهتداء والاتباع والاقتداء والبعد عن البدع والمحدثات ومخالفة أهل الأهواء والضلالات. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونحمد الله تبارك وتعالى أن جعل بلادنا المملكة العربية السعودية للتوحيد دارًا، وللسنة منارًا وقرارًا، ولا علاج لما أحدث في الدين من مخالفات وبدعٍ ومحدثات إلا بالوعي والفهم الصحيح لأحكام الدين ونور العلم الذي يبدد ظلمات الجهل والمحدثات. لذا فإنه ينبغي، ونحن نتهيأ لاستقبال عام دراسي جديد، العناية بطلب العلم عموما والعلم الشرعي المؤصل خصوصا، وتحقيق الأمانة والإخلاص في أدائه، واحترام العلماء والمعلمين، والعزم الأكيد على العودة الجادة من بداية العام الدراسي الجديد، ليكون عاماً دراسياً قائماً على الفهم الصحيح والوعي السليم وأداء حق العلم والعلماء والتأدب للمعلمين والمتعلمين. هذا، واعلموا رحمكم الله أن من دلائل المحبة والاتباع والاقتداء

0: والائتساء دوام الصلاة والسلام على إمام الحنفاء وسيد الأصفياء، فمن داوم على الصلاة والسلام عليه كشف الله عنه همومًا لا تُحصى، ونفَّس عنه كروبًا لا تُستقصى. صلوا عليه صلاة محبٍّ متبع لا غالٍ مبتدع، فيا فوز من صلى عليه من الورى، فذاك بتثقيل لميزانه خصا. وقد قال المولى جل وعلا قولا كريما تشريفا لنبينا وتكريما وإرشادا للعباد وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي المختار، وارض اللهم عن آله الأطهار وصحبه الكرام الأبرار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بدار القرار وسائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد. اللهم واجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين، ووفق يا ربي جميع ولاة المسلمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، وأقصي عنه من حاد عن دينك واستقصى. اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين، وأنجِ المُستضعَفين من المُسلمين في فلسطين وفي كل مكانٍ يا رب العالمين، وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم يا قويُّ يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات، إنك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق، وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: ديرتي حبيبتي.

في تبوك، مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتاً خافتاً من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: منذ أن تفجر بئر زمزم بجوار بيت الله الحرام قبل آلاف السنين، بقي هذا الماء المبارك شاهدا على واحدة من أعظم قصص الرحمة الإلهية في التاريخ. ولم يكن زمزم يوما مجرد مصدر للماء، بل أصبح رمزا للعطاء، وارتبط في وجدان المسلمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ولهذا أولت السعودية عناية استثنائية بهذا الماء المبارك، وجعلت من خدمته مشروعا متكاملا يجمع بين المحافظة على قدسيته والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، ليصل إلى ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار بأعلى درجات الجودة والسلامة. وتبدأ الرحلة من بئر زمزم الواقعة داخل المسجد الحرام، حيث تسحب المياه بطريقة مدروسة تحافظ على البئر ومخزونها الطبيعي، ثم تنقل مباشرة إلى منظومة التخزين والتنقية. وهنا تبدأ واحدة من أدق مراحل الخدمة، إذ تخزن المياه في خزانات ضخمة قبل انتقالها إلى محطات التنقية التي تعمل بأحدث التقنيات مع المحافظة على الخصائص الطبيعية لماء زمزم دون أي تغيير في مكوناته الأساسية. ولا تعتمد عملية التنقية على أسلوب واحد، بل تمر المياه عبر منظومة متكاملة من الفلاتر الدقيقة، ثم تخضع لعمليات تعقيم متقدمة قبل أن تنقل إلى خزاني كدي اللذان يبلغ سعتهما 10,000 متر مكعب. ومنها تنطلق إلى المسجد الحرام وإلى مصنع تعبئة عبوات زمزم وإلى سبيل الملك عبد العزيز الذي يغذي المسجد النبوي بالمياه المباركة. وتبدأ رحلة التوزيع داخل المسجد الحرام، وهي رحلة لا تقل أهمية عن المراحل السابقة، فالمسجد الحرام يستقبل يوميا مئات الآلاف من المصلين، وقد يصل العدد في المواسم إلى ملايين الأشخاص، وهو ما يتطلب توفير المياه بصورة مستمرة ومنظمة. ولهذا جهزت الهيئة أكثر من 30,000 حافظة لمياه زمزم موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، وتعبأ هذه الحافظات 5 مرات يوميا لضمان استمرار توفر الماء البارد للمصلين في كل الأوقات. كما تنتشر مياه الحقائب المتنقلة والعربات الذكية التي تستخدم لتوزيع عبوات زمزم في المواقع التي تشهد كثافة عالية، ويتولى هذه المهمة أكثر من 1,000 عامل يعملون على مدار الساعة. ولم يقتصر التطوير على توفير المياه داخل الحرمين، بل شمل أيضا تسهيل حصول الحجاج والمعتمرين عليه. فمن خلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، أصبحت عملية التعبئة تتم بصورة آلية بالكامل داخل مصنع حديث يستخدم تقنيات متقدمة في التعبئة والتغليف، بما يضمن المحافظة على جودة المياه وسلامتها حتى تصل إلى المستفيد. وقد أسهم المشروع منذ تدشينه في إحداث نقلة نوعية في خدمة زمزم، من خلال تنظيم عمليات التعبئة والتوزيع والقضاء على مظاهر الازدحام التي كانت تصاحب الحصول على الماء في الماضي. كما تعتمد منظومة التشغيل على أنظمة إلكترونية متقدمة لمراقبة مستويات المياه داخل الخزانات وشبكات الضخ باستخدام تقنيات التحكم الآلي، بما يضمن استمرار الإمداد دون انقطاع حتى في أوقات الذروة التي تشهدها مواسم الحج والعمرة. وتتابع فرق التشغيل في هذه الأنظمة لحظة بلحظة لضمان وصول ماء زمزم إلى كل نقطة توزيع بالكميات المناسبة، مع المحافظة على جودة المياه في جميع مراحل انتقالها. إن العناية بمياه زمزم ليست مجرد إدارة لمورد مائي، بل هي مسؤولية دينية وإنسانية وحضارية، وتجمع بين احترام قدسية هذا الماء المبارك

0: حاج أو معتمر أو زائر يشرب منها مطمئناً، وهو يعلم أن خلف هذا الكوب آلاف الساعات من العمل ومئات المختصين وتقنيات حديثة كلها اجتمعت لخدمة أعظم ماء على وجه الأرض وتجسيداً لرسالة السعودية في خدمة بيت الله الحرام وضيوفه.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان.

غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث ترتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بضيفنا الأستاذ يوسف بن سلمان يتيمي، مسؤول الشؤون الإدارية في جمعية ناطق للنطق والتخاطب في عسير. حياك الله أستاذ يوسف.
3: الله يبقيك أستاذ علي، وشكرا جزيلا لكم لاستضافتكم الكريمة.
2: الله يحييك، سعداء بوجودك معنا اليوم وكذلك قبولك دعوة البرنامج أستاذ يوسف.
3: يا أهلا وسهلا، نتشرف فيكم.
2: مستمعين الكرام، في برنامج عطاء نسلط الضوء على جمعية ناطق التي تعتبر أول جمعية متخصصة لذوي اضطرابات النطق والتخاطب في عسير، والتي تسهم أيضا في تقديم برامج ومبادرات نوعية تهدف إلى دعم التواصل، كذلك تنمية القدرات، وأيضا تعزيز جودة الحياة للمستفيدين من خدماتها. اليوم معنا الأستاذ يوسف، نرحب بك. وحديثنا في البداية عن تاريخ هذه الجمعية ونشأتها أستاذ يوسف.
3: الله يسلمك ويبارك فيك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية كما ذكرت، أود أن أتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان ولأسرة برنامج لك أستاذ علي، ولأسرة برنامج عطاء، ولإذاعة الرياض على هذه الاستضافة الكريمة، والتي يعني تتيح لنا تسليط الضوء على فئة غالية على قلوبنا جميعا، ونقل رسالة الجمعية للمجتمع الكريم. بالنسبة لجمعية ناطق، كما ذكرت أستاذ علي، هي أول جمعية متخصصة للنطق والتخاطب في عسير، والثانية على مستوى المملكة جمعية متخصصة ومرخصة تحت إشراف المركز الوطني للقطاع غير الربحي بترخيص رقم 5074، وتعنى بتقديم خدمات رعوية وتنموية لتأهيل ذوي اضطرابات النطق والتخاطب، وذلك من خلال يعني مساعدة المحتاجين للحصول على الأدوية اللازمة، كذلك تقديم الخدمات الطبية الأولية، أيضا من ناحية التأهيل والتدريب، وأيضا من ناحية تطوير القدرات للمستفيدين وتمكينهم من سوق العمل ودمجهم فيه، بما يحقق مستهدفات رؤية وطننا الغالي المملكة العربية السعودية ورؤية 2030.
2: نعم، رؤية الجمعية وكذلك أهدافها نريد أن نقف من خلالك عليها. ودائما أنا حقيقة أسعد بالجمعيات الناشئة، لأنه متأكد إذا الله أطال في العمر سنلتقيهم إن شاء الله في سنوات قادمة، ونعيش معهم النجاحات هذه، ونلمس من خلالها ما قيل في حلقتنا، ونجنيه في حلقات أخرى بمشيئة الله تعالى.
3: يا رب يا رب يا كريم. من ناحية رؤيتنا ورسالتنا بشكل عام، هي دعم وتمكين ذوي اضطرابات النطق والتخاطب والمشاكل السمعية والبلع، وتحقيق الدمج الكامل لهم في المجتمع. أيضا من ناحية رسالتنا، فهي تحسين جودة حياة ذوي اضطرابات النطق والتخاطب من خلال تقديم الخدمات التأهيلية والتوعوية والتطوعية المبتكرة بشراكات مجتمعية فاعلة. أيضا هذه بالنسبة لرؤية ورسالة الجمعية. من ضمن الأهداف التي تقوم عليها الجمعية تقديم البرامج العلاجية والتأهيلية، وهي لب العمل في الجمعية، لتحسين مهارات النطق والتخاطب لذوي اضطرابات النطق والتخاطب. أيضا مسألة نشر الوعي بأهمية علاج اضطرابات النطق والتخاطب للمجتمع، وأيضا من خلال دعم الدمج الاجتماعي لذوي اضطرابات النطق عبر مشاريع نوعية، وكذلك تعزيز التطوع في المجال الصحي والاجتماعي، وأيضا من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المساندة سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي، مع الجميع ومع أيضا القطاع غير الربحي
2: نعم.
3: مع الجمعيات الأخرى.
2: لما نقول من خلال أهدافك نشر الوعي، وين يكون هذا بالنسبة لكم نشر الوعي؟ هل هو فقط أنتم تبقون على منصات التواصل الخاصة بكم، أو لا عندكم يعني أركان معينة وتستفيدون؟ يعني خلينا نقول اليوم موسم الصيف من المواسم اللي يعني يرتاد الناس منطقة عسير بشكل أكبر، يعني فأين نجد جمعيتكم اليوم، جمعية ناطق للنطق والتخاطب؟
3: أستاذ علي، من ناحية التوعية فهي أصلا ضمن المجالات الثلاثة اللي تقوم عليها الجمعية، وهو الجانب العلاجي والجانب التمكيني والجانب التوعوي. من ناحية التوعية فهي تعمل الجمعية على توعية المجتمع من خلال 3 مسارات: قبل وأثناء وبعد العلاج. قبل العلاج من خلال الكشف المبكر، ويعني سواء يعني في الأماكن العامة، سواء يعني بالتعاون مع مثلا بيت الثقافة أو مثلا مع وزارة التعليم أو مثلا مع المراكز العلاجية اللي احنا معاهم في شراكة، من خلال الكشف المبكر، كذلك التعريف بأنواع اضطرابات النطق والتخاطب، طرق العلاج، وللأهالي كذلك أيضا من خلال أثناء العلاج التوعية بأهمية التأهيل والاستمرار على العلاج، وكذلك تقديم التسهيلات المادية للمستفيدين بالشراكة مع المراكز المتخصصة، وما بعد العلاج متابعة الحالات التي تم دعمها وتقييم جودة البرامج المقدمة من قبل المراكز المتخصصة حتى يكون العمل قادما أفضل وأفضل. يعني
2: جميل. البرامج بالنسبة لكم والمبادرات اللي قامت بها جمعية ناطق حتى الآن، أبي حقيقة من خلالك أعرف كمية البرامج. طبعا الجمعية ناشئة تعتبر، و3 سنوات، يعني
3: نعم.
2: لن يطلب منها الشيء الكثير، لكن برضو أكيد أن عندكم سقف لموضوع البرامج. أكيد أنه من خلال تخطيطكم وصلتوا إلى هدف يعني مأمول حققته. خلنا وإياك من خلالها والمستمعين الكرام نتشارك النجاح والحديث عن أبرز البرامج والمبادرات التي قامت بها الجمعية حتى الآن.
3: حاضر أستاذ علي. إجمالا خلينا ندخل في جانب أعداد المستفيدين خلال الفترة الماضية، وإن كانت فترة بسيطة لكن إن شاء الله فيها الخير والبركة. الحمد لله قدمنا يعني أو أفدنا بشكل عام أكثر من 4400 مستفيد في جميع الخدمات العلاجية والتوعوية. كذلك قدمنا أكثر من ما يقارب 3200 جلسة تأهيلية علاجية للمستفيدين، وأيضا قدمنا ما يقارب 443 سماعة طبية خلال فترة يعني عمر الجمعية الذي لا يتجاوز 3 سنوات ونصف. أيضا نفذنا أكثر من 27 برنامج، ما بين برامج توعوية ومشاركة في أيام عالمية ومشاركة في ملتقيات و يعني توعية عامة للجميع.
2: ممتاز. إيه. هل المشاركات هذه اللي تحدثت عنها هي حكرا على المنطقة عندكم منطقة عسير، ولا في بعض الملتقيات يعني اللي يستفاد منها مثلا في العاصمة الرياض أو في جدة أو في غيرها من المناطق اللي يعني تعوج بمثل هالفعاليات؟
3: شاركنا أستاذ علي في عدد من الملتقيات سواء داخل المنطقة أو خارج المنطقة. من ضمن الملتقيات اللي داخل المنطقة ملتقى المانحين في عسير، كذلك ملتقى الشراكات الصحية، وهو كان يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الصحية داخل المنطقة وبناء الشراكات الاستراتيجية بما يعني يسهم في تطوير الخدمات الصحية للجمعيات غير الربحية. كذلك من ضمن الملتقيات في داخل المنطقة ملتقى إضاءة عسير. كذلك أما خارج مثلا منطقة عسير، هو الذي يعتبر على مستوى المملكة، شاركنا في ملتقى الصحة العالمي 2025، وكانت مشاركة الجمعية ضمن ركن الجمعيات الصحية غير ربحية في ملتقى الصحة العالمي الذي يقيم في الرياض في الفترة في أكتوبر 2025، ويعد من أبرز الفعاليات الصحية في المملكة، وكان يجمع عدد من الخبراء والمختصين والمؤسسات المحلية والدولية لعرض أحدث الابتكارات وتعزيز فرص التعاون في القطاع الصحي. ومن خلال مشاركتنا كان الهدف منها إبراز دور الجمعية وبرامجها والتعريف بخدماتها وتوسيع شبكة الشراكات. ولله الحمد يعني كان في يعني تجاوب رائع جدا، وكان العائد ثري جدا.
2: يعني بالنسبة لكم فيه نجاحات ملموسة من فضل الله.
3: الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه
2: ممتاز.
3: وتعالى. نعم.
2: إذا بقول البرامج وكذلك المبادرات بالنسبة لكم أنتم، ما هي يعني الشيء اللي فعلا تقولون أنه هذا البرنامج عندنا هو اللي يشار إليه بالبنان، هو البرنامج اللي عملنا عليه، هو البرنامج اللي رأيتم ثمرته؟ وطبعا هذا لا يقلل من البرامج وكذلك المبادرات اللي قامت بها الجمعية حتى الآن.
3: نعم أكيد أستاذ علي، من أغلب يعني تركز الجمعية بما أنها جمعية متخصصة على البرنامج العلاجي الذي يفيد في مسألة ذوي اضطرابات النطق والتخاطب، وعندنا منتجين علاجية اللي هي نعمل عليها بشكل كبير. المنتج الأول طفل ناطق، وهو يعنى بتقديم الجلسات التأهيلية والمتخصصة في النطق والتخاطب للأطفال من ذوي اضطرابات النطق والتخاطب والتواصل، ويهدف إلى تحسين مهاراتهم اللغوية والتواصلية، كذلك يهدف إلى تعزيز اندماجهم في المجتمع، وذلك بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة.
2: ممتاز.
3: أيضا المشروع الآخر إذا تسمح لي تفضلي، مشروع كي أسمعت، وهو يعني أو برنامج يعني يهدف إلى دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية من خلال إحنا نوفر لهم سماعات طبية تسهم في تحسين جودة السمع والتواصل لديهم، بما يعزز يعني استقلاليتهم وجودة حياتهم ويساعدهم في قادم أيامهم.
2: جميل. إذا بسألك عن الاحتياجات اللي جاءت الجمعية لتلبيها في المجتمع، هل أقدر أقول اليوم أنه تقديمكم للبرامج العلاجية، نشر الوعي، الدمج في مشاريع نوعية، شراكاتكم الاستراتيجية، هل يدخل هذا من ضمن الاحتياجات اللي جاءت الجمعية لتلبيها، أو أن هناك في مزيد من الاحتياجات اللي على ضوئها أسست الجمعية، رأيتم من خلال الثلاث سنوات أنكم خدمتم الفئة المقصودة ويعني حققتم شيئا من الرضا، ولو أنه دائما الرضا التام ما ودك تصل إليه الطاقات والكفاءات اللي مثلك وشرواك حتى لا يقف العطاء والعمل أستاذ يوسف؟
3: كما ذكرت أستاذ علي، فعلا مستوى الرضا من الإنسان دائما يطمح إلى شيء ويهدف دائما إلى الأعلى ويجتهد قدر المستطاع في أنها ينتج يعني عمل أفضل وأفضل. الحمد لله قدمنا الشيء الجيد، ولكن نطمح إلى المزيد. عندنا عدد من المشاريع القادمة اللي يعني نتمنى فعلا ان احنا يعني نقدم فيها، زي مثلا توعية الأسر مثلا اللي هم الأسر ذوي اضطرابات النطق والتخاطب، تأهيلهم لكيفية التعامل يعني مع أبنائهم حتى تكون فعالية الجلسات التأهيلية أعلى وأعلى يعني وتحقق أثر أكبر. كذلك من خلال بعض المشاريع الأخرى، مثلا زي مشروع بمسمى أكاديمية ناطق، نهدف فيه إلى تأهيل الطلاب الخريجين من قسم النطق والتخاطب في جامعة الملك خالد في عسير ببرامج تدريبية متخصصة حتى يكون لهم يعني تكون فائدة أكبر للمجتمع من خلال متخصصين احترافيين بشكل أفضل. أيضا بنينا، بما أنك ذكرت الشراكات أستاذ علي، بنينا الحمد لله عدد من الشراكات سواء مع القطاع الخاص أو مع الجمعيات الخيرية في القطاع غير الربحي، وكذلك مع مؤسسات المانحة اللي دعمت الكثير من المشروعات، وكذلك من أيضا مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة التنمية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك نطمح خلال الأيام القادمة إلى شراكة جديدة مع تجمع عسير الصحي بإذن الله تعالى.
2: عدد المستفيدين، إذا في إحصائيات بالنسبة لكم أستاذ يوسف من جمعية ناطق، سواء أفراد أو كذلك جهات، يعني الآن ترى لما نتحدث عن المستفيدين إحنا على قول بنفند، عندنا الأفراد هذول لهم إحصائية وكذلك الجهات لهم إحصائية تفيدنا من خلالك أستاذ يوسف.
3: غالبا أستاذ علي عملنا مع الأفراد بشكل أكبر، أفدنا ولله الحمد ما يقارب 4400 مستفيد على جميع الخدمات. قدمنا أكثر من 3200 جلسة تأهيلية، وقدمنا أكثر من 440 أو 443 سماعة طبية تقريبا. قدمنا عدد من البرامج، لكن عملنا ينحصر، أو خلينا نقول أنه يكون مركز بشكل أكبر على جانب الأفراد.
2: لكن الأرقام اللي ذكرتها 4000 و3200 هذه، هل كانت بالنسبة لكم في الخطة مرسومة، ولا فقتم الخدمة فيها والتوقعات؟
3: هي كانت الحمد لله يعني في الخطة أنه عدد من الجلسات وعدد من المستفيدين في أرقام معينة، أحيانا نصل إلى الرقم وأحيانا نتجاوز الرقم وأحيانا يكون أقل من الرقم. بناء على ذلك يكون التعديل والورشات يعني رسم الخطط
2: صحيح.
3: التشغيلية للجمعية بشكل تام عشان نتلافى الأخطاء ونحاول إحنا نحسن أفضل، وإذا كان في رقم مثلا تجاوزناه نعتبره نقطة قوة نعمل على رقم أكبر وهكذا يعني.
2: جيد. ما هي آلية الاستفادة اليوم من برامج الجمعية بالنسبة للمشمولين لديكم بالرعاية والاهتمام؟ اليوم في شخص يريد أن يصل إليكم، كيف يصل؟ هل لابد أن يأتي إلى مقر الجمعية؟ لا، اليوم عندكم مثلا موقع إلكتروني من خلاله. خلنا نقول رحلة المستفيد بالنسبة لكم كيف تمر يعني جملة الإجراءات حتى يخرج هو مخدوم من خلالكم؟
3: لدينا أستاذ علي مسألة رحلة العلاج للمستفيد، ما يحتاج أبدا أن يمر الجمعية. المستفيد يرسل لنا بياناته على الموقع الإلكتروني أو من خلال الواتساب، واتساب الجمعية نسجل بياناته، يكون عندنا لائحة مستفيدين هل يعني يكون مطابق للمعايير أو لا، وبعدها نرسلها الاعتماد أو إلى أحد المراكز اللي حنا معهم في شراكة، وهم يرسلون لنا مباشرة من خلال البوابات الإلكترونية الكشفية، وبناء على ذلك إحنا نعتمد علاجه ونتواصل مع المستفيد ونتواصل كذلك مع المراكز العلاجية ونزور المستفيدين ونزور المراكز العلاجية، نتأكد من حسن خدمة المستفيد بأفضل درجة ممكنة ونخدمه بأكبر يعني شيء ممكن إحنا نستطيعه.
2: جميل. الخطط المستقبلية اليوم لجمعية ناطق، ما الذي تريد أن تكون خلال خلنا نقول السنوات القادمة؟ وأنت تعرف أنه الخطط يعني تتوزع، في شيء منها على 5 سنوات، في شيء منها خطط يعني قصيرة مدى. اليوم ما الذي تريد أن تصل إليه جمعية ناطق؟ وأيضا هي تخدم منطقة عسير بمحافظاتها، صح ولا لا؟
3: أكيد أكيد. إحنا نخدم المنطقة ككل يعني. أما أهدافنا المستقبلية ففعلا إحنا نتمنى إحنا نتوسع سواء داخل منطقة عسير ونخدم أكبر عدد ممكن ونفيدهم بشكل أكبر، وأيضا خارج المنطقة زي ما ذكرت لك يوم رحنا ملتقى الصحة العالمي واجهنا العديد من المواطنين اللي يتمنون فعلا إحنا نخدمهم في المناطق المختلفة. فلذلك يعني إحنا فعلا نأمل إحنا خلال السنوات القادمة نتوسع خارج منطقة عسير إلى مناطق أخرى بإذن الله تعالى. من الأشياء اللي نطمح إليها أيضا أن يكون عندنا بإذن الله تعالى عيادة تخصصية في النطق والتخاطب تخدم الجمعية وتخدم المستفيدين للجمعية داخل العسير وحتى خارج العسير يعني.
2: ممتاز.
3: أيضا زيادة أعداد الشراكات مع القطاع الخاص ومع أكثر يعني خارج يعني القطاع الخاص مثل الجامعة وغيرها.
2: تقصد الجهات الحكومية، تطلعون من القطاع نعم. الربحي مع الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص. جيد.
3: نعم.
2: ماذا عن أبرز الشراكات اللي ممكن قامت بها جمعية ناطق اليوم في القطاع الربحي؟ أشرت حقيقة يعني من خلال حديثك حضوركم الملتقيات، يعني وصولكم إلى جمعيات يعني مميزة، إلا أنه ظاهر أنتم في الجمعية تعدون يعني من الجمعيات التخصصية على مستوى المملكة ولا لا؟
3: نعم. احنا قامت الجمعية بشكل يعني تخصصي. من ناحية الشراكات فعندنا عدد من الشراكات اللي مع القطاع الحكومي ومع القطاع الغير ربحي. من القطاع الغير ربحي ينقسم الى المؤسسات مثلا المانحة وايضا الى الجمعيات الاخرى اللي حولنا يعني في عسير، واللي من خلال شراكتنا معهم نحاول احنا نخدم المستفيدين باكبر قدر ممكن. كذلك شراكات مع القطاع الحكومي من ابرزها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مركز التأهيل الشامل، وكما ذكرنا لك أيضا اللجنة الوطنية للسجناء وأسرهم المفرج عنهم تراحم، كذلك مركز التأهيل الشامل. هذه من ضمن أبرز الشراكات اللي إحنا يعني بنينا معهم شراكات خلال الفترة الماضية.
2: كيف تقيم التجاوب من قبل القطاعات اللي ذكرتها يعني مع شراكاتكم؟
3: التجاوب الحمد لله والشكر لله عالي جدا، ومحاولة الفائدة والاستفادة فهي عالية جدا، حتى من خلال كما ذكرت لك أستاذ علي من خلال الملتقى الصحة العالمي وغيره تعرفنا على عدد من الجمعيات خارج منطقة عسير، بنينا معهم شراكات من ضمنها جمعية الرحمة الطبية في المنطقة الشرقية، جمعية رتق في المنطقة الشرقية، من خلال هذه الشراكات اللي بيننا وبينهم استطعنا إفادة عدد من المستفيدين. من ضمن المشاريع اللي احنا كانت مع جمعية الرحمة الطبية مشروع تطبيق مبين، حيث أن هذا التطبيق يعني هو لجمعية الرحمة، لكن احنا أرسلنا عدد من المستفيدين لهذه الجمعية حتى يستفيدون ذوي اضطرابات النطق من خلال برنامج مبين اللي هو للتأتأة.
2: ممتاز. هذا التطبيق أو البرنامج اللي دخلتوا فيه في التطبيق، كم عمر مشاركتكم بالضبط فيه على التقريب؟
3: ما صار لنا فترة طويلة، يعني توانا حتى في سنة 26، يعني توانا الآن في البداية.
2: جيد. يعني الحكم عليه والتقييم بيكون إن شاء الله السنة القادمة على الأقل.
3: أي بإذن الله، بإذن الله تعالى. نعم.
2: ماذا عن أبرز التحديات؟ طبعا لا عمل إلا بتحديات، أنتم اليوم ممكن من خلالك تطرح أبرز التحديات اللي تواجهكم في الجمعية، أيضا كيف تعملون على تجاوزها وعلاجها؟
3: من ضمن التحديات أستاذ علي اللي نواجهها فعلا في المنطقة، بحكم أن المنطقة من المناطق الطرفية، اللي هي قلة المراكز العلاجية المتخصصة في اضطرابات النطق والتخاطب. بناء على هذا التحدي يعني احنا كان عندنا أمل ومشروع بإذن الله تعالى قادم، اللي هو يكون عندنا احنا عيادة متخصصة للنطق والتخاطب تعنى بهذا الأمر. كذلك من التحديات اللي تواجهنا التمويل المستدام لبرامج الجمعية بحكم أنها جمعية متخصصة، كذلك الوصول إلى المحافظات البعيدة. هذا الأمر راح إحنا حريصين عليه خلال الفترة القادمة، المستفيدين اللي في المحافظات البعيدة عن المركز في أبها حريصين جدا إحنا نخدمهم، وبعض الأمور لابد لهم من الرجوع مثلا إلى أبها والخميس، فلا إحنا نحاول الفترة القادمة بإذن الله تعالى إن إحنا نواجه يعني هذا الأمر ونوجد حلول وعلاج لهذا الشيء، بحيث إن مستفيدينهم يتم خدمتهم في محافظاتهم.
2: ممتاز. جيد. أنتم كيف تعملون على تجاوزها؟ بس هذا من الأسئلة المهمة.
3: بإذن الله من خلال بناء عدد من الورش، من خلال كذلك الشراكات.
2: ممتاز.
3: من خلال البحث مع الجهات الاستشارية مثلا في الجامعة وغيرها من نعمل معهم يعني.
2: جميل. دور المتطوعين اليوم في نجاح الأعمال الجمعية حقيقة أنا ودي أوقف معه، وأيضا من خلالك يعني نلمس كيف تقيسون إقبال الناس بالنسبة لكم، هل ترون الإقبال عالي، وأيضا هل بينكم وبين منصة العمل التطوعي يعني شيء حقيقة، لأنها تقوم بشيء مميز حقيقة، خصوصا أنه العمل التطوعي في الآونة الأخيرة تطور وصار من المستلزمات يعني للطالب ولكذلك الموظفين، تحقيق الساعات مهم جدا في يعني التقدم وظيفيا وكذلك في المنافسات عموما اللي تكون للطالب ولغيره. الله يحفظك.
3: الله يسلمك أستاذ علي. من ناحية التطوع هو جزء لا يتجزأ وركن أساسي في العمل غير الربحي، وهو يعني الجمعيات أصلا هي غير ربحية والتطوع يخدم في هذا المجال بشكل كبير جدا. حرصنا على بناء يعني شراكة قوية جدا مع وزارة الصحة، وهي الجهة المشرفة على الجمعية، من خلال كذلك من ناحية التطوع فإحنا نقدم الفرص التطوعية من خلال منصة التطوع الصحي، وكذلك من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي. خلال الفترة الماضية شاركنا أكثر من 155 متطوع تقريبا بعدد ساعات تتجاوز 6200 ساعة، سواء في منصة العمل التطوعي العامة أو منصة التطوع الصحي بفرعها يعني.
2: بمعنى أنكم تقفلون أحيانا بعض الطلبات، يجيكم بعض المتطوعين ما تقدرون أو بالأصح؟
3: نعم نعم نعم صحيح. يعني نقدم فرصة، فالفرصة اللي مثلا نحتاج فيها إلى 4 أو 5 يكون متقدمين عليها 15 إلى 18 إلى 20، فالعدد كبير والناس جزاهم الله خير يعني مقبلين على العمل التطوعي.
2: ختاما أستاذ يوسف، ما هي النصائح اللي تود أن تقدمها من خلال جمعيتكم جمعية ناطق، وأيضا الأمور اللي تود أن تختم بها ما تبقى لدينا في وقت وثنايا هذه الحلقة؟
3: بارك الله فيكم. من ناحية النصائح فإحنا أب فقط، نحن نذكر بعض الأمور اللي ممكن تفيد ذوي اضطرابات النطق والتخاطب وأسرهم. من ضمنها أن أمر رئيسي وهو عدم تأجيل علاج اضطرابات النطق والتخاطب لأهمية التدخل المبكر، بحيث أن التدخل المبكر يعالج الأمر بشكل أكبر. كذلك أثناء العلاج نتمنى فقط الالتزام بالخطة العلاجية والحرص على الحضور للجلسات بانتظام، وهذا الأمر من الأشياء المساعدة بشكل كبير يعني. وكذلك الوعي، وعي الأسرة ويعني اهتمامها بابنها هذا حتى يتجاوز الأمر، والتواصل الفعال مع الأسرة وبين الأفراد من خلال تقليل استخدام الشاشات والعزلة الإلكترونية التي أحيانا توجد جزء من هذا الاضطراب. وجزاكم الله خير يعني.
2: الأستاذ يوسف بن سلمان يتيمي، مسؤول الشؤون الإدارية في جمعية ناطق للنطق والتخاطب بعسير، وصلت وياك الختام، أشكرك على ما تفضلت به.
3: الله يبارك فيكم وشاكر لكم وشكرا جزيلا لاستضافتكم الكريمة.
2: حياك الله، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. كان معكم في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خطوة
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التعامل مع الابن الحساس مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، ومثل ما أسلفت إن شاء الله بنتحدث

0: التعامل مع الابن الحساس؟ حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله وقتك بكل خير أخوي سامي، أسعد الله وقت فريق العمل وكل من يسمعنا على هذه الإذاعة المباركة وتحديدا برنامجنا خطوة.
0: الله يحييك دكتور. دكتور، متى نقول هذا الابن حساس؟
1: طيب، يوم نتكلم عن الشخصية الحساسة احنا قاعدين نتكلم مو بس عن الأسرة، نتكلم ونثقف الجميع عن هذه الشخصية وكيف تتكون وأسبابها وكيف تتعالج وأمور كثيرة رايح نتطرق لها في الحلقة. لكن بما أنه المبدأ عندنا حنا نوجهه للأسر، إذا حنا ننطلق من هالأسرة اللي تتكون فيها مجموعة ممكن من الأشخاص، مجموعة من الشخصيات، ونحاول أن نجزئ أحيانا بطريقتك الجميلة وأوراقك الملونة أن نأخذ أشياء تفيد كل أسبوع على حدة. في اليوم احنا قاعدين نتكلم عن الشخصية وتحديدا الحساسة، احنا قاعدين نتكلم على مصطلح يجب ان نقف عنده، كلمة شخصية. الحقيقة الشخصية اتت من الشخوص، يعني في العربية ما شخص من الارض، يعني لما تكون انت تمشي بارض فلات، ارض مستوية، وتجد فيها حاجة مرتفعة، تل، او تجد شيء خارج يعني عن هذا المستوى، فتصف تلك الأرض علشان تقرب للناس، تقول اللي فيها الشجر الكبير أو اللي فيها الجبل اللي طالع لوحده أو اللي فيها حاجة معينة تتصف فيها تلك الأرض ارتفعت عن مستواها، فبالتالي أخذت تلك الصفة. فإحنا لما نصف شخص معين، إما نصفه بالهدوء أو نصفه بالعصبية أو نصفه، معناته مو ما فيه إلا هذه الصفة، لا، هو عنده مجموعة من الصفات، لكن هذه الصفة تشكلت وأخذت أبرز ما في هذه الشخصية، فلذلك حين وصفناه بهذا الوصف. لما نقول فلانا كريم، هو ما عنده إلا الكرم، لا، عنده أخلاق ثانية، بس الكرم كان أكثر هذه الصفات المنتشر عند ذلك الشخص. فاليوم يوم حنا نقول الابن الحساس، سواء بنت ولا ولد، مو معناته أنه بس عنده صفة الحساسية هذه هي الأبرز موجودة عند هذا الشخص، يعني وقد تكون أحيانا هي من الطفولة وعوامل هذه الشخصية. لذلك قبل أن أدخل فيها، اليونانيين أبدعوا في المسرح الروماني والمسرح اليوناني تبعهم، فكان قديما إذا أرادوا التمثيل على المسرح الروماني وخرجوا الممثلين يلبسون قناع، هذا القناع مرسوم عليه وجه، الوجه إما أنه مضحك أو أنه وجه مخيف أو أنه وجه مبتسم أو أنه وجه غاضب عن طريق القناع اللي هو يلبسه ذلك الممثل، وكان يقول لهم أنا دوري في هذه المسرحية بيكون بهذا الشكل، أنا بكون شرير، أنا بكون يعني شخصية ساذجة، أنا بكون شخصية جميلة ورائعة، أنا بكون حنون، حسب الوجه الذي رسم على ذلك القناع وارتداه ذلك الممثل في بداية المسرحية كإيصال للناس. إذن الشخصية الحساسة هي مجموعة من الصفات، لكن الأكثر صفة فيها هي الحساسية، وهذه الحساسية عندما توجد عند الإنسان معناته إيش؟ هو يأخذ الشيء أكثر من غيره من الأشياء، يعني هو يهتم بكلام الآخرين، يهتم بعملية التقبل، يهتم بالآراء، أحيانا لا، كل وجه آخر من الأمور، أنه مثلا يحمل كلام الناس بطريقة مختلفة، الكلام لما يوجه، طريقة الصباح والتحية، على سبيل المثال أنا وياك لو أنا مثلا بيكون عندي شيء من الحساسية بقول مثلا فني الصوت اليوم ما سلم علي، ما ابتسم لي، المخرج قاعد يسلم عليك ويتكلم معاك ولا ما أعطاني وجه، وغيرها من الأشياء. هذه الشخصية الحساسة اللي دائما تأول كلام الآخرين بطريقة غير مقبولة، ما هي بصحيحة ولا منطقية، هم دائما سبحان الله يعيشون بطريقة خاطئة بسبب الحساسية المفرطة تنتقل.
0: هم اللي يدققون يا دكتور، حنا نقول هذا فلان يدقق،
1: هذه جزء من الحساسية،
0: أو رعي مناقيد،
1: هذه جزء من الحساسية، النقد ممكن يختلف شوي، لا، هو دائما يؤول كلام الآخرين لنفسه. ناس سافروا قال وش جابوا لي هدايا، تواصلوا معي، إيه هم دقوا علي، يحتاجون بحاجة معينة.

0: يعني هم أرسلوا لي الصباح، هم مدري إيش. دائما هو يحب تقبل الناس
1: بالبيت. خلنا نتكلم بالأبناء بالبيت. أنا عندي ابن بالبيت، كيف أنا أقدر أقول والله ابني هذا حساس؟ وش اللي يعني الصور اللي ممكن أجزم بين هذا الابن حساس؟
0: ممكن لو مدحت أخوه في مجال المدح لأخيه لأنه فعل شيء طيب، هو يكون عنده حساسية من الغير أنه امتدح أخوه، أنه أبوي الآن قاعد يحط علي، يعني قاعد يمدح أخوي يحط علي، يعني شوف أخوك أحسن منك نظر أخوه، وهو ما قال الأب. مثلا أمس تجيني استشارة، أب يقول أني اتصلت على بنتي، بنته كبير يقول موظفة، يقول كلمتها بستخدم الإكسل في الكمبيوتر تبعها الخاص اللابتوب، يقول أنا في عطل جهازي، يقول فكلمتها قلت لها كم الرقم السري أب أدخل، قالت إنه ما أدري إيش، يقول المهم إنه ما أعطتنا الرقم السري، يقول عقب قالت إذا تبي تدخل أعطيك إياه الآن، يقول قلت لا خلاص انتهيت من الموضوع. يقول جت بنتي ضايق صدرها وتكلم أمها تقول أبوي يفتش وراي، ما عنده ثقة فيني، بيفتح كمبيوتري ليش وما أدري إيه. راحت هي بسبب الحسية اللي عندها موجودة، وهذه بالمناسبة البنات عندهم الحسية أكثر، يقولون في الدراسات تجاوزت كل 3 رجال، يعني عفوا كل 3 نساء يقابلهم رجل حساس، وبعض الدراسات طلعت نسب أعلى من ذلك.
1: حكم النساء العاطفة يمكن عند الأنثى دكتور،
0: طبيعتها وعاطفتها وأشياء كثيرة تأثر عليها. إذا أهملنا هذه الحساسية في البداية، ما تعاملنا بشكل منطقي وجميل داخل الأسرة مع البنت والولد الحساس، إذا أهملناه يعني تتطور المشكلة ويصير عنده إفراط في الحساسية، يبدأ الحساسية تدهور حياته كلها. لذلك ترى الأشخاص الحساسين لا تفهمون أنهم سيئين، الشخص الحساس ترى هو ابن الأصول، هو ابن البلد، هو اللي عنده مبادئ وقيم، لذلك هو ما يجرح الناس الحساس، يحافظ على مشاعرهم وحاسيسهم. لكن لما تتحول، نترك الحساسية وتحول إلى حساسية مفرطة، هنا تكون مدمرة، مدمرة عليه ومدمرة على الناس اللي تعيش حوله. فعلا تكون الحياة يعني مثل ما نقول بدون طعم ولا رائحة.
1: تشخص كمرض دكتور؟
0: هي شخصوها كاضطراب في لما تكون في الزيادة في الإفراط، تشخص اضطراب أكيد. وش اللي تجربة الحسية؟ ممكن تجلب أمراض يعني نفس جسدية، يعني سببها هي نفسي لكنها أصبحت على الجسد. يعني مثلا اليوم يوم نتكلم على فلان عنده انتفاخات في البطن، أو عنده القولون، أو عنده صداع مزمن، أو عنده من الأمراض اللي تشخص اليوم، لم يجدون سببها يدورون، تكون حقيقة هو نفسي بسبب الحسية المفرطة اللي عنده
1: تأثر عليه.
0: بالتالي ممكن هذه الأمراض اللي جته بسبب القولون والانتفاخات أو بسبب الحسية ممكن تتحول إلى أمراض خطيرة. اليوم السرطانات بعضها اليوم أرجعوها لإفراط الحساسية الشديدة جدا عند أولئك الأشخاص اللي يفسرون كل الأحداث، كل رسالة تجيها يقرأها بطريقة مختلفة، يقول لا هو يقصدني، لما يمر من مكان فلان يقصد أنه وفلان، والله يقول والله ما شفته ولا انتبهت له أصلا، ما بالي أني أتجاهل أو شيء، ولا هذا أسلوبي أصلا، بس هو يفسر كل شيء، كل حاجة يفسرها، هو نمط التفكير اللي أثر على الإنسان. يوم حنا نقول اليوم عندنا 3 أمور مهم جدا ننتبه لها في الحياة. النمط الأول هو يجب أن نراقب أفكارنا، لأن أفكارنا تتحول إلى مشاعر، والمشاعر تتحول إلى سلوك. لذلك مهم جدا أني أراقب هذا الفكر. اليوم الشخصية الحساسة بسبب أخطاء التفكير اللي موجودة عندها أساسا، والتشوهات المعرفية اللي هي سببها، وهذه تصنف في الاضطرابات. طبعا الاضطرابات من ضمنها أخطاء التفكير اللي تكون عند الإنسان. خطأك في التفكير تجاه فلان قريبك أو صديقك أو يوصل لك إلى أمور ما لا يحمد عقباها. نمط التفكير، الخطأ اللي عندك في تفكيرك في نظرتك للحياة سواء كانت سوداوية أو غيرها، يسبب لك مشاكل.

0: يوم علشان زوجته حساسة، هو مو بقادر يعيش معها، يقول تعبت تعبت جدا، تألمت بسبب حساسيتها. أختي قالت الكلمة الفلانية، أمك قالت كذا، ما أدري إيش، أنت يوم تقولي ذيك الكلمة وش تقصد فيها أصلا، وما أدري إيش. الحساسية المفرطة إذا تحولت إلى حساسية مفرطة ما تعالجت الحساسية، إذا هي بحد ذاتها جميلة لما تكون بطعم ونكهة خفيفة جدا، لكن لما تتجاوز وتصير حساسية مفرطة يكون هنا اضطراب، يتعب الإنسان نفسه ويتعب الأشخاص اللي حوله. يوم تكلمتوا في أخطاء التفكير، طريقة الفكرة اللي أنت تتكلم اللي جتك الفكرة وقعدت تناقشها وضخمتها في نفسك ونظرت أنها بطريقة خاطئة تؤثر عليك. تخيل لما اثنين في صباح يوم يطلعون مع بعض ويصير عليهم لا سمح الله تنقلب السيارة ويطلعون من السيارة سليمين، يطلع فيهم وحوش. واحد بسبب أخطاء التفكير اللي عنده يقول اليوم هذا نحس، واليوم هذا مدري إيش، والجو اللي فيه إلى آخره، فناظر هو إلى أن اليوم سيء، بينما الثاني أول ما طلع راح وسجد لله. ليش سجد لله؟ قال الحمد لله، يعني اليوم ده من أفضل الأيام اللي صار عليه هالحادث، وأنا ما جان شيء، لا كسور ولا شيء، ونجاني الله عز وجل، يجب أن أشكر الله. شوف طريقة نمط التفكير عند الأول وعند الثاني، كيف الأول يعيش بالسعادة والثاني لا يعيش بتعاسة.
1: جميل، أستاذك دكتور فاصل. مستمعينا الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الشخصية الحساسة والابن الحساس مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، من خلال حديثك عن الشخصية الحساسة قبل الفاصل، أعتقد بأن الشخصية الحساسة تلتقي مع الشخصية القلقة.
1: بلا شك، أكيد من الأشياء اللي ذكروها أنه فعلا يكون في التقاء كبير. يعني الشخصية الحساسة إذا ما انتبهت لنفسها تتحول إلى شخصية قلقة، إذا ما انتبهت لنفسها بوقت مبكر هي تتحول إلى شخصية قلقة. الشخصية الحساسة باختصار مثل الجرح، إذا أصاب الإنسان وما حط عليه بلستر ولا حط عليه معقم ولا عالجه ولا شيء، يعني جرح مفتوح، هي الشخصية الحساسة. الشخصية الحساسة إذا ما عولجت وتعاملنا معها بطريقة سليمة من البداية، من يوم إحنا اكتشفنا الحسية الموجودة عند هذا الطفل، ما بدينا نتعامل معه ونوجهها بطريقة سليمة، رايح تلتقي مع الشخصية القلقة، فتكون الحساسة قلقة أيضا، فتكون يصعب التعامل فعلا مع هذه الشخصية.
0: جميل. طيب دكتور، أنا متى تبدو ملامح الشخصية الحساسة على الأبناء أو على الأطفال تحديدا؟ من سن تقريبا يمكن نقدر نقول من السابعة تقريبا، وكيف أجزم أو أعرف بأن ابني شخصيته حساسة، وكيف أيضا أتعامل مع هذه الشخصية؟
1: حلو، جميل جدا. لا، هو حقيقة الشخصية الحساسة أحيانا سببها الأب والأم وطريقة التعامل. يعتبر اليوم الدلع الزايد سبيل إلى وجود شخصية حساسة، لأن لبيت لي كل طلباتي، لما يطلب في المستقبل من أحد شيء ولا أحد يقول له كلمة ولا شيء يتأثر.
0: من عمر كم تقريبا تبين على الطفل؟
1: هو التأثر الحقيقي من وقت البلوغ. وقت البلوغ هي تتفجر
0: 7-8، ما في أي
1: لا
0: مشكلة.
1: فيه لكنه مو مثل البلوغ. البلوغ فعلا يستطيع الحكم على هذه الأشياء، لكن الأم والأب في وقت مبكر يستطيعون يشخصون أبنائهم في وقت مبكر.
0: كيف أعرف؟ كيف أشخص؟
1: طريقة تربيتهم هي اللي أظهرت الشخصية الحساسة. قلت لك أحيانا القسوة الزائدة والإهمال أو الاهتمام الزائد، ولاحظنا أربط كلمة زائد، الاهتمام مطلوب لكن لما يزود تعتبر مشكلة. وكذلك لما نقول حنا إهمال يعني بزيادة للأشياء أيضا هنا مشكلة. ففكرة الاهتمام الزايد يعني معناته الدلع الزايد، حمايتهم الزائدة. شوف الحماية الزائدة، ما قلت الحماية الواحدة.

0: جميل.
1: الحماية مطلوبة، أنك تحمي ابنك وتحمي طفلك، بنت ولا ولد، مطلوب منك كأب وكأم أنك تحميهم، لكن حماية زائدة هنا تكون المشكلة. لذلك الشخصيات الحساسة هي تبين من الصغر، لكن تظهر كشخصية وتتألم وتتعب بزيادة عاد، وتشخص أنه يجب أن تتعالج وقت البلوغ. عند الإناث إحنا نقول عليهم من 11 سنة، وعند الذكور من 13 سنة، تكون واضحة بشكل كبير جدا. لكن ما قبل ذلك تجي بعض العلامات،
0: مثل إيش دكتور؟
1: مثل البكاء عند أي أمر من الأمور، أنه ممكن يبكي الطفل، ما لبي له أي احتجاج، أي شيء ممكن يبكي، ممكن من كلمة، يعني ما تعتبر ذيك الكلمة القوية، واحد يقولها للطفل يتأثر، لأنه عمر ما حد قال له مثل هذه الكلمات، وهو عادي اللي قال له تلقى مثلا خالته ولا عمته، وهو يتعامل مع أولاده بنفس الطريقة، ولا الجدة ولا شيء، فيتأثر هذا الطفل ويأخذ موقف. ومن عاد أبوه وأمه ممكن يعالجون بطريقة خاطئة، يريدون العلاج فيزيدون المرض،
0: يكبرون براسه،
1: يزيدون الاضطراب عند هذا الطفل، يقول خلاص لا المرض الثاني ممكن كذا، نسوي كذا، مدري إيش، لا حنا. ومشكلة الشخصية الحساسة يتناقص عندها الثقة بالنفس، دائما الشخصية كل ما زادت الحسية عندها ثقتها بنفسها تقل، فتطلب إيش؟ تطلب التقبل عند الآخرين وراء الآخرين، يهمها وراء الآخرين، في كيف قدمت، كيف شفتوني، كيف فستاني صار، كيف تسريحتي زينت، كان شكلي طيب، كان مدري إيش، تبحث عن التقبل بشكل كبير جدا، يصير عندها إدمان، إدمان التقبل. هذه الحسية المفرطة لما يكون عندها إدمان للتقبل، لما ننتهي من الحلقة أنا وياك، لما أنا أكون عندي مثلا واصل لهذه المرحلة، تلقى نسأل المخرج، أسأل فني الصوت، أسأل الآخرين، أتواصل مع الناس، كيف كان أدائي اليوم، إيش رأيكم فيه، مدري إيش، أبى أسمع كلام الآخرين، تقبلهم في الأداء اللي أنا أقدمه،
0: أبي المدح، أبي الثناء.
1: تقل الثقة عند النفس، تقل الثقة، فيستمد الثقة من الآخرين. هذه الشخصية الحساسة دائما تتأثر إذا وصلت إلى مرحلة الإفراط. إذا أنا أرجع وأقول ترى الحسية مطلوبة وجميلة، الحد الأدنى من الحسية مطلوب، لكن لما يتجاوز هنا لا، هنا متعب للشخص ولمن حول هذا الشخص، متعب جدا.
0: جميل. أنا يا دكتور عندي ابن أو عندي بنت، والله ظهر عليه علامة الابن الحساسة والشخصية الحساسة، وش اللي ممكن أسويه؟ كيف أتعامل مع هذا الابن سلوكيا من البداية؟
1: طبعا الأب والأم ما يستطيعون أنهم يعالجون أنفسهم بأنفسهم، المفترض أنهم يتصلون على الخبراء في مثل هذه المجالات ويطلبون الاستشارة، فيوجهونهم، يقول لهم أنتم أحيانا تكونون سبب في تطور هذه الشخصية الحساسة اللي موجودة، يعني أنتم عندكم أخطاء، أنتم أردتم الحماية لكن هذه الحماية كانت زائدة، أنتم أردتم توفير الترفيه لابنكم وخدمته لكن هذا كان خاطئ بالنسبة له. يعني مثلا لما الأب يكون بكل أعمال الابن، الابن الآن مثلا في مرحلة مراهقة، وخلص أنت من الطفولة وأنت تقوم بكل شيء، كل حاجة أنت اللي تقوم فيها، حتى شنطته أنت اللي تشيلها، حتى مدري إيش كل الأشياء، ما في، يعني أنا أضرب ترى مثال بس على سبيل ما هو على أني أقول ما في إلا هذا المثال، وإنما أمور كثيرة جدا يعملها الوالدين، يعملها الوالدين اليوم، هي صراحة تساعد في إيجاد الشخصية الحساسة بطريقة خاطئة. يوم أنا أقول الإهمال الزائد، أو أنا أقول والإهمال كله مرفوض، لكن لما أتكلم عن الاهتمام الزائد أو أتكلم عن الحماية الزائدة، هذا لا شك أنه يخلق عندنا أشخاص يصابون مثل هذه الأشياء، فبكرة يصطدمون في المجتمع لما واحد يرفض الشيء اللي أنت تطلبه، أنت تلبالك كل احتياجاتك، أنت ما تقوم بأي عمل، كل الأعمال يقوم فيها لك الآخرين ويسوون لك كل الأشياء، حتى أن طبق السفرة لما تخلص أكلك ما تشيل طبق ولا تغسل بعدك من الأواني اللي أنت على الأقل استخدمتها وأنت تأكل لوحدك يوم تخلفت عن العائلة، على الأقل قم وغسل، شل اللي تبقى منك ووصله إلى المطبخ، كل هذه الأعمال ما يقوم فيها، يعني لابد أحد هو اللي يقوم يسوي كل شيء. مخطور حتى يعني يتكلم البعض منهم أنه مثلا الله يعزكم حذائه، أنه اغسلوا لي حذائي، حذائي متسخ، اغسلوا لي مدري إيش، سووا لي، وغيرها من الأشياء اللي تبين على أنه هذا الشخص وصل إلى مرحلة من الدلع الزايد أو في الحماية الزايد، أنه ما يقوم بأعمال ولا ما يسوي أشياء معينة بسبب أنه حنا نحميه من المخاطر أو بطريقة خاطئة. فيوجه العلاج الأسري للأبوين قبل هذه الشخصية، أنه قد تكون أنت الأب ولا الأم اللي وصلتم هذه البنت ولا هذا الولد الطفل اللي أصبح حساسا بسببكم أنتم وتعاملكم معه. فيوجه برنامج علاجي للأب والأم كيف يتعاملون مع هذا الطفل بالتدريج، بعد ما يجون جملة وتفصيلا يجون يبون التغيير التام، وإنما نقولهم بالتدريج نبدأ نأخذ شيء فشيء علشان نغير ونخفف من هذه الشخصية الحساسة وتكون شخصية أكثر سواء.
0: جميل دكتور، نستأذنك فاصل مستمعينا الكرام، بنطلع خط فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن الابن الحساس أو الشخصية الحساسة مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، الأثر الممتد بالنسبة للشخصية الحساسة أكيد راح يصطدم بالمجتمع، راح يصطدم بالمدرسة، راح يصطدم بالعائلة الكبيرة، الأعمام، الخوال وما شابه ذلك. يمكن أهلك دلعوك، أهلك عطوك، تقبلوك، الناس ما راح تتقبلك مثل ما يتقبلونك أهلك.
1: صحيح، هو أنا قلت لك إنه الشخصية الحساسة تنقسم لثلاثة أقسام. عندنا الحساسية المقبولة المطلوبة، وعندنا الحساسية المتوسطة، وعندنا الحساسية المرفوضة تماما. هو الحقيقة انتقال من مستوى إلى مستوى هو بسبب، في البداية بسبب الأهل والأسرة اللي ممكن يساعدون على الانتقال من المستوى العادي إلى المستوى المتوسط، وهنا تكون المشكلة حقيقة. لأن الشخص الحساس معناته علاقاته بتصير فيها مشاكل مع الأصدقاء، فبيقلون أصدقائه. ليش؟ لأنه هو حساس ويتعامل معهم بالحسية دي، فبالتالي هم ما يتحملون،
0: بينفرون. صحيح،
1: أول مرة ممكن تجاوزوا وبرروا لك وبينوا لك، المرة الثانية يعني لا بأس، الثالثة ينزعجهم خلاص، هم مثل أم وكبوك اللي ممكن يتحملون. الأب والأم يتحملون بزيادة ويضغطون على أنفسهم بزيادة بحكم الفطرة والطبيعة، لكنهم يتألمون متى؟ لما يكبر هذا الطفل ويزعجهم، يكون بالغ وينضج، يبدأ ينزعجونهم، يقولون يا ولدي مو بكل شيء أنت تتأوله بهالطريقة، مو بكل حاجة تقعد علشان الشيء الفلاني اللي حصل، ترى فلان ما يقصد وفلانة ما تقصد، ويستمرون في هذا الشيء. الشخصية الحساسة أحيانا تتدمر بسبب الآخرين وعدم فهمها للآخرين. أنا أتكلم عن الشخصية الطبيعية الحساسة، ما أتكلم عن اللي تصنف اضطراب عندها. الشخصية الحساسة الطبيعية اللي عندها حسية، اللي هي قلت لك أنا أسميها ابن الأصول أو بنت الأصول، الشيء الجميل الطيب اللي ما تطلع منها كلمة خاطئة ولا شيء، الحساسية الجميلة هنا مطلوبة بالعكس، وشيء جميل لما يكون عندك شخص يحافظ على مشاعرك ويقدرك ويحترمك. لكن إذا تحولت إلى الحساسية السلبية والحساسية المفرطة، هنا تكون الحياة لا تطاق. لذلك الشخصية الإيجابية لما تفهم إنه إيش، إنه أحياناً تصرفات الآخرين هم قصدهم الاستفزاز لك علشان يبينون للناس، يقول شوفوا اتضح الآن، بدلهم يوم يستفزوك يوم أغضبوك بأظهر أسوأ ما فيك،
0: يقولون فعلك،
1: فيقولون شوف كيف طلع. ولما أنت تدافع عن نفسك أحياناً وتبين يعني في نفسك وتدفع الظلم اللي وقع عليك، يقولون شوفوا هو شخصية هجومية، شوفوا كيف الهجوم اللي موجود عنده، وهلما جرى في تفسير الناس للأحداث اللي تكون لشخصية الحساسة. في شخصية يتلاعب فيها بعض الناس، خصوصا الشخصيات السيكوباتية والشخصيات الهستيرية والشخصيات العدوانية، ذول يلعبون إذا وجدوا شخصية حساسة.

أساسها وتكون متاع رخيص لهم. ناهيك لو كانت الشخصية الحساسة أهملت نفسها وكبرت وهي تدري إن شخصية حساسة، ويأثر فيها كلام الآخرين ويأثر فيها النقد ويأثر فيها سبحان

0: مسكينة كانت يعني تتردد وتتواصل معي، وهي شخصية حساسة 100% وواصلة إلى يعني الحساسية المفرطة الآن اللي اضطرها الحساسية. فهي تقول إن عندها أخت شقيقة لها مؤذيتها في رسائل، وتقول لي أبوريك رسالة كيف كتبت عني وكيف تكلمت عني وكيف أرسلتها لي. فأقرأ الرسالة، رسالة قوية يعني ممكن على الجبال يصعب أنها تتحمل مثل هذا الكلام اللي أخت تصف أختها وهي رقيقة المشاعر جدا. فأقول لها طيب الرسالة دي قبل يومين، قالت لا لها 5 سنين. فكانت صاعقة بالنسبة لي، 5 سنوات وانت محتفظة الرسالة وكل ما أخذت تقرينها، يعني الجرح كل ما أخذناه هي تفتح الجرح بطريقة فتحة الرسالة وقراءتها. الخياطة اللي خطنا فيها الجرح ووقفنا الدم والنزيف هي تروح تجرحه مرة ثانية ويطلع الدم من جديد. فكم ألم هائل صاب تلك المرأة إلين في النهاية سمعت أنه أصابها مرض السرطان وتوفيت، رحلت من هذا الكون. بسبب إيش؟ بسبب النفسية الحساسة الشخصية اللي كانت موجودة عنده، والأذى اللي يجيها ممن حولها، والناس اللي الجلساء اللي حولك كيف يستطيعون يتلاعبون. فمن أسهل الشخصيات التلاعب فيها الشخصيات الحساسة. إحنا نستطيع الشخصية الحساسة أنك تأثر فيها على طول سلبا أو إيجابا وتلاعب في عواطفها ومشاعرها. لذلك هي على رغم جمالها ورقتها إلا أنها ممكن تكون مدمرة اللي يعيش حولها بسبب يعني هالمشاعر والأحاسيس المتدفقة اللي موجودة عنده اللي ما روعيت واهتم فيها من البداية وجهت بالتوجيه السليم.
1: يمكن دكتور الشخصية الحساسة يمكن أيضا يعني من أصعب الشخصيات أيضا اللي يمكن مهددة جدا بالوسواس والوسواس القهري. يمكن أكثر الشخصيات مهددة بالوسواس والوسواس القهري تحديدا يمكن هي الشخصية الحساسة.
0: طبعا احنا نتكلم عن الوسواس له انواع، احنا نتكلم عن نوع من انواع الوساوس. فعلا ممكن ياتي الى بسبب كثره التفكير، التفكير الزايد اليوم احنا نقول عليه وتوصل العلم علم النفس الايجابي انه التفكير الزايد في هرمون يفرز في جسم الانسان اسمه الكورتيزول باللام وليس بالنون. هذا الهرمون بسبب التفكير الزائد اللي يصير عند الإنسان والحزن بسبب ذلك التفكير يفرز، وهذا الهرمون إذا فرز بزيادة عند الإنسان يؤدي إلى الأمراض الخطيرة كالسرطانات بسبب ذلك الهرمون إنه يفرز بزيادة عند الإنسان بسبب تفكيره الزائد الدائم. هذا فعلا الشخصيات الحساسة موجود عندها، لما تجلس لوحدها تبدأ تفكر زي ما قلت لكم قبل شوي اللي احتفظت برسالة 5 سنين ورسالة قوية جدا وكل شوي تفتح الرسالة. أنا ظنيت لها يومين، صار عندها رسائل محتفظة فيها من صديقة من مدري إيش من، وترجع تقراهم رسائل مؤذية دي متعبة جدا. ومفترض الرسالة، أنا أنصح الناس لما تجيك رسالة شفوية أو رسالة كتابية سيئة من بدايتها لا تكملها، وسوي لها حذف من البداية أول ما تعرف يوم تسمع وتسمع النبرة والصوت. هذا الشخص اللي أرسل لك ترى ندم بعد الإرسال لكن ما يقدر يمسح وطلعت الرسالة، فأنت لا تكمل أصلا عشان ما تتعب. وهو ممكن يجي ويتأسف لك تقول له لا خلاص الموضوع انتهى ولا بيتكلم فيه ولا شيء. مهم جدا أن ننتبه لهذه الأشياء علشان فعلا نفسياتنا والأشخاص الحساسين ما يتأثرون. طبعا هناك برنامج طويل حقيقة لكن حنا عبارة عن إضاءات مثل ما سموه البرنامج الجميل، هو خطوة بس حنا نعطيك خطوة عشان تكمل بقية الخطوات للمتخصصين يرشدونك إلى طريق الأمان.
1: جميل. لكن دكتور الشخصية الحساسة طريق الوسواس
0: اي احد الطرق النوع من انواع الوساوس
1: هي التأويل، وما التأويل اعتقد بانه يرتبط بالشخصية اللي عندها وسواس تقريبا.
0: احسن صح،
1: واللي اول الامور وما شابه ذلك.
0: ايوه بالضبط صح، اتفق معك.
1: جميل، وصلنا للنهاية دكتور، يعطيك العافية، شكرا لك.
0: العفو لك وللمستمعين والمستمعات جميعا.
1: إذن مستمعينا الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة

0: الحلقة اللي تحدثنا فيها عن الابن الحساس أو الشخصية الحساسة مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: خطوة

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: عشرين ثلاثين.
4: المملكة العربية السعودية في 5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
0: رؤية جديدة،
1: حدها عنان السماء.
0: عشرين ثلاثين باختصار
1: اقتصاد مزدهر،
0: مجتمع حيوي،
1: ووطن
0: طموح.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من 20-30، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيان.

0: أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله السادة المستمعين والإخوة الزملاء. تفضل.
0: موضوع حلقة هذا الأسبوع دكتور حول سهولة ممارسة الأعمال وكفاءة أيضا الخدمات الحكومية عبر تقديم 2,900,000 خدمة للأعمال.
1: نعم جميل. بداية الحقيقة أنا أعتقد أنه من أهم التغيرات التي حدثت في الاقتصاد السعودي ساهمت بشكل كبير جدا في تسريع عجلة النمو والتنمية في الاقتصاد السعودي هو موضوع سهولة ممارسة الأعمال، ليس فقط على السعوديين ولكن حتى على الحقيقة المستثمرين الأجانب. وأصبح الحقيقة الآن رحلة المستثمر في المملكة يمكن يعني أن تنتهي خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة، وهذا أمر جعل كثير الحقيقة من المستثمرين يعني يقدم بشكل كبير جدا على هذا الأمر وهو الاستثمار في المملكة العربية السعودية. لا ننسى كذلك أنه ما قامت به المملكة من تسهيل كبير الحقيقة للإجراءات والرفع لكفاءة الخدمات وتعزيز دور القطاع الخاص وكذلك الحرص الكبير على جذب الاستثمارات، كل هذه الحقيقة خلقت بيئة أستطيع أن أقول جاذبة وقدمت نموذج أعمال يعزز طبعا أولا القدرة التنافسية والاستثمار ويعزز الحقيقة المبادرات من قبل طبعا القطاع الخاص بشكل أكثر، وكذلك الحقيقة جعل الفرصة أمام من لديه أي رؤية أو لديه الحقيقة إمكانيات أصبحت الفرصة لديه كبيرة جدا الحقيقة في أن يجعل هذه الفرصة حقيقة واقعة بشكل كبير جدا. وهذا طبعا الحمد لله يعني مرد بالدرجة الأولى هو إلى

0: الإرادة السياسية التي تتميز بها الحقيقة حكومة خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهد الأمين، كذلك الحقيقة ما يتميز به الشعب السعودي من روح المبادرة في بالذات في قطاع الأعمال، واستطعنا الحقيقة أن ننضج بسرعة كبيرة جدا في مجموعة من التجارب، ليس فقط على مستوى البزنس بل على مستويات كثيرة. يعني حتى عندما نتحدث عن التجربة الرقمية في المملكة والتي ساهمت بشكل كبير جدا في نقلة نوعية للمملكة، جعلت المملكة تعتبر من أكبر 5 بلدان على مستوى العالم في في في في في نضوج التجربة الرقمية، هذا ساهم بشكل كبير جدا في تعزيز. جميل. نعم تفضل.
1: طيب إلى أي مدى يمكن يعني اعتبار ارتفاع عدد الشركات وأيضا المؤسسات الجديدة يعني مؤشر على أيضا زيادة ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في السوق السعودي؟
0: نعم جميل. هو الحقيقة هذا أمر مؤكد يا أستاذ محمد، أنه كلما زاد عدد المؤسسات والشركات وعدد المنضمين للقطاع الخاص، كل ما أكد الحقيقة على حجم الثقة في خلنا نقول في الأطر القانونية التي تحكم العملية بشكل أو بآخر، أقصد فيها العمليات البزنس بشكل عام في المملكة. وهذا أمر مؤكد، لأنه إحنا لو نتابع ما حدث خلال فترة من 2016-2017 تقريبا وحتى تاريخه، نجد أنه حجم التحديثات التي حدثت في مجموعة من القوانين تجاوزت 1000 تحديث، ما بين تغيير وما بين تعديل وما بين إيجاد مواد جديدة تساهم بشكل أو بآخر في تعزيز دور القطاع الخاص وجعله مشارك بشكل أساسي في موضوع التنمية. لذلك أعتقد أنه هذا ساهم بشكل كبير جدا في جعل الكثير يقدم على إنشاء مؤسسات أو شركات بشكل أو بآخر، يجعل الإنسان مطمئن بأنه هناك نظام قانوني واضح سيمكنه بشكل كبير جدا، سيحميه في حال لا قدر الله حدث أي مشاكل، سواء من، وهذه نقطة مهمة جدا بين قوسين، سواء من محتالين في القطاع الخاص أو حتى من بعض خلنا نقول البيروقراطية الموجودة في بعض الدوائر الحكومية التي ربما تعطل بعض هذه المشاريع. نجد الحقيقة أنه الآن إطار قانوني أصبح واضح وأصبح الجميع في مأمن بشكل كبير جدا عندما يمارس مثل هذا الأعمال، وهذا ما طبعا جعل العدد يكبر بشكل كبير. نعم
1: جميل. فيما يتعلق بتوثيق نحو أيضا يعني 3490 متجر إلكتروني، وش يكشف يعني عن يعني نمو الاقتصاد الرقمي أيضا واتساع الفرص أمام رواد الأعمال؟
0: أحسنت. شوف، إحنا ندرك إنه الآن إحنا في عصر متغير يا محمد، وأصبح الآن يعني البيع والشراء عن طريق الإنترنت أصبح أمر طبيعي جدا، بمعنى إنه لا يمكن لبيت سعودي ومنزلك ومنزلي أحدهما أن لا يكون هناك يوم لا تأتي بضاعة قادمة عن طريق متجر إلكتروني. فأصبح الحقيقة يعني الشراء عن طريق المتاجر الإلكترونية أصبح في المملكة العربية السعودية وصلنا إلى مستويات متقدمة جدا ننافس فيها بكل أمانة اقتصادات متقدمة، بمعنى أنه حجم التجارة الإلكترونية كنسبة من التجارة في المملكة العربية السعودية الآن وصلنا إلى أرقام لم تصل عدد من الدول المتقدمة. هذا جعل الحقيقة كثير من الناس يفكر في موضوع إنشاء هذه المتاجر. والميزة الجميلة في هذا الموضوع أنه تستطيع الحقيقة أن تنشئ متجر إلكتروني من خلال المركز السعودي للتنافسية والأعمال، يعني بسهولة جدا تستطيع أن تنشئ هذه المؤسسة أو المركز للبيع، وتستطيع من خلاله أن تعقد صفقات كبيرة جدا مع مجموعة من الموردين، وأن تكون حقيقة أداة نقل بين الموردين وبين المشتري النهائي. وهذا ما جعل الحقيقة الأرقام تزداد بسرعة كبيرة جدا، ومتوقع يا أستاذ محمد أنه خلال فترة من الآن إلى 2030 أن نصل بحجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 40-50%، وهذا أمر وارد بشكل كبير جدا. فنحن أمام الحقيقة قفزة نوعية كبيرة جدا تتطلب وجود عدد كبير جدا من المتاجر الإلكترونية القادرة على تلبية احتياجات المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة، ومتوقع الحقيقة

0: جميل.
1: النجاح لمثل هذه المتاجر، وهذا ما نشاهده على أرض الواقع. نعم.
0: أيضا فيما يتعلق بأيضا التوسع يا أستاذ عيد في مناطق المملكة اقتصاديا، يعني هنا وش أهمية وصول يعني فروع المركز إلى 21 فرع في 16 مدينة، يعني في دعم أيضا النشاط الاستثماري خارج المدن الاقتصادية الكبرى؟
1: نعم، جميل جدا. احنا أول شيء نكون واقعيين، طبعا المدن الاقتصادية الكبرى عندما أتكلم عن الرياضة وعن جدة، مكة، الدمام، المدينة المنورة، المدن الكبرى، أكيد أنها هذه طبعا لها أهمية، لكن هذا لا يعني الحقيقة تجاهل المناطق الأخرى. هناك مناطق فيها كثافة سكانية عالية، حتى في منطقة الرياض عندما أتكلم عن خرجة، أتكلم عن دوادمي، أتكلم عن مثلا القصيم، بريدة، عنيزة، كل هذه المناطق الحقيقة فيها عدد مهول جدا، وبالتالي تسهيل الوصول لهذا لهؤلاء الأشخاص في هذه المدن أمر مفروض أو مفروغ منه. لذلك أنا أعتقد أنه نجاح المركز أو نجاح الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المدن، هذا يساهم بشكل كبير جدا أولا في تعزيز المنظومة، في الوصول إلى جميع الأشخاص. ولا ننسى أنه الآن يعني عندما تتحدث مثلا عن مدينة قريبة من الرياض ربما لا تتجاوز حي من أحياء الرياض، ضرمان، زحمية، حريملة، أغيرها، تجد جميع الخدمات المطلوبة متواجدة في هذه المدينة، لا تقل عن جميع الخدمات الموجودة في الرياض. اللهم وجود الوزارات ووجود الأمور أخرى، لكن بالنسبة لحياة المواطن كل شيء متوفر. طيب عدد السكان، عندما نتحدث عن مدينة بحجم مزاحمية أو ضرمان، حين نتكلم عن عدد سكان يتجاوز 100-150 ألف نسمة، وهؤلاء لهم متطلبات، وبالتالي الوصول لهم أمر مطلوب ولا يمكن بحال من الأحوال تجاوزهم. لذلك أعتقد أنه هذا يساهم بشكل كبير جدا.
0: يعني هل ساهم في رفع جاذبية هذه المناطق للاستثمار وتأسيس المشروعات أيضا؟
1: نعم نعم، هذا أمر مؤكد. ولا ننسى الحقيقة أنه إحنا الآن أمام مشروع يا محمد مختلف في المملكة، وهو شمولية التنمية إن صحت العبارة. يعني كنا في يوم من الأيام يمكن نعاني من هذا الأمر، بمعنى أنه التنمية مقتصرة على مدن رئيسية يوجد فيها كثافة سكانية عالية مثل الرياض، الدمام، جدة، مكة، باقي المدن الحقيقة كانت يعني يصعب الوصول. الآن لا، أصبحت شمولية التنمية في المملكة أحد الأركان الأساسية لقيام اقتصاد حيوي يعني قادر الحقيقة على مواكبة الصدر العالمي والتنافس معها. لذلك وجدنا مشروع بحجم مشروع القدية بتكلفة 500 مليار يوجد في منطقة ضرمة، وجدنا مشروع بحجم مثلا ذف الدرعية، مشروع بحجم أكبر في نيوم، مشروع على البحر الأحمر، مشروع في جدة تاون، في كل مكان في المملكة، فأصبحت شمولية التنمية. ولا ننسى أنه هذا الأمر عزز بشكل كبير جدا من قيمة هذه المناطق، بمعنى أنه منطقة الآن مثل قدية موجود في حولها مدينتين تعتبر من المدن المتوسطة اللي ضرمة ومزاحمية، الآن أصبحت الحقيقة يعني مطلوبة ومرغوبة من كثير من المستثمرين للحصول على موطئ قدم في هذه المناطق بسبب هذا المشروع الضخم الذي متوقع أنه خلال فترة من الآن إلى 2030 أن يستقطب ما يعادل 40 مليون نسمة. فهذا الأمر يجعل الحقيقة يعني الكثير من الناس يتحرك باتجاه هذه المناطق ويساهم بشكل أو بآخر في تعزيز التنمية فيها، وهذا هو المتوقع. نعم.
0: طيب بطلع معك فاصل أستاذ عيد ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ورحب مجددا بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله من جديد.

0: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد.
1: كان الحديث قبل الفاصل أستاذ عيد حول توسع المركز السعودي للتنافسية والأعمال، يعني في المناطق يعني بعيدا عن المناطق الكبرى الاقتصادية داخل المملكة، وهل يعني ساهم أيضا هذا التوسع في خلق فرص وظيفية وأحدث ذلك توازن أيضا؟
0: جميل جدا، بالتأكيد يا أستاذ محمد. أولا احنا لابد ان ندرك ان هناك ميز تنافسية او ميز بشكل او اخر لدى مناطق عن مناطق، بمعنى عندما نتحدث عن منطقة نجد تتميز بانتاجات معينة وبمنتجات معينة تختلف عن مكة المكرمة تتميز بوجود الحجاج والمعتمرين عندما تتحدث عن، فبالتالي الميزة النسبية موجودة في هذه الإضافة بشكل او باخر. وبالتالي نعم، عندما نتحدث عن المناطق الصغيرة والمناطق النائية إلى حد ما نجد أنها لديها ميز نسبية سواء في موضوع سياحي أو في موضوع الترفيه أو غيره، وبالتالي نجد نشاط كبير جدا لهذه المناطق. بمعنى أنه الآن لما تأتي إلى منطقة أيا كانت هذه المنطقة، أنا ما أبغى أذكر مناطق عشان ما تفهم بشكل خاطئ، ولكن تجد أنه فيها الآن نشاط سواء سياحي أو ترفيهي لم يكن في يوم من الأيام موجود في هذه المنطقة على مدى سنوات طويلة. ما السبب في ذلك؟ السبب هو هذا الدعم وهذا يعني ما تقوم به الدولة وما يقوم به الحقيقة مجموعة من القطاعات الحكومية، جعل الكثير تكون لديه المبادرة في القيام بذلك، وأصبح عندنا مناطق تاريخية ومناطق الحقيقة متميزة سواء في المنطقة الوسطى أو غيرها من المناطق، وهذه ساهمت بشكل كبير جدا في تعزيز الاقتصاد في هذه المناطق وجذب السياح وتعزيز التجارة في تلك المناطق بشكل كبير جدا. فهذا أمر يعني لابد أن يؤخذ بالاعتبار.
1: فيما يتعلق بالقيمة أيضا الاقتصادية لتوفير يعني نحو 4800 خدمة بالتكامل مع يعني 80 جهة حكومية عبر وجهة واحدة للمستثمر وصاحب يعني المنشأة، وش القيمة الاقتصادية هنا؟
0: قيمة عالية جدا أستاذ محمد، عندما تتحدث الحقيقة عن هذا الحجم الكبير جدا من الأعمال تستطيع أن تقومها من خلال جهة واحدة، بل من خلال موقعك في منزلك عن طريق موقع محدد، هذا أمر ترى ليس من السهولة بمكان، وهذا الحقيقة يختصر تكاليف عالية جدا ويحقق مكاسب كذلك كبيرة جدا لهؤلاء الأشخاص. احنا نتحدث عن الآن حسب القراءة اللي أنا قاعد أراجعها مع قبل ما نبدأ هذا الأدب، وجدت أن هناك 99 إجراء تستطيع أن تقوم به يعني من خلال موقع الإلكتروني للمركز. هذا أمر ليس بسيط الحقيقة، أنت تتحدث عن يعني ربما تحتاج في السابق، دعنا نقول في السابق لإنجاز هذه الأعمال ربما تحتاج إلى أيام بل إلى أشهر لإنجازها، لا تستطيع أن تنجزها في ظرف ثواني معدودة. أنت تتكلم عن يعني 23 دليل لأهم القطاعات الاقتصادية، في التجارة الإلكترونية، في الموارد البشرية، في البلدية، في التعليم، في الصحة، في الرياضة، في الإعلام، في السياحة، في الصناعة، في كل القطاعات المهمة تستطيع الحقيقة أن أن أن أن تقوم بعمل أو إنشاء مؤسسة أو فتح سجل تجاري أو تأسيس شركات بأنواعها أو تصفية شركات أو شطب سجل تجاري، كل هذا تستطيع أن تقوم بالحقيقة من موقع واحد. هذا أمر الحقيقة لم يكن في يوم من الأيام يخطر في بال رجال أعمال أو في بال من قام سابقا بأعمال وشاهد حجم المأساة التي يمر بها لكي ينجز مثل هذه الأعمال، لا يتوقع أنه نصل إلى هذا الأمر. لكن هذا الحقيقة يشكر فيه بالدرجة الأولى الحقيقة الطموح الكبير لدى سمو ولي العهد في جعل هذه الدولة متميزة. نحن الآن يا محمد يعني تخيل، إحنا نتكلم عن دولة أصبحت الرقم 17 في التنافسية العالمية، المرتبة السادسة في مؤشر الحكومة الإلكترونية، المرتبة الرابعة في تقرير مراقبة ريادة الأعمال العالمي، المرتبة 12 تخيلوا، هذا أمر يمكن كثير في المخاطر، عندما تحدث عن المخاطر على مستوى العالم سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الحوكمة أو النظام المالي أو العوامل الخارجية أو العوامل الاجتماعية والهيكلية، نجد المملكة في الترتيب 12 يسبقها 11 دولة على مستوى العالم. هذا أمر الحقيقة يعني يؤكد على حجم الجهد

0: والعمل الذي بذل على مدى السنوات الماضية وخاصة من خلال رؤية 2030 والذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، والذي الحقيقة نفتخر بشكل كبير جدا أن المملكة وصلت هذه المؤشرات الغير يعني اللي في يوم الأيام. وإحنا كاقتصاديين تابعنا الاقتصاد السعودي على مدى 40 سنة كنا نحلم أنه نصل إلى يعني 30% و 40% ما حققناها الآن.
1: جميل.
0: الآن الحقيقة أصبح الطموح أعلى بكثير، وصلنا إلى مستويات نقول الحمد لله على ما وصلنا له. نعم.
1: وتقليل الوقت اللازم اللي كما ذكرت أستاذ عيد للحصول على التراخيص والخدمات، هل أيضا أثر على أو انعكس على تكلفة ممارسة الأعمال؟
0: طبعا بالتأكيد. شوف الوقت عنصر أساسي في في في في في تحديد التكاليف بشكل أو بآخر، وبالتالي عندما يكثر يعني يتم اختصار جزء كبير جدا من الوقت وتنفيذ الإجراء المطلوب، أنا أعتقد أنه يحقق لك مكاسب. لأنه يعني أنت تتحدث مثلا في يوم من الأيام كنا عشان تخرج سجل تجاري تحتاج إلى شهر أو شهرين لإخراج السجل التجاري، هذا وقت معطل بالنسبة لك.
1: جميل.
0: لا تستطيع أن تستخرج خلال نص ساعة أو أقل من 30 دقيقة، وبالتالي أمامك شهر كامل تستطيع أن تمارس فيه عمل. كم حجم الأرباح التي ستحققها؟ وقت عليه الحقيقة أشياء كثيرة جدا. إحنا الحقيقة أول شيء يا محمد، إحنا الحقيقة عندما نتحدث عن يعني ما تقوم به المملكة أو ما تقوم به الدولة في سبيل إنجاح ممارسة الأعمال، نجد الحقيقة أنه أمر تشكر عليه الدولة بكل أمانة. يعني أن توجد مركز سعودي للتنافسية والأعمال لخدمة رجال أعمال أو المبادرين أو الجدد على البزنس، أنا أعتقد أنه هذا أمر تشكر عليه الدولة.
1: جميل. لأن
0: هناك تكاليف عالية الحقيقة لهذا المركز، في موظفين، في رواتب، في أشياء كثيرة جدا، وهذا كل الهدف منه هو تسهيل.
1: جميل.
0: إجراءات الأعمال. لما تتحدث الحقيقة عن التحدي الإصلاحات والتحديات أو خلينا نقول الاقتصادية والمالية اللي واجهت، تشوف الإصلاحات والتحديثات اللي تمت والتي طبعا تهدف إلى
1: وكيف تؤثر هذه وكيف تؤثر الإصلاحات التشريعية والإجرائية أيضا في قرار أيضا المستثمر المحلي أو الأجنبي، يعني عند اختيار السوق يعني الذي سيتوسع أو يستثمر فيه.
0: جميل جدا. شوف أولا جميل جدا، أنا أعتقد أنه حجم الإصلاحات
1: يعني نتحدث أستاذ عيد يعني عن نحو يعني تقريبا 1000 إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني.
0: نعم
1: يعني.
0: جميل جدا. نعم تخيل أنه حجم الإصلاحات تتكلم عن 1000 تحديث أو إصلاح خلال فترة خلنا نتكلم عن 7-8 سنوات، هذا لم يكن مسبوق على مستوى العالم. بمعنى أنه أنت قاعد تعمل بوتيرة أسرع من غيرك من الاقتصادات. هذه ساهمت بشكل كبير جدا أول شيء في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد السعودي. هذه التحديثات تمت بناء على ماذا يا محمد؟ بناء على اجتماعات مطولة ما بين رجال أعمال أو مستثمرين أجانب وبعض القطاعات في المملكة العربية السعودية، وتم أخذ آراء هؤلاء المستثمرين، وتم الحقيقة يعني إجراء التحديثات التي تخدم مصالح البلد بالدرجة الأولى وتحقق الحقيقة مصالحهم دون اعتراض على ذلك، بمعنى أنه ما تتعارض مع مصالح البلد. فهذا الأمر أوجد لدى رجال الأعمال هذولا يعني الثقة الكبيرة جدا في هذا الاقتصاد أو في الاقتصاد السعودي، بأنه اقتصاد ديناميكي، اقتصاد تستطيع أن تتحاور معه، تستطيع الحقيقة أن تصل معه إلى اتفاقيات معينة تخدم مصالحك ومصالحه. هذا ساهم بشكل كبير جدا في رفع قيمة الاستثمار الأجنبي في المملكة بأرقام كبيرة جدا. احنا نتحدث الآن عن تجاوزنا 100 مليار ريال، وصلنا حوالي 130 مليار العام الماضي، وهذا رقم كبير جدا. ولا تنسى أنه نتحدث أنه في ظل أزمة غير مسبوقة في المنطقة، فمتوقع الحقيقة يمكن أن يكون تأثيرها على العام 2026 كبير جدا، ولكن لن يصدمنا بسبب ما يحدث الحقيقة في ذا، ولكن متوقع مستقبلا بإذن الله تعالى بعد استقرار المنطقة أن نصل إلى مستهدفات 2030 بأن يكون نسبة الاستثمارات الداخل المملكة تعادل 5.7% من إجمالي الناتج القومي، وهذا طبعا مبلغ يتجاوز 350 مليار سنويا، ونحن قادرين الحقيقة بحجم ما نمتلكه من موارد وما نمتلكه من موقع جغرافي وما نمتلكه الحقيقة من إرادة سياسية أن نصل إلى هذه الأرقام.

0: مسألة مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. لكن ما تقوم به الحقيقة هذه الدولة من خلال هذه التحديثات والإصلاحات أوجدت فعلا كما نصت عليه رؤية 2030 مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح إن صحت العبارة، ومنصات الإلكترونية التي تعمل مثلا على تطوير آليات التعامل بين القطاع الخاص والعام من خلال طبعا استقبال مقترحات القطاع الخاص ورصد التحديات والتي تواجه القطاع الخاص ومعالجتها. هذا أمر ترى قليل من الدول تستطيع جميل. القيام به، ولكن الدولة الواثقة والتي لديها طموح كبير جدا ولديها إرادة سياسية قوية هي من تقوم بهذا الأمر. وبالتالي عندما نقارن، يعني نقطة أخيرة أو لمسة أخيرة، عندما نقارن ما تقوم به المملكة على مستوى ليس أقول دول المنطقة، لا على مستوى العالم، نجد أنه غير مسبوق بكل أمانة، من خلال قراءات، من خلال متابعات، من خلال إحصاءات، من خلال حتى طروحات لمفكرين اقتصاديين أجانب يرون أنه هذه الرؤية وما وصلت له وما قامت به أمر غير مسبوق على مستوى الاقتصاد العالمي. نعم،
1: وهذا تجلى يعني في وصول المملكة إلى المرتبة 13 عالميا والثالثة بين دول مجموعة 20 في تقرير يعني التنافسية العالمية. وش دلالات هذا اقتصاديا؟ يعني دلالات هذا التقدم؟
0: دلالات هذا التقدم، شوف، أولا المؤشرات يعني ما يميز الأمر أنه هذه المؤشرات لها أرقام، ومن يقوم بمراقبة هذه الأرقام هي مؤسسات دولية، وبالتالي عملية يعني التعديل لمصلحة دولة دون دولة هذا أمر مستحيل يكون. وبالتالي عندما تخرج الأرقام من هذه المؤسسات هي أرقام موثوقة بشكل كبير جدا. فبالتالي طبعا ما تم هذا الأمر لبناء على تفاعل، دعني أقولها بوضوح، تفاعل المملكة العربية السعودية أو المشرع في المملكة العربية السعودية مع خليني أقول التحديات والطموحات لدى المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية بالدرجة الأولى. الأمر الآخر، أخذ التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المملكة ومعالجتها بتعديل قوانين أو إجراءات معينة. الأمر الآخر كذلك هو استطلاعات الرأي التي دائما ما تقوم بها هذه المؤسسات لمعرفة وجهة نظر القطاع الخاص في هذه القوانين وتعديلها بناء على يعني مراجعة مع وأراء القطاع الخاص. وهذا يؤكد على أمر مهم جدا، إنه هذه البلد أو دعني أقول لك هذه الحكومة في هذا البلد يعني جميل. لديها استعداد كامل وكبير جدا للتجاوب مع الناس وأخذ آراءهم في الاعتبار، وهذا يؤكد على حجم الديمقراطية الكبيرة التي تقوم بها المملكة. نحن لسنا في صدد الحديث عن هذا، ولكن هذا يؤكد أنه لديك فعلا مشرعين ينظرون إلى المصلحة العامة جميل. والخاصة بنفس النظرة. نعم.
1: باقي معي دقيقتين أستاذ عيد، يعني في إطار رؤية أيضا السعودية 2030، إلى أي مدى يعني تسهم هذه التحولات في تنويع القاعدة الاقتصادية وأيضا تقليل الاعتماد على مصادر النشاط يعني التقليدية؟
0: نعم، جميل جدا. أنا أعتقد أنه أثبتت الأيام وأثبتت الحقيقة التجربة البسيطة والصغيرة وقتا بكل أمانة عندما نأخذها في إطارها الواقعي أمام عندما تحدث عن ماذا يحدث في العالم على مدى سنين وسنين تغيرات، يعني ما يحدث يحتاج إلى سنوات. أمريكا أخذت 200 سنة لتصل ما وصلت إليه، ليس في يوم وليلة، ووقت عليها الحقيقة باقي الدول. نجد أنه ما قامت به الرؤية خلال الفترة المحدودة التي لا تتجاوز الآن 8 سنوات أو 9 سنوات أنه أمور كثيرة جدا لم تكن في يوم من الأيام وارد أنه نصدق بها بكل أمانة. استطعنا الحقيقة أن نصل إلى مؤشرات كانت في يوم من الأيام تعتبر أحلام، واستطعنا الحقيقة أن نتجاوز فيها. استطعنا أن نكون اقتصاد ديناميكي وحيوي بشكل كبير جدا. كنا في يوم من الأيام محمد نعتمد على سلعة النفط بنسبة 95% من دخل المملكة، وكنا كما ذكر الملك فهد رحمه الله اربط الأحزمة بسبب انخفاض أسعار النفط. الآن أصبح النفط لا يؤثر بأكثر من 50% أو أقل من 50%. لدينا تنوع اقتصادي ونحن في البداية. إذن عندما تكتمل هذه الرؤية

0: وما يحدث في 2040 أعتقد أنه نعم سنصل إلى نسبة 30%. جميل. سيقول بس لحظة أخيرة، سيقول كثير ليش 30%؟ ليش ما تخفض؟ يا أخي أنا لدي ميزة نسبية هي وجود البترول، وأستطيع الحقيقة أن أنتج 13 مليون برميل. تجي تقول لي لا تستفيد من هذه الميزة، هذا أمر غير منطقي وغير عقلاني. فبالتالي أن أصل أساسا بالنفط إلى فقط 30%، أنا أعتقد هذا إنجاز لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول له من قبل أي دولة. نعم.
1: الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا موصول لك مستمعينا الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج الزميل صالح الثنيان، ومن الإعداد محمد شاهين، ومن التقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الشموع الطبيعية يدوياً، فن يجمع بين دقة التفاصيل وجمال الروائح العطرية لإضفاء أجواء مريحة ومميزة في المكان. فهو منتج طبيعي يصنع من أنواع مختلفة من الشمع، ويشكل الفتيل أحد عناصره الأساسية، فيما تضيف الزيوت العطرية روائح متنوعة لينتج عنها شموع تختلف في ألوانها وروائحها بحسب المكونات المستخدمة. وضيفتنا اليوم الحرفية المتخصصة في صناعة الشموع الطبيعية يدوياً الأستاذة تقى علي.
5: الشموع الطبيعية اليدوية هي طبيعية 100%، تفرق بنسبة الجودة، ما تأثر على الإنسان بحيث اللي يكون معه حساسية جيوب، إحنا آمنة بالمئة 100%. اللي بالأسواق تختلف، إحنا عندنا الشموع الطبيعية نستخدمها من شمع النحل، شمع الصايا، شمع جوز الهند، عندنا مختلف كثير.
3: يعني في أنواع كثيرة للشموع.
5: كثيرة، بس أنت مثلاً إحنا كمتجرنا نستخدم بنسب، يعني كل نوع شمع نلاقيه بنسبة. كل موسم نختار نوع شمع. شمع جوز الهند ما نقدر نستخدمه بالصيف لأنه يسيل ذوبان أسرع، فنفضل نستخدمه بالشتاء، فيختلف بهذا الشيء.
3: طب أنت ذكرتي أنواع كثيرة من الشموع، وش الفرق بينهم؟ كيف نحدد النوع المناسب لكل شمعة؟
5: التجارب، وقت اللي تعمل التجارب وتدرس الموضوع بحب بتعرفي كل منتج أو كل نوع شمع متى تستخدميه وبأي نسبة تستخدميها. كل ما جربتي وكل ما بحثتي، صح البحث والقراءة والاطلاع وتجارب الناس مختلفة عن تجربتك أنت، فهذا يختلف حتى بطريقة الزيت، نسبة الزيت مع شمع مختلفة لكل نوع، فأنت كل ما طبقتي أو جربتي راح تطلع بنتيجة مبهرة، وكل شمعة عن شمعة تفرق.
3: طب لكل نوع خصائص مختلفة، يعني من ناحية ذوبان، مدة الاحتراق، قوة انتشار الريحة
5: مختلفة. صحيح، كل نوع مختلف عن الثاني، مو بس

0: نوع الشمع، حتى الفتيل له دور بالانتشار، نسبة حجم الفتيل، شكل الفتيل. احنا ممكن نتميز باختيار شمع الفتيل الخشب، فهذا يساعدك على احتراق آمن، يعطيك ميزة حرق الخشب صوته، انتشاره مختلف عن القطن.
1: انا توني بقول، لان لفت انتباهي وانا طالع في الشموع حقتك، ان من الخشب مش الفتيل المعتاد اللي نشوفه في كل مكان.
0: ممكن احنا نستخدم في بعض الانواع فتيل قطن، بس اللي يميزنا من البداية ان انا مشيت على الخشب، مشيت بشكل مميز مش موجود بالسوق. يعني دائما كانوا يتسألون ليش حاطة هذا الفتيل، وين الفتيل اللي احنا عارفينه؟ لا، احنا مختلفين، فدائما نحب الاختلاف، فنحب نجرب الاشياء.
1: انت واضح ما شاء الله يعني انك مهتمه بادق التفاصيل.
0: صحيح.
1: يعني انا ركزت صراحه على سالفه انه الخشب اذا احترق يطلع صوت.
0: يطلع صوت ويعطيك ريلاكس بشكل ما تتوقعيه. ممكن اذا كنتي انت لوحدك وبهدوء بتحسي احساس مختلف. حتى بانتشار الزيت او ريحه المكان بتكون مختلفه بالخشب.
1: طيب وش الادوات اللي راح نحتاجها عشان نسوي الشمعه؟
0: نحتاج الشمع، سواء بأي نوع تختاري، شمع نحل، شمع صايا. شمع صايا مرة مشهور عندنا ومتوفر بكل مكان. منحتاج نوع الزيت، العطر تختاري بنسب معينة، الوعاء اللي راح نحط فيه الشمع، علب زجاج، والفتيل. نختار الفتيل القطن، نسبة الحجم الفتيل، مثلا إذا علبة كبيرة نحتاج فتيلين أو ثلاث، أنت بتعرفي وقتها.
1: ما تحتاجون مقياس للحرارة؟
0: هذا الضروري. أيه. مقياس، ميزان، هذا الضروري، هذا اللي يفرق، هذا الأساس. وقت الإذابة تذوبيه بحمام مائي أو بجهاز خاص لذوبان الشمع. ما رح تسكب الزيت عليه إلا بنسبة معينة. وقت اللي نسكب الزيت لازم نخلطه بشكل معين،
1: متجانس،
0: علشان يتجانس مع الزيت مع الشمع. وقتها ما نسكبها على طول بالوعاء، ننتظر يعني فترة زمنية معينة بمقياس الحرارة طبعا، وبعدها نحطها بالوعاء ونتركها يجمد.
1: لأن صراحة الشموع اللي عندك احترت كلها روائحها ما شاء الله تبارك الله، مرة تجنن. نبي نقول للمستمع شلون يسوي له شمعة، اختاري لنا ريحة وعطينا الخطوات.
0: أوكي، ممكن نختار اللي عندك. خشب الصندل مثلا، ناخذ وعاء 200 ملي، نحتاج شمع بهذا الحدود. طبعا الشمع لازم نوزنه قبل نعمل الإذابة، فلازم ناخذ 200 جرام للشمع. بعد الإذابة مثلا يوصل كدرجة حرارة 185 درجة فهرنهايت، نحط الزيت. نسبة الزيت من 200 جرام 20، إذا تبيه أقل يعني أنا قلت لك النسبة تفرق.
1: أي كأنك تقولين نسبة وتناسب.
0: نسبة وتناسب. فأنت بوجهة نظرك يعني تبيها مرة عالية؟ طبعا مو إذا زدنا الزيت يعني راح يكون واو كذا ممكن نخرب الشمعة. لا، يعني أنت مع التجارب راح تعرفي كم نسبة الزيت. فممكن نحطها قولي 19 جرام. نخلط الزيت بشكل متجانس لمثلا 3 دقائق متواصل بهدوء، بعدها نسكب الشمع في الوعاء.
1: طب هل ممكن يطلع فقاعات؟
0: اي.
1: واذا طلع؟
0: اذا طلع بعد ما نسكب في الوعاء نخليها تجمد، ما نحركها. اذا حركناها او وقت السكب سكبناه سريع هذا بيزيد الفقاعات. حتى وقت الخلط قلت لك الخلط بشويش، ما نخلطه بزياده بيدخل الهواء.
1: طب هل صحيح اذا اضفتي زيت العطري، اذا اضفتيه على درجه حراره عاليه ممكن بس يحترق؟ أنا سمعت بعد أنه ممكن تضعف ثبات الريحة.
0: يحترق خلاص ثبات الريحة، هذه وقت الامتزاج. بس حتى لو مثلا حطينا أكثر من 200 درجة فهرنهايت راح يحترق الزيت. حتى لو شميتي الريحة وأنت تخلطي، بس ما بتكون كجودة إذا حطيتي بدرجة معينة من الحرارة.
1: طيب متى نضيفه في الوعاء؟
0: إذا وصلت درجة الحرارة تقريبا 155 فهرنهايت. طبعا في تكنيك أن نحمل العلبة، أن نعطيها حرارة خفيفة بمسدس حراري نشتغل عليه علشان يتساوى درجة حرارة الوعاء مع الشمع، بعدها نسكب الشمع.
1: كيف تسوينا يعني بمسدس حراري؟ ترى راح بالي مع المسدس هذا اللي فيه الشمع و...
0: لا لا لا لا. مسدس حراري هواء يعطيه حرارة الوعاء قبل لا نسكبه، وبعدها نحط الشمع.

0: يعني ممكن يستخدمون الاستشوار اللي يعطي هواء حار؟
1: بس ممكن، بس عندنا هنا المسدس الحراري أعلى حرارة.
0: طيب أعطينا الحين حرارة، متى تثبتين الفتيل؟ كيف تثبتين الفتيل؟
1: قبل الحرارة تثبت الفتيل بالنص، بعدها خلاص نعطي حرارة ونضيف الشمع على طول.
0: ما يحتاج لها تدرج، يعني على طول تسكبينه؟
1: على حسب التكنيك حقك، في البعض يحط نص الشمع بعد ما يجمد لضمان ان الزيت ينتشر بكل الشمع انه ما ينزل، وفي تكنيك ثاني لا نقدر نسكبه كامل وبعد ما يجمد، واذا لقينا فقاعات نطلع الهواء بالمسدس الحراري.
0: طب وش المشاكل اللي ممكن تظهر لك اثناء تصنيع الشمعة غير الفقاعات؟ يعني شيء لو ظهر لك اثناء التصنيع تقول خلاص هنا اختربت الشمعة.
1: ما نقدر نجزم ان هي بتطلع لنا كل المشاكل الا اذا تفادينا كل اللي قلناه، ان ما نحرك الشمعة اول ما نسكبها، نظافة الشمعة، الوعاء قبل لا نسكب، نسبة الزيت، لان اذا زادت نسبة الزيت ممكن تتعرق الشمعة، يصير فيها تعرق، فهذه يخف جودة الشمعة.
0: طب انا الاحظ بعض الشموع اذا شغلناها تطلع دخان اسود، ايش السبب؟
1: نوع الفتيل، احنا نستخدم مثلا فتيل قطن، فجودة نوع الفتيل مختلفة.
0: يعني الاشكالية من الفتيل مو من الشمع نفسه؟
1: مش من الشمع نفسه، ممكن الشمع، نتكلمنا عن نوع الشمع، البرافين هو مشتق بترولي، فممكن تأثر بجودة هذا الشيء.
0: طيب انت شوفي هنا الشمعة هذه اذا ولعناها تلاحظين يصير بالنص هو اكثر شيء يحترق عكس الاطراف.
1: ما تركنا الشمعة اول ما شغلناها تذوب بالسطح كامل، يعني شغلناها مثلا 5 دقائق وطفيناها، لا هذا غلط، لازم ما نطفي الشمعة الا اذا السطح ذاب كامل، يصير تقعر فيخرب الشمعة. وفي شيء ثاني، ممكن حجم الفتيل يكون اصغر من وعاء الشمع، فهذا يكون منظر ضعيف علشان يذوب السطح.
0: وتبقى صناعة الشموع اليدوية من الأعمال اللي تطورت وتوسعت استخداماتها مع الوقت، لتتحول من وسيلة للإضاءة إلى منتج طبيعي يعطر الأجواء بروائح مختلفة، وأصبحت اليوم جزء من تفاصيل الديكور وتنسيق المساحات.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إلى نشرة ثالثة مساء من إذاعة الرياض. في هذه النشرة مستمعينا الكرام، الملك وولي العهد يهنئني ملك المملكة المغربية بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده. باستثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال، توقيع 4 اتفاقيات لمشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات. انطلاق فعاليات كرنفال بريدة الدولي للتمور في عدد من المواقع السياحية. دول أوروبية تدعو الاحتلال إلى التراجع الفوري عن مشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. بسم الله، السلام عليكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده. بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وقعت اليوم 4 اتفاقيات لمشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات بسعة 2000 ميجاوات لمدة 4 ساعات باستثمارات تزيد عن 4 مليارات و350 مليون ريال. تشمل المشروعات مناطق مكة المكرمة وحائل والقصيم بواقع 500 ميجاوات لكل مشروع، وذلك ضمن المجموعة الأولى من مشروعات تخزين الطاقة بنموذج البناء والتملك والتشغيل لدعم التوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز موثوقية وكفاءة المنظومة الكهربائية، إضافة إلى رفع الحصة الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين إلى نحو 50% بحلول عام 2030. أوضح الرئيس التنفيذي لشركة NG تركي الشهري للإذاعة أن جزءا كبيرا من مشروع تخزين الطاقة بتقنية البطاريات سيصنع داخل المملكة.
1: جزء كبير منه هيكون داخل المملكة بسبب أنه نفس المقاييس المطلوبة من المشتري الرئيس تطالب أنه يكون في محتوى معلي معين. طبعا أنك توصل الهدف 100% يحتاج وقت، أنه لا يزال المشاريع هذه، نوعية مشاريع هذه البطاريات جزء كبير منها أو جزء منها يجي من الخارج، لكن الحمد لله معظم البنية التحتية، الأساسيات، الكيبلات، الحديد، السمنت بيكون من داخل المملكة. طبعا المحولات ففي عدة من المعدات حتكون داخل المملكة، لكن كمان جزء حيكون من خارج بالذات البطارية. بشكل عام حول العالم صار في استهداف كبير من البطاريات. ليش؟ لأنه إذا الشبكة عندك تتكون من طاقة شمسية وطاقة رياح تحتاج إلى بطاريات على أساس تشغل هذه الطاقة النظيفة حتى أثناء المساء. هذا هدف واحد. الهدف الثاني أنه في حالة يكون عندك انخفاض في طاقة الرياح، البطاريات تورد طاقة بشكل سريع من أسرع أنواع التقنيات. فهذه البطاريات تحتاجها في حالة يكون الشبكة فيها طاقة نظيفة. فنتوقع أنه في المستقبل حيكون في عدة مشاريع نازلة، وما شاء الله السعودية في خلال سنتين يعني من شبه ولا شيء من البطاريات أصبحت من أكبر 5 دول في العالم في مجال طاقة البطاريات.
0: تستقبل إدارات التعليم في مناطق المملكة بعد غد الأحد الطلاب والطالبات، حيث يعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية، فيما تسبق عودتهم مباشرة الكوادر التعليمية والإدارية لاستكمال الاستعدادات اللازمة داخل المدارس وإعداد الخطط الدراسية وتجهيز المواد التعليمية لتعزيز جودة التعليم ومخرجاته. كما أنهت أمانة الأحساء أعمالها لرفع جاهزية ما يزيد عن 1000 مدرسة ضمن استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد تهيئة البيئة المحيطة بالمدارس بما يسهم في انطلاقة دراسية آمنة ومنظمة. وتحدث أمانة الأحساء خالد بوشل تحدث للإذاعة عن جاهزية استعدادات مدارس الأحساء لاستقبال العام الدراسي الجديد.
2: بدأت أمانة الأحساء منذ وقت مبكر في تنفيذ أعمالها مع برنامج العودة للمدارس. حقيقة هناك أكثر من 1000 مدرسة موزعة في حاضرة الأحساء والمدن الرئيسة والبلدات التابعة لها. عملنا على يعني جهود وكالة المشاريع في رفع كفاءة المطبات الصناعية وعبور المشاة، إضافة إلى وسائل السلامة المرورية بشكل عام، إضافة إلى وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة. قامت بجهود جدا جبارة وجميلة في عملية كنس كافة محيط تلك المدارس، سواء الكنس الآلي أو سواء الكنس اليدوي، إضافة إلى تأمين وسائل وكافة الخدمات البلدية في محيط تلك المدارس، وعودا حميدا لطلابنا وطالباتنا.
0: أكدت وكالة الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية ومؤسسة سكن مجانية تسجيل الاستفادة من خدمات الدعم السكني عبر منصة سكني. إلى ذلك فقد حذرتا من الحسابات التي تدعي تسريع إجراءات التخصيص أو التأثير في الأولوية مقابل مبالغ مالية. أشارتا أيضا إلى أن أولوية الاستفادة والتخصيص في الدعم السكني تخضع إلى المعايير والضوابط المعتمدة وتوافر الحلول السكنية. دعا المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مائي إلى الكشف المبكر عن التسربات المائية داخل المباني بوصفه أحد الإجراءات التي تسهم في الحد من فقد المياه والمحافظة على الموارد المائية في

القطاع الحضري. أوضح مركز مائي أن بعض التسربات قد لا تكون ظاهرة للمستهلك، إلا أنها قد تؤدي إلى فقد كميات من المياه يمكن الاستدلال عليها من خلال بعض المؤشرات مثل ارتفاع استهلاك المياه بصورة غير معتادة أو ظهور الرطوبة في بعض المواقع، ما يستدعي المبادرة إلى فحص منظومة المياه داخل المباني والتأكد من سلامتها. انطلقت أمس الخميس فعاليات كرنفال بريدة الدولي للتمور 2026 التي تستمر حتى 10 سبتمبر القابل في عدد من المواقع السياحية، أبرزها ساحة المزادات بالمركز الوطني وخيمة الفعاليات ومركز الحائط ومركز النخلة ومركز الملك خالد الحضاري. تتضمن الفعاليات المزادات اليومية وبورصة التمور ومعارض التمور الفاخرة وفنون الطهي وفعاليات عطر التمور ومبتكرات النخلة. في الأخبار الرياضية، فاز الهلال على مضيفه الفيحاء ب3 أهداف دون مقابل ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري روشن السعودي، وتستكمل مباريات الجولة في يومها الثاني ب4 مباريات، حيث يستضيف الرياض ضيفه الثقيل النصر ويستقبل القادسية نظيره الاتحاد. في الرس يواجه الحزم فريق الدرعية، وفي المجمعة يستقبل الفيصلي ضيفه من تبوك نيوم. في الأخبار العربية والدولية، شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدراتها العسكرية. قال فانس في تصريحات صحفية إن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران سيغير حساباتها نحو إبرام اتفاق سيجعلها تختار ما بين الخنق الاقتصادي أو إقامة علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي. بشأن مضيق هرمز، قال فانس إن أمريكا قامت بتأمين مرور كميات كبيرة من النفط وكسرت سيطرة إيران على المضيق. دعت 7 دول أوروبية إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرار طرح مناقصات بناء المشروع الاستيطاني ووقف التوسع في الضفة الغربية، مؤكدين أن المشروع يقوض فرص حل الدولتين يمس بالترابط الجغرافي للأراضي الفلسطينية. وشددت الدول على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية دوليا، محذرة الشركات من التورط في هذه الانتهاكات من خلال التقدم لمناقصات البناء الخاصة بالمشروع. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من استمرار تعرض المدنيين في قطاع غزة للغارات الجوية والقصف وإطلاق النار، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم طفلة. أفاد المكتب بالعثور على رفات 50 شخصا بينهم 19 طفلا جرى انتشالها ودفنها تحت الأنقاض، حيث ظلت الضحايا مدفونة لأكثر من 2 عامين. أوضح أن نحو 94% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة يحتاجون إلى دعم في مجال المأوى والاحتياجات المنزلية الأساسية. نهاية النشرة، أبرز ما جاء فيها. الملك ولي العهد يهنئني ملك المملكة المغربية بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده. باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال، توقيع 4 اتفاقيات لمشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات. انطلاق فعاليات كرنفال بريدة الدولي للتمور في عدد من المواقع السياحية. دول أوروبية تدعو الاحتلال إلى التراجع الفوري عن مشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تحولا نوعيا في قطاع السياحة، انتقل بها من وجهة ترتبط بأنماط سياحية محددة إلى منظومة متكاملة تجمع بين التراث والثقافة والطبيعة والترفيه والفعاليات الكبرى والاستثمارات النوعية. وفي ظل رؤية المملكة 2030 أصبحت السياحة أحد الروافد الرئيسة للتنوع الاقتصادي، حيث تجاوز عدد السياح 122 مليون سائح خلال عام 2025 مع إنفاق تجاوز 300 مليار ريال،

0: رابطة السياحة العالمية. يسعدنا أن يكون معنا سعادة الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور، شكرا لكم على قبولكم دعوة البرنامج.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله. يا مرحبا.
0: حياك الله. نستفتح الحديث عن السياحة اليوم في المملكة العربية السعودية، ما هي أبرز التحولات التي شهدها القطاع منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتحول من سياحة محدودة بسيطة جدا إلى سياحة تضاهي كثير من مجالات السياحة على أقل تقدير في الشرق الأوسط؟
1: حياكم الله وأهلا وسهلا. بالنسبة للسياحة السعودية بين الحاضر والماضي هناك تغيير جذري كبير. السبب في هذا هو وجود الرؤية التحول الوطني لكثير من المناشط، التحول الوطني الصحي، التحول الوطني التعليمي، التحول الوطني وقس مثلها التحول الوطني في قطاع السياحة. في الماضي كانت السياحة حصرا على ما يسمى بالسياحة الدينية اللي هي العمرة في أوقات محدودة وموسم الحج كذلك، أما بقية مناشط السياحة كانت محدودة جدا وكانت تعاني من عجز، يعني لأنها ما كانت موضوعة بنظام المؤسسات ولا هي محوكمة تحت الحوكمة الصحيحة.
0: نعم، واليوم أصبحت مفتوحة على مصراعيها يعني السياح الداخليين وكذلك أيضا الخارجيين.
1: ما عاد في حدود أخي الفاضل في موضوع السياحة، وهذا مهم إن إحنا ما عاد نقول والله إحنا نبحث عن السائح الداخلي أو السائح الأجنبي. مقومات السياحة جاذبة لكل من عنده اهتمام في المناشط اللي قلت عليها. تتكلمت عن موضوع السياحة بالنسبة للتراث،
0: نعم،
1: بالنسبة للثقافة، نعم، بالنسبة للترفيه، وفيه منشط جديد اللي هو السياحة العلاجية كذلك، وفيه المنشط الرابع والخامس هو السياحة البيئية كذلك،
0: نعم،
1: وهذه أصبحت عناصر جاذبة كلها. الميزة فيها أنها تم مؤسستها، أصبحت مؤسسة ما هي يعني عشوائية أو عفو الخاطر، هذا من ناحية. الناحية الثانية تم حوكمتها بحيث أصبح في حتى خذ مثلا عندك اللواء السياحي في الماضي كان عشوائي، كان يعتمد على نشاطي أنا ورغبتي أنا كصاحب منشأة للإيواء وأنت والثاني والثالث. الآن في أنظمة وضوابط تحوكم بالضبط نوعية الإيواء السياحي، الشروط المطلوبة لتأمينها فيه بحيث أن أضمن سائح عموما أنه يجد عنده هذه الثقة الكاملة أنه سيجد إيواء سياحي بمستويات أو بستاندردز ترقى أنها تكون مستويات عالمية.
0: نعم دكتور، أصدرت وزارة السياحة تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2025 واستعرضت يعني أبرز مؤشرات نمو القطاع السياحي في المملكة وأيضا محور التحول الشامل وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030، ويعني أيضا كشفت عن رقم مهول وهو إنفاق 304 مليارات ريال على قطاع السياحة. هذا الأمر أصبح فعليا على أرض الواقع يرفض ويدعم الناتج المحلي بالأرقام وليس بالآراء. كيف تجد هذا الرقم؟ وأيضا هل هذا يعبر عن فعل النجاح في الخطوات الأولى للسياحة السعودية؟
1: أخي الفاضل، الانفاق على السياحة مثل ما قلت لك كان جزء من رؤية التحول الوطني، أصبحت السياحة مستهدف استراتيجي بالنسبة للمملكة، ولذلك أنفق عليها الإنفاق الصحيح والحقيقي. وأعتقد من هنا إلى 2030 راح يرتفع هذا الرقم، طبعا ما ودي أقول أرقام غير منضبطة لكن سيرتفع بنسبة كبيرة جدا، لأنه أثبتت أنه ما تم إنفاقه من هذه الأرقام اللي تبان مهولة أنها مستحقة وأنها وضعت في مكانها المناسب، وأنه وهذا الميزة أن المردود عليها ما كان طويل الأجل، كان سريع الأجل. يعني أصبحنا مثل ما قلت بدل ما يكون عندنا يعني ملايين السائحين القليل جدا كان معظمهم يأتي من السياحة الدينية، أصبحنا عندنا ما يزيد عن 120 مليون سائح. هذا يعني أنه أصبح فيه مصداقية لما تم تأسيسه على مدى 5 سنوات الماضية في مناشط السياحة المختلفة. أعتقد كذلك أنه 120 مليون سائح أو 125 مليون سائح اللي تم حصرهم في السنوات الماضية رح يرتفع الرقم بشكل متسارع جدا، لأن الثقة المكتسبة يرفدها

0: كما قلت حوكمة للسياحة بحيث تصبح منضبطة حقيقة وتعطي مصداقية. أنا لما سافر لندن أو سافر باريس أو سافر جنيف كسائح سعودي خليني أقول أو خليجي، أنا أروح وأنا متأكد واثق جدا أن كل مناشط السياحة اللي أنا قاصدها موجودة العام وقبل 10 سنين وتتطور مع الأيام. هذا اللي كنا نفتقده، هذا هو الآن موجود.
1: نعم نعم دكتور، خليني بروح معك. يعني إيش أبرز العوامل وجهة نظرك اللي أسهمت في تحقيق يعني هذا المستهدف 100 مليون سائح قبل الموعد المخطط له بسنوات؟
0: نقاط عدة. النقطة الأولى مثل ما قلت لك الدعم الحكومي أصبحت من ضمن استراتيجية البلد. التحول الوطني في السياحة أصبح يناقش على أعلى المستويات ويدعم على أعلى المستويات. أنا لما أمارس سياحي أقدم خدمات سياحية في البلد أشعر أنه الدولة على كافة مستوياتها تدعم نشاطي البسيط، أتشجع وأدعم هذا العمل. الشيء الثاني موضوع الجوازات والتأشيرات اللي تمنح للقادمين إلى المملكة كانت فيها بعض الصعوبات. الآن أصبح الحصول على تأشيرة سائح من أسهل ما يكون، وأنا أقول لك من ممارستي كسائح خارج المملكة في السنوات الماضية منح التأشيرة عندنا للسائح حقيقة أسهل بكثير جدا، وهذا واقع. يعني تفتح المنظومة في الأونلاين على أبليكيشن تتم في أقل في ساعات، أقل من 24 ساعة بينما تحتاج أيام أحيانا أسابيع حتى تحصل عليها في دول عريقة في السياحة. هذا يخلي السائح يطمئن أنه يستطيع أنه يبني حساباته المالية والمواعيده على مواعيد ثابتة في حصول على التأشيرة. الشيء الثاني الأمن والأمان في البلد. نسمع عن قصص عدة في دول كثيرة خارج المملكة فيها تحذير من جهات كثيرة، يعني أنه في المساء ما تخرج، في المكان الفلاني ما تتحرك. بلدنا بحمد الله ترفل في ثياب الأمن والأمان، تعطي الثقة الكاملة للسائح أنه ممكن يتجول في أي مكان. يعني بس نفرض أنه سائح بيئي يركب سيارته من جدة أو من الرياض ينطلق في رحلة يتعرف فيها على تراث المملكة وعلى بيئة المملكة، بيروح مثلاً خلينا نقول يروح على وادي الدواسر، بيروح جهة جهلة أبها، منها يروح الجيزان، منها يرجع للطائف، يروح المكة أو جدة إذا كان
1: في
0: مسلم.
1: كل الأوقات حتى لو كانت
0: في
1: آخر الليل
0: ما يتردد أبداً. صحيح. والشيء الأهم برضو إن يمكن يسكن في أي مكان يراه.
1: نعم.
0: بيقول والله أنا لا ما أسكن إلا في فندق 7 نجوم لأنه هذا من ضمن تشين أو سلسلة فنادق أجنبية فهي مضمونة، أما ما عداها الداخلية والله ما أضمن. لا الثقة إنه أنا أقدر أسكن في أي مكان. صحيح. أقدر أنزل أتبضع في أي مكان، أقدر أتعامل مع أي مواطن. النقطة الثالثة والأخيرة الشعور الضيافة اللي يملكه المواطن السعودي. المواطن السعودي مضياف أي مرحب في على مدى 24 ساعة، عنده القدرة أن يستوعب كل الثقافات مع أنه قد يكون مزارع بسيط في قريته أو قد يكون تاجر بسيط في مدينته، لكنه عنده الرغبة والقدرة أن يظهر وجه المملكة المضيء في كافة الجوانب ويطمئن السائح ويكون جاذب له، لأنه في النهاية بيرجع السائح لبلده بيسأل عن تجربتك، بيقول أنا سكنت كذا وقلت كذا وقابلت الناس اللي هم كذا. أنا تجربتي عن السياحة في مجملها في البلد تجربة ثرية وكويسة.
1: جميل. اسمح لي دكتور أطلع فاصل قصير وبرجع بعدها أكمل معك الحوار. فاصل ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن السياحة السعودية والرافد الاقتصادي الكبير الذي تقدمه لميزانية المملكة. معنا الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية دكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور من جديد.
0: أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله. دكتور، المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر نسمعه منذ الأزل، يعني منذ أن كنا صغارا ونقرأ في الكتب وفي الصحف وقبل ذلك حتى في مقاعد الدراسة في كتاب الجغرافيا، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بتنوع ثقافي وتتمتع أيضا بتنوع جغرافي كبير. في الشمال هنالك جبال بشكل معين وهنالك يعني رياض معينة، في المنطقة الغربية هنالك بحر، وفي المنطقة

0: المنطقة الشرقية خليج، في المنطقة الجنوبية لدينا تنوع وإرث عظيم، سواء كان مثلا في مناطق نجران جازان، وفي المنطقة الجنوبية أيضا هنالك يعني سياحة باردة إنجاز التعبير ومناطق مرتفعة. هذا الأمر لم يكن واقعا في السياحة إلا بهذه الفترة، أصبحنا نرى استغلال حقيقي مثلا للعلا أيضا في مناطق مثلا الجنوب وما إلى ذلك. كلمني عن هذا الأمر في الواقع الحالي للسياحة السعودية.
1: أخي الفاضل، الجغرافيا الجغرافيا والتاريخ هو التاريخ، هو أن يحسن استخدام الجغرافيا والتاريخ كل يفوز. يعني أبها هي أبها بميزاتها العديدة، العلا هي العلا. بعض مواطنين للأسف ما يعرفون حتى عن بعض مناطق المملكة. عندنا ميزة وهي نحتاج نستغلها. المملكة قارة يعني فيها كل الأجواء، فيها كل الجغرافيا، فيها كل التغيرات الجغرافية. في الماضي ما كانت موجودة على مستوى الإعلام، ما كانت موجودة على مستوى التواصل الاجتماعي، لأن ما كانت مؤسسة، يعني ما كان في مؤسسة لهذا العمل. كانت هي عبارة عن يعني تروح أبها تلقى فيها أنشطة، لكنها على مستوى الأبها نفسها ما أعرف عنها، اللي في مثلا في حايل أو في الجبيل. لكن الآن ما أصبحت كلها موجودة على الخريطة وكلها شبكة مترابطة. أستطيع أنه وأنا أفتح خريطة المملكة كان يفتح خريطة فرنسا أو خريطة هولندا أو خريطة النمسا، أقدر أشوف فيها كل المناشط السياحية الموجودة. نعم. كل أماكن الإقامة. هذا التسهيل والدعم الموجود من صاحب القرار أنه تظهر وتخرج هذه. نعم. الكنوز الموجودة شجع الكل أنه يعرف. أنا أعرف ناس صدقا يعني قبل أسابيع كنت أتكلم معهم من خارج منطقة الطائف ومن خارج المنطقة الجنوبية، يسألوا عن أسماء فاكهة معينة في الطائف، أسماء خضار معينة ما كان يعرفون عنها. يعني ما ودي أذكر الأسماء حتى ما يعرف الأخ من يتكلم عنه، لكن صدقا الناس فعلا لأنه ما كان في هذا الترابط الموجود. طيب. دكتور شغل سيارتك ومش
0: دكتور، أنا بس خليني برجع معك النقطة. سم الله عدوك، كان دور الإعلام في تلك المرحلة ينتقد عدم وجود مثلا خدمات، عدم وجود مراكز إيواء أو مثلا فنادق، وحتى يعني وجود الفنادق كان فيه استغلال رهيب جدا، وكانت الأسعار يعني غير مستطاعة للأسر، خاصة الأسر. تتعرف كان المجتمع السعودي لا يسافر أسرة واحدة، تسافر مثلا 3-4 أسر جملة واحدة ويتنقلون سويا، فكان الأمر مكلف نوعا ما، ومع ذلك لم يكن هنالك وسائل مساعدة. الآن تغير، وكان أيضا للإعلام دور كبير جدا في تغير هذا الأمر بالانتقاد، وكان في انتقاد النظافة وعدم وجود مثلا فعاليات معينة، مطاعم، أمور كثيرة جدا. بين تلك المرحلة وهذا، ما الذي تغير وما الذي تجده يعني كان المحور الأساسي للتغير؟ هل تغيرت مثلا البنية التحتية أم تغيرت العقلية؟
1: سنتين. والدافع لهذا كله هو التمكين، يعني النقطة العنوان الرئيسي اللي ممكن نبني كل حوارنا عليه هو التمكين. التمكين للإعلام أنه ينقد بأريحية وبصراحة طالما كان النقد إيجابي. التمكين للبنى التحتية أنها تذهب المشوار الأبعد أو الميل الأبعد في أنه تصبح على مستوى الحدث اللي هو السياحة عموما. النقطة الثانية تغيير الثقافة. السياحة في الماضي ما كانت من ضمن أولويات مقدم الخدمة، سبق من اللي بيروح يتمشى أو يمارس يعني السياحة بده، لكن المقدم الخدمة ما كانت هذيك الأولوية بالنسبة له. وذلك حتى تلاحظ في البنى التحتية بالنسبة لنا، حتى الشقق المفروشة أو المخدومة كان وضعها بائس.
0: صحيح.
1: الآن حتى هو يبني، يخطط يبني، يضع تصور أنه والله أنا بنافس الشيء اللي موجود في الرياض أو في جدة أو خارج المملكة.
0: وهناك اشتراطات أصلا ما تسمح لك أنت تعمل كل شيء.
1: يا سلام عليك، نظام الكود السعودي في البناء غير الفكرة. فقلت لك التغيير هو التمكين، أنت تمكن البلدية أن تمارس دورها في حوكمة عمل الإيواء السياحي وباني المطاعم والآلية اللي تنفذ فيها. كان الناس يعني يعانون من الأكل المطاعم،

0: ناحيه الاسعار من ناحيه، ومن ناحيه نوعيه الاكل، والشيء الاهم انه كان نوع واحد. يعني وين ما تروح تلقى نفس الوجبه اللي احنا ناكلها الشعبيه. الان اصبح فيه الخيارات موجوده. انا بدات افاجئ ايجابيا يعني انه في اماكن ما كنت اتصور انه يكون فيها مطاعم فرنسيه وايطاليه واجنبيه في عمومها، موجوده في اماكن بعيده جدا وعليها اقبال. نعم. ونوع الاكل اللي فيها ونوع الخدمه اللي فيها مره متقدم.
1: نعم.
0: قيس على هذا الفنادق اللي ذكرتها قبل شوي حضرتك. الفنادق كانت محدوده من ناحيه الستايل حقها والليفل كان يعني ما يبقى الى المستوى المطلوب. والشيء الثاني اصبح في منافسه الان في بناء مجموعه كبيره من الفنادق والتشين الموجوده خارج المملكه.
1: نعم.
0: التمكين اللي قلت قبل شوي اعطى كل فرصه ان يقدم افضل ما عنده بما فيها الاعلام الناقد.
1: نعم.
0: اللي هو مرحب فيه انه يكون موجود.
1: نعم صحيح. خلني بروح معك الى نقطه قد تكون هي الاخيره، التكامل بين القطاعات يا دكتور. أكيد أن السياحة لا يمكن أن تقوم بذاتها، لا يمكن في أي بلد ولا حتى في أي زمن. الحديث عن التكامل بينها وبين مثلا قطاع الرياضة، النقل، الثقافة، الترفيه، إذا اكتملت هذه المنظومات كيف تكون السياحة؟
0: تتميز بنقطة واحدة تتميز. أنا أعطيك مثال وخارج السياق شوي. اليوم احنا نشوف ونتابع كأس العالم في الموجود في ثلاث دول، في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم.
0: الملايين اللي رايحين لهالدول الثلاث لا يعدون.
1: نعم.
0: لأنه البنى التحتية للرياضة موجودة جاهزة مؤهلة. هذا مثال.
1: ايه.
0: فالناس كلهم على رقم بقدر المسافة، يعني اللي ما قدر فينا بالارتباطات الوظيفية يشوفها بالليل وفي النهار. لكن أعرف أنه من المملكة سافر ألوف، وكل دول العالم سافر مئات الألوف.
1: نعم.
0: الرياضة والسياحة الرياضية يعني أحد أفرع السياحة بالنسبة لنا. إحنا مقدمين عام 2034 بإذن الله تعالى على كأس العالم عندنا هنا. البنى التحتية تحت التجهيز ومحضرها مكتمل. الدعاية لها متقدمة جدا. قيس عليها. أعطيك مثال ثاني. الحج والعمرة. العمرة كانت محدودة في أيام. صح. معدودة وأسابيع معدودة.
1: نعم.
0: الآن على مدار سنة. على 1365 يوم ما عدا موسم الحج.
1: لا بأعداد حتى محدود يعني محدودة جدا.
0: والعدد مفتوح.
1: نعم.
0: والسهولة في الحصول على التأشيرة مفتوحة. قلت لك تمكين كل واحد في تخصصه أن يمارس دوره.
1: صح.
0: في دعم تخصصه أنتجت في كل التخصصات.
1: نعم.
0: تقول لي أنت الثقافية. تقول لي أنت التراث. تقول لي الترفيه. كلها أصبحت تخطو خطى متقدمة جدا، وفي الواقع تسابق بعضها البعض في سبيل تقدم أفضل ما عندها لجذب هذا السائح. أنا أحب أجي عشان الترفيه، أنا تحب تجي عشان التراث، واحد ثاني يجي عشان والله البيئة، الثالث عشان العمرة والحج. إحنا عندنا ميزة حقيقة ما هي في العالم كله. إحنا عندنا أولا جغرافيا مناخ متعدد.
1: نعم.
0: عندنا مكة والمدينة عنصر جذب كبير جدا. أقول لك مثال أخير قبل
1: المطيق. نعم.
0: السياحة العلاجية. أنا أجيب السائح اللي بتعالج في مركز متقدم جدا متفق معاه إنه يجري عمليات زراعة كبد مثلا أو تغيير مفصل. تو سيجمنتس يعني فصلين أقول له فيها في أثناء جيته. كثير منهم اللي يجون من الدول العربية يجي أساسي وده يجي للعمرة.
1: إيه.
0: فأنا أخذه. لا المدين. الأمر الأول يجي أساسي يروح العمرة محمول مكفول ويجي أساس العلاج حقه مثلا في الطائف أو
1: نعم.
0: في أبها.
1: نعم.
0: الصورة هذه ما هي يعني تايلاند ما تقدمها. بأذكر الأسماء الآن. تركيا ما تقدمها.
1: نعم. تشيك ما تقدمها.
0: ما تقدمها. تشيك ما تقدمها. يقدم لك والله يغير مفصل وتوكل على الله. يزرع لك شعر وتوكل على الله. لكني أنا أقول له عندي أشياء ثانية. نفس الشيء أقدر أخذه من الطائف وأوديه أبها.
1: صح.
0: يعني أمشي هي ويشوف أبها.
1: نعم.
0: في صورة مختلفة عما هي في جدة أو في الطائف. وهكذا يعني.
1: جميل. الحقيقة الحديث معك لا يمل، والحديث أيضا عن هذا الموضوع السياحي شيق جدا. شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق التي قضيتها معنا، متفضلا بالإجابة على كثير من التساؤلات بإجابات شافية كافية وافية. شكرا جزيلا للرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي. شكرا لك.
0: شاكر لك ما قصرت. يعطيك العافية.
1: شكرا لضيف الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. قدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، من الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أتنيان. تقبلوا أجمل التحايا في رعاية الله.

0: أبعاد.
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. حنتذكر اليوم موضوع الهجرة النبوية. الهجرة النبوية أمر متعلق بحياتنا اليومية والشهرية والسنوية، لأنه تاريخنا الهجري مربوط بهذه الهجرة، والسنين اللي بتعدي علينا بتذكرنا دائما بالهجرة. فلما نقول احنا في سنة 1446، اي 1446 سنة من الهجرة، لما نقول احنا في عام 1447 فمعناها انه هو 1447 من هجرة النبي. لما نقول احنا الان في 1448 معناها انه عدت 1448 سنة على هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولماذا ربط التاريخ بالهجرة؟ لماذا لم يربط بالبعثة؟ لماذا لم يربط بولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذا كان اختيار من سيدنا عمر بالتشاور مع مجموعة من أصحابه، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب. أشاروا إلى أنه لابد، كان سيدنا عمر يقول لهم لابد من أن نضع تاريخ نؤرخ به، فأشاروا عليه أن يربط الأمر بالهجرة وأن يجعله على عادة العرب، لأن البعض مننا يظن أن هجرة النبي كانت في محرم. لا، الهجرة يكاد أغلب كتب السير تذكر أنها كانت في ربيع الأول، فهجرة النبي المصطفى كانت في شهر ربيع الأول. طيب إذا المفروض نبدأ السنة بشهر واحد، شهر ربيع أول، شهر اثنين شهر ربيع ثاني، كأنه الهجرة بدأت من هنا. لا، الصحابة اختاروا أن يجعلوا بداية السنة على عادة العرب، وعادة العرب كانت بداية السنة من محرم، وربطوا بأول سنة في التاريخ بهجرة النبي المصطفى. تقريبا كان هذا الأمر في السنة 16 من الهجرة، يعني عدت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاءت خلافة سيدنا أبو بكر الصديق، وفي خلافة سيدنا عمر بن الخطاب جاء هذا الاقتراح وبدأ به سيدنا عمر وسنه، ثم سار المسلمون عليه. هذه فيما يتعلق بمعلومة تاريخية بأمر الهجرة. أما الهجرة في ذاته فهو حدث عظيم فيه دروس لا تعد ولا تحصى. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة جعل أصحابه يهاجرون قبله، وقدم أصحابه على نفسه، وبقي هو وبقي معه عدد بسيط جدا من أصحابه، ومنهم سيدنا أبو بكر الصديق، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب. والأمر صراحة مقلق، لأنه الإنسان قوته بأصحابه، وخصوصا في وقت الأعداء متكالبين فيه على النبي، يريد أن يؤذي النبي بأي طريقة، بل كلنا يعلم أنهم هموا بقتله، وما زالت الأفكار الشيطانية تتوارد عليهم. ابتدأ هذا الأمر بمحاولة ثانية عن أمر هذه الرسالة، ثم بعد ذلك بمحاولة إغرائه بالمال بالملك. قالوا إذا تبغى الملك علينا سودناك، وإذا تبغى مال أغنيناك، وإذا تبغى طبيب جبنا لك طبيب، شوف إيش تبغى يا محمد. ولما يأسوا من كل هذه العروض قالوا طيب يا محمد نتبع دينك سنة وتتبع ديننا سنة، وأنزل الله قل يا أيها الكافرون. ولما يأسوا من العرض هذا جاءوا بالعرض الآخر اللي فيه صورة التهديد، وعملوا الحصار على النبي وعلى قومه وعلى أهله. ثم لما شافوا أنه حتى الحصار ما يفيد اجتمعوا، قالوا لابد أن نجتمع

ونقرر قرار في محمد. يا ترى إيش القرار هذا؟ القرار هذا إنه نأتي من كل قبيلة بشاب ثم نجعلهم على باب محمد يرمون النبي عن قوس سهم واحد، يعني سهم واحد ينطلق من كل قوس فيصيب محمد فيتفرق دمه في القبائل، فما يستطيع لا بنو هاشم ولا بنو المطلب أن يعملوا شيء أمام قبائل العرب كلها. أفكار شيطانية حضر معهم الاجتماع هذا الشيطان بنفسه، أتى لهم في صورة شيخ كبير ما يعرفونه، قال لهم أني أنا شيخ كبير وأنكم لن تعدموا رأيي، يعني ما أنا سمعت أنه اجتمعتم عشان تتخلصوا من محمد، أنتم لن تعدموا رأيي، أنا حتستفيدوا من رأيي. وكلما جابوا فكرة كان يقول لهم إبليس لا ليست هذه ليست هذه، لين إبليس البشر أبو جهل، أنه في إبليس الجن في إبليس البشر، ربنا ذكر في القرآن قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ففي شياطين في الإنس وفي شياطين في الجن، وأبو جهل كان على رأس شياطين الإنس، وربما أحيانا شياطين الجن يتعلموا من شياطين الإنس كأبي جهل. الشاهد لما أبو جهل تكلم جاب الفكرة هذه أنه نجيب من كل قبيلة شاب ونجعلهم يجتمعون على بيت محمد وكلهم يرمونه بقوس سهم واحد مباشرة ويتفرق دمه في القبائل، وبذلك ما يستطيع أحد أن يتكلم لا من بني المطلب ولا بني هاشم، ويذبون الدية بعدين أعطيناهم الدية وتخلصنا من محمد. هم يعرفون أن الموضوع ليس متعلق بمحمد، أن الموضوع متعلق برب محمد. الله سبحانه وتعالى قال للنبي المصطفى الله يعصمك من الناس، الله أخبر النبي المصطفى أن يعلم أمته أن يحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، فكيف إذا كان هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه هو المحفوظ الأول. مباشرة سيدنا جبريل أخبر سيدنا رسول الله إنه قريش ومن معها نوت هذه النية، فأذن الله لرسوله بالهجرة، فلما أذن الله لرسوله بالهجرة ذهب مباشرة إلى بيت أبي بكر الصديق وقال له أخرج من عنده، قال إنما يعني هي يعني زوجك وبنتك يعني سيدتنا عائشة، فقال إن الله قد أذن لنا بالهجرة أو أذن لي بالهجرة. قال سيدنا بكر الصحبة يا رسول الله، قال له الصحبة، وكان عنده دابتين يعرفهم يجهزهم لمثل هذا اليوم، ناقتين، وسار بهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بالثمن وسار، وهنا تبرز يعني عظمة البيت الصديقي، كيف هذا البيت بكله كان مسخر لخدمة النبي. ابن سيدنا أبو بكر الصديق يأتي له بالأخبار، سيدتنا أسماء تأتي له بالطعام، عامر بن أبي فهيرة خادم مولى أبو بكر الصديق في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر بكله في خدمة حبيبي رسول الله، يحرسه ويراعيه ويتحسس من احتياجاته ويفعل كل ما يستطيع فعله. من أجل من؟ من أجل حبيبه محمد، من أجل إرضاء رب العالمين. سيدنا أبو بكر الصديق عرف أن هذا الأمر يرضي رب العالمين فتفنن في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا يشهد لا شك أن الصحابة بكلهم ما زاد قدرهم إلا برسول الله. الشاهد إن الله أذن للنبي بالهجرة وتوجه لسيدنا أبو بكر الصديق وقال إن الله أذن لي، قال للصحبة قال للصحبة وانطلقا. هنا جنون قريش وكفار قريش أيقظهم إبليس الملعون إبليس الرجيم، قال لهم أنتم ما زلتم هنا ومحمد في موطن أو في مكان آخر. طبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج من البيت يعلم الكفار أنه ليس بخائف، لكن هو يقيم الأسباب الكونية. الأسباب الكونية أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج طالما الأعداء متربصين به، يخرج بحنكة بحكمة بدهاء بتخفي حتى لا يتمكن من رؤيته الأعداء، هذه الأسباب الكونية. القوة الطمأنينة بالرب أخذ سيدنا رسول الله حفنة من تراب وضع يعني فوق رأس كل شاب من هؤلاء الشباب حفنة من التراب، جاءهم النعاس غشيهم ما تمالكوا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرجوا

من بينهم وهم يعني بخارج البيت والنبي خرج من أمامهم. فهل شخص خائف يخرج هكذا من أمام الأعداء؟ إلا الرجل قلبه مطمئن بالله سبحانه وتعالى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجعل وحث التراب على رؤوسهم وسار حتى أيقظهم إبليس وشتمهم ونبههم. فتفاجأوا أن الذي بالداخل مين؟ أول فدائي في الإسلام سيدنا علي بن أبي طالب. فدى النبي بروحه وبنفسه. ليش أبقاه النبي؟ تعرفوا ليش أبقاه يا جماعة؟ هذه نقطة عميقة ومهمة جدا. النبي ألقى سيدنا علي حتى يرجع الأمانات إلى أهلها، أنه كثير كانوا يجعلون أماناتهم عند رسول الله، وخصوصا قبل البعثة. لما؟ لأنه كان يسمى بالأمين، وكان يسمى بالصادق، وهو الصادق الأمين. فإذا عندك شيء هو أحسن من تضع عنده أمانتك. فألقى سيدنا علي حتى يرجع الأمانات إلى أهلها. وسيدنا علي فدى النبي بروحه، كان بإمكان أن يرسلوا سهامهم ظنا أنه محمد فيقتلونه، لكنه كان مطمئن بربه. وما أحوجنا إحنا في حياتنا أن نكون مطمئنين بربنا. هذه الطمأنينة كنز من الكنوز التي يكرم الله بها من يحب من عباده. القناعة كنز من الكنوز التي يكرم بها الله سبحانه وتعالى من يحب من عباده. هذه الطمأنينة القناعة أشياء نسمع بها، لكن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، يرزقه من يشاء. الله يجعله رزق يرزقكم طمأنينة بالله والفرح بالله سبحانه وتعالى والقناعة بما قسمه الله سبحانه وتعالى لنا. الشاهد أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له بالهجرة، وتحرك رسول الله إلى المدينة وتوجه في البداية. الأصل المفروض أنت المدينة تتجه للشمال، لكن النبي اتجه للجنوب. لما؟ أخذا بالأسباب. واختبأ في غار ثور، وقلنا جنون كفار قريش، وهم يعني من أوائل الناس اللي بدأوا بفكرة الوانتد. تعرف الآن تسمعوا في المحطات خصوصا في الأخبار، لما يكون في إنسان يعني مطلوب وضروري إحضاره يوضع عليه مبلغ، يقول لك مطلوب ب10 مليون دولار، ب5 مليون دولار. كفار قريش عمموا الفكرة هذه في طلبهم للنبي، إنه من أتى بمحمد حي وميت فلو 100 ناقة، 100 ناقة لإحضار محمد. فكان من يتحمس من سراقة بن مالك، وشعر ب يعني كأنه لو معرفة تتبع الآثار عرف النبي سار من هذا الطريق. فجاء فيعني أخبر الناس أن النبي سار من طريق آخر وهو تتابع النبي. فلما قرب من رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق يقول رسول الله إنه خلفنا، وسيدنا رسول الله يقول لسيدنا أبو بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وكان يثبت بهذه الدعوات والكلمات. فلما قرب فخيل سراقة من خيل النبي، وإذا به ولما قرب سراقة من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وإذا بخيله تغوص في الأرض، فعرف أنها بسبب محمد، فقال يا محمد أرجع الخيل وأدعو الله أن يرجع الخيل كما كانت وأخذل عنك الأعداء. طبعا تذكر بعض كتب السير أنه حصلت أكثر من مرة. فلما صدقه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله أن يرجع فرسه وخيله كما كانت وقرب سراقة من النبي المصطفى، قال النبي المصطفى لسراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى أو كانوا بين يديك. العجيب في القصة إيش يا جماعة؟ العجيب في القصة إنه عدة سنين طويلة بل حياة النبي لأن مات النبي، ثم جاءت فترة سيدنا أبو بكر الصديق ومات سيدنا أبو بكر الصديق وما حصل شيء من كلام النبي. فربما الإنسان يتزعزع في إيمانه ويتشك يعني يشك في إيمانه، كيف النبي قال سوف ألبس سواري كسرى؟ إذا حصلت حصلت في زمن سيدنا عمر بن الخطاب. هذه تأتي يا اختبارات، أحسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون. لكن المؤمن الذي يعرف أن النبي على الحق يصدق كلامه، لابد أن تحصل. ما دام النبي قال لي حألبس سواري كسرى حألبس سواري كسرى، ولو في أحد خلافة من يعني يكون. فأجمالا هذه كذا ملامح في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أحببت أن أذكرها. وما أجمل الكلام عن هجرة الحبيب المصطفى، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.

0: وجعلنا وياكم من السعداء ونور قلوبنا بحقائق الهجرة، وجعلنا ممن هاجر الله ورسوله بهجر المعاصي وهجر المخالفات والإقبال على الطاعات وكل الأمور التي ترضي رب العالمين عنا. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت به أعلم به منا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر.

رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
7: كنفة.
8: تحضرين الفرح يا حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
6: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر.
9: تبقاني جيب لك.
6: ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتاً طويلاً في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم، أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: الصدارة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا في انطلاقة حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم الرسمي واليومي الصدارة اللي يتهادى لمسامعكم تمام الرابعة عصرا بتوقيت المملكة حفظها الله. واليوم بإذن الله الجولة الثانية من روشن، وراح بإذن الله إن شاء الله نسرد تفاصيلها أنا وياكم أخوكم معاذ العتيق في هذه الساعة من خلف التقديم ومن خلف الهندسة الصوتية والإخراج محمد العيد. ينضم لنا أيضا ضيفنا وضيفكم عبر الهواء مباشرة على التليفون الصحفي الرياضي والناقد الأستاذ متعب العواد. أخوي متعب مسيك بالخير، أهلا وسهلا، إضافة جميلة هالموسم، أنا سعيد صراحة بالتواجد معك.
1: هلا حبيبي أستاذ معاذ، وحنا سعيدين أكثر، وجمعتك مباركة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذا اليوم الجميل
0: بإذن الله. اللهم لك الحمد، وإن شاء الله جمعة طيبة على الجميع. الجولة الثانية بدأت من دوري روشن، بدأت بثلاثية هلالية في مرمى الفيحاء، لكن الليلة عندنا أربع مباريات، والقادسية والاتحاد هي العنوان الأكبر. فريق لم يخسر أمام الاتحاد تحت قيادة روجرز، واتحاد يدخل المباراة وهو يحاول أن يثبت أنه الموسم الجديد هذا مختلف عن الموسم اللي ماضي. نعرف أنه الاتحاد موسم فوق موسم تحت، ما نعرف عاد عشاق الاتحاد متأكدين أنه هذا الموسم يكون فيه عودة، ولكن لعل الأروقة الاتحادية وكواليس نادي الاتحاد هي اللي ممكن تأكد لك إذا كنت مقرب من النادي أنه هذا النادي في هذا الموسم عازم، أتم العزم أنه يحقق على الأقل بطولة أو ينافس. الموسم اللي راح كان المرتبة الخامسة كان في ترتيب دوري روشن، واليوم برضو نسمع عن أحاديث عن انتقال كيسيه اللي يقترب من الاتحاد، مالكم طبعا بحكم ان امس لعب الهلال رسميا الى الجزيره الاماراتي غادر. السؤال اليوم، هل ايضا الفرق السعوديه تبني فرقا للموسم ام ما زالت تعيد تشكيلها وهي تلعب؟ 011 40 53. حياكم الله جماعه الخير، نبغى اليوم برضو نسمع اصواتكم على التليفون، وكذلك على هاشتاج برنامج الصدارة على منصة إكس، وبرضو اللي هنا معي في منصة تيك توك، أتشرف بالجميع في البث. أولا أخوي متعب، أمس الهلال ثلاثية، ثاني مباراة في الدوري ينتصر خارج أرضه، هل بدأت تشاهد ملامح الهلال اللي يريده إنزاغي أم ما زلنا في مرحلة النتائج أكثر من الهوية؟
1: والله اتفق انه في مرحلة نتائج، لكن نقدر نقول انه الهلال يعني وفق الاستحواذ بدأ يظهر عمل انزاغي. يعني الارقام تنصف المدرب امس، لكن سيطرة منطقة فرص، هوية الهلال امس كانت قوية للامانة، يعني بالمنطقية الارقام. لكن لا يعني انه نقدر نقول انه يعني يستمر على هذه المنهجيه. ربما المباريات يعني تكون اقوى الفتره القادمه، يعني بعد 5 إلى 6 جولات او بعد الـ5 جولات نقدر نحكم بصوره دقيقه جدا. لكن للامانه امس الهلال قدم يعني اداء عالي جدا.
0: وانت ذكرت الارقام متعب، الهلال سجل 7 أهداف في لقائين، هل هذا الرقم يقول انه انزاغي عاد الفريق نقدر نقول هجوميا، أم أنه الاختبار الحقيقي لم يبدأ بعد زي ما ذكرت بعد 5-6 جولات؟
1: أنا أتوقع أنه لسه يعني 7 أهداف تعني معدل 3.5 للمباراة، هي بداية هجومية قوية نتفق فيها تمام، لكن المسألة أنه لسه يعني نقول نقدر أنه بعد 3 مباريات نقدر نحكم على الأندية المتنافسة. لكن واضح أنه بداية الدوري قوية، واضح أن الهلال أو واضح أنه إنزاغي قاعد يبحث عن الحلول ويبحث عن الخيارات، يبحث عن التدخلات، يبحث على كيفية قراءة الطريقة. مدرب الهلال للأمانة يعني أمس واضح جدا أنه بدأ يشكل فريقه، رغم أنه هناك ضغوطات على المدرب، لكن واضح الآن أنه بدأ يأخذ فريقه يأخذ وضعيته بصورة يعني نقول أثقل شوي.
0: اللافت كذلك أنه الهلال خرج بشباك نظيفة أمام الفيحاء، نقدر نقول هنا أنه التحسن الدفاعي بالنسبة لك أهم من الـ3 أهداف؟
1: لا، الشباك النظيفة يعني الشباك النظيفة يعني كدلالة مهمة جدا، لكن كقيمة من الأهداف أنزاغي بعد استقبال هدفين في الافتتاح قلل فرص الفيحاء، يعني قلل الفرص. لو شاهدنا أمس يعني الفيحة لم يسدد إلا 8 تسديدات، هذا يقول أنه الفريق لم يهاجم بل تحكم في المباراة. هو قاعد الآن واضح أنه قاعد يعالج من مباراة لمباراة بدليل التطور اللي قاعد يحدث. يعني هو يعني مباراة الفيصلي عالجها من خلال أنه الكتلة الوسط أو المحاور هم من يتحكمون في رتم المباراة، وهذا نجد فيه مباراة الفيحة.
0: جميل. على طاري الفيحة برضو خلينا نتكلم شوي عن الفيحة أنا وانت متعب، لأنه يعني ما راح يكون الكلام كله على الفائز، كذلك الخاسر اللي يعاني تقريبا من مشكلة واضحة في المقابل. الفيحة بدأ الموسم بخسارتين، استقبل 4 أهداف في الجولة الأولى ثم 3 أمام الهلال. متى نقدر نقول أنه تتحول البداية السيئة إلى أزمة فعلية بالنسبة لفريق الفيحة؟
1: الفيحة بكل أسف يا الفيحة من المفترض أنه يكون فريق أجهز من كذا. الآن الفيحة استمر وموجود وفي مشروع رياضي في برنامج الاستقطاب قاعد يقدم له كل الخيارات، وضعه المالي جدا ممتاز، لكن واضح أنه من يرسم الرؤية الفنية أو الهوية الفنية لفريق الفيحة متذبذب جدا متذبذب، سواء يعني إدارة النادي أو الرؤية الفنية الموجودة في بناء هوية الفريق. شاهدنا أمس أجانب متواضعين، يعني من المفترض أنهم لا يتواجدون في دوري محترفين في دوري روشن. أيضا عملية التدوير واضح أن الأجانب يتم تدويرهم، يعني شاهدنا مثلا المحور سيميدو كان موجود في نادي الطائي ثم نادي ديوم ثم نادي بعدين وصولا للفيحة. يعني لابد إن إذا أنت بتبني فريق قوي عكس الفيصلي، شوف كلهم من مدينة واحدة، يعني الفيصلي في رؤية فنية عميقة، صحيح أنه خسر أمام الهلال لكن أظهر نديته أمام الهلال، أظهر حتى مدرب الهلال أنزاقي أعجب بفريق الفيصلي. كان هناك فريق واضح جدا أنه خلال الدوري سيرتفع مستواه بصورة يعني منطقية فنية. الفيحة أمس والله تفاجأت فيه، يعني أنا على المستوى الشخصي أتكلم حبيبي معاذ، مع أني أنا أتعاطف مع هذا الفريق كثيرا لكن تفاجأت في عملية التدوير الأجانب الموجودين فيه.
0: شغلنا القديم نفس اللاعب اللي يلف على أكثر من نادي في الدوري،
1: وهنا الكارثة يا معاذ.
0: جميل. بعد مبارتين، أول شيء قبل لا نجي في المبارتين، أنت ذكرت قبل شوي سيميدو المحترف الفيحاوي، بروح للمحترف الهلال الهولندي، كيف شفته أمس؟ أداء يعني ملفت.
1: ثمر فيلا، أنا أتوقع عدم الاستعجال عليه. ثمر فيلا يملك الإمكانيات العالية، لاعب منتخب هولندا نتكلم، لاعب يملك كل الإمكانيات، لاعب يلعب في ظروف طقس يعني صعبة شوية.

0: لا نستعجل عليهم، لأنه اليوم إحنا الجولة الثانية ونلعب مباريات في أغسطس يا مهاد. لهذا أنا أقول نتمنى أنه لا نستعجل على اللعيبة أصحاب الأسماء القوية، لأنه ثمر قيمة فنية عالية سواء للهلال أو للدوري.
1: جميل، ولعب حماسي شوي أمس. الهلاليين ترى يدينهم على قلوبهم في اللقطة اللي احتك فيها مع الحارس، بغي يصيب نفسه واللاعب مع الحارس.
0: لا الأفارقة لا تخاف عليهم.
1: جميل، بعد مبارتين متعب، هل الهلال أو أنت عطني عشان لا يقولون برضو باصاه، وش الفريق اللي أعطاك حتى الآن أقوى انطباع فني في روشن؟
0: الفريق النصر. النصر اليوم يعني مختلف، بنى شخصية قوية، عزز هذه الشخصية من خلال وجود مدرب بنفس أدوات جيسوس، ليس وجود تغييرات كبيرة على تشكيلته أو توليفته أو اللعيبة فيها، فيها استقرار، فيها انسجام أكثر. لكن السؤال، هل الاستمرارية على نفس هذا النفس؟ هنا السؤال. الهلال أيضا رغم أنه جمهور الهلال غاضب زعلان على المدرب، لكن المدرب يعني ما عليه، يعني اليوم خلونا ناخذها بمنطقية، المدرب الهلال ما يقدر يتحكم بالفريق، وهناك أسماء تأتي من جميع، يعني تم التدخل في عمل أنزاجي الفترة الماضية، يعني دخول مثلا دخول كريم بنزيما على تشكيلة الهلال ما كانت خيار المدرب. يعني دخول بعض أنا أقول إنزاغي ظلم كثيرا، بالرغم أنه إنزاغي يملك الأدوات. نتكلم عن مدرب من أفضل مدربين أوروبا، نتكلم عن مدرب تصنيفه عالي جدا، يعني مدربين دوري روشن يتصدرهم إنزاغي، لكن يعني المدرب لم يخسر إلى الآن منذ توليه تدريب الهلال.
1: وهذه تحسب له،
0: هاي عكس المدربين الآخرين. لكن عملية الفوز وعمليتها هذه تحتاج إلى أدوات تختلف. أما يعني نجي، يعني ربما جمهور الهلال يرى أو الفنيين في الهلال يرون أنه بعد جيسوس من المفترض أنك جبت بنفس أسلوب المدرب جيسوس، لم تتجه إلى إنزاغي. هذا منطقية يعني نتفق معها، لكن مجرد أنه حضر إنزاغي ومجرد أنه قاعد يبني الهلال على فلسفته، يحتاج إلى أنه شوف أمس مباراة الفيحة كيف تشرب اللعيبة طريقته أسلوبه، خاصة نفز، ويعني أكثر لاعب في الهلال يعرف أسلوبه وطريقته نفز، يعني حتى طريقة نفز اليوم هو المعيار الرئيسي أو نقول هو باب الصندوق لانتصار إنزاغي أو فرض أسلوب إنزاغي في المباراة. أنا أقول لا نستعجل، الجمهور دائما عاطفي عكس النصر. النصر شوف، النصر لم يستقر على مدرسة تدريبية من 2019، لم يستقر. احنا نتكلم 2016 و20 21 22 23 24 25 26 8 سنوات النصر لم يستقر، لكن العام الماضي في اول تدريب لجيسوس حقق دوري لظروف معينه، لبناء فريق كويس. ربما اشتغل جيسوس على 3 خانات في الصيف اللي هو جواو فيليكس، كولمان، مارتينيز، واستطاعوا انهم يدعمون الفريق وحقق ما لم يستطيع تحقيقه مثلا الهلال من خلال فاتورة صرف كبيرة جدا ضخمة، من خلال الأهلي فاتورة كبيرة ضخمة، من خلال الاتحاد. أنت متخيل الاتحاد الحين أكثر من 11 مولود، يعني من مواليد أجانب 11 لاعب. يعني عموما
1: بنجي في الاتحاد، بنجي الاتحاد يا متعب،
0: تفضل.
1: حلو، قفلنا حنا ملف الآن الهلال والفيحة والفيحة والهلال، بحكم انك ذكرت انه النصر هو الافضل والاجهز، واللي شفته في خلال انطلاقته في الدوري هو اللي مفعم بالحيوية وحاب انه يواصل، خلنا نقول ان صح التعبير، انطلاقته المثالية في الدوري عندما يلاقي الرياض. الليلة تتجه طبعا الانظار الى العاصمة، حيث يستضيف النصر او حيث يستضيف الرياض نظيره النصر في مواجهة طلع خلالها اصحاب الارض لاستعادة التوازن بعد الخسارة امام الاتفاق بنتيجة 4-2 في الجولة الافتتاحية. 0-11-40-53 بعد الفاصل بإذن الله بنفتح ملف الرياض والنصر، ثم نأتي لمباراة السهرة القادسية اللي يلتقي بالاتحاد في مباراة لعلها هي بتكون قمة هذه الجولة. خليكم ويانا.

0: عبر أثير إذاعة الرياض تحديدا في الصدارة لا تذهب بعيدا.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
0: وعي.
5: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل. والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ. وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر، فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي. كل يوم عندك أشياء تسويها، تهتم فيها، تحاول تنجزها بسرعة، لأن الوقت فيها محدود. والبداية لازم تكون بحب، وفي حب الوطن نكبر ونكبر ونتعلم ونفهم إن بالعلم تكبر الأوطان، وفي الحركة بركة، والنشاط تجديد. وفي نهاية اليوم فيه اللي ينتظرك بدعوات الفخر والحب.
6: يا مرحبا ومسهلا،
5: ابدأ عامك الدراسي وانطلق. العودة للمدرسة، العودة للحياة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: الصدارة
8: الصدارة.
0: حياكم الله مجددا في الصدارة. يتطلع النصر لمواصلة انطلاقته المثالية في الدوري السعودي روشن للمحترفين، وذلك عندما يلاقي الرياض في هذه الجولة الثانية من البطولة، وفي اختبار قوي مثير يواجه القادسية كذلك نظيره الاتحاد في أولى قمم هذه الموسم، في حين يستقبل الحزم منافسه الدرعية ويجدد الفيصل يونيوم مواجهتهما بعد أيام قليلة من لقائهما في كأس الملك. الأنظار الليلة تتجه للعاصمة حيث تستضيف الرياض الذي يواجه النصر، اللي يتطلع خلالها أصحاب الأرض اللي هم الرياض إلى استعادة توازنهم بعد الخسارة أمام الاتفاق بنتيجة 4-2 في الجولة الافتتاحية، في وقت يدخل فيه الفريق الأصفر اللقاء بمعنويات مرتفعة ورغبة في مواصلة انطلاقته القوية. النصر كان قد دشن موسمه بانتصار عريض على الفتح بثلاثية نظيفة، وقدم نفسه بصورة قوية منذ الجولة الأولى رغم غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أن يخوض مواجهة الدرعية ضمن دور 32 من كأس الملك، وينجح في العبور للدور التالي بنتيجة 4-1. الرياض يدرك صعوبة مهمته اليوم، متعب أمام منافس يمتلك خيارات هجومية متعددة، في حين أن النصر يبحث عن العلامة الكاملة ومواصلة حضوره بين فرق المقدمة منذ الجولات الأولى.
8: النصر مثل ما قلت حبيبي معاذ مستقر فنيا، هوية واضحة جدا، أرقام من الجولة الأولى عالية جدا، عودة لاعب وقائد كريستيانو اليوم لها دلالات كبيرة جدا في عملية الرسم أو الرسم التكتيكي للمدرب. الفريق إلى الآن يعتبر بنفس هويته الموسم الماضي يعني كبطل للدوري. نادي الرياض له مواقف قوية جدا خاصة أمام النصر أو الهلال أو الأهلي أو الاتحاد، دائما الرياض له شخصية البطل للأمانة، يملك شخصية التنافس الجميل، يملك مدرب طموح جدا. يعني احنا نتكلم اليوم صحيح يعني النصر انه يدخل بأفضلية رقمية وتاريخية مثلا عن سجل المباريات، لكن ايضا مباراة الفتح يعني سيطر 60%، صنع 18 تسديدة، خرج بشباك نظيفة. أيضا الرياض لم يخسر أمام الاتفاق، يعني لم يخسر فقط أمام الاتفاق، خسر سيطرة، خسر استحواذ، لم يكن الفريق اللي شهدناه الموسم الماضي، لكن خطورته لذلك يعني خطره اليوم الرياض أمام النصر في التحولات، يعني أي خطأ من الأظهرة في النصر يعني الرياض خطير بهذا الاتجاه. الرياض دائما أسلوب مدربه بالضغط منظم، تأمين لاعب ارتكاز خلف الكرة، دائما دائما التحرك لاعب الارتكاز سواء أمام أو في الجهات أو في الجهتين داخل الملعب، وهذه قوة لمدرب الرياض. النصر أقرب للفوز معاذ، لكن المفتاح اليوم إذا كان النصر يريد أن يتفوق أكثر ويحسم المباراة مبكرا أنه يفتتح التسجيل وينهي أي عملية حماسية من نادي الرياض.
0: جميل، صورة مثالية يمكن شفناها للغاية على الصعيد الأداء الهجومي، رغم الحديث عن المتغيرات اللي قد يبدو عليها الفريق جراء رحيل المدرب البرتغالي جيسوس. وش رأيك في الأسترالي بوستيكيغلو؟ هو نجح في قيادة الفريق لنهج هجومي حاد ظهر في المباراة الأولى.
8: مدرب يملك مشروعه، يملك طموحاته، مدرب يملك كيفي مباراة. ما نقدر نحكم على المدرب إلا بعد مثل ما قلت لك أبو سر معاذ قبل شوي مع الهلال، نحكم على المدرب بعد الجولة الخامسة. المدرب نوعية المدربين يحتاجون إلى فرق منافسة قوية جدا، ويحتاجون إلى أشواط مدربين مع أندية منافسة مثل الهلال، الاتحاد، الأهلي، القادسية. دائما قيمة المدرب بصمته، خياراته، تغييراته، نهجه تظهر أمام هذه الفرق المنافسة. لكن معادلة الدوري أنه تكسب النقاط من الفرق المتوسطة والفرق الصاعدة لضمانات تحقيق الدوري، سواء للهلال أو النصر أو الاتحاد أو هذه الضمانات المهمة جدا لهؤلاء المدربين.
0: اليوم غياب كذلك لكريستيانو رونالدو لثاني لقاء على التوالي.
8: كريستيانو أعتقد أنه حسب التقارير أنه بيكون موجود.
0: بيكون موجود في التشكيل؟
8: ما أعرف أنه موجود في التشكيل، لكن ضم إلى القائمة
0: اللعيبة. هو في القائمة بس ما أعتقد أنه بيكون من المتواجدين. نشوف، ممكن بوستكيغ يكون له كلام آخر.
8: صحيح صحيح، لأنه المدرب هو يعتمد على اللاعب الجاهز. كريستيانو جته إصابة في الحوض، إلى الآن كان يعاني منه، إصابته من كأس العالم وبدأ تدريباته، هل أنه يكون جاهز؟ لا نعرف.
0: يعني أيضا المدرب قام باستبعاد الثنائي الفرنسي محمد سيمكان والبرتغالي سامو كوستا من قائمة مواجهة نادي الرياض اليوم.
8: صحيح، بعد مباراة الدرعية سيمكان تعرض إلى إصابة بسيطة، أتوقع أن هذه أثرت عليه.
0: الرياض وش أكثر شيء ممكن يركز فيه اليوم ليحصد نقاط إيجابية، على الأقل نقطة من أمام النصر؟ يلعب على ملعب الرياض اليوم.
8: الرياض يملك اليوم، الرياض أستاذ معاذ يملك الارتداد السريع، من أفضل الفرق في دوري روشن يملك الارتداد، ودائما ارتدادهم مرسوم وليس عشوائي، وهذه نقطة مهمة جدا لنادي الرياض. نادي الرياض يعني شاهدنا احنا أرقامها بس الاتفاق، يعني استحواذه كان 34 وتسديداته تقريبا 7 والتسديد على المرمى منها 4 على المرمى، لم يملك ركنية، يعني نادي الرياض إلى الآن احنا أنا ما ودي أحكم على هذا النادي من الجولة الأولى، لكن دائما نادي الرياض مواقفه قوية جدا أمام الأندية المنافسة، يعني مثل النصر لكن أنا ما ودي أنا أحكم عليه من مباراة الاتفاق. الفريق يملك فريق منظم، يملك مدرب جيد ومدرب شجاع للأمانة معاد، لكن محاور الارتكاز اللي عند الرياض هي مفتاح قوته في مباراة النصر.
0: جميل. 011-40-53، خلونا نبدأ ناخذ اتصالاتكم جماعة الخير، دام اتصفنا في الحلقة. حياك الله، بداية من أبو يزيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو يزيد على الهواء، تفضل. نعيد الرقم 011-40-53 اللي حابين يشاركونا، كذلك على منصة إكس على هاشتاج برنامج الصدارة في منصة إكس. حياك الله أبو يزيد.
9: السلام عليكم، مساء الخير.
0: السلام.
9: هذا مسي عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى الأخوان تحت الكنترول، وجمعة مباركة عليكم.
0: علينا وعليك يا رب، تفضل.
9: قبل ما أبدأ في موضوعي في نادي الهلال، ضيفك الكريم أطلق تهكم واتهام قوي في حق الهلال عندما ذكر أنه تم التدخل في عمل المدرب إنزاغي، وذكر فقط في تبريره هذا يقول عندما جاء بنزيمة وسكت. حلو، بينما حنا نشوف بنزيمة يتم استبداله ولا حصل على كابتنية ولا له أي تأثير.
0: هو تو جاي نضيفنا، أنت ما مداك مبرشت عليه تو، أول حلقة معي. أول حلقة، لكن هو قصده يمكن في الاختيارات، مسألة الاختيارات مو كلها.
9: بس عشان والله ياخذ وقتي.
0: تفضل.
9: طيب احنا نشوف انزاغي اسلوب يعني طبقه في الفريق، وهذا يعني احنا يعني نبي قاته، فما ادري وش دوافع ضيفك بهذا الكلام. ثانيا المدرب والله لو يفوز في الدور الاول كله ما عاد نبيه. يعني كيف نرغب في واحد كل مباراه يدينا على قلوبنا؟ يعني تخيل مباراه الفيصلي يلعب مندش هجوم باعتراف وتصريح اللاعب، وأمس إحنا شفنا لما رجع العقلة شوي ولعب نفذ المكانه الطبيعي كيف تغير شكل الهلال وأصبح يتحكم في البناء، وأعطى سافيتش الحرية في التنقل، وكذلك الأطراف يعني صاروا يلعبون ينتظرون اللي هي الكرات منه.
0: ممتاز، واضح. لكن الفكرة هنا والسؤال اللي موجه لك، في حال إنه كان حقق لقب الدوري بنفس الأفكار الموسم الماضي أو هذا الموسم مثلا، بيكون نفس الرأي عندك؟
9: لا، انت تقول تخيل، الخيال هذا احيانا يكون
0: فرضيه. انا اقول لك
9: لا لا لا لا، الفرضيه هذه من المحال، انسى الموضوع هذا.
0: ليه هو نافس، هو حتى الامتار الاخيره نافس.
9: اخوي انزاغي، انا وصلت في مرحله انه تمنيت خروج الهلال من الرائد من كاس الملك عشان يكون في صعق كهربائي لاداره الهلال، والان اتمنى هزيمه الهلال من الاهلي لهذه الصعقه. شيء أخير بس عندي نقطة.
0: فضل.
9: أخوي يعني شوف الصدف كيف صارت يا أستاذ معاذ، أندية الصندوق الهلال والاتحاد والأهلي أول ثلاث أول جولتين مع كأس الملك كل هالأندية خارج مناطقها إلا نادي النصر. هذا النادي اللي سبحان الله يصدف اللي جابته، ومع هذا اليوم الحكم محلي.
0: اليوم ترى يلعب برا أرضه ترى النصر عشان نكون حقانيين.
9: لهم علشان هم يقولون يعني ما نبي نزودها كثير، خذ لك حكم محلي والعب برا الرياض. يعني
0: المجمع ترى انت لعبت مباراتين في المجمع ما هي
9: بعيد برا الرياض. برا الرياض كيف برا الرياض يا معليش فهمني.
0: برا الرياض المجمع قريبه اقول لك، ما قلت لك برا الرياض. هو يلعب يعني خارج ارضه، برا ارضه النصر اليوم يلعب، صح انه في ملعب الرياض لكن خارج ارضه.
9: بعد ما ثبت اقدامي يعني في الجولات الماضيه والله
0: جولة, جوله ما لعبنا الا جوله يا ابن الحلال
9: والله. لا اله الا الله يا قلب لا تحزن بس.
0: طيب خلنا نشوف، انت مباراشاتك سريعه يا ابو يزيد، خلنا نشوف. طيب رد الضيف له الحق برضو انه يرد. شكرا لك. شكرا لابو يزيد. ابو اخوي متعب،
10: هلا حبيبي.
0: وراك تهكم يا اخوي انت من بدري.
10: ما شوف حبيبي، مشكله الشباب اللي يحبون انديتهم، وحنا لا نشكك في حبهم وعشقهم لناديهم اي نادي كان، ويرون يعني ابو يزيد يرى انه ناديه تغير اسلوبه. لكن انا عندما تكلمت عن كريم بنزيما تكلمت انه المدرب ونادي الهلال، اليوم الهلال يملك المدير المسؤول الفني الرياضي الانجليزي سايمون فرانسيس،
0: انه اسم فرض على انزاجي ولم يستدعي انزاجي. هذه الفكره.
10: سايمون هو استلم اداره التعاقدات في نادي الهلال. المرحله الماضيه كريم بنزيما لو كان المدرب من ضمن خياراته لم يفاوض مهاجمين، احنا شاهدنا اكثر من اسم. يعني انزاغي قبل انه يتم انتقال بنزيما من الاتحاد للهلال
0: كان يعني في النيجيريا.
10: اي وكان الهلال له طريقته. احنا اليوم ما لا نتهكم على احد، الهلال نادي بطل، نادي فريق كبير جدا، نادي بطولات، نادي ثابت في كل منافسه مثل الانديه الاخرى. اليوم احنا نتكلم الجمهور اليوم يرون انه شوف اليوم قدم اللي عند الزملاء عند الجمهور الهلالي انه يرون فريقهم ليس دفاعي، ليس يعني يرون فريقهم مع جسس مختلف عن فريق مع انزاغي. يرون انه هويه الهلال الهجوميه اختلفت مع انزاغي. لكل مدرب مدرسه، لكن السؤال متى بني الهلال على هويته السابقه؟ بني الهلال على هويته السابقه من 2020 نتكلم. حنا اليوم 26، 6 سنوات. إنزاغي استلم العام الماضي، لسه بادي. يعني عملية الاستعجال ربما تفكك الفريق، يكون هناك يعني يكون هناك يعني عدم وجود هوية. اليوم المدرب واضح إنه المدرب جالس يعمل في الهلال وفق أدوات مدير رياضي أجنبي جديد تو تسلم المهمة، عكس نادي النصر. نادي النصر سيما والمدير الرياضي من 24 يعمل معهم من بعد ما تمت إقالة أعتقد أنه كويدو وهيرو، واشتغلوا في الصيف العام الماضي في 3 صفقات نوعية كانت بأمر من المدرب جيسوس اللي هو كولمان وجواو فيليكس ومارتينيز، وفي الشتاء جابوا لاعب واحد
0: جميل
10: ما كان مؤثر في حسم الدوري، لكن اللي كان المؤثر في حسم الدوري للنصر كان جواو فيليكس وكولمان، وهذه صفقتين بنيت عن طريق مدير رياضي أجنبي. اليوم الهلال يملك مدير رياضي متمكن اللي هو الإنجليزي سايمون، وأنا متأكد إنه سايمون مع الإنزاغي بيعملون وفق هوية واضحة جدا. الهلال أمس كان من أفضل، أنا أتوقع إنه الجولة هذه بيكون الهلال هو بطلة. يعني ترى نفس الأزمة اللي جت الهلال الآن جمهور الهلال مع إنزاغي، نفس الأزمة كانت جمهور النصر مع مدربين من قبل جيسوس مع غارسيا، نفس الأزمة. وقيل غارسيا يعني من أفضل المدربين اللي مروا على النصر.
0: أنت تعتقد أنه إنزاغي ما يطول؟
10: لا راح يطول إنزاغي، لأنه إنزاغي واضح صانع القرار في نادي الهلال، مدرك
0: مقتنع بسلسلة الله خسارة،
10: لا مقتنع إنه هناك مشروع في الهلال.
0: ممتاز. طيب ولعل هذه أبرز سماته الله خسارة، يمكن لو تتفق معي. خلنا نأخذ محمد انقطع الاتصال. طيب 011 40 53 حياكم الله يا جماعة الخير في الصدارة. وخلونا قبل لا ننتقل لمواجهة الأمسية القادسية والاتحاد ناخذنا برضو اتصال زيادة مشاركة أخرى. هنا يقول الله لو يرجعنا لأيام متروفيتش الهلال في السماء فوق. والله أيام متروفيتش كانت جميلة هجومية بالنسبة للهلال، يعني شتان ما بين متروفيتش ومش اسم بنزيمة، لا التوقيت اللي فيه بنزيمة جاء للهلال، ممكن يكون عمريا ممكن يكون لياقيا، ما اعتقد انه الصورة ممكن تكون دقيقة، او ممكن يكون حتى في
10: الهلال انقذ الرابطة باللعب
0: تحقى
10: واضحة جدا والله حبيبي معاذ. يعني للأمانة الهلال اول شيء نادي كبير للأمانة اول شيء، ويتمنى كل لاعب انه يلعب بصفوف نادي بحجم الهلال. لكن لو كان مسؤول الرابطة متمكن كان بنزيمة راح للأهلي احتياج أفضل، لكن الهلال كان يرسم منهجية مختلفة عن الاتحاد وعن النصر.
0: جميل.
10: لا تنسى أنه الهلال جاي من كأس عالم الفترة الموسم الماضي، جاي من استحقاقات
0: على الورق بنزيمة يناسب أي فريق، ولكن تطبيقيا لا تختلف الصورة بشكل كبير. طيب خلنا نأخذ نايف. حياك الله نايف.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسيك بالخير.
11: مسأل الخير لك وضيفك الكريم الأستاذ متعب.
0: يعطيكم العافية. يعافيك تفضل.
11: والله بس بتكلم اليوم عن مباريات اليوم أخي معاذ.
0: سم.
11: الاتحاد والنصر والرياض أشوف أنها يعني صعبة صراحة على النصر. أشوف أن الرياض يعني جالب مهاجمين ولاعبين مميزين صراحة الموسم هذا، وممكن يعني يعديه بس النصر بصعوبة أتوقع.
0: والنصر هجومه ضارب يعني شفناه في المواجهة الأولى.
11: أي نعم صحيح بالضبط. فيمكن أقول يفوز النصر بس يعني مو بذاك السهولة يعني. وأيضا الاتحاد والقادسية طبعا والله حقيقة أشوفها صعبة على الفريق الاتحادي
0: بحكم أنها النصر بحكم أنه يلعب برضو خارج أرضه، يمكن أنت قلت صعبة ها على طاري خوينا. وش رأيك أنت؟ شوف أنت شبابي وإن شاء الله أنك محايد في النص. هنا الهلاليين يقولون الهلال يلعب خارج أرضه أول جولتين والنصر مروق في الرياض. أنت كشبابي كيف تشوفها؟
11: لا بالعكس أنا أشوف النصر يعني ما راح بعيد، يعني هو بالرياض يعني وين راح.
0: ولا قصدك الهلال اللي ما راح بعيد؟
11: والهلال برضو يعني راح المجمع، المجمع ما شاء الله شفنا الجمهور أمس كله يعني هلالي مع احترامي طبعا الفريق الفيحة. بس النصر بالعكس أنا أشوف أنه ما من ناحية الجمهور، الأرض نفسها والجمهور النصراوي أتوقع أنه راح يحضر اليوم وبكثافة أتوقع.
0: حلو تدري خلنا فيكم أنتم على أرضكم مع قويت وتفوزون في الجولة الأولى، صح أنه كان المنافس قوي كقادسية ولكن الشباب كان يلعب على أرضه.
11: معاد صراحة يعني ما أقول لك إن خذلونا في بداية الموسم اللاعبين، لكن إن شاء الله نقول القادم أفضل. صراحة مباراة القادسية قدمنا الشوط الأول كويس، بس الشوط الثاني صراحة تفاجأنا مستوى يعني اللياقة ممكن أو عدم الانسجام أثر على اللاعبين. أشوف إنهم ما قدموا، والطامة الكبرى يعني اللي أنا أشوفها ما تغتفر صراحة اللي خروجنا مع الوحدة يعني. أنا أقول قادسية فريق احترام فريق كبير وفريق عنده نجوم ومدعم
0: صح.
11: بس الوحدة صراحة مع احترامي يعني أنت الآن بتنافس على كأس الملك والجمهور يعني متشوق لفريقك
0: في دائما يعني البداية اللي مش حلوة تخليك يعني تاخذ نفس طويل، تدري إنه الشباب وضع لسه يعني
11: هذا
0: دور يعني 32 ومع الوحدة وبطولة ممكن إنك تنافس عليها، يعني إذا ما نافست عليها وش تنافس عليها وش؟
11: هذا الكلام. الدوري أقولك إياه صعب طبعا على الشباب هاللاعبين وهالفروقات بينه وبين الأندية صراحة يعني. وأيضا بس أنا أقول لك يعني فاجعنا صراحة الفريق قدام الوحدة، الوحدة قدم مستوى كويس وما يخالف، بس أنا يعني ما عليش أنت قابع بيلو يعني ما يتعداك الوحدة. فأتمنى يعني أنهم يعني يكونوا يحطوا المباراة بعين الاعتبار وفازوا.
0: مفترض أن كانت رغبة الشباب يعني يكون أجوع الفريق شوي في هذه المباراة، ولكن هارد لك مرة ثانية هارد لك.
11: أبد
0: كل الشكر لنا. القادسية ولا الاتحاد اليوم؟
11: أنا والله أتمنى الاتحاد إن شاء الله بإذن الله اتحادية.
0: متوقع
11: أتوقع والله صعب معاد، بس نشوف القادسية أقرب.
0: القادسية صعب
11: أي نعم، وعلى أرض بين جمهوره بس الاتحاد يمكن عشان الرئيس راح هل ممكن تكون المعنويات ارتفعت شوي.
0: جميل جميل. كل الشكر نايف، يعطيك العافية.
11: حياك الله حبيبي.
0: روح لك متعب. قبل أن نخش أنا وياك في تفاصيل اللقاء
10: معاذ حبيبي، مشجع نادي الشباب، ترى الشباب كان يعاني من كثرة تغيير المدربين. المدرب الألماني الحالي مدرب متمكن، مدرب جميل، مدرب إضافة، لكن الشباب يحتاج إلى النفس الطويل.
0: جميل.
10: عبد العزيز المالك رئيس نادي الشباب من أفضل الرؤساء خلقا وأدبا وحضورا، نتمنى الصبر على هذا المدرب لأنه راح يخلق من الشباب أو يصنع من الشباب، عفوا على هذه الكلمة، بيصنع فريق متمكن خلال سنتين أو ثلاث سنوات قادمة. تفضل أستاذ.
0: زاد فضلك. اليوم القادسية يدخل المواجهة بعد فوزه في الجولة الأولى على الشباب 3-1، بينما الاتحاد تعادل مع الخلود 1-1 في افتتاحيته، والأهم أن روجرز لم يخسر أمام الاتحاد منذ توليه قيادة القادسية، انتصارين من مباراتين وسبع أهداف مقابل هدفين. هل القادسية، متعب سؤالي لك، أصبح فعلا ندا للكبار أم أن الحديث عنه كفريق منافس على القمة ما زال مبكر؟ خلنا نبدأ من هالعنوان الكبير.
10: القادسية صار ندا للكبار فعلا، أما وصفه بالمنافس على اللقب في الدوري يحتاج عيرة، يعني نقول يحتاج إلى 8-10 جولات. أمام الاتحاد تحديدا فاز تحت ريدريجز تقريبا مرتين 2-1 و5-1 بإجمالي 7 أهداف مقابل هدفين للاتحاد. هذا يعني يعتبر عمل فني كبير،
0: مش كبير وبس، يعني اكتساح. أنا أشوف صراحة في الإحصائية هذه روجرز بوضوح قال إنه الاتحاد كبير بتاريخه، لكن أنا أخشى مواجهته. هذه عقلية مدرب أم أنه إنعكاس حقيقي لشخصية روجرز المدرب داخل الملعب؟
10: رودر جيرز هو كلام مدرب يريد رفع معنويات فريقه، وهي امتداد لوقائع مع الاتحاد. عندما تهزم الاتحاد مرتين وبفارق إجمالي زايد 5، الثقة جزء من شخصية الفريق. يعني هو أنا ما أعتبره تصريح صحفي، لكن الرقم ينصف القادسية ويضع القادسية في مكان أعلى من الاتحاد.
0: وهو فعليا ترى متعب بينه وبينك، يعني يدخل وهو صاحب الثقة الأعلى. يعني القادسية الموسم الماضي صحيح. أحرج الاتحاد، والآن صحيح. روجرز يمتلك أفضلية نفسية واضحة على الأقل. صحيح. هل نقول أنه الأفضلية النفسية في كرة القدم حقيقية أم أنها مبالغة إعلامية؟ أنت تقول لك يا إعلامي، لكن الاتحاد تعادل مع الخلود في الجولة الأولى، بينما القادسية في قلب الرياض انتصر على الشباب وفاز 3.
10: صحيح. الأفضلية النفسية تظهر في أول ربع ساعة، شجاعة في الضغط، فوز بالثنائيات، عدم الذعر عند التأخر، لكنها لا تهزم أحد. يوم 5، يعني لو رجعنا للخمسة واحد تفسر نفسية اللعيبة فقط، لكن كمنظومة واستغلال كانت هذه أخطاء عدم تركيز.
0: لو كنت مدرب للاتحاد اليوم، هل تقلق أكثر من جودة لاعبي القادسية أم من منظومة روجرز نفسها؟ وين تتوقع أنه يحاول القادسية يضرب الاتحاد، في الأطراف خلف الظهيرين أم في المساحة بين الوسط والدفاع؟
10: أتوقع أنه القادسية بيضرب الاتحاد خلف الظهيرين، خصوصا لحظة تقدم الجناحين، يعني يجعل مهاجمي يركضون بين قلب الدفاع والظهير. الاتحاد يعني شفناه أمام الخلود اضطر إلى أكثر، يعني كان هناك ارتباك، يعني الضغط عليه، يعني طريقة ريدريجز دائما طريقته المهاجمين يدخلون على القلب واعتماده على الأجنحة. نقطة القادسية القابلة للاستهداف، أنك تستهدف القادسية خلف الظهير الجنب، اليوم خلف ظهيرين الجنب، يعني في الرسم اليوم 3-5-2، يعني هذه واضح أن القادسية تشربة، يعني شاهدناه مع الشباب، سجل عند الدقيقة 15. الاتحاد يمتلك قوة تحول اللعب السريع بنفس طريقة أداء نادي الرياض، استغلال سرعة ديابي، بيرغ فاين أيضا للكرات الأرضية.
0: يعني نقاط الضعف تتشابه، لاحظ بين الفريقين كلهم مع ظهيرين الجنب تضربهم الاتحاد والقادسية، ولكن صحيح. يعني الحق ينقالها، احنا اوكي اعلاميين ولكن لنا اعين مثل ما يشوف المشاهد. القادسية اثبت اقدامه الصراحة في الملعب، اثبت اقدام حتى مع الفرق الكبيرة، يجي تشوف مباراة القادسية والهلال، تشوف مباراة القادسية والنصر، اصعب عليهم من انهم يبارون الاتحاد.
10: كلامك كلام

0: ما كنت اتفق معاه معاذ ايضا يا حبيبي معاذ. اختبار لي في ثينك مدرب الاتحاد اختبار مبكر في اداره نادي كبير عمليه ادارته للمباراه تفاصيله للمباراه الشوط الثاني كيف سيقرا. هنا اليوم اكبر اختبار لمدرب نادي الاتحاد.
1: جميل. خلنا ناخذ ابو مشعل شاركنا على التليفون 011 40 53. حياكم الله جماعه الخير ابو مشعل.
2: هلا والله يا اخ معاذ.
1: يا هلا وسهلا تفضل.
2: والله انا اتصالي بس يعني في متصل كلم ويعني انت يعني يا معاذ لم يعني ما ردت على المتصل بالرد اللي يكون يعني كمذيع محايد في البرنامج لما يقول لك النصر يدفونه قبل بداية الدوري ويلعب مباريتين وانت يعني تبتسم معه كانك تؤيد له
1: ايش يعني انا قلت يلعب برا ارضى النصر
2: تكون حياد مع الجميع فرق بين ال
1: ما سمعت ردي شكلك ما سمعت ردي انا متاكد انك ما سمعت ردي لان رجعنا عرجنا عليها مره ثانيه انا ما احب اقاطع لكن رديت ترى رجعنا ردينا
2: اخ معاذ انا يعني دائما تصحى البرنامج وبرنامج متابع وبرنامج يعني لما قال النصر يعني النصر مع الدرعيه بالكاس وين بيلعب يلعب بعمان ولا بال
1: لا وبعدين قال لك في الجولات الاولى هي جوله واحده اللي لعبناها
2: ايوه يعني. لا بس انا ودي ردك يكون كان اقوى انت
1: هو مو بمضارب وانا اخوك هو رد يعني واضح الرد اصلا مردود عليه من نفسه يعني يقول لك في الجولات الاولى النصر
2: ولا انا اعرف مهنيتك ولا الحق شكي ذاك لكن هذا عتب محب
1: حبيبي ولا يهمك ولا
2: لا احنا مشكلتنا هالتشكيك يعني النصر مع حتى النصروي يقول النصر مع الدرعيه والدرعيه اقوى النصر مع اقوى فريق بالفرق الاخرى الدرعيه ما نسلم من الموضوع هذا هذا بالنسبه للنصر
1: وضيفنا اليوم قال لك انه الفريق الاجهز او الاكثر حده هجوميه برضو النصر يعني كلنا احنا متفقين وقاعدين ما نتقاطع في هالكلام مو بلازم يعني ترى تكون فيها ملاكم
2: هم الان النصر
1: جمهورنا حامي والله بادي مع بدايه الجوله
2: النصر بالرياض النصر بالرياض هي كلها جوله واحده النصر بالرياض طيب وينكم العامل لما النصر لعب بالشرقية وبعد 48 ساعة جلس بالرياض كم ساعة وغادر جدا لعب مع الأهلي هي كذا وكذا أنا النقطة الأخرى المدرب الهلال أنا بس لست هلالي ولا يعني الهلال لا من قريب ولا من بعيد لكن أنا مشكلتي مع المنظرين والناس اللي بس تتبع الكلام وتمشي وراه إنزاجي مدرب عالمي خلاص يا أخي روحوا دربوا الهلال أنتم اللي تنتقدون إنزاجي والله يا أبو يا أخ معاذ يرددون كلام ما يدري وش معناه المدرب ما يتوافق مع الهلال والله ما يدري وش معناه كلمة ما يتوافق مع خطة الهلال مدرب ممتاز
1: هم يبغون فريق سلوكه هجومي
2: ايه حتى هجوميا يا اخي احنا مشكلتنا في الكرة السعودية اضافة للتعصب في مشكلة اخرى نواجهها كلنا مدربين وكلنا نقاد وكلنا منظرين
1: وكلنا حكام ما قلت ترى
2: لا حد حكام لا ما عندنا حكام الحمد لله الحكام الله يعينهم على اللي فيه من الكلام هذا احنا نتكلم فيه وشكرا لك على اتاحه الفرصه واعطائي المساحه وتقبل
1: واضح انك مبرد رجليك اليوم مع مباراه الرياض ها فايز
2: والله شوف انا قلت بعد الموسم الماضي بريح شوي لازم اريح بتعصب
1: عقب دقه الطبل ذيك حقت رونالدو انت خلاص
2: ايوه فانا ان شاء الله والله مبرد لكن والله يا النصر ما تقول علي احيانا تصيبك كذا لكن ان شاء الله النصر
1: وش رايك صدق طيب المدرب الجديد بوستيكوغلو
2: بقول لك حاجه يا معاذ
1: انا بعد رحيل جيسوس بعض النصراويين يشككون في هالافضليه
2: كويس انت خلصت
1: ايه اسلم
2: انا عندي قناعه قد انا بالكوره من 45 سنه ترى مجاهد
1: قل لي
2: بعمق
1: قل لي
2: انا عندي قناعه فنيه داخليه بحته انه اللاعبين 90% و10% مدرب الباقي كلام فاضي عطني لاعبين اعطيك بطولات
1: حتى بدون مدرب
2: تغير يمكن النصر ما تغير لكن شل جوان فيليكس وماني وكومان ورولاند وقلت تعال جيب لي جوسي بطولات ما يفوز بها المدرب ممتاز النصر منظومته مستمره لانه يملك لاعبين اللاعبين هم حجر الزاويه في كره القدم غير كذا كلام ماخذ خير
1: طيب شكرا شكرا للدخول الحامي يعطيك العافيه شكرا ابو مشعل
2: شكرا على رحابة
1: سافرك
2: مرة
1: ثانية وتقبل الملعب ولا يهمك ولا أخوك أنت تقول متعود علي وعارفني فيعني ما يحتاج ما يحتاج شكرا جزيلا لك مع جمهورنا حامي مع لسه الجولة الثانية حتى من طلقة يوم أمس على 011 40 53. خلونا ناخذ اتصال بس قبل كذا ودي متعب تعلق لو عندك تعليق
0: لا بالعكس والله حبيبي بالعكس انا قلت لك قبل شوي معادله الجماهير صعبه ان نرضيها حبيبي معاذ وانت ما قصرت
1: حبيبي ناخذ اتصال ثاني مساء الخير
3: مساء النور السلام عليكم ورحمه الله
1: ابو محمد حياك الله
3: كيف الحال يا شباب؟ ايش اخبارك؟
1: طيب اللهم لك الحمد. واضح انه لتي اليوم ما يمشي كذا كذا.
3: انا ماني تاوي، مع اني بصراحه يعني وضع الاتحاد بصراحه محزن جدا. انا عالمي الاصراوي، كلمتكم من مكه المكرمه الله يديك العافيه
1: ما شاء الله.
3: لكن بصراحه وضع الاتحاد يعني والله محزن. بس عادي، دبوا راسهم. الجمهور كان يطالب بمغادره السندي، والسندي روح. نبغى نشوف الان الحين الجمهور ايش يطالب بايش كمان، يعني الله المستعان. لكن انا بصراحه كلامي الان لا على النصر ولا على الاتحاد ولا على الاهلي ولا الهلال ولا احسن. انا بتكلم يعني اتمنى انه احد ينظر للوحده. الوحده يعني نادي ما هنقدر ما نرجع نعيد نقول والله نادي عريق ونادي الوحده معروف. ايش هو نادي الوحده؟ أنا أتمنى، أنا صراحة أنا شفت بعد ما فاز الفريق على الشباب في مكة كأس الملك، جاءت لقطة كده على اللي هم أعضاء الشرف أو حاجة زي كده،
1: مجلس
3: مع الكابتن حاتم، نفس الأسماء ونفس الشخصيات من قبل 30 سنة هم.
1: طب هذول عشاق الوحدة، وين عشاق الوحدة اللي يبغون يدفعون؟ طيب
3: عشاق الوحدة موجودين يا عمي، موجودين. أنا شوف، انا ما نبغى نقول عشاق الوحده في كل المملكه،
1: اللي مستعدين يعني يعاونوا النادي.
3: انا اتمنى احنا اول ما حاتم مسك الرئاسه من عن طريق وزاره الرياضه، وهذا كلمناه في تويتر طبعا ما نقدر نتواصل، ادينا له افكارنا يعني. انا اتمنى من حاتم او اي احد يوصل له الكلام، يا اخي الله يرضى عليك، روح ويعني غير ما اللجاسة ما زالت على النادي. روح يا أخي لأهلنا في القصيم، حبايبنا التجار ما شاء الله. روح لحبايبنا في الرياض، روح لحبايبنا في الشرقية.
1: أنت بتقول الوحدة محتاج لمستثمرين، ممتاز. طيب
3: هذا هو المفترض يا أخي. الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك. نرجع أنا وياك متعب مباراة السهرة اليوم، القادسية والاتحاد. هل تتوقع أن القادسية يبدأ مباراة بضغط عالي، يلعب على أرضه، يريد فرض شخصيته، أم سيترك الاتحاد يستحوذ ثم يضربه في التحولات؟
0: والله شوف حبيبي، قبل ما نروح للمحور، بس برد على المشجع الوحداوي الجميل.
1: يلا تقدر ترد، تفضل.
0: يعني على مستوى المملكة العربية السعودية، أقوى غرفة تجارية تملك الأموال وتملك الإيراد وتملك رجال الأعمال هي غرفة مكة المكرمة. بس هذا السؤال، بس هذا ردي على
1: وفهم يا فاهم.
0: نعم طيب. صحيح، لكن نرجع للمباراة.
1: قلت لك المباراة بالنسبة للقادسية اختبار مبكر جدا لقدرة المدرب فيسينج على إدارة فريق كبير تحت الضغط. الاتحاد تعادل في جولة أولى مع فريق يعني الخلود مع احترامنا الشديد، ولكن رغم أنه كان مطالب بالفوز. اليوم كيف تشوف أسلوبه بيدخل مع القادسية؟ من اللي راح يفرض الضغط العالي؟ من اللي راح يبادر في هذه المواجهة اللي كلاسيكو تعتبر؟
0: نعم معاذ، هي اختبار كبير للمدرب الألماني فيلسينك في إدارة نادي كبير بحجم نادي الاتحاد. أنا واثق إنه الاتحاد اليوم إذا أديرت ذهنية اللعيبة بطريقة الإلهام وطريقة جميلة جدا، أنا متوقع إنه الاتحاد سنشاهد مستواه بصورة جميلة اليوم. المباراة في أول الدوري لا تعكس مستوى الاتحاد، إحنا شاهدنا مستوى الاتحاد أمام الجزيرة الإماراتي. الأسماء الهجومية في الاتحاد ليست مشكلة، يملك اليوم النصيري وديابي بريغ فاين، أيضا يملك محاور جيدين. لكن عمل المدرب اليوم هل ينجح في مسألة الربط بين الوسط والهجوم في نوعية الكرات التي تصل للمهاجم؟ هنا الدقة في حسم المباراة.
1: جميل. بما أنك قلت محاور، تسمح لي أقاطعك هنا. في تقارير منشورة اليوم تتحدث عن اقتراب فرانكيسي من الاتحاد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي، مع وجود اتفاق مبدئي ومفاوضات كذلك متقدمة. لو تمت هالصفقة كيسي للاتحاد، هل هو احتياج فني حقيقي أم صفقة اسم كبير فقط؟
0: لا، احتياج فني للأمانة. كيسيه يجمع بين القوة البدنية، الوصول المتأخر للصندوق. كيسيه مش بديل عن كانتي. كانتي لاعب اتكاك وتغطية المساحات، كيسيه لاعب بوكس تو بوكس.
1: وصفاته الهجومية أقوى من صفاته الدفاعية. نعم، يعني في حال أنك كان عندك فابينهو اللي يلعب ستة وراء ونزعة الدفاعية أفضل من الهجومية، وهذا كان ثمانية، الكلام هنا تشوف أنه في تكاملية في وسط الاتحاد وفي عمق الاتحاد.
0: المقارنة العادلة، كيسيه يعوض الأثر البدني القيادي، تعويض كانتي الدفاعي. اما تعويض كانتي الدفاعي يحتاج الى لاعب ارتكاز، لكن لكن لكن كيسيه بوكس تو بوكس، يعني اكثر تهديف اكثر حضور داخل المنطقه. ميزه كيسيه كبيره جدا، يعني لا يحتاج الى انه يتاقلم. لعب مع الاهلي 119 مباراه، 26 هدف، 14 تمريره حاسمه، يعرف الملاعب السعوديه، يعرف الضغط، يعرف الجمهور، يعرف الدوري،
1: ويتمرن في جده. يعني ايش بيحلى من كذا؟
0: يعني أنا أقول لك يا معاذ، صفقة جاية على طبق من ذهب.
1: جميل. نرجع للكلام اللي قطعتك فيه، كنا نتحدث عن أسلوب الاتحاد اللي راح يدخل فيه المباراة مع القادسية. يمتلك أسماء هجومية كبيرة زي ما ذكرت، لكن هل ترى أن المشكلة حاليا في ربط الخطوط أكثر من مسألة جودة الأسماء في الاتحاد؟
0: يا سلام عليك معاذ، هنا مشكلة الاتحاد يا معاذ. أنت قلت الآن مسألة الربط هنا مشكلة في الاتحاد فقط لا غير. يملك قوة هجومية لكن لا يملك محاور ارتكاز. اليوم القطعة الناقصة للاتحاد كاسي.
1: لو سجل القادسية أولا، هل تتوقع أنه الاتحاد قادر على قلب المباراة؟ يصير هالسيناريو صار يعني في المباريات الموسم الماضي، أم أنه القادسية من النوع اللي إذا تقدم صعب تكسره؟
0: لا، الاتحاد يستطيع. الاتحاد يملك. شوف ثقافة الاتحاد وشخصية الاتحاد وروح الاتحاد، مع احترامي لنادي القادسية، لا يمكن أنك تصنع فريق من مجموعة أجانب. الاتحاد يملك الإرث وإرثية اللاعب في الاتحاد، حتى لو كان ناشئين أو شباب وصعد للفريق الأول. هذه شخصية الاتحاد، يعني مع احترامي لكل دوري أو الفرق التي تحاول أنها تصنع من خلال الشركات. أندية مثل الاتحاد والهلال والنصر والأهلي يملكون، يعني اللاعب اليوم سواء السعودي أو اللاعب الأجنبي يدخل على هذه الأندية، أندية تملك إرث مثل الأرسنال، مثل تشيلسي، مثل مانشستر يونايتد، مثل الريال، مثل برشلونة، عكس الأندية الطامحة أو التي تحاول أنها تكتب اسم لدى جمهور هذه الأندية. لهذا أنا أقول الاتحاد ليس عليه خوف.
1: يوسف العضيلة يقول آخر مباراة للقادسية فاز 5 على الاتحاد، وهذه إن شاء الله تكرر خماسية. أنا أقول هل القادسية، بغض النظر عن النتيجة، هل القادسية أصبح يخيف الاتحاد فعلا، أم أنه الاتحاد هو اللي أعطاه هذه الهيبة بنتائج الأخيرة؟
0: أنا ما ودي أظلم الاتحاد الموسم الماضي ونحكم عليه الحكم القطري. العام الماضي الاتحاد تعرض إلى هزة فنية، تعرض إلى تغيير مدربين، لم يستطيع الحفاظ على أبطال الدوري والكأس، لم يستطيع توليف طريقة جميلة جدا، لم يستطيع أيضا منح، يعني الاتحاد فرط في مدرب بحجم كينسي ساو. لو كان كينسي ساو موجود معه ما كان كذا. من المفترض أن الاتحاد العام الماضي منح مدربه هوية بناء الفريق، لكن مشكلة الاتحاد المدرب يتعاقدون مع مدرب بعد ما ينهون تعاقدات اللعيبة الأجانب، وبالتالي يجد المدرب تغييرات مثل اللخبطة اللي صارت لإنزاغي، لكن إنزاغي تغلب عليها بطريقة سلسة. يعني عكس الاتحاد، الإنزاغي وجد في الهلال داعمين لأسلوبه، لطريقته، لتوليفته، لاختياراته، عكس الاتحاد. الاتحاد دخل في تغيير المدربين، وبالتالي الاتحاد الموسم الماضي من المفترض أنه يعني منح كينسي ساو الفرصة أكثر وبنى فريق أقوى. لكن اليوم الاتحاد تعاقد مع مدرب شاب ألماني، يعني عنده الطموحات انه يقدم اسمه من خلال الدوري روشن للداخل الاوروبي، وهذه زي انه المدرب بيكون حماسي اكثر، بيكون ايضا انا متوقع انه في داخل غرفه لعيبه الاتحاد انه المدرب هذا قاعد يقدم لهم عمل نفسي جميل جدا. يعني شاهدناه في مباراه الجزيره، عودته للدوري. الاتحاد يحتاج الى شخص يؤمن بعمل المدرب ولا يؤمن بمطالب الجماهير. الجماهير تدخلت في المطالب حبيبي معاذ لخبطت كل العمل الفني.
1: جميل، خلنا ناخذ راشد، طولنا عليه احنا برضو، ترى تعدينا الوقت شوي، لكن يعطي العافية لمخرجنا أعطانا شوية مساحة كذا. اليوم مباراة قوية صراحة، ودنا ناخذ برضو أصواتكم. راشد حياك الله.
4: يا مرحبا سلمى، كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا. العذر سموحة، طولت عليك بإجازة وأنا أخوك.
4: إيه طولت علي، وأنا داق عليك بشتكي عليك.
1: بتشتكيني علي؟
4: لا بشتكي نادي الهلال عليك.
1: إيه
4: والاتحاد السعودي كلهم ترى.
1: يلا اشتكي اجل تفضل.
4: انا اتكلم اليوم، اتكلم عشان الكره السعوديه. احنا نلاحظ في تسجيلات نادي الهلال اللاعبين المميزين السعوديين يروحون نادي الهلال، يعني يشتريهم نادي الهلال، يشتري عقود. لاعبين اجانب اكثر من 17 لاعب، بعضهم ما نشوفه زي حارس التركي. المساعد العامل المساعد نادي الهلال هو الاتحاد السعودي. المشكلة
1: والعامل المساعد لجميع الأندية إن شاء الله الاتحاد السعودي.
4: لا الهلال، إذا سمحت أستاذ معاد، أنا أتكلم في نقطة معينة وفي درب واحد، والخسران فيها المنتخب السعودي. الآن
1: شلون
4: المنتخب السعودي ما هو بذاك المنتخب اللي احنا نعرفه، تعرفه انت وتعرفه كله.
1: ايش علاقه الهلال طيب في الموضوع؟
4: اي انا اقول لك، انا اعتقد ان كل من سمعني فاهم موضوعي. لا الا انت بعد، وانا انا اول ما تكلمت قلت بشتكي نادي الهلال عليك.
1: انا اشرح لي، انا يعني اعتذر عن سوء فهمي، يعني تواضع فهمي.
4: اللاعبين المميزين ياخذهم نادي الهلال يحطهم ذاك او خارج التشكيله، هذا ما يضر نادي
1: المنتخب. يعني عطني اسمين ثلاثه من اللي خذهم الهلال وحطهم دكه ولا قدروا يلعبون في المنتخب. من
4: اولهم؟ مراد هوساوي. وين؟ جاوبني وين.
1: ممتاز.
4: اولهم مراد، وفي غيره ترى، في غيره 8 أو 9.
1: ثمانية او 9. انا كتبي ثلاثه ترى. عموما حلو، واضحه الفكره الان، وضحت لي
4: اللي وضحت. والعامل المساعد هو الاتحاد السعودي، واللي وضع في الخفقان شنو هو؟ الاتحاد السعودي. هو الان في مشاكل دوامة رئيسه.
1: طيب في اي اضافه يا راشد وانا اخوك، لانه الوقت داهمني.
4: انا اتمنى ان يوجد حل لنادي الهلال، هذا اللي اساس
1: الكره. طيب انا ابحيل الشكوى ذي للباشا، معنا الباشا متعب، هو اللي معنا اليوم، فهو اللي مخول بالرد عن هذه على هذه الشكوى. تفضل متعب، تختم لنا مع النقطة هذه. تكفى
0: والله، ما شفت لاعب دولي ينضم للهلال. يعني مراد لاعب في أسنية في المنتخبات. وما شفت
1: توه في بدايته، كان حتى مع الهلال ما كان يلعب أساسي، يعني
0: ما كان يلعب أساسي. البقية لعيبة الهلال أنا أعتقد أنهم كلهم في أسنية اللي تم تسجيلهم. ولكن ما شفنا لعيبة من الأهلي خذاهم الهلال ولا من
1: حلو الهلال. كيفني معك وأنا خليتك توطد العلاقة من هناك ومن هنا؟
0: والله يا بابو يا معاذ، هو شيء جميل، واعتقد أنك أنصفت الجميع
1: حبيبي، ما قصرت. كل الشكر لك الإعلامي والناقد الرياضي الصحفي متعب الحربي، ما قصرت.
0: متعب العواد
1: عفوا. أستميحك عذرا، بس استمتعنا سوا، وأنا كنت وعدك إن شاء الله بإذن الله مع بداية البرنامج وهذه أول حلقة أننا نستمتع. أعتقد إن شاء الله أنه حلقة كانت موفقة. كل الشكر المتعب العواد.
0: أنت إضافة جميلة، وبالعكس سعيدين في إذاعتنا، وسعيدين أني أنا موجود في هذه الإذاعة اللي صنعت تدريبنا بعد ما خلصنا يعني دراستنا في الجامعة.
1: ما قصرت، وجهك أبيض، وأنت اللي إضافة جميلة. متعب العواد كان معنا على الهاتف، مستمعينا الكرام. متعب الحربي، أنا قلت أنا راح بالي قاعد أعد، واضح أن اللعيبة بعد مراد هوساوي قاعد أعد اللعيبة اللي رحلوا للهلال وأثروا على المنتخب، على كلام المتصل راشد. طيب وصلنا إلى الختام بإذن الله، ليلة كبيرة إن شاء الله بإذن الله نستمتع في هذه الأمسية القادسية ضد الاتحاد، وقبلها أكيد راح تلعب الساعة 7 الرياض والنصر. وبإذن الله إن شاء الله بكرة لنا موعد آخر فيه نتحدث عن هذه المباريات ومباريات ما تبقى من الجولة الثانية من دورينا دوري روشن. كل الشكر لكم مستمعينا في كل مكان على هذه الساعة الطيبة والوجه الطيبة، والشكر كذلك موصول لأسرة البرنامج محمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، وأنا أخوكم معاذ العتيق أودعكم حافظكم الله في أمان الكريم. الصدارة

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. لم تكن الفنون البصرية نتاج ترف فكري أو ممارسة جمالية عابرة، بل نشأت بوصفها حاجة إنسانية أصيلة رافقت الإنسان منذ بداياته وحتى الآن. انبثقت الصورة من الغريزة الأولى للإنسان في التعبير عن الخوف والفرح والبقاء. كانت الخطوط البدائية على جدران الكهوف فعلا فطريا لا يخضع لقواعد أو مدارس، بل يعكس رغبة داخلية في تثبيت اللحظة وتسجيل التجربة.
2: يعرف الجميع أن الصورة يعني سبقت الكلمة. نعرف جميعا ما هو موجود في الكهوف، كانت هي لغة التخاطب في مر العصور القديمة، يعني عشرات الآلاف من السنوات التي كان يستفيد منها الإنسان في نقل الأخبار ونقل الأحداث. كان الإنسان يعبر بهذا الرسم والنقش بهذه اللغة، وتختلف من مناطق إلى مناطق. ويمكن سمعنا مؤخرا أن هناك اكتشافات لبعض الرموز وبعض الكتابات التي تدل على رسومات أعزكم الله لحيوانات معينة، وبعض المرات يكتشفون أن هناك في هذه المنطقة أسود، وهناك فيلة، وهناك ذئاب، وهناك وهكذا، وهناك حروب، وهناك يعني تدرس هذه الصور البسيطة إلى أنها عبارة عن تبادل خبرات وتبادل لغة. اللغة هذه كانت طبعا تحتاج ترجمة من مكان لمكان، وكان هناك من يختص في هذه الجمال.
1: تميزت الصورة منذ نشأتها بقدرتها الفائقة على الوصول المباشر إلى الوعي الإنساني، فالفهم البصري أسرع من الكلمة وأكثر رسوخا في الذاكرة، لهذا أصبحت الصورة أداة تأثير قوية قادرة على نقل المعنى وإثارة الشعور وتوحيد الفكرة دون حاجة إلى شرح أو تفسير مطول.
2: معروف أن الصورة المميزة هي دائما تعرف بالفهم الفوري، والصورة لا تقرأ، بل نستطيع أن نقول أنها يعني تحس، ولهذا ردة الفعل تجاهها مباشرة جدا، وهي تتعامل مع أحد الحواس وهي حاسة البصر. ومعروف أن حاسة البصر يتلقى التعليم الإنسان ب 83% من بقية الحواس، وهذا يعني دراسة علمية تحقق هذا بحكم اختصاصي في الوسائل التعليمية المتعددة ومعرفتي بفسيولوجية المخ لترجمة هذه العمليات. فمعناها أن الصورة لا تفسر، ولذلك دائما نقول يعني يستفاد منها في الإعلام وفي التعليم وفي الإعلان أيضا.
1: مع نشوء الحضارات تحول الفن البصري إلى ركيزة أساسية في بناء الهوية الثقافية، تجلى ذلك في العمارة والنقوش والرموز والجداريات التي لم تكن مجرد مظاهر جمالية بل تعبيرا عن القيم والمعتقدات والنظام الاجتماعي. أصبح الفن وسيلة لإعلان الوجود الحضاري وتأكيد الخصوصية الثقافية وتخليد المنجز الإنساني.
2: الحضارات دائما نقول أنها تعرف بما خلفته بصريا أكثر من الكتب. يعني الكتب لا بد أن يكون الإنسان مثقف ويزور المكتبات ويدور على المتاحف وغيرها، بينما الحضارة الموجودة من العمارة، من الزخرفة، من الألوان، من الألبسة، يعني تشكل الحقيقة هذه ذاكرة للشعوب. ومعروف أن الهوية البصرية ليست شكلا فقط، بل أيضا

0: خلال الصورة، وهكذا أصبحت الفنون البصرية جسراً بين الماضي والحاضر، تحفظ الذاكرة منه الكثير وتغذي الإحساس بالذات الجماعية.
1: أكيد يعني الأعمال المرتبطة بالهوية الحقيقة أنها تعيش فترة طويلة في الذاكرة، لذلك هذا يعني مهم جداً. ونعرف أن حرص دائماً الجهات أو الدول حرصها على تأصيل مسألة الهوية، الهوية الشعبية، الهوية التراثية، الهوية الوطنية، كل هذه لها دور في هذا الوقت، علماً أن هناك نوع من نقدر نقول عنه المقاومة لوجود العالمية أو العولمة نسميها حنا، التي أصبح الآن الشباب والبنات الآن جزء لا يتجزأ من العالم، ومشاهدة مثلا نقدر نقول عنه الآن الزخم والكم الهائل من العناصر البصرية، نستطيع أن نقول أنها ممكن أن تنازع أو تنافس الهوية الخاصة أو الهوية الأصيلة، وهذا يشكل لا نستطيع أن نقول خطورة، بل أن لابد أن يكون هناك ردة فعل جيدة من قبل المسؤولين ومن قبل الفنانين والمثقفين في تأصيل أو إرجاع ناس إلى الأصالة في هذا الفن، حيث أن نرى أن الهوية الصادقة نشعر بها وتتركز لدينا في ذاكرتنا البصرية.
0: شهد الوعي الجمالي تحولات عميقة منذ عصر النهضة، حيث التقت الفنون بالعلم والفلسفة، وبرز الاهتمام بالإنسان بوصفه مركزا للصورة، ثم جاءت الحداثة لتكسر القوالب الكلاسيكية وتنقل الفن من محاكاة الواقع إلى تفسيره.
1: دائما لما نقرأ في التاريخ نجد أن في عصور النهضة يعني نقل الفن، عصر النهضة طبعا انطلق بعدما أصبح الفن عبارة عن قانون أو قواعد تدرس، وكان في السابق هو عبارة عن حاجة واحتياج لنقل المعلومة، نقل الفكرة، نقل الأحداث وغيره، بينما في عصر النهضة نقل الفن من العفوية إلى شيء نسميه حنا الوعي، يعني ظهر مثلا مفهوم التوازن، ظهر مفهوم النسب والتناسب، ظهر شيء يسمونه الانسجام البصري، وكان له دور كبير مثلا فناني عصر النهضة حينما يعني نقرأ عن مثلا ليوناردو دافنشي، مايكل أنجلو وغيره من الفنانين، وأيضا دور أيضا الفن الإسلامي الذي يعني كان في إيجاد الزخرفة الإسلامية والتجريد وغيره من تأصيل الجمال، وأن هناك نوع من اللي نقول عنده أنه أصبح الجمال يفهم أو مفهوم يفهم وليس إحساس فقط، يعني ما في إحساس عشوائي، ما في شيء اسمه عشوائي، يعني العين البشرية تميل دائما للأشياء المتوازنة، الأشياء الواضحة، الأشياء المتزنة الجميلة.
0: مع تطور التجربة الفنية لم تعد الكثافة البصرية معيارا للقيمة، بل ظهرت البساطة بوصفها علامة نضج، اختزال الشكل ووضوح الفكرة وقوة الرسالة، لذلك أصبحت سمات أساسية في الفنون البصرية المعاصرة، فالبساطة لم تعد نقصا بل تعبيرا واعيا عن عمق الرؤية وصفاء الفكرة.

0: بنفسج الجميل للخزامة حينما أطلق واعتمد عندنا في السعودية. يعني هذا أحد نقدر نقول عنه التذوق العالي اللي وصل لنا الحقيقة من جمال الخزامة وتاريخ الخزامة وأنه ينبت في أرضنا، ويعني قصة طويلة، بينما هو لون وأصبح هوية تدرس وتعلم من قيمة تولد الطمأنينة الاحتراف، وأيضا العلامة الصادقة دائما نقول تحب قبل أن تسوق. يعني دائما يعني احنا حبيناها قبل ما نبدأ نسوقها، يعني سواء في اللون أو الشكل أو العنصر.
1: أحدث التحول الرقمي نقلة نوعية في الفنون البصرية، وجاء الذكاء الاصطناعي ليكون أداة توسع من خلال إمكانيات الإبداع دون أن تلغي الدور الإنساني. لذلك أصبحت الخوارزميات وسيلة لتحليل الأنماط وتسريع الإنتاج وفتح أفاق جديدة للتجريب البصري، بينما ظل الإنسان هو صاحب الرؤية والقرار والمعنى.
0: والله دائما هناك حرب بين من هل نستخدم كفنانين الذكاء الاصطناعي أو لا نستخدم. طبعا أنا مع أي تحول يطور الفن، بمعنى أن حينما بدأ الإنسان الأول يحفر على بالإزميل والحجر، انتقل من مرحلة إلى مرحلة وبدأ يعني بالعصور النهضة بدأ يرسم بفرشة وألوان زيتية وألوان أكريليك، وبعدها انتقل إلى الألوان كذا، وبعدها بدأ بالفلوماستر، بعدها بدأ بالإقلام، وهكذا. يعني المراحل الانتقالية هي عبارة عن مراحل يستفيد منها المثقف والفنان ويستفيد من إيجابياتها ويستبعد أو نقدر نقول عنه يقاوم سلبياته، وهذا شيء طبيعي في كل فن من الفنون حتى الفنون القديمة. لكن نقول حنا التحول الرقمي الحقيقي وسع حضور الصورة، وسع حضور الصورة في حياتنا اليومية، يعني أصبح أسرع، انتشاره أكثر وتأثيره أعلى. وفي نقطة مهمة هي التي الآن المستهلك هو صانع الصورة. أصبح الآن المتلقي يستطيع أن يصنع صورة، يصنع لوحة ويقوم بطباعتها وإنشاء ونشرها، ولكن هناك خطورة في هذا الأمر، وهو عدم يعني معرفة

أنا الحجاز، أرض مشى فوقها الأنبياء وتقاطعت عند دروبها قوافل الدنيا. أنا مكة، حيث ارتفع النداء الأول من بين الجبال. وأنا جدة، البوابة التي عبرت منها أمم الأرض نحو البيت العتيق. شهدت ممالك قامت وأخرى غابت خلف رمال الزمن. سمعت صليل السيوف ودعوات الحجيج وأحلام الرجال الذين أرادوا أن يجعلوا من هذه الأرض وطناً آمناً يجمع الشتات. في مطلع القرن العشرين كنت أعيش زمناً مضطرباً، سلطات متفرقة، نزاعات متكررة، وطريق يحتاج إلى قائد يعيد إليه الأمن ويجمع أطرافه تحت راية واحدة. ومن قلب نجد بدأت الحكاية تقترب مني.

في تلقي كانت الجزيرة العربية تعيش مفصل منها. فبعد أن نجح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في توحيد أجزاء واسعة من البلاد، بقي الحجاز بما يحمله من مكانة دينية وسياسية محوراً مهماً في مشروع بناء الدولة السعودية الحديثة. لم يكن الأمر مجرد توسع جغرافي، بل كان مشروعاً لإعادة الاستقرار إلى منطقة تستقبل ملايين المسلمين وتحتضن أقدس بقاع الأرض، مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. كانت تمثل قلب العالم الإسلامي، وكان مستقبل هذه المدن مرتبطاً بمستقبل الجزيرة العربية بأكملها. في عام 1924 للميلاد بدأت الأحداث تتسارع. القوى السياسية في الحجاز كانت تواجه تحديات داخلية وخارجية متزايدة، وفي تلك الأثناء تحركت القوات السعودية نحو الطائف. هناك دارت معارك شكلت نقطة تحول مهمة، ومع تغير موازين القوى أصبحت مكة المكرمة أمام مرحلة جديدة من تاريخها. دخل الملك عبد العزيز مكة المكرمة في مشهد ظل محفوراً في الذاكرة الوطنية. لم يكن دخول المنتصر المتعالي، بل دخول القائد الذي أعلن احترام قدسية المكان وحرمة الدماء، وأمام الكعبة المشرفة بدأت صفحة جديدة من تاريخ الحجاز، صفحة عنوانها الأمن والوحدة والاستقرار.

أعظم ما تبحث عنه المدن المقدسة ليس القوة وحدها، بل الطمأنينة، أن يأتي الحاج آمناً وأن يعود آمناً، أن تصان الطرق وأن تحفظ الأرواح. كنت أنتظر زمناً يعود فيه الأمن إلى دروبي، وكان ذلك الزمن يقترب. بعد مكة اتجهت الأنظار نحو جدة، المدينة الساحلية التي كانت تمثل شريان الحجاز التجاري وبوابته البحرية. هنا كانت السفن تصل من آسيا وإفريقيا وأوروبا، وهنا كان الحجاج يبدأون رحلتهم الأخيرة نحو المشاعر المقدسة. كانت جدة مدينة استراتيجية بكل المقاييس، لذلك أصبحت السيطرة عليها خطوة حاسمة في مسار توحيد الحجاز. استمرت الأحداث عدة أشهر، وتوالت المفاوضات والتحركات السياسية والعسكرية، حتى أصبحت المدينة أمام منعطف تاريخي جديد. أنا جدة، حارسة البحر الأحمر، بوابة الحجاج منذ قرون. شهدت لغات العالم وهي تختلط في أزقتي، ورأيت وجوه القادمين من كل الجهات. كنت أعرف أن الأمن ليس مطلباً محلياً فقط، بل رسالة للعالم الإسلامي كله. وحين اقتربت لحظة التحول، كنت أدرك أن تاريخاً جديداً يوشك أن يولد. في ديسمبر من عام 1925 دخلت القوات السعودية جدة، وبذلك انتهت مرحلة سياسية كاملة من تاريخ الحجاز، وأصبحت مكة والمدينة وجدة تحت إدارة الدولة السعودية. كان الحدث أكبر من مجرد تغيير سياسي، لقد فتح الباب أمام مشروع طويل لبناء مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات وتأمين طرق الحج والتجارة. ومن هنا بدأت ملامح المملكة الحديثة تتشكل بصورة أوضح. ما إن استقرت الأوضاع حتى بدأت رحلة البناء. شقت الطرق، تطورت الموانئ، تحسنت الخدمات، وأصبح الحج أكثر تنظيماً عاماً بعد عام. ومع إعلان توحيد المملكة العربية السعودية عام 1932، تحولت مدن الحجاز إلى جزء أساسي من كيان وطني واحد يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر. ومنذ ذلك الوقت استمرت مسيرة البناء والتنمية بلا توقف.

لو عاد أبناء ذلك الزمن إلى حاضرنا لرأوا مشهداً يكاد يشبه الحلم. قطار الحرمين السريع، المطارات الحديثة، توسعات المسجد الحرام وتوسعات المسجد النبوي والموانئ العالمية، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة التي جعلت من جدة ومكة والمدينة مراكز حضارية واقتصادية وثقافية كبرى. كل ذلك امتداد لرحلة بدأت قبل أكثر من قرن، رحلة عنوانها الوحدة. أنا الحجاز، كنت صفحات متفرقة فأصبحت فصلاً واحداً في كتاب وطن. من مكة حيث تتجه القلوب إلى جدة حيث تعبر الأمم، امتدت راية الوحدة وأصبح الأمن قصة تروى للأجيال.

هنا الحجاز، حيث لم يكن التوحيد نهاية معركة فقط، بل بداية وطن. وما بين مكة وجدة كتبت واحدة من أهم صفحات التاريخ السعودي، صفحة ما زالت آثارها حاضرة في الطرق والمدن والموانئ والمشاعر المقدسة. حاج يصل آمناً ويغادر مطمئناً. هنا السعودية، أرض الحكاية ووطن المجد الممتد من الماضي إلى المستقبل.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد

0: يمهل العقول هو مستقبل واعد. خوارزميات.
1: أهلا مستمعينا وأصدقاء خوارزميات. في سابقة تحدثنا وبشكل مفصل عن عالم مليء بالمعطيات والأوامر والاستنتاجات اللي ساعدنا فيها الذكاء الاصطناعي، لكن يظل أنه عند كل إنسان فطرة اسمها الخصوصية يحاول أن يراعيها ويتفهمها ويطلب من الآخرين أنهم يتفهمونها، ويعني قد تكون شيء فطري وقد تكون جزء من الرغبة في أنه ما نظهر بياناتنا أو معلوماتنا أو حتى الأشياء اللي نبحث فيها لأحد. يعني عالم الذكاء الاصطناعي بمجرد الدخول فيه أو الموافقة عليه يبدو أننا يعني في عالم مليء بالمعلومات، ويبدو أننا موافقين ضمنا على أن تكون هذه البيانات من حق الجميع. لكن في هالحلقة بنتكلم على أنه كيف ممكن نحمي معلوماتنا وخصوصيتنا، خصوصا في عالم الشركات والمؤسسات اللي فيها أحيانا معلومات حساسة جدا أو أرقام أو أشياء تبنى عليها مصالح مشتركة مع الآخرين. في هالحلقة بنتكلم على الخصوصية في الذكاء الاصطناعي مع ضيفنا المهندس مصطفى الشعلة. يا أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا فيك أخ صالح.
1: أنا يمكن بلغت شوي في موضوع الخصوصية
2: والله معظم... هذه الحلقة يعني خليتها خاصة لك، لأنه أتذكر في كذا مرة تعيد نفس السؤال. عندك حساسية في المعلومات إن كانت على الصعيد الشخصي أو حتى على الصعيد المؤسسات أو الشركات، وكيف يعطى الحق للآخرين أنه يأخذوا معلوماتك؟
1: يعني يمكن ما عندي ذيك المعلومات القوية أو الخطيرة أو اللي أحد ممكن يبتزني فيها، لكن يظل أنه من حقي أن أحافظ على خصوصيتي.
2: حق مشروع، وفي الحلقة إن شاء الله راح نتكلم عن هذا الحق.
1: طيب شو اللي ممكن تسويه ابتداء من الشركات إلى الأفراد حتى يحافظوا على خصوصيتهم أو أنه يحموا بياناتهم بشكل مغلق وكامل مع الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي؟
2: جميل، سؤال جدا رائع. الجواب هو الذكاء الاصطناعي المحلي. يعني شلون؟ تحتاج شوية تخصص، يعني احتاج احد يعرف في مسألة الذكاء الاصطناعي، مو شرط يكون بارع، يعني الاشياء ما تحتاج الى برمجة كثيرة. تحتاج اولا تاخذ النموذج الذكي، يعني ان كان GPT او ان كان من جوجل، عندهم نماذج مثل لاما او R1 اللي هو الصيني جريك سيك. تاخذ النموذج او الموديل وتنزله على السيرفر تبعك، ان كنت مثلا في مؤسسة او جهازك الخاص بالبيت. هذا السيرفر خلاص انت تدربه، هو مدرب اساسا، انت تبغاه هو ذكاء اصطناعي عام، خلاص انت تستخدمه بشكل مباشر ومغلق، وهو ما راح هذه المعلومات ما راح يرسلها في الانترنت، بتبقى يعني اسئلتك والبرومتس والاوامر اللي تنفذها محلية النطاق، وهو النموذج خلاص هو نازل على جهازك أو الشبكة المحلية لشركتك، فبالتالي ما راح المعلومات ما راح تتسرب في للخارج. بهذه الطريقة أنت تضمن خصوصية معلوماتك بشكل 100%.
1: طيب يعني فيه طريقة اللي هو المحلية أو البيانات المحلية المغلقة اللي داخل أجهزة الشركة أو المنظمة، وفيه احيانا فكره التخزين السحابي، شو الافضل؟
2: احسنت. هو يعتمد اذا في عندك، يعتمد على البيانات او النشاط اللي راح تستفيد منه في جوجل. اذا نشاط عام، اشياء عامه مثل، وراح يعني اصلا النتائج راح تنشرها انت برا، فالنشاط فالتخزين السحابي له ميزات ممتازه. انت ما راح تحمل عبء تخزين النموذج. النماذج اللي انت تنزلها لما تنحط في السحابة مثلا في جوجل او AWS او دي المراكز السحابية، تضمن ان هي متجددة ولا تحتاج الى برمجة، يعني انت مستخدم عادي. اذا في جهازك لا، بتحتاج الى شوية خبرة، فاذا ما فيها معلوماتك او انشطتك ما فيها نسبة حساسية في المعلومات، فأنا أفضل التوجه الآن العام حول العالم الكلاود اللي هو الحلول السحابية.
1: وش الأكثر خطر أو يعني عرضة للاختراق من واقع التجربة على الأقل؟
2: شوف، من واقع التجربة يعني إذا عندك أنت الحل، يعني بس تكمل الإجابة السابقة، أنت تستفيد من أو تتجه نحو الحلول السحابية.

0: إذا كانت بياناتك وأنشطتك غير حساسة. إذا كانت حساسة لا يفضل أن يكون محلي، وهو طبعا الطريق الأفضل. وكثير من شركات من باب تجربة هنا في المنطقة، إذا جهات حكومية وجهات مثلا بترولية ونفطية ومعلومات حساسة، ضروري 100% أنه النموذج يظل ضمن الشبكة المحلية. طبعا الشبكة المحلية هي محاطة بجدار ناري أو سايبر سيكوريتي فاير وول، يضمن لك أنت تراقب الترافيكس اللي هو البيانات الواردة والصادرة من هذه الشبكة، وتضمن 100% أن البيانات هذه غير معرضة للاختراق. طبعا الاختراق اللي ذكرته موضوع كبير وممكن خارج نطاق هذا الحلقة، وفيها خدع كثيرة. يعني ممكن رابط اكسكيوتبل يرسل إلى أحد الموظفين تبعك وهو يخدع ويضغط على هذا الرابط ويفتح بورت مثلا، والبيانات هذه تخترق من قبل هذا الرابط. هذا موضوع شائك وطويل ودخل في الأمن السبراني.
1: جميل، خلينا نواصل حديثنا بعد فاصل قصير. من جديد نحييكم مستمعينا في خوارزميات، والحديث عن مسألة الخصوصية والحماية فيما يتعلق باستخداماتنا للذكاء الاصطناعي. تكلمت على أشياء تتعلق بعالم من الشركات أو المنظمات. على الصعيد الشخصي، يعني هل ممكن أنشئ لي قاعدة ذكاء اصطناعي محلية، أو أتفهم أنه هذا الذكاء الاصطناعي يساعدني في حماية خصوصيتي؟
0: نعم، مثل ما تقدر تسويه على صعيد المؤسسة تقدر تسويه على صعيدك الخاص. يعني مو يكون عندك سيرفر خاص بجهازك وحتى باللابتوب تبعك، يعني تنزل في مواقع مثل هاجينج فيس. هذا هاجينج فيس مشهور جدا في آلاف نماذج الذكاء الاصطناعي، آلاء كثيرة جدا، يعني مو فقط الجي بي تي، يعني حتى النماذج اللي تحول الصوت إلى نص أو النص إلى صوت. في نماذج كثيرة، وهذه كوميونيتي ضخمة عالمية وكثير منها مجاني. فأنت تدخل تأخذ النموذج اللي تنزل على جهازك وتطبقه بشكل محلي.
1: طيب، هو في النهاية أنا عشان أسأله عن شغلة أو أطلب منه يبحث عن شغلة، هو لابد ما يتصل مع الشبكة؟
0: لا، تقدر يعمل لك بشكل أوفلاين، يعني ما يحتاج حتى إنترنت. طبعا فيها عيوب، العيوب إنه لما ما تكون شابك في يعني ما راح يأخذ لك البيانات
1: الأحدث،
0: وبيعتمد فقط على التدريب اللي درب عليه في السنة أو الشهر اللي درب عليه، وبالتالي ممكن تفقد كثير من المعلومات المستحدثة. طبعا هذا تحتاجها إذا كانت البيانات اللي عندك ما تحتاج إلى تحديث. إذا تحتاج مثل عمل صحفي، هذا الحل غير مجدي، تحتاج أنت إلى
1: آخر الأرقام أو آخر المعلومات.
0: آخر الأرقام بالضبط،
1: صحيح. إيش يعني إيش أخطر شيء ممكن يصير من مسألة الخصوصية؟ يعني هل تنصح بهذا الإجراء ولا نستمر في يعني أبحاثنا بشكل عفوي؟ وهل هناك يعني فعلا خطورة من بياناتك أو معلوماتك في يوم من الأيام؟
0: والله هذا السؤال يعني ذات أوجه، يعني ما أقدر أقول إيه ولا أقدر أقول لا، يعني هي تجربة شخصية. ولكن ينبغي على الإنسان يعني من باب الوعي أنه يحتاط، يعني خصوصا إذا كانت البيانات قد تسربها قد يوقع عليه بالضرر. مثلا من ناحية الشخصية، بيانات الأمور المالية مثلا، إعطاء رقم الهوية ورقم الكريدت كارد ومن يقول والله ما أحد بيشوفها، لا مو صحيح. ممكن يعني مثلا أنت في مشبك على شبكة المطار ومتواصل مع أهلك وبتعطيهم رقم الكريدت كارد وتاريخ الانتهاء والرمز، هذه الثلاث أرقام اللي وراء البطاقة، على أساس أنه والله هذا واتساب ما حد بيشوفه. ممكن يجيك هاكر يشوف الترافيك حقك لأن الشبكة مفتوحة وياخذ المعلومات. أنت مطمئن بأن الأمور هذه ما تحصل أو ما حصلت لك. فجأة إذا حصلت بيكون انتكاسة كبيرة لك، بيكون أنت عرضت نفسك إلى خطر كبير ممكن ما تقدر تسترجع فيه أموالك. فالاحتياط مطلوب. هذا من ناحية المعلومات الحساسة. من ناحية المعلومات، يعني إذا عندك مشروع ثقافي أو مشروع مثلا صحفي وما في دي، أو مثلا طالب قاعد يذاكر، لا ندخل في موضوع الهوس، والله أنا خاف أحد يراقبني. والآن منشور يعني كثير الآن من في السوشيال ميديا يقول والله هذا الشات جي بي تي راقبنا، يعرف إيش لابسين وإيش ماكلين إيش شاربين وكذا. ندخل في هلع
1: غير مبرر أو
0: غير مبرر وموهوم، يعني كأن العالم كلها تراقب. شو دعوة أنت يا مركز الكون؟
1: يعني فعلا مسألة الخطورة، المبالغة في الخطورة، خصوصا أنه لغة التحذير دائما تنتشر. يعني اليوم أنا برسل مقطع فيه تحذير من تطبيق، ألاقيه ينتشر أكثر من مقطع يوعي في استخدام آمن أو أمثل للتطبيق. مثلا
0: مؤخرا في السناب شات كان في خلل السناب شات، ونشر واحد ماذا نشر مقطع قال هذه الرسالة لابد ترسلها لعشرين شخص وإلا شركة سناب شات بتقفل حسابك. والله وشفنا العالم قاعد تنشر، ايش دعوه يابا؟ يعني مين اللي بيجيك؟ يعني شركه سناب شات والله بتراقبك ان انت ما نشرت الى 20 شخص من اصدقائك، احنا بنقفل حسابك.
1: انا اتوقع انه الخطوره هذه المتوقعه على حكايه الحسابات البنكيه هي صحيح انها قليله، لكن دام انها حصلت في هذا العالم فقد تحصل لك. يعني شبك الواي فاي او حتى الشبك على كهرب المطار، احيانا الفيش اللي في المطار او في المكان العام ما هو بس كهرب، هو سحب بيانات، فقد انه يعني يطلع على كثير من بياناتك او معلوماتك يحتفظ فيها، او يعني مجرد انه يبحث فيها، وهذا شيء انت يعني في غنى عنه مثلا.
0: والله انا اتمنى يعني هذا الموضوع مره جدا مهم، واتمنى فعلا انه يكون في برنامج مثل خوارزميات، يكون يعني انت تختار الاسماء الجميله اللي له علاقه بالامن السبراني، سبرانيات تناقش، لانه موضوع الامن السبراني موضوع متجدد. يعني انت تفتح تشوف كان هذه موقع رسمي، كانه ابشر، وما تدري انه هو النسخه، ما تدري من وين جايه، واللي مسوي هذا التطبيق واحد واخر الدنيا، وممكن يسرق اموالك. ما تعرف الناس اللي تشتري تذاكر الحين إذا ما تنتبه إنه هذه الشبكة أو هذا الموقع هو رسمي ممكن تخترق، وهذه تجارب يومية بشكل مخيف. فأتمنى فعلا إنه يكون في برنامج يوعي الناس بهذا ويكون متجدد. وطبعا إحنا في هذه حلقتنا وصعب إنه إحنا نغطي كل شيء.
1: صحيح، وهو يعني وإن كان ظاهر الاختراقات في الغالب هي سالفة الأمور المالية، لأنه حتى في أبشر أو في شركات التأمين هم يبغون يسحبون أي رصيد عندك أو رقم حساب أو رقم بطاقة ائتمانية، لكن أنت كمستهلك أنت رقم بالنسبة لهم.
0: بالضبط.
1: ثقافاتك أو عاداتك أو بلدك أو أحيانا سلوكك في التسويق يباع لشركات التسويق وهكذا.
0: نعم أحسنت.
1: إذن مستمعينا، نسأل الله تعالى الحماية للجميع، ويعني يمكن ما احنا اللي نبالغ، قد تكون حقائق، ولكن الحذر واجب وإن كان بشكل أقل. شكرا لضيفنا ولكم، لنا في الأسبوع القادم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس
5: أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هند السالم. هند السالم.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

0: سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته. ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: موجز السادسة مساء على ثير إذاعة الرياضة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجز لآخر وأهم الأنباء. بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي العهد يغادر المملكة متوجها إلى فرنسا. وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي مستجدات الأوضاع الإقليمية. المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول. المملكة والعراق من خلال لقاء وزاري يبحثان دعم أمن الطاقة واستقرار إمداداتها. باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال، توقيع اتفاقيات لمشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات. الزكاة والجمارك تمنح مهلة 90 يوما لتصحيح أوضاع المركبات الخليجية في المملكة. مائي يدعو إلى الكشف المبكر عن التسربات داخل المباني عبر منصة نما. توقعات مناخية بتأثير جوي على منطقة الرياض بالأتربة، وتستمر الحالة حتى 7 مساء. الدفاع المدني ينبه من أمطار غزيرة على مكة وجازان وعسير والباحة. عربيا ودوليا، 7 دول تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى تراجع الفوري عن مشروع E1. الأمم المتحدة تؤكد أن غالبية سكان غزة يفتقرون إلى المأوى والمساعدات الأساسية. وصول حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج واشنطن إلى بحر العرب. صربيا تواصل جهودها للسيطرة على حرائق الغابات الهائلة. والأمم المتحدة تدعو إلى دعم دولي عاجل لاحتواء وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: ما نبي مجاملات باللي بخاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
6: صح لسانك على إذاعة الرياض.
7: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم، معكم وبكم، ورحب بضيفي الكريم الملقي ملقي الشعر الجميل الصديق العزيز خالد بن سعود الشيفان. يا مرحبا يا أبو فيصل.
8: يا هلا ومرحبا، واسعد الله أوقاتك بكل خير، وشرف لي أن أقف أمام قامة إعلامية. شكرا أتحت لي هذه الفرصة.
7: الله يسلمك ويحييك. أنت ما شاء الله عليك يا خالد مميز بالإلقاء وخاصة الشعر، إحنا لقيناك بالشعر أزين من إلقاك اللي سويتها، الأشياء اللي سويتها.

0: سويتها للشركات مثل الدعايات اللي سويتها للشركات وكذا. يعني بالشعر ما شاء الله أنا أحس أنك تميزت كثير.
1: لله الحمد والمنة، أعطاني الله نبرة صوت، سجلت لجهات حكومية تسجيل صوتي فويس، وكذلك شركات كبرى، ولله الحمد. يعني أنا أحب القصيد من صغر سني، هذا مما ساعدني على نبرة الصوت.
0: أكثر القصائد اللي تلقيها منهم من الشعراء؟
1: والله الشعراء كلهم جميلين، لكن أعشق بدر بن عبد المحسن، أعشق شعار فائق عبد الجليل، يعني القصائد المغناة التي تقع في القلب أحب ألقيها.
0: جميل، ما دام كذا حنا نبي نسمع من بدر بن عبد المحسن طبعا،
1: رحمة الله عليه،
0: سموه الأمير بدر بن عبد المحسن رحمة الله عليه.
1: يقول سمو الأمير: يطري عليه الولة وطري على باله، يا مرحبا لضوى خلي على بابي، هجيت حد بطلوع ونوخ جماله، لجله بكت دمعتي ولجله ضحك نابي، وكل ما ضحك لي لمحت النور في أماله، وكل ما ضحك كل ما ضحك لي لمحت النور في أماله، وليتجهم سترة السقم بثيابي، كل ما شكى من عنا همه وغرباله، أقول لعلبه جرح من أسبابي، طال الحكي ما لقيت الوصل بوصاله، لاني حبيبه ولا هو أقرب أصحابي، ناديت كانك حزين وحالتي حالة، بكفيك همك وأنا بصبر على مابي، لو شجر له نصيب في بارد ظلاله، ما حرق القيض جفني وانتفح دابي.
0: سلام عليك، صح لسانك خالد الشعيفان، جميل. خالد، انت تعايش مع القصيدة مثلا اذا لقيتها؟ انا دائما اسأل الملقين، هم مجموعة لله الحمد سوينا معهم لقاءات، مجموعة، لكن انا اللي شفت انه اكثر اللي يلقون هم النساء، يعني هم اللي يهتمون بالموضوع هذا. وهل تتعايشون مع القصيدة مثل ما يتعايش مع الشاعر نفسه؟
1: أكيد جدا، أني إذا ما تعايشت معها ما طلعت بالصورة الجميلة، لابد أني أتعايش معها بإحساسي الجميل. أقول ليست محكورة على نساء، بل على حسب مشاعرك أنت، إذا أنها وقعت في قلبك الكلمة ستخرج بشكل جميل.
0: جميل جميل، وش ودك تسمعنا الحين؟ حنا نبيك انت اللي تختار لنا.
1: في أغنية لها وقع، أنا أحس أنها لها وقع عندي، غنتها الفنانة الكبيرة نوال، تقول: تدري أنا وياك قصتنا مثل شمس وقمر، من أول الوقت حتى آخره ما يلتقون، كل يدور صاحبه، وحكم القدر تشرق تبيه، يغرب يبيها، وفي السماء يتخالفون. تدري أنا ما عاد أظن لي معك قسمة، يا عزتي للقدر ونده وخصمة، قاوم هبوب العاصفة وهدده نسمة رقيقة ظالمة، ما بقلبها رحمة، يا من عرفني الليل واقف على بابه، أصرخ وهد الليل ما تحمل غيابه، يا حبيبي للأسف ما بيدنا حيلة، هذا نصيب قلوبنا ويعلها خيرة، كل شيء حبيبي بينتهي، وحبنا خالد صفعة تشع من البياض، الله بها الشاهد.
0: سلام يا سلام، صح لسانك أبو فيصل، أستاذ خالد الشعيفان. خالد، أنت قبل شوي قلت بدر بن عبد المحسن.
1: نعم.
0: هل حفظت له قصائد؟
1: إيه نعم، بدر بن عبد المحسن لها، ليس خالد الشعيفان من يقيم بدر،
0: ما هو تقييم، أنا أقصد الحفظ.
1: الحفظ كل، لابد أنك تحفظ لكل شخص أنت تحبه يقول أبغيك تحمل حب. أنا بقول لك قصيدة ولا نبغاها،

0: قصيدة لبدر عبد المحسن كاملة. بدر الكل عشق بدر واسمها البدر. يقول هذا أنا، هذا أنا يا سامعي انت معي، بكتب لك على صدر الزمان اسمك بنور، يا صوتي يا المشحون شجع دافي الشعور، أوله عليك أوله على همسك أوله على لمسة إيديك، بغني للدنيا تعال يا ريحة العالم تعال، هذه عيوني لك سكن، هذا أنا أسرح ورا فكري إش كثر محتاجك، واسري بليلي وانت بيدي سراج أمشي على نورك، يجرني شعورك خطوة ورا خطوة ألوذ في سورك، أبغيك أبغيك تحمل حب وتحميني وتسكن رموشي ومنزلك عيني، يا سيد الإحساس صوتك طوال الليل يناديني، بغني للدنيا تعال يا ريحة العالم تعال، هذه عيوني لك سكن، هذا أنا شوقي أنا ينادي، حس الوله في الندى كلي أنا أبغيه ويرد علي الصدى، يا روح الروح حبك فرضته فرض، يا روح الروح أصبحت أنا النبض، آه يا لذيذ الهمس، آه أنت بحياتي شمس.
1: سلام يا سلام، جميل. ذكرت خالد القصيدة

0: عابر الدرب تقوى. تبسمي ينبت بقلبي نواوير، عش بالفياض ويابس العرق يروى. تبسمي ينبت بقلبي نواوير، عش بالفياض ويابس القلب يروى. بيني وبينك ما تجوز المعاذير، عمر يروح ولجله القاع يطوى. وكان الهوى اللي كسر القلب تكسير، عنكم خفي ما صابكم من عدوى. نعم جميل، صاحب دنك. أنا بس حاولت أجريك شوي، لأن تدري إحنا نحب نجاري ضيوفنا أحيانا.
1: أنت أستاذ ونتعلم منك طال عمرك.
0: جميل، وش الورقة اللي تحت يدك هذه؟
1: أحيانا يكون للحب درس. إذا خسرت إنسان كنت تحبه أو أيا يكن، تضيع يوم يوم يوم يوم ثم يروح منك، ثم يتحسف إنسان أنه ما لقى الحب اللي كان موجود. فعجبني أحد الشعار، وهي قصيدة مغنات، قال توك تحسف، توك تحسف يوم حبيت غيرك، توك تندم من تصاريف الأقدار، وإن أنت يومي صافي لك عشيرك، أمشي بشفك عيشتي كلها مرار. كم قلت لك يا زين حاسب ضميرك، ترى الزمن في غمضة العين يندار. خل الدمع دي لا تعذب أسيرك، وافهم ترى للصبر حد ومقدار. لكن عنادك حاجب عن نظيرك، شريكك اللي في الهوى صار محتار. اليوم اليوم لا تربط مصيري بمصيرك، ما ظن حب يقطع اليوم جبار. سلامتك.
0: تسلم وصح لسانك على القصيدة الجميلة. الشباب لا زالوا يعني مشنفين أذانهم يسمعون، خاصة الشباب الصغار، الشباب اللي بسن العشرينات والثلاثينات والأربعينات، حتى الأربعينات شباب، من ضمنهم مخرجنا محمد النيف، يحبون القصائد إنها بالإلقاء. حقيقة أنتم صار لكم سوق، أنتم الحين ترى بتنافسون نحن شعراء اللي نجيب القصيدة.
1: حنا لن نصل إلى ما وصلتم إليه، لعلنا نمشي بخطاكم. أتمنى، ترى القصيد مشاعر، القصيد لا يحكيه أو يلقيه إلا من مر بالمشاعر.
0: اسلم.
1: في قصائد إذا أنك حاب أنك تسمع أنت وال
0: الشباب، هي اختار لهم، يبون قصائد عاطفية، بعضهم غاوي حزن بعد، يبي جرة حزن ويبي ونع ويبي. ولا لا يا شباب، أشروا اللي بيديكم.
1: قصيدة مغنات يقول أبغاك أبغاك، أنا لو قلت لك يوم أبغاك أبيك، لكن بعض الأوقات ما بيك أنساك، بس كل ما تنسيت ذكراك أذكرك وانسني من أيام ناسيك. أغار من غيري إذا بحرف حاكاك، حتى على نفسي وأنا اللي محاكيك. أغار من غيري إذا بحرف حاكاك، حتى على نفسي وأنا اللي محاكيك. أهواك واللي سير الكون أنا هواك، وأكذب على نفسي إذا قلت ما بيك.
0: جميل جميل، صح لسانك على هالقصيدة الجميلة. خالد، كان والله ودنا نسولف معك حول، لأن لك نشاط اجتماعي ما شاء الله عليك، وغير الشعر، وكذلك من هواة الخط، ولك يعني ما شاء الله لوحات جميلة موضوع الخط. عطنا النبذة ونبي قصيدة ختمية.
1: أنا والعياذ بالله من كلمة أنا قدمت محافل كثيرة، تقديم خريجي كليات ولله الحمد والمنة على مستوى منطقة الرياض. لي بالخط العربي أهوى الخط، ولست بخطاط ولكني أهوى لوحات لقت استحسان الكثير من الخطاطين.

0: الحمد لله عملت على نفسي حتى أصبحت يعني كما هو أنا الآن، ولله الحمد. أكثر من 13 سنة عملت على نفسي في الخط، أحاول أدرس بعض الخطوط.
1: لكن أشهر الخطوط العربية،
0: أنا من عشاق الخط الديواني، والخط الديواني عبارة عن فن كبير أنا أحاول أدرسه دراسة فيها الثلث، فيها
1: النسخ والكوفي.
0: لكن أنا من عشاق الديواني، أروح ثم أرجع لهذا الخط العربي الديواني.
1: جميل. نبي من القصيدة ختامية، ثلاث أبيات أربع أبيات وننتقل لشاعرنا إبراهيم الغريب.
0: أقدم شكوتي لله، زمان دكتبة حرمان لقيت النجم يشكي، حكاية سر بشفاته، لقيت الوقت متغير، لقيت الشمس والإنسان، لقيت نجوم بالسهرة تحاول حل مأساته. عدت أضحك، إيه عدت أضحك متفائل بيدي أجمل الألوان، أحرك ريشتي ترسم جنون الليل بسكاتة غريبة، غريبة هالزمن كله ولا قبلت بها فرحان، رضيع البارحة يبكي يبي يلغي حساباته. سلامتك.
1: تسلم وصح لسانك أستاذ خالد الشعيفان أبو فيصل. أبو فيصل راح ننتقل لضيف ثاني وراح نناقش معه موضوع، لأنه هو من مستشارين الشعر النبطي ومهتم بهالمجال هذا، وراح إن شاء الله ننتقل له وأنا وياك ونسمع، ونتمنى إن شاء الله أن هذا الموهبة هذه تتطور عند الملقيين الشباب خاصة، واللي لهم محاولات شعرية مثل ضيفنا خالد الشعيفان. الآن أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاعر الكبير والمستشار الأدبي، طبعا مستشار في الشعر النبطي، الأستاذ إبراهيم الغريب أبو عبد العزيز. الأستاذ إبراهيم،
2: سلام طال عمرك،
1: تحية طيبة لك. طبعا احنا فاجأناك بالانتقال لك، لأن ضيفنا كان من جنوب حائل وانت من غرب حائل. نبي نسوي بينكم فتنة، وش رايك؟
2: ما هي مشكلة، إذا أن فتنة محمودة ما يخالف.
1: نعم. الموضوع اللي راح نناقشه الموضوع اللي راح نناقشه يقول المفروض انكم شابكين جبه معكم. المخرج
2: محمد
1: المنيف. الموضوع اللي راح نناقشه، طبعا اكيد انكم انتم انا سمعتكم ناقشتوه، فلذلك جبنا استاذ خالد الشعيفان، وهو ملقي من الدرجه الاولى ما شاء الله عليه، صوته جميل، يميل طبعا للشعر الحديث اللي هو شعر التفعيلة مثلا، البعض القصائد.
2: يا سلام.
1: ألقاني. وش أهمية أنت بصفتك شاعر إبراهيم، أنت من كبار الشعراء تعتبر، وش أهمية الإلقاء في الشعر؟
2: الإلقاء يعني نص الأداء يعني للقصيدة. أحيانا تجد بعض الشعراء الكبار ومعروفين، منهم من توفى الله ومنهم من بقي، لما يجي في أمسية مبدع جدا بصيدته، لكن إلقائه يعني ما هو ذاك الزود. ليش؟ لأن الإلقاء مهم جدا، يجسد القصيدة، وعلى الشاعر أثناء ما يلقي القصيدة مثلا كل قصيدة يرجع لحالتها النفسية سابقا.
1: أي أسلم إبراهيم،
2: الإلقاء أنا أقول أنه مهم جدا، يعني الإلقاء فن.
1: جميل.
2: يعني عرفت طال عمرك، يعني الإلقاء ويفترض أن الشاعر يكون حافظ قصائده أفضل.
1: جميل.
2: لأنه لما يقرأها من ورقة يكون مو حافظها، الانتقال ما بين أثناء القراءة والنظر للجمهور أو المشاهدين أو كذا تويل فارق بالزمن، بحيث أن الإلقاء ما راح يكون تمام معه.
1: يعني أنت ترى أنه الشاعر هو اللي يلقي قصائده لجل يعطيه حس أكثر وإحساس أكثر، أو
2: نعم،
1: أو تختار ملقي يلقي عنك القصائد مثلا؟
2: والله شوف بقول لك حاجة،
1: تجربتك يعني أنت يا إبراهيم.
2: أنا تجربتي أتكلم عن نفسي أنا يا واحد، أحفظ قصائدي وأحاول أجيدها وبنفس

0: الحالة أرجع لها يعني خلال كتابتي للنص، عرفت؟ حتى أكون صادق يعني اللي يطلع من القلب يصل القلب يا أبو متعب.
1: جميل. أنت
0: أنا القاء مهم جدا، أنا ليش ذكرتك قبل شوي في شعراء يمكن أنت مروا عليك ومروا على الأستاذ الضيف، يعني يما يقضي قصيدته ما يعني أنا جلست مع ابن جدلان ما تسمع وش يقول، ما تعرف يعني خاصة لهجته الجنوبية مثلا.
1: نعم يمكن علينا إحنا يا أهل الشمال أما يتلذذون بسماع صوته أهل منطقته. أي لأن معرفوا لهجته وكذا. جميل. أنا بسمع منك الحين قصائد حصرية، أنت وعدتنا قلت لنا أنا عندي قصائد حصرية البرنامج صح لسانك وذات الرياض، نبي نسمعهم بصوتك الجميل.
0: عرفت من وجه الزمان الحقيقة، صديت ما كني عرفت الحقيقة، وصرت أتابع جروحي من أولها إلى آخرها، والزمان والمكان من غير ما يوحي أضمدها أداويها، ولقيت الأحلام في دربي سراب منتفر فوق الظلال اللي من القايلة منتحر، ولي خفوق داخل ظنوني منقهر منتثر منتحر منقهر. يا سلام يا الذكريات رايحات ماضيات، بحلوها وبمرها بزينها وبشينها، هذا وانا توي ناسف العشرين ورا ظهري، هذا وانا ضوي اصبح رماد والحطب صبري، واحتري واهتري مثل الفراش إذا عانق النار بشوق وحماس يهتري، والنار بشوق وحماس تفتري، ودخانها يضحك يضحك مستانس ومبسوط من ريحة المنقوط، وحرف عشق حرف وكلمة لقت كلمة وجملة حكت جملة، ونقطة ورا نقطة وشطرة ورا شطرة، وقاف مسك قاف وراح صوب المشاعر بصحبة الليل والخاطر، وساعة وصلها فوق صدر القصيدة انتثر منقهر انتحر منتظر، وآه يا السنين وآه يا الحنين، تعال يا مونس النفس بدري خلك في دج الليل بدري، شفني حزين ومنكسر شفني سعيد ومنتظر، الجيتك البسمتك الكلمتك انتظر وانتثر وانقهر، وطاعني مره زماني بالغرام، وعلى درب المحبه والوصل استقام، والجفا صلح ضجيج وزحام، والغرام استقام وسط الزحام، يرفع شعاره لا للجفا يحيى الوفا يحيى الوفا، وعاش الغرام وكنت احلى غرام وأحلى كلام، ويوم قرب طيفك العيني هجرني منه الزمان الزمان، ويوم ارتاح قلبي بالمحبة جرحني منه المكان الزمان، خدعني هجرني جرحني من دون سابق انذار، يا شمعة الدار خلاني أنتظر وأنتثر وأنقهر، بس استفدت من الزمان وعرفت إنك الغيري وصبري الغيري، وما فيها حد غيري وما فيها حد غيري، خدعني منتثر هجرني منتظر جرحني منقهر، وعرفت من وجه الزمان الحقيقة وصديت ما كني عرفت الحقيقة. سلامك.
1: تسلم صح لسانك، قصيدة تفعيلة هذه والله. هنسي جمعها ضيفنا الملقي الظاهر انه بيقول لك ارسل لي بلقي، بس طويله مره.
2: والله شرف لي ان القي مثل هذه القصيده، ذكرني بصوت المرحوم باذن الله طلال رشيد
1: الله يرحمه. نعم
0: الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه.
1: نبي قصيده، طبعا قصائدنا اللي احنا تعودنا عليها اللي هي المقفاه.
0: نعم.
1: هذه قصيدة تفعيلة طبعا وفيها مفردات وعلى الطريقة الحداثية اللي كنا نسميها بالثمانينات، يعني قول التسعينات يعني مطلع التسعينات وأواخر الثمانينات كنا نسميها القصيدة الحداثية، بينما هي أفكاره ومجمل ما المفردات والسياق سياق يعني

0: الشعر الطبيعي العادي.
1: جيتك دفعني صادق صادق الود حاكيك، للصمت بيت وللسوالف مدينة. جيتك دفعني صادق الود حاكيك، للصمت بيت وللسوالف مدينة. حتى حماسي للغلب شوق يدعيك، لا تظلمينا حاولي تفهمينا. يبغى يفضفض بالقصيد ويسليك، وبخاطرك طيبي ولا تحرمينا. واضح وضوح الشمس ومن قلبي يغليك، واللي صدق بإحساس لا تجرحينا. ما دامه بصوت المشاعر يناديك، يستاهل التقدير يا شوق عينه. وصفي معلي بالنوايا مصافيك، ولقيه بالك زين لا تخذلينا. وبصوت هادي ناقشيه بأمانيك، واعطيه بالتعبير فرصة ثمينة، فيها يعبر كيف وده يهنيك، ويصون قدرك عن كلام يهينة. ومعاه تنسين الزعل من يراضيك، يجيك طفل وانبكى تحضنينه. ومعاه تنسين الزعل من يراضيك، يجيك طفل وانبكى تحضنينه. ويخلص معاك وباهتمامه يداريك، صدر حنون بلهفته تذكرينه. وفي قمة احزانك ابد ما يخليك، ولا يهتني مرتاح وانتي حزينة. ومثله اذا قفيتي ترى ما يراعيك، عزيز نفسه حاجته ما تهينه. ودامك لقيتي من تمنى يلاقيك، على طريق الحب لا تتركينه. ومن حنان وعاطفة قلب يرجيك، يخاف من قل الوفا تخسرينه. وان وثقتي به مثل ما وثق فيك، لاخر نفس يوفي معاك بسنينه. سلامتك.
0: تسلمي تسلم وصح لسانك على هالقصيدة الجميلة.
1: هذه حصرية والله، أول مرة أقول.
0: أشكرك أنك دائم، إحنا نطلب منك حصري طبعا، أنت من الشعراء الكبار اللي نعتمد بصراحة على قصائدك الجديدة. ولكن عادة إبراهيم أنت تناقش مواضيع اجتماعية.
1: نعم.
0: لا علاقة بالمجتمع.
1: نعم صحيح.
0: أي نعم، هذا يعني ما يجعلنا نحرص على سماع قصائدك. بس ما معنى وقت طويل؟ نبي قصيدة.
1: لا شك انه الشاعر ابن البيئة يا ابو متعب. نعم تفضل.
0: ابدا، وش ودك تسمعنا؟ باقي معنا 3 دقائق 4 دقائق.
1: تبي قصيدة اجتماعية يعني؟
0: والله اذا هي متوفرة نختم به.
1: ابا فارد جميع اللي يجفوني، مدام قلوبهم ما هي وفيه. انا وافي ولكن ما فهموني، وانا ما عاد فيني مقدرية. على الهوجاس والفرق ارموني، وحطوا بي عذاريب وخطية. وفا وخلاص ما مرة عطوني، وانا اعطيتهم ما في يدي. وبالنكران هذا ما جزوني، وزاد الهم في قلبي علي. وفي وقت الرخاء لا ما نسوني. وكل قال انا بصبح خوية. وفي وقت الشدايد منفعوني، وبان اللي بها العلة خفية. معاهم ضاع وقتي وتركوني، على النيات والنية مطية. سلامتك.
0: تسلم صح لسانك يا أبو عبد العزيز شاعرنا الكبير. أنا ناخذ منه محمد المخرج، ناخذ منه ختامية يا أبو عبد العزيز. طبعا القصيدة اللي مرت علينا هذه قصيدة جميلة على وزن الصخري.
1: نعم.
0: بالفصيح شو اسمه؟
1: الوافر.
0: يا سلام عليك، يا سلام. نعم. استاذ دائما تبقى استاذ ابو عبد العزيز.
1: يا حبيبي ما عليك وزود.
0: نسمع.
1: تبي اجتماعية برضو ها؟
0: والله يا ليت.
1: توك تذكر ما مضى يا ابن الاجواد، من بعد ما خنت العهود القديمة. توك تذكر ما مضى يا ابن الاجواد، من بعد ما خنت العهود القديمة. غلطات كلي ما لها عد وعداد، رح في طريقك مالك اليوم قيمة. عشرة مصالح خلت القلب ينقاد، وسط المآسي والزمن زاد ضيمة. لا تحاول ما نبي منك ميعاد.
0: عشرة مصالح مثل عشرتي أنا وياك.

0: عيد عيد يا إبراهيم.
1: توك تذكر ما مضى يا ابن الأجواد من بعد ما خنت العهود القديمة، غلطات كلي ما لها عد وعداد، رح في طريقك مالك اليوم قيمة، عشرة مصالح خلت القلب ينقاد، وسط المعاسي والزمن زاد ضيمة، عاشرتك أول لكن الحظ ما جاد، كنت أحسب إنك ما تعرف الظليمة، واللي مضى ما ظنت اليوم ينعاد، والعين ما هي بالمعارف غشيمة. طبعا القصيدة أظهر لي نقشت بيت أنا، كانت هذه كانت غناها الله يرحمه فهد البيشي، سجلها عند سلام العبد الله يوم من الأيام، وكلمني صاحب فهد قال خالد السلامة سجلنا البارح ويبي تنازل عن عشرة مصالح. قلت والله هذه نزلها حتى خبر بالجريدة الرياض وكذا، فقال لي خلاص بنسحبها، فنزل الشريط ناقص اللي هو شريط ورق الضبان، بعدين عوضتها أنا كتبت على بحر مختلف على الصخاري، هذه على المسحوب واللي هي اللي غناها معروفة يا عشير المصلحة منك انتهيت.
0: نعم جميل. إبراهيم نبي ناخذ موضوع علاقتك أنت بالفنانين، ما شاء الله علاقة طويلة لازم نفرد لها. نعم. نخصص الحلقة كاملة. بيض الله وجهك وجزاك الله خير أستاذنا الشاعر الكبير إبراهيم الغريب طويل الرمح، أهلا وسهلا.
1: يا هلا بكم حياكم الله.
0: أعزائي كان معنا الشاعر الكبير إبراهيم الغريب من منطقة حائل محافظة الشملي، شكرا له على إبداعه وشكرا لكم أنتم على كرم المتابعة، تحياتي وتحيات المخرج محمد المنيف، وهذا طلع العمودي يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى. الله الله.
1: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
6: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة.
7: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها.
8: يلا توكلنا على الله.
6: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
9: هبوك يا الطفش، الحين مش قاعد اسوي
6: اشياء كثيرة نقدر نسويها.
9: سوالف مع نفسي ولا مش اسوي
6: سوالف ولعب.
10: وانا
11: اشتبي
10: ابى العب معكم.
6: ومعلومات واغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
12: اقوى تنتين فيك يا الرياض.
6: برنامج اشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 الى 9 الليل معي انا سعود العقيلي على اذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها.

عشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الرحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها، إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خير القرون.
2: كان الفضيل ابن عياط شجاعاً قوي البنية، وقد عرف في بداية حياته بالسرقة وقطع الطريق، بل إنه كان يوقف القوافل في الليل ليسرقها، حتى أن الناس كانوا يتواصون فيما بينهم في الطريق: إياكم والفضيل، إياكم والفضيل. في مرة قرر الفضيل بن عياض أن يسرق بيت امرأة، فتسلق الجدار المؤدي إلى بيتها وهو في طريقه إلى البيت، وإذا بتلك المرأة مستقبلة القبلة تصلي، فتريث قليلا حتى سمعها وهي تقرأ القرآن، وبلغت قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنظر الفضيل إلى السماء وقد اغرورقت عيناه بالدموع، فقال: يا رب، إني أتوب إليك من هذه الليلة. ثم نزل فاغتسل ولبس ثيابه وذهب إلى المسجد يبكي حتى الصباح، معلنا توبة يرجو بها ما عند الله.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في دقائق.
4: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضل.

فضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاه، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم، يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما، وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم، بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكنه في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: ما نبي مجاملات اللي في خاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
6: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
7: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
8: يلا توكلنا على
6: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
9: أبوك يطفش الحين، وش قاعد أسوي؟
6: أشياء كثيرة نقدر نسويها،
9: سوالف مع نفسي ولا وش أسوي؟
6: سوالف ولعب.
10: وانا
11: اشتبي
10: هبلعب معكم،
6: ومعلومات وأغاني، مشاركاتكم اللي ترفع المود.
12: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
6: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي.

0: تنفى.
1: تحضرين الفرح يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

تست مايك. سلام سلام. ألو سامعيني زين يا جماعة ولا لا؟ فهمتوها؟ هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا مرحبتين ثنتي. يلا نبدأ. أشياء كثيرة رجع. مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في برنامج أشياء كثيرة وعبر أثير إذاعة الرياض. أخيرا رجع الموعد اللي اشتقنا له، ورجعت له معه ساعتين من أجمل ساعات الأسبوع بالنسبة لي طبعا، وأتمنى طبعا تكون كذلك بالنسبة لكم. رجعنا لكم من جديد بنفس الحماس بنفس المحبة، ومعنا أشياء كثيرة بنعيشها مع بعض كالعادة. أشياء كثيرة، سوالف، تحديات، معلومات، مواضيع قريبة منكم، قريبة كثير بعد. والأهم والأهم يا جماعة أصواتكم ومشاركاتكم اللي دايما هي الجزء الأجمل في برنامج أشياء كثيرة. كالعادة موعدنا معكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء، ساعتين كاملة نبيها تكون خفيفة وممتعة، نترك فيها مشاغل الأسبوع شوي ونجتمع على شيء نحبه، أشياء كثيرة. أرحب أكيد بكل اللي يسمعونا من مختلف مناطق المملكة، أهلا وسهلا فيكم. اللي يسمعونا عبر أثير إذاعة الرياض، واللي يتابعونا من حساب إذاعة الرياض على منصة إكس، أو من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. يلا يلا يا جماعة.

وأكيد من أول حلقة نبي نسمع أصواتكم ومشاركاتكم على الأرقام اللي راح أقولها الحين. كل واحد يجهز جواله ويسجل الأرقام البرنامج الكنترول. جاهزين عشان يسجلون أرقامكم ويرجعون يتصلون عليكم خلال ساعتين البرنامج من 7 إلى 9. إن شاء الله مكملين وياكم. يلا جاهزين يا جماعة، جهزتوا جوالاتكم تلفوناتكم من وين ما تسمعني، من البيت، من السيارة، من الدوام، من جوالك، اللي هو المهم انك تشاركنا ونضحك ونسولف مع بعض. وشو برنامج اشياء كثيرة للي اول مرة يسمعنا؟ عبارة عن سالفة سريعة كذا ندردش من خلالها، وبعدها نلعب لعبة وتحدي مع بعض، لعبة ثواني وبس. خلال 30 ثانية لازم نجاوب على 5 أسئلة. 5 أسئلة، لا تخافون، مو أسئلة ثقافية ومعقدة، أسئلة يعني أبسط من ما تتخيل. 5 أسئلة خلال 30 ثانية جاوبها أنت فايز. 5 أسئلة خلال 30 ثانية ما جاوبتها يا ويلك مني. يلا جاهزين نقول الأرقام. اللي حاب أو حابة تشاركنا أكيد ومتشوقين لسماع أصواتكم ومشاركاتكم تفاعلكم وحماسكم كالعادة في برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من 7 إلى 9. دائما أنتوا اللي تثرون البرنامج بتواصلكم. أنا عارف وشايفك زين يلي ماسك الخط عشان بعد بكرة دوامات. اللي راجع من الديرة ورايح للديرة اللي دوامه فيها، واللي طبعا في السوق قاعد يتقضى العياله، واللي يشتري ثياب، واللي يشتري ملابس رياضية وشناط ودنيا وعفسة وحوسة، ويعني طبيعي يا جماعة حاس فيكم. تنتظرون الأرقام صح؟ وأنا منتظركم بكل حماس وشوق كبير لمشاركاتكم وتواصلكم من خلال الأرقام اللي راح أقولها الحين. لا صدق والله بقولها الحين عاد أقول. يلا ركز معاي وانتي ركزي معاي. اللي حاب أو حابة تشاركنا على الأرقام 0 1 3 8 1 1 7 9 9 1، أو تقدرون تتصلون على الرقم الثاني 0 1 3 8 1 1 7 9 9 2. هذه الرقمين اللي من خلالها نستقبل اتصالاتكم. وبعيد بعيد بعيد مرة ثانية وثالثة ورابعة لين تسجلون الأرقام. يعني اللي يقول يا ابن الحلال ليش السرعة هذه، اصبر شوي عشان نسجل الرقم. يلا سجلوا معاي مرة ثانية. 0 1 3 8 1 1 7 9 9 1. أبطأ من كذا أتوقع ما في صح؟ أو الرقم الثاني تقدرون تتصلون عليه 0 1 3 8 1 1 7 9 9 2. ترى الاختلاف بس باخر رقم، الأول ينتهي بواحد والثاني ينتهي باثنين، يعني إذا ما لحقت على الأول الثاني ترى بس شكل بين الرقمين لين خليل يرد عليك. الشوق كبير يا جماعة، والله العظيم الشوق يعني ما تتخيلون إيش كثر كبير. هلا يعني كالعادة في أشياء كثيرة أفضل أنا وطبعا أني أعطي التحية لفريق العمل اللي يرجع معاكم بكل حماس كبير في أشياء كثيرة. شكرا للزميلة ياسمين السهيمي من الإعداد اللي موجودة معانا، كذلك من الإخراج الجميل الوسيم المبتسم الضحوك الروعة، يعني إيش بعد تبغى أكثر من كذا، خليل العيسى. وكالعادة معكم في أشياء كثيرة من الإعداد والتنفيذ والتقديم سعود العقيلي. يلا مرة ثانية الأرقام يا جماعة 0 1 3 8 1 1 7 9 9 1، أو 0 1 3 8 1 1 7 9 9 2. من وين ما كنت تسمعني، من الجنوب أهلا وسهلا فيك، من الغربية يا هلا ومرحبا، من الرياض طبعا عزيز وغالي وتنورني طال عمرك وتسعدني بسماع صوتك ومشاركتك، من الشرقية هلا بالجيران. وعلى فكرة ترى برنامج أشياء كثيرة يبث

حصريا من استديوهات الدمام وعبر أثير إذاعة الرياض. مبسوط والله مبسوط جدا بالرجعة ومتحمس أكثر لكل اللي بنعيشه معاكم في هذه الحلقة وأكيد الحلقات الجاية. أهلا وسهلا. وين خليكم قريبين يا جماعة، أشياء كثيرة رجع ويلكم باك ويبدأ الآن. واضح يا جماعة أن هالأيام كلها عودة وحماس وبدايات جديدة. الطلاب والطالبات رجعوا لمدارسهم، الشنط والكتب رجعت، يا أهلا وسهلا. الصباح صار أبكر والبيوت أكيد رجعت معاها الجداول والترتيب والروتين الجميل وبوكسات الفطور الأشكال وأنواع، أهلا وسهلا. حتى حنا رجعنا معاكم من جديد في أشياء كثيرة مع عودة المدارس، وأنا أحب هذه الأجواء، أجواء العودة، لأن دائما ترجع وتجي معها طاقة مختلفة، ويمكن ملاحظين ولا؟ الطالب يرجع لسنة دراسية جديدة عنده فيها أهداف وطموحات، والمعلم أكيد ويلكم يرجع برسالة يكملها مع طلابه، والأهل يرجعون للحماس والمتابعة والدعم لعيالهم الله يحفظهم يا رب. وإحنا رجعنا لكم ورجعنا للمايك في برنامج أشياء كثيرة، رجعنا لأصواتكم الجميلة ومشاركاتكم وتفاعلكم اللي أعشقه يا جماعة، ولموعد الجمعة اللي اشتقنا له. والجميل أن كل عودة تعطينا فرصة نبدأ من جديد وبشكل أفضل، هدف جديد وإنجاز جديد وتجربة جديدة وأيام كثيرة قدامنا نقدر نصنع فيها شيء نفتخر فيه، وأنا فخور فيكم. عشان كذا لكل طالب وطالبة نقول الله يوفقكم ويكتب لكم عام دراسي مليان نجاح وتفوق ولحظات جميلة. لكل معلم ومعلمة ووكيل ومرشد ومدير مدرسة، شكرا على الرسالة الكبيرة اللي تحملونها، والله يقويكم ويبارك في جهودكم. للماما والبابا الله يعينكم على أكشن الصباح ويقر عينكم بنجاح أبنائكم وبناتكم. ومع عودة المدارس احنا بعد راجعين لكم بطاقة كبيرة وحماس أكبر، ومتحمسين لكل حلقة وكل صوت راح يشاركنا وكل لحظة بنعيشها معاكم. سنة دراسية جديدة بدت وأشياء كثيرة رجعت، وإن شاء الله تكون عودة خير ونجاح وفرح لكم جميعا. حلوين، لحظة أنا إيه أوكي، الحماس ما أخذ يعني ما أخذ حتى مني على قولهم. طيب يا جماعة، يعني يصير يا جماعة برنامج أشياء كثيرة يرجع وما يصير في شيء جديد، طبيعي إنه يكون في أغنية لبرنامج أشياء كثيرة، أغنية جديدة فيها طاقة حلوة كذا مثلكم وحماس. لكن قبل ما ندخل بأغنية البرنامج اللي بنكملها إلى نهايتها وبعدين راح نرجع وياكم لاتصالاتكم، وأنا شايف خليل ما شاء الله من سماعة لسماعة ومن تلفون لتلفون وقاعد يسجل أرقامكم وبياناتكم. أذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. الحين بطلع وياكم فاصل غنائي كذا ندندن شوي أغنية برنامج أشياء كثيرة الأغنية الجديدة. هلا وسهلا.

0: هلا هلا هلا هلا هلا هلا وسهلا ومرحبتين. أهلا وسهلا فيكم مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة اللي يجمعنا وياكم كل جمعة وسبت. الله أكبر عليك يا سعود، كل جمعة وسبت. يا ليت والله، كل جمعة من 7 إلى 9. أهلا وسهلا فيكم. نذكر بأرقام البرنامج للي حابة وحابة تشاركنا على 0-13-8-1-1-7-9-9-1 أو 0-13-8-1-1-7-9-9-2. الإجازة خلصت يا جماعة، ورسميا رجعنا للمدارس وللدوامات للمنبهات، اللي يمكن البعض كان ناسي صوت المنبه. أذكرك أنك راح تسمع يوم الأحد. قبل ما نقفل ملف الإجازة تماما، نبغى أكيد نعرف معكم اليوم وش سويتوا في الإجازة، مين سافر، مين عاش أجمل أيامه مع هلا، مع اللي حوله، اللي راح الديرة، واللي وين ما رحتوا عاد. كذلك مين تعلم شيء جديد في الإجازة، أعطونا الأهداف اللي يعني حققتوها خلال هذه الإجازة. مين بكل صراحة كانت خطته في الإجازة؟ ما عندي خطة. أكيد كل واحد عنده موقف أو سفرة أو تجربة أو حتى ذكرى بسيطة كانت أجمل شيء في إجازته. والحين بعد كل هالأيام ورجعة المدارس وبداية العام الدراسي الجديد، الطلاب والطالبات كذلك شاركونا يا جماعة، كيف كانت عودتكم؟ كيف مخططين؟ وش شريتوا؟ وش جهزتوا؟ متحمسين يا جماعة للسنة الجديدة ولا لا؟ أنا أتوقع متحمسين أكيد. وش أكثر شيء اشتكتوا له في المدرسة؟ الأمهات والأباء؟ هلا هلا. بعدنا بيكم معنا، كيف استعداداتكم؟ ها بدينا نرتب النوم العيال ولا لا؟ الوضع صار سهل ولا كالعادة صعب؟ من هنا تجي سالفة حلقتنا اللي بندردش من خلالها وياكم، وش أجمل شيء سويتوه في الإجازة؟ هذا سؤالي الأول. كيف كانت عودتكم للمدارس والروتين من جديد طبعا؟ وإذا أنت طالب أو طالبة، وش هدفك في السنة الدراسية الجديدة؟ عطنا أهدافك الحلوة الخرافية. يلا شاركونا على 0-13-8-1-1-7-9-9-1 أو تقدرون تشاركونا على 0-13-8-1-1-7-9-9-2. يلا يلا نقول ألو أولى. ألو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: يا هلا فيك، كيف الحال؟
0: حي الصوت، يا مرحبتين، كيف الحال؟ شونك؟
1: طيبين أبشرك، الله
0: يحييك. طول عمرك، من وين تكلمني؟
1: أعطيك إن شاء الله، أكلمك من عسير، شمال منطقة عسير.
0: أنا مكرم، يا هلا وسهلا ومرحبا، يا هلا. لا أنت عايش في عسير ولا رايح الديرة هناك وبترجع؟
1: لا أنا عايش في عسير وماسك الخط راجع.
0: راجع وين؟
1: راجع للديرة دوامات.
0: الله يوفقك.
1: للمدينة.
0: المدينة المنورة، ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك.
1: مدينة
0: بيشة عفوا. أهلا وسهلا ومرحبا، وتوصل بالسلامة إن شاء الله. أنت ماسك الخط الحين وتسمعنا؟
1: إي نعم.
0: وش رأيك؟
1: أنا أول مرة أسمع برنامجكم اليوم صراحة.
0: والله يا هلا، وشرفتنا طال عمرك أول شيء.
1: إي نعم والله، حبيت أشارك معكم والشرف لي طبعا.
0: الله يطول عمرك. ترى برنامج أشياء كثيرة له أكثر من سنة يعني، لكن وقف فترة الإجازة والحين رجع مع عودة المدارس وعودة الدوامات، يعني نبي نهون عليكم، عرفت؟
1: صراحة أني بما أني عرفت البرنامج وبإذن الله أني أكون مطلع عليه بشكل دائم، أني أحب برامج الإذاعة.
0: يطول عمرك
1: وإن شاء الله نكون متابعينكم الجزء.
0: نورتني وشرفتني يا علي. علي صح؟
1: الشرف لي. نعم.

0: مكرم يا علي.
1: ما عليك زود.
0: طيب يا علي، سالفتنا اليوم طبعا وش اجمل شيء سويته في الاجازه؟ وش سويت في الاجازه؟ عطنا
1: الاجازه. سافرنا على تعرف حنا هنا في بدايه الصيفيه عندنا ما نقدر نطلع من الجنوب، اجواء الجنوب عندنا تكون جميله ورائعه.
0: اي والله
1: نستمتع فيها
0: ما شاء الله،
1: من شمالها الى غربها كل منطقه فيها صراحه نعيش لحظات جميله. بالاضافه الى المناسبات اللي نعيشها اذا خرجنا من الديرة من هنا، زواجات، زواجات الأقارب.
0: خروف رايح تيس جاي وعيش.
1: اي نعم.
0: جعل عافية ان شاء الله، والله يديم افراحكم.
1: اللهم امين.
0: كيف الاستعدادات العودة بما انك الحين راجع للديرة؟
1: والله هي استعدادات جميلة، اول سنة جامعة
0: ما شاء الله،
1: وبإذن الله اني داخل بقوة ان شاء الله.
0: كفو.
1: طموحات ومرحلة متحمس لها بإذن الله.
0: الله يوفقك يا رب. ويعني طالب مستجد في الجامعة أنت؟
1: طالب مستجد.
0: الله يوفقك.
1: بالعافية.
0: موفق يا حبيبي، وأجل تستاهل. يعني مع العودة هذه لازم نسوي لك فعالية. موفق.
1: يعافيك يا رب.
0: يا حبيبي يا علي، يلا علي نلعب.
1: بسم الله.
0: طيب شوف يا حبيبي طريقة اللعبة، اسمها ثواني وبس، 30 ثانية تجاوب على 5 أسئلة.
1: جميل تمام.
0: حلوين؟
1: حلوين.
0: مع التايمر ها؟ مع التايم.
1: تمام.
0: عطني قول شيلوها شيلة.
1: شيلوها شيلة؟
0: شيلوها شيلة.
1: شيلوها شيلة.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: بحرف الغين عكس الرخص.
1: ايش؟
0: غين عكس الرخص.
1: الرخص؟
0: ايه. حلو. ثاء جهاز يحفظ الأطعمة باردة.
1: ثلاجة.
0: ثلاجة. باء عاصمة العراق.
1: بغداد.
0: بغداد. ميم أداة لرؤية الكائنات الدقيقة.
1: مجهر.
0: مجهر يا فنان. راء صوت قوي صاحب البرق.
1: رعد.
0: يا خرافي،
2: طلعت أذكى مما توقعنا، برافو عليك
0: فنان يا علي.
1: أعطيك العافية، أسئلة سهلة وإن شاء الله.
0: شايف شلون؟ هذه رسالة منك للمستمعين اللي قاعدين يتصلون الحين، الأسئلة سهلة خفيفة وسالفة ورد غطاها على قولتهم.
1: نعم صحيح.
0: يعطيك العافية علاوي، موفق إن شاء الله وتوصل بالسلامة. سلامي إذا معك أحد في السيارة أوصل سلامي لهم.
1: يبلغ إن شاء الله، يعطيك العافية. شكرا على البرنامج الرائع.
0: شكرا لك أنت على اتصالك وأسعدتني، وشاركنا دائم ها؟
1: بإذن الله تعالى.
0: يلا باي. ألو.
3: يا هلا.
0: أهلا وسهلا.
3: حياك الله.
0: يا مرحبا.
3: ومحسلتين.
0: من معي؟
3: معك أبو عمر.
0: ونعم يا أبو عمر.
3: ما عليك زود.
0: من وين تكلمني؟
3: كلمك من القصيم.
0: ونعم يا هلا. موسم السكري والأمور الطيبة الحين. أهلا وسهلا. يستهلون أهل القصيم.

0: طيبهم. بعمر
1: اسلم.
0: بعمر صح؟
1: اي نعم.
0: عشان بس ما انسى بعمر، امورك طيبه؟
1: اي لها بد.
0: كيف الاجازه كانت؟
1: الحمد لله والله اجازه طيبه.
0: اجازه طيبه. وين رحت؟ وين جيت؟
1: رحنا الرياض.
0: وين
1: رحنا؟ للرياض.
0: للرياض؟
1: اي نعم.
0: ماشي. رايح جاي صدرج شكله هذه.
1: لا ورحنا جلسنا فترة ورجعنا.
0: ما شاء الله الحمد لله على السلامة. كيف استعدادات العودة؟
1: لا جميلة جدا.
0: وش جهزتوا للعام الجديد؟ أنت الحين طالب ولا؟
1: اي نعم طالب.
0: ما جهزت شيء؟ كنت قلت ما جهزت شيء.
1: شنطة بس.
0: أي سنة رايح؟
1: رايحين ثانوي.
0: ما رايح ثانوي؟
1: ايه.
0: والله صوتك كبير، أنا قلت أبو عيال.
1: لا
0: ما شاء الله تبارك الله، اهلا وسهلا فيك يا ابو عمر. ابو عمر بعد ابو عمر ورايح ثانوي ما شاء الله. طيب يا ابو عمر. طيب يا ابو عمر. طيب يلا نلعب.
1: عطني
0: عطني. شنو عطني؟ شو معطيك؟ ايش اعطيك؟ ما عندي شيء اعطيك اياه
1: من الحين. وش ابي اكسب منك؟ طيب
0: طول عمرك قول لي. شيلوها شيله.
1: شيلوها شيله.
0: يلا
2: معك 30 ثانيه، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف السين. رياضة تمارس في الماء.
1: سباحة.
0: سباحة. كاف وحدة قياس الكتلة الشائعة.
1: كيلو.
0: فنان. ألف عاصمة تركيا.
1: اسطنبول.
0: غلط.
1: أنقرة. أنقرة.
0: أنقرة. فاء علم يدرس النجوم والكواكب.
1: فلك.
0: فلك يا فنان. نون كوكب من كواكب المجموعة الشمسية.
1: نبتون.
0: مين؟
1: نبتون.
0: نبتون؟
1: نبتون نبتون. لا لا ما تمشي.
0: تبي شاي بوي؟
1: لا لا أبد مشكور.
0: والله أنك فايز.
2: والله ولعبتها صح. واضح إن مخك صاح اليوم.
0: لا لا واضح إني عشان أول حلقة ترى مسهل الأسئلة، يعني الحلقة الجاية بصعبها. لكن عافية أبو عمر.
1: الله يعافيك.
0: نورتني وسعدتني باتصالك. ولحظة لحظة أبو عمر.
1: تفضل.
0: باي. يعطيك العافية، أهلا وسهلا. نذكر بس بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو تقدروا تقدرين تشاركينا على 013-811-7992. وعلى فكرة أنتوا تسمعون برنامج أشياء كثيرة عبر أثير إذاعة الرياض. ألو.
3: مرحبا.
0: مرحبا ومسهلا. مرحبا مليون.
3: حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا. من معي؟
3: زاحم. الزاحم.
0: زاحم ونعم يا زاحم.
3: ما عليك زود الله يعافيك.
0: من وين تكلمني طال عمرك؟
3: من القصب مدينة الذهب الأبيض.
0: من وين؟
3: من القصب.
0: أنعم وأكرم.
3: حياك الله.
0: يا هلا ومرحبا يا زاحم. زاحم.
3: سم.
0: سم الله عدوك. كيف كانت إجازتك؟
3: والله أنا كبير شوي في السن وفي الديرة ولا رحت لا هي في المزرعة والتمر وما التمر.
0: ما شاء الله. ما حولك عيال يدرسون ولا شيء؟
3: إلا بلا.
0: ها هنا هني القمندة على قولتهم.
3: عبد من أمس وهم يقولون نبي النوم بكين علشان تقوم نوم بكين انت عودين المدرسة.
0: نبغى النوم بكير. ها
3: ايه.
0: وعساهم ناموا بكير.
3: لا ما نام ولا قام ولا الظهر.
0: اني داري والله بيدامون يوم الاحد مواصلين.
3: الله يعين.
0: جهزوا اغراضهم شرشناطهم وكل شيء.
3: الله الله.
0: دفاترهم ترى في دفاتر مربعات وفي انجليزي وفي خطوط.
3: انجليزي. الله الله. زي. ابو 40 ابو 80.
0: الله الله الله الله. يا قد ما والله تصدق زمان عن الاشياء هذه. طيب طيب يا زاحم. زاحم يعني والله عيب علي ناديك باسمك. ابو من يا زاحم؟
3: لا ما يخالف مختصر. ابو عبد المجيد.
0: ابو ايه ابو مجيد.
3: عبد زاحم اقوى
0: والله. يلا زاحم زاحم، يعني اهم شيء انك تسمح لي بس احتراما. لا احتراما لك طال عمرك.
3: سامح كل جهه.
0: الله يبارك فيك. طيب يا زاحم يلا نلعب.
3: طيب اصبر اصبر. عرفت القصب ولا ما عرفتها الحين؟
0: معروفه بس بس وين هي بالضبط؟ إيه؟ هني نقطه الفرس.
3: اي بعيده عن الرياض شمال 160 كيلو قريب من محافظة شقرة.
0: أنعم وأكرم والله. يعني كم تبعد عن الحوطة؟
3: فيه عندنا حوطتين، حوطة بني تميم
0: اي
3: يجي حول 350 كيلو.
0: والله بعيدين عنا.
3: ايه بعيدين اجل.
0: انا من الحوطة ترى، بس اني مولود بالشرقية.
3: وفي الحوطة عندنا في سديك قريب.
0: لا انا حوطة بني تميم.
3: ايه يجي 350.
0: ونعم بالجميع طال عمرك.
3: ايه الله هذا الجميع ان شاء الله.
0: امين يا رب. يلا نلعب.
3: حياك الله.
0: يلا قول شيلوها شيله.
3: ما نقول يلا يا سعود.
0: اللي ودك طال عمرك.
3: شيلوها شيله.
0: نبغى نجدد بس ولا تبي يلا سعود؟ يلا سعود.
3: ابعلمك اني متابعكم.
0: طول عمرك طول عمرك، والله انه شرف شرف كبير لي طال عمرك يا زاحم.
3: للجميع للجميع.
0: يلا عطني اللي عطني اللي ودك.
3: اللي ودك انت.
0: لا
3: بسولف معك.
0: لا لا
3: والحمد لله.
0: لا قول لي روح يا سعود ولا شيلوها شيله اللي ودك.
3: لا لا شيلوها شيله.
0: يلا نشيل.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الحاء، طائر يرمز للسلام.
3: حمامة.
0: حمامة، نودي نودي. قاف، أداة نستخدمها للكتابة.

0: قلم جيم عكس القديم.
1: جديد.
0: جديد. لام وحدة قياس السوائل.
1: لتر.
0: لتر. زين. حجر كريم أخضر اللون. أيوة. أبلش.
1: حجر.
0: حجر كريم أخضر اللون بحرف الزين. أفا. أفا يا ذل.
2: راح الوقت، حاول مرة ثانية، يمكن الحظ يحن عليك.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: طول عمرك، شكرا لاتصالك، وشكرا لمتابعتك، وسعدتني كثير يا زاحم.
1: شكرا على أسلوبكم الطيب.
0: الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
1: تفضل.
0: هلا هلا. نذكر الأرقام لمستمعينا اللي حابين يشاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. ألو ألو
3: ألو هين. السلام عليكم.
0: ألو هين، حلوة جديدة هذه، حبيتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيك.
3: علي الغبشي، محايل عسير.
0: علي يا علي، ونعم يا علي، اثنين علي من عسير ما شاء الله. اهلا وسهلا ومرحبا فيك يا علي.
3: طيب، مذيعنا المميز.
0: طول
3: عمرك. انا احب طبقة صوتك، لان الصوت هذا اندثر من زمان وما عاده موجود في الاذاعة.
0: يا حبيبي، والله العظيم ان تسعدني هالكلمات يا جماعة، والله يا اخي.
3: يعني انا ايش اللي خليني اتصل عليك؟ اسلوبك المميز.
0: الله يبارك.
3: عند جميع العقول وجميع المستويات والمراحل العمرية. حقيقة أنا مهما أشد أعتبر يعني مجامل.
0: الله يبارك فيك.
3: لكن والله ما هي مجاملة مني حقيقة.
0: والله العظيم أني أنا ولا شيء بدونكم.
3: فأنا كنت حريص، وحتى خرجت من البيت عشان أسمع الراديو في السيارة.
0: يا حبيبي.
3: إلا ما أبغى أخرج الود الآن.
0: يا حبيبي، الله يبارك فيك. تسلم تسلم يا أخي. ما أدري، خلاص ما عاد عندي كلام أقوله.
3: حرمتك صح؟
0: مرة. كيف في إجازتكم كانت؟
3: والله الحمد لله، احنا طبعا قضينا الإجازة خارج السعودية وكنا استمتعنا يعني حقيقة، يعني بلد جديد ومميز يعني.
0: ما شاء الله، حلو حلو، بالعكس التجارب حلوة.
3: بينما ان عندي يعني في الفلبين يعني مزرعة و...
0: ما شاء الله.
3: في جنوب الفلبين.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
3: وكنت اروح لها سنويا، لكن هذه السنة غيرت الوجهة لبلد اخر.
0: تغيير
3: عشان ما اعمل له دعاية يعني.
0: صادق صادق، ابد بالعكس، اهم شيء انكم استانستوا، انبسطتوا، غيرتوا جو عشان ترجعون للمدارس بكذا وانتوا مرتاح.
3: والله السفر حقيقة يعني ترى يغير النفسية.
0: أي والله.
3: يغير الروتين، الحياة.
0: حس فيني يا خليل، اسمع علي وش يقول لك. اسمع اسمع علي، يعني بإجازة الصيف برنامج ثاني كان عندنا اسمه هوا بلادي، ما قدرنا نطلع إجازة.
3: لا الحين وقتكم ترى، حتى لو حبيتوا تسافرون
0: خذوا إجازات
3: والناس كلهم مداومين.
0: صادق صادق،
3: الآن أحلى أوقات السفر.
0: صادق، بس اللي عنده عيال في المدرسة وش يسوي؟
3: يبلش.
0: طيب إن شاء الله، الله يسهلها. طيب يا حبيبي، كيف استعداداتكم صدق للمدارس؟ إن شاء الله رجعتوا بسلام ولا في مشاكل؟
3: أكيد لا، الحمد لله. طبعا سنويا احنا متعودين على الشيء ذا، وخاصة اللي يشتغل في مجال التعليم لا بد أن يكون يعني، لكن فقدت الروح يعني القديمة يعني. عارف كان زمان يعني حريصين حتى الطلاب أنه يحصل على شنطة مميزة بمواصفات معينة، يأخذ الكتب، ريحة الكتب القديمة اللي تخبرها.
0: الله.
3: إذا كنا نحقون 80 والجيل هذا
0: يعني زيد 10 سنين.
3: أي
0: زيد 10 سنين
3: يعني للوراء ولا الخلف؟
0: لا عاد، لا تكبرني زيادة أنت. 92.
3: لا لا، لحقت لازم.
0: اي طبعا اكيد، شلون ما يحتاج. ما للأسف ما لحقنا على الأشياء الجديدة، الأيباد والحركات هذه في المدارس.
3: الآن أنا مريت مع شارع المكاتب صمت يعني. أصبحوا يعني كثير يعني طبيعي يعني زي أي يوم عادي يعني.
0: ما عاد في تجليد كتب؟
3: خلاص، هم حتى الطلاب ما عاد ياخذ كراريس، ما عاد فيه.
0: صادق.
3: يعني معظم المهارات اصبحت في الكتاب.
0: فعلا انا ولدي لما سجلتها في المدرسه قالوا ترى واجباته بتجي على ايباد. ابلش اشتر له ايباد الحين.
3: والله نصيحه يا اخ سعود ولكل من يسمع، من لدي ابناء يدرسون في اي مرحله يحاول مهارات الكتابه والقراءه السريعه انه

0: أن يكون هو يتابع معهم أفضل.
1: صحيح.
0: لأنه خلاص أصبحت الآن العمل تكاملي، المدرسة والبيت وذا، ما عاد أصبح المعلم هو اللي
1: فعلا.
0: فلا بد مهارة الكتابة والقراءة. يا أخي أفاجأ بطلاب ما شاء الله هو كويس يعني، ولكن لما يجي في مهارة كتابة أو قراءة سريعة تجد أنه عنده مشكلة.
1: صادق صادق.
0: فهذا يعتمد على الأهل ترى. كلف ابنك كل يوم، اعطوا حوافز، اعطوا دفتر يا أخي، خلوا معك
1: فعلا.
0: اكتب له غير المنهج عشان الروتين هم ترى.
1: أي والله. اسمعوا نصيحة علي يا جماعة، اسمعوها واقتدوا بها.
0: يوم كانوا يعطونا الواجبات ونكتبها من 3 مرات و4 أي. مرات كان حتى الطالب خطه جميل
1: فعلا.
0: فحبيت بس اني اقول الكلمه ذي
1: فعلا،
0: لعل شخص يسمعها ويستفيد منها.
1: اكيد اكيد. الله يبارك لنا بعيالنا ان شاء الله، ويهديهم ويحفظهم ان شاء الله ويكونون احسن منا، هذا اهم شيء.
0: اي صحيح.
1: يلا يا علي نلعب.
0: تفضل. نلعب وماله.
1: عطنا شيلوها شيله.
0: شيلوها شيله.
1: يلا.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجامله، 30 ثانيه بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بحرف الزين. حجر كريم أخضر اللون.
0: زمرد.
1: زمرد. شين. لعبة ذهنية على رقعة سوداء وبيضاء.
0: بالشين.
1: شين. شين.
0: شين. شطرنج.
1: شطرنج. ميم. أداة لقص الورق. والله لا. دال. عملة مستخدمة في عدد من الدول العربية.
0: درهم.
1: لا.
0: أو دينار.
1: دينار. عين. مادة حلوة ينتجها النحل.
0: عسل.
1: عسل يا عسل. باء. جهاز يحدد. لحظة. 1 2 3 4 5 وانت فايز.
2: طلعت أذكى مما توقعنا. برافو عليك
1: علي.
0: اي معك.
1: لازم يعني لازم عدة.
0: لازم ايه؟
1: لازم عدة.
0: عدة؟
1: اي
0: حقت ايش؟
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك سعيد بإني شاركت معك.
1: أهلا وسهلا فيك، نورتني يا حبيبي وأنا أسعد والله.
0: هلا هلا.
1: أهلا وسهلا. يلا يلا نرجع نذكر بأرقام البرنامج. 0-13-811-7991 أو 0-13-811-7992. ألو.
3: عليكم السلام.
1: أهلا وسهلا.
3: أبا.
1: يا مرحبا، شلونك؟
3: تمام الحمد لله.
1: طيبين ان شاء الله.
3: الله طيبين الحمد لله.
1: الله يبارك فيك. الاسم الكريم؟
3: عبد الرحمن الخليفه.
1: عبد الرحمن. من وين تكلمني يا عبد الرحمن؟
3: من ابها.
1: ابها. ابها البهيه. الله على ابها واجواء ابها ما شاء الله. ها خفت طيب. الزحمه عندكم؟
3: ماشيين على الطائف الحين
1: ما شاء الله. درب السلامه ان شاء الله.
3: الله
1: يسلمك. الله يحفظك. انت خفت الزحمه في ابها ولا للحين؟
3: والله
1: حالات حفظ بعد الإجازة. السعودية كلها فبها. اي
3: والله
1: ما شاء الله تبارك الله. انتوا طبعا راجعين رايحين للطائف عشان عودة المدارس ولا؟
3: ايوه نعم.
1: درب السلام ان شاء الله. كيف الاستعدادات؟
3: والله الحمد لله تمام.
1: جاهزين للمدارس؟
3: ايه جاهزين.
1: العيال شروا الشناط وكل شيء؟
3: ايه.
1: زين زين الحمد لله. يلا نلعب.
3: يلا نلعب.
1: يلا عطني شيلوها شيلة.
3: شيلوها شيلة.
1: يلا
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا بحرف الباء. جهاز يحدد الاتجاهات.
3: بوصة.
1: ها؟
3: بوصة.
1: بوصلة. صاد. وسيلة إعلامية تنشر الأخبار والمقالات. وسيلة إعلامية تنشر الأخبار والمقالات بحرف الصاد.
3: صحيفة.
1: صحيفة. سين. عاصمة كوريا الجنوبية. بطيء بطيء عبد الرحمن.
2: هذه الخسارة رقم كم؟
1: يعطيك العافية عبد الرحمن، شكرا لك يا حبيبي. يلا نذكر يا جماعة بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا طبعا على الأرقام 0-13-811-7991 7991 او 013.

0: 0548-11-7992. وطبعا يعني ما يحتاج نذكركم بعودة المدارس.
1: افتح صفحة نكتب قصة نجم الرحلة
0: في بدايتنا. اوكي يلا نطلع وياكم يا جماعه فاصل ندندن شوي ونبريقنا ونريح وعلى طول بعدها راجعين لكم. يلا نذكر انكم تسمعون برنامج اشياء كثيره عبر اثير اذاعه الرياض، واللي حاب او حابه تشاركنا على 0138117991 او 0138117992. نروح ندندن شوي مع حلومه.

0: هلا وسهلا ومرحبتين، يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة اللي يجمعنا وياكم. طبعا كالعادة كل جمعة وسبت، كل جمعة فينا معلق على السبت هنا، كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم، وطبعا معكم من الإعداد والتنفيذ محدثكم سعود العقيلي، ويرافقني في الإخراج خليل العيسى. ألو ألو ألو ألو ألو ألو
1: ألو ألو،
0: هلا وسهلا.
1: أهلين،
0: مرحبتين، يا هلا وسهلا
1: حميدا،
0: الله يطول عمرك. أهلا وسهلا فيك
1: نوال بالعود مع ابن العقيلي سعود،
0: يطول عمرك
1: يا من مع هالحياة تعود والفرح معها يزود وأشياء كثيرة وفت بالوعود.
0: الله،
1: وإحنا جينا نحيي سعود. ها
0: صح لسانك نوال. نوال نوال،
1: هلا أبوي هلا.
0: لحظة لازم اهدأ.

0: ويلكم باك يا نوال.
1: هلا هلا حياك.
0: يا هلا، شلونك؟
1: بخير الله يطول.
0: طيب ان شاء الله.
1: الله يعافيك الحمد لله.
0: يطول عمرك يا رب. اهلا وسهلا ومرحبتين. سمعتي بدايه الحلقه ولا لا؟
1: ايه سمعت يمكن من اسل.
0: افا فاتك اجل مقدمه البرنامج الحلقه.
1: لا ارجع لها انا. حملت الحين الرابط برجع لها بعدين.
0: لازم لازم، المقدمه كانت خرافيه.
1: الله الله الله، لا جميل، كل شيء جميل منك.
0: يطول عمرك.
1: ويكفي معاك انه اخذه.
0: الله ايه ما يحتاج خليل. ونعم.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية يعني، وما قصرتوا خلال الصيف، أبدعتوا وتعبتوا، والله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله، وتستاحون بعدين إن شاء الله، وتستانسون وتسافرون وتروحون وتيجون.
0: أي والله يا رب يا رب، الله يسمع منك. اسمع يا خليل، اسمع
1: هالدنيا هالو سافر يا سعود.
0: أي والله ودنا بالسفرة. إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: طول عمرك يا
1: الله. الله
0: طبعا نوال، أنت كنتي معانا بالصيف يعني، ما حتى أنت ما طلعت إجازة، في كل حلقة كنتي تشاركينا،
1: فعارفين
0: حنا أنك قاعدة في الشرقية.
1: اي ما رحت مكان،
0: ما فما راح اسالك
1: كيف الدمام، ما طلعت السيهات والدمام.
0: يعني ما يحتاج اسالك كيف كانت اجازتك.
1: الحمد لله اجازه جميله وممتعه صراحه، مدام احنا سمعناكم وتابعنا اذاعه الرياض
0: واذاعه
1: جده واذاعه دول الخليج، صراحه وجميله بكل معاني، حتى الواحد لو ما يسافر وما يروح وجي صراحه هو يسمع لنفسه السعاده والفرح.
0: صحيح صحيح،
1: الحمد لله رب العالمين، مدام احنا بصحتنا وعافيتنا الحمد لله، الحمد لله
0: الحمد لله. الحمد لله. كيف العودة للمدارس واستعداداتها؟ عندك أحد جاهزينه؟
1: إي عندنا ما شاء الله خير، إن شاء الله الله يوفقهم إن شاء الله. آمين. عندنا في أول ابتدائي وثاني وفي رابع وفي سادس،
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: يعني وثالث، يعني الحمد لله رب العالمين خير، كلهم الحين في المرحله الابتدائيه، واحد بيروح اول المتوسط، الباقي في الجامعه. يعني
0: الله يوفقهم ان شاء الله.
1: كل يوم يعدون الايام يا سعود، باقي يوم
0: يعدون الرسل. الايام متاكده يعدون الايام هذه؟
1: قسم بالله الكريم، الحين توهم يقولون لي بنات اختي وبنات اخوي باقي يوم على المدرسه.
0: قلت بس يعدون
1: طالعين علي يا سعود.
0: يعدون الايام حماس ولا يعدون الايام
1: حماس؟
0: كفو.
1: عندي بنت اخو هذه نسخه مني في حبها للمدرسه،
0: ما شاء الله، اجل يستاهلون هدا. حي استاذك وافهم درسك، خلي العلم ينور راسك، ارفع يدك واسال واثق، خلي الهمه في حصتنا. طيب يا نور،
1: يعطيك العافيه، مشكور انت ويا خليل،
0: طول عمرك. انا اللي اهديتك، وش دخل خليل؟
1: يعني مو هو اللي يسوي
0: لا لا، مو هو اللي يسوي الكنترول عندي.
1: اوف آه،
0: لا هو مخرج، هو طبعا الناخذ على قولتهم، بس انا الصياد.
1: اي يلا يلا عشان لا تصبح فينا السفينه.
0: لا لا بالعكس،
1: الله يعطيك العافيه.
0: يلا نوال نلعب،
1: يلا شيلوا هالشيله مع سعود الليله.
0: الله الله الله الله، يلا
1: يلا بوي.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجامله، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: سين عاصمة كوريا الجنوبية.
1: سيول.
0: سيول. باء عاصمة الصين. ايش فيك مع العواصم انت؟
1: سين.
0: اوكي. ميم اكبر كوكب في المجموعة الشمسية. كله جغرافيا اليوم.
1: مشتري.
0: فاء ما شاء الله. فاء اسرع حيوان بري. دخلنا احياء.
1: فرس.
0: لا لا.
1: فهد.
0: راء عاصمة المغرب.
1: رباط.
0: الله عليك. لا لا لازم نفرح معاك يا نوال. لحظة
1: ايوه.
0: وين وين وين وين وين وين. يلا

0: عاشت نوال، حارس على نوال حارس. شكرا لنوال
1: عمرك، وشكرا على هالسعادة الجميلة.
0: الله يسلمك، اهلا وسهلا، اسعدتيني والله، اسعدتيني يا نوال. شكرا شكرا لك، يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا. نذكر بأرقام البرنامج اللي حابة أو حابة تشاركنا على 0-13-811-811 أي صح 811-7991 أو 0-13-811-7992. بقولها بطريقة ثانية 0-13-811-799-1 أو 0-13-811-799-2. ألو
2: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
2: كيف الحال يا سعود؟ شلونك؟
0: طيب؟ يا هلا ومرحبا، حياك الله.
2: الله يحييك.
0: الاسم الكريم
2: عبد الله الدوسري. يطول
0: عمرك عبد الله. ونعم يا عبد الله. عبد الله من
2: عليك زود يا شيخ،
0: يطول عمرك. من تكلمني؟
2: من الوادي.
0: من الوادي، يا هلا باهل الوادي. ونعم فيك وفي اهل الوادي الكريم. دقيقة، وين رايح انت معنا على اللايف؟
2: على غير على ممشى، ممشى بس نمشي.
0: طيب درب السلام، الله يحفظك ان شاء الله. الرياضة الحركة بركة على قولتهم.
2: اي عز الله، بس معك اسلم.
0: طيب من يقول ان شاء الله؟ عبد الله
2: اسلم.
0: كيف الاجازة كانت؟
2: والله الاجازة ممتعة صراحة، بس حر الامور. طيب
0: الاجازة ممتعة بس حر.
2: اي عز الله.
0: ما طلعت منه ولا منه؟
2: والله خذنا فرع الجنوب.
0: ما شاء الله ما شاء الله، حلوين. متى رجعت؟
2: والله ما قاعد، ما طول، ما راجع لي اسبوع يمكن.
0: ما شاء الله. كيف طيب استعداداتك للعوده؟ عندك احد رايح؟
2: مستعد، اللهم لك الحمد مستعد.
0: انت رايح؟ انت اللي تدرس ولا معك احد؟
2: لا دراسه.
0: وين تدرس انت؟
2: يا طول العمر ادرس في الجامعه.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك يا رب.
2: امين. ما يقول
0: طيب بما انك يعني مستعد للدراسه وفي الجامعه، والله يوفقك، يعني لابد من اهداء ولا؟
2: عطنا اهداء، عطنا اهداء. فني نادى يبغى الهمه، ساهم وابني لجل القمه،
0: رؤيتنا هي اكبر نعمه، والمستقبل في لحظتنا. عبد الله
2: اسلم.
0: انا تحمست ولا؟
2: حماس عشان اجاوب بس.
0: طيب يلا جاهز؟
2: جاهز.
0: يلا قول شيلوها شيله مع سعود الليله.
2: شو له
0: شيلة
2: مع سعود الليل.
0: يلا
3: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف التاء، رياضة تلعب بالمضرب والكورة.
2: بحرف ايش؟
0: التاء.
2: تنس.
0: كاف، دولة في شرق افريقيا.
2: دولة في شرق افريقيا
0: بحرف الكاف.
2: الله ما
0: فكر.
2: كاف
0: دولة في شرق افريقيا. وشو؟
2: لا اسلم معك.
0: ها
2: والله ما عرفتها.
0: مرة
2: حاولنا منه.
0: طيب يلا ذاكر وتعال.
2: يلا ذاكر وجهي.
0: اي يعطيك العافية.
2: يلا بذاكر وجهي.
0: هلا والله.
3: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: الو الو
4: الو
0: الو
4: الو
0: الو
4: الو
0: الو
4: الو
0: الو
4: الو.
0: مين معي؟
4: ها؟
0: مين معاي؟
4: ما
0: مين؟ انت مين؟
4: بتاع الميلامين؟ ايوه.
0: اهلا وسهلا تاني.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا.
4: وطلع لي بجيبك وهاته.

0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: طيبين؟
1: الحمد لله.
0: عادة يا أحمد، ما أدري أنا سألتك السؤال هذا قبل ولا لا، اختياراتك دائما كيف تصير؟ إيجابية ولا؟
1: والله بالبركة.
0: بالبركة.
1: أحيانا تصيب وأحيانا تخيب.
0: أحيانا تصيب
1: وأحيانا تخيب.

0: اختيار.
1: ها؟
2: ايوه اديني اديني.
1: هذا الواقع اقول.
2: ايوه
1: الله. اختياراتك دائما مدمره حياتك ولا؟
2: احيانا تجيب العيد. تجيب العيد قبل رمضان.
1: احمد. يعني تخيل معايا انت احمد، اول شيء من وين تكلمني؟
2: انا من الرياض.
1: من الرياض.
2: عاصمة ام الدنيا، ابو الدنيا عفوا. أيوه. ام الدنيا عندنا احنا.
1: صح صحيح. طيب احمد، الاجواء في الرياض طبيعي يعني صيف وحر صح؟
2: والله بدات يعني هي تضبط.
1: طيب الصيف يبغى له ايش؟
2: مكيف.
1: لا غير مكيف.
2: برد يعني؟
1: حاجه كده تبرد عليك. ايش
2: يعني؟ مشروب ساقع كده، ايس كريم، حاجه كده.
1: ايوه
3: ايس كريم، ايس كريم، ايس كريم، ايس كريم، ايس كريم، ايس كريم، ايس كريم.
2: دينا ايس كريم.
1: بالعافيه احمد، نورتني اول شيء
2: حبيبي.
1: الله يسعدك. وطبعا انا سعيد ان هذا ثاني اتصال منك. اول حلقه
2: بس عدل عليك ظبطوا موضوع الاتصالات الارقام. يعني اذا انا قعدت تجي من ساعه ما انت شوف ساعه وانا قاعد اعمل مسدات الرشاد.
1: لا انت طبعا يعني احنا نحرص انك تكون معنا يا احمد. الله يسعدك.
2: الله
1: صالح. الله يبارك فيك أحمد. كيف كانت الإجازة بالنسبة لك ولعيالك وأبنائك وأسرتك الكريمة؟
2: والله بحكم مجالي في الفعاليات، إحنا كنا شغالين لاستمتاع ومتعة أهل المملكة وبنات الزوار. كنا في حايل ما شاء الله. وطبعا بيني وبينك أنا مقصر مع عيالي في أمور الفعاليات. يعني سبحان الله، كل ما أجي أروح أي فعالية، احمد تعالى، احمد تعالى، احمد سلم عليك، احمد كذا كذا كذا كذا، خدت بالك من الحاشي يعني.
1: طيب كيف الاستعدادات العيال للمدارس؟
2: والله بنجيب القرطاسيه بقى، المكتبه بقى، والكشاكيل.
1: انت بتجيب القرطاسيه كلها؟
2: لا يعني مش كله، يعني احنا بنجيب على قد المعقول.
1: طيب الله يوفقهم ان شاء الله.
2: ويا غرام، انت عارف بقى يعني داخلين بقى، هنطلع بقى نصحى الصبح بقى بدري بقى يعني، ونروح الساعة الظهر وكده ونجيبهم يعني. هنبدأ بقى شغل الزحمة بقى.
1: طبعا الله يوفقهم ان شاء الله. وبارك الله يا

0: كده ونجيبهم، يعني هنبدأ
1: الله
0: بقى ذكر شغل الزحمة بقى.
1: طبعا الله يوفقهم ان شاء الله وان شاء الله. يلا
0: بدأنا من ده، ده فيها تيوس وخرفان وجعوف.
1: حاجة
0: يا حاج، هات تاني يا حاج، حتى انا هديك قصيدة شعر، في ناس هتديك قصيدة شعر في نهاية البرنامج، هديك قصيدة شعر حلوة.
1: يلا اعطينا القصيدة بدون ما هات ما هات، انت خسران يعني.
0: وانا اشوف خالتي حمراء، قلت ورا قلت
1: ورا يا ظالم،
0: قلت ليه ورا؟ ده ما حدش بعيد، بس الصراحة موجودة هنا في السعودية.
2: يا رب يا رب الحق،
1: انا جايك والله.
0: ها؟
1: روح دورها.
0: خذ كمان، قابلتك على شاطئ النيل من الصفر، انا الدنيا الاولى.

0: عمال انادي بيبي من صباح.
1: احمد عكس نورتني وسعني صالك.
0: يلا حبيبي تسلم
1: شكرا.
0: جميل،
1: اهلا
0: شكرا
1: وسهلا.
0: للبرنامج وشكرا للفريق اللي عمل ما شاء الله شغل جميل مرتب، وبرنامج كده ان شاء الله سعيده بتواصل معاك ان شاء الله في الحلقات الجايه ان شاء الله.
1: يا حبيبي اهلا وسهلا. اهلا.
2: الو
3: الو
2: الو
3: الو
2: الو
3: الو
2: الو
3: الو الو.
4: شكرا السلام عليكم. شكرا السلام عليكم.
1: الو.
2: ايوه هلا
1: هلا وسهلا.
2: اهلا
1: يا مرحبا.
2: اهلا
1: من معي
2: فاطمة.
1: فاطمة ونعم. من وين تكلمين يا فاطمة؟
2: من الطايف.
1: نعم وأكرم. يا هلا ومرحبا بأهل الطايف.

0: طيب يا احمد قول شيلة مع سعود الليلة.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: ألف عاصمة اليونان.
1: عاصمة اليونان،
0: عاصمة اليونان بحرف الألف. أربع حروف.
1: أثينا
0: صح. شين فصل يأتي بعد الخريف.
1: شتاء.
0: الله يزينه. دال عاصمة سوريا.
1: دمشق.
0: زين حيوان طويل الرقبة.
1: زرافة.
0: عين عاصمة الأردن.
1: عمان.
0: وانت فايز.
2: طلعت أذكى مما توقعنا. برافو عليك.
0: يعطيك العافية. وطبعا لحظة طنشيهم طنشيهم، هذا البنتك طبعا مولك. محقريهم خصبتيهم تحذريهم تقلب الملعب عليهم اربكيهم. يعطيك العافية.
1: الله يعطيك العافية أخوي سعود. شكرا لكم والشرف لينا صراحة.
0: يطول عمرك. والله الشرف لي. الله يبارك فيك. تسلم يا حبيبي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا مرحبا ويا مرحبا. ألو
3: أيوه.
0: ألو ألو ساكتة. قالت أيوة بس. ألو.
3: هلا
0: أكلم نفسي أنا.
3: لا
0: من معي؟
3: ليلى
0: والذئب. يا هلا ليلى، شلونك؟
3: هلا فيك. الحمد لله.
0: من وين تكلميني يا ليلى؟
3: من الرياض.
0: أخيرا أحد من الرياض اليوم. شو السالفة؟ وين أهل الرياض غاطين؟ شكلهم في الزحمة يشترون أغراض المدرسة.
3: والله كنت معاهم بالزحمة بس للأسف وصلت. أنا كنت أبغى أسمع نفسي وأنا في السيارة، عرفت؟
0: لا كويس، لأنك ما راح تسمع نفسك، بقول لك قصر على الراديو. فكويس أنك اتصلتي. اسمع نفسك في حساب الإذاعة في إكس وكذلك في تطبيق سعودي راديو بلس بعد الحلقة إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: من وين قلتي لي مرة ثانية؟
3: من الرياض.
0: ليلى.
3: هلا
0: ليلى.
3: سم
0: الله عدوك. كيف كانت الإجازة؟
3: والله ممتازة الحمد لله.
0: حلو زين. وين كنتي؟
3: يعني وين رحت؟
0: وين كنتي؟ وين رحتي؟ وين جيتي؟
3: سافرت الحمد لله، رحت لندن وتركيا ومصر وختمتها بمكة.
0: ما شاء الله عظيم. ترى الإجازة دراهم فلوس. ما شاء الله. أيوة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا رب والحمد لله على السلامة. يعني أمداك بشهرين؟
3: لا كل شيء أسبوع أسبوع أسبوع
0: أسبوع. يعني على طول ها من ديرة لديرة
3: على طول. حامي ما فيها لعب.
0: الله يونسكم بالعافية إن شاء الله والحمد لله على السلامة. كيف استعدادات المدارس؟
3: والله الصدق إلى الآن ما سويت ولا شيء.
0: معك أحد يدرس؟
3: هي أكيد.
0: أنت ولا
3: لا؟ أما أنا إيش دعوة عيالي.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب شريتوا مقاضي المدرسة شناط؟
3: لا إن شاء الله أسبوع الجاي.
0: أونلاين ترى في تطبيقات الحين تطلبين بعد ساعة توصل.
3: لسه ما فضيت يعني.
0: ما فضيتي؟ متى بتفضين؟ لحد إن شاء الله.
3: يمكن لحد ولا الاثنين.
0: بعد يعني بيروحون ناشفين كذا بدون أغراضهم. طيب على الأقل الصندوق هذا الوجبة اللي يحطون فيه دائما.
3: لا عاد مو
0: خيار على شكل وردة يعني. وها؟
3: لا مو صغار يعني، واحد بالسادس واحد بالثانوي.
0: ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظهم إن شاء الله. طيب موفقين. يلا نلعب.
3: إيه بس تكفى فكني من عاصمة مدري وش.
0: والله أنت وحظك ونصيبك. أنا ماشي والله على بالتسلسل يعني. طيب. مو قاعد أختار على كيفي.
3: تمام
0: يلا عطيني.
3: شاطيك.
0: قول شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
3: شيلوها
0: شيلة
3: مع سعود
0: الليلة. وش أعطيك؟ ما سلف.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: على حظك. جيم علم يدرس سطح الأرض وتضاريسها.
3: جغرافيا.
0: ها غاز يستخدم في تعبئة البالونات عشان تطير.
3: أكسجين.
0: لا
3: هيليوم.
0: صاد عكس السهل.
3: صعب.
0: واو. عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.
3: واشنطن.
0: يا ويلي. خاء أداة توضح الدول والمدن والطرق.
3: معليش عيد السؤال.
0: أداة توضح الدول والمدن والطرق بحرف الخاء.
3: بحرف

0: بس خرائط.
1: خرائط، الله عليك.
0: بس لا تقول لي أداة.
2: ما توقعنا. برافو عليك.
1: فيها لفة شوي. لكن لحظة. أنت ليلى.
0: نعم.
1: سم الله عدوك. جاهزة؟

اثنين لا اي اوكي اثنين او 0138117991. قبل شوي ضويحي يقول انت قاعد تقرا الارقام بسرعه، مو قاعد الحق عليك وانت قاعد تقول الارقام، بقولها مره ثانيه 0138117991 او 0138117992. حلوين، هذه أرقام البرنامج اللي من خلالها نستقبل أكيد اتصالاتكم. شاركي وانت كذلك شارك، وخلونا نستانس ونسولف وندردش ونضحك ونهيص على قولتهم مع بعض، ونستعد مع بعض كذا نفسيا للعودة للمدارس، وبالتوفيق أكيد لعيالنا وعيالكم، وقواكم الله الماما والبابا على طبعا يعني أنا عارف يعني حاس بشعوركم لأني بديت أعيشه. فسؤال حلقتنا يا جماعة، كيف كانت الإجازة؟ وين قضيتوها؟ كيف استمتعتوا فيها؟ وطبعا وكيف استعداداتكم للعودة للمدارس والروتين من جديد؟ ويهمني أعرف الطلاب بالذات يعني وش أهدافهم إن شاء الله في السنة الدراسية الجديدة. زي ما قلنا، وهذه أرقامنا اللي ذكرناها قبل شوي اللي من خلالها نستقبل أكيد اتصالاتكم بكل حماس. خلونا الآن ننتقل وإياكم لأذان العشاء من الحرم المكي.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: ألو ألو ألو، رجعنا. أهلا وسهلا ومرحبتين، يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة اللي جمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. أهلا وسهلا ومرحبا. نذكر بأرقام البرنامج اللي حاب أو حابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. قبل ما نرجع للاتصالات عندي معلومة على السريع يا جماعة، وهذه واحدة من الفقرات اللطيفة الخفيفة السريعة اللي دائما نقولها في برنامجنا، معلومة يعني للي ممكن ما سمع عنها أو حتى ما قراها أو ممكن مرت عليك مرور الكرام، لأن معلومتنا اليوم صراحة مهمة بالنسبة لي كثير كثير كثير كثير، فأكيد يعني المعلومة هذه تهمكم، خاصة أنها متزامنة مع مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم، وكذلك اليوم العالمي للعمل الإنساني اللي كان قبل أيام قليلة. معلومتنا اليوم بنتكلم عن واحد من أبسط أشكال العطاء وأعظمها أثراً، وهو التبرع بالدم. تخيل أنك تدخل مركز التبرع وتقدم تقريباً من 450 إلى 500 ملي من دمك، كمية تمثل جزء بسيط من دم الشخص البالغ، لكنها بعد ما تغادر المركز تبدأ رحلة مختلفة تماماً. كيس الدم ينتقل إلى مركز الدم، وهناك يخضع للاختبارات والمعالجة قبل إرساله إلى المستشفيات، والدم نفسه يتكون من عناصر كثيرة مختلفة لكل واحد منها وظيفة مهمة. عندنا كريات الدم الحمراء والبلازما والصفائح الدموية، إضافة إلى كريات الدم البيضاء. وهنا المعلومة الجميلة، تبرع واحد بالدم ممكن أن يساهم بإذن الله في إنقاذ 3 أشخاص، يعني شخص واحد يتبرع راح يساهم في إنقاذ 3 أشخاص، لأن مكونات الدم ممكن الاستفادة منها بحسب احتياجات المرضى. طيب، مين يحتاج الدم؟ الاحتياج واسع جدا، من المصابين في الحوادث الله يحفظهم إلى مرضى السرطان الله يشافيهم، أمراض الدم، والمرضى خلال بعض العمليات الجراحية مثل عمليات القلب وزراعة الأعضاء، وكذلك حالات النزيف المرتبطة بالحمل والولادة. عشان كذا تكون عملية التبرع آمنة في شروط صحية يخضع لها المتبرع، من أبرزها أنه يكون بصحة جيدة وعمره من 18 إلى 65 سنة، وزنه مهم جدا أنه يكون 50 كيلو فأكثر، إضافة إلى تقييم عدد من المؤشرات الصحية قبل قبول التبرع، بالإضافة طبعا إلى الاستبيان أو الاستبانة اللي يسجلها المتبرع. بعد التبرع وش يصير أو وش المطلوب؟ شيء بسيط جدا، ارتاح شوي، اشرب موية أو سوائل بشكل عام، عصيرات، تناول وجبة خفيفة، وتجنب النشاط البدني الشديد في يوم التبرع، وأقل فترة بين تبرعين هي 8 أسابيع، هذه أقل مدة، وبحد أقصى 5 مرات خلال السنة، يعني لا تفلها، زين؟ الله يجزاك خير، لكن ارفق على عمرك. اليوم الوصول للتبرع في المملكة صار سهل جدا، وزارة الصحة أوضحت أن هناك 185 مركز معتمد للتبرع بالدم في مختلف مناطق المملكة، مع إمكانية الوصول لخدمة التبرع والحجز إلكترونيا عبر تطبيق صحتي. والجميل يا جماعة أن ثقافة التبرع بالدم في المملكة مرتبطة اليوم بصورة أكبر بالعطاء والتكافل، خصوصا مع حملة سمو سيدي ولي العهد للتبرع بالدم اللي أطلقت لتقام سنويا، وتستهدف تعزيز ثقافة التبرع التطوعي والوصول إلى نسبة 100% للتبرع التطوعي من إجمالي المتبرعين. وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني اللي كان قبل أيام قليلة، يمكن أكبر رسالة نتذكرها أن العمل الإنساني له صورة أكثر، وأحيانا تكون واحدة من أعظم صورة في شيء يجري داخل عروقنا كل يوم، دقائق من وقتك بس وشيء بسيط من دمك ممكن يتحول بإذن الله إلى فرصة حياة لإنسان آخر، وهي فعلا من أجمل صور العطاء. تبرعوا بالدم يا جماعة. تذكير لطيف يا جماعة بس إن 23 أغسطس تنطلق حملة ولي العهد للتبرع بالدم، ففرصة للجميع أن يشارك في هذه الحملة وينقذ حياة شخص. شكرا مقدما لكل اللي راح يتبرع بعد هذه الرسالة الجميلة والمعلومة. حلوين؟ ودعوا لنا. شاركونا يا جماعة على 013-811-7991 أو 013-811-7992. ألو.
1: أنا مرحبا.
0: مرحبتين.
1: يا هلا.
0: حي الله. من معي؟
1: معك محمد.
0: محمد، ونعم يا محمد.
1: ما عليك زود حبيبي.
0: من وين تكلمني يا حبيبي؟
1: من الشرقية، من الدمام.
0: هلا بالجيران، يا مرحبا ومسهلة. وهذه الشرقية وهل الشرقية.

0: محمد
1: سم ابوي
0: سم الله عدوك. قول لي يا محمد كيف كانت الإجازة؟
1: والله الإجازة حلوة لكن الأجواء ما تساعد.
0: الإجازة حلوة والأجواء ما تساعد، وين قضيت إجازتك طيب؟
1: والله قضيتها بد مكاني.
0: مكانك في الدمام؟
1: في الدمام
0: يا زينها من ديرة.
1: ايوه
0: الدمام والخبر والحسا والقطيف وعطني بعد ها عشان ما احد يزعل. سيهات وراس النوره
1: سيهات دارين
0: والخفجي وحفر الباطن
1: وراس النوره
0: والجبيل. الله دير عاد الجبيل انا مواليدها بعد شلون انساها. طيب يا محمد
1: يا هل
0: انت تدرس ولا احد حولك يدرس؟
1: لا والله انا ما ادرس، موظف.
0: موظف ما شاء الله ما شاء الله. عندك احد يعني يجهز للمدرسه وكذا؟
1: عندي والله الولد توه سنة جديدة روضة.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظه يا رب، الله يحفظه ويصلح إن شاء الله.
1: اللهم آمين يا ربي.
0: يلا نلعب.
1: يلا
0: عطني المعتاد.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليل.
0: الله عليك.
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا يا نبات عطري ذو رائحة جميلة.
1: نبات عطري
0: ذات ذو رائحة جميلة.
1: تعرف الياء؟
0: اي
1: ياسمين.
0: ياسمين. نون طائر جارح كبير.
1: نسر.
0: فاء أداة لقطع الخشب.
1: فاء
0: ها؟
1: تعرف الفاء؟
0: اي بطيء محمد.
1: بحرف الفاء اداه قطع الخشب.
0: اي افا اهل الشرقيه مزارعين مفروض عارف انت. لا لا لا لا
1: فاء
0: صح.
2: راح الوقت، حاول مره ثانيه يمكن الحظ يحن عليك.
0: يعطيك العافيه ابو حميد.
1: الله يعافيك
0: يا هلا وسهلا، نورتني يا حبيبي. اهلا وسهلا. الو
3: الو
0: الو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: معك ابو خالد فوزي دليجان.
0: ابو خالد ونعم يا ابو خالد، يا هلا ومرحبا.
3: من الدمام
0: بعد شرقاوي. يا هلا
3: شرقاوي، دخلناك من يوم
0: يا زينكم والله. ابو خالد
3: يا نعم.
0: ها جاستك بالشرقيه ولا برا؟
3: انا متقاعد طبعا.
0: اي
3: قاعد.
0: حلو،
3: احنا متقاعدين اجازاتنا بعد
0: اجازاتكم بعد الاجازات.
3: نعم الشهر الجاي، الشهر الجاي السفرات
0: ما شاء الله
3: عشان نفلها براحتنا.
0: اي والله بعيد عن الزحمه والاسعار نزلت والامور طيبه.
3: ايوه بس بس بس ما شاء الله عليك قلتها.
0: ما حولك احد
3: يضيق على غيري؟ لا والله لا، اوسع عليهم
0: صادق
3: واوسع على نفسي.
0: ما حولك احد يدرس من عيالك؟
3: عندي الاحفاد.
0: ما شاء الله تبارك الله يا ابو خالد يطول بعمرك.
3: وقبل يومين جاني حفيد جديد.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لك فيهم ان شاء الله ويحفظهم.
3: امين امين.
0: يقرع عينك فيهم يا حبيبي يا ابو خالد.
3: امين امين.
0: يلا يا ابو خالد اجل نلعب.
3: يلا شيلوها شيله مع سعود كل ليله.
0: الله عليك.
2: معك 30 ثانيه لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا صاد طائر جارح قوي البصر.
3: اي حرف؟
0: صاد.
3: صقر.
0: صقر. ميم مكان للعلاج. الله يعني يغنينا عنه.
3: مستشفى.
0: راء عكس الخسارة.
3: ربح.
0: وانا اللي ربحان فيك. سين أداة لمعرفة الوقت.
3: ساعة.
0: ساعة. كاف آلة موسيقية وترية.
3: كمان.
0: كمان. ألف دولة أوروبية عاصمتها برلين.
3: خلصنا خمسة خلاص
0: والله. قاعد يعد معي.
3: أنا عد وياك، قاعد عد وياك. نعم
0: لحظة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، والله إنك فايز.
3: خلاص
2: طلعت أذكى مما توقعنا، برافو عليك.
0: يعطيك العافية أبو خالد.
3: هلا حبيبي.
0: لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة.
4: هلا هلا يا ربي. الله عليك.
0: إجازة سعيدة يا أبو خالد.
3: تسلم، الله يرحم والديك. جزاكم الله خير على المرة. أنت طيب
0: يطول لي عمرك. هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: سلام. يحتاج نذكر بالأرقام خليل ولا ما يحتاج؟ أنا شايف يعني يدينك يمين يسار يمين يسار، سماعة سماعة. ألو ألو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: مساك الله بالخير أخوي سعود.
0: مساك الله بالنور.
5: حياك الله. معاك ابو نواف.
0: ابو نواف يا هلا يا ابو نواف. ونعم
5: مالك زود.
0: من وين تكلمني طال عمرك؟
5: من الرياض طال عمرك.
0: يا هلا ومرحبا.
5: لحظة لحظة
0: يلا لبيك والله يا الرياض. اي والله والله شوك كبير الحين. طبعا الناس تستغرب يعني اذاعه الرياض وتقول لي شوك كبير. على فكره يا جماعه احنا نبث من استوديو الدمام، يمكن واضح عليكم 013 يعني مفتاح خطوه. شو شرقيه ابو نواف؟
5: تفضل حبيبي.
0: طول عمرك.
5: وعمرك حبيبي.
0: كيف كانت الاجازه؟
5: والله كانت ممتعه جدا.
0: وين كانت؟
5: كانت في الجنوب في بني مالك بلد الطائف.
0: يا زينها ما شاء الله تبارك
5: أكيد. الله يحفظك يا غالي.
0: الله يحفظكم والحمد لله على السلامه. نقول الحمد لله على السلامه. رجعتوا؟
5: الله يسلمك. هي طبعا رجعنا قبل اسبوع.
0: قبل اسبوع
5: نومناهم.
0: نومناهم. كيف استعدادات العيال؟
5: والله زين الحمد لله. عندي اخر شيء اللي هم البنت ساره وعبد العزيز طبعا تجهز الحمد لله
0: ما شاء الله
5: وان شاء الله الامور زينه.
0: ها عدلوا نومهم؟
5: اي اكيد ما عدلوا لسه باقي.
0: افا
5: ايه
0: وش
5: يعني يوم الاحد بيروح سهرانين اكيد
0: والله كلنا مرينا بال

0: الأزمة هذه. حتى وحنا ندرس نفس الشيء، بس يعني إن كبرنا يعني فنقول يعني شيء غلط، أو إن نشرح إن هذا شيء يعني مفروض إنه ما يصير. لكن عموما هم حولك ولا بعيدين؟
1: لا بعيدين.
0: أجل وصل لهم سلامي وهذا إهداء لهم.
2: افتح صفحة نكتب قصة، نجم الرحلة بدايتنا، قوموا صحصح يومك نور، يلا نبدأ لا نتأخر، يلا بفرحة ابدأ.
0: بو نواف
1: تسلم يا غالي. هلا حبيبي.
0: نلعب؟
1: نلعب.
0: يلا عطني المعتاد.
1: شيلوا هشير.
0: بس؟
1: بقى شيلوا هشير مع سعود.
0: مع سعود الليلة.
1: نعتمد الليلة.
0: يلا.
3: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا. ألف، دولة أوروبية عاصمتها برلين.
1: ألمانيا.
0: ألمانيا. هاء، صوت منخفض جدا.
1: هدوء.
0: أوكي. جيم، شخصية فكاهية عربية مشهورة في الحكايات. ها على أيامنا. جيم، شخصية فكاهية عربية مشهورة في الحكايات والقصص، وكان لها مسلسل.
1: جيم.
0: جيم. إيه؟ ترى ثلاث حروف.
1: جبر.
0: لا. نعم. جبر كوميدية. جبنا العيد أنت. أبو نواف. أبو نواف.
1: أي معك.
3: هذه الخسارة رقم كم؟
1: هي رقم واحد.
0: يعطيك العافية أبو نواف.
1: حبيبي.
0: أهلا وسهلا. نورتني. يا هلا. الو.
4: هلا وسهلا.
0: يا هلا مرحبا.
4: هلا بك حبيبي سعود.
0: يا هلا يا زينهم يا اخي، اذا قالوا حبيبي سعود من معي.
4: سهل والله، الانتظار يخلي الواحد يقول يا حبيبي.
0: العذر والسموحه طال عمرك. والله العظيم الود ودي ان كلكم تدخلون في اللايف
4: وتاخذين ماسكين الخط ومبسوطين فيك انا والشباب.
0: الله يسعدكم، توصلون بالسلامه ان شاء الله. من معي اول شيء؟
4: معاك ابو بدر تركي الثامري حبيبي.
0: تركي ابو بدر. ونعم يا ابو بدر.
4: عليك زود.
0: وين رايحين؟
4: والله مسوين جلسه شبابيه حلوه.
0: الله.
4: ماخذين الكاليه رايحين نشوي وننبسط ونستانس.
0: الله الله الله. وين مكانكم؟
4: نعيك يا حبيبي، احنا من الرياض يا حبيبي.
0: انعم واكرم.
5: لبيه والله يا الرياض، وش كثر انا مشتاق.
0: يا زين هالجمعات الحلوة هذه، الله يديمها عليكم إن شاء الله. وعد الله. الله، من اللي بيشوي؟
4: أنا طبعا ما يحتاج، أنا اللي يشوي، أنا اللي يطبخ، وأنا اللي شارك، وأنا اللي
0: بفوز. عز الله ما تعشوا. تكفى لا يصير ولدان، عاد ما أدري هم يحبونه ولدان، بس يعني لا يحترق.
4: ما عليك، أنا مطلوب طلبية لي أسبوعين عشان
0: أشوي. الله الله الله الله، تسلم يدينك مقدما وبالعافية عليكم.
4: طول عمرك يا حبيبي.
0: الله يبارك فيك. طيب كيف الإجازة ولا ما أنتوا حولها أنتوا؟
4: والله إحنا كل أيامنا إجازة.
0: ما شاء الله.
4: عندنا إجازات، مبسوطين ومستانسين.
0: الله يديمها يا رب.
4: آمين يا حبيبي. معنا واحد.
0: أي.
4: يبدأ الدراسة يوم الأحد، وأنا مركز عليه.
0: معكم في الطلعة اليوم؟
4: معنا في الطلعة الشيخ ركان.
0: ونعم هذا إهداء له. يلا ابو بدر.
4: يلا معك.
0: نلعب.
4: واحد اثنين ثلاثة، شيلوها شيلة الليلة سعود.
0: علفت انت ابو بدر.
4: سامي حبيبي،
0: ما عفست الدنيا فوق تحت. شيلوها شيلة
4: مع سعود الليلة.
3: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: جيم، شخصية فكاهية عربية مشهورة في الحكايات.
4: جحا.
0: طاء، مرض عرف تاريخيا بالموت الأسود، الله يكفينا شره.
4: طاعون.
0: غين، نوم قصير وخفيف.
4: ما سمعتك.
0: غين، نوم قصير وخفيف.
4: قصير وخفيف. نوم.
0: نوم قصير وخفيف. غين.
4: معك.
0: ها؟
4: زين.
0: غين غاء.
4: غفوة.
0: باء، عاصمة فرنسا.
4: باريس.
0: لام، جوهرة بحرية ثمينة.
4: لولو.
0: لولو، الله عليك.
3: طلعت أذكى مما توقعنا. برافو عليك
0: والله فنان ابو بدر
4: حبيبي.
0: لحظه ابو بدر
4: كم؟
0: لحظه يا شيخ القبيله.

0: يعطيك العافية أبو بدر وسلامي للشباب اللي معك. الله الله الله الله توصلون بالسلامة إن شاء الله.
1: الله يسلمك، سعيدين سمع صوتك
0: حبيبي. وأنا أسعد فيكم والله، الله يحفظكم، أهلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا، هلا. طيب يا جماعة، متبقي على نهاية حلقتنا لليوم 20 دقيقة للأسف، والود ودي إني أمدها ساعة زيادة لو يسمح لي خليل طبعا، يعني والله العظيم مو ساعة، ساعتين بعد. أنا مبسوط صراحة ومستمتع بهذه الحلقة الجميلة واللطيفة اللي تجمعني فيكم، وإن شاء الله إن شاء الله أنها تكون يعني دائما يعني جمعات خير بإذن الله، وبما أنه يعني جمعة وجمعة وكذا فهمت يعني وزنية مسويها عاد سلكوا لي أنتوا. طيب يا جماعة، نطلع فاصل كذا ندندن على خفيف ونبل ريقنا كذا، ناخذ نفس وبعدين نرجع لكم نكمل آخر 20 دقيقة من أشياء كثيرة، واللي يبث على إذاعة الرياض من استديوهات الدمام. نطلع فاصل وراجعين.

0: اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه الرياض وبرنامج اشياء كثيره اللي يجمعنا وياكم كل جمعه من 7 إلى 9. رافقكم من الاعداد والتنفيذ والتقديم سعود العقيلي وزميلي طبعا من الكنترول هناك في الاخراج خليل العيسى يعطيه العافيه. سعيد جدا ومبسوط بالعوده، عوده اشياء كثيره وعوده الحياه لي ولي، يعني ما تدرون كمية المشاعر اللي أعيشها اليوم في العودة الجميلة. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير أخوي سعود، مساء الخير المستمعين والمستمعات الكرام.
0: مساء الأنوار
1: ويعطيكم العافية.
0: من معي؟ الله يعافيك.
1: معك نايف الحربي من الرياض.
0: نايف الحربي من الرياض، ونعم يا نايف، أهلا وسهلا فيك يا نايف.

0: فوق فوق. نايف
1: هلا حوي.
0: الإجازة كيف كانت؟
1: والله حلوة صراحة، يعني ما شاء الله. طبعا أنا ما جلست في الرياض، سافرت تقريبا أسبوعين ورديت عاد ورحت القصيم.
0: ما شاء الله،
1: يعني متنقل، رحت الجنوب والقصيم عاد. بسألك سعود، أنا من على طريق إجازات،
0: قول
1: اليوم الوطني الشرقية كيف، رطوبة ولا
0: ليجا اليوم الوطني؟ أقول لك
1: يلا
0: يعني اتوقع بندخل على الاجواء الحلوه، يعني ترى
1: اي يمكن
0: اي سبتمبر أتوقع. خلاص اي
1: 33 يوم تقريبا، يعني
0: ما عديت صراحه. ما شاء الله عليك.
1: لا
0: كم باقي على يوم التاسيس؟
1: ما ادري.
0: طيب يا نايف
1: تفضل.
0: كيف استعدادات العيال ولا استعداداتك؟ انا ما ادري انت شايب ولا شباب ولا
1: لا شايب إلا شوية. ها
0: شاي عندك؟
1: كم تعطي عمري سعود؟
0: يعني 65.
1: أوه صرت جد، الله يهداك.
0: يا أخي لهجتك شرقاوية أنت.
1: ها
0: شرقاوي؟
1: أنا لا والله ماني بشرقاوي، بس لي زملاء من الكويت وكذا واجلس معهم كثير.
0: الشرقية
1: والكويت عيال عم.
0: ما يحتاج ونعم فيك وفيهم.
1: طيب الله عليك زود. والله
0: نلعب يا نايف.
1: تفضل يلا يا سعود.
0: أوه لا مستمع قديم حلو يا نايف.
1: تقول 65 سنة خلاص انتهينا.
0: أي لا لا الله يعطيك طولة العمر إن شاء الله بالصحة والعافية. لا 35 36، ها حولها حواليها يعني ما راح
1: أكثر
0: فوق 40.
1: 52.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعطيك طولة العمر.
1: سعود يقولون البنت اللي تكذب عمرها، انا قلت لك 52 خلاص.
0: اي 52 تو عز شبابك توك. بسم الله
1: والله ما شاء الله شجعتني، قلت لي 35 زين.
0: لا الصوت صوت يعني صوت يعني واحد تو بالغ. يعطيك العافيه نايف، طول بعمرك يا رب الصحه والعافيه. شباب شباب الله يحفظك.
1: اي نعم
0: يلا يا نايف نلعب.
1: تفضل طال
0: عمرك. لا عطنا الجديده، عطنا الجديده. الو
1: والشيء الو هلا سعود.
0: الجديده شيلوها شيله مع سعود الليله.
1: شيلوها شيله مع سعود الليله.
0: يلا
2: معك 30 ثانيه، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا لام جوهره بحريه ثمينه.
1: لام
0: ايه.
1: لولو.
0: تاء مشروب شعبي حامض الطعم.
1: مشروب شعبي
0: حامض الطعم.
1: شنو المشروب الشعبي حامض الطعم؟
0: ما حد يشربه ترى.
1: طيب انا مشروب
0: شعبي حامض الطعم.
1: ترنج؟
0: لا والله مو ترنج في الحوطه. طيب
1: سعود حامض والله
0: ترني. لا مو ترني. لا شعب. يلا اوكي
1: ترنج. لا سعود ترنج
0: ها
1: زي الليمون بس اكبر من الليمون.
0: عارفه ترني عارفه. ما يحتاج.
1: مو بحامض.
0: حامض بس ما مو هذا المقصود بس. والله يسلم راسك.
1: الله يسلمك يا صوت.
0: لحظة.
1: الله يسلم.
0: طول عمرك يا نايف، اسعدتني والله باتصالك، ويعني واسعدني اكثر انك يعني مستمع دائم للبرنامج بعد ما قلت روحي.
1: انت سعود مذيع متالق والله تابعك انت والمخرج والعاملين على البرنامج،
0: اهنيكم
1: والله
0: يا حبيب.
1: ممتع البرنامج وونيس، وانت روحك حلوه صراحه من المتصلين كلهم. الله يوفقك.
0: طول عمرك والله، انا اللي اهني نفسي فيكم. شكرا لك يا حبيبي يا نايف.
1: يا هلا سعود.
0: هلا وسهلا. هلا هلا هلا. الو
3: الو السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام، هلا وسهلا.
3: يعطيك العافيه الاخ سعود.
0: الله يعافيك. من معي؟
3: عبد الاله من الباحه.
0: ونعم يا هلا باهل الباحه. اخ جيت قلبت المواجع يا عبد الاله.
3: فيك اهلا ومرحبا.
0: الله يحفظك طول عمرك يا زين الباحه واهل الباحه. رحت لها 3 مرات والى وكل يوم يعني ابتخر صراحه واتشرف بزيارتها عده مرات، ومن يعني الاماكن اللي صراحه يعني
3: ما يمل حد منها فعلا.
0: جميله
3: وفي الصيف والشتاء برضه.
0: صحيح جميله فيها وبهلها.
3: نعم ونعم فيكم والله.
0: الله يطول عمرك يا عبد الله. عبد الله كيف نعم. كيف الإجازة كانت؟
3: والله الإجازة كانت جميلة، قضيناها طبعا في الباحة في القنفذة
0: الله
3: في مكة
0: الله كدها. الله الله الله ما شاء الله تبارك الله، الله يهنيكم يا رب.
3: آمين وإياكم يا رب.
0: يلا نلعب،
3: يلا شيلوها شيلة مع سعود الليلة إن شاء الله.
0: الله عليك.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا، تاء مشروب شعبي حامض الطعم.
3: تمر هندي.
0: الله عليك. زين، مادة شفافة تصنع منها النوافذ.
3: ميم.
0: زين زين.
3: زجاج.
0: زجاج. ميم، سطح يعكس صورتك.
3: مراية.
0: مراية. ضاء، ظاهرة جوية تقل فيها الرؤية.
3: ضباب. ضباب.
0: كاف، خضار أخضر يستخدم في السلطة.
3: كاف.
0: ايه.
3: كزبرة.
0: فايز.
3: كبزرة.
0: فايز.
2: والله ولعبتها صح، واضح ان مخك صح اليوم.
0: يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
0: شكرا لك، نورتني عبد الإله. تحية لك ولكل أهل الباحة الكرام.
3: وإن شاء الله عقبالك تجي مرة ونلاقيك فيها إن شاء الله.
0: نسعد بكم يا حبيبي، شكرا.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا. ألو.
4: ألو.
0: ألو.
4: ألو.
0: ألو.
4: ألو.
0: ألو.
4: ألو.
0: ألو.
4: ألو.
0: مين معي؟
4: علا.
0: مين؟
4: علا.
0: علا. ونعم يا علا.
4: نعم فيك.
0: شلونك؟
4: تمام الحمد لله.
0: من وين تكلميني؟
4: من أبها.
0: الله على أبها وهل أبها، يا زينها من أجواء ما شاء الله تبارك الله. كيف الإجازة معك يا علا؟
4: والله حلوة.
0: وين قضيتيها؟
4: قضيتها في أجمل مدينة طبعا هنا في أبها، بس يعني كان في جماعة كذا.
0: ما شاء الله تبارك الله، الناس أصلا تطلع من ديارها إلى أبها عشان تقضي الصيف فيها، فأتخيل بس أهل أبها يطلعون، ما يصير.
4: طبعا ما نقدر أساسا نطلع.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يهنيكم.
4: آمين.
0: كيف الاستعدادات للمدارس؟
4: حلوة.
0: أنت طالبة ولا؟
4: طالبة.
0: أي سنة؟
4: ثاني متوسط.
0: ثاني متوسط ما شاء الله تبارك الله. لحظة لحظة، لازم اهداء، لازم اهداء. يلا.

0: هلا يلا شدي حيلك والله يوفقك.
1: يلا
0: يلا نلعب.
1: يلا شدوا على شيلة مع سعيد الليلة.
0: الله عليك.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الهاء، جهاز نستخدمه للاتصال.
1: هاتف.
0: هاتف. تاء، عمل علمي يجرى في المختبر.
1: حرفه؟
0: تاء.
1: تاء.
0: اي عمل علمي يجرى في المختبر، شيء نسويه في المختبر.
1: تحليل.
0: حلو. يلا فاء، وحدة قياس الجهد الكهربائي.
1: فيرينايت.
0: لا مو على كيفك. يلا اوكي يلا بمشيها. كاف، مكان مخصص لإيقاف السيارات.
1: كراج.
0: كراج. نون، مجرى ماء كبير. بسرعة.
1: ايش؟
0: نون، مجرى ماء كبير.
1: نهر.
0: فايزة.
1: ها.
0: علا.
1: هلا.
3: طنشيهم طنشيهم اقهريهم احقريهم خشبتيهم تحفريهم اقلب الملعب عليهم.
0: يلا شكرا يا علا.
1: شكرا.
0: اهلا وسهلا. باي. الو.
4: هلا.
0: الو.
4: الو.
0: اهلا وسهلا.
4: يا مرحبتين.
0: حي الصوت.
4: يا مرحبتين، حياك الله.
0: كيف الحال؟
4: الحمد لله تمام.
0: من معي؟
4: معك ابو سند.
0: ابو سند. ونعم يا ابو سند. ابو سند من وين تكلمني؟
4: من جده.
0: اوه اول اتصال من جده، ويلكم باك
5: جده.

0: قلبي ابو سند.
1: نعم
0: ينعم بحالك، كيف الحال؟ طيب ان شاء الله، مبسوط؟
1: الحمد لله تمام.
0: كيف كانت الاجازه؟
1: اجازه اسبوعيه،
0: اجازه المدارس ولا ما انت حولها؟
1: لا لا لا ما بعيد. الاهل بيقون بعد اسبوع ان شاء الله من اليمن.
0: ما شاء الله، ونعم ونعم فيك وفي اهل اليمن. يا هلا وسهلا يا ابو سند. طيب يا ابو سند يلا نلعب اجل.
1: نعم
0: عطني.
1: اللهم صل على النبي وش
0: عليه الصلاة والسلام. قول شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
1: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: راء نبات عطري أخضر.
1: راء نبات عطري أخضر.
0: أي
1: راء نبات عطري أخضر.
0: أي يلا
1: راء راء وش اللهم صلينا
0: عليه
1: صعب من البداية.
0: والله أنا سهل.
1: راء
0: أفا
1: والله ما أعرف للأسف.
0: أفا يعطيك العافية.
1: يلا الله يعافيك.
0: أهلا وسهلا.
2: راح الوقت، حاول مرة ثانية يمكن الحظ يحن عليك.
0: ألو ألو
3: ألو
0: أهلا وسهلا.
3: حياك الله، كيف حالك
0: يا هلا مرحبا، من معي؟
3: مساعد بن فهد طال
0: عمرك. مساعد ونعم يا مساعد، من وين تكلمني؟
3: أكلمكم من مدينة الخرج.
0: يا هلا مرحبا.
3: الله يحييك.
0: ونعم ونعم الله يحفظك. مساعد كيف كانت الإجازة؟
3: رائعة يا رب لك الحمد.
0: الله الله, الله. الله وين رحت وين جيت؟
3: أنا ضد السفر،
0: ضد خرجاوي مرة.
3: إيه يعني حلو. من النوع اللي لازم سفرت كذا ويحس بفخشة فشخرة على قراته. لا لا لا، أنا مدن المملكة غيرها ما تعدى نهائيا.
0: رحت مكان في مدن المملكة؟
3: رحت طال عمرك شعبة أنصاب.
0: إيه
3: ورحت حفر الباطن.
0: ما شاء الله.
3: الطائف ورحت المكة والمدينة المنورة. يا رب لك الحمد.
0: ما شاء الله.
3: طفعي لي يا رب بأمن وأمان يا رب.
0: ما شاء الله، الله يحفظك وياهم يا رب.
3: طيران ولا جلق دول أخرى ولا شيء، عايز ننام ونقوم يا رب لك الحمد.
0: كفو عليك. طيب يلا يلا نلعب.
3: يلا
0: عطني
3: سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا راء نبات عطري أخضر.
3: ريحان.
0: ريحان طاء أداة نكتب فيها على السبورة.
3: قلم.
0: طاء طاء
3: طاء.
0: اي
3: طباشير.
0: طباشير واو منخفض بين الجبال.
3: واو وادي.
0: وادي سين مكان تعرض فيه الأفلام.
3: سينما.
0: سينما جيم معبر يبنى فوق نهر أو طريق.
3: جسر.
0: الله عليك
2: والله ولعبتها صح، واضح ان مخك صاح اليوم.
0: يعطيك العافية. شكرا لك، يا هلا وسهلا. شكرا لكم مستمعين، وصلنا لختام حلقتنا لليوم. شكرا خليل من الإخراج، شكرا ياسمين من الإعداد، شكرا لنفسي من الإعداد والتنفيذ والتقديم سعود العقيلي. نلتقيكم على خير إن شاء الله الجمعة القادمة في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: نشرة التاسعة على أثير إذاعة الرياض. نشرة التاسعة على أثير إذاعة الرياض وإليكم عناوينها. بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد يغادر المملكة متوجها إلى فرنسا. وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي مستجدات الأوضاع الإقليمية. في لقاء وزاري المملكة والعراق يبحثان دعم أمن الطاقة واستقرار إمداداتها. بيان مشترك بشأن إدانة مخطط إيوان الاستيطاني والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. إليكم التفاصيل. بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين واستجابة للدعوة الموجهة من الرئيس الفرنسي، غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم متوجها في زيارة دولة إلى فرنسا.
2: بعد 100 عام من أول زيارة سعودية إلى باريس، يقوم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بزيارة رسمية للعاصمة الفرنسية، مجسدا امتداد العلاقات وتطورها عبر قرن من الشراكة. فأول زيارة سعودية لباريس رأس وفدها الملك فيصل في عام 1926 ميلادية، حين كان نائبا للمؤسس في الحجاز، وتوالت بعدها زيارات الملوك إلى فرنسا وصولا لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التاريخية في عام 2018، والتي شهدت توقيع اتفاقيات اقتصادية تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار، وعقبتها كذلك زيارتين قام بها ولي العهد للعاصمة الفرنسية. العلاقة بين الرياض وباريس تعود لعام 1926 ميلادية، عندما عينت باريس قنصلا لدى المملكة، وبعد توحيدها على يد المؤسس كانت فرنسا من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع المملكة، إذ أرسلت بعثة كاملة إلى جدة في عام 1936 ميلادية. الرياض وباريس قد تفصل بينهما الجغرافيا، لكن علاقتهما الراسخة تتجاوز حدود المكان وتمتد بجذورها لتضرب عمق التاريخ. قرن بحاله شاهد على العلاقات الصديقة والتعاون المشترك بين البلدين.
1: تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وبحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. التقى وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير المالية محمد الجدعان في الرياض ووزيري المالية والنفط العراقيين، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والعراق وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما استعرض الجانبان المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة لدعم أمن الطاقة واستقرار إمداداتها. بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وقعت اليوم 4 اتفاقيات لمشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات بسعتي 2000 ميجاوات لمدة 4 ساعات باستثمارات تزيد عن 4 مليارات و350 مليون ريال، وتشمل المشروعات مناطق مكة المكرمة وحائل والقصيم بواقع 500 ميجاوات لكل مشروع. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إنجي تركي الشهري أن جزءا كبيرا من مشروع تخزين الطاقة بتقنية البطاريات سيصنع داخل المملكة.
3: جزء كبير منه هيكون داخل المملكة.

0: لك بسبب انه نفس المقاييس المطلوبة من المشتري الرئيس تطالب انه يكون في محتوى معلي معين. طبعا انك توصل هدف 100% يحتاج وقت، انه لا يزال المشاريع هذه، نوعية مشاريع هذه البطاريات جزء كبير منها او جزء منها يجي من الخارج، لكن الحمد لله معظم البنية التحتية، الاساسيات، الكيبلات، الحديد، السمنت بيكون من داخل المملكة، طبعا المحولات، ففي عدة من المعدات حتكون داخل المملكة، لكن كمان جزء حيكون من خارج بالذات البطارية. بشكل عام حول العالم صار في استهداف كبير من البطاريات. ليش؟ لأنه إذا الشبكة عندك بتتكون من طاقة شمسية وطاقة رياح تحتاج إلى بطاريات على أساس تشغل هذه الطاقة النظيفة حتى أثناء المساء. هذا هدف واحد. الهدف الثاني أنه في حالة يكون عندك انخفاض في طاقة الرياح، البطاريات تورد طاقة بشكل سريع من أسرع أنواع التقنيات. فهذه البطاريات تحتاجها في حالة يكون الشبكة فيها طاقة نظيفة. فنتوقع أنه في المستقبل حيكون في عدة مشاريع نازلة، وما شاء الله السعودية في خلال سنتين يعني من شبه ولا شيء من البطاريات أصبحت من أكبر 5 دول في العالم في مجال طاقة البطاريات.
1: أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها للتفجير الذي وقع بالقرب من مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن إصابة العشرات. وقالت الخارجية في بيان لها أن المملكة تجدد رفضها التام لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب وتضامنها مع أفغانستان حكومة وشعبا في هذا الحادث الأليم، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وأن ينعم الشعب الأفغاني بالأمن والسلام والاستقرار. أعرب وزراء خارجية المملكة والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، كما يجددون إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ويؤكدون أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم على أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وقال فانس في تصريحات صحفية أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران سيغير حساباتها نحو إبرام اتفاق، وسيجعلها تختار ما بين الخنق الاقتصادي أو إقامة علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي. وبشأن مضيق هرمز قال فانس إن أمريكا قامت بتأمين مرور كميات كبيرة من النفط وكسرت سيطرة إيران على المضيق. إلى ذلك أعلن الجيش الأمريكي وصول حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى بحر العرب، وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج واشنطن تعمل في الشرق الأوسط ضمن مهمة مقررة بعد وصولها إلى مسرح عمليات القيادة المركزية الأمريكية. قالت السلطات الأوكرانية إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 99 آخرون اليوم عندما هاجمت طائرة مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة كيرفيري في وسط أوكرانيا. انتهت هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بالعناوين. بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد يغادر المملكة متوجها إلى فرنسا. وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي مستجدات الأوضاع الإقليمية. في لقاء وزاري المملكة والعراق يبحثان دعم أمن الطاقة واستقرار إمداداتها. أخيرا بيان مشترك بشأن إدانة مخطط إيوان الاستيطاني والتوسع الاستيطاني.

0: الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. انتهت هذه النشرة. تقبلوا تحياتي، أنا ظافر الخثعمي في تقديم هذه النشرة، ومن التنفيذ على الهواء محمد الحميضي. في أمان الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، إلى حلقة جديدة من برنامجكم دوزان، حيث تلتقي الألحان بالكلمة الجميلة ويعانق الإبداع جمال الطرب وروح الفن الأصيل. نصحبكم مستمعين

0: وأيضا أجمل التحايا من المبدع المخرج سعد بنتني. اسمحوا لي أرحب في البداية مستمعين الأعزاء بفنان هذه الحلقة الفنان الجميل الرائع ثامر الناصر. حياك الله ثامر.
1: الله يحييك.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: يا هلا وسهلا.
0: شرفتنا.
1: طول عمرك.
0: الله يخليك يسعدك. طبعا احنا في هالبرنامج عندنا مجموعة فقرات من خلالها نتعرف على الفنان وأيضا نتعرف على صوته. طبعا ندردش في البداية كذا شيء خفيف علشان نجهزك كذا للفقرات وللأشياء الحلوة والجميلة إن شاء الله اللي راح تسمعها في البرنامج. تمام؟
1: بإذن الله.
0: حلو. راح نبدأ معك في البداية ثامر ونتعرف على هالموهبة الجميلة. متى بدت؟
1: والله بدت الموهبة هذه يعني في سن صغير. حيث الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية هي من اكتشف فيني جمالية الصوت أو جمال الصوت.
0: حلو.
1: حتى كنت وقتها في الإذاعة المدرسية
0: ما شاء الله
1: فقرة الإنشاد كانت على مقال يعني مسجلة
0: باسمك. ما شاء الله.
1: كنت لين تخرجت من الابتدائي
0: ما شاء الله
1: وبرضو يعني كملت والحمد لله
0: ما شاء الله
1: إلى ما أنا عليه الآن.
0: حلو. يعني البداية كانت يعني باكتشاف الموهبة من الوالدة
1: من سن صغير تقريبا وانا في رابع ابتدائي.
0: ايه ايامها كنت تقول بعض الكلمات بحروف غلط.
1: نعم.
0: صح
1: صحيح.
0: حلو. راح ان شاء الله نكمل في هذه المواضيع الجميلة ونتعرف عليك اكثر ثامر، لكن الان ايضا ندخل في فقرات البرنامج وعندنا الفقرة الاولى اسمها زمن الفن الجميل. ما هي بعيدة عن الأشياء اللي احنا ذكرناها. هذه الفقرة تعتمد على الأغاني اللي كنت تسمعها في طفولتك وعلقت في ذاكرتك إلى الآن.
1: والله أنا يعني كنت صغير تقريبا يمكن كان عمري 3 سنوات.
0: ايه؟
1: كنت أسمع أغنية لراشد الماجد.
0: ايه؟
1: اسمها القمرة.
0: الله. أقول اللي بالقمرة
1: وفي حبها مولع.
0: صحيح.
1: حتى كنت أغنيها وكنت الحروف المخارج الحروف ما كانت تعرف صغير.
0: يعني حتى وقتها تتذكر أن حتى بعض الحروف زي ما تكلمنا قبل شوي أن حتى بعض الحروف كنت انطقها غلط.
1: كنت انطقها بصعوبة يعني من كثر حبي لل.
0: صحيح.
1: للفن.
0: طيب إيش رأيك نسمع منك الآن هالأغنية الجميلة اللي أقول اللي يبي القمرة؟ صح؟
1: نعم.
0: يلا نسمع الأغنية الجميلة هذه أقول اللي يبي القمرة من ثامر الناصر ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام، الله الله الله على الإبداع. يا سلام يا ثامر، يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك ويخليك.
0: إيش الإبداع وإيش الجمال؟
1: الله يطول عمرك.
0: يعني ما شاء الله الصوت هنا فخم، لكن بالأغاني يختلف تماما ما شاء الله.
1: اي نعم صحيح.
0: الله يعطيك الصحة
1: والعافية. الله يعافيك وسلم.
0: طيب ثامر، احنا ما زلنا نسولف معك زي ما ذكرت، وأيضا نمر مرات خفيفة بسيطة على فقرات البرنامج. احنا تكلمنا عن الطفولة وكيف كانت الطفولة. كلمني عن الأشياء اللي سواها ثامر علشان يصقل هذه الموهبة، ومتى كانت، في أي مرحلة؟
1: تقريبا كانت يعني من مرحلة الثانوي. بديت يعني أهتم في الموضوع.
0: ايه.
1: وبديت أسمع كويس. وبديت أدقق في اللي هي المقامات الموسيقية.
0: ايه.
1: والعزف. أيضا كذلك وبديت يعني أنمي الموهبة.
0: أيه.
1: مو بس زي أول سماع وتكرار.
0: صح.
1: لا، صرت الحين أسمع بتمعن، أحاول أعرف الأغنية هذه إيش مقامها.
0: أيه.
1: يعني صار الموضوع شوي يعني تعمقت في
0: حلو.
1: في الموضوع.
0: والأصدقاء لهم كان دور مثلا؟ سمعنا يا ثامر، كل ما تجي جلسة كذا بالله
1: أكيد
0: سمعنا شيء.
1: أكيد. أيه. بالضبط. أيه. نعم. أيه. نعم صحيح.
0: وأيضا دور الأسرة تواصل كمان.
1: اي نعم
0: كان في دعم.
1: اي نعم كان في دعم الحمد لله، اللهم لك الحمد.
0: يعني اول ظهور لك امام مثلا مستمعين او مسرح، او كيف كان له رهبه، كان له خوف؟ ناس يعني مثلا جمعه كذا ناس ما تعرفهم قالوا لك غن سمعنا صوتك، كان لها رهبه ولا؟
1: اكيد اكيد كان لها رهبه. يعني الموضوع في البدايات يعني يكون شوي يعني صعب، وقدام يعني تقابل جمهور، فاكيد التوتر يعني امر طبيعي.
0: مع
1: يعني
0: انك الحين ما انت متوتر ما شاء الله.
1: إيه.
0: سمعتنا اول اغنيه بدون توتر.
1: الحمد لله. اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله.
1: الله.
0: طيب احنا وصلنا للاغنيه الثانيه او الفقره الثانيه، اسمها كلاسيكيات. هي تعتمد على الأغاني الطربية، الأغاني الهادئة. إيش يحب يسمعنا ثامر في هالفقرة؟
1: والله أنا جهزت أغنية قالوا ترى للفنان عباد الجوهر.
0: الله الله الله
1: مينين.
0: الله، جميلة هالأغنية.
1: جميلة جدا.
0: يلا نسمع قالوا ترى بإحساس وصوت الفنان ثامر الناصر، ونرجع نكمل معكم دوزان
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله يا ثامر، صوت جميل وأداء رائع، يعطيك الصحة والعافية. شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون على هذا الإبداع. احنا الآن مستمرين بشكل حلو وجميل، وأغاني وصوت حلو، وقاعدين نسولف ونكمل السوالف، وعشان نتعرف على الفنان ثامر الناصر أكثر وأكثر. احنا وصلنا الآن للمرحلة اللي حسيت أن الموهبة فيها صقلت. طيب هل مثلا يعني لك أعمال فنية متواجدة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ غنيت شيء مثلا حتى لو كان لفنانين آخرين بس موجود باسمك في وسائل التواصل الاجتماعي ولا؟
1: نعم، عمل خاص فيني إلى الآن، يعني إن شاء الله بإذن الله يعني قيد الإنشاء. ولكن في أغاني ثانية برضو الفنانين ثانيين موجودة غنيتها ونزلتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
0: تعزف ثامر ولا ما تعزف؟
1: والله أنا أعزف بيانو، بس لكن عزفي متواضع،
0: على خفيف،
1: متواضع للأمان.
0: يعني بينك وبين نفسك.
1: أي بالضبط.
0: بما أنك تعزف فأكيد دائما اللي يعزف وكذا تكون له رؤية غير الناس، يعني يكون له رؤية موسيقية. فأبغى أعرف من خلال هالرؤية الموسيقية وكذا، مين فنانك المفضل، الشخص اللي تحس أنك تأثرت فيه، تأثرت في فن؟
1: والله صراحة يعني الفنان اللي تأثرت فيه يعني صراحة من طفولتي وأنا أسمع له، اللي هو الفنان القدير راشد الماجد.
0: كنت متوقع أنك تقوله.
1: أي نعم.
0: لأن أول أغنية أقول اللي بالقمر.
1: أقول اللي بالقمر. أي نعم.
0: فأكيد يعني أكيد أنه راح يكون
1: هذا فناني المفضل. ويعني زي ما تقول ربيت على أغاني وعلى صوتي.
0: حلو العشق اللي من الصغر، ها؟
1: أي جدا.
0: يعني شوف، تخيل من وأنت صغير إلى اليوم وانت فنانك المفضل هو واحد.
1: بالضبط.
0: حلو.
1: حتى يعني من كثر ما انك يعني معجب بالفنان هذا، يعني تحس انك تاخذ شوي من روحه
0: من طبعه ومن روحه. صحيح.
1: بالضبط.
0: صحيح.
1: إيه؟ بالضبط. وبد توظفه طبعا بحسك انت. يا
0: صحيح فنان. صحيح. طيب هذا يقودني لي سؤال عن الأغنية اللي ثامر الناصر كل ما يسمعها يقول يا ليت هالأغنية كانت لي.
1: الله، سؤال جميل.
0: كل ما تسمعها، كل ما تسمع تقول يا ليت هذه الأغنية باسمي أنا.
1: أغنية تحدوه البشر.
0: راشد
1: أيضا، تحدوه البشر. الأغنية هذه إذا غنيتها أحس يعني أعيش شعور يعني ثاني.
0: جميل.
1: يعني من كثر إعجابي بلونية وحبي لها. وحب اللحن حقها
0: جدا رائع. الكلمات جدا رائع. تحدوها البشر كلهم صار. نسمع تحدوها البشر بصوت ثامر الناصر ونرجع نكمل معكم دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله، يا سلام يا سلام على الإبداع والجمال والطرب والفن. يا سلام عليك يا ثامر، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك خليك
0: ثامر. احنا الحين اتوقع انك ريحت شوي، صح ولا لا؟
1: اي نعم.
0: ومع السوالف ومع
1: بديت افك شوي.
0: يا سلام، بما انك بديت تفك شوي احنا الحين رايحين لاصعب مرحلة في البرنامج، اسمها حكي اغاني. هي فقرة عبارة عن تحديات بيني وبين الفنانين. أنا أقول لك موقف، تمام؟ وأنت تتخيل هالموقف، تقول لي إيش الأغنية اللي ممكن تركب عليه. اتفقنا؟
1: جميل.
0: يلا. أنا في الموقف الأول أبغاك تعطيني أغنية عن العطاء. تعرف إن العطاء شيء جميل. عن العطايا مثلا، عن الحاجات اللي ممكن الواحد مثلا يذكرها بهالمعنى بالضبط.
1: استحضر كنت حسب الله عطاني ما دريت انه عطاك.
0: الله الله، لمين هالأغنية؟
1: لعبد المجيد عبد الله.
0: ما شاء الله، حلو حلو. نسمع هالأغنية من ثامر ونرجع نكمل معكم. دوزان
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله عليك، الله يا ثامر، الله يا ثامر، ما شاء الله عليك وعلى صوتك الجميل.
1: طول عمرك.
0: تعدينا التحدي، نروح للتحدي الثاني. والتحدي الثاني هو يتكلم عن أو أباك أنت تقول لي شيء يتكلم عن القصائد. يعني تعرف إحنا دائما حتى الأغاني ما تكون أغنية إلا من خلال قصيدة.
1: نعم صحيح.
0: فالقصيدة تعتبر كأنها شيء مظلوم بين الـ الـ الـ الـ الأغاني.
1: بالضبط.
0: أبغى شيء يتكلم عن القصيدة.
1: يتكلم عن القصيدة.
0: إيه يعني كذا بارت أو شيء فيه كلمة القصيدة أو القصيد.
1: على كثر القصيد وكثر ما جاب الخيال أفكار.
0: الله الله الله الله الله، جميل جميل، يلا نسمعها.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله الله عليك، الله عليك يا ثابر. ما شاء الله إلى الآن ماشيين بشكل حلو، تمام؟ إلى الآن خطواتنا ثابتة في التحدي،
2: الحمد لله.
1: طيب نروح للتحدي الثالث، و يعني ترى دائما فيه ناس يتكلموا عن أنه يقول لك أنا ما أحب المدح، في ناس ثانيين يقول لك لا والله المدح شيء جميل ويخلي حتى نفسية الواحد تتغير وتختلف. إيش ممكن يعني يجي في بالك لما نقول كلمة المدح؟
2: قل يا ناعم العود يا سيد الملاح،
1: إيه
2: يا ناعس الطرف ارحم حالتي.
1: الله، هذا كله مدح. يلا نسمع هالأغنية الجميلة والحلوة من ثامر الناصر ونرجع لكم في دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله الله الله عليك، الله عليك يا ثامر، ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة والعافية.
2: الله يعافيك، خليك.
1: الله يخليك، شكرا لك وشكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون. ثامر، احنا كمان خلاص احنا خلصنا حكي أغاني، وما شاء الله انت أبدعت، بس ودي كذا نسمع منك أغنية قبل ما نختم. ايش تحب السمعنا؟
2: أغنية عشقت الليل.
1: عشقت الليل،
2: اينا.
1: حلو، يلا نسمع عشقت الليل بصوت ثامر الناصر ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله الله على الصوت الجميل، على الإبداع، على الإتقان، والأغنية الحلوة والرائعة اللي تلامس الوجدان. شكرا جزيلا لك يا ثامر.
2: يا العفو طال عمرك،
1: أبدعت الحقيقة. ثامر، احنا وصلنا بكذا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج دوزان. نشكرك جزيل الشكر انك لبيت الدعوة.
2: العفو، الله يسلمك.

0: الله يخليك، شرفتنا كثير.
1: لا لا الشرف الله يسعدك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. تحب تقول شيء، تضيف شيء؟
1: الله يعطيكم العافية وشكرا لاستضافتكم، والله يعطيكم الصحة والعافية.
0: الله يخليك، شكرا جزيلا لك حبيبنا الرائع والجميل الفنان المبدع ثامر الناصر، وأيضا شكرا لكم مستمعين الكرام. يقولها لكم من التقديم أبو ضيف الحيدر، من الإعداد عماد عبد الله، أيضا كل الشكر لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات. وفي الختام يقول لك يقول لكم شكرا للمخرج الرائع سعد بنتني. نلقاكم في حلقة جديدة من دوزان في أمان الله.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. على جوك.

يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام، يا مرحبا فيكم في هالويكند السعيد معكم إن شاء الله على جوك على أثير إذاعة الرياض، نغير أجواءكم نغير جوكم في هالمساء الجميل وهالويكند السعيد. ساكم فلا. اليوم ما نرضى إلا باتصالاتكم ومشاركاتكم ونستانس معكم في هالويكند السعيد، اللي طالع مع أصحابه أصدقاء مع أهله شاركنا واستانس معنا. اليوم بنغير جوك، بنغير جوك في برنامج على جوك. اسمع على جوك، يعني المود مودك انت المتحكم في البرنامج، اتصالك ومشاركتك هو اللي يسعدنا، وكمان لانه طابع البرنامج هو ترفيهي واجتماعي بطابع شبابي ومرح، فبالتالي شاركنا من خلال برنامجنا على جوك وفي هالويكند السعيد. دائما حنا نقول انه البرنامج اللي يجيك على مزاج وروقان وهدوء ويكند سعيد، فكل هالسعادة كلها وين؟ بهالمرح. فمعنا على ثير إذاعة الرياض بناخذك اليوم على مود كذا وروقان، ومعي زميلي محمد الحميضي. يسعد يعني والله جوك سعادة، فارق الجو اليوم أنا وياه مع بعض. محدثكم ظافر الخثعمي، قدم لكم هالبرنامج على ساعتين إن شاء الله، ومعدتنا المبدعة نوف الرخيم نقول مساءك سعيد، ولمستمعنا الكريم نقول جوك وهاجوائك كلها على جوك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
2: سطع نجم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بعد إعلان استثنائي بقيادة سمو ولي العهد حفظه الله، الذي جعل من الأحلام واقعاً يرى، ضمن استراتيجية وطنية لتكون السعودية أول وجهة لهذه البطولة بمجموع جوائز تتخطى حاجز 60 مليون دولار أمريكي، وباستضافة استمرت على مدى شهرين متواصلين، إذ كان التتويج من نصيب فريق فالكونز السعودي النجم الأول والبطل الأمثل، والذي حظي بتكريم من سمو ولي العهد راعي الشباب وصانع الأمجاد والألقاب.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: على جوك.

يا والله العظيم صدق، والله الفقرة هذه حلوة جت على روقان والله محمد. يعني أنا ومحمد تحت الهواء كذا نقول إنه الجو حلو ممتع وجميل، لكن قال محمد إيش رأيك بهالرأي الجميل وهالممتع، وكنا نتبادل هالسالفة بيني وبينه شوي، بس إنه فرض رأيه في النهاية لأن علاقتي في محمد قوية. ها وإيش رأيك محمد؟ ولا لأني والله أغلي ولا لأني أغلي محمد؟ لا والله فرق، يعني لما صدق يعني في أحد يكون قريب منك وتربطك في علاقة قوية أحيانا حتى أفكاره جميلة. هذا هو سؤالنا معكم اليوم، وبنسألكم وش جوكم لما يكون في كل واحد مجالات الحياة له جو، له جو في الأكل، في الطرب، في الطلعات، في السفر. ولو جلس معك زي مثل محمد كذا شخص لطيف حبوب وتحبه وتغليه،

بس دائم يحاول انه يعطيك يفرض افكاره بطريقته الجميله وطريقه حياته احيانا، وربما يكون طريقه ايضا فرض الافكار احيانا تكون خطا. لكن هل انت مع انه يفرض افكاره بشكل جميل ولا لا؟ حتى لو كانت افكاره غلط ما تتقبلها ولا انت تتقبلها، في كلا الحالتين كثير منا انه في اشخاص قريبين منا وعندهم افكار حلوه ونتناقش معهم، في ناس والله يا اخي علاقتك فيه قويه وبالحيل انك ما ودك ترده في اي شيء، لانك تحاول انك لو بترده في شيء يصير كذا انه منزعج ويقول لا والله ما. ولا في ناس لما يتحاور معك حتى لو تغليه فما تدخل مزاجك هالافكار، ولا في ناس يجاملون يعني هم يعتبرونها ضمن المجاملة والنقاش وعساس انه يعني يبقى الود احيانا، وفي ناس لا يجامل من باب انه القناعة، انا في بالي قناعة معينة ولا يمكن احد يفرض رأيه او قناعاته علينا. فوش جوك انت من هالناحية؟ هل انت فعلا من الاشخاص اللي لو جلس مع احد يحبه ويغليه وطرح عليك افكار ممكن تتقبلها لانك تغليه، ولا لا والله ممكن تجامل وتنهي الأمور وأحيانا تنهي النقاش بشكل صادق وودي وجميل حتى ما يكون هالقناعة لها تأثير على علاقاتكم؟ نبي مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في فقرتنا وش جوك، وهذه هي أهم شيء عندنا اليوم، لأنه اتصالاتكم هي اللي تهمنا واتصالاتكم تعنينا شيء كثير في فقرة وش جوك، وبرنامجكم هو على جوك.

واحيانا فرض الافكار مو معناها انه ترى حتى انه لا هو يبي يفرض رايه عليك لانه والله هو انت تحبه وتغليه. لا لا مو معناها بهالمنطق. احيانا لانه هو يحس بغلاطه عندك فاحيانا يقول هالافكار ترى تناسبك او حتى رايه يناسب ويقول انا يا اخي والله تراني من غلاطك تراني ابيك تسوي هالشيء. فانت دائما لابد تكون في المنتصف، هل تقبل او لا، وهل تنهي هالأفكار والقناعات بشكل ودي حتى ما تخسر علاقتك مع الشخص الآخر، ولا تدافع عنها بشكل يعني جميل. وأحيانا ممكن يكون للشخص كيان مستقل. فشاركونا على 011-40-33-33-3. مشاركاتكم نستقبلها من خلال مخرجنا اليوم محمد الحميضي على رقم التواصل عيدة 011-40-33-33-3.

الجو رايق والهواء ينعش الروح والكيف طاب بشوفة الجو غايم. لا حنا مو جونا غايم، جونا بجوك وحالات الاتصال بسماعك معنا في برنامج على جوك.

0: الجميل هي مشاركاتكم المستمعين الكرام في فقرتنا وش جوك. فقراتنا لا زال فيه فقرات حلوة وممتعة إن شاء الله، لكن نسألكم اليوم، لا عندنا كل شيء في الحياة في مجالات، أحيانا الطرب ويحلى جوك فيه، الطلعة ويحلى جوك معها، السفر وتروق ويصير جوك فل الفل، لكن لما يكون جوك مع شخص تحبه وقعدته تونس الخاطر، فدائم يحس انه يعطيك افكار، هل تتقبل هالافكار لانك تغليه وتحبه، ولا تحس انه بيدخل في قناعاتك ويغيرها؟ وفي ناس يقول لك يا اخي ممكن تجامل وتنهي النقاش بصادق الود، يعني لانك ما تبي تفقد هالغلا وهالشخص، ولا تدافع عن قناعاتك وتفهمه ان لك يا مستقل. فشاركونا على 011 40 33 33، وخلك معنا على جو. بدر حياك الله.
1: حياك
0: يا هلا وغلا.
1: هلا
0: حياك الله يا بدر.
1: الإجازة الحين طبعا.
0: اي الإجازة انتهت والله. قل راح الترويق وراح الجو.
1: لاحقين اليوم خلصت اللي يقول هالزعاق.
0: ايه والله باقي سهيل ما جاء. قول يا بدر.
1: انت عطنا ايجابيه، تعطينا سلبيه.
0: لا انا بعطيك، هو انا جالس الحين اعطيك الوناسه وسعه الصدر. وش فيك يا بدر؟
1: ايه
0: يا بدر
1: مدد مثل المخرج.
0: ايه لا ما عليك، المخرج مره افكاره اليوم توب التوب.

0: أنا اليوم يقول أنا بسلطن المستمع الكريم. ما عندي
1: أطلب سلف.
0: ها؟
1: أطلب منه سلف.
0: يا والله ها إيش رأيك بدر قلت في سلف على طول ها محمد.
1: محمد
0: يقول لك يقول لك المخرج كم تاريخ اليوم؟ قل لنا يا بدر حبيبنا وش جوك لو جلست مع شخص وتغليه ويحاول انه يعطيك افكار، هل انت تتقبل افكاره لانك تغلي هالشخص ولا والله انك تجامل وانت عندك كيان مستقل ومقتنع بارائك وافكارك؟
1: والله اني اذبت له.
0: والله هذا اللي عايش الجو صدق.
1: الله العظيم بيعطيني اجواء اقعد اكذب عليه فيه. لا انا قاعد مبالغ
0: الاجواء حر. اي وما لي خلق ازعل ولا لي خلق على طول اعطي كاش بكاش. ها أغلي أحبه بس في النهاية أنا تراني مرة قادح. ها
1: مثل المخرج كذا.
0: والله هو قادح صدق يعني. يا بدر لا ما عليك. لا اليوم ترى أقول
1: اليوم فلة
0: أقول لك اليوم مروق مخرجنا ما عليك. أنت وش تبي أغنية بس أحضرها لك يا بدر عشان لك أول متصل معنا.
1: أبي ابن الأوادم.
0: ابن الأوادم ابن الأوادم يقول أبشر الآن أنزلها الآن.
1: الله يبارك.
0: تبغى عبد المجيد ولا وليد؟
1: اللي تبي. واذا مره حط خربها عشان يوم الاحد.
0: وش اللي تبي؟ ها خلاص خليك على جوك رايق. خليك رايق
1: خليك على الاوادم احسن.
0: يلا يلا يا بدر ابشر يا بدر يا حبيبنا. شكرا لك يا حبيبي. يا هلا بك يا هلا وغلا.

0: يارا يا هلا وسهلا.
1: يا هلا وسهلا، مساء الورد يا مرحبتين.
0: مساء النور وسرور، يا حياك يا يارا. يارا من وين تكلمينا؟
1: الله يحييك ويبقيك. من أبها البهية.
0: من أبها البهية، يا سلام. عندكم أمطار
1: الآن؟
0: إيه والله، هذا الجو الرايق. إيه هذا الجو الرايق.
1: أنتم؟ أيوة، رعد وبرق.
0: إيه تروقون تصورون سنابات ويلا شوفونا في أمطار. عاد أنتم مستقعدين للناس اللي في أماكن حارة ومناطق حارة.
1: إيه أكيد يعني.
0: جوكم جوكم وأجواءكم يا يارا، جوكم وأجواءكم ما يحتاج. إيه
1: أكيد يعني متعودين على أمطار. بس يعني ما لي
0: بالتفصيل
1: صراحة.
0: إيه بس ما تقولين مثلا لما يمكن أحد من صديقاتك قريباتك مثلا في منطقة شوي حارة، ترى عندنا أمطار. شوفي عاد حرقة القلب الحين.
1: إيه ممكن أهل الرياض أو أهل جدة.
0: اي والله انت، انا اول واحد الحين انت جالسه تقولين عندنا امطار واحنا فيه. طيب يا يارا، رايك في موضوعنا اليوم، وش جوك لما يكون انت مع شخص مثلا او يعني اختك قريبتك تحبينها وتغلينها وتحاول تعطيك افكار احيانا تغير جوك، ولا ان احيانا تبي تقنعك بشيء تتقبلين ولا تناقشين ولا تجاملين؟
1: هو شوف يعني على حسب الأفكار وعلى حسب برضو يعني رأيها. ممكن هذه الأفكار يعني إذا ممكن إنها لمصلحتي المنفعتي أنا أستفيد منها، أوكي ذيك الساعة كده راح أتقبلها ويعني يعني بأخذ فيها يعني صراحة. أي.
0: في ناس ممكن يجامل. طيب يا يارا
1: شوف، إذا أنا ما أحب أجامل صراحة، إذا كانت هذه الأفكار يعني ما لها داعي ما راح أستفيد منها شيء، يعني مجرد رأي وتقوله أوكي بقول لها يعني صراحة هذه يعني الأفكار ما تناسبني وما عجبتني، ما لي بالمجاملة. دامني أنا فعلا أغليها ومثل ما تقول يعني معززتها عندي كثيرة، فما أعتقد أنها راح تزعل أو تأخذ بخاطرها.
0: بس دائم تحسين أنه في النقاش ود أحيانا؟
1: النقاش ود؟
0: إيه يعني أحيانا لما تناقشين أحد تغلينه، يعني مثلا صديقتك، فتحاولين لما تناقشينها من باب الأفكار مثلا سالفة معينة تحاولين أنه فيها ود أحيانا وفيها ميانة تمونين عليها بكثير وهي تمون عليك؟
1: هي أكيد من عزها وغليها وهي نفس الشيء. أكيد يعني راح
0: تقبلون من بعض.
1: أي
0: تقبلون من بعض.
1: لكن إذا كانت يعني مثلا السالفة يعني مملة يعني ما هي صالحة وما عجبتني مثلا، عادي بقول لها يعني.
0: يا سلام.
1: مو من النوع اللي مثلا أزبد أو أزبد.
0: والله عادي، كثر اللي يجاملون ويزبدون ترى يعني. يعني هي كثرة.
1: لا دامني أعرفها خلاص يعني معرفة شخصية، فما أعتقد أنها راح تشيل بخاطرها، إلا إذا كان هذا الشخص ما أعرفه ممكن أني أزبد له أو أني أجامله.
0: طيب أنت وش جوك يا يارا، تحبين السفر ولا الأكل ولا الطرب ولا الطلعات ولا؟
1: ممكن الطرب والطلعات لكن السفر لا.
0: يا سلام. طيب شكرا لك والله يا يارا. يا هلا بك. يا هلا وسهلا، حياك الله. اليوم جونا مختلف معكم وأجواءنا في برنامج على جوك مختلف بكل مجالات الحياة، كل واحد له جو بالأكل الطرب والطلعات والسفر. وأحيانا نقول وش جوك لو جلست مع أحد تحبه وتغليه وانت تمون عليه ويمون عليك، لكن يحاول انه يفرض أفكاره وطريقة حياته عليك، وهذا يعتبر في المفهوم العام انه خطأ. لكن هل تجامل من جهة وتنهي النقاش بود، ولا والله لا أنا دافع عن قناعاتي ولا بد أن يفهم هذا الشخص اللي أنا أغلي أنه لي كيان مستقل؟ شاركونا على 011 40 33 33 3. أم شرف.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أم شرف.
2: مسي عليكم جماعة الفرد.
0: يا هلا وسهلا أم شرف، من أنت تكلمين أم شرف؟
2: جوك.
0: أهلا بك.
2: من مكة.
0: مكة المكرمة، يا هلا بكم. هاي أم شرف، قلينا رأيك أم شرف. طيب
2: والله هذا اللي يعني أعطيه على جوه، يعني مثلا كان يسوي علي مقالب، يعني مثلا أعطيه على جوه.
0: مو مقالب هو الحين يعني عرض، يعني مثلا واحدة من جاراتك أم شرف، يعني واحدة من جاراتك تغليك وتغلينها أنت وتقول لك والله يا أم شرف ترى الموضوع الفلاني كيت وكيت وكيت وكيت، وتحاول تقنعك بالموضوع، انت في المقابل ممكن تقتنعين لانك تغلينها ولا لا تناقشينها؟
2: كاني اقضيها يعني اعطيها على جوها، ما زعلها
0: يعني تحاولين تجاملين،
2: اقول لها صح صح صح
0: اي تحاولين تجاملين يعني.
2: لا لا اعطيها على جوها شيء يعني يعني يعجبني كلامها وسلو امشي معها امشي
0: اي يعني تجاملين
2: ايوه
0: إيه. عشان ما تخسرينها يعني
2: شيء ما يزحني تحبيني مزح ومزح ما فيها حاجه.
0: لا عاد مزح امور ثانيه، لكن عشان انت ما تخسرين هال يعني هالانسانه معك صح ولا لا؟
2: ايوه انا ما اخسرها عشان يعني انها تبى تعبي وتدور معي وتكلمني وهذا يعني ما تبغى يعني تبغى مزح كل شيء مزح مزح يعني يعني يعني تبغى يعني ما اكذبها ولا
0: لا
2: يعني
0: اي محشوم. لكن يا مشرف لو سألتك أنت وش جوك في في مجالات الحياة، أكل ولا طرب ولا طلعات ولا سفر؟
2: والله سفرات.
0: السفر.
2: سفرات.
0: إي.
2: والتمشي يعني مثلاً.
0: الطلعات.
2: في البحر.
0: سلام.
2: البحر
0: ورحت. والله أنت يا أم شرف ناوية إنك تطلعين شكلك البحر الويكند الجاي.
2: والله أنا رحت رحت عمان.
0: عمان يا سلام والله يا سلام والله جوك رايق يا ام شرف
2: والله عجبتني حلوه عمان
0: يا الله تهنى يا ام شرف الله يعطيك العافيه يا ام شرف وسفره حلوه يا هلا بك يا هلا وغلا
2: هلا
0: هلا بك يا ام شرف يا هلا
2: هلا
0: ابو سعود يا هلا وغلا يا ابو سعود
3: هلا سلام عليكم
0: يا مرحبا بهالصوت يلا حيه
3: الله يحييك
0: يا يعني ابو سعود عنك يا ابو سعود ليش يا ابو سعود كذا ليش هالغيبه ما اسمع صوتك انا يا ابو سعود
3: الله يرزقك والله والله يا ضعف اللي دائما بتصل لكن انشغل شوي
0: اي
3: والله من العزيزين عندي
0: اي تتغلى علي تتغلى علي يا ابو سعود تتغلى علي يا ابو سعود
3: لا لا لا لا اللي تغلى تغلى خله يقول
0: يطول في عمرك يا رب يا ابو سعود ترى والله من محبه والله يا ابو سعود محبه لك في قلبي يعني
3: والله اني اعلم وانت ما شاء الله انت وحميده في جماعه الجميع كل
0: اي اليوم اليوم اللي تجمعنا مع بعض في هالبرنامج
3: والله كلكم غاليين انت وحميده كلكم ما شاء الله قمه
0: قمه الله يحفظك يا ابو سعود قل لنا يا ابو سعود ها وش رايك بموضوعنا
3: والله الموضوع كم زين عدل
0: هذا جدا هذا يعني لو واحد يا ابو سعود يقول لك والله اوه هو يغليك ويحبك وانت تحبه وتغليه لكن في النهايه لما يناقشك بموضوع

0: ويحاول انه يفرض يعني قناعاته نوعا ما. هل تتقبل الموضوع ولا انك والله تجامل وتمشي وتخلي الرجال على جوه، ولا تدافع عن قناعاتك؟
1: لا دافع عن قناعاتي انا. انا ما مشي على ما خالف، اعطانا على جوه. فلكن ما هو على جوه، كلامه يمكن جوي ما يلايم جوه.
0: اي
1: ويمكن رايه ما يجي عند رايي.
0: اي
1: وعزيز عليه وغالي، وترك عزيز وغالي على العين وعلى الراس.
0: اي
1: لكن كلامك ورايك هذا ما يمشي علي.
0: الله، بس ما تخاف انه يزعل يا ابو سعود؟ طيب
1: لا ما يزعل، لا ما يزعل.
0: اذا كان يحبك ما بيزعل.
1: اعطوا الكلام المقنع.
0: اي
1: اعطوا كلام المقنع، ليش ذلك؟ ما دام صديقك.
0: اي
1: وما عارفه كنت عارفه. خلاص عطوا انك ما تكون عارف كلامه.
0: اي
1: وان كلامه لا بس على العين والراس كلامه، لكن انا ما نقل عنهم بكلامه. لا لا تطير من كلامك، تقل عن كلامك.
0: الله.
1: كلامك طيب وكلامك ممتاز جدا، لكن ما انا ماشي بكلامك.
0: الله.
1: كلامك خلوه عندك بمجلسك.
0: بس احيانا في ناس يا ابو سعود يجاملون.
1: المجاملة له حقه.
0: اي
1: لكن انا من الناس اللي ما تجامل. صراحة.
0: اي هذا انت تقول انا ما جامل، بس اني بناقشه بقناعاتي انا، وجوه له جو ثاني وانا لي جو، صح ولا لا؟
1: هذا
0: يا سلام عليك.
1: ما انا جوي غير وهو جو غير، وما انا ما جامل نهائي نهائي نهائي.
0: الله الله عليك ابو سعود، والله دايم انك تسعدني برايك ابو سعود.
1: الله يسعدك.
0: طيب لو سالتك يا ابو سعود، انت وش جوك؟ تحب السفر ولا الطلعه ولا الوناسة ولا الأكلات الشعبية الحلوة؟ وش جوك في هالموضوع؟
1: تولعت بك والله، كتب لي على فرقاك حسيبي على الحظ الرديتان واشقاني.
0: الله الله يا وسعود، صح لسانك.
1: وموجود عندك بالسيستم، أعطوني
0: إياه. خلاص محمد سجل عندك. إلا وسعود، إلا وسعود، نخلي جو اليوم رايق. أبشر يا وسعود حبيبي.
1: والله رايق، والله رايق، يا بدي أسمع صوتك.
0: الله يحفظك يا وسعود.
1: بارك الله.
0: يا هلا بك يا وسعود، حياك الله، يا هلا. صهيب يا هلا وغلا. يا صهيب
2: يلا حيه.
0: يلا حيه، حياك الله.
2: شلونك؟
0: يا مرحبا يا مرحبا يا صهيب، كيف حالك؟
2: الله يبقيك، الحمد لله تمام.
0: من وين تكلمني؟ حس انك رايق وجوك رايق.
2: الله الله، في مكة.
0: مكة، يا هلا وغلا بهالمكة. قل لنا يا صهيب، وش رايك بموضوعنا؟ تسمعني؟
2: موضوعكم ايه؟ نعم بس الشبكة عشان انا في الخط.
0: اي توصل بالسلامة.
2: الله يسلمك. موضوعكم حلو شيق، لكن ما كل واحد يعطيه على قد نصيحته او كلامه او استشارته امشي عليها. لازم اخذها بتأني، ولازم اعرف انا
0: بس
2: موضوع لي او نصح لي او مشورة لي، هل انا اتقبلها او لا، على حسب الشخص.
0: اي بس هو إذا كان أنت تغليه وتحبه وهو يحبك في المقابل، ممكن أنه يغير قناعاتك؟
2: لا ما يغير قناعاتي، لكن ممكن نعطيه مجال.
0: تعطيه مجال؟
2: نعم لازم أعطيه مجال.
0: وممكن تناقشه؟ أي ممكن تناقشه؟
2: إذا كان نقاش زي ما يقولون، لا يعطي خلاف الود قضية، يعني
0: لا يفسد للود قضية.
2: أي الله الله، أنه ما يعطي مشاكل بين أو إحراجات أو تقول يعني يصير في حساسية.
0: إيه ممكن تجامل.
2: أنا أشوف فيه إيه، لكن ممكن تجامل إذا كان غالي، يعني غالي غير.
0: وش جوك أنت، تجامل كثير ولا تغير قناعات الشخص اللي قدامك؟
2: والله الاثنين، أغير قناعات
0: أستغل بالحالتين
2: يعني.
0: إيه طيب، وإذا غيرت جوك أنا الحين وقلت لك جوك طرب ولا وناسة ولا طلعة ولا أكل، وش رأيك أنت؟
2: جو طرب وناسة.
0: إيه باين واضح من صوتك، شفت إني مغير جوك.
2: مو مغير، لكن أنا
0: لا بغير جوك. إيش رأيك؟
2: مرة إيش الجو اللي
0: تعطيني؟ وش تبي لو أقول لك الحين أنا بسافر أنا كذا، بروح أنا وياك رحلة لفرنسا، وش بيكون مردودك؟
2: لا فرنسا بلد أجنبية لا عربية مثل ما قال.
0: اي تبي قريب يعني، تبي قريب هنا حولنا، تبي حولنا هنا. اي أبعد دول الخليج عندنا، وتبي عمان، تبي قطر، اللي تبي. أبد أبد، تسافر معي ونغير الجو.
2: مرة قد شام.
0: مخرجنا يقول يقول أنت شكلك بتأخذ المستمعين وتسافرون مع مع بعض. يا حبيبي الله يسعدك يا صايب، حبينا نغير جوك ونسعد بسماع صوتك. شكرا لك يا صايب حبيبي، يعطيك العافية. يا هلا بك، هلا وغلا.

0: أمل، أمل حياك الله يا أمل.
1: الله يحييك، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
1: يحييك أستاذ لاف، الله يحييك.
0: يا هلا بك، يا هلا وسهلا يا أمل.
1: الله يحييك يا رب يخليك. أنا كل من الرياض طبعا.
0: إيه من الرياض. يا سلام على طول جوك رايك.
1: أوفر عليك. يلا. طبعا أول مشاركة.
0: الله يحييك في وقت، وإحنا نسعد بالأسماء الجديدة لأنهم نبيهم يكونون أصدقاء الإذاعي يعني. حياكم الله.
1: إن شاء الله بإذن الله، الله يحييك يا رب. والله بالنسبة لرأيي في الموضوع، أنا ممكن أجامل أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، بس كده لا ما أجامل خلاص. ليه؟ يعني هو ممكن يعني يطرح وجهة نظره، أنا أطرح وجهة نظري. خذ بالك، نطرح ولا نفرض وليس فرض، كل واحد يطرح وجهة
0: طيب
1: نظره.
0: لو فرض، لو فرض
1: لا لا لا لا، نتناقش نقاش هادي كذا لين نوصل حل في مصلحة لي وله، يعني يرضي الطرفين. لأن يعني أنا مقتنعة حتى لو كان يغليني أو أنا أغليه، مو شرط أي أحد يغليني إني خلاص أخذ رأى أمشي وراه كذا وهو يمشي وراي. لا، لازم في مناقشة، وذا يعني هي مسألة قناعات. يعني هو عنده قناعات وأنا عندي قناعاتي، بس عشان إحنا نختصر المسافة يعني نوصل حل يرضي الطرفين، يعني بحيث إنه يرضيني ويرضيه. من غير يعني أنا قلت اختلاف رأي لا يفسد الود قضية.
0: صحيح.
1: بعدين في حاجة مهمة جدا يسمونها حرية الرأي والرأي الآخر. هذا فن يعني مو كلن يتقنه صراحة.
0: صحيح.
1: حرية الرأي والرأي الآخر. يعني كل واحد له وجهة نظر لابد أن تحترم.
0: والله عاد شوف يا أمل، يعني إلا أنه في مثلا يقول لك يا طيب، في واحد ممكن يسأل سؤال يقول يا أمل طيب، هذه الإنسانة مثلا، خلينا يعني نمثل على مجموعة الأصدقاء والصديقات عندكم في الكبنات، أي واحدة تغلي تمون عليك وتمونين عليها وتقول لك والله يا أمل كيت وكيت، وتحاول يعني تغير قناعاتك في هالموضوع. أحيانا ممكن يقول لك في ناس ممكن تجاملين وما تبغى تخسرينها لأن مثلا والله إنها غالية عندك. أحيانا ممكن لا، أنا لي كيان مستقل وفاء ويكون عندي قناعة معينة.
1: لا ما جاملها، زي ما قلت لك أجامل أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة. إذا إلا حالة واحدة، إلا إذا كانت هي من أصحاب الرأي السديد وبعد النظر ورأيها حكيم.
0: بس بتخسرينها كذا طيبة أمل؟
1: لا ما أعتقد إن أحد يخسر أحد عشان بس ما سمعت كلامي. يعني ما أعتقد أجاملها، ما في الغرض.
0: في ناس هذا. في ناس طيب يفكر هالتفكير والله، يقول أنت ما جيت على جوي، ما جيت على مزاجي مثلا، يعني افتراض.
1: اللي يفكر هالتفكير صراحة ما يهمني. إذا يعني صار يفكر بهالتفكير هالدرجة على طول كذا، يعني مجرد ما سمعت الكلام لا، يعني لأني أنا عندي قناعاتي، يعني ما أمشي يعني ورا شيء. لازم أناقش، هو يصلح هو ما يصلح، لي أنا وياه يصلح ولا لا، بس كذا عشان أغليها خلاص أجاملها، بجامل شوي بعد كذا لا خلاص، لازم واحد يكون صريح. بعدين ترى الصراحة زينة يا أستاذ ظافر، يعني واحد يكون صريح وواضح، يعني معناه أني بضغط على نفسي، لو بجامل كل شيء بضغط على نفسي.
0: في مثل يقول لك الصراحة راحة.
1: أيوة. يعني ما أنا لا تضغطني ولا أضغط، أضغط على عمري، بعدين ممكن يصير بيننا خلاف.
0: صحيح، ممكن.
1: لا خلاص، واحد يكون واضح وصريح، والحياة حلوة يعني.
0: الحياة حلوة، والله الحياة حلوة. طيب بما أن الحياة حلوة يا أمل،
1: إيه؟
0: وش جوك أنت، تحبين الأكل ولا الطرب ولا السفر ولا الطلعة؟
1: لا أنا جوي يختلف تماما. إيه؟ أنا أحب الوحدة، أختلي مع نفسي.
0: أوه جوك مختلف.
1: النظر. أحب أعيد النظر في أموري، أرتب، أقوم بترتيب أوراقي، ممكن أتفرج لي على حاجة، ممكن أسمع برودكاست كذا، أسمع فنجان كوب.
0: هذه كلها وحدة.
1: إيه يعني بس وحدة جميلة كذا، مو بس يعني أخطط الحياة.
0: طيب خليها اتفاق، يعني خليها مجموعة كلها كاملة.
1: لا وحدة. يقول صاحب
0: الشيب البالي
1: كذاب
0: وثلاثة منعمة. الله يحفظك. لا والله محشوم، الله يحفظك إن شاء الله.
1: الله يسلمك. أنا أحب الهدوء، أنا أحب الهدوء مرة صراحة، يعني
0: لا
1: يعني
0: لي
1: شيء كثير.
0: جوك رايق ما شاء الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يسعدك، شكرا لك والله، الشرف لنا.
1: والله يتشرف مشاركة معك يا أخبار.
0: لا والله الشرف لي، الله يسعدك يا أمل، شكرا لك. شكرا لك يا أمل. يا هلا بك، يا هلا وغلا. جوك وأجواك يا محمد، الحين جوك وأجواك الحين للمستمع الكريم. إلا أنه يقول أنا بروق على المستمعين، محمد يقول أنا مصمم إني أروق على كل المستمعين الحين كذا بغنية ما حصلتش كذا، صح؟ أي. طيب مستمع الكريم، يعني خلونا كذا نذكركم موضوعنا للمشاركة معنا والحماس معنا في موضوع فقرتنا وش جوك. طبعا أكيد أن كل شخص له جو معين، لكن لو جلس معك شخص أنت تحبه وتغليه وتمون عليه ويمون عليك ويحاول يفرض أفكاره بطريقة جميلة، وأحيانا ممكن يحاول أنه يغير قناعاتك، لكن في البعض يقول لي يا أخي يعتبر خطأ هذا الجانب. في ناس يقول لك أنا جامل على أساس أني أحفظ الود، وفي ناس تقول لك أنا حافظ ودافع عن قناعاتي. أنت من أي نوع؟ وش جوك في هالموضوع؟ شاركنا على 011 40 33 33 3.

انت ما تفرح افرحي ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احيا بك ان كان ودك

0: الجو جو وشوفك أحلى من الجو، الجو رائع وانت من زاد روعة. الله يعني احنا نبينكم تزيدون جمال وروعة معنا في البرنامج على جوك، هذا هو كله على جوك. عموما خلونا على جوكم وأجواءكم في هذا الويكند الجميل ومشاركتكم معنا واتصالكم على 011 40 33 33 3. لكن الحين فقرتنا وين؟ وين حنا رايحين؟ فقرة المراسل. فبننتقل معكم كذا في جو جميل من مكة المكرمة وتحديدا من محافظة الطائف مع زميلتنا سامية الشريف.
1: أهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام، ونسعد بالتواصل معكم في هذه الفقرة ضمن برنامج على جوك، وبنتعرف من خلاله على هذه الأجواء الجميلة واللطيفة في مدينة الطائف، هذه الوجهة السياحية الاستثنائية للهروب من الحرارة والصيف والتمتع بالطبيعة. مع المرشدة السياحية من هذه المدينة الجميلة الأستاذة رقية الخماش، نتعرف على بعض الوجهات السياحية والمتنزهات في هذه المدينة وهي عروس المصائف الطائف. حياك الله معنا أستاذة رقية على أثير إذاعة الرياض.
2: أهلا وسهلا أستاذة فيكي سامية في مدينة الطائف مصيف الملوك، سعيدة بتواجدك مرة أخرى في هذه المنطقة اللطيفة.
1: لما نتكلم على الأجواء والجو اللطيف اللي إحنا عايشينه الآن، عرفينا أكثر على الوجهات السياحية والمتنزهات في هذه المدينة الجميلة.
2: أجواء الطائف وهوائها العليل فيها أماكن كثيرة، يعني نعد ونغلط على قولهم، من الهدى للشفا للمنتزهات، الأسواق القديمة، القصور، الأبواب التاريخية، سوق عكاظ اللي يمثل التاريخ الثقافي والأدبي في الطائف.
1: ممتاز. بالنسبة للعمق التاريخي والثقافي للمنطقة أستاذ رقية، وكيف تسهم هذه المعالم والأسواق في رواية قصة الطائف؟
2: إحنا نتكلم عن رواية الطائف حنقول إنها تجربة تعاش وتروى، ما هي مجرد أماكن سياحية، بل هي مواقع فيها تحمل كل حكاية، كل منطقة فيها حكاية، من القصور للأبواب التاريخية للأسواق القديمة، كلها حكاية كملت صورة الطائف وتعطي الزائر تجربة أعمق وأقرب للمكان.
1: ممتاز. اللي بيجي الطائف يعني أبرز وأهم الأماكن اللي ممكن ترشحيها كمرشدة سياحية؟
2: نفضل أنه السائح هو يكتشف معانا الأماكن، لأنه كل يوم الطائف في تجدد في انبهار، إحنا كمرشدين كل يوم نكتشف منطقة جديدة، ونتمنى الزائر هو كمان يجي يكون موجود معانا ويكتشف هذه الأماكن معانا.
1: بس بالنسبة للمناطق مثلا عندنا الشفا، عندنا الهدى،
2: حنلاقي الهدى، الشفا، منطقة المركزية من كمان سوق عكاظ، منطقة العرفة، كلها أماكن يعني على مد البصر تلاقي فيها أماكن جدا جميلة وجاذبة للسائح.
1: هناك يعني ارتباط ما بين الزوار والسكان، وكأن سكان المكان تعودوا على الزوار والزوار تعودوا على سكان أهل المدينة نفسها.
2: أكيد هذه تعتبر كتآلف بينهم، إحنا كما قيل عنا نحن مصيف الملوك، فأكيد حنستقبل جميع الزوار والسياح إلى المنطقة، هم في القلب أكيد. والروح قبل.
1: أكيد أكيد، كل الشكر والتقدير لك الأستاذة رقية الخماش، كنت معنا في هذه الفقرة في برنامج على جوك، وعطيتينا هذه المعلومات الجميلة والرحلة الفكرية الساحرة لمدينة الوردة الطائف. شكرا لك.
2: إحنا سعيدين بتواجدك أستاذة سامية، وإن شاء الله على لقاءات متواصلة بإذن الله مع بعض.
1: بإذن الله. بهذا انتهت رسالتنا من هذه الأجواء الجميلة في مدينة الورد. يعود المايك للزملاء بالاستديو، إلى اللقاء.
0: والله ما شاء الله جو سامية مروق، صوتها صفير ودنيا ومسجلتها مع أجواء الطائف وناسها، ها؟ إيش رأيك؟ إيه والله، شكرا سامية، يعطيك العافية.

يا جوك وأجواءك يا محمد، ما شاء الله عليك. اليوم الاتصالات واجدة ولا ايش رايك؟ اي والله للحين ما انت بقادر تاخذ. لا بناخذهم ان شاء الله. اليوم جونا معكم يقول لو جلست مع شخص تغليه وهالشخص تحبه وتغليه وله مكانه عندك لكنه يحاول يفرض قناعاته وآراءه عليك، هل هذا يعتبر ضمن الخطأ اللي دائما يدخل فيه عمق الشخص نفسه، ولا تجامل وتنهي النقاش بود حلو جميل كذا، ولا تغير قناعاته وتحافظ على قناعاتك وكيانك؟ وشاركونا على 011 40 33 33 3. لكن في حاجة أجمل تزيد الجو جو نقولها. طيب اطلع باكراوند وارجع اقولها. وخرجنا يقول وش اللي بتقول انت، وش عندك تبي تقول؟ انا بقول بما ان بناخذ متصلنا الكريم وبيشارك معنا في فقرتنا، بنقول له اسأل اللي بعدك سؤال، واسأله سؤال يعني جميل وسؤال كذا حلو لطيف يعني، بس انك لا تجيب معلومة خطأ عشان كذا المستمع الكريم يجاوبك. فمثلا يعني دائما خل سؤالك كذا يعني مناسب، سواء كان لمتصل او لمتصلة. احيانا ما نعرف من اللي يكون معنا على الهواء، لكن يكون السؤال في نوع من الجمال والذوق والأجواء الحلوة اللي تهمنا كلنا ان نستفيد منها. فشاركونا على 011 40 33 33 3.

0: هلا وسهلا، حياكم الله على جوك وأجواءك، حياكم الله على أثير إذاعة الرياض. خلوني كذا نذكركم موضوعنا ومشاركتكم معنا على 0114-33-33-3. ودائما نقول لو أن في شخص يغليك وتغليه وتحبه وله مكانة بقلبك، لكن هذا الشخص ممكن أنه يحاول يفرض أفكاره، طريقته، قناعاته عليك، ممكن تعتبره خطأ ولا تجاوز ولا تجامل الموضوع على أساس ما تخسر هالشخص. ودائما يقولون المجاملة موجودة، ولا تدافع عن قناعاتك وتفهمه أن لك كيان مستقل. مشاركتكم معنا أيضا على 0114-33-33-3، ولا مانع أنك تسأل اللي بعدك، المتصل اللي بعدك سؤال يراعي أيضا الأجواء، واللي يكون سؤال كذا خفيف يقدر يجاوبه، ولا تجيب سؤال خارج الإطار يعني للتذكير يعني. ها خليك على جوك، ها وعلى جوك. حمدان، يا حمدان، يا هلا وغلا يا حمدان. يا حمدان
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله يا حمدان. يا هلا وسهلا، ارفع صوتك يا حمدان، شكلك تكلمني بسبيكر.
1: لا والله.
0: اي طيب ارفع صوتك شوي عشان اسمعك بوضوح يا حمدان.
1: وكذا طيب.
0: اي من وين تكلمني يا حمدان؟
1: كلمت من البشاير.
0: من البشاير، يا هلا وغلا، حياك الله. قل لنا يا حمدان رأيك معنا يا حمدان في موضوعنا.
1: ألو.
0: اي تسمعني حمدان؟ أيوه. رأيك بموضوعنا يا حمدان.
1: أنا والله ماني مع أي شيء رأيك هذا نهائيا.
0: يعني تقول أنا ما يمكن أني أخذ وأتقبل من الأشخاص أي قناعة، صح؟ أيوه.
1: أنا أنت رأيي، أنا ما أنت رأي الناس. بس والله لا أنت رأي.
0: بس ممكن تخسر هالشخص ممكن يا حمدان. طيب
1: أصلاً أنا ما عندي ناس غالين علي.
0: أي.
1: ما عندي واحد غالي.
0: آه يعني تقول أهم شيء أنا نفسي وما أبي أحد يتدخل بحياتي، صح ولا لا؟
1: أيوة.
0: طيب يا حمدان، وش السؤال اللي بتسأله للمتصل اللي بعدك؟
1: الثاني هو تقول أنت تحب الأغاني والطرب ولا
0: تحب؟ أي طيب قل لي إيه وش تحب؟
1: أحب والله العصيد والمرقة.
0: جوك جو الأكل الشعبي، ها جعله بالعافية. طيب يا طيب يا حمدان، وش السؤال اللي ممكن تسأله للمتصل اللي بعدك؟
1: أقول ماذا؟
0: أي
1: واحد يدخل في الخصوصية لا تعطي وجه.
0: لا تعطي وجه. طيب يا حمدان شكرا لك يا حبيبنا، يا هلا بك. حمدان زعلان، شكله جوه ما هو مروق مع آخر الليل. ها وش رأيك أنت؟ لا بس إنه بيروق الحين شوي، إنه نروقك يا حمدان. اي العصيد المرق مثقلها يا حمدان، يا حمدان يا حمدان خليك معنا قبل رمضان. عاصم، يا عاصم، يا هلا وغلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله.
2: كيفك يا غالي؟ طيب.
0: يا مرحبا يا عاصم، يا مرحبا، حياك الله.
2: الله يسلمك.
0: من وين تكلمني يا عاصم؟
2: من الرياض الغالي.
0: يا هلا والله، يا هلا يا عاصم، باين جوك، رايك؟
2: الحمد لله،
0: الله يديمها ان شاء الله. طيب يا عاصم قل لنا رايك بموضوعنا.
2: موضوعكم ممتاز.
0: اي وانت الممتاز يا شيخ
2: حبيبي، تسلم الله يحفظك.
0: قل.
2: والله بالنسبه للاصدقاء، الصديق هو يعرف نفسه، اذا كان بيستمر معي

0: يصلح أخلاقه.
1: أي يعني تقول لا يفرض رأيه علي ها؟
0: لا لا لا يفرض رأيه علي ولا أنا أفرض رأيه عليه.
1: يا سلام عليك.
0: بيني وبين على الحسنة.
1: يا سلام.
0: الله الله.
1: ما ممكن يغير قناعاتك أحيانا الشخص اللي تغليه؟
0: إلى شفت أنا التغيير القناعة هذا فيه يعني شيء إيجابي ما عندي مشكلة.
1: أي.
0: بس قيادة كقيادة لي يعني مرفوض.
1: أي أنه يعني يفرض بالقوة وإني لازم أطيعه تقول أنا مرفوض رافض هالفكرة تماما.
0: نعم رافض هالفكرة إلا في شيء إيجابي مثلا. أي. يعني من صالح أنا ممكن.
1: يا سلام. بس ممكن تجامل أحيانا يا عاصم ولا ما تجامل؟
0: والله والله ضروري أجامل من أجل الحفاظ على العلاقة الأخوية.
1: يا سلام عليك. أنا أحس إن جوك جو مكشات يا عاصم.
0: حبيبي حبيبي
1: تحب المكشات ولا تحب السفر يا عاصم؟
0: دايم دايم اعطيك اداتك ما شاء الله يعني في مكانها.
1: باين باين واضح من الله. طيب عاصم طيب عاصم وش السؤال اللي بتسأله للمتصل اللي بعدك؟ اعطنا سؤال للمتصل.
0: ما هو الحرف الذي لا ياتي في اول الكلمه؟
1: ما هو الحرف الذي لا ياتي في اول
0: الكلمه؟
1: في اول الكلمه. طيب يلا يلا شكرا لك يا عاصم. يا هلا بك. هلا والله. يا عاصم قول. راح عاصم. يلا الله يعين محمد على سؤال عاصم. يلا محمد حياك الله.
2: الله يحييك.
1: يا هلا وسهلا
2: محمد من معك بكلاس من دبي.
1: يا مرحبا يا محمد حياك الله يا محمد.
2: الله يكرمك يا رب.
1: انا عارف انا عارف انك مروق. كوب الشاي قدامك ولا مش موجود؟
2: لا لا خلاص خلصنا الشاي.
1: خلصت الشاي بقى. الله الله انت مروق بقى
2: حبيبي.
1: ما فيهاش كلام ده.
2: والله انا بس حبيت احييك صراحه على الموضوع يعني
1: حبيبي. قول يا محمد يلا اعطينا رايك بموضوعنا. طيب
2: والله الموضوع بصراحه له شقين يعني له جانب ايجابي وله جانب سلبي في نفس الوقت.
1: اي
2: فانا هديك بس مثال سريع كده عشان ما اطولش عليك.
1: اي
2: إيه؟ يعني مثلا مثلا ما يكون حد مثلا ثلاثة او اربعة العين صفرة وكده ومقدرين البسط وكده يعني ولو تخيلنا مثلا ثلاثة دول ثلاثة مثلا بيدخنوا مثلا يعني بيدخنوا واحد واحد ما بيدخن مثلا
1: اي
2: فالواحد اللي ما بيدخنش دوت هما بقى اربعة العين البسط وكده فواحد قال له خد ما تجرب ما تجرب دي تجرب تجرب كده مثلا
1: يعني بيحاول بيحاول يقنعك يعني.
2: ايوه بالظبط. فقيس عليها حاجات تانية طبعا بس يعني انا بديك مثال. فطبعا يعني ديت في الحاله ديت لا انت لا في الحاله دي انا اختار احسن اللي هو انزل يعني عندنا يعني مثلا يقول لك يا نحله ولا تورسيني ولا عاوز عسل.
1: بس احيانا ممكن ممكن يعني شوف هذه ممكن في ناس ما حيقتنع نهائيا حيرفض لانه ما هو مقتنع من البدايه
2: بالعكس. لا ده ممكن في الوقت ده بالذات يفكر وممكن قناته تتغير لانه مثلا يعني ثلاثه وقاعدين ومثلا واحد بيقول له والثاني بيضغط عليه شويه فتلاقي الامر ممكن يغير قناعته بحاجه زي كده.
1: لا او ممكن في جانب ممكن بس يعني احيانا في ناس تجامل ترى تحطها في باب المجامله يا
2: انا هجامل حاجه هجامل في صحتي مثلا او هجامل
1: في ناس مثلاً. في ناس قدام الشخص اللي بيغليه يعني ممكن يقول على اساس والله ما اكسر خاطره يعني في ناس زي كذا ممكن
2: أنا إيه؟ ما هو لو يغليني هو لو انا لو هو يغليني
1: إيه ما كان جاب لي هالموضوع صح ولا لا يعني ما نعم. ما كان جاب لي هالفكره لو يغليني ما جاب لي هالفكره صح لكن اقول انه في ناس يعني ممكن يقول يا اخي ممكن يعني أبدل قناعاته أنا ممكن أغير قناعاته اللي هو بيفرضها يعني في هالجانب وهالموضوع اللي أنت قلته أيوة. إيه ممكن يغير رأيه وممكن أنت تغير رأيه بأسلوبك الجميل يا محمد
2: بالضبط
1: يا حبيب قلبي وأنت أصلا غيرت قناعاتي في أشياء كثيرة الحين محمد
2: أهم حاجة إحنا بس خلي ده في دماغك كده ده المثال ده وتخليه قدام عينك
1: صحيح
2: يا نحلة ولا تورسيني
1: أيوة قول المثل
2: عايز عسلك.
1: طيب يا محمد كذا كذا انت تحب جو السفر شكلك صح؟
2: احب السفر طبعا بس مش مع اي حد يعني
1: يعني جوك سفر صح؟
2: طبعا
1: والله انا كذا حاس من صوتك كذا انك تحب السفر والاطلاع على الاماكن الحلوه اللي هي زي حلاوه قلبك ها
2: حبيب الله
1: بس تحب سفر الجو ولا البر يا محمد؟
2: انا في الجبيل بقى انت عارف.
1: طيب البحر طيب يا محمد في عاصم سأل سؤال يقول لك ما هو الحرف الذي لا يأتي في أول الكلمة؟
2: يا شيخ انت بتقول أسئلة بسيطة مع كده انما دي شفرة انما انا بفكر

0: كده مش بسأل سؤال.
1: يلا قول جاوب على العاصمة.
0: صعب يا شيخ والله، يعني سؤال ايه زي اول حرف ما يجيك في اول كلمة، صعب صعب يعني.
1: لا لا انت صعب عليك عاصم يعني؟
0: يعني انت طب جاوب مكاني.
1: لا انت جاوب، هو سألك انا محتفظ بالجواب. قول لي ماني جاوب. طيب يلا اسأل انت سؤال للمتصل اللي بعدك. طيب يلا قول.
0: طبعا انا مش عاوز اقرب على عاصم طبعا، بس خلي سؤاله عندك، بس السؤال بتاعنا يعني السؤال طيب. للاخ اللي بعدي مثلا.
1: ايوه
0: يعني
1: طيب
0: نقول له بتحب تعمل ايه مثلا في وقت فراغك يعني.
1: يا سلام. خلاص اجل هذا السؤال بيجاوبك على المتصل اللي بعده.
0: ان شاء الله. وبرضه انا باكد عليكم يا جماعه، يا نحله ولا تورطيني ولا عايز عسل.
1: الله الله، بس العسل حلو في النهايه. شكرا يا محمد، شكرا
0: حبيبي.
1: الله يسعدك حبيبي، الله يسعدك، شكرا. عبد الرحمن، يا هلا وغلا عبد الرحمن.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: شلونك بشرنا؟
1: حياك الله يا عبد الرحمن.
2: اول شيء جواب الحرف اللي ياتي لا ياتي اول كلمه اتوقع والله اعلم انها الهمزه.
1: اي طيب
2: صحيح ولا لا؟
1: والله عاد انت ادرى بخص.
2: همزه ما تجي في اول كلمه.
1: طيب
2: الهمزة ما تجي في أول.
1: طيب وجوابك على محمد لما يقول وش اللي تسوي في وقت الفراغ، وش تحب تسوي في وقت الفراغ؟
2: والله هو أقرأ القرآن تقريبا.
1: يا سلام عليك، أحلى جو، أحلى جو. والله جوك يا عبد الرحمن رايك من البداية. أيوة.
2: نرجع المحور
1: قول محور حديثك.
2: أتغافل لتدوم العلاقة.
1: أي
2: لا لازم أجامله. ولو إلا أنه طرح قناعات مقنعة لي مثلا وأقنعني أخذ برأيه، لكني لو ما اقتنعت أتغافل لتدوم العلاقة بيننا، لأنه صديقي. أنت تقول صديقك وقويك وبينك وبين عشرة ومحبة وزمالة وصدقة منذ فترة ليست قصيرة يعني، فحرم أني أخسر في كلام، الكلام يروح ويجي واختلاف الرأي لا يفسد القضية.
1: أشوف أحيانا يعني ممكن يكون الناس يقولون يا أخي طيب، ممكن يقول لك عبد الرحمن المجاملة نوعا من الذوق، إني أنا جامل لكي لا أخسر هذا الشخص.
2: إيه فعلا يا أخوي، ظاهر. أنا أقول لك تغافل نوع من
1: المجاملة. لا يعني شوف، أنا تغافل مو مصلحة إنه أنا تغافل على أساس إنه والله ترى يعني مثلا أتغافل عن الموضوع تماما يعني ما أناقشه فيه، لكن ممكن أتناقش معاه.
2: أناقشه إيه؟ لكن إذا أناقشه، لكن قد نطلع بالنقاش اللي طرحناه انه اقنعني بما قال.
1: أيه.
2: اقتنع به قد يكون، لانه انا ماني يعني مدرك لكل الامور. أيه
1: ممكن يكون ايجابي الأمور. ممكن يكون ايجابي يعني فتقتنع. أيه
2: ممكن
1: فيه
2: يكون ايجابي رايه واخذ به بعد.
1: أيه.
2: فيعني والمجاملة مطلوبة عشان تدوم العلاقة والصداقة.
1: يا سلام عليك والله يا عبد الرحمن، يا أخي والله يا عبد الرحمن.
2: يعني حرام إن الصداقة مثلا 30 سنة أو قلت أو كثرت تروح في جلسة،
1: في ثواني وجلسة
2: في ثواني.
1: وحوار وسعة خاطر.
2: لا يقدم ولا يوخر.
1: أي والله، ولا لعبة بلوت ويزعل عليه ويزعل عليه. ها
2: لا عاد البلوت. لا والله حتى البلوت لأني بزعل على حد ولا حد يزعل عليه، ألعب لي ساعة الصدر بس.
1: كيفك طيب في البلوت؟ ممتاز.
2: تقابلني.
1: يعني مروق لما اجي معك؟ طيب
2: ابد
1: ابد ترى، بس انا ما عندي اخاف اخسرك عبد الرحمن.
2: لا لا لا، خلي المخرج يساعدنا.
1: المخرج وده من يساعده.
2: لا
1: طيب يا عبد الرحمن، قال يا عبد الرحمن سؤال للمتصل اللي بعدك. طيب
2: ما هي البرامج المفضلة له في إذاعة الرياضة؟ هل هي المباشر البرامج المباشرة مثل هذا البرنامج أو البرامج المسجلة؟
1: يلا إن شاء الله يجاوب عليه. شكرا لك يا حبيبي، بس ترى إجابة على السؤال اللي قبل شوي، ما الحرف الذي لا يأتي في أول الكلمة؟ هي التاء المربوطة، لأن ما تجي في أول كلمة.
2: حتى الهمزة ما تجي في
1: لا يعني الهمزة فيها. تجي الهمزة تجي مو في
2: لا تجي تحت الألف.
1: لا تجي بس التاء المربوطة ما عمرها تجي في أول الكلمة.
2: حتى الهمزة معلش يا خضافر، حتى الهمزة ما تجي ألف تحت الألف ممكن.
1: لا تناقش يا عبد الرحمن، شوف إني أغليك. ها شوف ها.
2: يلا شكرا.
1: شكرا يا عبد الرحمن. يا هلا هلا والله، حياك يا هلا بك، هلا وغلا. أم عبد الله، هلا وغلا أبو عبد الله. إيه والله غلطنا عليه، يلا غيرنا جو الحين بزعل.

0: ان اليوم نغير جوك يا ابو عبد الله.
1: اكلمك من الخبر انا.
0: والله نعم يا ابو عبد الله.
1: نعم.
0: ارحب ترحب بالمطر.
1: اي نعم.
0: ها قل لنا يا ابو عبد الله.
1: اول شيء جواب الرجال اللي الحين سال. هذا جميع برامج الرياض، برامج اذاعه الرياض اللي هي المباشره اللي زي كذا.
0: اي.
1: عن طريق الصوت وال
0: الله يحييكم والله احنا نسعد فيكم يا ابو عبد الله.
1: والله ناجح. انا ترى على فكره انا من قريب يعني بديت اشارك، انا ما كنت ادري عنها.
0: اي.
1: ولا اني من محبين يعني الراديو، لكن الان حبيت الراديو من محبتكم.
0: يا حبيبي يا حبيبي ابو عبد الله، احنا اللي نسعد فيكم وكل هالبرامج والله من شانكم. يعني شوف احنا ترى هالبرنامج تحديدا كله مساحه لكم انتم مستمعينا، فنفرح لما احد يتصل ويشاركنا لاول مره. والله
1: لا ذات الرياض قفزه قفزه
0: يا حبيبي،
1: لانها فعلا هي متواصله الان معايش مع
0: الجمهور
1: والمواطن. ايه. ومع الناس كلها.
0: اه حبيبي يا ابو عبد الله.
1: طيب.
0: يا حبيبي
1: وتوقف في اراء وكل نعطي
0: بديفه. يا حبيبي قل لي يا ابو عبد الله رايك بموضوعنا، ممكن احد في احد شخص تغلي ويغليك؟
1: موضوعكم شوي يعني ترى سهل، لان انت تقول الشخص اللي تعزه واللي
0: اي تغلي
1: الشخص اللي عزه معقولة كل هالمدة أنا وياه ما تختلفنا ولا شيء، كل هالمدة دامني كل هالمدة خلينا نقول 10 سنين 15 سنة 20 سنة هو يعزني وعزه، أختلف أنا وياه اليوم؟ أنا ما صار الكلام.
0: لكن ممكن يغير قناعاتك في أشياء كثيرة يا أبو عبد الله.
1: لا لا اللي ما غيرها وحنا لسه شباب ما راح تغير، إحنا كبار في السن الآن
0: مرة نهائي. أنت مقتنع بهالرأي؟
1: هو بعدين ترى المجاملة مطلوبة في أي كل مجال، المجاملة وغير هذا كله برضه وجهات النظر، والشخص اللي قدامك انت فاهمه وفاهمك، هذا ما هو شخص جديد او اول مره تجلس معاه، لكن تقول هذاك الساعه صح.
0: ايه؟
1: لكن اذا بيني وبينك الشخص اللي انت قابلته وانت تعرفه. ايه؟ وعرفك ويعزك وتعزه. اكيد ما جت المعزه هذه بينكم الا في احترام متبادل بينكم.
0: صحيح.
1: وفي يعني توافق بينك وبينه.
0: بس احيانا ممكن المجامله مثلا ممكن ما تاخذ طبع انك انت يعني غيرت قناعات، غير قناعاته بالنسبه عنك شخصيا، او انك انت غيرت قناعاتك عن هذا الشخص، والله يحاول يفرض رايه بطريقه.
1: هذا ما جديد عليه ولا جديد عليه. يبي يغير. احنا الان لنا سنين واحنا مع بعض. يجي حاجه بسيطه ما اعتقد.
0: والله ترى تصير يا ابو عبد الله، الا ما تصير انه في زي سوالف مثل هالنوع موجوده.
1: يمكن تصير حاجة واحدة ربما، الله أعلم، إنها تكون في حاجة مادية أو في حاجة مثلا. أي. اختلاف في نسب قريب من بعض، صار اختلاف ما يعني اختلاف العائلة كلها صار فيها بينها.
0: أي.
1: يمكن ربما، لكن كعلاقة صداقة سواء مع شخص بين شخصين وهي يعني وثيقة وقديمة، ما أعتقد أنها تختلف، يعني ما أعتقد أنها تختلف بهذه السهولة أبدا. ليش؟ لأنها بنيت على أساس قوي.
0: وممكن تكون عادة ما هي كويسة بعد يعني عند الشخص، يعني مثلا أنت بتغلي بس أنه في عادة عنده ترى أحيانا ممكن تدخل ضمن النقاش.
1: وش معنى العادة دي ما اكتشفتها؟
0: ما اكتشفتها، يمكن ما اكتشفتها أبو عبد الله إلا بعد بعد بعد فترة طويلة، يعني أنك أنت ممكن مجامل هالفترة كلها.
1: معنى الخطأ فيك أنت الشخص.
0: أنا
1: الخطأ فيني أنا. ليش هو ما يصير العكس؟ ربما اكتشفني حاجة.
0: والله هي أشياء كثيرة ممكن تحصل بنقاش معين يعني أبو عبد الله، لكن رأيك والله رأيك كبير وجميل والله يا أبو عبد الله، أنا سعيد فيه. طيب يا أبو عبد الله خليني أسألك كذا يا أبو عبد الله حبيبي، وش الشيء اللي تحبه أنت؟ تحب جو الأكل ولا السفر ولا الطلعة ولا الوناسة ولا سعة الصدر برا مع زملائك وأصدقائك وحبتك؟
1: والله شوف اللي ذكرتها كلها هذه مكملة للسعادة.
0: الله يسعد قلبك يا شيخ عبد الله.
1: لحياتك العامة
0: يا حبيبي.
1: كل واحدة فيها قلتها معقولة ما أحب الأكل برضو؟
0: لا والله عاد الأكل عاد من اللي عاد من اللي من يحب الأكل يا أبو عبد الله.
1: أصدقاء برضو بتكون أنت منطوي وحالتك حالة، ما تحب الروح الجاية أنت رجل. ما معقولة أبدا كل الكلام اللي قلته هذا، يعني الكلمة
0: موجود عند أبو عبد الله.
1: نعم
0: يا حبيبي يا أبو عبد الله، والله جوك رايق أنت والله صدق. الله يسعد قلبك يا شيخ.
1: الجسر هذا قدام اللي راح البحرين
0: يا حبيبي، بس قول بروح اسعد قلبي ونفسي ومع من احب. حبيبي يا ابو عبد الله. طيب سؤال تسال المتصل اللي بعدك.
1: والله اسال، بقول له الاسئله اللي بيجي الحين. بقول له ايش رايك في كلامي اللي قلتي انا؟
0: يلا
1: ابشر. ايش رايك بكلام اللي قلتي انا؟ كان متابعه ولا؟
0: يا حبيبي ان شاء الله نتابع. شكرا لك ابو عبد الله. يا حبيبي يا هلا بك يا هلا وغلا.

شخص تغليه، شخص تحبه، دائم يفرض أفكاره، يحاول يفرض أفكاره ويقنعك بشيء معين، ممكن أنك تجامله، ممكن أنك تعتبر هذا خطأ وتجاوز، ولا تناقشه بود على أساس الدافع عن هذا الود والمحبة، ولا أنت قناعاتك مختلفة وكيانك مستقل. شاركنا على 011-43-33-33. ولا تنسى أنك تسأل المتصل اللي بعدك سؤال لطيف ظريف جميل.

0: نورة. يا نورة يا هلا يا نورة.
1: يا هلو بالطيب الغالي.
0: حياك الله يا نورة.
1: كيف حالك؟
0: والله شكلك تحبين هالأغنية. هلا بالطيب
1: الغالي. لا والله أحبك أنت والله.
0: الله يسعدك، شكرا لك يا نورة.
1: وش أخبارك؟
0: نورة قلينا يا نورة، من وين تكلمين أول شيء؟
1: من القصيم.
0: من القصيم، يا هلا وغلب هالقصيم. قلينا يا نورة،
1: الله يحييك ويبقيك،
0: وش رأيك في موضوعنا؟
1: والله موضوعك حلو وشيق وخفيف ندمه مثلك.
0: يعني مثلا في أحدنا
1: مثلك.
0: اي الحين يا نورة خلينا وش رأيك لو ان في حد ناقشك من صديقاتك من أخواتك انه والله مثلا يعتبرون ان يتدخلون في حياتك، وش انت تقولي لهم مثلا؟ تحاولين تقنعينهم؟
1: والله اذا كان النقاش والافكار تناسبان فانا اقول صح، واذا كانت الافكار يعني ما تاح له اعتذر.
0: يعني ما تحاولين تدخلين معهم في نقاش، واحيانا عشان ما تخسرين هالصديق اللي معك ولا قريبتك؟
1: أي
0: صح،
1: أقول بعتذر.
0: وتعتذرين على أساس تكسبين هال يعني المحبة اللي بينك وبينها، صح؟
1: ايوه.
0: طيب نورة، جوك انت تحبين الطلعة ولا مع السفر مع اهلك ولا الاكل والاكلات الشعبية؟
1: لا والله احب السفر واحب يعني الطلعات، وتوي جاي من السفر بعد.
0: الله يحفظك يا نورة، شكرا لك وشكرا على اتصالك يا نورة. يا هلا بك يا نورة.
1: يا
0: هلا وسهلا، حياك الله.

0: ابراهيم. يا هلا وغلا يا ابراهيم.
1: الله يحييك.
0: يا هلا بك يا ابراهيم، يلا حيا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: والله موضوعكم ممتاز، بس انا من الناس اللي ما احب يتدخل شخصيتي او خصوصياتي او البيت. يعني معارض لهالشيء ده.
0: طيب احيانا في شخص والله يمون عليك وتحب انت يا ابراهيم، يقول يا ابراهيم اه والله ترى رايي زين وخذ رايي لا تخالفني.
1: اي اخذ رايي اذا كان يعني شامل للحياه.
0: اي
1: يعني تدخل. اما خصوصيات لا.
0: طيب ابراهيم سال قبل شوي ابو عبد الله، يقول وش رايك بكلامه؟ بكلامه، لأنه أبو عبد الله يقول أنه طيب بعد هالعشرة كلها يجيني الحين أفكر أنه يعني بيفرض قناعاته علي. أنت وش رأيك بكلام أبو عبد الله؟
1: والله زي ما قلت لك أنه إذا كان تدخل شخصي لا.
0: أي تدخل في أمور شخصية لا، أمور عامة ممكن ناخذ ونعطي.
1: شيء عام ما عليك.
0: يلا يا إبراهيم، الله يسعد جوك يا إبراهيم يا حبيبنا، شكرا لك. يا هلا بك، يا هلا وغلا.

0: ريم يا هلا وغلا يا ريم.
1: هلا بك.
0: يا هلا وسهلا، من وين تكلمين يا ريم؟
1: كيف حالك طافي؟
0: الله يسلمك حياك الله.
1: من المدينة المنورة.
0: من المدينة المنورة. اي معنا في هوا بلادي. والله صح صدق، حياك الله يا ريم. قولي لنا يا ريم، ايش رايك بموضوعنا؟
1: انا مو هو الموضوع بس السؤال.
0: اي هو السؤال مو اي بس الحين اي بتسالين سؤال. طيب اسالي السؤال اللي بعدك وبعدين نقول لك وش موضوعنا، يمكن انك ما سمعتي.
1: ايوه
0: اي طيب اعطينا وش سؤالك للمتصل اللي بعدك.
1: وش احسن وافضل الدول الخارجيه برا المملكه تحبها؟
0: اي طيب اي ان شاء الله. طيب يا ريم، ايش رايك انت لما تكون عندك صديقه وقريبه وتحاول تفرض قناعاتها عليك، يعني ممكن تجاملينها ولا انك يعني تناقشينها وما يعني في نقاش في حدود المعقول عشان ما تخسرين الود؟
1: والله محير الموضوع.
0: ليش محير الموضوع؟ بسيط يا ريم.
1: اي اجامل.
0: تجاملين؟
1: ايوه.
0: اي يعني ممكن تجاملين عشان انك ما تخسرينها.
1: اي والله صح.
0: اي والله مجامله باين والله يا ريم انك تجاملين واجد. شو فيك تجاملين الحين؟
1: والله انا صريحه بعض الاوقات
0: واجامل. اي طيب الصراحه موجعه
1: والله.
0: تحسينها ما تؤلم
1: الزمن هذه؟
0: اي طيب جوك انت السفر ولا الطلعات ولا الاكل، وش جوك؟
1: السفر.
0: السفر. اي باين من يوم سالتي اصلا من يوم سالتي تسالين وش
1: السفر. بالمملكه نفسي اروح سويسرا.
0: سويسرا خلاص ما انت جاوبتي على السؤال. طيب خلاص ما يحتاج حديث تسالينه. طيب شكرا لك يا ريم، يعطيك العافيه. هلا بك.

0: والله ريان باين انه بيجاوب. ريان بيجاوب. يا هلا وغلا يا ريان.
1: حياك.
0: يا هلا والله ومرحب.
1: هلا وغلا، ترى متحمس ابغى اسئله
0: مرة. سأسئلة أسئلة قوية ولا شوي لك عليها؟
1: وشو؟
0: تبي جاملك في الأسئلة ولا أسئلة أسئلة قوية؟
1: لا أسئلة أسئلة
0: طيب أنا أنا أنا بمون عليك وأقول لك يا رجال لا خلها خفايف، اللوم خفايف طال عمرك.
1: لا عطنا ثقيل اللي عندك.
0: والله المخرج عنده ثقيل بس إنه ما يبي تحت الهواء ما يقدر يسأل الأسئلة هذه.
1: خلاص تمام معذور.
0: ريان من وين تكلمنا حبيبي؟
1: المنطقة الشرقية.
0: يا مرحبا يا ريان. ريان طيب الله. انت في شخص تغلي وصديقك وقريب منك، هل ممكن انك تقبل انه يفرض قناعاته عليك ولا لا؟ انت تناقشه ولا تجامل؟
1: والله اذا الشخص عزيز يعني ما ودي اخسره انا بجامل عاد، شو اسوي
0: يعني؟ باب المجاملة مفتوح عندك؟
1: ايه عاد.
0: ولا في حدود معينة؟
1: في حدود بس اني ما يعني إذا يعني ما جاملت ممكن تخسر ناس كثير برضو.
0: طيب ممكن النقاش ممكن يغير فكرة الشخص وقناعاته اللي أنت تغليه مثلا؟
1: كيف يعني؟
0: يعني مثلا أنت بتناقشه في الموضوع اللي هو يناقشك فيه، أوكي، ويعني تحاول أنك تثبت وجهة نظرك، وبالتالي يرى أنه ممكن يغير قناعته، أنت بعد أنت ما أقنعته. فهمت قصدي؟ إيه. يعني الحين أنا أتناقش أنا وياك.
1: إيه.
0: محمد يقول ترى ما ريان شكله ما فهم الموضوع، يعني أوكي. أنا أتناقش أنا وياك الحين، أوكي، وأنا بأقنعك بقناعتي أنا الشخصية، أنت بتحاول أنك ترد علي وتحاول أنك تقنعني عشان أغير قناعتي أنا. ممكن هذا جانب من الأشياء الحلوة اللي ممكن أنها ما تخسر الشخص اللي قدامك؟
1: أي أكيد.
0: أي يا سلام عليك، لأنه أحيانا باب النقاش الصراحة على قولتهم، بس إنه صراحة في حدود المعقول يعني يا ريان، ولا؟
1: أكيد أكيد أكيد.
0: يا سلام عليك، والله يا أخي أنا عارف إنك إنسان لطيف جميل ظريف.
1: الله يسعد قلبك.
0: طيب تحب السفر شكلك صح؟
1: أي.
0: أي وجوك مكشات.
1: جوي إيش؟
0: المكشات، طلعات وما طلعات برية ولا؟
1: أكيد أكيد ما قعدت في البيت أكثر من ساعة.
0: العزبة في السيارة.
1: على طول
0: يا رجل. يا سلام إيه. عليك
1: أجليش.
0: القهوة العلوم وكبسة.
1: كبسة لا والله كبسة ما وصلنا يعني. خفايف كذا
0: خفايف يعني حق قهوة إيه. شاهي بس غيرها لا لا تسأل.
1: اي غيرها لا ما احب التعب. الطلعات اللي فيها تعب زيادة. لا
0: يا فا ليش
1: تعب
0: يا اخي؟ تغيير جو يا ريان.
1: وين الرز وين السكر؟
0: اي غير جو يا رجال، حتى لو نسيت الملح يوم عادي.
1: الجو ما يساعد، احنا ننتظر الحين.
0: اي بس انك تغير جو حتى لو الملح ناقص الامور زين يعني تمشي الامور.
1: اكيد اكيد والله، لكن ما صعب.
0: يا لا يا ريان ان شاء الله يا حبيبي. قل لنا سؤال تسال المتصل اللي بعدك.
1: سؤال اسال المتصل.
0: يعطي سؤال ظريف. ما في بالك شيء؟
1: اي شيء اي سؤال يعني؟
0: اي سؤال كذا حلو يعني يجاوبه. اي ممكن تكون يكون لغز. عرف عن نفسك. هو اصلا بيعرف عن نفسه.
1: ما والله
0: يا جوك واجواك يا ريان. شكرا لجوك الجميل.
1: ما حضرني سؤال
0: يا حبيبي، بس والله احلى سؤال صدق يعني عرف عن نفسه. شكرا لك يا ريان يا حبيبي. شكرا شكرا شكرا يا حبيبي، حياك والله.

0: نايف. يا هلا وغلا يا نايف.
1: مساء الخير.
0: يا هلا، مساء النور والسرور، حياك الله.
1: الله يرضى عليك. مساء الخير للمستمعين.
0: حياك الله يا نايف، يا مرحبا.
1: يا هلا.
0: يا اخي انت مختفي والله، ما عاد صرنا نسمع صوتك يا رجل.
1: والله كنت بالجنوب بدياركم يا
0: ضابط. اي والله نورت الجنوب طال عمرك. وانا اقول وانا اقول وش هالجو الحين واتصال في اخر وثري كنت مختار على جوك علشان تقول لي انا كنت في الجنوب، يعني تبي تغير جوي يعني ولا وش العلم يا نايف؟ قول. ها
1: والله والله صراحه يا ظافر ما شاء الله اجواء في الجنوب ابهى، خميس بسيط والسودة.
0: لا تحرق الاجواء على المستمعين، خلي اللي في المنطقه الحاره خلي يجلس تحت المكيف وخلهم يستانسون ترى مسفلين الحين ودراسه اي
1: والله اي والله
0: فلا تغير المؤشر على
1: ها
0: اي والله لا تضيق الصدر. طيب يا نايف ايش رايك بموضوعنا؟
1: والله بالنسبه للفرض القناعه على شخص مثلا، طبعا انا احاول اني يعني ما اخسر الصديق خصوصا انه كان عزيز وغالي يعني، احاول اني اجامل على اساس يبقى الود على قولتهم، لاني ما احب اني على ما قال صح الواحد له قراراته وله رايه وله على ما قال اخوي ظافر اسلوبه، بس انك تفرض قراراتك علي وارائك لا، يعني انا لا ضد الشيء هذا صراحه، انا لي رايي وانت لك رايك ولك قناعاتك يعني.
0: والله ترى احيانا اي ناس والله يعني من غلطهم انك ما تقدر حتى بوقت المجامله يقول لك مثلا يعني
1: ايش قلت لك ظاهر
0: لا انا اقصد انه يعني احيانا حتى لو بتجامل تقول يا اخي والله ما ودي اجامله مره، يعني احاول اني بغير قناعاته شوي، بحاول ادخل معه في نقاش، يعني باب المجامله احيانا ترى والله انه موجود يعني في مجتمعنا، ما نقول لك لا ما هو موجود يا نايف،
1: أكيد المجاملة موجودة، بس أنا أقول لك إنك تحاول إنك ما تخسرها.
0: إيه. يعني إيه لا تخسر أي.
1: يعني بعضهم ما يمكن يقتنع، يقول لك رأي خلاص. يا ولد عدل بدل ما في. يعني تلقى مصر على رأيه، فأنا أحاول إني يعني ألطف الجو، أقول له مثلاً أمثلة، أجيب له قصص، أعلو حزة، ممكن بعضهم يقتنع، بعضهم. أما اقتنع أنا دخلت المجاملة.
0: بس عاد لا تجيب له، عاد لا تجيب له قصص ما يعني تروع. الله ينعم، عاد لا تروع يا أخي.
1: لا أبد.
0: الله من يوم دخلت في القصص يا نايف شكلك بتجيب له قصص تروع.
1: بجيب العيد.
0: والله بجيب له. طيب يا نايف جوك السفر ولا المكشات ولا يعني هدوء؟
1: السفر والمكشات، المكشات خاصة في الشتاء والأجواء الممطرة الأمطار ما شاء الله، العزبة ما شاء الله بالجيب يعني.
0: طيب
1: والحمد لله يعني الجو ما شاء الله يساعد إن الواحد إذا كانت أمطار ما شاء الله وربيع. بالعكس ليش ما نكشت؟
0: نكشت بس لا تكشت في الحر.
1: لا مستحيل بالحر، وين الحر روح عندكم بالجنوب.
0: مخرجنا يقول خله يكشت ابن حلال جوه، يا ابن حلال تخرب جوه. طيب يا نايف. والله يا نايف، طيب واحد سألك يقول عرف عن نفسك، فأنت عرف عن نفسك بشيء بسيط.
1: طيب معكم نايف الحربي.
0: اي
1: رياض.
0: اي
1: متزوج والحمد لله اموري سهلة.
0: حبيبي يا نايف. يلا طيب اسأل اللي بعدك انت، اسأل اللي بعدك.
1: والله.
0: طيب اسأل اللي بعدك انت.
1: ناديك المفضل يلا
0: يلا يلا شكله ما عنده نادي بس يلا.

0: أوصاف يا هلا وغلا يا أوصاف.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله يا أوصاف.
1: مساء الخير صباح الخير.
0: مساء النور، حياك الله.
1: يعطيك العافية.
0: يعافيك. الله شكلك مروقة يا أوصاف اليوم.
1: الحمد لله على كل حال.
0: إيه لا باين باين الحين، حاس إنه يعني جوك رايق الحين لأنه بتعطينا إجابة حلوة.
1: الحمد لله.
0: يلا قولي لنا إجابتك يا أوصاف.
1: بالنسبة للسؤال المطروح أول موضوع.
0: إيه أعطينا سؤال. نايف سأل يقول وش ناديك المفضل أنت؟
1: والله ما عندي نادي.
0: والله أنا كنت حاس من البداية.
1: كل النوادي عندي مفضلة ما عليه.
0: أصاب أنا كنت حاس من البداية إن المتصل اللي بعد نايف.
1: أكيد أنا أقول اللي صح، عندي النوادي كلها ما عندي نادي مفضل.
0: مرة.
1: والله.
0: يلا طيب يا أصاف. قولي لنا يا وصاف وش رايك بموضوعنا؟ يلا اعطينا رايك بموضوعنا.
1: والله بالنسبه للموضوع اذا كانت انسانه مقربه لي لازم اني عاد احاول اني اجاملها بكلمه اقول لي رايك صح علشان ما تزعل علي او اخسرها، لكن اذا كانت انسانه بعيده عني شوي لا بحاول اني انا اناقشها.
0: يعني باب المجامله عندك موجود في اساس ما تخسرين هالصداقه او هالاخوه؟
1: أيوه. يعني مجامله محدوده، يعني
0: مجامله محدوده ممكن تناقشين. طيب
1: لا أناقش إذا كانت واحدة بعيدة عني شوي أناقشها علشان أرضيها وترضيني بالموضوع. يعني لا تفضي رأيك من البداية، لأن شوف الرأي اللي عندك هل هو صائب أو مرضي للجميع أو خطأ. علشان يعني أعطيها يعني جملة مفيدة، يعني إن رأيك تفرضين على الآخرين.
0: بس طيب هي ما أعطتك جملة مفيدة. طيب
1: إذا كانت يعني هي لا تصمصر لرأيها إنها هي اللي رأيها اللي صح، لا أنا بناقشها أقول طيب إيش دبك؟ إذا اقتنعت أنا برأيك غيري ما بتني برأيك. أنا أشوف برأيها هو صايب، أنا أعطيها كلمة أقول رأيك إيجابي ممكن نتقبله، لكن إذا ما كان رأيها صايب لا والله أنا بناقشها أقول لا رأيك غير صايب، يعني تطرحين ال
0: طيب. بس انه ممكن في ناس يعني في ناس ممكن تتقبل، طيب ممكن تتقبل منك يوم مره مرتين، بس ان احيانا انت تفهم منك انه والله خلاص يعني ممكن يصير في خدش شوي في
1: طيب صحيح يمكن رايها ما هو صايب للجميع، ما يرضى الجميع. طيب حتى انا ما مرضيني لازم اني اقنعها ان تغيري رايك تكون يعني تتقبلين الراي والراي الاخر.
0: طيب
1: ما تاخذي رايك بس تبني الراي اللي صح.
0: طيب يا وصاف انت وش جوك، سفر ولا هدوء مع نفسك ولا وش جوك؟
1: لا انا جوي الهدوء.
0: الهدوء
1: الهدوء.
0: الله يسعدك ان شاء الله يا وصاف. طيب سؤالك للمتصل اللي بعدك.
1: سؤالي قد يكون وطني شوي.
0: ايه
1: يقول اين تقع مدائن صالح، في اي محافظه تقع مدائن صالح؟
0: اين تقع مدائن صالح؟ يلا
1: ايوه يعطيك العافيه.
0: يلا شكرا لك يا وصاف. يا هلا بك.
1: شكرا لك.
0: هلا وسهلا، حياك الله.

0: وناخذ فهيدة. فهيدة يا هلا وغلا.
1: هلا والله،
0: يا هلا وسهلا، حياك الله يا فهيدة. والله عاد يعني لسه نقول باقي، ها لا والله باقي جو المساء باقي موجود الصباح بعد 12. طيب يا فهيدة، تقول لك أوصاف أين تقع مدائن صالح؟
1: هي إداريا يعني راجعة تبوك للمدينة.
0: إيه لا يعني لا تروحين تبوك مرة،
1: يعني بالمدينة.
0: إيه وين أي محافظة؟ طيب
1: العلا.
0: الله والله عند فهيدة عنده إجابات مرة وخلاص والله يا وصاف، لا تسألين مرة ثانية. طيب يا فهيدة أعطيني رأيك بموضوعنا.
1: الموضوع يعني
0: إن المجاملة. يعني ممكن تجاملين واحدة غالية عليك فهيدة وممكن تفرض آراءها وقناعاتها، بس هي يعني من باب المحبة والغلاء اللي بينكم، هل ممكن أنتي ترضين بقناعاتها ولا لا لازم تواجهينها ولا تجاملين؟
1: لا لا ما تجامل، ما عندي
0: مجامل،
1: لازم أواجهها.
0: تواجهين. بس ممكن تخسرينها. طيب.
1: عادي.
0: أوه مرة أشكل.
1: ايوه ولا تعمل اخسرها ولا
0: تعمل
1: ابدا.
0: اي يعني تقولين انا اخسرها بس اني ما على حساب شخصيتي صح؟
1: ايوه.
0: الله يا فهيدة انت قويه والله يا فهيدة.
1: الله
0: يسلمك. الله يوفقك يا فهيدة. طيب انت جوك سفر ولا طلعات ولا اكل ولا وش جوك يا فهيدة؟
1: لا احب الهدوء.
0: الهدوء، انت وصاف الهدوء. طيب يا سلام عليك يا فهيدة، شكرا لك يا فهيدة. اعطينا سؤال، معليش اعطينا سؤال للمتصل اللي بعدك.
1: انا اسال يعني وين رايح الحين، وين مشوارك؟
0: اي مشوارك الحين. يلا
1: أيوة.
0: الله يعطيك العافيه يا فهيدة، شكرا لك.
1: هلا
0: هلا بك.

والله إذا في متصل واحد بس محمد ممكن يعني أعطنا واحد يعني هالمرة هالمرة بس يعني خلي يجاوب على السؤال وطلع الأغنية علينا وكل شيء. والله أنا رايح الإذاعة وجاي للإذاعة ويعني أمورنا الحمد لله عمل وجهد وهذا في سبيل الوطن، فكل شيء يعني في سبيل الوطن يهون، الأمور زينة وحنا حبنا الوطننا وقيادتنا هذا كبير جدا، فهذا مشوارنا يعني. جاب على سؤال فايدة بما أن يقول المخرج أنت جاوب، طيب كيف أنا في الإذاعة وأموري كلها إن شاء الله زينة ومشواري مع محمد بعد شوي. حبيبي والله محمد نختم، يلا يقول والله ما عاد في وقت. شكرا لكل من اتصل، شكرا لكل من غير جونا وأجوانا وغيرنا جوكم إن شاء الله بالشيء الجميل. شكرا لكل من تواصل معنا في هالبرنامج، في برنامج على جوك على ثير إذاعة الرياض. ويكند سعيد إن شاء الله. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي في التقديم، رافقني في الإخراج محمد الحميضي، في الإعداد نوفر خيم. نلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
6: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين. استخدام القلم يمكن نشوفه شيء طبيعي وعادي، لكنه صراحة يلعب دور كبير في تنشيط شبكات عصبية واسعة جدا وحواس متعددة في الدماغ بشكل أكبر بكثير من الكتابة الرقمية. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. في زمن التواصل الرقمي، كيف ترتب حضورك في الأونلاين؟ هل كل وقت مناسب عندك للتواصل، ولا محدد لنفسك توقيت يخصك؟ خلونا نسمع منكم.
7: في الحقيقة بما يخص التواصل، الأصل هو تحديد أوقات مخصصة للتواصل والرد، وليس يعني تكون متاحا على مدار الساعة. التواجد الرقمي ممكن أن يستهلك طاقتك الذهنية ويشتت تركيزك. أيضا تحديد الأوقات يحمي الشخصية ويضمن وجود التواصل بتركيز. إتاحة التواصل على مدار الساعة تجعل الشخص في حالة استجابة مستمرة لردود الأفعال، بدلا من التركيز على الأولويات والمهام اليومية. أيضا أنا يعني أؤيد تحديد أوقات للرد، يرسخ مفهوم احترام الوقت سواء كان العمل أو العلاقات الشخصية. تحديد الوقت والعزلة لا يعني أن هناك في استثناءات للردود الضرورية والاتصالات الطوارئ، لأن الانفصال الرقمي المؤقت في اليوم يعني يقلل من الضغط النفسي، ويعني يعطي فرصة لراحة العقل بين التشتت والتواصل المستمر.
8: أوقات التواصل مفتوحة للمقربين جدا والأمور الضرورية، غير كذا تكون محددة في أوقات.
9: لا، ليس لدي نظام معين في التواصل أونلاين، بل إني ما أحب التواصل أونلاين، يعني خاصة في الآونة الأخيرة صار التواصل يعتمد أكثر على السوشيال ميديا، وأنا ما أحبه أصلاً. يعني أنا أحب التواصل مباشر، الوضوح، الاتصال يعني بشكل واضح.
6: أعزائي، بكل زمن في طريقة وفي أسلوب للتواصل، وفي زمننا التواصل الرقمي فرض نفسه، لكن هل نعرف أن حتى التواصل الرقمي له إتيكيت خاص فيه؟ خلونا نناقش هذا الموضوع مع الأستاذة تغريد العلكمي، الخبيرة ومدربة الإتيكيت. أهلا وسهلا بك.
10: اهلا وسهلا استاذ عرفات، سعيده بوجودي معكم اليوم عبر اذاعه الرياض للحديث عن احد الموضوعات المهمه والمعنيه بتفاصيل حياتنا اليوميه.
6: استاذه تغريد، يعني ايش لما نقول اتيكيت التواصل في العصر الرقمي؟
10: خلينا نعرف المستمع الكريم بداية ما هو الإتيكيت بمفهومه الشامل. الإتيكيت بمفهومه الشامل هو كل ما يهذب مظهر الإنسان وتعامله وتواصله. وحين نقول إتيكيت التواصل في العصر الرقمي فنحن نعني كيف نتواصل وكيف نتعامل في العالم الافتراضي بشكل لائق يعكس احترامنا لأنفسنا واحترامنا للآخرين. فلا شك أنه الذوق واللباقة والرقي لها أهمية كبرى في العالم الافتراضي مثل ما لها أهمية في العالم الواقعي.
6: نعم، يعني الآن الكل شابك أونلاين، ما في أحد ما عنده يعني أكثر من طريقة للتواصل الرقمي، لكن كيف نحدد أو كيف نبني إتيكيت التواصل الرقمي؟
10: يعني هو في عدة نقاط تندرج ضمن التواصل برقي في العالم الرقمي أو العالم الافتراضي، من بينها اللي هي أوقات التواصل، احترام أوقات التواصل. مثلا قبل أي رسالة أو اتصال بشخص غريب أو شخص في النطاق المهني مثلا أو شخص لا تربطك به علاقة يعني قريبة، تسأل نفسك هل هذا الوقت مناسب للاتصال؟ هل هو وقت راحة، وقت نوم أو وقت غير مناسب للاتصال؟ ثم من المهم أن نعرف أن تأخر الرد لا يعني تجاهل، ولا ينبغي أساساً أن تتوقع رد فوري من الآخرين. أشخاص لديهم مشاغل حتى تواجد الشخص زي ما قلتي أونلاين.
6: إيه بس أنت أونلاين شفت مسجي وما رديت علي، أنا شابك وأشوفك أونلاين بس أنت ولا كأنك تشوفني معك، هذا هي الردود الجاهزة يعني.
10: صحيح، هذه الثقافة لابد أن ندرسها في الناس، أنه لا، الشخص الذي يكون على اتصال أو ممسك بهاتفه لا يعني أنه متاح للتواصل معك، ممكن يكون مشغول بأمر آخر. الأمر الثاني، لا يحق لك أن تعاتبه، يعني ما يحق لك أنك تقول له ليش ما رديت علي، ليش ما يعني ما شفت رسالتي، ليش تأخرت بالرد، ما يحق لك. كذلك أنت كمتلقي أو كشخص وصل اتصال اعتذر عن تأخرك مثلا، حاول أنه ما تتأخر يعني بصورة يعني تصل إلى التجاهل، تجاهل الرسالة أو الاتصال، خاصة إذا كان الموضوع مهم. أيضا في مشكلة نعاني منها اللي هي التكرار، في البعض يلح

0: بالاتصال أكثر من مرة حتى يعني ترد عليه. صح. في شخص يلح بالرسائل حتى ترد عليه، وهذا شيء غير لائق وشيء مزعج للآخرين.
1: نعم. طيب كيف يعني نحافظ على تواجدنا الإلكتروني، نكون أونلاين بس بطريقة فيها ذوق؟
0: بالنسبة للتواجد من الطبيعي بل حتى من اللائق أن لا يكون الشخص متاح طول الوقت. أيضا زي ما ذكرت قبل شوي ولا داعي للتبرير غيابك، أنت متواجد إلكترونيا كلنا ممسكين بهواتفنا طول الوقت.
1: صح.
0: ولكن لا يعني أنك متاح للتواصل مع الأشخاص من ناحية الشغال، حتى فكريا ممكن الإنسان يكون مشغول فكريا أو ما له مزاج مثلا يرد في هذا الوقت. فالتواجد هو حق من حقوقك، هو مساحتك الشخصية التي ينبغي أن يحترمها الآخر لك. أيضا إذا زي ما ذكرت لك أنه ينبغي الإنسان ما يصل إلى مرحلة التجاهل، يعتذر بلطف إذا تأخر بالرد. لا ينبغي أيضا أن يبرر، ما يقول والله أنا كنت مشغول أو كنت تعبان مثلا، أو لا أعتذر عن التأخر في الرد ثم يسأل عن الموضوع اللي هو طالبه فيه. فالتواجد هو حقك ومساحتك الشخصية التي ينبغي أن يحترمها الآخر.
1: طيب في موضوع الاتصال يمكن الموضوع أكثر تعقيدا، بالذات يعني مثلا شخص ملح زي ما قلنا وهي فيها من عدم الذوق الشيء الكثير، مثلا دق عليك كذا مرة ما رديت، يقوم ينبهك باتصال واتساب، ممكن يدق عليك سناب، لو جوالك آيفون يدق فيس تايم. فهذول كيف ممكن تتعامل معهم صراحة، بالذات إذا أنت مثلا ممكن تكون في اجتماع، ممكن تكون في ظرف صحي، ممكن تكون أصلا ما تبي ترد.
0: زي ما ذكرت لك أنت هذه مساحتك الشخصية، تعتبر أنه في أنت في غرفة خاصة بك، من حقك تفتح الباب لشخص يطرق الباب، من حقك أنك ما تفتحه، من حقك أنك يعني تنبه الشخص الآخر أنه مزعج. يعني إذا تجاوز الشخص حدوده معك، يعني اتصل أكثر من مرة أزعجك بالرسائل، ممكن تقول له والله معليش أنت أزعجتني، لكن بلطف يعني بطريقة لطيفة حتى توصل له رسالة أنه أنا غير متاح الآن. وفي المقابل ينبغي أن الأشخاص ما يصلون إلى هذه الدرجة من الإلحاح ومن الاتصال ومن الإزعاج، ومن يحترمون المساحة الشخصية. هو الموضوع تكاملي.
1: نعم. بين الناس. خلينا ندخل في إتيكيت الرسائل، بالذات لما تجيك الرسائل المكررة، صباح الخير، جمعة مباركة، يعني هذه اللي تجي مش بس رسالة، تجي رسالة بصورة بدعاء بفيديو ومكررة وتعبي الجوال.
0: صحيح، وهذه نعاني منها حقيقة. البعض يعتقد أنه إعادة توجيه الرسائل فرض، أو الرسائل العامة هذه هي عادة يومية مثل الأذكار، مثل الرسائل التوعوية، مثل لابد أن يكون عندنا وعي أنه الأشخاص عندهم مصادر أخرى غيرك. يعني الأشخاص عندهم يعني مصادر مثلا توعوية، عندهم يعرفون كيف يدخلون لقراءة الأذكار مثلا، ما في داعي أنك تذكرهم أو تلح عليهم بالرسائل اليومية. أيضا من المهم أنه ما نرسل خبر قبل التأكد من صحته.
1: أوه هذه يا كثرها.
0: أي صحيح فعلا، أنه شخص خلاص وصلتني رسالة لازم أعيد توجيهها سواء أنا متأكد منها أو لا. أيضا اسأل نفسك قبل إرسال رسالة عامة، هل هذه الرسالة تهم الشخص الآخر أو لا تهمه؟ لابد من رفع ثقافة الوعي بأن ليس كل ما يصل إلينا يستحق إعادة نشره أو إرساله.
1: نعم. دخلنا في جروبات، والحين يعني ندخل في إطار آخر اللي هي الجروبات، المجموعات، إن كانت عائلية، إن كانت للعمل، إن كانت للأصدقاء، هل في لها يعني خلينا أقول دستور يحكمها في الإتيكيت؟
0: شك. والإتيكيت يتعلق بكل شيء، بكل تفاصيل حياتنا اليومية سواء في العالم الواقعي أو العالم الافتراضي. من بين الأشياء المختصة بالعالم الرقمي اللي هو الجروبس أو المجموعات، هذه نعاني أصلا فيها من إزعاج، ونعاني فيها من رسائل تثير الجدل، فلها إتيكيت ولها قواعد ينبغي أن نلتفت لها. مثلا لا ترسل رسائل لا تهم جميع الأعضاء، احترم الهدف الذي أنشئت المجموعة من أجله. هذه المجموعة مجموعة عمل، خلاص رسائل عمل. هذه مجموعة رياضية، لا تخرج عن نطاق الموضوع الذي أنشئت من أجله هذا المجموعة. أيضا لا تضيف أحد بدون استئذانه، واحترم رغبته إذا رفض أن ينضاف لهذه المجموعة. أيضا لا تطرح موضوعات مثيرة للجدل. إحنا دائما في الإتيكيت نقول الموضوعات المثيرة للجدل هي الموضوعات التي تمس الدين، التي تمس السياسة، التي تمس المظهر الشخصي، التي تصل إلى التنمر. هذه الموضوعات تجنبها ولا تطرحها في المجموعات. أيضا لا ترسل رسائل خاصة مع شخص آخر في مجموعة، إذا كنت يعني راح تتحدث

0: حديث شخصي يعني اخرج على الخاص، لا تتكلم في مجموعة حديث شخصي. هذه أبرز النقاط المتعلقة بذوق التواصل في الجروبات.
1: يعني ما بين الجروبات والمحادثات الشخصية ياما وياما توصلنا مجموعات يعني لمشاركة الصور والفيديوهات بكميات هائلة، لدرجة أن ميموري الجوال خلاص قاعد يشتكي. شغلتك بس كل يومين تفضي تمسح محادثات، تمسح صور، تمسح فيديوهات، فهذه برضو كيف ممكن نتكلم عنها؟
0: هي أيضا تعود لإعادة الرسائل العامة. لابد من رفع ثقافة الوعي أنه ليس ما كل ما يصلك لابد أن تعيد إرساله. المسألة المتعلقة بالصور، من المهم ألا تصور أساسا أحد قبل استئذانه. صورت أحد لا تنشر الصورة قبل استئذانه بدون ضرورة. أيضا احترم خصوصية الأماكن أثناء التصوير، الأماكن التي لا تسمح بالتصوير. لا تشارك أيضا لقطة محادثة خاصة يعني دون حاجة، حتى هذه فيها جانب قانوني.
1: نعم.
0: قد يعاقب عليه الشخص. فمهم جدا أن ما نعيد توجيه أي رسالة خاصة دون إذن صاحبها. هذه كلها تدخل ضمن إطار الخصوصية. الخصوصية هي من أرقى درجات الإتيكيت.
1: نعم. نشوف في الإيموجيات، وهي الرموز التعبيرية عندنا، اللي هي الاستيكرات الحين اللي صارت منتشرة. والاستيكرات ممكن أخذ صورة عرفات مثلاً وأحطها استيكر، صورة تغريد مثلاً وأحطها استيكر، ولد الناس هذاك والموضوع صار مزعج لكثير من الناس، لدرجة أن الآن صار فيها أيضاً جانب قانوني. لو برضو نسلط الضوء على هذا الموضوع.
0: أيضاً هذه مسألة متعلقة بالوعي، لابد من رفع الوعي أنه هذا محتوى خاص.
1: نعم.
0: سواء الصور اللي حتى لو كانت منشورة في مواقع عامة هي محتوى خاص. احترم خصوصية الآخرين، لا تنشر مثلا زي ما قلتي استيكرات لأشخاص دون استئذانهم أو دون ضرورة.
1: نعم.
0: أيضا الرموز التعبيرية، الرموز التعبيرية في إشكالية عندنا في استخدامها. الناس يستخدمونها بإفراط، لابد من استخدامها باعتدال في المحادثات. أيضا في أشخاص ما يختارون الرمز المناسب، يعني أصلا الرموز تحتمل أكثر من معنى وتختلف فهمها من شخص إلى آخر
1: ومن ثقافة إلى أخرى.
0: صحيح. فلابد أن نهتم بهذه التفاصيل ونكون دقيقين في اختيارها.
1: من الأشياء يعني اللي برضو نلاحظها في جلساتنا، مثلا نكون أنا جالسة أنا معاك يا تغريد وقاعدين نسولف، فأنا أنت فاتحة جوالك، فأقوم أنا أطل على الجوال شوف قاعد تسولفين مع مين، مثلا قاعد ترسلين لمين، وهذه برضو من الأشياء اللي يفترض أن ننبه عنها.
0: صحيح. هذه أيضا تدخل ضمن الخصوصية. احترام الخصوصية واحترام مساحة الآخر هي من أرقى درجات الإتيكيت ومن أهمها. إن أساسا استخدام الهاتف في اللقاءات من غير اللائق أن تتصفح هاتفك أمام الناس، سواء في مكان عام أو في الاجتماعات أو في اللقاءات الشخصية أو الرسمية، حتى في الأماكن العامة. بعضهم يقول أنا في مكان عام يعني ما عندي مشكلة أتصفح هاتفي. لا، أنت في مكان عام تتصفح هاتفك باستخدام السماعة الشخصية حتى ما تزعج الآخرين. إذا كنت في اجتماع أو كنت في لقاء وصلك اتصال ووصلتك رسالة، ممكن ترد عليها، ولكن تستأذن من الشخص وتعتذر بلطف. أيضا من المهم في يعني لمسة بسيطة أنه ما تضع هاتفك على الطاولة، سواء طاولة الطعام أو طاولة الاجتماعات أو أيا كانت. هذا يعطي الآخر انطباع أنه أنت يعني قابل للمقاطعة في أي وقت. فهذه تفاصيل احنا قد لا ننتبه لها كثيرا، نحتاج أنه نذكر أنفسنا فيها.
1: خبيرة ومدربة الإتيكيت الأستاذة تغريد العلكمي، شكرا لك على كل هذه النصائح والتوجيهات، واللي أتمنى أن كلنا يستفيد منها ويعمل بها أيضا. شكرا لك.
0: العفو، شكرا لكم.
2: تدرون إيش كثر تأثر الفيتامينات على قوة ومتانة عظامنا؟ مثلا فيتامين دال علاقته قوية في عملية امتصاص الكالسيوم، ونلاقيه في صفار البيض وأسماك المياه المالحة أو عن طريق المكملات الغذائية. فيتامين جيم يدعم تصنيع الكولاجين اللي يعزز قوة العظام ويحميها من الإصابات. فيتامين كاف يساعد في صحة العظام ونموها ويحافظ على كثافتها وحمايتها من الهشاشة، ونلاقيه في الخضروات الورقية والزيوت النباتية وبعض الفواكه.
1: أعزائي، مشكلة صحية

0: صرنا نسمع فيها أكثر من قبل، ولأعمار صغيرة للأسف، مثل تكيس المبايض. وعشان نحمي بناتنا منها بسن مبكر، حبينا اليوم نسلط الضوء عليها مع الدكتور هيثم بدر، استشاري جراحة النساء والولادة. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، وشكرا للاستضافة على هذا الموضوع المهم.
2: اشرحها ونورنا.
0: دكتور اشرحها ونورنا، يعني ايش تكيس مبايض؟
1: الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا هذا موضوع جدا مهم. مثل ما تكلمتي، تكيس المبايض من أكثر المشاكل الهرمونية اللي بنشوفها عند البنات والسيدات، هو مو عبارة عن كيس على المبيض ويجب إزالته عن طريق عملية مثل ما كثير ناس يعتقدوا للأسف، ولكن هو في الحقيقة اضطراب في الهرمونات يجعل التبويض ما يصير بشكل منتظم بشكل شهري، فتتلخبط الدورة عند السيدة، ممكن تزيد حبوب الشباب على الوجه أو الشعر الزائد، وأحيانا يؤخر الحمل. فهذا هو موضوع تكيس المبايض بشكل عام، ومن المهم جيد كثير من السيدات يفهموا عنه مثل ما تفضلتي.
0: طيب ليش انتشر في السنوات الأخيرة أكثر من قبل؟
1: هو ما مش حقيقة أنه انتشر فقط قبل، ولكن التشخيص صار حتى أسهل في العمل، لأنه صار في عنا أساليب للتشخيص أكثر، وبنفس الوقت أسلوب الحياة تغير. لو بنلاحظ كثير من الحركة السابقة اللي كنا نسويها دائما كأشخاص قلت، نوعية الأغذية تغيرت، الأكل صار أكثر ومصنع، كثير منه فيه سكريات زادت، وكمان لو نلاحظ حتى في اضطراب في نمط الحياة من ناحية السهر صار أكثر، النوم بطل، في نوم معتدل بتوقيت معين، كل هذه الأشياء ممكن تزيد من حاجة اسمها مقاومة الإنسولين كذلك. فهذه كلها لما تزيد مع بعض هي كلها مرتبطة، وبالآخر بتأثر بشكل أعراض تكيس المبايض.
0: مقاومة الأنسولين ممكن تسبب بطريقة أو بأخرى زيادة الوزن، فهنا لأي حد أسلوب حياتنا، نوع أكلنا، أسلوبنا في النوم والصحيان والرياضة ممكن يكون سبب مباشر في إصابتنا بتكيس المبايض.
1: بلا شك له دور كبير مثل ما تفضلتي، لكن هو ما هو السبب الوحيد. في بنات عندهم استعداد وراثي كذلك، لكن نمط الحياة ممكن يخلي المشكلة تظهر بشكل أسرع وأسهل وأوضح أو يزيد حتى أعراضها. لذلك الأكل الصحي، نمط الحياة الصحي، ممارسة الرياضة بشكل منتظم وخاصة اللي فيها تمارين مقاومة، المحافظة على الوزن الجيد المثالي، تعتبر جزء من مهم جدا من العلاج.
2: فكرة غلط.
0: طيب عندنا معلومات مغلوطة يا دكتور ودنا نصلحها لنا. التكيس عبارة عن مشكلة بسيطة ممكن حلها من خلال العلاجات بس.
1: طبعا اللي بيعتمد على هذه المعلومة على أنها هي صحيحة، فهو للأسف يعني بيحاول يلاقي علاج مؤقت بس ما بيروح لجذر المشكلة. فالمعلومة بشكل عام أنه هي مشكلة بسيطة وفقط تنحل بالعلاجات، هذا غير صحيح. العلاجات مو مجرد حبوب، في كثير من البنات تغيير نمط الحياة وعودتها إلى النمط الصحيح وإنقاص الوزن يكون من أهم العوامل للعلاج، وهو أكشلي حتى أهم من الدواء نفسه، لأنه أنا ممكن أعطي دواء بيساعد مؤقتا في تحسين الأعراض، ولكن إذا ما رحت لجذر المشكلة وحليتها حتستمر، حتى لما أتوقف من الدواء حترجع المشكلة. والعلاج أكيد بيختلف حسب احتياج كل بنت، فهل العلاج طلب لتنظيم الدورة، هل هو لمعالجة زيادة حبوب أو حب الشباب، أو هو للمساعدة على الحمل، وهكذا.
0: أيضا من المعلومات التكيس التخوف منه بالدرجة الأولى أنه البنت ما تحمل، فمع ذلك في ناس كثيرة ونسمع أنه بنت عندها تكيس ومع ذلك أحملت.
1: أكيد أكيد، وهذه نقطة طبعا أحب أطمن البنات فيها، تكيس المبايض ما يعني أنه الحمل مستحيل أبدا، بالعكس في بويضات بشكل جيد، وفي إن شاء الله نسبة للإخصاب بشكل جيد، وفي ناس كثير حملوا بشكل طبيعي حتى بدون مساعدة على الإنجاب، ولكن بعضهم يحتاجوا بعض أساليب التنظيم للتبويض والإباضة أو حث الإباضة وعلاجات بسيطة، وفي كثير منهم لما رجعوا حسنوا نمط الحياة عادت الإباضة بشكل تلقائي بدون تدخل، وهذا ساعدهم في الحدوث في حدوث الحمل بإذن الله.
0: مشكلة تكيس المبايض المشكلة الأساسية فيها الوزن، لو نقصنا الوزن المشكلة تنحل. إذا كان

0: بنعرفه بمعرفة ما هي الكتلة الجسدية أو الجسمانية والوصول إليها معد، وذلك بمقارنة الطول مع الوزن للسيدة.
1: يعني السيدات في الأغلب بيحبوا أنهم يكونوا في نحافة زائدة.
2: طبقها صح.
1: طيب نبغي نطبقها صح يا دكتور، في البداية كيف أتأكد أني مصابة بتكيس المبايض؟
0: تمام، سؤال مهم وجيد، لأنه بدنا يعرف المستمعين أنه بالآخر تشخيص تكيس المبايض يكون عبارة عن استخدام أدوات، وهذه الأدوات في تقريبا السونار جزء من الأدوات وليس كل الأدوات، فإذا ما لقينا حاجة بالسونار ما معناها برضو ما عندي تكيس المبايض. التشخيص يعتمد على أكثر من حاجة، انتظام الدورة أو عدم انتظامها، الأعراض اللي تشتكي منها السيدة، الفحص الإكلينيكي في العيادة، وأحيانا تحاليل الهرمونات خاصة معرفة وظائف المبيض، وأيضا نسبة هرمون الذكورة، وهكذا ما نجده بالأشعة الصوتية. فكل هذول مع بعض بيعطونا تصور كامل وليس السونار لوحده. فكثير من السيدات بشوفهم بأنه بالآخر بشوفوا أنه الأشعة سليمة، فمعناها أنه أنا ما عندي حاجة، فبيستغربوا من كلام الطبيب لما يجي يقولهم أنه عندي أنه عندك تكيس، لأنه ما هو فقط الأشعة الصوتية هي اللي بتخبرنا، في عنا أساليب مختلفة لازم كلها مع بعض تعطينا الصورة الكلينيكية لوجود تكيس المبيض أو عدم وجوده.
1: اكتشفنا أنه سين من الناس مصابة بتكيس المبايض، متى تبدأ العلاج وكم يأخذ وقت؟
0: طبعا من المهم اليوم من لحظة اليوم استماعك للحلقة اللي قاعدين نتكلم عنها اليوم، العلاج يبدأ من اللحظة في تغير نمط الحياة، هذا أولا. وكم يحتاج من الوقت؟ هذا أول ما نتأكد من التشخيص. إذا كان العلاج يحتاج إدخال دواء أو شيء ممكن نبدأ فيه إن شاء الله من عند التشخيص في العيادة، ولكن اليوم من وقت سماع هذه الحلقة ممكن نبدأ نحسن من نمط الحياة اللي إحنا بنتبعه. أما كم يحتاج من الوقت فهذا يختلف من شخص إلى آخر، لأنه إحنا ما نعالج اسم المرض، إحنا نعالج الأعراض والهدف اللي تبغاه المريضة. في بعض الحالات تتحسن خلال أشهر، ولكن من المهم أنه نعرف أنه علاج تكيس المبايض يحتاج استمرارية ويحتاج الحفاظ على نمط حياة صحي بشكل مستمر، وهي أسلوب حياة للتحسين. ويا ما شفنا سيدات اختلفت حياتهم تماما إلى الإيجابية والأمور، وتحسنت الأمور بشكل جيد مع تحسين نمط الحياة مع بعض العلاجات اللي بيساعد فيها الطبيب في العيادة.
1: دكتور أنت نصحت بتغيير نمط الحياة للأفضل طبعا، لكن متى أقرر أني لازم أروح العيادة؟
0: طبعا إذا في حالة أنه في اختلال في الدورة وزيادة في الوزن مع زيادة في حبوب أو حب الشباب، زيادة المشعرانية، هذه الأمور طبعا إحنا كلها من مؤشرات احتمالية وجود تكيس المبايض، ولكن زيارة العيادة ممكن تكون مهمة حتى للكشف للتأكد وللاطمئنان. فيعني زيارة العيادة ليست فقط أثناء المرض، ولكن حتى لمعرفة أنه إحنا وين إحنا مقارنة بالوضع الطبيعي الصحي. فمن المهم جدا أنه إذا صار في عدم انتظام في الدورة، صار في زيادة في الوزن صعب النزول، علامات وجود مقاومة الإنسولين موجودة، التعب المزمن، حب الشباب الزايد، مشعرانية أو زيادة وجود الشعر في الأماكن غير المعتادة في التوزيع النسائي، فهذه كلها دلائل بتخلي السيدة من الأفضل زيارة المستشفى والطبيب لمعرفة الوضع والاطمئنان وتحسين الحالة الصحية. لأنه إحنا ليس هدفنا فقط عدم أو علاج وجود تكيس مبايض، إحنا بدنا نحمي السيدة من مخاطر تكيس المبايض على المستوى البعيد، لأنه عدم انتظام الدورة ليس فقط هو الهدف، ولكن حماية مدار مقاومة الإنسولين، مشاكل لا سمح الله السكر مستقبلا، ارتفاع الكوليسترول، مشاكل القلب، كلها من نتائج الاستمرارية في عدم الالتفات لعلاج تكيس المبايض والاهتمام فيه بشكل جيد.
1: أخيراً دكتور نبغي مجموعة من النصائح للبنات والسيدات في هذا الخصوص.
0: حابب أقول

0: لكن أهم النصائح اللي بدي أتكلم عنها 4 نصائح. أولا لا تهملي إنه دورتك مو منتظمة. إذا الدورة مش منتظمة اذهبي واحرصي على أنك أنت تعرفي إيش السبب وتحاولي مع الطبيب معرفة السبب ووضع الخطة العلاجية الملائمة. ثانيا من اليوم نقدر نحافظ على وزن صحي ونبدأ نمشي على تغيير نمط الحياة وممارسة المشي أو الرياضة بشكل منتظم وخاصة رياضة المقاومة. الحاجة الثانية تخفيف السكريات والمشروبات المحلاة والأكل المصنع اللي ممكن يساهم في أنه يزيد فجأة نسبة الإنسولين في الدم، وهذا ممكن يساهم في وجود مقاومة الإنسولين ومشاكل تكيس المبايض أيضا. الحاجة اللي هلأ صارت منتشرة برضو بدي أنبه منها، لا تشخصي نفسك عن طريق الإنترنت فقط أو ما تجديه من تشات جي بي تي. راجعي طبيب مختص، يعني ترى رأي الطبي ما زال مهم ونظرة الطبيب في العيادة أمر مهم. وحابب أختم يمكن برسالة مطمئنة أنه تكيس المبايض صحيح أنه شائع، ومعظم الحالات نقدر نتعامل معها بشكل ممتاز إذا تشخصت بدري والتزمت المريضة بتغيير نمط الحياة وتحسين والاستخدام العلاجات التي يوصفها الطبيب، وإن هذا ما هو نهاية الطريق ولا يعني أنه الحمل أبدا مستحيل، بل هي حالة يجب أن نعرفها جيدا. ويوجد الحمد لله في الزمن اللي احنا فيه حلول كثيرة بتساعد المريضة للتحسن بإذن الله تعالى.
1: شكرا لك دكتور هيثم بدر استشاري جراحة النساء والولادة على هذه المعلومات المهمة اللي أتمنى كل سيدة وبنت تسمع لها بكل إنصات. شكرا لك،
0: يعطيكم العافية وشاكرين ومقدرين هذه الجهود، وشكرا للاستضافة مرة أخرى، ونتمنى للجميع السلامة والصحة والسعادة والسرور.
1: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية.
9: أنا الحجاز، أرض مشى فوقها الأنبياء، وتقاطعت عند دروبها قوافل الدنيا. أنا مكة، حيث ارتفع النداء الأول من بين الجبال، وأنا جدة، البوابة التي عبرت منها أمم الأرض نحو البيت العتيق. شهدت ممالك قامت وأخرى غابت خلف رمال الزمن، سمعت صليل السيوف ودعوات الحجيج وأحلام الرجال الذين أرادوا أن يجعلوا من هذه الأرض وطناً آمناً يجمع الشتات. في مطلع القرن العشرين كنت أعيش زمناً مضطرباً، سلطات متفرقة، نزاعات متكررة، وطريق يحتاج إلى قائد يعيد إليه الأمن ويجمع أطرافه تحت راية واحدة. ومن قلب نجد بدأت الحكاية تقترب مني.

في عشرينيات القرن الماضي كانت الجزيرة العربية تعيش مرحلة مفصلية من تاريخها، فبعد أن نجح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في توحيد أجزاء واسعة من البلاد، بقي الحجاز بما يحمله من مكانة دينية وسياسية محوراً مهماً في مشروع بناء الدولة السعودية الحديثة. لم يكن الأمر مجرد توسع جغرافي، بل كان مشروعاً لإعادة الاستقرار إلى منطقة تستقبل ملايين المسلمين وتحتضن أقدس بقاع الأرض، مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. كانت تمثل قلب العالم الإسلامي، وكان مستقبل هذه المدن مرتبطاً بمستقبل الجزيرة العربية بأكملها. في عام 1924 للميلاد بدأت الأحداث تتسارع. القوى السياسية في الحجاز كانت تواجه تحديات داخلية وخارجية متزايدة، وفي تلك الأثناء تحركت القوات السعودية نحو الطائف. هناك دارت معارك شكلت نقطة تحول مهمة، ومع تغير موازين القوى أصبحت مكة المكرمة أمام مرحلة جديدة من تاريخها. دخل الملك عبد العزيز مكة المكرمة في مشهد ظل محفوراً في الذاكرة الوطنية. لم يكن دخول المنتصر المتعالي، بل دخول القائد الذي أعلن احترام قدسية المكان وحرمة الدماء، وأمام الكعبة المشرفة بدأت صفحة جديدة من تاريخ الحجاز، صفحة عنوانها الأمن والوحدة والاستقرار.

كم رأيت من ملوك وكم شهدت من دول، لكن أعظم ما تبحث عنه المدن المقدسة ليس القوة وحدها، بل الطمأنينة، أن يأتي الحاج آمناً وأن يعود آمناً، أن تصان الطرق وأن تحفظ الأرواح. كنت أنتظر زمناً يعود فيه الأمن إلى دروبي، وكان ذلك الزمن يقترب. بعد مكة اتجهت الأنظار نحو جدة، المدينة الساحلية التي كانت تمثل شريان الحجاز التجاري وبوابته البحرية. هنا كانت السفن تصل من آسيا وإفريقيا وأوروبا، وهنا كان الحجاج يبدأون رحلتهم الأخيرة نحو المشاعر المقدسة. كانت جدة مدينة استراتيجية بكل المقاييس، لذلك أصبحت السيطرة عليها خطوة حاسمة في مسار توحيد الحجاز. استمرت الأحداث عدة أشهر، وتوالت المفاوضات والتحركات السياسية والعسكرية، حتى أصبحت المدينة أمام منعطف تاريخي جديد. أنا جدة، حارسة البحر الأحمر، بوابة الحجاج منذ قرون. شهدت لغات العالم وهي تختلط في أزقتي، ورأيت وجوه القادمين من كل الجهات. كنت أعرف أن الأمن ليس مطلباً محلياً فقط، بل رسالة للعالم الإسلامي كله. وحين اقتربت لحظة التحول، كنت أدرك أن تاريخاً جديداً يوشك أن يولد. في ديسمبر من عام 1925 دخلت القوات السعودية جدة، وبذلك انتهت مرحلة سياسية كاملة من تاريخ الحجاز، وأصبحت مكة والمدينة وجدة تحت إدارة الدولة السعودية. كان الحدث أكبر من مجرد تغيير سياسي، لقد فتح الباب أمام مشروع طويل لبناء مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات وتأمين طرق الحج والتجارة. ومن هنا بدأت ملامح المملكة الحديثة تتشكل بصورة أوضح. ما إن استقرت الأوضاع حتى بدأت رحلة البناء. شقت الطرق، تطورت الموانئ، تحسنت الخدمات، وأصبح الحج أكثر تنظيماً عاماً بعد عام. ومع إعلان توحيد المملكة العربية السعودية عام 1932، تحولت مدن الحجاز إلى جزء أساسي من كيان وطني واحد يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر. ومنذ ذلك الوقت استمرت مسيرة البناء والتنمية بلا توقف.

لو عاد أبناء ذلك الزمن إلى حاضرنا لرأوا مشهداً يكاد يشبه الحلم. قطار الحرمين السريع، المطارات الحديثة، توسعات المسجد الحرام وتوسعات المسجد النبوي والموانئ العالمية، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة التي جعلت من جدة ومكة والمدينة مراكز حضارية واقتصادية وثقافية كبرى. كل ذلك امتداد لرحلة بدأت قبل أكثر من قرن، رحلة عنوانها الوحدة. أنا الحجاز، كنت صفحات متفرقة فأصبحت فصلاً واحداً في كتاب وطن. من مكة حيث تتجه القلوب إلى جدة حيث تعبر الأمم، امتدت راية الوحدة وأصبح الأمن قصة تروى للأجيال.

هنا الحجاز، حيث لم يكن التوحيد نهاية معركة فقط، بل بداية وطن. وما بين مكة وجدة كتبت واحدة من أهم صفحات التاريخ السعودي، صفحة ما زالت آثارها حاضرة في الطرق والمدن والموانئ والمشاعر المقدسة. حاج يصل آمنا ويغادر مطمئنا. هنا السعودية أرض الحكاية ووطن المجد الممتد من الماضي إلى المستقبل.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
4: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: في كل يوم
1: نحن على موعد مع
0: الكلمة والنغم
1: في
0: ظلال النخيل.

0: هذه الحلقة من إعداد وتقديم حمد محمد الدريهم،
1: وتشارك في التقديم هدى السيد.
0: في ظلال النخيل من إخراج عبد الرحمن الأحمدي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى لقاء جديد في ظلال النخيل، آملين أن تقضوا معنا وقتا حافلا بالمتعة والفائدة، فأهلا بكم.

مستمعي الكريم، إذا لمست تقصيرا من غيرك في حقك أو تهاونا منه تجاهك فلا تمتنع عن مساعدة المحتاجين، وإذا وجدت غيرك ينتقدك ويظهر عيوبك فلا تتردد عن الثناء على المستحقين وإبراز محاسن المحسنين. وإذا رأيت غيرك يعبس في وجهك ويشيح بوجهه عنك فلا تنسى أن تبتسم في وجوه الآخرين وأن تعيرهم انتباهك واهتمامك. مستمع الكريم، خطأ غيرك تجاهك تقصير، ولكنه ليس مبررا لأن تخطئ على الآخرين. المقصر مريض فحافظ على صحتك، والمقصر مخطئ فداوم على صوابك، والمقصر محتقر فاحرص أن تكون محترما. عزيزي المستمع، ستكون مسرورا أكثر حينما تدخل السرور على الآخرين، وسوف تكون محبوبا أكثر حين تندفع إلى مساعدتهم وخدمتهم.

0: الأقوال. من الأقوال المأثورة عن الإمام الشافعي:
1: من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك.

0: ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته.
1: أظلم الظالمين لنفسه الذي إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر معارفه واستخف بالأشراف وتكبر على ذوي الفضل.
0: لا تقصر في حق أخيك اعتمادا على مودته.
1: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله.
0: من نمى لك نمى عليك، ومن نقل إليك نقل عنك.

أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا؟ ليت أني أصبته.

لقاسمته مالي من الحسنات، تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي.

0: هل تعرفين شيئا عن سم النحل؟
1: ماذا؟ سم النحل؟
0: نعم، سم النحل.
1: إنني أعرف عن عسل النحل، أما سم النحل فلم أسمع به من قبل.
0: لعلك تعرفين أن عدة أنواع من الأشربة تخرج من بطون النحل، وأن كل نوع منها يختلف عن الآخر في شكله ولونه وهيئته.
1: معلوماتي عن النحل قليلة جدا، ولكن قل لي، كيف تم تحديد أنواع الأشربة يا ترى؟
0: لقد تمكن العلماء عن طريق البحث التجريبي والمشاهدة العملية والبحوث المعملية من تحديد 4 أنواع من الأشربة التي تخرج من بطون النحل.
1: ولكنك لم تحدثني بعد عن سم النحل.
0: سم النحل هو واحد من هذه الأنواع، وهو سائل شفاف رائحته قريبة من رائحة العسل، إلا أنه مر الطعم لاذع النكهة ويخرج عن طريق آلة اللسع. وقد أدخله العلماء في معاهد بحوث الدواء ووضعوه في المعامل، فتبين لهم بعد دراسات وتجارب عديدة بعض من آثاره النافعة وفوائده.
1: ألا ذكرت لنا بعضا من فوائد هذا السم؟ إن كان له من فوائد كما تقول؟
0: لقد ثبت لدى العلماء أن سم النحل من أقوى المطهرات الفعالة، إذ يكفي وضع جزء واحد إلى 50,000 جزء من الماء ليصبح الماء معقما تماما، ولذلك فهو يفوق المضادات الحيوية في التأثير، كما أنه يعد من أنجع الأدوية في علاج أمراض الحمى الروماتيزمية والتهاب الأعصاب وأمراض الجلد والملاريا وبعض أمراض العيون، وفي علاج ضغط الدم العالي وأمراض أخرى.
1: هذا عن سم النحل، فماذا لو كان الحديث عن الأنواع الأخرى؟
0: إذن يطول الحديث، ولكن سنؤجله إلى حين بمشيئة الله.

0: قال أحد الكتاب: حين نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس نجد أن هناك خيراً كثيراً قد لا تراه العيون أول مرة، شيء من العطف على أخطائهم وحماقاتهم، شيء من الود الحقيقي لهم، شيء من العناية غير المتصنعة باهتماماتهم وهمومهم. ثم ينكشف لك النبع الخير في نفوسهم حين يمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم في مقابل الذي أعطيتهم إياه من نفسك، متى أعطيتهم إياه بصدق وصفاء وإخلاص.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: أحبة المساء،
1: في عالم الليل نأنس بكم ونرتحل معكم على ضوء القناديل.
0: قناديل،
1: برنامج يومي يصحبكم فيه بدور إسماعيل، إبراهيم التركي، ونجاح أبو الخيل.

0: مستمعين الأعزاء، الجميع يدرك أزمة النقد التي نعيشها، والكل يتحدث عما لهذه الأزمة من انعكاسات سلبية على الإنتاج الفكري والأدبي، وما سببته من حواجز معيقة للمسيرة الإبداعية في الثقافة، بحيث اختلط الجيد بالرديء، وامتزج المبدع والمتمكن مع المتلقف والمردد، وأصبحنا في حيرة لا ندري معها أين الصواب وأين الخطأ، وهل المشكلة في أذواقنا وإدراكنا، أم العيب في تلك الإفرازات التي لم تجد لها موجها مقتدرا وأمينا؟
1: الجميع يدرك أن أزمة النقد الأدبي قد بلغت ذروتها في الوقت الذي تعدد فيه الناشرون وكثرت دور الطباعة، وصار حامل ألقاب المؤلفين والقصصيين والشعراء أوفر من عدد الصفحات التي تجود بها قرائحهم أو تتفتق عنها إلهامتهم.
0: هنا أصبح النقد الموضوعي المبني على العلم والدراية والمنطلق من الوعي والمعرفة عملة نادرة قل عارضوها، وشح المدركون لحقيقة دورها الخلاق، ولم نعد نقرأ أو نسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة إلا نقدا مجاملا أو متحاملا أو هزيلا لا غناء فيه.
1: بل لقد خلت الساحة إلا من أسماء مكررة لنقاد معينين هم المقومون الوحيدون لكل إنتاج أدبي أو فكري، فتراهم يقدمون قراءاتهم في كل مجال وعلى الأصعدة كافة، بل ربما يسافرون مع شعرائهم وقصصيهم غربا أو شرقا، شمالا أو جنوبا، ليعرضوا بضاعتهم على جماهير المتلقين، وكأن الأمة قد عقرت بعد أن أنجبتهم ولم يعد في مقدورها تقديم المزيد.
0: وفي ظل ذلك اقتنع هؤلاء وأولئك بنظرية أبي الطيب، ودع كل صوت غير صوتي، فاختفت الموضوعية وانهزم الإبداع، وأصبح من لا تعجبه أعمالهم الإبداعية أو النقدية موصوما بالتخلف والجهل أو التبعية والتقليد.
1: وبسبب ذلك أيضا يا صديقي المستمع، تراجع كثير من النقاد المتمكنين إلى الظل، وتركوا الميدان لكل من أراد أن يصول ويجول فيه إلى أن تصفو الرؤية، فلعل الأمر لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان أو سحابة صيف عن قريب تقشع.

يقول إبراهام لينكولن: عندما أتأهب لمناقشة شخص فإنني أقضي ثلث وقتي في التفكير بنفسي وبما سأقوله، وثلثيه في التفكير به وبما سيقوله.

0: عن المجيد من المغنين فقال: المصيب المحسن من المغنين هو الذي يشبع الألحان ويملأ الأنفاس ويعدل الأوزان ويفخم الألفاظ ويعرف الصواب ويقيم الإعراب ويستوفي النغم الطوال ويحسن مقاطيع النغم القصار ويصيب أجناس الإيقاع ويختلس مواضع النبرات ويستوفي ما يشاكلها في الضرب من الفقرات.
1: وبدون أي تعليق نقدم هذه الإجابة إلى الذين أساءوا إلى الفن بدعوى الطرب وحجة الإطراب، ثم لا يكتفون بذلك بل يغضبون ممن يشكك في مستوياتهم أو يتعرض لمقدرتهم وإبداعاتهم. وعش رجبا ترى عجبا.

قال الأحنف بن قيس: خير الإخوان من إذا استغنيت عنه لم يزدك في المودة، وإذا احتجت إليه لم ينقصك. ولبلال بن سعد: أخ لك كلما لقيك ذكرك ربك، خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. واشتاق يحيى بن معاذ إلى صديق إذا غضب عفا وإذا رضي كفا.

ولعبيد الله بن قيس الرقيات: بغيض إلي الشر حتى إذا أتى فحل بداري قلت للشر مرحبا.

لمحمود سامي البارودي أبيات شعرية يناجي فيها الحمام فيشكوها ويشكو إليها.

0: ألا يا حمام الأيك، إلفك حاضر وغصنك مياد، ففيما تنوح؟ غدوت سليما في نعيم وغبطة، ولكن قلبي بالغرام جريح. فإن كنت لعونا على الشوق فاستعر لعينك دمعا، فالبكاء مريح. وإلا فدعني من هديلك وانصرف، فليس سواء باذل وشحيح.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: وسع صدرك

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: هلا هلا هلا هلا هلا. يلا حيهم يلا حيهم.
2: الله يسلمك، كيف الحال؟
0: وشلونك الله يسلمك؟
1: وش أخبارك يا أبو علي؟
2: والله الحمد والله الحمد لله، احنا طيبين. بس انت شلونك انت؟
1: والله الحمد لله.
3: اقول يا الربع، يوم الله جابكم ومدام امي حاضره ومدام اختكم موجوده، نبي نتفاهم في موضوع الدراسه. حنا الحين في اول السنه.
2: اي ذكرتني الدراسه اول السنه. الله يعين الله يعين على المدرسين يا ابن الحلال. البنات يبي لها مدرسه، والعيال يبي لهم مدرس. الى من سلمك الله، أخذنا ما أخذنا، وجدت تقضي هالسنة إلى واحد من هالعيال منصكم بلها، ولا يودي ولا يجيب.
0: والله يا أخي مشاكل، يا أخي مشاكل. والله صحيح، الله يعين. بعكس شوف، عاد الواحد لازم يصبر يا أخي، ترى اللي تصرف على عيالك مو بخسارة.
1: صحيح، ما في شك.
3: بس عاد اسمعوا، أنا عندي لكم أول حاجة. بصفتك أستاذ أنت يا أبو سليمان، وش تقول للطلبة مثلا؟
0: والله يا أخي أقول للطلبة قبل كل شيء، أنت عندك براسك شيء تبي تقوله؟
3: إيه بقوله. بس أنا بشوش عندك.
0: والله شوف، أنا بقول سلمك الله للطلبة أنهم يجتهدوا وينظمون أوقاتهم، بارك الله فيك، ويكثرون من قراءة القرآن ويحافظون على الصلاة. لأن إذا الإنسان الطالب والطالبة حافظت على الصلاة، ربي ينجحها يعني.
2: أكيد أكيد.
3: وأنت يا أبو عبد اللطيف؟
2: والله شوف، أنا بارك الله فيك، أنا وش تبين أوجه كلمتي لمن؟
3: للطلبة مثلا. للطلبة
2: للطلبة أنا أقول يعني، قال هذا نقولها مرتين.
3: طيب وش توجه كلمتك للآباء؟
2: أي هالآباء، أنا من الآباء سلمك الله. أقول إن الأبو لازم يوفر الراحة ويوفر الفرصة لولده ولبنته، ويترك لهم فرصة يذاكرون ويلاحظهم، يعني يعتني بهم. هذا كل ما في الأمر، ولا يصير عبوس، يصير مثلا يشين النفس على عياله ويعقدهم. هذا كل ما في الأمر.
3: بيض الله وجهك.
2: طيب أنت وش عندك؟
3: ما استنى، بقينا سلمك الله بأم سليمان. وش رأس أم سليمان؟
4: أنتم يا أخواني الله يهجن وياكم، ما خلتوا لي حسي، كل اللي أنا بقوله قلتوا. أنا عندي كلمة للأستاذات ومديرات المدارس، أنهن يخافن الله بالبنيات الضعيفات، لا يشين النفس عليهن ولا يطلب المطالب تزهق أبو تزهق الأبو ولم يطلبوا مطالب ما سايدة، ويقولون هاتوا فلوس للشيء الفلاني، ولازم نقط للشيء الفلاني، الكراسي متكسرة، اللي مدري الفرشة. حنا وش دخلنا حنا بالفرشات والكراسي؟ بعدين أنت يا أستاذة يعني خوفي من الله، عندك بنيات لازم يعني ترحمين البنيات اللي يدرسن عندك، ما تضيّن صدرك عليهم. والجوال هذا يعني مفروض أن من يوم تدخلين المدرسة تسكينه، لا يضيعن الوقت بهالجوال. ألو ألو، وتضيع تروح الفرصة ويروح الوقت على البنيات. هذه نصيحتي والله للمدرسات والبنيات. بعد أنت بعد يا شاطرات لازم تلاحظن الأستاذة وتسمعن كلامها، وتراها هي مثل أمكن، وترى الأستاذة تراها أنها ترأف بكم وترحمكم وتقدركم وتحبكم، فالمفروض أنكن يعني تحترمنها.
3: بيض الله وجهكم، والله ما كنت أتصور عندكم الحدث ذا كله.
2: طيب أنت وش تقول؟
3: أنا أقول أول ما بدينا حنا نحكي عن موضوع الدراسة وأول الدراسة، شف يا طويل العمر، أنا أقول الإنسان لا يخاف من المدرسين ولا يخاف، لأنه إذا أخذ احتياطه من أول السنة ما صعب على شيء نبدا بد.
2: وشلون يعني؟
3: تقول لي وشلون؟ أنا أقول طال عمرك يا منه بدأت الدراسة، ما أدري أحد منظم الوقت ولا ما نظم وقته. أنا أقول إن الإنسان اللي عنده بنات أو أولاد يعني ينظم وقتهم، يجعل لهم برنامج.

0: الساعة كذا يلعبون، الساعة كذا يشوفون التلفزيون، الساعة كذا يأكلون، الساعة كذا ينامون. وبعدين كل ما نام الطالبة والطالبة مبتسرين كل ما قاموا نشيطين الصبح، لكن الواحد يقعد إلى الساعة 2 و3 هم اللي بروح المدرسة. ما يصير، ما وشلون تلقوا تطرخ رقبته وهو بالفصل. اي والله،
1: اي والله صحيح. انا والله انا اقول لابنياتي اسمحي لي تفضل.
0: وبعدين الى منه سلمكم الله استعد الرجل والمراه في البيت، لان المراه والرجل اذا تتكاتوا وتعاونوا على ابنائهم وبناتهم انتهت المشاكل كلها. يعني معناته انه إذا انتهت السنة وجاء وقت الامتحانات إلى الطالب والطالبة سلمكم الله مستعدين وضلوعهم من حديد وعارفين إن كل شيء ولا في صعوبات، يدخل الامتحان وهو يضحك. لكن إذا صرت أنا أهملت وإذا أهمل وذاك أهمل، هم من جاء وقت الامتحانات إلى والله ما عنده شيء نبدبد، راح أدور على المدرسين بدل ما يطلب منك الساعة ب100 يطلبها ب500 الساعة. هم لا هو اللي نجح ولا حنا باللي سلمنا على فلوسنا، صح ولا لا؟
1: والله صحيح، والله كلام، والله يا أخي بصراحة كلامك درر، والله كلامك درر. لكن أنا أقول إن شاء الله إن الناس خلاص بيحتاطون. حنا ما ذبحنا غير الإنترنت وهالتلفزيون وهالمسلسلات، هنا اللي خربنا بيوتها بعض الناس يا أخي، لأنه سلمك الله يضيع وقته بهالتسليات البايخة ذي.
0: والله شوف، هي تسلية ما هي بايخة، التسلية واجب على الواحد أن يتسلى بس بحدود زي ما قلت لكم. أنا محمد
2: سامي با.
0: أنت وراك ساكت ورا أبوك،
2: وش أقول؟ أنا أسمع كلامكم يبا، كله عرفته يبا.
0: طيب وأنا أبوك الحين أبيك تقول لي وش تنصح الطالبة الطلاب، يعني وش تقول لهم؟
2: أقول لهم اللي أنت قلت.
0: وش كاك من اللي قلت؟ اللي قلت قلت وانا، لكن انت اللي ما براسك شيء.
2: الا براسي شيء.
0: وش براسك؟
2: طاقيتي.
0: لا ما انا بقول طاقي، حسبي الله. تتنكت علي انت.
2: لا تقول وش اللي فوق راسك.
0: اقول لك وش اللي داخل راسك.
2: اللي داخل راسي مخ.
0: مخ؟ معي علم انه مخ. وش تفكر فيه؟
2: اي وش افكر فيه؟
0: اي
2: افكر انا، يعني ايش تبي نقول؟
3: رقم ذا. اسمعوا لأبوك، وش تقول للعيال تنصحهم يعني؟
2: من عياله؟
0: عيال المدارس يعني، اللي أصدقائك، وش تقولهم في أول السنة؟
2: يعني أنصحهم؟
0: إيه نصحهم من عمك. إيه من أمك. إيه وش تقول لهم؟
2: أقول اسمه يا شطار، اسمه يا اخواني، اسمه يا اصدقائي، اننا لازم اننا نذاكر ولا نترك المذاكره ونحل الواجب وش اسمه، وبعدين ما نأذي الناس في المدرسه والمدرسين والطلبه، لازم نكون صداقه طيبه يعني بيناتنا، وما نصير مثلا مشاغبين في المدرسه، ونطيع كلام المدرس ونطيع كلام المدير، وبعدين ما نجيب جوالات في المدرسة.
0: بيض، هذه النقطة الوحيدة وانا أبوك، هذه النقطة اللي حنا بيها، الجوال هل تراه ما يحتاج، ممنوع في المدرسة.
4: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
7: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات

0: جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مستدام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة نقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف 11، مدن ومجتمعات مستدامة ولكن من زاوية مختلفة، ليس عن البنية التحتية أو الخدمات بل عن سؤال أعمق: كيف تصنع المدينة هويتها وكيف تحكي قصتها للعالم؟ المملكة تمتلك 8 مدن في تصنيف IMD للمدن الذكية 2026، والرياض في المرتبة 24 عالميا، لكن ما بين الرقم في التصنيف والصورة الذهنية في عقل الزائر والمستثمر مسافة يملأها التسويق الحضري الذكي. ضيفنا اليوم قضى أكثر من 20 عاما يعمل في هذا الملف من الداخل، في أمانة الرياض، في موسم الرياض، نادي الأبل، وفي المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة. ضيفنا الكريم هو المهندس هاني رجب، مستشار تسويق المدن والشراكات الاستراتيجية. مرحبا بك مهندس هاني.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: الله يحييك، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج. أبدأ معك بالسؤال مباشرة، ماذا يعني مصطلح المدينة المستدامة لو أردنا تبسيطه للمستمع الكريم؟
1: طيب، ببساطة المدينة المستدامة هي المدينة التي تنمو اليوم وفي الوقت الحالي دون أن يكون هناك في هذا النمو على حساب مستقبلها، بحيث أنه نموها من مجتمعها، من جهاتها وشراكاتها مع الجهات والمجتمع، وكذلك خلق فرص عمل، اقتصاد نشط دائم، وخدمات وبنية تحتية جيدة. هذا بكل بساطة ما هي المدينة المستدامة. طبعا الاستدامة اللي نقصد فيها كذلك أنها تكون استدامتها بيئيا، اقتصاديا، اجتماعيا وعمرانيا.
0: نعم، الهدف 11 يقول إن المدينة المستدامة يجب أن تكون شاملة وآمنة وقادرة على الصمود، لكن المدينة لا تستدام إلا إذا كان لها يعني هوية يتعلق بها السكان ويفتخر بها. يعني لدينا 265 مدينة سعودية تتفاوت في أحجامها وهوياتها. السؤال: كيف يسهم تسويق المدينة في جعلها أكثر استدامة اجتماعيا واقتصاديا؟
1: جميل سؤالك أستاذ عبد الرحمن. طبعا اليوم أرجع وأقول لك الاستدامة ليست فقط كيف نعيش كمجتمع في هالمدينة اليوم، بل كيف نحافظ على جودة هذه الحياة لمستقبل مشرق ومستدام ومحفز للسائح أنه يزورنا أو المستثمر يستثمر في هذه المدينة. بالنسبة أنه كيف تكون المدينة مستدامة مستقبلا، لابد أن يتم عمل يعني من جميع الجهات للمدينة، نسوق المدينة. التسويق ليس الدعاية والإعلان، التسويق هو المحافظة على حدائقها، على بنيتها التحتية، التكاتف المجتمعي من أجل الوصول إلى صورة معينة عن المدينة. لدينا اليوم

0: في المملكة العربية السعودية، لعلي أتطرق إلى مدينة أو منطقة القصيم. اليوم عند موسم التمور، فمتعارف لدى مدينة بريدة منطقة القصيم سنويا في أغسطس، شهر أغسطس موسم التمور، فاستدام ما شاء الله تبارك الله الإخوان في بريدة ومنطقة القصيم في التمور. يمكن هذا النسخة 18 إن لم تكن وصلت 20 فما فوق. فهنا الاستدامة في المواسم، الاستدامة في تفعيل هذه الميزة للمدينة أو للمنطقة كديستنيشن أو وجهة، والعمل على تطويرها من خلال الشراكات والمجتمع المحلي. طال عمرك.
1: نعم، أروح معك لنقطة أخرى ضيفي الكريم. المدن الناجحة عالميا كسنغافورة وكوبنهاغن بنت هويتها بشراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والخاص وكذلك المجتمعي. المملكة اليوم تمضي في نفس الاتجاه، موسم الرياض، العلا، الدرعية يعني على سبيل المثال. سؤالي هنا، ما هو الدور الحقيقي للقطاع الخاص في تشكيل هوية المدينة السعودية، وأيضا أين يكمن الخلل الأكبر في هذه الشراكة حاليا؟
0: طبعا خلينا نتفق على أنه لا يمكن للمدينة أن تبنى أو تبني هويتها جهة حكومية وحدها بمفردها. خلينا نتفق اليوم لابد من تكاتف الجهات الحكومية والجهات الخاصة، القطاع الخاص وكذلك المجتمع والقطاع غير الربحي أيضا كذلك. لأنه تجربة الزائر أخوي الأستاذ عبد الرحمن، تجربة الزائر في المدينة أصلا يصنعها أكثر من طرف، من بداية من المطار إلى التسكين بالفندق إلى المطاعم والمقاهي والفعاليات، وهذه أعتقد أنها دورة القطاع الخاص في الاستثمار في إيجاد وجهة حقيقية في المدينة. كذلك النقل والمتاجر والمرشدين حتى أصحاب المشاريع الصغيرة. ولذلك القطاع الخاص ليس مجرد أنه ممول للفعاليات أو للمنشآت الخاصة، إنما شريك في صناعة التجربة للمدينة وتطوير اقتصادها بحيث أنه تكون جاذبة لمن هم يرغبون في السياحة ويسمعون قصة هالمدينة. أعتقد أن الفرصة، إذا ما تعطينا فرصة أستاذ عبد الرحمن، أعتقد أن الفرصة اللي أمامنا اليوم هو الانتقال من مفهوم نبحث عن راعي للفعالية إلى مفهوم نبني شراكة طويلة المدى للمدينة بين قطاع
1: ليس مجرد يعني رعاية، وإنما هي شراكة مستدامة.
0: أي شراكة مستدامة فعلا. ليست مرة وخلاص يعني. لا، لابد أن يكون في مستدامة. أرجع أقول لك موسم التمور اليوم الآن بالقصيم. نعم. لكن هذا الموسم 18 لعله فوق 20 كذلك. لا يعني يحضرني موسم رقم كم.
1: أروح معك مهندس هاني. الهدف 11 يركز على الإنسان، المجتمع هو من يصنع المدينة ويمنحها الروح. السعودية تمتلك أكيد تاريخ وثقافة وتراث محلي في كل منطقة يمكن أن يكون محرك هوية حقيقي. سؤال هنا، كيف نشرك المجتمع المحلي في بناء هوية مدينة بدل أن يكون متلقي لصورة جاهزة؟
0: جدا جميل، وهذا ما ابتدأ به سيدي سمو ولي العهد في رؤية 2030، رؤية المملكة 2030، وكانت على 3 ركائز: وطن طموح، مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر. اليوم المشاريع بلا مجتمع أو إنسان ما أعتقد أن تنجح، أنه هذه ركيزة من ركائز نجاح المشروع. فاليوم بالنسبة لي أنا، أهل المدينة أو مجتمع المنطقة أو المدينة هم أول سفراءها. ما نستطيع أن نصنع هوية للمدينة من جهة سواء مكتبية أو من جهة حكومية ثم تطالب من سكانها أن يؤمنوا بها وهم أنت ما أشركتهم. أنا كان لي مشاركة مع أمانة منطقة الرياض سابقا مع سمو الأمين، كان جدا مهتم بالمجتمع، فكان بناء الحدائق تسميتها. الآن مجتمعات كثيرة بالرياض، لعلنا نذكر مبادرة عزوة اللي هي تبنى أساسا على المجتمع. فالهوية الحقيقية موجودة أصلا في الإنسان، في لهجته، أكله، قصته، حرفته، السوق اللي يروح له، التاريخ، حتى طريقة استقبالهم للضيف. اليوم تختلف طريقة استقبال لدى حائل وشمال المملكة ولدى الباحة وجنوب المملكة. صح. أو كذلك مكة والمدينة.
1: فعلا جميل. الرياض طبعا تجاوز زوارها 17 مليون زائر خلال موسم 2025، وأيضا تصنيف IMD للمدن الذكية أدرج 6 مدن سعودية، لكن التسويق الحقيقي لا يقاس بالأحداث فقط بل بصورة المدينة في ذهن الزائر بعد المغادرة. والسؤال هنا الذي يطرح نفسه: ما الفجوة

0: بين ما تمتلكه المدن السعودية وما يراه العالم فيها. إذا كانت هنالك فجوة مهندس هاني، كيف نضيق هذه الفجوة؟
1: طيب، أنا بالنسبة لي أعتقد أنه لدينا بالسعودية يعني عدة حالات جميلة كمدن. المقومات اليوم في كثير من الأحيان أكبر من الصورة الذهنية. لما اليوم المدينة المنورة لها تصورها ولها قصتها، الرياض كذلك في مواسمها وأعمالها. الرياض مدينة مواسم ومدينة أعمال. أيضا أبها الآن الاكتظاظ السكاني أو الزوار في أبها، يعني اليوم في قصة تسبق المدينة، قصة للمدينة. فعندنا مدن تمتلك طبيعة، تمتلك تراث، ثقافة، عمق تاريخي، تجارب محلية مميزة، لكن جزء منها لم يتحول بعد إلى قصة واضحة تصل إلى الزائر أو المستثمر. أرجع وأقول لك، الرياض كانت سابقا ما كانت بالشكل الموجود الآن. الآن الرياض مرتبطة بقصة أعمال، بزنس، مواسم، شتاء الرياض، موسم
0: كبرى.
1: الصقور، الإبل، الخيول. تختلف القصص لمدينة واحدة. فمثل ما قلت لك، المقومات في كثير من الأحيان أكبر من الصورة الذهنية عنها. فمقومات الرياض كبيرة. طبعا الرياض كمدينة، فما بالك في مكة، جدة، المدينة المنورة، أبها، حائل، القصيم، الشرقية. يعني لدينا تنوع. وعلى فكرة المملكة العربية السعودية تعتبر قارة.
0: طبعا
1: انظر إلى جازان والتشكيل التضاريسي فيها، عسير كذلك. انظر إلى الأحساء والمنطقة الشرقية. ارجع بنا إلى الشمال والجوف وتبوك وعرعر. فعندنا يعني تنوع ثقافي وحضاري. ولا ننسى أيضا أنه عندنا مقومات أكبر من اللي احنا متصورينه. لسه ما اكتشفنا ترى السعودية، لسه لا زال اليوم يدوب نحن على القشرة، ما تعمقنا في الاكتشاف.
0: جميل. مهندس هاني، أحد يعني أعمق دروس تسويق المدن التي تتخلى عن تراثها في سبيل الحداثة تخسر ميزتها التنافسية. المملكة مثل ما ذكرت قبل قليل تمتلك يعني ثروة تراثية من يعني الدرعية إلى العلا إلى الأحساء إلى الباحة، مدن أخرى وكذلك أيضا تاريخ عظيم تختنزنه هذه الأرض. استثمار التراث ركيزة الاستدامة الثقافية. سؤال، كيف يعني تحول الهوية التراثية لمدينة سعودية إلى قوة اقتصادية مستدامة تجذب الاستثمار وكذلك تجذب الزوار؟
1: يجرني لسؤالك هذا الأستاذ عبد الرحمن. فعليا أغلب الأشخاص، وهذا اللي ليست لديهم نظرة عميقة أو نظرة استراتيجية، ترى التراث ليس شيئا نضع خلف الزجاج. اليوم التراثيات عندنا مو شيء خلف الزجاج يتفرجون فيه المشاهدين أو السياح ويذهبون. التراث أصل اقتصادي إذا أحسن استثمار. أنا عندي قصة اليوم في منطقة نجران، هداياهم لإحدى الجوائز مع سمو أمير منطقة نجران، هداياهم من تراث المنطقة، من من من حجار الأخدود، من تراث نجران. من فانظر إلى كثير من المدن العالمية، أحياء قديمة وأسواق مباني. اليوم يعني خلينا نتحدث عن الأحياء الصينية في المدن العالمية مثل لندن، نيويورك. الأحياء الصينية لا يمكن أنك تزور المناطق هذه أو المدن ما لم تمر على الحي الصيني. كذلك الأحياء العربية أيضا. كذلك لدينا اليوم الرياض، مما جاء سوق الزل، مما جاء شارع سميري، مما جاء الدرعية والبجيري،
0: صح.
1: وهكذا. اليوم التراث، ترى كثير يعتقد أن التراث فقط أنه متحف وقطعة أثرية وتراثية خلف فترينة أو زجاج وانتهى التراث. لا، ليس هذا التراث. التراث اليوم قصة. التراث اليوم أصل اقتصادي إذا أحسننا استثماره. أخي عبد الرحمن، فمدينة في السعودية ثروة كبيرة جدا. كل فترة وفترة يكتشفون اكتشافات جديدة. بل يجدون أنه هناك مناطق السعودية من 6000 8000 عام قبل الميلاد.
0: وأيضا
1: عندنا قصص كثيرة في المملكة.
0: أي أضف إلى ذلك سعادة المهندس، يعني قضية أصلا إحياء التراث المعروف. احنا نعرف انه مثلا على سبيل المثال سوق عكاظ هو موجود في الطائف، ولكن يعني كان يعني ارثا فقط ويذكر كمجرد ذكر. إعادة إحياء وكذلك أيضا بعض المناشط التي تتعلق فيه مثل سوق عكاظ والبردة يعني ومسابقات الشعرية وما إلى ذلك،
1: جدا جميل. احنا اليوم لما أخذ أستاذ الرحمن، ترى التراث ليس يعني اليوم تكلمنا عن التراث المادي الملموس،
0: نعم،
1: فما بالك بالتراث الغير مادي؟ أنت ذكرت
0: صح.
1: عكاظ، هناك تراث غير مادي لدينا، عكاظ، عين زبيدة في مكة،
0: نعم.
1: بالرياض النقوش وسدوس، الشرقية الحسا ومزي الجوافة.
0: صح.
1: اليوم أفضل طريقة لحماية التراث ليس تجميده، البعض يرى أنه يجمد ويعرض للناس، بل إعطائه قيمة تجعل الأجيال القادمة تتمسك به،
0: نعم.
1: واللي ما له تاريخ ما له مستقبل، اللي ما له أول ما له تالي.
0: نشأت، صدقت طبعا. أنا حقيقة مستمتع جدا بالحديث معك، وأتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير على هذه الدقائق التي قضيتها معنا مهندس هاني.
1: أشكرك سيد عبد الرحمن، وأشكر إذاعة الرياض وبرنامج مستدام، ويعطيكم العافية، واستمروا على ما أنتم عليه. الاستدامة جدا جدا مفهوم لعله ليس منتشر بكثير، فأنتم ربان هالطريق.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. أعزائنا المستمعين، المدينة ليست فقط مبان وطرق وخدمات، إنها قصة يحكيها ساكنها قبل أن يحكيها زائرها. والمدينة السعودية التي تعرف قصتها وتحسن روايتها تمتلك مفتاح الاستدامة الحقيقية. شكرا لضيفنا الكريم المهندس هاني رجب، مستشار تسويق المدن والشركات الاستراتيجية، وشكرا لكم مستمعينا على حسن وطيب الاستماع. كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج عبد السلام المحميد، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة جديدة من مستدام، دمتم بخير. مستدام.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: حرفتنا حكايتنا.
5: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
6: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
7: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
4: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
8: حكايتنا اليوم عن صناعة الشموع الطبيعية يدوياً، فن يجمع بين دقة التفاصيل وجمال الروائح العطرية لإضفاء أجواء مريحة ومميزة في المكان. فهو منتج طبيعي يصنع من أنواع مختلفة من الشمع، ويشكل الفتيل أحد عناصره الأساسية، فيما تضيف الزيوت العطرية روائح متنوعة لينتج عنها شموع تختلف في ألوانها وروائحها بحسب المكونات المستخدمة. وضيفتنا اليوم الحرفية المتخصصة في صناعة الشموع الطبيعية يدوياً الأستاذة تقى علي.
9: الشموع الطبيعية اليدوية هي طبيعية 100%، تفرق بنسبة الجودة، ما تأثر على الإنسان بحيث اللي يكون معه حساسية جيوب. إحنا آمنة بالمئة 100%. اللي بالأسواق تختلف، إحنا عندنا الشموع الطبيعية نستخدمها من شمع النحل، شمع الصويا، شمع جوز الهند، عندنا مختلف كثير.
7: يعني في أنواع كثيرة للشموع.
9: كثيرة، بس أنت مثلاً إحنا كمتجرنا نستخدم بنسب، يعني كل نوع شمع نلاقيه بنسبة. كل موسم نختار نوع شمع. شمع جوز الهند ما نقدر نستخدمه بالصيف لأنه يسيل ذوبان أسرع، فنفضل نستخدمه بالشتاء، فيختلف بهذا الشيء.
7: طب أنت ذكرتي أنواع كثيرة من الشموع، وش الفرق بينهم؟ كيف نحدد النوع المناسب لكل شمعة؟
9: التجارب، وقت اللي تعمل التجارب وتدرس الموضوع بحب، بتعرفي كل منتج أو كل نوع شمع متى تستخدميه وبأي نسبة تستخدميها. كل ما جربتي وكل ما بحثتي، صح البحث والقراءة والاطلاع وتجارب الناس مختلف عن تجربتك أنت، فهذا يختلف حتى بطريقة الزيت. نسبة الزيت مع شمع مختلفة لكل نوع، فأنت كل ما طبقتي أو جربتي راح تطلع بنتيجة مبهرة، وكل شمعة عن شمعة تفرق.
7: طب لكل نوع خصائص مختلفة، يعني من ناحية ذوبان، مدة الاحتراق، قوة انتشار الريحة
9: مختلفة. صحيح، كل نوع مختلف عن الثاني، مو بس نوع الشمع، حتى الفتيل له دور بالانتشار، نسبة حجم الفتيل، شكل الفتيل. احنا ممكن نتميز باختيار شمع الفتيل الخشب، فهذا يساعدك على احتراق آمن يعطيك ميزة حرق الخشب صوته، انتشاره مختلف عن القطن.
7: أنا توني بقول، لأن لفت انتباهي وأنا طالع في الشموع حقتك، إن من الخشب مش الفتيل المعتاد اللي نشوفه في كل مكان.
9: ممكن احنا نستخدم في بعض الأنواع فتيل قطن، بس اللي يميزنا من البداية إن أنا مشيت على الخشب، مشيت بشكل مميز مش موجود بالسوق. يعني دائما كانوا يتسألون ليش حط هذا الفتيل، وين الفتيل اللي احنا عارفينه؟ لا، احنا مختلفين، فدائما نحب الاختلاف، فنحب نجرب الاشياء.
7: انت واضح ما شاء الله يعني انك مهتمه بادق التفاصيل.
9: صحيح.
7: يعني انا ركزت صراحه على سالفه انه الخشب اذا احترق يطلع صوت.
9: يطلع صوت ويعطيك ريلاكس بشكل ما تتوقعيه. ممكن اذا كنتي انت لوحدك وبهدوء بتحسي احساس مختلف. حتى بانتشار الزيت او ريحه المكان بتكون مختلفه بالخشب.
7: طيب وش الادوات اللي راح نحتاجها عشان نسوي الشمعة؟
9: نحتاج الشمع، سواء بأي نوع تختاري، شمع نحل، شمع صايا. شمع صايا مرة مشهور عندنا ومتوفر بكل مكان. منحتاج نوع الزيت، العطر تختاري بنسب معينة، الوعاء اللي راح نحط فيه الشمع، علب زجاج، والفتيل. نختار الفتيل القطن، نسبة الحجم الفتيل، مثلا إذا علبة كبيرة نحتاج فتيلين أو ثلاث، أنت بتعرفي وقتها.
7: ما تحتاجون مقياس للحرارة؟
9: هذا الضروري. مقياس، ميزان، هذا الضروري، هذا اللي يفرق، هذا الأساس. وقت الإذابة تذوبيه بحمام مائي أو بجهاز خاص لذوبان الشمع. ما راح تسكب الزيت عليه إلا بنسبة معينة. وقت اللي نسكب الزيت لازم نخلطه بشكل معين
7: متجانس
9: علشان يتجانس مع الزيت مع الشمع. وقتها ما نسكبه على طول بالوعاء، ننتظر يعني فترة زمنية معينة بمقياس الحرارة طبعا، وبعدها نحطه بالوعاء ونتركه يجمد.
7: لأن صراحة الشموع اللي عندك احترت كلها روائحها ما شاء الله تبارك الله مرة تجنن. نبي نقول للمستمع شلون يسوي له شمعة، اختاري لنا ريحة وعطينا الخطوات.
9: أوكي، ممكن نختار اللي عندك. خشب الصندل مثلا، ناخذ وعاء 200 ملي، نحتاج شمع بهذا الحدود. طبعا الشمع لازم نوزنه قبل نعمل الإذابة، فلازم ناخذ 200 جرام للشمع. بعد الإذابة مثلا يوصل كدرجة حرارة 185 درجة فهرنهايت، نحط الزيت.

0: نسبة الزيت من 200 جرام 20. إذا تبيه أقل يعني أنا قلت لك النسبة تفرق.
1: أي كأنك تقولين نسبة وتناسب.
0: نسبة وتناسب. فأنت بوجهة نظرك يعني تبيها مرة عالية طبعًا مو إذا زدنا الزيت يعني راح يكون واو كذا ممكن نخرب الشمعة. لا يعني أنت مع التجارب راح تعرفي كم نسبة الزيت. فممكن نحطها قولي 19 جرام. نخلط الزيت بشكل متجانس لمثلًا 3 دقائق متواصل بهدوء. بعدها نسكب الشمع في الوعاء.
1: طب هل ممكن يطلع فقاعات؟
2: اي.
1: واذا طلع؟
0: اذا طلع بعد ما نسكب في الوعاء نخليها تجمد ما نحركها. اذا حركناها او وقت السكب سكبناه سريع هذا بيزيد الفقاعات. حتى وقت الخلط قلت لك الخلط بشويش ما نخلطه بزيادة بيرخل الهواء.
1: طب هل صحيح اذا اضفتي الزيت العطري اذا اضفتيه على درجة حرارة عالية ممكن يحترق. بس يحترق. أنا سمعت بعد أنه ممكن تضعف ثبات الريحة.
0: يحترق خلاص ثبات الريحة هذه وقت الامتزاج. بس حتى لو مثلا حطينا أكثر من 200 درجة فهرنهايت راح يحترق الزيت. حتى لو شميتي الريحة وأنت تخلطي بس ما بتكون كجودة إذا حطيتي بدرجة معينة من الحرارة.
1: طيب متى نضيفه في الوعاء؟
0: إذا وصلت درجة الحرارة تقريبا 155 فهرنهايت. طبعا في تكنيك أن نحمل العلبة أن نعطيها حرارة خفيفة بمسدس حراري نشتغل عليه علشان يتساوى درجة حرارة الوعاء مع الشمع. بعدها نسكب الشمع.
1: كيف تسوينه يعني بمسدس حراري؟ ترى راح بالي مع المسدس هذا اللي فيه الشمع و...
0: لا لا لا لا أجل. مسدس حراري هواء يعطيه حرارة الوعاء قبل لا نسكبه وبعدها نحط الشمع.
1: يعني ممكن يستخدمون الاستشوار اللي يعطي هواء حار؟
0: ممكن بس عندنا هنا المسدس الحراري أعلى حرارة.
1: طيب أعطيناه الحين حرارة متى تثبتين الفتيل؟ كيف تثبتين الفتيل؟
0: قبل الحرارة تثبت الفتيل بالنص بعدها خلاص نعطيه حرارة ونضيف الشمع على طول.
1: ما يحتاج لها تدرج يعني على طول تسكبينه؟
0: على حسب التكنيك حقك. في البعض يحط نص الشمع بعد ما يجمد لضمان ان الزيت ينتشر بكل الشمع ان ما ينزل. وفي تكنيك ثاني لا نقدر نسكبه كامل وبعد ما يجمد واذا لقينا فقاعات نطلع الهواء بالمسدس الحراري.
1: طب وش المشاكل اللي ممكن تظهر لك اثناء تصنيع الشمعة غير الفقاعات؟ يعني شيء لو ظهر لك اثناء التصنيع تقول خلاص هنا اختربت الشمعة.
0: ما نقدر نجزم أنها بتطلع لنا كل المشاكل إلا إذا تفادينا كل اللي قلناه أن ما نحرك الشمعة أول ما نسكبها، نظافة الشمعة، الوعاء قبل لا نسكب، نسبة الزيت، لأن إذا زادت نسبة الزيت ممكن تتعرق الشمعة يصير فيها تعرق فهذه يخف جودة الشمعة.
1: طب أنا ألاحظ بعض الشموع إذا شغلناها تطلع دخان أسود، إيش السبب؟
0: نوع الفتيل، إحنا نستخدم مثلاً فتيل قطن، فجودة نوع الفتيل مختلفة.
1: يعني الإشكالية من الفتيل مو من الشمع نفسه؟
0: لا، مش من الشمع نفسه، ممكن الشمع، نتكلمنا عن نوع الشمع، البرافين هو مشتق بترولي، فممكن تأثر بجودة هذا الشيء.
1: طيب، أنت شوفي هنا الشمعة هذه، إذا ولعناها، تلاحظين يصير بالنص هو أكثر شيء يحترق عكس الأطراف.
0: ما تركنا الشمعة أول ما شغلناها تذوب بالسطح كامل. يعني شغلناها مثلا 5 دقائق وطفيناها، لا هذا غلط. لازم ما نطفي الشمعة إلا إذا السطح ذاب كامل يصير تقعر فيخرب الشمعة. وفي شيء ثاني ممكن حجم الفتيل يكون أصغر من وعاء الشمع فهذا يكون منظر ضعيف علشان يذوب السطح
3: وتبقى صناعة الشموع اليدوية من الأعمال اللي تطورت وتوسعت استخداماتها مع الوقت لتتحول من وسيلة للإضاءة إلى منتج طبيعي يعطر الأجواء بروائح مختلفة وأصبحت اليوم جزء من تفاصيل الديكور وتنسيق المساحات.
4: حكاية حرفة إعداد وتقديم ياسمين السهيمي إخراج محمد العبود.
5: إذاعة الرياض.

0: خط الوطن
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين انت من وناستكم نستانس احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية ولكل رحلة بداية.
6: على أطراف الصحراء القريبة من البحر في شرق الجزيرة العربية، عاشت أميرة صغيرة في مدينة كانوا يسموها ثاج. هذه الأميرة عاشت وهي محاطة بالدلال والاهتمام، لكن شاءت الأقدار إنها ترحل وهي بعمر صغير. يوم جاء وقت الوداع قدموا أهلها لها آخر هدية تليق بمكانتها ومحبتهم لها. يومها ما كان أحد يتوقع إن هذه الهدية بالذات راح تصمد قدام لسنين وتتحول إلى لغز حي. كل ما مر الزمن زاد الغموض أكثر وأكثر. كانت مدينة ثاج تعيش أيام من الازدهار والمجد، لأن القوافل كانت تجيها محملة بالخيرات وتطلع منها وهي شايلة قصص وأخبار جديدة، حتى صارت من أهم المدن في زمانها. مرت السنين وتعاقبت الأجيال، والمدينة القديمة اختفت ملامحها بين الرمال وغابت عن أنظار الناس. لكن في يوم من الأيام انكشف شيء ما كان في الحسبان، ظهر اكتشاف أذهل الجميع. السالفة ظهرت يوم وصل علماء الآثار لمدينة الجبيل للتنقيب في أحد المدافن القديمة في مدينة ثاج. كانوا يتوقعوا يشوفوا أواني فخارية، قطع بسيطة مثل اللي اكتشفوها بالعادة، لكن اللي ظهر لهم كان شيء مختلف تماماً. شافوا قبر قديم، ولما بدأوا يزيحون عن الرمل بهدوء ظهرت المفاجأة. بنت صغيرة هيئتها كانت تحكي من غير كلام إنها بنت من أسرة ثرية ومكانتها عالية بين أهل زمانها. كان وجهها مغطى بالكامل بقناع ذهبي، وحولها مجموعة من المجوهرات الثمينة مصفوفة بعناية، وكأن الزمن وقف عند هذه اللحظة. لكن الشيء الغريب بالموضوع كله القناع الذهبي نفسه، كيف ظل كل هذه السنين محتفظ بجماله وهيبته لازماً قدر يطمس أثره، ولا الرمال قدرت تخفي حضوره، وكأنه كان ينتظر بصبر عشان يطلع من جديد ويحكي قصة مدينة غابت لكن أسرارها ما زالت حية لليوم. من يومها اتعددت القصص والروايات حول هذا القناع. بعض الباحثين شافوا فيه رمز للمكانة العالية والثراء، والبعض الآخر راح أبعد من كذا ونسج حول الحكايات والأساطير. وبين الغموض الممتد انتقل قناع ثاج من حضن الرمال إلى قاعة المتحف، وما عاد مجرد أثر مدفون، صار ذاكرة مكشوفة للناس. الزوار توقف قدامه ويرجع الزمن فيهم شوي شوي للخلف، وكأن القاعة تنفتح على طرق قديمة وتحكي لهم عن مدينة ما انتهت لكنها تحولت من مكان إلى ذاكرة، ومن حياة عابرة إلى قصة تسمعوها اليوم. المرشد السياحي الأستاذ عبد الناصر علي الهتلان.
7: أميرة تاج هي طفلة من عائلة ملكية، وهي ابنة أحد أثرياء تاج في ذاك الوقت في العصر الهيلنسي في المنطقة الشرقية. اشتهرت بقبرها الأثري الذي عثر عليه عام 1419 هجري في مدينة تاج الأثرية التي تبعد 80 كيلو عن الجبيل، ولا يزال قناعها الذهبي وكنوزها محاط اهتمام عالمي يرجع إلى شهرتها على طريقة دفنها المهيبة التي تدل عن مكانتها الاجتماعية والاقتصادية العالية.
8: ليش أهلها ودعوها بهذه الطريقة الاستثنائية بالرغم أنه ماتت بعمر صغير، مو يعني شخصية كبيرة أو لها حجمها الاجتماعي؟
7: طبعا مثل ما تفضلتي تم إيداع الطفلة أو الأميرة الثاج في المدافن البالغ عمرها، يقال حسب هيئة الأثار والتراث أن عمرها ما يتراوح من 10 إلى 14 سنة، وفي مصادر أخرى يقال أنها عمرها 6 سنوات. دفنت بمراسم عظيمة وكنوز طائلة رغم صغر سنها، لكنها تنتمي لعائلة ملكية أو طبقة بالغة الثراء في حضارة تاج التاريخية. طبعا كان معها حشوة وكنوز ذهبية، دفنت محاطة بقرابة 18 كيلو من 18 كيلوغرام من الذهب، ودوات جنائزية فاخرة، سجية جثمانها على سرير بالجنائزي، وطبعا الصور هذه كلها وهذه كلها موجودة في متحف الرياض. يعني أنا أتمنى لكل شخص يروح المتحف الرياض يطلع عليه اطلاع كامل كلها من إلى على جدة قناعا وقفازات من الذهب الخالص وشواهد وثروات وضعت معها، حلي خواتم مرصعة بالأحجار الكريمة ومباخر أثرية تعبر عن مكانة اجتماعية والرخاء الذي تمتعت به.
8: طيب بالنسبة لمدينة ثاج، يعني كانت يوم مزدهرة، محطة القوافل والتجارة، شنو صار لها وانتهت هذه المدينة؟
7: طبعا الأهمية التجارية كانت ثاج شريان اقتصادي ومحطة رئيسية على طرف القوافل، خاصة قادمة من العراق متجهة إلى جنوب نجران وقرية الفاو، وتمثل هذه الأميرة دليلا تاريخيا على ازدهار اقتصادي المنطقة في العصور القديمة، حيث تقاطع الطرق القوافل التجارية العالمية.
8: نعم، ايش صار للمدينة؟ المدينة كانت مزدهرة، ايش صار لها؟ نعم. وتحولت خلاص، ليش هجرت المدينة؟ ليش انتركت المدينة بعد ما كانت مزدهرة في يوم من الأيام وطريق للقوافل والتجارة؟
7: اختفت سلم شاء الله على أساس أن في مدن طلعت عليها أساسا مثل الجهرة في هجر، وازدهرت هذه كلها بحكم قربها إلى ميناء العقير وما شبه ذلك، خلاص ونضبت المياه اللي فيها أساسا، والماء أساس الحياة. طبعا ثاج كانت عاصمة غنية من مملكة الجارها، وتمتعت بنمط حياة مزدهرة يعكس مزيجا بين حضارة هليسنتية وثقافة جنوب شبه الجزيرة العربية. ازدهرت اقتصادي وتجاري كتجارة البخور والملح ذاك الوقت، وعمارات محصنة يعني بنيانها محصن وحيطها أسوار ومسافة تقريبا 2 كيلو متر مربع على استقرار عالي وتنظيم. أنا زرت المنطقة هذه وفعلا كلها يعني على شكل بيوت وعلى شكل طرق وعلى شكل تنظيم هندسي مرتب ودفاعي أيضا. ووفرت المياه الزراعية هناك أكثر من 20 أو 25 بئر موجودة ذاك الوقت، طبعا الحين نظبت المياه. واعتمدت الحياة في المدينة على شبكة من الأبار، والمعتقدات والطقوس تشير الدلائل والدمى الفخرية والمباخر الأثرية إلى أن السكان مارسوا شعائرهم وعلى مستوى رفيع من الصنعة الفنية والمكتشفات الذهبية الفريدة والمجوهرات في المدافن مثل مدافن أمير الساجد.
6: قرية الثاج هي من أهم المدن الأثرية في المملكة العربية السعودية، يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام. تقع في المنطقة الشرقية وتبعد حوالي 80 إلى 95 كيلومتر. يعود تاريخ الاستيطان البشري فيها إلى أكثر من 2500 سنة، وتحديداً إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، وازدهرت قبل 300 سنة قبل الميلاد. تبلغ مساحة الموقع الأثري 800,000 متر مربع. اشتهر الثاج باكتشاف مدافن أثرية ضخمة تحتوي على 18 كيلو جرام من الذهب، واللي تشمل قناع الذهب الشهير والقلايد والخواتم. وتنتشر حول الموقع آلاف المقابر التلالية الضخمة اللي تغطي امتداد يتجاوز 8 كيلومترات. بهذا نصل إلى ختام الحلقة، نلقاكم على خير.
9: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلق. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
11: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
10: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
12: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
13: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
14: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
9: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية

0: همس الجوى على إذاعة الرياض.
1: لك كل الأدوار، أنا لا أريد أن أتخاصم معك على الأدوار. من منا يلعب هذا الدور وذاك الدور؟ خذ كل الأدوار وظل حبيبي، اكتب السيناريو الذي تريد وابقى عاشقي. لا أريد لمسرحيتنا أن تنتهي، ولا أريد أن ينزل الستار الأخير على رواية قلبي. تريد أن تكون الأمير؟ سأكون سندريلا. لن أترك فردة حذائي لتجدني، لأني لن أهرب منك. أين أهرب؟ أين أهرب وكل قصص العشق تهديني إليك؟ أترغب بدور السجان؟ سأكون السجينة ولن أحارب للحصول على مفاتيح لفك القيود، تلك القيود التي أعرف سلفا أنها تؤلم قلبك أكثر مما تؤلم نعس الصبي. تريدني أن ألعب دور الأميرة النائمة التي لا تعي من عمرها فرحاً ولا ألماً؟ سأكون شريطة أن تكون من يوقظها ذات صباح ليوم لا غروب لشمسه. تريد أن تكون روميو؟ سأكون جولييت وأموت بموتك. لا تنزل الستار، لا تنزل الستارة وتعلن الفصل الأخير. هناك فصولاً لم نعيشها بعد. قد يكون هذا فصل خريف للحب، بقي الكثير لفصول مسرحيتنا، لا تجعلها تشارف النهاية. ما زال هناك فصل للبرود، وآخر للشوق، وثالث لعمر يحتاج لعمر لنحياه بعد. هناك فصل الشروق لعالم من المفاجآت، وفصل المغامرة حيث دني الهيام. هكا القلم، هكا القلم. لن أفاوضك، سأمثل الدور الذي تريد لترضى أن تكون رفيقي وحبيبي وعاشقي وعاشقي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
5: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل. والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ. وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر، فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

فاتني نمتو أبي أسمع إن جيت حطاتني أقوى إن جيت حطاتني أيوة والله